0: الرب يسوع علمنا نصلي وندخل عرش الآب ونخاطبه أبانا الذي في السماوات، وشفنا قد إيه في الصلاة دي غنى وثروة روحية غير عادية لما نتبحر في كل كلمة. وكنا وقفنا عند واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شفنا الغفران أنواع، الغفران الأبدي اللي نحصل عليه عن طريق الإيمان والقبول بدم المسيح المسفوك عننا على الصليب، لأنه وفى دين العدالة وكل دين الخطية اللي علينا على اسم يسوع، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وعرفنا أن الخلاص الأبدي والغفران الأبدي ده لا يتغير ويدخلنا إلى عائلة الله. يجي النوع الثاني، الغفران الأبوي، لما أعمل أي حاجة غلط طول اليوم أجي أقول له أبويا في آخر اليوم يا رب أعترف أن أنا غلط، أعترف أن أنا زليت، أعترف أن أنا أخطأت الهدف ما أصبتش الهدف في اليوم ده. عشان كده كل يوم محتاجين أن احنا اعترفنا بخطايانا، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. النهاردة بنعمة الرب عايزين نكمل عن الغفران الأخوي. أخ أندرو، حضرتك كلمتنا عن 5 أنواع من الغفران: الغفران الأبدي، الغفران الأبوي، الغفران الأخوي، الغفران الكنسي، والغفران الأسري.
1: نعم.
0: النهاردة بنعمة رب عايزين نكمل أنواع الغفران الأخوي.
1: وهو ده اللي بيقصده الرب من منطوق الآية. واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للمذنبين إلينا. فالنص ده بيكلم عن أولاً مفتاح الآية أبانا. إذن الذين لهم الحق أن يصلوا الصلوة دي هم المؤمنين أولاد الرب. مش لأي واحد تاني. هم اللي اختبروا الخلاص وسلموا حياتهم لشخص الرب يسوع المسيح
0: ودخلوا
1: عائلة الله. أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي تعريفهم المؤمنون باسمي، دخلوا عائلة الله. في عائلة الله في أب
0: وفي إخوة.
1: ده حال أي عائلة. علاقتنا مع الله الأب يسمى غفران أبوي، علاقتنا مع بعضنا البعض يسمى غفران أخوي. فالغفران الأخوي هو داخل دائرة عائلة الله. أي أب طبيعي وأي أم في العالم كله بيحب أنه دايما يشوف أولاده في علاقة فيها
0: على وفاق ومحبة،
1: على وفاق ومحبة مع بعضهم البعض. ودايما لما الأم بتراعي أن في نوع من يعني الخصام شوية، الزعل شوية، سوء الفهم شوية بين الأولاد، بتحاول تعمل إيه؟ تصلح الأولاد على بعض. لما بشوف الطرف العنيد الأب أو الأم، والأم بالذات لأن هي الارتباط المباشر، بتشوف الطرف العنيد تقول له إيه؟ أنا مخصمك شوية، يعني بتحاول دايما تدفعه أن ياخد خطوة مصالحة ويظهر محبة ويتجاوز الإساءة. لو في إساءة وجهة ضده يتجاوز الإساءة، تحاول دايما تخلي تاني أنه هو يعتذر. ليه؟ لأنه سلامة البيت في علاقات، في سلامة العلاقات. وهكذا العائلة الروحية، أنه سلامة حياتنا الروحية في سلامة علاقاتنا مع بعضنا البعض، في علاقاتنا مع الله الآب ما يكونش في حاجة بتعطل الشركة والعلاقة الحميمية اللي بتربطني بينه وبين الله. وفي علاقتنا مع بعض ما بكونش في أي حاجة تعطل العلاقة والشركة اللي بيننا وبين بعض. نحن مدعوين لنوعين من الشركة. الأولا، وده اللي قاله يوحنا،
0: أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه، ويكون لنا شركة بعضنا مع بعض.
1: فإحنا لنا شركة رأسية وشركة أفقية. شركة رأسية لابد أن تكون سليمة، ما فيش حاجة بتفصلها أو بتعطلها. الشيء الوحيد اللي بيفصلها أو يعطلها الخطية. وشركة مع بعضنا البعض، ولنا شركة أيضا مع الروح القدس.
0: بالزبط.
1: والروح القدس ممكن يحزن، وهنشوف إيه الأمور اللي بتخلي الروح القدس يحزن. فإحنا مدعوين لنحافظ على الشركة الثلاثية، الشركة مع الثالوث المقدس، مع الآب والابن والروح القدس، والشركة مع بعضنا البعض. طيب، طالما الشركة مع بعضنا البعض أمر مهم جدا ومطلب إلهي، مش حسب مزاجي أو يخضع لحسب ما أنا أعوز في أي وقت. لا، هو الغفران الأخوي مطلب إلهي.

0: الله عايزني أخذ الخطوة دي. لو أنا ما عملتش كده يبقى أنا بعمل إيه؟
1: بتعدى.
0: بالظبط، ودي الخطية. وحضرتك وصفتي الكلمة المظبوطة عن الخطية. لما الرب يقول لي وصية في صيغة فعل أمر وأنا ما أعملهاش ولا أتجاوب على حاجة من الاثنين، يا مش فاهم يا بتعدى. لو مش فاهم أفهم، لو بتعدى يبقى لازم
1: أصلح
0: أتوب وأصلح المشكلة. في ثلاث حاجات كنا سبق وقلناها في الحلقات الأولى وإحنا بنتكلم في البرنامج ده. قلنا لازم نفرق من ثلاث أعمدة قائم عليها الكتاب المقدس وحياتنا الروحية. العمود الأول الحق، الحق لا يتغير، والحق لا نصلح فيه
1: مساومة أو
0: فيهوش مساومة يعني. نقبله كما هو ونتعلمه. فالحق نتعلمه، الوصية
1: نطيعها،
0: ما فيهاش
1: اختيار، ما فيهاش
0: اختيار. هو اداني وصية مش عشان اتفرج عليها. ودايما الوصايا جاية فعل بصيغة فعل أمر. هدي لحضرتك مثال، لما يقول مثلا في أفسس 5:18 لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة
1: بل امتلئوا بالروح.
0: بل امتلئ، الكلمة
1: امتلئوا
0: هنا فعل أمر. يعني ما فيهاش فصال، يعني واجب على كل مؤمن أن يسعى جاهدا أنه يختبر ويعيش حياة الامتلاء
1: بالروح القدس.
0: فلما الرب يقول لي حبوا بعضكم البعض كما أحببتكم أنا،
1: ده مش مختيار.
0: وهو قال كده، بصي مفتاح الكلمة والآية دي وصية جديدة
1: أنا أعطيكم،
0: أنا أعطيكم. يبقى دي اسمها إيه؟
1: وصية.
0: لما منعملش كده
1: يبقى تعدي،
0: تعدينا على الوصية. والتعدي على الوصية هي خطية. والخطية تعمل إيه؟
1: تفصلني بينه وبين الله، وتفصلني بين أخواتي كمان.
0: ما هي أنا ما عملتش مع أخويا. فشوفي مرات نتساهل مع أمور ومش عارفين عاقبتها إيه، أو المشكلة الناتجعانة إيه. يقول لك إيه اللي يضر ربنا إن أنا مش قابل فلان؟ إيه اللي يضر ربنا إن أنا زعلان من فلان؟ إيه اللي يضر ربنا إن أنا متخاصم مع فلان؟ لا، ده بيضرك أنت قبل ما يضر ربنا.
1: بالظبط.
0: ليه؟ لأنك أنت بعدم مسامحتك
1: ومحبتك
0: لأخوك ارتكبت خطأ مش واخد بال
1: الله نفسه.
0: عشان كده أنا أفضل أقول التعبيرين دول. يا إما إحنا مش عارفين، يا إما إحنا قصدين. لو إحنا مش عارفين نعرف ونتعلم، نعرف ونتعلم إن المسيح قال لي كده بملء فمه وصية جديدة
1: أنا أعطي.
0: أنا أعطي، يبقى دي اسمها إيه؟
1: وصية.
0: والوصية تطاع،
1: أن تحبوا بعضكم بعض كما بالزبط. أحببتكم، ده المقياس كمان.
0: بالظبط.
1: أنا مش أحب الناس اللي على مزاجي.
0: لا،
1: يعني أنا ممكن مش يعني شخص، حضرتك قلت قبل كده يعني في شخصيات ممكن ما تبقاش قريبة معايا
0: أو راكبة معايا،
1: لكن أنا مطالبة أحبها.
0: بالظبط.
1: ونحبها من قلب طاهر بشدة، مش بالزبط. محبة مشروطة عشان أنا بستظرفها، لكن بالزبط. محبة زي ما الرب حبنا على عيوبنا.
0: بالظبط. محبة لا يعني لا يتوجد ضغينة أو كراهية أو حقد أو غيرة أو حسد جوه قلبي.
1: بالظبط.
0: محبة تعني في سلام، محبة تعني إن حصل تجاوب أو علاقة تبقى المحبة أساسها
1: أساسية.
0: مش معنى كده أن أنا مطالب أن أنا لازم أتعامل مع الكل. لا، في فرق بين المحبة وفي فرق بين انه محدوديتنا وطاقتنا ما بنقدرش نتعامل مع كل الناس. بس لو انا مش بتعامل مع فلان مش معناه ان انا بكرهه او بحمل ضغينة او معناه ان انا متجنبه. الكتاب المقدس لا يدعونا الى ان نتجنب اشخاص كمؤمنين.
1: صح.
0: لكن الكتاب الاساس، القاعدة الاساسية هي ان نحب بعضنا البعض. ودي وصية. اذا تجاوزنا الوصية بنقف عكتين. إذا تجاوزنا الوصية بنقع في حاجتين. حاجة الأولى، أنا تعديت على مبدأ كتابي اسمه الغفران الأخوي. يبقى لما أجي أصلي الصلاة دي
1: وأقف قدام ربنا ذنوبنا،
0: وأقول له اغفر لنا ذنوبنا
1: وأنا مش قادر أغفر
0: كما
1: لأخويا،
0: نحن نغفر للمذنبين إليه، هيقول لي أنت مش صحيح.
1: نقصة.
0: عشان كده خطورة ترديد الكلام بدون فهم. هيقول لي في مشكلة موجودة عندك، إزاي واقف تقول لي اغفر لنا ذنوبنا كما نحن؟ طب ربنا بقى يطرح عليا سؤال بالروح القدس،
1: طب انت زي مش قادر تغفر لاخوك وعايزني اغفر لك،
0: او هل انت غافل لاخوك؟ فاحنا بنقع في مشكله كبيره جدا ان احنا وقعنا تحت حكم عدم الغفران الاخوي. بيقودني على طول مباشره، لان عدم الغفران الاخوي معناه خطيه، والخطيه

0: معناها فصل للشركة. وفصل للشركة معناها ما فيش غفران أبوي. فشوفي الآية دي لمس حاجتين، الغفران الأخوي
1: والغفران
0: الأبوي، لأن ده يؤدي إلى ده. الغفران الأخوي يؤثر على طبيعة الغفران الأبوي. عشان كده هي مش نصيحة الرب بيقدمها لنا،
1: وصية.
0: دي وصية. عشان كده حضرتك في بداية السلسلة دي اللي بنتكلم فيها عن الغفران، حضرتك علقتي أو قلتي جملة جميلة جدا، دي الآية الوحيدة اللي الرب علق عليها في متى 6:14-15. ليه؟ لأنه عارف أنه ده أمر مهم جدا. طب ميولنا البشرية وطبيعتنا البشرية مش بتتجاوب قوي مع الموضوع ده بسبب عوامل نفسية كتيرة جدا. اتجرحت، عندي مرارة، زعلان، عندي كرامتي نقح عليا، عوامل كتيرة جدا. عشان كده الرب قالها، حطها جزء أساسي من نموذج الصلاة، وكأن بيقول لي وانت بتصلي كل يوم حتى في صلاتك الشخصية، كلامك العام بذهنك كده وانت قاعد قدام الرب في محضره، بذهنك كده المح مين شايل منك، مين انت واخد موقف منه. ما تقومش من محضر الرب
1: غير وانت مصفي
0: حساباتك قدام الرب، وعامل قرار ان اصفي حساباتي مع اخوي.
1: عارف يا اخي اندرو، لما حضرتك قلت الغفران الاخوي يؤدي الى غفران الابدي، يعني
0: الأبوي.
1: الابوي اي عيله لما بيكون الاولاد زعلانين مع بعض ده بالزبط. بيجرح قلب الاب
0: بالزبط.
1: مش بس الاولاد لكن بيأثر على قلب الاب وقلب الام كمان. لان ربنا بيفرح لما نكون كلنا بنحب بعض زي ما هو بيحبنا.
0: صدقيني كم من التليفونات اللي جات ليا لسيدات فاضلات والناس محترمين بيبكوا بالدموع على تليفون بسبب انه اولادهم متخاصمين مع بعض. ده بيجرح قلب الاب وبيحزن قلب الام لما بيشوفوا اولادهم اللي طالعين من نفس الرحم، اللي حاملين نفس الاسم، اللي فيهم نفس او جينات متشابهه، فصائل دم متشابهه، وهم زعلانين مع بعض. هذا هو موقف الله. عشان كده يا جماعه الموضوع ده مش موضوع متروك للمزاج، لا، ده موضوع مهم جدا لانه قلب الله مهتم بيه. عشان كده نقدر نقول ان الغفران الابوي نقدر نديله تعبير تاني، هو عباره عن او تعريفه مسامحتنا لبعضنا البعض.
1: ده الغفران الاخوي.
0: الغفران الاخوي هو مسامحتنا لبعضنا البعض. غفراننا لبعضنا البعض. ان احنا نرحم بعضنا البعض كما رحمنا. نقدر نسمي ايضا الغفران الاخوي بمصطلح تاني، هو مبدا الربح. انا بربح اخويا.
1: فقد ربحت اخاك.
0: يعني الله بيقول لي ما تخسرش اخوك. وابليس عايزني
1: نخسر بعض.
0: اخسر اخويا. شوفي في سفر الامثال يقول ايه، ذارع خصومات
1: بين
0: اخوه. هيحاول يعمل ده ويحاول يوقع ويحاول يخلي الكلمة توصل لي معكوسة ومقلوبة ويحاول يخليني حساس تجاه أخويا
1: ويفسر الأمور
0: بطريقة غلط. فأنا لازم يكون عندي الذكاء الروحي أن أنا أقدر ألقط وشم إبليس بينخرب بيعمل إيه وما أدلوش فرصة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لا نجهل أفكاره
1: ولا نعطي إبليس مكانه
0: ربنا يبارك. فهو مبدأ الربح، اربح أخاه. أقدر أسمي الغفران الأخوي بتعبير تاني، هو مبدأ رفع المعطلات عن طريق البركات. والسؤال، هل البركة ممكن تتعطل نتيجة لعدم غفران الأخوية؟
1: لا أكيد.
0: صدقيني يعني في مرات ناس بتحكي معانا حاجات كتير جدا. انا مش من النوع اللي احب يعني اقول انا سمعت كذا، بس مرات بحس بالروح القدس ان انا مدفوع اقول بعض الحاجات يمكن تساعد اخرين. فعلا حد ما، شخص ما في اي مكان في العالم الواسع قال لي التعبير ده، قال لي لو الامر ده ان هو ربنا عايز نكلم فلان، لو الأمر ده هيخسرني كل حاجة أنا مستعد أخسر كل حاجة بما فيهم نفسي وأبديتي.
1: واو.

0: بالنص،
1: يا ده كم كراهية يعني.
0: ومش عايز إلى حد، إلى درجة أنه وصل قال هو مش عايز المسيحية كلها. المرارة
1: يا اطلع والغضب. أصل مرارة، عارف الكتاب يقول يطلع أصل مرارة فيتنجس به كثيرون. عدم محبتنا وغفراننا لبعض مش بس بيضرني أنا ولا بيضر الشخص الآخر، لكن يتنجس به كثيرون. يعني الخسارة بتعم فعلا على ناس كتير،
0: بتعم على
1: من جسد المسيح
0: والعائلات. تتخيلي يبقى أولاد خالة أو أولاد عم ما بيتكلموش مع بعض ليه؟ يعني في خصام من الأطراف الكبيرة، ويحاولوا لو تقابلوا في جامعة أو تقابلوا في مدرسة يحاولوا يعني قدام زمايلهم يتحرجوا من بعض سلامات كده، بس هو شايف رد فعل إيه الأسرة لو عرفت أن أنا كلمت فلان أو كلمت فلانة. يتنجس به كثيرون. مشكلة كبيرة جدا لازم ننتبه ليها، هو مطلب إلهي. عشان كده بنعتبره أنه مبدأ مسامحتنا لبعضنا البعض. اتنين، هو مبدأ ربح. الله مش عايز نخسر، إبليس عايز نخسر ويخسرني ده ويخسر. لو نجح إبليس يخسرني واحد،
1: يخسرني.
0: أنا مهيأ أن أخسر الكل.
1: وكمان افتكرت لما بطرس قال الرب يسوع إلى كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أسامحه، هل إلى 7 مرات؟ يعني كم قد إيه كم الغفران اللي الرب بيطالبنا بيه؟ قال له مش 7 مرات لكن 70 مرة، 7 مرات. يعني قد إيه الغفران، زي ما إحنا رب غفر لنا بدين أبدي، يعني على قد النعمة اللي إحنا بنحس بيها.
0: بالضبط.
1: يعني كمان افتكرت سمعان الفريسي لما قال ما دخلت المرأة الخاطئة، وكنا لمسناها في حلقة قبل كده،
0: قال له كده لأنها أحبت
1: كثيرا غفرت لها الخطايا.
0: وفي النص
1: كثيرة.
0: اليوناني الكلمة معكوسة، غفر لها كثيرا
1: لأنها
0: بسبب محبتها الكثيرة.
1: ففعلا الواحد بيقدر يغفر الحقيقي، يقدر يغفر كل ما تمتعنا بمحبة الرب وغفرانه. يعني لما أنا بتشبع بمحبة الرب ليا وغفرانه ليا، بقدر بسهولة أن أنا أحب الآخرين وأغفر ليهم كمان.
0: بالضبط. عشان كده الغفران مطلب إلهي. في تعبير بيقول أن الغفران وعد والغفران تعهد، عهد وتعهد. والله من جهته من موقفه تجاهنا التزم بالوعد وحقق التعهد. فعلينا بنفس المبدأ أن نلتزم بالوعد ونحقق التعهد، أن نغفر للآخرين.
1: طب المس لنا شوية الوعد والتعهد يا أخي أندرو.
0: وعد الله أن يغفر لينا في المسيح بناء على محبته، والوعد تحول إلى تعهد. التعهد ده معناه إيه؟ قائم على عهد ما بين الأب والابن،
1: يعني بأمانة الله نفسه،
0: بأمانة
1: مش أمانتي أنا
0: إطلاقا.
1: بالضبط.
0: أقول لحضرتك على حاجة، العهد القديم، مش بتكلم عن الأصفار. لما نيجي نلمس العهد القديم لازم نفرهم ما بين حاجتين، كلمة العهد وعبارة العهد القديم اللي هي بتشير إلى الأصفار. أنا مش بشير إلى الأصفار، جميع أصفار الكتاب المقدس أصفار مقدسة، هي كلمة الله الحي وموحى. أنا بتكلم عن كلمة العهد،
1: كلمة العهد اللي هو الوعد أو يقطع عهدا.
0: يقطع عهدا. الله قطع عهدا مع آدم، وآدم تعدى عليه، قال له من جميع شجر الجنة تأكل، هتستمر في الوضع ده بس تلتزم بالعهد اللي بينه وبينك، الاتفاق. عهد يعني اتفاق. إيه هو؟ ما تأكلش من الشجرة. مين اللي تعدى العهد؟
1: آدم.
0: آدم. عشان كده يقول في سفر هوشع كلكم كآدم ماله تعديتم العهد. العهد جه بعد كده، الله أقام عهد بعد نوح والإنسان تعدى العهد. جه بعد كده الله أقام عهد مع إبراهيم والإنسان تعدى العهد. جه بعد كده الله أقام عهد مع الشعب، مش مع أفراد بقى، مع الشعب، اسمه عهد إيه؟ الناموس. ومع هذا الإنسان عمل إيه؟
1: تعدى
0: العهد. وكأن لسان حال ربنا، أنا بدي تخيل بس هو ده الحقيقة، قال كده الإنسان بفرده فشل، والأمة
1: بجملتها فشلت.
0: فالإنسان ما ينفعش يدخل معي في عهد. لكن مين اللي ينفع يدخل معك في عهد يا رب؟ إنسان تاني، نموذج مختلف،
1: الرب يسوع،
0: شخص مختلف يلتزم بالعهد. ومن خلال التزامه بالعهد جميع الذين يؤمنون به يتباركون بأثر هذا العهد.
1: وده الرب يسوع عمله، عشان كده كتابي سميه آدم الأخير.

0: بالظبط. والمسيح قال ايه بقى في الليله التي اسلم فيها قال إيه؟ اخذ خبز وشكر وقصر واخذ الكاس التي هي للعهد الجديد. قال كده هذا هو العهد الجديد
1: بدمي.
0: اصنعوا ايه؟ بدمي. بينه وبين مين؟
1: بينه وبين الاب.
0: احنا فين بقى من ده؟
1: احنا في المسيح.
0: احنا لما نؤمن نصبح في المسيح،
1: فيكون
0: ولما
1: العهد.
0: نصبح في المسيح اللي يحصل
1: العهد.
0: نتبارك بنتائج هذا العهد. وميزه هذا العهد اللي هو العهد الجديد
1: لا ينقض،
0: انه عهد لا ينقض،
1: عهد لأن ابدي.
0: ليه؟ لانه اتختم بالدم.
1: هللويا.
0: عارفه لما تيجي تعملي شركه مع حد، اخر حاجتين بتعملوا حاجتين، حاجه الاولى الامضه، كل واحد بيوقع يعني ويقول لك ده صحق التوقيع، بيوقع وقعت يعني انا ايه موافق على
1: كل الشروط الاعلام
0: وملتزم بكل اللي فيها. وبعد كده في مصر يروح حاجه للشهر العقاري، الشهر العقاري يروح حاطط
1: الختم،
0: بيسجل الختم، معناه ان العهد ده
1: ساري
0: المفعول. عهد الابن مع الاب ابدي، عهد الابن مع الاب ساري المفعول، عهد الابن مع الاب لا يمكن نقضه او اي شخص يعطله. ونحن في المسيح تمتعنا بهذا العهد. فالغفران وعد وعهد، والاثنين تموا لينا على نفس المنطلق ونفس القياس. الرب عايز يقول ايه؟ اوعد اخويا بالغفران وتعهد بفعل الغفران.
1: هللويا.
0: لان احنا تمتعنا بده. حاجه ثانيه، الغفران هو ايه؟ هو ايه يعني؟ احنا خدنا معاني الغفران، لكن لما نيجي نعرفه بقى او معبر، يعني لما
1: اقول غفران يعني
0: عمليه معبر عن ايه؟ الغفران هو تعبير عن محبه لا يستحقها الطرف الاخر. واحنا ما كناش نستاهل. هل فينا في واحد كان يستاهل الغفران؟
1: لا،
0: ما كناش نستاهل. فالغفران هو تعبير عن محبه تجاه اخر ربما لا يستحقها.
1: ودي حاجه مهمه قوي اخ اندرو، يعني الناس ما بتقدرش تغفر لبعض لانها حاسه ان هي ما تستحقش. طب مين فينا يستحق؟
0: بالظبط.
1: ده
0: لا، لانه حاسس ان اللي قدامي
1: ما يستحق.
0: عشان الجمله تبقى،
1: لا ما انا قلت كده. يعني قصدي انا دلوقتي زعلانه من فلان. اوكي، انا حاسه ان فلان ده ما يستحقش.
0: اجي اقول لك من فضلك يا دكتوره سامحي فلان.
1: لا ده وحش.
0: ليه؟
1: لا
0: اسالك ليه ده ما يستحقش؟ ده قليل اصل، ده ما يتمرش فيه العشره،
1: ده خاين،
0: ولازم اخلق له
1: صفة سلبية عشان يعني أبرر موقفي.
0: بالزبط.
1: إن أنا اللي كويسة وهو اللي وحش.
0: بالظبط.
1: فيعني الواحد لازم الغفران، يعني إن أنا أحبه بغض النظر عن عيوبه.
0: عشان كده المعنى الثالث أو الرقم ثلاثة، وإحنا بنشوف الغفران الأبوي، الغفران الأخوي، الغفران الأخوي هو أنه مهما فعلت أنا لست غاضبا منك، ومهما فعلت أنا لا أكرهك، ومهما فعلت أنا لا أرغب في الانتقام منك، فموقفي ثابت، أنا سأحبك وسأغفر لك
1: زي ما ربنا بيحبنا
0: بنفس المقياس.
1: نفس المقياس ما قال أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، كمان نغفر لبعضنا زي ما الرب يسوع قال لبطرس إلى 70 مرة 7 مرات.
0: رقم 4، الغفران هو أنني لا أنظر إليك شخص مذنب، لأن الله الآن لا ينظر لأولاده كأشخاص مذنبين أو خطاة،
1: لأننا تبررنا في المسيح،
0: استبررنا بالإيمان،
1: لنا سلام مع الله.
0: الرسائل اللي كان بيكتبها بولس،
1: ولنا شركة بعضنا مع بعض.
0: بس الرسائل اللي كان بيكتبها بولس الافتتاحية بتاعتها كانت إيه؟ بولس رسول المسيح مثلا إلى
1: القديسين.
0: أيوة هي دي. الله لا يرانا الآن خطاة مذنبين،
1: لكن يرانا قديسين،
0: لكن الله
1: في المسيح
0: يرانا
1: يسوع
0: قديسين وبلا لوم، زي ما قال في أفسس، وبلا لوم في المحبة. تخيل الله يرانا بلا لوم، الله عايزنا نمتلك نفس العين. فالغفران الأخوي معناه أن لا أرى أخي مذنب، لكن أرى أخي أننا أحبه ولا أراه بصورة مشوهة. ولسه للحديث كماله.
1: أمين. هو فعلا موضوع مهم جدا، لأنه بيأثر على نفسية ناس كتير، بيبوظ علاقات ناس كتير. حياتنا على الأرض بتتأثر تأثير جامد جدا لو إحنا ما قدرناش، لأن إحنا بشر عايشين في علاقات مع ناس، لازم تكون محبتنا كده بيقول من قلب طاهر
0: وبشدة.
1: فأنا بصلي إنه فعلا الحلقة دي تكون بتلمس قلبك بجد، ما تاخدش الكلام على ناس تانية انت حاسس الكلام ده ينفع لفلان،
0: ده خده لنفسك
1: بالظبط. ساعات

اعمل كده. انا بقول ليها الحلقه دي حلوه قوي لو فلان يسمعها. بس الكلام ده موجه ليا وليك وليكي. النهارده بنعمه ربنا نغفر ونسامح ونحب بلا شروط. والى اللقاء وحلقه جديده. وصلوا هكذا.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر يسوع النهاردة رفع رأسي ورأسه نازل.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

الخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع؟

بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة والناتجة عن سوء فهم الذي نتج منه اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائما مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة، في احترام لكل مختلف معنا. شعارنا دائما أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد. أتابع مع حضراتكم ما قلته في الحلقة السابقة من أن كيف يتحرف كتابنا وهو الكتاب الفريد، وذكرت لحضراتكم أنه فريد في طربته على رغم عدد الكتاب 40 كاتب في أزمنة مختلفة بلغات مختلفة في أمكنة مختلفة في حالات نفسية مختلفة، على الرغم من احتوائه على مواضيع جدلية ممكن تحتمل الأخذ والعطاء، لكن بلاقيه كله مترابط مع بعضه، وكأن خط قرمزي يربط ما بين سفر التكوين وسفر الرؤية من أوله إلى آخره، وكأن اللي كاتبه كاتب واحد. وزي ما قلت لحضراتكم، هو مش كأن اللي كاتبه واحد، لأن فعلا اللي كتبه هو الله بواسطة الروح القدس لرجاله القديسين اللي كانوا مسوقين أو محمولين بالروح القدس. وقلنا بيتفرد تاني الكتاب المقدس في توزيعه، والتوزيع استمرارية التوزيع، يعني بيدل على الاحتياج الدائم لهذا الكتاب في كل عصر ولكل جيل. قلنا بيتفرد في ترجمته، الكتاب الذي ترجم قبل أن يعرف أحد ما معنى الترجمة وتنقل من لغة إلى لغة أخرى. الكتاب المقدس نقل من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد، من لغة الأصلية العبرية إلى اليونانية. وقلنا فريد في شخصياته، فريد في نبواته، فريد في التاريخ اللي بيكتبه، فريد في بقائه، بقي رغم الزمن، موجود على مواد بتفنى وتبلى وتروح، لكن الزمن بقي، رغم الزمن بقي الكتاب المقدس. البلاد المصرية كان ليها تأثير قوي على الحفاظ على كلمة الله بجوها الجاف في عالي مصر أو مصر العليا، البلاد جافة، ورق البردي احتفظ به أزمنة طويلة. النهاردة نلاقي عندنا مخطوطات، كم هائل من المخطوطات باللغات الأصلية بيرجع تاريخها إلى أزمنة أول الميلاد 250-350-400-450، وموجودة في كل متاحف الدنيا. اللي مش عاجبه الترجمات بتاعت النهاردة اللي بلغته يتكرم يروح يذاكر اللغات الأصلية، وهيلاقي الأصول موجودة مئات بل آلاف. عندي أكتر من 5000 مخطوطة باللغة الأصلية للكتاب المقدس، يعني لو 100 نسخة حد لعب فيهم عندي 4900 نسخة. ممكن اللي يشوف دول هيكتشف ان لا، دول مش زي الكم الكبير ده، اكيد دول حد لعب فيهم نرميهم. 1000 تغيروا، عندي 4000 لسه ممكن اقارن ما بين ال 4000 اللي موجودين وما بين ال 1000 اللي زوروا، واشيل اللي تزور ويبقى عندي الأصل موجود. الأصل موجود، بقي رغم الزمن، بقي رغم النقد العالي والنقد الواطي، موجاته اللي كانت من مسيحيين في القرن 19 أثبتوا إن هذا الكتاب صحيح، لا يعتريه أي تحريف أو تغيير أو لخبطة أو حاجة مش موجودة، رغم الاضطهاد الشنيع اللي قبله الكتاب المقدس وقبله أصحاب الكتاب المقدس. لحد زماننا الحاضر ما زال الاضطهاد موجود، ما زال تعبهم من الكتاب المقدس، ما زال توصية الناس اوعوا تقربوا ناحية الكتاب المقدس ده كتاب

يعمل لكم في سحر، في إبليس، في أرواح شريرة، أو حد يقرب له. الكتاب في كلمة الله الثابتة، القانون الوحيد لإيماننا وأعمالنا. تعال جرأ وافتح، وإذا كنت بتؤمن بالله صحيح، الله يحميك من أي حسد، من أي شر، من أي فعل سحر، وتكتشف بنفسك إذا كان هذا الكتاب هو كلمات الله اللي بتغير واللي بتبني واللي بتنور واللي بتطهر واللي بتدي حكمة أكتر من كل الناس. هتغيرك هذه الكلمة، رغم الاضطهاد بقي الكتاب المقدس لحد النهاردة. كان في واحد اسمه فولتير في القرن الـ18، قال بصوا الكتاب المقدس ده هو قدامه 50 سنة وينتهي، والمسيحية تنتهي وتندثر وتروح ومحدش يعرف عنها حاجة. بعد 50 سنة مات فولتير وبقى في ذمة الله، وكان عنده مطبعة في بيته، خدتها دار الكتاب المقدس، خدت البيت وخدت المطبعة، طبعت عليها الكتاب المقدس. فولتير بقى في ذمة الله، الكتاب المقدس بقي على الرغم من كلماته الجارحة اللي قالها. آخر تفرد عايز أقوله لحضراتكم النهاردة، الكتاب المقدس فريد في تأثيره. ما في واحد مسكه وقراه بإخلاص وبنية صافية إنه عايز يعرف ويعرف الحق، حياته بتتغير، وبتتغير 180 درجة. وكل الحاجات دي احنا اختبرناها مع ناس كتير قرت الكتاب المقدس وحياتها اتعدلت. مش عايز اقول اتشقلبت لانها كانت متشقلبة الاول، لكن بقراية الكتاب المقدس الحياة اتعدلت، الدنيا نورت، عرفت انا مين، عرفت انا جاي هنا ليه، عرفت مين هو صاحب الكتاب وصفاته، عايز مني ايه، وهو مين، حبيته. ولما حبيته قلت له اعبدك دايما، مش اعبدني اعبدني وبعدين هتحبني، ما حدش بيقول كده ابدا، لكن دايما الكلام بتاعنا اللي بنقوله بقول له بحبك بحبك بحبك لدرجة العبادة. فالحب يبدأ اولا، اذا حبيت واحد بتقول له الاخر انا عايز اعبدك، انا عايز اعبدك. الكتاب المقدس اعلان محبة الله اللي بلا حدود للعالم كله، هو بيحبك. آمنت بيه أو ما آمنتش، قدست وسجدت لي وقلت له ربي وإلهي، أو قلت له وبطرقك لا نصر، مش عايزينك، بيحبك، بيحبك محبة بنسميها محبة الأجابي، محبة اللي هي المحبة البازلة اللي بتقدم دون أن تنتظر أخذ. بحبك ومش عايز منك حاجة، بحبك عشان أنا أغنيك وأنا أهنيك وأنا أسعدك في حياتك. الكتاب عندنا بيقول جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. هو مش جاي يعذبني، مش جاي يديني أوامر ويسيبني أنا عبد، اعمل اعمل اعمل اعمل. دايما العبد صحيح بيطيع سيده وبيعمل اللي بيأمر بيه، بس ما بيصدق تنتهي أوقات العمل الرسمية اللي بيقبض عليها المهية ويجري جري، الحمد لله أنطلق بقى أشوف حياتي. تخيل حضرتك لو في عندك واحد بيجي يخدمك في البيت، ينظف البيت، فأول ما يخش تروح واخده قلمين، تأخرت ليه؟ يا ساتر يا رب، يلا ابتدي شغل، ساعة زمن، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده شغل مش مظبوط، ده قلمين. الراجل هيجي على ميعاد الشغل، امتى يجي الميعاد اللي هروح فيه؟ عايز اروح، اللي غصبني اقعد هنا اكل العيش، انا محتاج للمهيه، فيا عيني امري لله. طب هعمل ايه؟ البطاله والعالم ما فيهوش شغل وكله، انا محتاج للفلوس دي عشان اعيش، فبتحمل بتحمل الساعات بتاعه العمل عند هذا المدير او صاحب العمل القاسي الظالم، وما بصدق أجري. على النقيض لو جينا لواحد بيشتغل عنده واحد، وأول ما يخش العامل ده يقول له الحمد لله بالسلامة، المواصلات كانت كويسة، واصل مستريح،

0: شوي، اشرب كوباية شاي الأول، الشغل مش مهم دلوقتي، بعد ما تشرب الشاي وتهدي نفسك من المشوار ابتدي اشتغل. وبعد ما يبتدي اشتغل بساعة يقول له انت فطرت ولا لسه ما فطرتش؟ لا هجيب لك فطار تاكل. وبعد ساعتين زمن تحب تشرب نسكافيه أو شاي أو أي حاجة، أجيب لك بسكوتة مع النسكافيه. بعد 3-4 ساعات من الشغل يقول له بس بطل شغل لازم تتغدى. تفتكروا العامل ده هيحب يروح؟ يقول لك أنا عايز أقعد هنا. هذا السيد محب، هذا السيد رائع، أنا مش مروح، أنا هبيت عندك هنا، إيه اللي يخليني أروح وأجي تاني الصبح؟ لا أنا قاعد وأنا هلاقي هنا زي الهنا اللي ده مديهولي، بحبك بحبك لدرجة أعبدك. عمر ما في حد يقول اعمل اعمل اعمل ويلاقي الآخر فيه نتيجة حب. أنا مش عايز أحب، هذا الرجل قاسي، أديله حقه واجري جري، أنا خايف منه. الكتاب المقدس، الكتاب المقدس فريد في تأثيره، ما فيش حد مسك هذا الكتاب بحق إلا ما حياته تغيرت، إلا ما حب ياخد من هذا الكتاب ويقرأ الكلمات اللي فيه طول النهار. الكلمات اللي موجودة في الكتاب المقدس بتنظف كل اللي خدته طول النهار. سمعت ألفاظ جارحة، شفت ناس أهانوني، سمعت كلمات تعبت وداني، باجي آخر النهار أقعد عند الكتاب المقدس وأقرأ فيه الكلمات، ألاقيها كلمات رائعة بتطمئن القلب، بتريح النفس، بتغسل وبتطهر وتشيل كل الزبالة اللي تعرضت ليها طول النهار، بتيجي تديني حكمة وتصيرني أحكم من كل زملائي. لذتي في قراءة الكتاب المقدس، لهجي طول النهار بقعد ألهج فيها، أقراها أقراها واجترها وأعدها وزدها، بتعطيني سلام داخلي، بتطمني على إن هذا الإله هو محب، مكتوب فيها أحببتك أحببتك منذ الأزل وما زلت وهستمر أحبك على الرغم من، مش مهم اللي أنت بتعمله، أنا بكره اللي أنت بتعمله لكن أنا بحبك. نقشتك على كفي، عيني عليك من أول النهار إلى آخره، في حماية، ملاك الله حال حول خائفيه ينجيهم. الله بيبعت ملاك يحرسك وينجيك. لما بقرأ الكلام ده أنا بطمن، أنا مش لوحدي، أنا في حماية من فوق، أنا في ملايكة بيحيطوا بي طول النهار، أنا مش خايف من شمس تضربني في النهار ولا القمر في الليل. الله بيحفظ دخولي وخروجي، هو قال كده. مواعيده بتطمني، مواعيده اللي موجودة فيه بتقولي أنا معك، لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. عزيز المشاهد، فاصل وأعود لأكمل معك الحديث في كيف يتحرف هذا الكتاب المقدس.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

أحبائي المشاهدين، عدنا ليكم تاني لنستكمل حديثنا حول الكتاب المقدس وتحريفه، كيف يحرف هذا الكتاب. لكن في الحلقة دي، في بقية الحلقة، عايز أقول لحضراتكم حاجة، إن اللي بيقول كتابي محرف ده يمكن عنده شوية عذر. يعني مش بيقول الكلام ده من فراغ، زي ما أنا قلت في البداية خالص إنه في سوء فهم، لأن التعبيرات اللي عندي مش فاهم، أو أنا قاصر، أو أنا مقصر بمعنى

صح، في ان انا افهم انا قصدي ايه من الكلام ده. وده اللي قلته في بداية الحلقات خالص، انه هدفنا ان احنا نوضح مفهومنا، نقول احنا قصدين ايه من هذا الكلام، احنا بنقصد ايه، عشان الكلمة تحتمل كذا معنى. انا عايز اقول انا بأعني هذا المعنى فقط، فقولي اه بس طب مش كنت تقول كده راجل من الاول، احنا مقصرين، احنا اللي علينا الحق. عشان كده احنا في الحلقات دي عايزين نبين احنا ايه ايماننا، ايه معاني الكلمات اللي احنا بنقولها. عشان كده بقول لحضراتكم اول سبب مهم جدا بيلخبط كل من يتوقع او يذكر او يعتقد ان كتابنا محرف، هو مفهوم الوحي. مفهوم الوحي عندنا في المسيحية مختلف عن اي مفهوم تاني، فاحنا لينا مفهوم خاص كان يجب نوضحه ونقول يا جماعة احنا مفهومنا في الوحي زي ما الكتاب المقدس قال لنا هو 1 2 3 4. ايه مفهومنا في الوحي؟ الوحي المسيحي ده عبارة عن عنصرين، عنصر إلهي وعنصر بشري. الله يريد أن يعلن نفسه، أراه الله عنده إعلان، عايز يبقى قريب من خلقته، عايز يعرف خلقته مين هو، إيه صفاته، إيه طبيعته، إيه أفكاره، إيه طرقه، وعايز يعرفها لشعبه اللي اختاره، عشان لما يعرفوه يقولوا للآخرين من هو هذا الإله. فالله عنده فكر، بيختار رجال قديسين يديهم هذا الفكر، القديس من دول ياخد الفكر ويبتدي ينقله للشعب اللي حواليه بلغته بثقافته على حسب ما بيفهم، لأن الهدف من الإعلان بتاع الله إنه يكون معلن، إنه يكون معروف. لو الإله بيتكلم بلغة غير لغة المستمعين مش هيحصل فيه تواصل، يبقى فكرة الله مش هتوصل. أنا لو حضراتكم بتتكلموا العربية وأنا لغتي ألمانية مش هنتواصل، أقعد أنا النهاردة أقدن في مالطة، مش هتفهموا حاجة، يبقى لازم أتعلم لغتكم عشان أتواصل معكم. الله بيستخدم البشر، حط فينا ليه عقل وحط ليه فينا ليه فكر وحط لينا إمكانية إن يكون عندنا حكمة عشان نقدر نفهمه، وبعدين نقدر نبلغ الآخرين ما فهمناه من فكر الله. فالله بيستخدم ما استودعه فينا، مش بيخلي الإنسان مساق بمليك كلام وإنت امشي بيه زي ما أنا قلته، يبقى لا حول لي ولا قوة، زي اللي مربوط من رقبته بحبل وبيشدوه، خدوه يمين راح، خدوه شمال راح، على حسب شدة الحبل دون اعتبار للإمكانيات اللي وضحها فيه الله. وحينا مختلف، وحينا الله يعطي الفكرة والقديس من دول ينقل هذه الفكرة بلغته بثقافته على حسب مفهوم السامعين. الناس اللي بيكلمهم مثقفين يتكلم كلام فلسفة زي بولس الرسول، عمال بيتكلم مع يونانيين معروفين بقمة الفلسفة، كل الفلاسفة خرجوا من عنده، فشعب فيلسوف مثقف. يوم بولس يتكلم كلمات مثقفة للناس المثقفين، كلمات فلسفة للناس الفلاسفة يقدروا يفهموها يتواصلوا معاه. لكن الناس البسطة رعاة غنم، يجي عاموس يكلمهم بكلام بسيط على قد مستواهم العلمي والثقافي، عشان الهدف كله من الوحي انه نتواصل، ان الناس تفهم من هو هذا الاله، ايه صفاته، ايه طبيعته، ايه طرقه، ايه فكره، تفهم انا مين، حطني هنا ليه، عايز مني ايه، انا هروح فين الاخر، يبقى الدنيا بالنسبة لي واضحة. عشان كده الوحي عندنا بيطمئن الناس، بتبقى الدنيا كلها واضحة من أولها إلى آخرها، ما عنديش يمكن، ما عنديش احتمال، ما عنديش أصلا أنا مش عارف، ده على حسب ما هو يؤمر، لا ما عنديش، ده كله واضح، الله أعلن سره

لخائفين، ورانا في الكتاب المقدس. فالوحي عندي زي ما قلت لحضراتكم عنصرين، إلهي وبشري. لو قرينا سفر العدد وطلعنا الأصحاح الثاني عشر، أصحاح 12 والعدد 6، نلاقي القصة اللي بيحكيها الكتاب عن موسى لما راح اتجوز واحدة كوشية، سمراء مش سمراء، سودة. وبدأ هارون ومريم يتكلموا مع بعض، بقى ايه موسى يعني رايح ياخد لنا السودة قوي ديت؟ يعني هو ما عندناش بنات حلوين ياخدهم، ولا يعني هو فاكر انه نبي؟ طب ما احنا كمان بنتنبأ. وبدأ ربنا يغار على موسى، فقال لموسى: موسى هات لي الاثنين دول، مريم وهارون، واسبقوني على خيمة الاجتماع. وظهر الرب في خيمة الاجتماع في السحابة، وبدأ يقول لهم: لما أجي أكلم رجالي القديسين، يا في حلم يا في رؤية أكلمه، أما عبدي موسى فوجها لوجه أكلمه. يبقى كأن دي التلات طرق بتوع الوحي. الله ممكن يكلمني في حلم، الله ممكن يكلمني في رؤية وأنا صاحي، الله ممكن يكلمني مباشرة. عشان كده بنقول على موسى كليم الله، موسى تكلم مع الله وجها لوجه، قال له وقال له اكتب اللي أنا بقول لك عليه ده، فيبقى كلمات الله. يبقى هنا الوحي لفظي زي ما قال ربنا، مش ملاه، لكن قال له قال له قال له قال له أنا عايزه، وقال له يا موسى اكتب بقى اللي أنا قلته لك. فبدأ موسى يكتب. الناس ممكن تقول: طب ما هو مش ممكن يلخبط موسى، مش ممكن ينسى سطر من السطور اللي ربنا قال له، الشريعة كلها على بعض، مش ممكن ينسى حاجة. بقول هنا عامل موجود بيحمي ويحفظ النبي ساعة تدوينه لما قاله الله، الروح القدس. الروح القدس بيسيطر على الرجال القديسين في لحظة نقله لفكر الله، بحيث ما يضيفش، ما يزودش، ما ينساش، ما يتلخبطش في الجمل، الكلمة معناها راح منه، لا، يدن مخه متقد كده ومصحصح ساعة الوحي. لكن بعد كده بيبقى إنسان عادي، معرض للخطأ، معرض للفشل، معرض للسقوط، ما عنديش عصمة أنبياء. لكن ساعة تكليمه للوحي أو كتابته للوحي أو تبليغه للآخرين، الروح القدس يسيطر على الرجال القديسين. عشان كده في العهد الجديد الرسول بيقول إنه كتبه رجال الله القديسين مسوقين بالروح القدس، يعني اللي بيقودهم الروح القدس، زي المركب والشراع، والريح لما تهب في الشراع تحرك المركب. أهو ده الروح القدس اللي بيهب على نفس القديس من دول، يوم يحركه في الاتجاه اللي هو عايزه. كتبوا رجال الله القديسين مسوقين بالروح القدس. بعض الترجمات تقول محمولين، الروح القدس شايله في لحظات اللي بيقول فيها هذه الكتابة. طيب، ناس بتتلخبط، هو ربنا قال بأنه لغة؟ الحقيقة احنا مش عارفين، لكن أنا أتوقع، ومش أتوقع بس، ده أنا أثق إن الله اتكلم لرجال القديسين بلغة يفهموها، لأنه لو اتكلم بلغة تانية مش هيحصل فيه نقل الفكر لهذا القديس. فإذا كان القديس ده بيتكلم اللغة العبرانية، أكيد ربنا يكلمه باللغة العبرية. إذا كان هذا القديس بيتكلم باللغة اليونانية، أكيد الله كلمه باللغة اليونانية. وإحنا نثق ونؤمن أن إلهنا يعرف كل اللغات، يعرف عربي وإنجليزي وفرنساوي وطليعي، كله يعرف كل اللغات، عنده ألسنة كثيرة يقدر يتواصل بيها مع كل فرد على حسب إمكانياته. قد يكون كلمه بكلام في ألف به ته سه، A B C، أو باللغة زي ما اتفقنا عليها مفرداتها يكلموا بيها. ممكن يكلموا بلغة تانية خالص إحنا نعرفها دلوقتي ما بين الناس اللي عشروا بعض أزمنة طويلة، وبالذات المتزوجين. الزوج والزوجة عاشوا مع بعض مدة طويلة، عشر سنين، 15 سنة، 20 سنة، أكتر أقل، عاشوا مع بعض، حفظوا بعض للدرجة إن لو واحد فيهم بص بعينه للشخص الآخر بيفهم من النظرة هو عايز يقول إيه.

فيجي سي الاستاذ كده يروح باصص للمدام بصه، تروح هي على طول رفع سماعه التليفون وقايله للناس اللي كان هيزوروهم النهارده: يا جماعه من فضلكم ما تجوش النهارده، اصل سي الاستاذ تعبان ومش مستعد يقابل حد، ممكن ناجل الزياره. قالت كام جمله والراجل نطق بكام كلمه، الراجل ما نطقش ولا كلمه، هو بص. لكن هي من كتر عيشتها مع هذا الرجل فهمت ماذا تعني هذه النظره، عبرت على طول عن هذه النظره بثلاث اربع خمس جمل يفهمها السامع اللي الناحيه الثانيه. ليه ما يكونش ربنا كده؟ بص للقديس في عينه، القديس من كتر عيشته مع ربنا فهم بس انا عرفت يا جماعه من فضلكم ما تعملوش وما تعملوش وما تعملوش، واعملوا واعملوا واعملوا عشان دي هتتعبكوا وبتزعلوا، دي هتريحكوا وبتبسطوا. الرب ما قالش حاجه، لكن النظره للقديس من كتر المعيشه معاه قدر يفهم. فممكن يكون الوحي غير لفظي، ما فيهوش نطق كلمات خالص، عندي وحي اتقال لفظي وهلاقيه كتير في هكذا قال السيد الرب. يجي القديس من دولك: أنا مش دعوة، هو قال لي قول لهم واحد اتنين تلاتة، أنا جاي أقول لكم زي ما قال لي. فيبقى هنا الوحي لفظي، لكن الأحداث اللي بتبان عملية حرب ومعركة وحدث قدام النبي من دول، يجي ربنا يقول له اكتب لي اللي انت شفته ده تذكارا لهم، يروح كاتب اللي هو شافه. مفيش لا تملية ولا كلمات اتقالت، لكن تنقية الحدث بقى سميه وحي. المثل الصارخ قوي في الكتاب المقدس قصة حياة السيد المسيح، هلاقي الوحي قال للتلاميذ يكتبوا من ميلاده لحد ما وصل سن 12 سنة، وبعد كده صمت الوحي، ما نعرفش ايه اللي حصل من سن 12 الى سن 30 سنة. اكيد في احداث كتير حصلت، والرب يسوع كان بيكبر وبينمو ومن 12 وصل ل 30 سنة، إيه الأحداث اللي حدثت في الفترة دي؟ صمت الوحي، التلاميذ شايفين لكن الوحي ما شاورش، ما قال لهمش اكتبوا فما كتبوش. يبقى هنا الوحي مش لفظي، غير لفظي. يبقى أنا عندي بعض الأجزاء لفظية، بعض الأجزاء غير لفظية. الله قال والقديس كتب، الله استخدم الإمكانيات اللي موجودة عندي. القديس يعبر عن فكر الله بلغته وبفكره وبأسلوبه، ودي اللي بتلخبط الناس كتير. وقتنا الحياة خلص عزيزي المشاهد، لكن على وعد بلقاء جديد لنستكمل ما بدأناه معا. والرب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

كاس العالم لكرة القدم الفيفا انتركونتيننتال اللي بيتلعب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا مبسوط إن احنا بنتقابل مع بعض في برنامج خاص بعنوان الكاس لمين. ده السؤال اللي كل الناس بتطرحه، يا ترى الكاس لمين؟ والسؤال ده دايما بيتجاوب مع ناس كتيرة قوي. الناس عمالة تسأل يا ترى الطريق ده الصح ولا الطريق ده الصح، يا ترى الإيمان ده الصح ولا الإيمان ده الصح، يا ترى الأهلي هو اللي هيكسب ولا الوداد اللي هيكسب ولا أمريكا اللي هتكسب. دايما احنا مشغولين بمين اللي هيربح الكاس في النهاية، مين اللي هيربح الكاس في النهاية. الاستاد اللي ورايا ميت لايف ده الاستاد اللي هيتلعب عليه المعركة قبل الأخيرة. ده هيتلعب فيه السيمي فاينل، مش الفاينل، هيتلعب فيه السيمي فاينل اللي هي الدرجة اللي خلاص اللي هيكسب منها، واحد من اللي هيكسب منها هيطلع للفاينل. لو انتوا شايفين الاستاد من ورايا، الاستاد ده بيساع 80,000 متفرج. تخيل كده معايا عزيزي المشاهد، 80,000 واحد من بلاد مختلفة هيجوا علشان يتفرجوا على مباراة لمدة 90 دقيقة، لمدة 90 دقيقة. بس أنا عايز أخطك شوية لكرة القدم. اللي انت هتشوفه في المباراة حاجة غريبة جدا، 22 لاعب بيلعبوا ضد بعض، 11 و11، وثلاثة بس الحكام، الحكم الرئيسي والاثنين لاين مان اللي بيقولوا أوفسايد ومش أوفسايد وبيحكموا المباراة كلها، وتمانين ألف متفرج غير الملايين اللي بتتفرج في التلفزيون. فتخيل ان انت ممكن تكون واحد من الثلاث أنواع من الناس دول. ممكن تكون لاعب ليك دور أساسي في الحياة، ليك تأثير، ليك إمباكت كده بتعمله في الحياة، أو ممكن تكون من ضمن التلاتة اللي مقضي عمرك كله بتبس بتصفر وتطلع بطاقة حمراء وبطاقة صفراء على طول بتحكم على الناس، أو تبقى من العامة بتاعة الناس اللي 80,000 مشاهد قاعد على الكرسي بيشاهد. الحلقة بتاعت النهاردة كل هدفها إن أنا أقولك إن حياتك أثمن من إنك تضيعها إنك قاعد بس في المدرجات في كرسي المشاهد، وبتشوف الحياة بتعدي من عليك وبتعدي من قدامك وبتعدي من وراك. أنا النهاردة ربنا شغلني إن أنا أكلمك على إنك إزاي تكون مؤثر في الحياة دي، إزاي تكون ليك دور مؤثر في هذه الحياة. الله ما خلقكش علشان تعيش حياة وتبقى حاسس إنها أيام بتعدي من قدام عينيك. المشاهد قاعد بيتفرج على الحكم، بيتفرج على اللعيبة، بيتفرج على الإجوان، بيتفرج، لكن دوره كله برغم إنه بيدفع فلوس إنه متفرج. وفي ناس بتقضي حياتها على الأرض سنين طويلة لغاية ما تموت وترحل، كل اللي بتعمله إن هي بتتفرج. يكلمنا الكتاب في العهد القديم عن واحد يقول عاش 937 سنة ومات. تخيلوا كل اللي ذكروا الكتاب المقدس عنه سطر واحد، عاش 937 أو 900 وكذا سنة ومات، ملقوش حاجة تانية يقولوها عنه، برغم أنه ممكن واحد تاني زي إبراهيم مثلا أبو الأنبياء أو موسى عاش مدة أقل من 900 سنة دول، لكن الحياة بتاعته كانت مؤثرة. وربما نقف هنا دلوقتي عن الرب يسوع المسيح اللي عاش على الأرض 33 سنة، لكن في الثلاث سنين والست أشهر الأخيرة اللي من حياته اللي ابتدى يعلم فيها ويعمل المعجزات، الثلاث سنين دي مش بس غيرت العالم، غيرت ناس حواليه، دي غيرت العالم كله، بل أكتر من، يعني أستطيع أن أقول بإيمان وثقة إنه سنين المسيح دي برغم قصرها مش بس غيرت العالم، غيرت أبدية العالم. أبدية العالم، العالم قبل المسيح كان محكوم عليه بالنهاية، محكوم عليه بجهنم، محكوم عليه بأنه هيروح للفناء، لكن لما جه المسيح ووضع حياته على الصليب وأعطى الناس فداء، ادانا كمان رجاء في حياة أبدية. فمش بس غير حياتنا على الأرض، لكن كمان غير أبديتنا. انت النهاردة واحد زيي، برغم كل ما فيه من عيوب أو برغم ما كل فيه من ضعفات، أنا النهاردة واقف قدامكم متأكد أن أنا لو غمضت عيني دلوقتي
هفتح عيني الاقي نفسي في السماء.

مش لأن أنا كويس ومش لأن أنا بعمل أعمال كويسة أبداً، لأن يسوع على الصليب دفع الثمن. عشان كده عايز أقولك النهاردة إنه حياتك غالية جداً، وعشان الله يشتري حياتك دفع حياة الرب يسوع على الصليب. فحياتك مش رخيصة، أنت مش مجرد رقم، مش مجرد رقم، مش مجرد عدد، مش مجرد نفس عايش وخلاص. أنت إنسان اتدفع فيك ثمن غالي جداً. عشان كده بيقول لأنه ذبح واشترانا، اشترانا من كل قبيلة وأمة ولسان، بس اشترانا بدم المسيح، اشترانا بالدم اللي اتسفك على الصليب. عشان كده اوعى تبص لنفسك على انك قليل، اوعى تبص لنفسك على انك ملكيش قيمة، مهما العالم بيقولك انت درجة تانية، انت ست خليكي ورا شوية. ده وجهة نظر العالم، لكن في وجهة نظر الله تخيل كده، وتخيلي كده عزيزتي المشاهدة، ان الله لما خلق آدم وحواء ما كانش في فرق بينهم، ما كانش آدم أعظم من حواء ولا حواء أعظم من آدم، ما كانش آدم، ما كانش حواء ناقصات عقل وتستني أنت ورا ملكيش قيمة أبداً. ده يقول الكتاب في سفر التكوين، أول سفر من أسفار الكتاب المقدس، إنه على صورة الله خلقهما ذكراً وأنثى، على صورة الله خلقهما. فزي ما آدم مخلوق على صورة الله، أنت كمان كحواء مخلوقة على صورة الله، فأنت مش أقل من آدم، وأنت يا آدم ما حياتك ليها معنى وقيمة كبيرة جدا، أكتر من اللي أنت مديها لنفسك وأكتر من اللي العالم اديها لك، لأن الله بيحبك. لما بيقول كده الآية المشهورة في يوحنا 3:16، إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث وعدد 16، لأنه هكذا أحب الله العالم. أنت الله بيحبك. طب يا رب بتحبني لدرجة إيه؟ بتحبيني ازاي؟ يقول حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فتخيل ان الله في محبته ليك خلى ابنه الوحيد يتجسد وياخد صورة انسان، ووضع نفسه حتى الصليب، حتى الموت، موت الصليب، وقام في اليوم الثالث عشان يقول لك ويقول لي ويقول للعالم كله انا بحبك. فما ينفعش قدام المشهد ده تبقى مجرد متفرج. الله مش عايزك متفرج في الحياة. الله ما خلقكش علشان ده. انتوا فاكرين لما الله خلق آدم كان هدف الخليقة ايه؟ قال له ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. الله من ساعة خليقة آدم وخلق آدم لكي يكون مؤثر في الحياة، مؤثر في المجتمع، مؤثر في العالم اللي هو عايش فيه. فأنا بدعوك النهاردة ان انت تبقى مؤثر. وربما تسألني تقولي طب يا هشام أبقى إزاي مؤثر؟ أنا عايش عندي 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 100 سنة، إزاي الأيام اللي فاضلة من عمري أعيشها مؤثر؟ خليني أقولك شوية خطوات. نمرة واحد، أنا بشجعك النهاردة دلوقتي وإنت بتتفرج على الحلقة دي إنك تغمض عينيك وتقبل يسوع مخلص شخصي في حياتك. دي بداية رحلة التغيير. الرحلة مع الله بتبدأ من نقطة بداية. نقطة البداية بتاعتها هي إنك تتقابل مع المسيح، تتقابل مع المسيح فيغير حياتك، زي ما نيقوديموس اتقابل مع المسيح، زي ما زكا اللي كان فوق الشجرة اتقابل مع المسيح، زي ما مريم اتقابلت مع المسيح. في نقطة زي ما السامرية اللي كانت ليها 5 أزواج وعايشة حياة تعيسة جدا اتقابلت مع المسيح. في نقطة في حياتك بتعمل تغيير، بتعمل شيفت غير عادي في حياتك وتحولك من مشاهد إلى مؤثر. وده اللي حصل في السامرية. المرأة السامرية كانت جاية تجيب مية والرب يسوع قابلها، قعد 6 ساعات بيمشي عشان يتقابل مع السامرية، زي ما هو بيدور عليك وبيخبط على باب قلبك وبيخبط على باب العالم كله. ولما تقابل مع السامرية وتناقش معاها وابتدت حاولت هي تاخده لحوار، يا ترى اليهود أحسن ولا المسيحيين، يا ترى الجبل ده ولا الجبل ده، يا ترى نصلي للشرق ولا نصلي للغرب، يا ترى نعمل كذا. الأسئلة اللي حطوها للأسف رجال الدين علشان يبعدونا عن هدف مجيء المسيح. فالمسيح قال لها يا امرأة اللي بيكلمك هو، انت مش محتاجة تدوري على حد تاني، مش محتاجة تدوري على مية في حتة تانية. ولما اتفتحت عينيها وعرفت ان هو المسيح وقبلت المسيح والمسيح غير حياتها، يقول الكتاب انه في لحظة واحدة ابتدت
تجري في البلد بتاعتك

بتاعتها وتقول لهم تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، اتحولت من شاهد من مجرد متفرج الى شاهد مؤثر. ويقول الكتاب وامن كثيرون في البلد بتاعتها بسبب كلامها، بسبب ايمانها، بسبب حياتها اللي اتغيرت قدام عينيها. انت النهارده تستطيع انك تبقى شخص مؤثر في عيلتك، وشخص مؤثر في مجتمعك، وشخص مؤثر لو انت في الجامعه او في الشغل، في الناس اللي حواليك. بس في اللحظة اللي بتتقابل فيها مع يسوع ويغير ويعمل هذا الشيفت في حياتك. الست دي كانت خاطية جدا، كانت عايشة حياة كلها زنا وعايشة حياة كلها مرار، لكن المسيح بس هو اللي يقدر يقابلك النهاردة ويحط عينه في عينك ويقولك مغفورة لك خطاياك. تخيل كل خطايا الماضي اللي انت عملتها، كل خطايا الماضي اللي انت ارتكبتها وكمان هتقع فيها في المستقبل، لما بتتقابل مع المسيح بيغفر ليك خطاياك. ولما بتبقى حر ويغفر ليك خطاياك، حينئذ بتستطيع انك تتحول من مجرد متفرج قاعد بيتفرج على ناس بتجري وناس بتعمل وعمال يتفرج عليهم، الى شخص مؤثر. ال 22 لاعب في الملعب هم المؤثرين، بس هم اللي بينتجوا الكاس او هيخسروا الكاس، صح؟ هم اللي ليهم دور في المجتمع. انت بقى اللي قاعد عمال يسقف ويرفع لافتات بعد ما المباراة خلصت، كل واحد بيرجع تاني لحياته. الله مش عايزك تبقى مجرد متفرج، الله عايزك تتحول من متفرج إلى شخص مؤثر. فالخطوة الأولانية عشان تبقى شخص مؤثر في الحياة وليك تأثير في الحياة، إنك تتقابل مع المسيح. تتقابل مع المسيح. في ناس بتدور على المسيح، بتدور على ربنا، بتقولك هو ربنا فين؟ هو ربنا هنا ولا ربنا هنا؟ أنا عايز أقولك حاجة، اتقابل مع يسوع النهاردة. حتى لو انت مش مسيحي تقدر تغمض عينيك لو انت بتسمعني وتقول يا رب لو المسيح ده حقيقي ورهوني، واوعدك هيبان لك في حلم، هيجي لك في رؤية، هيجي لك في شخصية، في حد هيكلمك. الله بيدور عليك، الله بيدور على كل نفس تايهة في الحياة، على كل نفس بتدور عليه، على كل نفس حيرانة في الحياة، الله بيدور عليه. عشان كده بشجعك النهاردة ان انت تتقابل معاه، انك تتقابل معاه. واوعدك ان حياتك في اللحظه دي مش هتبقى زي اللي فاتت. تسالني ازاي؟ هقول لك جرب زي ما حصل في حياتي وزي ما حصل في حياه ملايين من الناس لما تقابلوا معاه. اقرا كده في سفر الاعمال، واحد من الكتب الاسفار في العهد الجديد اسمه سفر الاعمال، يتكلم عن واحد زي بولس. بولس كان زي بتوع داعش بالظبط، سوري ان انا بستخدم اللفظ ده، زي بتوع داعش بالظبط. كان بيقتل، كانت كل تفكيره انه لما يقتل المسيحيين ويوديهم السجن هو كده بينتصر لربنا بتاعه. الى ان كان ماشي في دمشق ورايح علشان يسجن المسيحيين اللي هناك، وظهر ليه الرب يسوع في الطريق وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ زي ما انا بصلي من كل قلبي من اجل كل الناس اللي بيضطهدوا المسيحيين وبيضطهدوا المسيح وبيضطهدوا الكنيسة، انا بصلي من كل قلبي انهم يتقابلوا مع المسيح. انا عكس الناس كلها، انا ما بصليش انهم يتأذوا ولا ربنا يعمل فيهم حاجة وحشة. انا بصلي ان عينيهم تتفتح ويتحول شاول الترسوسي، شاول اللي كان مضطهد الكنيسة ومضطهد المسيح ومضطهد المؤمنين، الى بولس الرسول، اعظم رسول اللي اتسجن واتجلد واتضرب علشان خاطر المسيح وبقى شخصية مؤثرة. اقرأ شوف كام واحد في العالم كله جم للمسيح واتغيرت حياتهم بسبب تعاليم بولس. ايه اللي عمل الشفت ده؟ ايه اللي حول بولس التحويل ده؟ لما اتقابل مع المسيح. انت كمان النهاردة وانت كمان النهاردة تقدر تتقابل مع المسيح فيحولك من مجرد متفرج في الحياة، من مجرد الحياة بتعدي قدام عينيك وبتنتهي، إلى شخص مؤثر تكون سبب بركة لناس كتيرة. الخطوة الأولانية تقابل معاه. الخطوة الثانية اللي بشجعك عليها إنك تفتح قلبك وتقبل الروح القدس. بصوا، مفيش مسيحي يقدر يعيش المسيحية الحقيقية ويختبر عمق الإيمان المسيحي من غير الروح القدس، من غير ما تمتلئ بالروح القدس. أنا معرفش أنت بتروح كنيسة أو ما بتروحش، طايفتك بتقول الروح القدس ايه، انا ملياش دخل. وانتوا عارفين اللي بيتابعني في العالم كله يعرف ان انا ملياش دخل في تعليم الطوايف، انا ليا دخل بالكتاب المقدس اللي بيتكلم. اذا عايز تختبر قوة الحياة المسيحية، اذا عايزة تختبري

قوة المسيح في حياتك، فما قدامكش غير دلوقتي غير انك تفتح قلبك وتقول له يا روح الله تعالى املاني، تعالى يعني تعالى املى قلبي واملى حياتي. والرب يسوع في اخر حديث ليه مع التلاميذ قبل ما يصعد للسماء قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل، ويجي في اعمال 2 يقول لهم ولكنكم ستنالون في اعمال في سفر الاعمال صح 1 و2 يكلمهم عن ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم، في قوه في باور مختلف بيفرق جدا في حياه المسيحي لما يحل الروح القدس عليك، وده اللي اختبروه التلاميذ في اصحاح 2 لما الروح القدس حل عليهم. هديكم مثل الرسول بطرس، واحد من الناس اللي كان متفرجين، ازاي يا أسيس بتقولي او يا هشام بتقول انه كان متفرج؟ فاكرين في انجيل لوقا لما كان الرب يسوع بيوعظ للناس كان بطرس واقف بيصلح الشبكه بتاعته، كان كل اللي بيعمله بيصلح الشبكه، ايوه سامع عن المسيح، سامع عن المسيح بيوعظ لكن هو متفرج، شايف ناس قاعده بتسمع وهو متفرج بيصلح الشبك بتاعه والكلام مش معدي عليه. وبعد ما خلص الرب يسوع الحديث قال لبطرس يا بطرس ايه رايك ادخل الى العمق والقي الشبكه. فبطرس يبص له كده ويقول له يا معلم احنا اساتذة صيد، احنا معلمين صيد، احنا تعبنا الليل كله ولم نمسك شيء، ده احنا البروفيشنال. وقد انت فاكر نفسك بروفيشنال، دكتور او مهندس او اي حاجه شغلانه، فاكر نفسك بروفيشنال مفيش زيك. عايز اقول لك بتيجي لحظه انت محتاج يسوع في حياتك ومحتاج الروح القدس في حياتك. فربنا فالمسيح قال له معلش ادخل الى العمق والقي الشبكه. طول الليل لم يصطاد شيء، لكن لما المسيح قال له ادخل الى العمق دخل ورمى الشبكه والشبكه بتاعته اتملت لدرجه ان السفينه بتاعت بطرس اتملت، ونادى على سفينه يوحنا كمان جت واتملت، اتملت السفينتين بالسمك الكتير قوي. والرب يسوع يتقابل مع بطرس ويقول له شفت بقى ازاي انت تحولت من شاه من متفرج لشخص مختلف، قال له من الان تصطاد ناس، انت من النهارده ليك امباكت عايز استخدمك فيه مع الناس، انا مش عايزك تبقى واقف بتصلح شبك وحاسس بالفشل وحاسس بالاحباط. وانا النهارده بوجه كلامي لكل انسان حاسس انه فاشل، حاسس انه ملهوش قيمه، حاسس انه محبط، حاسس ان العالم داس عليك، عايز اقول لك لا، النهارده تقدر لما تتقابل مع المسيح وتقبل الروح القدس تتغير حياتك. يجي بطرس ايام الصلب وواقف قدام جاريه وبتقول له انت تعرف المسيح، وكلنا عارفين القصه لما بطرس انكر المسيح، لما بطرس انكر المسيح قدام جاريه قدام خدامه قدام عبده قدام حد ما كانش ممكن يخوفه، لكن بطرس بعيد عن الروح القدس بقى انسان خواف. عشان كده الكتاب لما بيقول ستنالون قوه، في باور في قوه غير عاديه النهارده ممكن تغمر قلبك وتغمر حياتك. بطرس انكر قدام الجاريه، لكن بعد اعمال 2 لما الروح القدس حل على بطرس يقف يقول الوعظه المشهوره قوي بتاعته، يقول لهم بيكلم رؤساء اليهود والكهنة والكتبة والفريسيين وبيكلم كل الناس اللي ترعب بحقيقي، مش جارية بقى، ناس ترعب بجد، يعني واقف قدام أمن الدولة بتاعت اليهود، واقف قدام الناس اللي ممكن يعدموه في لحظة، وقف يقول لهم إن يسوع المسيح الذي صلبتموه أنتم، وبيشاور عليهم تقول يا بطرس أنت جبت الجرأة دي منين؟ أنت إزاي جريء كده؟ إزاي واقف قدام الناس العظيمة دي كلها وما أنتش خايف؟ يقول لا لا لا، أصل أنا دلوقتي ما بقتش بطرس، أنا دلوقتي اتمليت بالروح القدس، أنا لما الروح القدس ملاني، لما الروح القدس ملاني أقدر أقف قدام العالم كله، أنا مش هفضل متفرج، أنا من النهاردة هبقى مؤثر. تخيل عزيزي المشاهد إن في الوعظة بتاعت بطرس دي اللي يمكن وعظ 3 دقايق ولا 10 دقايق بس وعظها بسلطان وقوة الروح القدس، 3000 نفس جم للمسيح وعرفوا المسيح في يوم واحد في وعظة واحدة لأنه كان ممتلئ بالروح القدس. أنا بشجعك النهاردة مكان ما أنت، إذا كنت خادم، إذا كنت مرنم، إذا كنت بس بتحضر الكنيسة، إذا كنت ما تعرفش المسيح، لما تتقابل مع المسيح مقابلة خاصة وتفتح قلبك وتقبل الروح القدس هيحولك تماما، هتلاقي نفسك بتتكلم بكل جرأة، هتلاقي نفسك بتقول ماذا يصنع بي إنسان إذا كان الله معايا، إذا كان الروح القدس جوايا، إذا كان الروح القدس مليني.
ايه اللي ممكن يصيبني. بطرس وقف قدام الناس دي كلها وقال لهم ان يسوع المسيح الذي صلبتموه انتم، ودي كانت تهمه كافيه انها تودي بطرس السجن، كافيه انها تودي بطرس انه يتعدم زي ما يتعدم من اليهود او من الرومان. بطرس وقف بكل جرأة لان الروح القدس كان مليه، وواقف عينه في عينيهم، واقف بيشهد ليهم عن قيامة المسيح. ده اللي الروح القدس وقوة الروح القدس ممكن تعمله في حياتك. مش بس كده، هتختبر آيات وعجائب، هتختبر آيات وعجائب. بطرس كان طالع الهيكل، كان طالع الهيكل يصلي، وبعدين لقى واحد قاعد يستعطي قدام باب الهيكل، قاعد كل أمله في الحياة انه حد يديله قرش، قرشين، 10 ساغ، يديله اي فلوس. نشكر ربنا ان بطرس ما كانش معاه فلوس. بطرس بصله كده وقال له بص، ليس لي فضة ولا ذهب، ليس لي فضة ولا ذهب، ليس لي فضة ولا ذهب. العالم ممكن يديك فضة ويديك ذهب ويستعبدك ويعاملك كشحات ويعاملك كراجل فقير ويعاملك باستهانة. انا ما عنديش الفضة والذهب اللي العالم عايز يديهم لك، بس انا عندي حاجة، والحاجة دي من حقك تبقى عندك النهاردة. انا عندي حاجة العالم كله ما عندهاش. فالراجل بصله كده، عندك ايه تدهوني؟ العالم ما يقدرش يدهوني الفضة ولا الذهب. قال له باسم يسوع المسيح قم وامشي. ويقول الكتاب ان الراجل قام في الحال، قام في الحال. المعجزة دي معجزة غيرت تاريخ حياة ناس كتيرة قوي، لان بطرس الشخص اللي كان صياد سمك، اللي كان متفرج، اللي قاعد في المدرج كان متفرج، اتحول بقوة الروح القدس انه مش بس يبقى شاهد لكن كمان يقدر يعمل معجزات. قال له باسم يسوع المسيح بالقوة الممنوحة بالروح القدس قم وامشي. الراجل ده ما بقاش شحات انيمور، الراجل ده قام، الراجل ده قام ووقف على رجليه، الراجل ده قام وروح بيته، الراجل ده قام ونزل يشتغل، الراجل ده قام وحياته هو كمان اتغيرت. حبيبي وحبيبتي، احبائي اللي بيشاهدوني النهاردة، انت ممكن تكون سبب بركة وتغيير وانك تعمل حاجات زي اللي عملها الرسول بطرس وتغير حياة ناس حواليك. مش لازم يكون مقعد ومشلول عشان تقومه. ممكن تقابل شخص محبط، شخص مريض، شخص مسكين، شخص فاشل، شخص حاسس بحاجات. مجرد انك تطبطب عليه بس وانت مملي بالروح القدس، مجرد انك تقول له كلمتين وانت مملي بالروح القدس، هيقوم تماما، يقوم من فرشته ويقوم من كسله ويقوم من وجعه ويقوم من كل الاحباط اللي هو فيه. ايها الاحباء، قدامك تبقى واحد من ثلاثة، يا بتلعب وتبقى مؤثر، يا تبقى حكم عمال تحكم الديانة دي صح، لا الديانة دي غلط، لا اللعيب ده عمل كذا واللعيب ده بيعمل كذا. كل وفي ناس كتيرة مليين الكنائس، بيروحوا الكنائس بس عشان يحكموا على اللي حواليهم. بص ده بيبص كذا، بص دي لابسة كذا، بص ده بيصوم كذا، بص ده ما بيصومش. من فضلك ما تبقاش حكم. انت مش دورك انك تبقى حكم على الناس، مش دورك. انت ما اتخلقتيش عشان تحكمي على تصرفات الناس ولا على ايمانهم، وربنا مش عايزك مشاهد. فما قدامكش غير انك تبقى لاعب مؤثر في الحياة، تبقى مؤثر وليك امباكت في حياتك. انا بشجعك النهاردة، نمرة واحد انك تقبل يسوع، بشجعك نمرة اتنين انك تطلب ملء من الروح القدس عشان تبقى مؤثر في الحياة. بشجعك تكتب لنا لو عندك اي سؤال، لو محتاج كتاب مقدس، لو محتاج كتب من كتبي اللي أنا كاتبها، اكتب لنا على العناوين اللي بتشوفها على الشاشة، اتصل بينا وأنا أوعدك أن أنا هرد عليك، وأوعدك أن أنا هبعت لك كتاب من كتبي يباركك وتكون سبب بركة لحياتك. بس اوعى تقضي الأيام اللي باقية من عمرك في المتفرج. المتفرج جاي يدفع فلوس وانتهى الموضوع على كده، لكن اللي هيفضل مؤثر هو اللي بيلعب وبيجيب جون، هو اللي لعب وجاب جون، هو ده اللي الناس في النهاية هتنادي باسمه لأنه جاب جون، لأنه جاب جون. اعمل كده وربنا هيغير حياتك وهتبقى حياتك لها معنى وقيمة. اقبل يسوع، امتلي بالروح القدس، حياتك هتتغير وربنا يباركك، ونشوفك في حلقة جديدة.

فارق معانا نكون في الجلسة المسخرة الحلوة دي عشان نجي مع بعض ونرفع بلدنا السودان بين يد الرب. وعايزين نقول مداود كده مع بعض في مزامير 145 عدد من 8-9: الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. داود حس بحنان الله وغنى نفس ترنيمة موسى: مراحم الله كثيرة وهو صالح للكل حتى للسودان. هو شايف كل الحاصل لينا وقلبه مليان بالحنان لكل السودان ولكل البشر. الله بطيء الغضب ولكن كثير الرحمة. الله قادر يخرج بلدنا من هذه الأزمة لأنه مراحمه على كل أعماله. داود شاف رآية الله على كل ما فعله وصنعه يده. كل خطة الله حكيمة وبتسحر حكمته وبتسحر مراحمه وبتسحر صلاحه.

يا رب شكرا عشان كل شيء. جايين يا رب حسب يا رب وعودك الصالح، لأنك أنت صالح ومراحمك كثيرة. شكرا يا رب عشان كل شيء، عشان صلاحك وعدلك ومراحمك الكثيرة. جايين ونرفع بلدنا من إيدك، جايين ونصلي يا رب، بنذكر كل طفل يا رب، كل شخص كبير، كل أم يا رب فقدت، كل شخص يا رب فقد حبيب يا رب عزيز يا رب. ونصلي يا رب إنك يا رب تصلح الحال، صلي يا رب عشان كل شيء، إنك يا رب نشوف سلام تاني في ربع بلدنا السودان. لك المجد وحدك، في اسمك يسوع نصلي، آمين.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. النهاردة عايز أتكلم عن أن الرب صنع الكل لغرضه. دي آية موجودة في العهد القديم بيقول أن الرب صنع الكل لغرضه. في آية تانية كمان بتقول لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. تخيل ان الله بيقول انه خلقك وجبلك وصنعك لمجده. الله خلق كل شيء لمجده، لكن بالذات انت عملك علشان تظهر مجده. النهاردة هنتكلم عن مجد الله. في الحلقات دايما بسألك، يا ترى مرة وقفت تفكر انت عايش ليه وموجود هنا على وجه الارض لأي هدف؟ سنين طويلة بتجري وأنا وإنت بنسعى في تحقيق أمور كتيرة، بنشتغل بنجري بنعمل، عمرنا ما بنقف أو قليل جدا مننا اللي بيقف مرة كده وقفة مع نفسه يفكر إيه اللي أنا بعمله؟ أنا رايح فين بحياتي؟ أنا عايش لمين وعايش لإيه؟ لو فاضل في عمري 30-40 سنة إيه الحاجات اللي أنا لازم أركز إن أنا أعملها عشان أكون بيها راضي عن نفسي ويكون الخالق راضي عني؟ النهاردة بنتكلم عن مجد الله. مجد الله، ايه هو مجد الله؟ لما بنتكلم عن مجد الله بنقصد ذات جوهر الله، بنقصد شخص الله، بنقصد صفات الله. مجد الله فين؟ مجد الله، مجد الله بنشوفه في كل حاجة حوالين مننا في الطبيعة. بص حوالين منك، بص في كل مكان، من أصغر الأشياء لأكبر الأشياء. لو بصينا تحت الميكروسكوب هنشوف مجد الله، لو بصينا للمجرات والكون ده كله هنشوف مجد الله. احنا بنتعلم من الطبيعة ان الله قدير وانه مغرم بالتنوع، انه بيحب الجمال، انه منظم، انه حكيم خلاق. الكتاب بيقول لنا السماوات تحدث بمجد الله، السماوات بتحدث بمجد الله. في العهد القديم الله أظهر مجده في حاجات كتيرة جدا، في الجنة لموسى، في خيمة الاجتماع، في الهيكل، بعد كده من خلال الرب يسوع، والنهاردة من خلال كنيسته. الحقيقة مجد الله بيتوصف في الكتاب بكلمات كتيرة، زي مثلا نار آكلة أو سحابة أو رعد أو دخان أو ضوء لامع، لكن احنا بنشوفه في أكمل وجه، في وجه الرب يسوع المسيح. يسوع المسيح هو نور العالم اللي بينور الطريق عشان نعرف طبيعة الله. مكتوب عنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. ضياء مجد الله، الرب يسوع هو اللي بيعكس لنا مجد الله. الرب يسوع جه على الأرض علشان نقدر نفهم مجد الله. مكتوب إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. احنا مطالبين ان احنا نعترف بمجده، احنا مطالبين ان احنا نعكس مجده ونعيش لمجده. ليه؟ لان هو خلق كل الاشياء. في سفر الرؤيا بيقول لنا كده، بيقول لنا انت مستحق ايها الرب ان تأخذ المجد والكرامة والقدرة لانك خلقت كل الاشياء. تخيل ان في نوعين اتنين بس من الخلائق هم اللي فشلوا انهم يقدموا المجد لله. عارف مين؟ الملاك اللي سقط، الشيطان واعوانه، واحنا البشر. نوعين بس من خلايق الله كلها فشلت انها تقدم المجد لله. لما ترفض انك تدي المجد لله ده تمرد، ده كبرياء، ودي الخطية اللي تسببت في سقوط الشيطان وسقوطنا احنا كمان. احنا
لو عشنا لمجدنا احنا بس ومش لمجد الله، يبقى احنا بنسلب الله من مجده. الكتاب بيقول لنا ايه؟ الكتاب بيقول لنا إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إزاي أقدم المجد ليه الله؟ الرب يسوع قال أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. الرب يسوع مجد الله على الأرض إزاي؟ بأنه عمل العمل اللي الله ادهوله. احنا بنفس الطريقة نقدر نمجد الله باننا نحقق الغرض من وجودنا على وجه الارض ده اللي هو ادهولنا. بالطريقة دي يبقى احنا بنقدم المجد لله. لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. دي الآية اللي انا ابتديت بيها معاك النهاردة، لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. عايز اسيبك معاها، تخيل انت موجود هنا ليه؟ علشان تعكس مجد الله. تابع معانا في الحلقات اللي جاية، هنكمل تأملاتنا وافكارنا عن

لماذا تكلم المسيح بالأمثال؟ وما هو المقصود بأسرار ملكوت الله؟ سأتحدث عن أمثال المسيح، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

من جبل التطويبات رح أتكلم عن أمثال المسيح. هذا الجبل مشهور بعزة المسيح على الجبل في إصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. وكلمة التطويبات من طوبة يعني هنيئاً، يا للسعادة، يا لغنى، وهكذا مسميات كثيرة. واحدة من أعظم التعليم كان على هذا الجبل، لكن واحدة من أساليب المسيح في التعليم كان استخدام الأمثال. فرح نواصل حديثنا في هذه الحلقة نتكلم عن أمثال المسيح، وليه المسيح تكلم بالأمثال، وشو هي أسرار الملكوت اللي المسيح عم بيعلنها للتلاميذ. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

من بحيرة طبرية عاوز أتكلم عن أمثال يسوع المسيح. هذا المكان له معزة خاصة في قلبي، نشأت وترعرعت في الجليل، واحدة من الأماكن المحببة على قلبي. كنت دايماً باجي لبحيرة طبرية أسبح وأعوم ونقضي وقت جميل في هذا المكان، لكن ما كان عندي البعد الروحي إنه أفهم أهمية هذه البحيرة أو أفهم الأسباب ليه المسيح كان حول هذه البحيرة. بالواقع أينما ذهبت حول بحيرة طبرية بتشوف بصمة المسيح في كل مكان، صنع المعجزات، عاش حول بحيرة طبرية ولا سيما في كفر نحوم، علم تعاليم خالدة، تعاليم أبدية، هدأ العواصف، مشي على الماء، أشبع الآلاف. ففي كل مكان بتشوف بصمة يسوع في هذه الأماكن. المسيح كان المعلم الأعظم، واحدة من الأساليب اللي كان بيعلم فيها هو الأمثال، والأمثال أحبائي كان وسيلة وطريقة لتبسيط حقائق مجيدة إلهية لتصل إلى أذان المستمعين في تلك الأيام. المسيح كان بيفهم العادات والتقاليد، كان بارع في فن التواصل، كان عبقري للبلوغ وإلى الوصول إلى قلوب الناس المحتاجة، وكان أيضا مبدع وخلاق، حتى قيل عنه أنه يتكلم بسلطان ليس كالكتبة والفريسيين. استخدم المسيح الأمثال من واقع الحياة اللي كانوا عايشينها، أعطى عدة أمثال عن الزراعة والصيد والأعراس وهكذا، دروس كثيرة من خلال الأمثال، دروس مهمة لكن بتتكلم عن حقائق أبدية. المسيح تكلم بالعهد الجديد أو في الإنجيل أكثر من 30 مثل، والمثل له معنى هيك جميل اللي هو مساند أو مساعد، يعني الكلمة بتاني أن يطرح إلى جانب، عم بيقدم حقيقة من خلال التعليم، فيستخدم المثل حتى يكون إكسترا، يعني يكون مساند، يطرح أو يسير إلى جنب هذا التعليم بالطبع حتى يوضح ويبسط وحتى يعطي دعم للتعليم، وطبعا حتى يكون مساند للفكرة اللي عم بيتكلم فيها. لكن الجدير بالذكر رغم إنه المسيح تكلم بالأمثال، لكن أمثاله ما كانتش أمثال الشعب اللي مثل الناس اللي عايشة في الشرق الأوسط كتير بيتخللها خرافات وأشياء سخيفة أو على قول المثل أو كذا، لا، أمثال المسيحي المسيح إلها بعد، إلها عمق، إلها تفسير روحي. هذه الأمثال كانت بجدية، هذه الأمثال كانت مليئة بالاحترام، مليئة بالوقار، بنظام مش بأي تشويش، أمثال مهدفة محددة لتفسير تبسيط أمر معين. وهذه الأمثال الجدير بالذكر إنه من خلال أمثال المسيح وضحت عقائد أساسية وإيمانات رسمية في العهد الجديد. فالسؤال، ماذا نتعلم من الأمثال؟ نتعلم من الأمثال أولاً البساطة. هذه الأمثال كانت بسيطة، ورغم عمق يسوع ورغم معرفته اللاهوتية، لكن كان بيقدم هذه الحقائق العميقة ببساطة حتى يفهمها الأطفال أيضا. قال يسوع: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فهذه الأمثال كانت تتميز بالوداعة، كانت تتميز بالتواضع، بدون التصنع، بدون الكبرياء، بدون المبالغة، بدون أي كلام عشوائي ما إله معنى ولا إله ضرورة، ما فيها مديح لشخص أو ذم شخص، بقدم حقائق مجيدة حتى ينزل لمستوى

والناس. ثم هذه الأمثال أحبائي هي عبارة عن حكمة فائقة. المسيح كان معلم حكيم مليان بالحكمة لأنه كلماته إلهية. مكتوب يدعى اسمه عجيبا مشيرا، يحل عليه روح الرب روح الحكمة، فكان الكلام بالحكمة. والجدير أنه بولس لما كان بعلم كنيسة كورنثوس كان يقول وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح القدس والقوة. فإذن كلمات حكيمة فيها حكمة. ثم شيء ثالث أحبائي، نتعلم السلطان، سلطان المسيح باستخدام الأمثال. المسيح لما كان بيعطي وعم بيعلم كان عنده استراتيجية فريدة مميزة للوصول إلى الناس. مثل ما ذكرت هذه الأمثال كانت واقعية وطبيعية تلقائية بدون أي تصنع، فيها حقائق روحية قوية جدا، دائما بتقود الإنسان إلى التغير وإلى التعلم وإلى السلوك بشكل أفضل. شيء آخر نتعلم من الأمثال، فلسفة المسيح. فالمسيح رغم كل الفلسفة كان يعني بيقدم هذه الحقائق وبيقدم إعلانات إلهية واضحة، وهذا إن دل على شيء كان يفهم ما في قلب الإنسان ويعرف احتياج الإنسان. ثم نتعلم من هذه الأمثال إنه في أي شيء كان بيتكلمه يسوع المسيح كان بيتكلم لتتميم المشيئة الإلهية.

السؤال: لماذا استخدم المسيح الأمثال أو أسلوب الأمثال؟ نقرأ في إنجيل متى إصحاح 13 إنه جاء المسيح وجلس عند البحر مثل هذا المكان، وازدحمت الجماهير حول يسوع المسيح وكانت تسمع تعليم يسوع المسيح. ثم يقول كتاب إنه استخدم قارب حتى المنظر وإن يكون متسع لأكبر عدد ممكن، وابتدأ يعلم عن أسرار ملكوت الله، وبيخصص إنجيل متى إصحاح 13 بيتكلم عن أمثال المسيح. وابتدأ المسيح بالمثل الأول، هو ذا الزارع خرج ليزرع، وعم بيتكلم عن أنواع التربة اللي موجودة في أرض فلسطين. يعني نزل البعض على الطريق ونزل البعض الآخر في الأرض المحجرة والبعض الآخر في الشوك، وطبعا أخيرا نزل نزلت البذار على أرض جيدة، وبحسب طبقة الأرض ونوع التربة جزء منها أعطى 30، جزء أعطى 60، والجزء الأكبر أعطى 100 ضعف. على أي حال كانت مثمرة. لكن بيتكلم عن هذا المثل إنه الطيور خطفت البزار، الشوك خنق الكلمة، والأرض المحجرة طلعت شوي النبتة، بعدين لما طلعت الشمس تيبس كل شيء. فجاء التلاميذ وسألوا يسوع المسيح: لماذا تتكلم بأمثال؟ قال يسوع المسيح للتلاميذ: أعطي لكم أن تفهموا أسرار الملكوت، ملكوت السماوات. ثم السبب الآخر هو لإخفاء حقائق عن عيون الناس، لأنه بيتكلم عن السمع الروحي وبيتكلم عن البصر الروحي. فإذن

تحمل في طياتها معنى عميق جدا. اللي عينيه مفتحة واللي ذهنه مستنير واللي قلبه مفتوح رح يفهم. لكن للأسف النوع الآخر اللي أذنيه صماء وعيونه عمياء، يعني عنده بصر بس مش عم بيشوف، مش عم بيبصر. والأهم أحبائي إنه لا يفهم، عم بيتكلم لكن مش قادر يستوعب أسرار الملكوت أو الحقائق اللاهوتية الأبدية من خلال تعليم المسيح. فقط العيون المفتوحة والقلوب المستنيرة تستطيع أن تتعلم. شئتان أحبائي، المسيح تكلم بالأمثال بالواقع لتتميم النبوات. في إشعياء 6 بيتكلم عن لهم آذان ولا يسمعون، لهم عيون ولا يبصرون، واستخدم هذه العبارة لألا يرجعوا بقلوبهم وأشفيهم، يقول المسيح يسوع. أصعب شيء منشوفه في العهد الجديد عدم الإيمان والرياء والعمى الروحي، وهي المشكلة كانت عند اليهود. تتذكروا المسيح شفى المولود أعمى عندما تفل وصنع من التفل طين، وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام. هذه الحادثة صارت في القدس. لما اغتسل ورجع وأبصر، رجال الدين كانوا بقاوموا يسوع المسيح مع أنه المعجزة واضحة مثل وضوح الشمس. شخص مولود أعمى معروف لكل الناس، انفتحت عينيه، لكن ابتدأوا يقاوموا في يسوع المسيح. فالمسيح اتكلم عن الغرض، أنه أجا حتى يعمى الذين يبصرون ويبصر العميان يبصرون. فقالوا هذه العبارة المتدينين اليهود: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ أجاب يسوع وقال: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية. للأسف كتير ناس عندها عيون والنظر تبعها 20/20 أو 6/6، لكن للأسف من جوا في إغلاق، في عمى روحي، مش شايف الحقائق الروحية. قال الرسول بولس: الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله، لأنه عنده جهالة، مش عم بيستوعب هذا الشيء. المسيح على النقيض طوب، قال هنيئا للأشخاص اللي بيفهموا أسرار الملكوت. أيضا هذه الأمثال اللي بتتكلم عن الملكوت بيتكلم عن إعلانات إلهية. هذا الشيء بيتم عن طريق إعلان. فمثلا في قيصرية فيلبس لما قال بطرس أنت المسيح، قال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات. مكتوب أيضا: والروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإذا المسيح استخدم الأمثال للشرح حقائق عميقة وأمور لاهوتية لها بعد روحي، ببسطها حتى يشرح هذه الحقائق. ثم أحبائي، المسيح تكلم بأمثال، وهي الأمثال مش عشوائية ولا مجرد خرافات، بيتكلم عن أمور واقعية لها معنى ولها مغزى ولها تعليم روحي عميق. مثلا كلنا سمعنا عن مثل السامري الصالح. هذا السامري ساعد شخص مش من شعبه، ومنشوف المحبة حتى كانت للأعداء إلى النهاية، وأن الذي يصنع الرحمة هو مقبول عند الله. المسيح تكلم عن مثل الغني وألعازر. الغني كان يتنعم، يعني أعطى صورتين، منظرين، صورة المنظر اللي في الأرض والصورة الثانية ما بعد هذه الحياة. في هذه الأرض كان واحد بيتعذب وواحد بيتعزى، عايش مبسوط لحياته من غير مبالاة أنه يهتم حتى بالفقير اللي كان على باب بيته. لكن المنظر الآخر في النعيم أنه هذا الفقير كان في حضن إبراهيم، وأنه الغني كان بيتوسل حتى أخيراً طلب أنه واحد يروح

يكبر إخوته، لأنه الجحيم هو مكان حقيقي. بيتكلم عن الغني الغبي، إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ أهدم مخازن وأبني أعظم، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كلي افرح اشربي. ابتدى يناجي نفسه وكأنه يعيش إلى الأبد. وثم سمع صوت القضاء: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون؟ فإذا هذه أسرار الملكوت، إنه تتكلم عن طلب الملكوت أولا. ثم بنعرف المثل المعروف للجميع، مثل الابن الضال اللي أخذ ورثة أبوه وراح بذرها بعيش مسرف، لكن رجع إلى نفسه وتاب ورجع إلى أبيه، وأبوه قبله مثل ما هو في حياته في خطايا. هون بتشوف محبة الآب، محبة الله الغير محدودة، محبة الله الغير مشروطة، بغض النظر إنه ترك وكان خاطئ، لكن لما استرحم الآب قبله. ثم شيء آخر هي تتميم للنبوات، مزمور 78، إنه هذه الأمثال تمم فيها النبوات. ثم أحبائي خليني أكرر مرة تانية، الأمثال تبسيط حقائق وتعليم لأمور صعبة حتى يتفهم سر الملكوت وأمثال الملكوت.

منشوف قسم كبير للأمثال، أمثال المسيح في بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاح 13 اللي بيسموها أمثال الملكوت. وراح لاحظ إنه في هذا الإصحاح 13 مرة المسيح بركز على أهمية السمع، ركز على السمع، اسمع هذا المثل، لأنه الكتاب المقدس يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فعندما نسمع هذه الحقائق المجيدة تدخل إلى تربة جيدة فتستقبل وتتغير ونصبح طبعا كما يريدنا الله. لكن هذه الأمثال يعني بشكل مختصر عم بيتكلم عن الملكوت، ملكوت الله على الأرض. بيتكلم مثلا عن مثل الزارع مثلا اللي ذكرناه، إنه بيتكلم عن العصافير، بيتكلم عن التربة، بيتكلم عن كل الأمور المعروفة. هذا مثل الزارع بيتكلم عن أنواع تربة، في أنواع اللي متحمسة بتسمع لكن بتنسى أو بتفوت الكلام من هون بيطلع من الأذن الثانية، في كلام بيوقع على أرض خصبة وفعلا بيتمعن بيستقبل وبيتغير. فملكوت الله بيبتدي مثل بذرة، بذرة صغيرة، حبة خردل، وهي أصغر الحبوب لكن بتكبر وبتصير شجرة كبيرة ضخمة يتآوى إليها كل طيور السماء. وهكذا ملكوت السماوات بيبتدي بتتويج المسيح ملك ورب على الحياة والكيان. عندما تطلب من الله وتقول له يا رب سامحني، ارحمني، أنا بعترف فيك، خلصني، خلصني من خطاياي، بتنزرع هاي البذرة الروحية وبيبتدي هاي البذرة تنمو كلما نميت روحيا أكثر. لكن الشيء الثاني في الملكوت مش بس إنه عم بيمتد وعم بيكبر، إنه في مقاومة، في اضطهاد شرس ضد هذا الملكوت. والمسيح بسفر الأمثال اتكلم عن العصافير التي جاءت واختطفت البذار، يعني مثل الشيطان اللي بيسرق الكلمة. وبعدين بيتكلم عن العدو الشيطان اللي بيزرع مع القمح الزوان، وقال يسوع اتركوهم إلى وقت الحصاد. القمح يجمع إلى ناحية والزوان إلى ناحية أخرى حتى يحرق. ففي كل هذه الأمثال عم ببسط لتوصيل الحقائق المجيدة. ثم شيء ثالث أحبائي في الأمثال المسيح بيركز على انتشار وامتداد الملكوت، وأنه هذا الملكوت له نتائج، مثل يعني شخص مثلا وجد كنز مخفى في الحقل مضى وباع كل شيء لأنه وجد الكنز الأعظم. وهكذا أحبائي بيتكلم عن الشبكة اللي بتصيد كل أنواع الأسماك وبتبتدي عملية التصفية والتنقية أيضا. لكن المهم في هذه الأمثال هو السمع والطاعة. قال يسوع الذي عنده وصاياي يحبني، ثم قال إن أراد الإبن أن يعلن له، فإنه إعلانات إلهية سماوية بعمل الروح القدس. صلاة بولس صلى للكنيسة أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، ويستمر قائلا نامين في معرفة الله. ثم يصلي أيضا مستنيرة عيون أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. فإذا هون بيتكلم لكل الكيان، لكن الفرق إنه في ناس عندها سمع وعندها عيون لكن لا تسمع ولا تبصر. فنحتاج إلى عملية إلهية، وهذه العملية إنه فعلا الرب يفتح عينينا حتى نشوف جمال الله ونشوف روعة هذا الإله العظيم. وحتى فعلا لما نشوف الحقائق الإلهية بتقودنا إلى التوبة والتسليم الكامل. مشان هيك أنا بصلي كمان اليوم إن رب يفتح عينينا ويفتح قلوبنا ويفتح أذهاننا إنه نختبر هذه الحقائق الإلهية. المسيح كان بيتكلم بالأمثال مش عشان يسلي الناس. وإحنا صغار كان يجي كل بالليل واحد يتكلم بقصة لإلنا، والقصة تكون زي مسلسل على مدار
أسبوع، فخلال هذا الأسبوع إحنا بنتشوق، لكن القصص كلها يعني ما فيهاش واقع، ما فيهاش تعليم، يمكن فيها حكمة معينة، لكن أمثال المسيح كانت بتقود الإنسان إلى العمق الروحي، إلى البعد الروحي، إلى يفهم التفسير الروحي لهذه الحقائق المجيدة، الحقائق الإلهية والحقائق الأبدية.

مين كان يظن إنه جلوس المسيح على بحيرة طبرية وإنه يعلم حقائق إلهية، حقائق مجيدة، إنه هاي الحقائق تنتشر في كل مكان وتكون سبب بركة وتكون سبب خلاص وتكون سبب فتح عيون للكثيرين؟ شيء مهم جداً، أنا بدعوك إنك تقرأ تعاليم يسوع واقرأ سفر طبعاً إنجيل متى إصحاح 13 وشوف الأمثال وكيف المسيح كان بيتعامل بنعمة، وكان عنده فن التواصل، كان مبدع وكان خلاق بكل الأمور اللي كان بيتكلم فيها. ومن خلال سمعنا، وبتعرف هيك في مكان هادئ وبتسمع طبعا صوت خرير المياه وهذه البحيرة الجميلة اللي مشي عليها يسوع المسيح، نبتدي هيك نتأمل

نبتدي نفكر، نبتدي نتمعن ونشوف شو الغرض من كل هذه التعليم. يسوع كان عميق جداً، لكن مواصفات المعلم الحقيقي إنه بيأخذ هذه التعليم الصعبة وبيوصلها للأطفال. والمسيح لما صلى بقول أشكرك لأنك أخفيتها عن الحكماء وأعلنتها للبسطاء، للأطفال البسطاء. المقصود إنه كل إنسان فعلاً بيتعلق القرار فيك أنت. فيك تصلي تقول له يا رب افتح قلبي، افتح عيني. إذا أنت عاوز تعرف الله وعاوز تعرف معاملات الله وطريق الله، يمكن بينك وبين نفسك فيك تصلي تقول له يا رب اعلن لي، اكشف لي عن الحق، أنا عاوز أختبرك في حياتي. وأكيد هاي الأسرار اللي منشوفها في الكون في الطبيعة ومن خلال اللي أنت عم بتعلمها وبتبسطها، أنت عم بتعلمني شيء خاص، إنه إلك السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل شيء. وأنا عاوز أحط إيدي في يد الله اللي إله السيادة والسلطان على كل البشر. ما في إنسان بيقدر يعلى على الله. فأنا بصلي إنه هاي تكون طلبتك اليوم، تقول يا رب اكشف لي، افتح عيني، اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك. وأنا متأكد الله بالروح القدس سوف يعلن لك. من بحيرة طبرية بصلي وبتمنى لكل مشاهدين أحبائنا إنه بركة المسيح تكون معاك وتختبر حضور الله في حياتك. واليوم اصنع خير وحب الآخرين، سامح، اغفر، وخليك متمسك في الرب. الرب يباركك وإلى اللقاء.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك دكتوره ليليا، يباركك الرب وقناه الكرمه وفريق العمل المبارك معنا.
0: مبسوطين ان تكون معنا حضرتك في رحله جميله كتابيه رائعه جدا، الروح بيكلمنا وبيشفي فيها امراض نفوسنا واجسادنا وايضا اروحنا.
1: الرب يبارك
0: لكي نحضر كل انسان كاملا في يسوع المسيح. أعزائي المشاهدين، الرب النهاردة بيكلمنا من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي والإصحاح الثاني والعدد 12، بيقول: وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين: أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث

الشيطان يسكت. ولكن عندي عليك قليل، أن عندك هناك قوم متمسكين بتعاليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل، أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكين بتعليم النقولاويين الذي أبغضه.

0: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسما جديدا مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. أهلا بك حضرة القسيس مرة
1: أهلا
0: أخرى،
1: بيكي.
0: وإن هو ملاك الكنيسة التي في برغاموس مكان آخر
1: نعم
0: وكنيسة أخرى اللي الروح بيكلمها وبيقول لها حبة إرشادات وحبة زي رسالة كده هوت فيها كلام مهم لينا ولأنفسنا وأرواحنا.
1: هي الكنيسة
0: اتفضل.
1: برغامس كان معناها منغمسة في العالم أو جاية من الانغماس، هي ترتيب بعد كنيسة سمرنا، وأيضا كانت في فترة اضطهادات صعبة انتهت بموت الملك دقلديانوس ومجيء الملك قسطنطين. وهناك يعني علشان الكنيسة تبقى مرضي عنها حصل بينها تقارب بينها وبين الإمبراطور الروماني، ما كانش لسه بعد الإمبراطورية الرومانية صارت مسيحية، فبقى الأباطرة أو السياسة العامة بتفرض رأيها على الكنيسة في الوقت ده، وكان تأثير الأباطرة إنهم بيرسلوا هراطقة وأشياء ضد الإيمان، وآراء هؤلاء يعني الإمبراطورية الرومانية كلها بالولاء الأول، لأن الإمبراطور في ذلك الوقت كان يعتبر كإله يستحق
0: صحيح.
1: السجود وبيأخذ ضرائب باهظة. وبعض الأساقفة هناك والبطارقة خافوا إن يعني الإمبراطورية تهاجمهم، فخضعوا خضوع تام، وده معناه الانغماس في العالم. فكتاب بيعلمنا لما يعني اعتمد الأباطرة، اعتمدت الكنيسة في الوقت ده على الإمبراطور أو الإمبراطور الناس اللي كانت بتحكم، والكتاب بيقول ملعون كل من يتكل على ذراع بشر، لأنهم اعتمدوا على أشياء سوى الله ففسدت العلاقة. وبيقول ما أصعب إنه يدخل المتكلين على أموالهم أو على غير الله لملكوت السماوات مثل جبل من ثقب وإبرة. والإمبراطور الروماني في الوقت ده أيضا سمح بالتدخل في كل أمور الكنيسة، وإدى الحق للناس اللي بتنكر لاهوت المسيح والهراطقة واللي بينادوا إنه مفيش خطية وإنه ممكن المؤمن يعمل كل أنواع الخطايا، يعلمه في داخل الكنيسة بلا عقاب وبلا أدنى شيء. فتسلل العالم جزئيا للكنيسة، وبنلاقي هرطقات كتيرة دخلت في هذه الكنيسة.
0: ده صحيح القسيس، الكنيسة أما بتخضع لأي شخص أو أي سلطة غير سلطة الله زي ما حضرتك بتقول فعلا الشر بيتسلل ليها وإبليس بيجربها.
1: نعم
0: لكن بيكمل
1: أكيد.
0: بيقول هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين، يقصد هنا مين؟
1: السيف الماضي اللي هو ذو حدين، يعني السيف اللي بيتكلم عنه انه شارب تو ايدجز، امضى كلمه الله اللي هي امضى من كل سيف ذي حدين. فبيشير الحد الاول لكلمه الله اللي بيسمع للرب، بيقول انتم انقياء بسبب الكلام اللي انا كلمتكم بيه. فاكتر شيء بيأثر على اهوائنا وشهواتنا ان انا بيقول طوبى للانقياء القلب لانهم يعينون الله، فازاي النقاوه بتيجي الماده اللي بتنقينا هي الكلمه. الحد الثاني اللي هو زي ما في حد بيقطع للنقاء أو بيشيل الورم أو بيشيل الغلط، الحد التاني اللي بيرفض ويقاوم كلمة الله. ففي حد للبركة يا إما بيشيل ويبطر الخطية، يا إما الحد التاني إن كلمة الله أيضا تدين وتحكم على المعاند. فالذي يستمع للرب يسكن آمنا، ولكن الذي لا يؤمن يأتي إلى دينونة. إيه الأساس؟ اللي هو الكلمة النبوية اللي هي حق ربنا في الكتاب المقدس. لو بسمع بيقول إن سمعتم تأكلون خير الأرض، إن أبيتم
0: وتمردتم
1: وتمردتم
0: تؤكلون
1: تؤكلون بالسيف.
0: بالسيف.
1: فالسيف يا إما بيقطع الخطية يا إما بيقطع الخير أو كده.
0: صحيح. يبقى إذا نوت هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو حدين اللي هو بيقصد على الله، والسيف الماضي اللي هو كلمته إنها ذو حدين، وكتاب بيقول كده وبيأكد كذا مرة. في عدد 13 بيقول أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان وأنت متمسك باسمي. ازاي كرسي الشيطان في مكان اللي هو برغاموس؟ ليه قال انه تسكن

0: حيث كرسي الشيطان.
1: كرسي الشيطان هنا لأنه إحنا لينا كرسي العرش وكرسي النعمة، لكن الكنيسة بخضوعها للإمبراطورية في الهرطقات وفي الانحراف بقى الكرسي هنا كمان. لما هنشوف الحاجات التانية اللي دخلت الكنيسة زي النيقولاويين وتعليم بلعام ونفسرها، هنلاقي إنه عبادة الأوثان دخلت الكنيسة في ذلك الوقت وصاحبها الزنا وهرطقات كثيرة هنتكلم عنها، وأيضا ما بقاش المذبوح للرب لكن مع كرسي الشيطان كانوا بيأكلوا مذبح للوثن. يمكن نقول ما فيش مانع إن أنا أشترك في أي عيد وأكل اللي بيقدم ليا وكل الأشياء دي، لكن الاشتراك الديني والوثني في ولائم الأوثان، يعني الشعب لما كان في العهد القديم في وقت كانوا بيعبدوا مولك وبيعبدوا آلهة الأمم، وهم بيعبدوا آلهة الأمم وبيشتركوا في أعياد غير إلهية، كان ولادهم بيتخطفوا وبيتحرقوا بالنار، لأن الدخول في عبادة غريبة بيدخل في لعنة وبيدخل في قضاء.
0: ده صحيح، لكن نوت مع انه بيسكن في كرسي الشيطان مكان سلطة الشيطان، يعني يقصد انه في تسلط، انه هو في مملكة للشيطان. انت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي فيها كان انتيباس شهيدي الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. يعني قد كده بيتكلم على انه متمسك بإيمان وبالاسم في عز التجربة والاضطهاد. عايزين نتكلم على الموضوع ده وتحرك.
1: هنقول الشيطان كان بيسكن فين في الكنيسة في الوقت ده. الأول مثلا زي ما اتكلمنا على مشورة بلعام وبلاق أنه جعل بني الرب يزنون علشان الرب يلعنهم وكده، وأيضا بلاق كان بيأخذ الأموال وقال له خد اللي انت عاوزه لبلعام وقول لعنة. أحيانا الناس لما بتتغاظ من حد يقول لك طيب ما روح لحد يعمل له عمل أو حد يعمل شيء شرير لهذا الشخص. دي مشورة بلعام اللي كان مدفوع أجرته لبلاق عشان يأذي شعب الرب، لكن الرب قال إنه ملاك الكنيسة لم يخضع لهذه الأمور.
0: هنتكلم بصفة باستطالة أكتر على تعاليم بلعام، لكن فعلا احنا شفنا في شهداء ليبيا، شفنا في شهداء كتير قوي قوي قدمتهم كنيسة انهم تمسكوا بالاسم الحسن وتمسكوا بالإيمان حتى الموت. عشان كده يمكن الكتاب بيقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. هنستكمل حديثنا عن اللي بيقولوا الروح كنيسة برغاموس بعد الفاصل. تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل. بنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك دكتورة ليديا، ربي يباركك.
0: ربي يبارك حضرتك. وكنا مع قبل الفاصل بنتكلم على أنتيباس شهيدي الأمين. يا ترى مين هو أنتيباس؟ ادينا فكرة عنه.
1: أنتيباس اللي هو ضد العالم، اللي هو عكس اتجاه برغامس اللي هي الكنيسة المنغمسة في الشر، وكمان شخص مع الحق ما بيعجبوش الحال المائي. فده كان بيكرز بأمانة في برغامس اللي هو كانت ممتلئة من نفوذ الشيطان، وفي مواقع كتير يعني كان بتقول انه كان ليه قوة في طرد شياطين وكان ليه قوة في اخراج الشياطين وفي معجزات، وده هيج عليه الشيطان أكتر.

0: وبكسرة. فلما بيقول له كن أمين حتى الموت، هنا يعني ما تخليش الشيطان بضغوطه وبخداعه ياخد منك المهم الإكليل. فكان بيعمل كمان ضد الهراطقة اللي حضرتك اتكلمنا عنهم قبل الفاصل، اللي هو بدعة بلاق وبلعام، وكان
1: صحيح.
0: بيحاول يرجع الكنيسة للإيمان الحي.
1: عشان كده قال عليه شهيدي الأمين،
0: هو
1: يعني إنه
0: استشهد فعلا
1: استشهد،
0: وليه
1: لكن
0: قصة
1: بيوصفه بالأمانة إن هو كان
0: بالظبط.
1: أمين لحد الموت، ما هموش الموت. طيب،
0: أقول
1: حابين
0: قصة استشهاده لو
1: طبعا
0: سمحت.
1: بكل سرور يا حضرة قسيس.
0: فالإمبراطور دوموتيانوس ألقى القديس يوحنا الإنجيلي في زيت مغلي، وأخرج الرب سليم، وضع انتباس الطريقة اللي كانوا بيتبعوها في استشهاد المؤمن في الوقت ده، اللي هو الزيت المغلي. وبرضو زي ما القديس يوحنا اتحط في زيت مغلي، انتباس برضو كان في إناء نحاسي أشعله تحته النيران حتى مات. فبنقول هل الله يترك أحباءه في العذابات أو يترك أنفسهم؟ في ناس كانت بتنجو، لكن في ناس كانت بتقول للرب في وسط الموت والعذاب، يا أبتاه زي ما قال المسيح، في يديك أستودع روحي. فكان في نفوس فعلا برضا وبفرح زي ما الرب قال كده على الصليب، وبيديله التصريح إنه يأخذ روحه. فالنفوس كانت بتدي تصريح للرب ومستعدة إنها تستودع روحها. عشان كده بيقول الذين يتألمون يستودعوا أنفسهم كما الخالق أمين في عمل الخير.
1: الخير.
0: كان بيستودع نفسه. فمثلا بيتكلم الرب عن هذه الآلام، بيقول فأنتم كذلك الآن عندكم حزن، لكن سأراكم، أي
1: تفرح
0: الرب،
1: قلوبكم،
0: فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد
1: فرحكم
0: فرحكم
1: منكم.
0: منكم. فالرب كان بيدي فرح في أوقات الاستشهاد والألم، فرح سماوي إلهي عجيب.
1: صحيح. ويمكن الكتاب بيقول عنه فرح لا ينطق به ومجيد،
0: نعم.
1: ومكتوب انه فرح التلميذ اذ راوا الرب بعد ما كانوا خايفين ومرتعبين من اليهود، اما المسيح جه وقال لهم سلام لكم، فرحوا اما شافوا الرب. اذا انتيباس شهيدي الامين فضل امين الى الموت، وما تغاضاش عن ايمانه، لكن بالعكس خالص كان طول الوقت امين لحد الموت. وطبعا يعني الحكايات اللي حضرتك بتقولها دي، طبعا دي من تاريخ الكنيسه، اللي حابب يرجع لتاريخ الكنيسه مكتوب سير القديسين والشهداء، ودي حاجه رائعه جدا، لان الكتاب بيقول لنا وبيعلمنا انظروا
0: ننظر
1: الى
0: نهاية
1: نهايه
0: سيرته
1: سيرتهم
0: تمثلوا
1: وتمثلوا
0: بإيمانهم.
1: بايمانهم.
0: نعم.
1: حضرتك تحب تكلمنا عن ايه في كنيسه برغامس تاني؟
0: في الحصاة البيضاء دي اللي الرب قال من يغلب هديله هذه الحصاة، وبيقول عن الحصاة البيضاء دي إنه محدش بيعرفها غير الذي يأخذ. فيعني الاسم اللي هياخدها عارف إيه معنى الحصاة البيضاء دي، وهنقول إيه المعاني اللي فيها،
1: يعني
0: فدي
1: تقصد حضرتك
0: علاقة
1: الحصاة
0: شخصية.
1: البيضاء مكتوب عليها اسم جديد محدش يعرفه غير اللي قاد الحصاة.
0: اللي هو ليه؟
1: بالظبط.
0: لأنه مثلا يهوذا كان في حالة خيانة، لكن أنتيباس مثلا اسمه اتعرف وإحنا عرفناه بالشهيد الأمين، غير يهوذا اللي خان الرب. فالرب بيقصد إنه الاسم اللي مكتوب هو اختبر اختبار شخصي، شخص الرب والمحبة دخلت قلبه، اختبر القدرة والعظمة. فالاسم اللي مكتوب على الحصاة البيضاء، ولسه هنقول معناها ايه الحصاة دي، انه ليه شخص الرب يسوع، وانه ايمانه امتحن وايمانه اتصفى بالنار وايمانه تنقى انقى من الفضة وانقى من الذهب. فاحنا هنا بنتكلم على الاسم، اي العلاقة الشخصية او الحياة الجديدة اللي الرب بيديها. موضوع الحصاة البيضاء ده ليه معنى جميل جدا، لأنه زمان يعني لما كان القاضي بيحكم في الحصاة البيضاء، بيقول لك اللي كان يطلع براءة كان بيديله الحصاة البيضاء دي، واللي كان يثبت إدانته كان بيأخذ حصاة سوداء تشير إلى العقاب. فالحصاة البيضاء دي بتشير إلى التبرير وتشير إلى البراءة من كل اتهامات ألقيت عليه. الله هو الذي يبرر ويطرح المشتكي على إخوتنا. التاني اللي بياخد الحصاة السوداء ده كان بيتعرض لقضاء عاجل،

0: أيضا بنشوف إنه الفرق ما بين برغامس وسمرنا إنه كنيسة سمرنا كانت كنيسة متألمة، لكن لم تسلم للإمبراطور ولم تسلم للهرطقات ولم تسلم تحت التهديد أي تنازلات لعدو الخير.
1: ده صحيح، لكن الكتاب بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي. إيه هو المن المخفي؟
0: انت عارفة حضرتك انه المن دون الغذاء اللي الرب اعطاه للشعب في البرية،
1: صحيح،
0: والمن دون كان بينزل يوم بيوم، وبيشير ايضا للرب يسوع المن الخفي اللي هو اكل منه جميع الشعب. ميزة هذا المن ان الرب كان بيعمل له ديليفري لكل بيت، والرب واقف على باب كل انسان بيقول له انا واصل لغاية عندك زي المن أو كل خيمة يعني، وأقرع على الباب، لو سمع أحد الصوت أذهب وفتح الباب أتعشى معه وهو معي. فالوعد بالمن الخفي إشارة أيضا لجسد ربنا يسوع، وفي شركة جسد ربنا والتناول، وإحنا بنشترك في جسد ربنا يسوع بنثق إن إحنا نخبر بموت الرب إلى أن يجي. فبتظل العمل المن الخافي عمل الصليب قوي على حياتنا، وأيضا سنرى الرب وجها لوجه، ونعرف إن المن الخافي ده اللي كان ما انتهتش قصته عند العهد القديم، لكن في رؤية الرب يسوع، وقال الرب أيضا الذي يأكلني يحيا بي. فإحنا محتاجين للرب كل يوم زي ما كان الشعب يلتقط المن في الصباح، وأول حاجة بيعملها إنه كان بيأخذ التقاط المن. فاحنا محتاجين للرب اللي يقول بكرون إلي يجدونه.
1: صحيح، ودي كلمة ربنا زي ما حضرتك بتقول. لكن بنلاحظ انه مجمل الرسالة اللي هي بتاعت برغاموس انه في هدف من الرسالة، انه في عدد 16 بيقول فتب وإلا أتيك فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. ويمكن نفس الرسالة ونفس الهدف برضو في كنيسة ملاك كنيسة أفسس، قال له كده هو فأذكر من أين سقطت وتب، ان هو بيكررها برضو في برغاموس، في كنيسة برغاموس بيقول فتوب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. هنا الرسالة اتكررت برضو لكنيسة برغاموس، يا ترى بيقصد إيه؟
0: محتاجين ان احنا كمؤمنين نحكم على انفسنا لكي لا يحكم علينا. والتوبة معناها انه توبة عن الهرطقات والخداع الحية القديمة، وان احنا مش بنتكل على انفسنا لكن على الله الذي يقيم من الاموات. ومن يغلب ولا ينخدع تكون المكافأة زي ما قلنا في حصاة بيضاء، في المن الخفي، في الحياة الابدية. فالرب كده بيقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. كويس إن احنا نلحق المرض قبل ما يستفحل وينتشر، وكويس إن احنا نحكم قبل ما يجي الموت، لأن الوقت مش في مصلحتنا، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. فالرب بيوجه رسالة لينا أجمعين إن احنا نتوب كمؤمنين وخطاة، ونعيش في التجديد، لبسنا الجديد الذي يتجدد بحسب صورة الخالق.
1: صحيح عبد القسيس، يمكن كلمة فتب وبرضو اذكر من أين سقطت وتب، بحس انه وهي فعلا هي أمر، مش مفهوش اوبشن تاني، مفهوش يعني لو انت حابب مش بيعرض علينا، لكن هنا شايفة في صيغة أمر، والأمر معناها انه الأمر خطير. الكتاب المقدس لما في حاجات كتيرة قوي بيتكلمها بصيغة أمر معناها أنه الأمر خطير ولا يحتمل التأجيل، لأنه الحياة زي ما حضرتك عارف الحياة قصيرة مهما طالت، وممكن تنتهي في أي لحظة سواء بالموت أو بمجيء الرب يسوع على السحاب. فإذا الأمر خطير جدا، لأنه زي ما حضرتك بتقول الخطية مرض، مش زي مرض، هي مرض فعلا في الروح، وبتصيب، ممكن تأثر على النفس وأيضا بتأثر على الجسد. إذا هنا الأمر خطير فتوب. ويمكن في آية بتدعم الكلام ده بتقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. الرب النهاردة بيأمر، وبيأمر كل واحد سمعنا أنه أنت لازم تتوب. الحل التوبة، مش الحل أنك تداري على خطيتك، مش الحل أنك تتناسى. الرب بيقول لك أنا عارف أعمالك، وعارف يمكن عملت حاجات أعمال كتيرة قوي قوي، لكن ناقصك تتوب.

0: وتوب من قلبك. كلمة يا حضر القسيس لكل شخص بعيد عن الرب وعايز يقرب من الرب، أو شخص مؤمن وضعف وتعب، نقول له إيه؟
1: الرب بيدعونا للغلبة وبيقول يعني إن احنا نتمم خلاصنا بخوف ورعدة. وممكن لو رسمنا صورة للسيف زي حدين، نلاقي إنه في حد بينقي ويعلم فنعرف الله ونشبع من معرفته، في حد التاني بيحكم بالقضاء. فأنا خليني في جانب فعلا عبادة الرب من كل القلب علشان أتجنب وأبعد عن يوم وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، ده الموت التاني. لكن الذي يغلب الموت التاني في القيامة أن احنا بننتظر الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم اللي بيغير شكل جسد تواضعنا. أيضا في الحد يعني لو رسمنا مثلث كده وشفنا الصورة، الوعد اللي الرب بيديه في الكنيسة هو وعد لاكتشاف طبيعة الله، وعد للعلاقة الشخصية، وعد المعرفة. وده زي ختم أو زي حاجة المؤمن بيستلمها في إيده اللي هي حصاة بيضاء لا يعرفها إلا اللي عليه الاسم. فترى اسمك مكتوب بالإبراء، بالتبرير، بالفداء، بالخلاص، بالاعتبار المجاني، ولا ليك نصيب فعلا في المسيح في المن الخفي؟ ما أعظم هذا المن، لأنه نازل من السماء يهب حياة للذين يسألون شخص ربنا يسوع.
0: آمين. حضرة القسيس، إذن كتاب بيقول لنا فمن يغلب يجب أن يتوب، من يغلب يجب أن يتوب. وأيضا كتاب بيقول فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. الرب النهاردة عايزك ترجع وتتوب عشان ليه مكافآت غير عادية، هيديك أن تأكل من المن الخفي ويديك حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم مكتوب. والرب يسوع عايز يمتعك بأمجاد السماء، وعايز يمتعك بأنك ما تخافش، إن هو لأنك أنت ابن غالي. ولو أنت فعلا ضعفت قول كده لا تشمتي بي عدواتي، إذا سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. إذن الرسالة حضر القسيس إن هو أن أكون أمين إلى الموت زي أنتيباس، وأيضا أن أنا أتوب وأرجع وأرجع لكلمة ربنا وأرجع للحق وأطرد الآلهة الغريبة اللي دخلت الكنيسة أو دخلت حياتي، لأن حياتي هي كنيسة وهيكل الله وروح الله يسكن فيه. شكرا لك حضر القسيس لأجل وجودك معنا. الرب يبارك حياتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. رب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: مرحبا مشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي بعنوان لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين. وطبعا بيوسعها الكتاب المقدس وبيقول كن قدوة للمؤمنين. خليني أفتح الجملة كلها، لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. هذه توصيات بولس الرسول لابنه بالإيمان. طبعا بولس ما كانش تيموتاوس ابنه، بس بيقول له الابن الصريح في الإيمان لأنه كان مؤمن عظيم جدا، بيقول لابنه تيموتاوس. تيموتاوس استلم مسؤولية عظيمة في أفسس، وكان أيضا يتواصل مع الكنائس، وكان له دور حلو مع أنه كان شاب يعني مش كبير بالعمر، بس كان مملوء من نعمة الله وروح الله. أنا سعيد جدا أحبائي أن يكون معي أخونا الحبيب وبيخدم الرب من قلبه، بيخدم بالعربي عندنا بالكنيسة بجلفت بابتست، بكنيسة جلفت المعمدانية، بيخدم بيوعظ بالعربي، بيوعظ بالإنجليزي، وأيضا صوته حلو وبيرنم شيء رائع جدا. رب أعطيه نعمة مالتي تالنتد يعني مواهب متنوعة. الأخ الحبيب الأخ سيلفر موشي، أهلا وسهلا فيك، مش أول مرة بتكون معنا، الرب يباركك ويستخدمك.
1: رب يباركك أسيس، أنا بشكر رب من أجل هاي الفرصة ومن أجل الأخوة الأحباء القسيس جورجس والقسيس فرج. ونصلي باسم الرب يسوع، الرب يعطينا كلام من عنده، كلام معزي ومشجع وتحذيري بنفس الوقت، أنا بنطلع من هذا البرنامج متشجعين في الرب.
0: آمين. عمود يعني لأجل لكي. أنا كنت أسمع كلمة عمود فكر عمود بالعراقي، عمود يعني لأجل، مش كده؟ لكي.
1: نعم.
0: لكي. ربي باكك. طيب نشكر رب من أجلك. ومعنا خادم رب الفاضل أيضا بنعمة الرب، طبعا الأسيس جرجس رح بيكون معنا على الزوم.

0: بنعمة الرب الأسيس جورجيس عوض، أهلا وسهلا فيك أسيس جورجيس، الرب يباركك. عم تسمعني؟
1: أنا سامع كويس حضر الأسيس، أهلا وسهلا بحضرتك
0: الرب يباركك.
1: وأهلا وسهلا بالضيوف والمشاهدين. أصلي في اسم يسوع أن الرب يدينا وقت مبارك.
0: آمين آمين الرب يباركك، شكرا لأجل المشاركة أسيس. وراح بيكون معنا أيضا على الهاتف، ناخذ منه كم مكالمة، الأسيس الفاضل الأسيس الدكتور فرج حنا. طبعا الأحبة الأسيس جورجيس عوض من مصر على الزوم، وهو راعي الكنيسة المعمدانية في القاهرة، وأيضا الأسيس دكتور فرج حنا راح بيكون هو طبعا راعي الكنيسة الأسقفية العربية في ملبون. ومثل ما قلت أنا الأخ سيلفر خادم معنا بالكنيسة بجيلفيد بابتست، كنيسة جيلفيد المعمدانية بسيدني، وهو مثل ما قلت بيخدم القسم الإنجليزي وبيخدم معنا بالقسم العربي أيضا. الرب يباركه، وراح نسمع منه كمان ترنيمة أو ترنيمتين إذا الرب سمح لنا بالوقت بنعمة الرب يسوع. آمين. طيب أسيس رح ابقى معي قليلا لو سمحت، بدي اسال السؤال الاول للاخ الحبيب الاخ سيلفر. نحن طبعا موضوع حلو بس كانه بتشوفه بخص الشباب، والحلو لك انه ياخذ منك كلمه بشجع الشباب ايضا من اختباراتك. تفضل
2: أسيس. بالبدايه بولس طبعا يحذر وبنفس الوقت يشجع في وسط هاي الايه اللي قريناها. لما يقول لا يستهين احد بحداثتك، الكتاب بيعلمنا دائما في هدف للوصية. الوصية بتعمل مضاد لشيء عم بيصير already. يعني لما الرب يقول لا تقتل لأنه كان في ناس عم تقتل، لو الرب قال لا تكذب لأنه كان في ناس عم تكذب، فمن المنطقي لما بولس الرسول ده يقول لتيموتاوس لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة. الكلمة الأصلية جاية استحقار، فكأنه المعلمين الكذبة في ذلك الوقت عم يستصغروا وعم يستحقروا عمره وشايفين أنه هو صغير. فبولس جاي بهاي الروح التشجيعية والتحذيرية. ليش تحذيرية؟ لأنه يكمل بالآية ويقول بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان. بمعنى إذا خليت هاي الأصوات المفشلة اللي عم بتعطيك صغر نفس ورح بالفعل تستهين بحداثتك، مش رح تقدر تكون قدوة. فلازم ما لازم تسمح لهاي الأصوات أنه تأثر على حياتك، لكن انظر لدعوتك من الله. وتمم العمل وتمم الدعوة اللي الله عطاك إياها مشان تستطيع أنك تكون قدوة في وسط طبعا مكانته بأفسس.
0: ربي يباركك. طيب حضرة الأسيس جورجيس معنا حضرتك؟
1: معك حضرة الأسيس.
0: إذا في مجال نسمع من حضرتك التعليق الأول عن الموضوع لو سمحت.
1: الحقيقة بصول بولس قيمة وقامة عظيمة في الكتاب المقدس وفي المسيحية. بيكلم تيموثاوس وبيقول له خد بالك إنك أنت تكون قدوة، وبيكلم تيتوس في نفس الوقت، وكل واحد فيهم في مجال مختلف عن الآخر. يعني بنشوف الحقيقة فن القيادة. يعني أنا بيعجبني جدا إنه الرسول بولس عنده فلسفة في القيادة رائعة جدا وفن في القيادة، إزاي إنه بيوصي تلاميذه أو أولاده في أماكن مختلفة بوصايا قد تكون متشابهة لكن في بيئة مختلفة للخدمة. وبقول له كن قدوة، وكلمة كن قدوة يعني خد بالك في التصرف. في ناس كتير هتحدف عليك حجارة، في ناس كتير هتحاربك، في ناس كتير هتبقى عاملة زي الأسود، لكن خد بالك أنت كن قدوة في كل الأحداث.
0: أمين أمين. أخ سيلفر شو رأيك لو سمحت أنه ناخد ترنيمة حلوة؟ أول شيء هيك أول شيء سمعنا تعليقك كخادم، وهلا بنسمع صوتك وترنيمتك كمرنم.
2: أمين.
0: وخاصة أنك بتلعب على العود، يعني مرنم وبتعزف. ربي باكك. أمين
2: أمين. طبعا هاي أحكي اختبار هاي الترنيمة. الترنيمة هاي القسيس جون عطاني كلماتها من سنين طويلة، ويعني جربت ألحنها عدة مرات لكن الرب ما عطاني إياها بوقتها، لكن عطاني إياها بوقت أنا كنت يعني كنت محتاج

0: هاي الكلمات لأن جربت عدة مرات ألحنها وما كانت تصير، لكن كلماتها ثبتت في راسي. وأتذكر يوم من الأيام، طبعا إحنا دا نتكلم أنه لا يستهين أحد بحداثتك، وبعض الأحيان ممكن نحس بروح فشل، بضعف بسبب الحياة، بسبب ضغوط الحياة. وأتذكر يوم من الأيام كنت دامور بظروف صعبة، فأنا موجود بالبيت، كان في عنا ناس، وأمي قالت صلي على الأكل، لكن بسبب فشلي الداخلي وضعفي وكنت حاسس جدا حزين، فقلت لها لأمي مش حابب أصلي لهالدرجة، أنه بعض ممكن الأحيان نوصل. لكن صار في مش مثل نخزة في قلبي وفي داخلي، أنا ودا أقول هاي الكلام، وأنا ودا أصعد لفوق في البيت ابتدت أهمس هاي الكلمات: أبدا ما بخجل صلي لك. وابتدى الرب يتكلم وياي وبنفس الوقت يعطيني لحن أنا ودا أصعد، ولما صعدت فوق الرب عطاني اللحن، يقول: أبدا ما بخجل صلي لك، ما بخجل نادي بإنجيلك يا ربي، بهالغربة الصعبة رح بحفظ للعمر أجميلك.
1: أمين.

0: عم بعطيك الشهاده، بس انا مقتنع انه انت رائح، مش انه عم بحكيها مسايره. الربي باقي من اجلك وربي كمل معك. انا بفرح كثير لما بشوف الشباب عم بيدخل على خطوط الخدمه الروحيه وبتكرسوا، لانه بتحس انه في عندهم غيره مقدسه وحماس، ولسه هذا نيو بلاد، دم جديد. فصلوا يا احبه دائما للكنيسه انه تكون متجدده بالدم الجديد للخدمه وللحفاظ على رساله الانجيل، ويحملوا المشعل. أسيس انا رح بقرا القراءه لو سمحت بحسب تيموتاوس الاولى، رساله تيموتاوس الاولى الاصحاح الرابع. طبعا بيتكلم بولس الرسول عن بيقول ولكن يقول الروح صريحا، الروح القدس يقول صريحا وبوضوح أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. إبليس بيحاول يغزو التعليم ويشوش الناس، لكن طبعا المسيح قال أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. لكن هذه التعليم بيقول بولس الرسول أنه رح تدخل من خلال رياء، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. وبيقول له بولس الرسول لتيموتاوس شاب، بس بيقول له إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة، الحياة الأبدية. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. يعني ربنا بيحب يخلص كل الناس طبعا، وبيخلص الناس لا سيما المؤمنين خاصة من الشرور، لأنه المؤمن مخلص. عفوا. وبيقول له بالنقطة الحلوة، بيقول له أوصي بهذا وعلم. هذا شاب، بس حاطت بولس الرسول ثقة كبيرة بهذا الشاب، لأنه اختبره شافه. وبيقول لا يستهن أحد بحداثتك، يعني بسنك الصغير، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. إلى أن أجيء أعكف على القراءة، قراءة كلمة الله، والوعظ، يعني أوعظ، والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة، اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. كيف تخلص نفسك؟ تخلص نفسك من شرور الحياة والفخاخ اللي بينصبها إبليس، وبذات الوقت اللي عم يسمعوك بيتعلموا وبيقبلوا التعليم أيضا هم ينتفعوا ويتجنبوا السقوط بفخاخ إبليس والشرور. أسيس ربي باركك، تفضل، منين بتحب تبلش أو تبتدي؟ أسيس جرجس، طيب أنا فقدت التواصل لحد المخرج.
1: سمعني؟
0: أنا سمعتك دلوقتي، أنا سمعك، تفضل. سمعت القراءة، القراءة كلها مع حضرتك طبعا.
1: نعم.
0: نعم، إذا بتحب تبتدي بأي نقطة رب يعطيك نعمة، الكلام مفتوح.
1: الحقيقة بنشوف إنه بولس بيوصي تيموثاوس وبيقول له كن قدوة في التصرف، في الأعمال، في الحياة، وبيوصي في نفس الوقت تيموثاوس في الأمر ده، تيتوس وتيموثاوس. اللي أنا عايز أقوله أنه بولس برؤيته الثاقبة الجميلة شايف أنه دول شباب، والشباب قد يتأثر بالأحداث اللي موجودة، وبيتأثر بالأفكار اللي ممكن تكون يعني مستجدة عليهم بالنسبة لهم. لكن بولس بيحذر تيموثاوس وبيحذر تيتوس أن يكون قدوة في كل الأعمال، أنه كجندي صالح ليسوع المسيح. الجند الصالح هو تجند فقط للمسيح وتجند لأعمال الخدمة، لا ترتبك بأمور الحياة.

0: يعني ما عندوش استعداد انه يكون بالفعل انه مرتبك بامور الحياه. بس بيعجبني الحقيقه انه بولس، يعني بولس كقائد نبيل، انه بيوصي اولاده ازاي يكون عندهم فن للقياده، انهم يكونوا بالفعل هم ماسكين زمام الامور، مش ان يكون منقاد بالافكار لكن يقود الافكار او يقود المجتمع بالافكار الكتابيه والافكار الروحيه اللي تبني المجتمع وتبني في نفس الوقت الكنيسه. كتير جدا من الكنيسة، من الكنائس اللي ممكن تتأثر بالأفكار بتاعة المجتمع، بالأفكار الدخيلة، لكن على الكنيسة إنها تكون مؤثرة، تؤثر ولا تتأثر، تقود ولا تنقاد، ترشد ولا إنها يملى عليها. يمكن كنت قلت جملة مهمة قوي، إنه الكنيسة تحكم ولا تحكم. ده ملخص اللي عايز اقوله في الامر ده.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. طيب انا قرات اخ سيلفر الامور هيدي، كيف بتشوف حالك؟ وين بتلاقي نفسك بهيدي المواضيع بالنسبه للقراءه اللي قراتها، خاصه حسب بانه لا يستهن احد بحداثتك؟ بتحس انه واجهت هيدي الامور، انه ممكن انه الناس ممكن تقلل ربما او تنظر اليك نظره انه لساتك بعدك شاب والحياة قدامك، وتحب تتكلم على هاي النقطة شوي؟
2: أمين. أمين. أسيس، أنا يعني عن اختبار، أنا انطردت من المدرسة عمري 16 سنة من مدرستين في أستراليا، فأنا شخص غير أكاديمي. وطبعا لما خلصني الرب بعدها بخمس ست سنين بعد ما انطردت من المدرسة، ابتديت أخدم خدمات بسيطة. وأتذكر أنت كنت دائما تشجعني اني اخدم، لانك كنت حاسس انه في شيء، بس انا لاني مش اكاديمي كنت دائما احس بصغر النفس، واحس اني انا مش راح لبي طلب الرب،
1: يعني ما رحت على كليه اللاهوت.
2: لا ايه، فحاسس اني نفسي انا لا مش بهيدا المكان. لكن مع تشجيعك ومع تأنيب الروح القدس دائما كنت اتأنب
1: ينبك لتستمر.
2: يس،
1: تأنيب للاستمرار. نعم،
2: انا شلون كنت اعرف انه هي دعوة الله لحياتي؟ اتعلمت من خلال الرفض. يعني بالعكس، كل ما ارفض كل ما احس بتأنيب الضمير، كل ما احس بصوت يا يونان يا يونان الى اين ذاهب. فمرة على مرة مرة على مرة تعلمت اني اسمع لصوت الرب واثق في الرب، وما اسمح للاصوات او العثرات اللي ممكن تصير. انا حابب اقرا السيس كمان على هيدا الموضوع ايه، هي قاعده الرب وضعها، حقيقه وضعها، احنا ممكن ما نحبها وما تعجبنا، لكن يقول بمتى 18:7 يقول ويل للعالم من العثرات، لكن القاعده هي انه فلا بد ان تاتي العثرات. ماشي، هاي القاعدة موضوعها، هاي حقيقة لازم تصير، لابد أن تأتي العثرات. حتى لما بولس بنفس الرب دعاه بأعمال الرسل 9 قال له رح أشوفك إيش قد لازم تتألم من أجل اسمي. الدعوة هي مش بس فرفشة وبروسبيريتي وفراهية، لكن مع الدعوة ومع المجد ومع البركة اللي الله بيعطينا إياها بيجي أيضا الآلام. وهب لنا، وهب لكم لأجل المسيح أن لا تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. فالعثرات لا بد منها، لكن ثقوا أن قد غلبت العالم، الله معنا رغم كل الظروف.
1: يعني لما الرب دعا لشاول، يعني شاول الترسوسي اللي صار اسمه أو يدعى بولس، لما حنانية احتج على أنه ظهر له الرب لحنانية تلميذ في دمشق، قال له اذهب لعنده، قال له يا رب أنا ما سمعت أنت كم فعل بقدسيك وجاي يمسكنا، يعني زي يعذبنا ويأخذنا على أورشليم. قال له لا، اذهب لأن هذا لي إناء مختار، سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمه.
2: أمين.
1: من أجل اسمي. فممكن يكون الحنانية قال له على فكرة الرب يسوع اللي أرسلني لك في الطريق على فكرة قال لي أنه رح تتعذب كما يبدو. طيب نشكر ربي يباركك ويحفظك. حضرة المخرج معايا شيء للأسيس فرش؟ أوكي. طيب أسيس جورجيس، الرب يباركك، رح نتابع بذات السياق. بالنسبة للموضوع اللي قرأته بحسب رسالة تيموتاوس، أيضا منشوف أنه بولس الرسول بيتكلم مع تيتوس، لأنه كمان كان شاب، بيقول له بالرسالة الثانية، بيقول له ما أنت فتكلم.

0: يعني بتكلم مع تيتوس، وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. أن يكون الأشياخ، يعني صور شاب بدي أقوله للشيوخ بليز كونوا صاحيين، أن يكون الأشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين أصحاء في الإيمان والمحبة. كذلك العجائز في سيرة طليق بالقداسة. وبعدين بيوصل لنقطة يعني حتى بعد ما أعطاه توصيات كثيرة للاختصار بيقول له بعد 7: مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقار وأخلاص، وكلاما صحيحا غير ملوم لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم. وبعدين بيتكلم عن العبيد اللي كان الناس كان عندهم عبيد، فقالوا انه بمعنى يخضعوا لسادتهم كموظف، بس اذا كان السيد مؤمن اكيد رح يعامله كاخ، وهذا ما صار مع اونوسيموس. الى ان يصل بيقول له لانه بعدد 11: لانه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. وبعدين بيوصل للنقطة اللي بدنا إياها: تكلم بهذه، أنا اللي عم بكتب لك إياه تكلم فيه، ما تخاف ولا مثل ما قاله الرب لأرميا: لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. ما تخاف، احكي كلمة الرب باستقامة ولا همك، أنت الرب معك. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. تفضل حضرة الخادم المبارك ونسمع من حضرتك، تفضل.
1: حبيبي جناب الأسيس جون، ربي يباركك. الحقيقة بنشوف انه في العالم في اتنين قادة، يعني لازم نعرف ده كويس، انه في قائد يعني اللي هو ابليس رئيس هذا الدهر، رئيس هذا العالم، وبنشوف في نفس الوقت انه المسيح هو القائد الاعظم المبارك. سواء كان إبليس ليه قادة وليه أتباع، سواء كان انه الرب يسوع المسيح ليه أتباع. وبيكلم تيتوس وانه بيقول له خد بالك انك انت في جزيره كريت، وجزيره كريت الحقيقه انهم قال عنهم الكتاب مش انا يعني انهم كذابين ووحوش، عباره عن وحوش
0: بطاله.
1: فبيقول خد بالك انك انت وسط وحوش، يعني وسط بيئة صعبة انك انت موجود فيها، والقائد بتاعها هو ابليس. دايما بيبقى في في في في يد الشيطان. يمكن بشبه الامر ده، بقول في يد ابليس بيبقى في مرآة، والمرآة دي بنسميها كده محدبة، يعني مقعرة، دايما بتكبر الأخطاء، يعني بتكبر المشاكل. وفي يد تيتوس وكأنه بالظبط بيقول له كن قدوة، خد بالك، خلي المراية بتاعتك مرآة محدبة. يعني إيه مرآة محدبة؟ يعني ركز على الأخطاء اللي تقدر تعالجها وتقدر إنك تقودها، وفي نفس الوقت إنك أنت تكون قدوة، مش مجرد إنك أنت توبخ دايما. احنا في ماتش او احنا في دورة كأس العالم الايام دي، وبنشوف انه في مدرب وبنشوف في حكم. اخويا لسيس جون واحبائي المشاهدين، الحكم دايما بيركز على الاخطاء، لكن المدرب بيركز دايما على الاهداف، وكأنه بالظبط عايز يقول له ركز على الأهداف، أنا عايزك تحقق أهداف في الوقت اللي جاي، اوعى تركز فقط على الأخطاء، لكن تجنب الأخطاء، تجنب الحاجات اللي ممكن تأثر عليك وإنك أنت تكون قدوة فيها، لكن في نفس الوقت خلي الراية بتاعتك، راية الانتصار دايما مرفوعة. واوعى تكون انك تنحني قدام ضغوط العالم وقدام مشاكل الحياة، لكن قدم نفسك قدوة في كل شيء، في الأعمال الصالحة. كلمة قدم نفسك مش ان يقدم نفسه في الأمور العالمية او ان يكون هو المقدام، هو رقم واحد، لكن كأنه بالظبط يقول له كن انت رقم واحد

0: في انك تكون قدوة للآخرين، انك تكون قدوة في التصرف، قدوة في الكلام، قدوة في الأعمال الصالحة، قدوة في الحياة. ودي مهمة جدا. انا مش ممكن ارشد واحد وان انا بقود الحاجة كويسة وانا في نفس الوقت مغموس في الشر او في الفساد او في الخطأ أو في حاجات لا ترضي الرب. فالرب عايز من كل واحد فينا إنه يكون قائد مدرب بيركز على الأهداف، لكن مش حكم يرصد الأخطاء ويعسر الآخرين.
1: رب يباركك، رائع. طيب حضرة المخرج، أنا رح باخد الأسيس فرج حتى ناخد منه التعليق الأول قبل ما نغوص بالموضوع. طيب ومعانا كمان الاخ عزت. اوكي طيب يا اسيس فرج، معلش اسمح لي اخذ الاسيس الاخ عزت قصدي، لانه وصل معك، واصل معانا قبلك شويه، معلش. اخ عزت الرب يباركك، اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء.
2: اهلا جناب الاسيس، واهلا بضيوفك الكرام.
1: الرب يباركك.
2: حلقه غنيه وجميله، وقد ايه برنامجك ده بيكون سبب تعزيه كبيره.
1: كل الشكر للرب.
2: كلمة الحق بالاستقامة.
1: كل الشكر للرب، صدقني الرب هو يعني مثل ما قال الأخ سيلفر، الأخ سيلفر طردوه من المدرسة، أنا كنت أكره المدرسة موت، بس الرب اللي بيشتغل فينا وبيطلع منا مواهب. الرب يباركك، تفضل.
2: أنا أنا أنا برحب بأخويا سيلفر وجناب الأسيس جرجس وجناب أخويا الغالي جناب الأسيس فرج.
1: الرب يباركك.
2: وعايز أقول أن الرب هو اليوم وأمس وإلى الأبد.
1: آمين.
2: وعايز أقول أنت ذكرت إنسيموس وذكرت تيتوس وذكرت تيميساوس وذكرت إيليا.
1: نعم.
2: هل تسمح لي أضيف شخصية رابعة؟
1: تفضل.
2: أو خمسة؟
1: تفضل.
2: الشخصية الخامسة بيقول له الرب قبلما صورتك من في البطن عرفتك.
1: إرميا.
2: وقبلما خرجت من الرحم قدستك.
1: نعم.
2: جعلتك نبيا للشعوب، فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد.
1: نعم.
2: فقال الرب لي لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب.
1: نعم.
2: وتتكلم بكل ما أمرك، لا تخف من وجوهه.
1: نعم.
2: لأني أنا معك لأنقذك. نعم. يقول الرب.
1: نعم.
2: فنشكر الرب من أجل أرمية. تفضل.
1: نعم كمل كمل.
2: فنشكر الرب من
1: كمل حضرتك كمل.
2: فبيقول الرب لمس فمي وقال الرب أنا لا يمكن تخرج مني أشياء صالحة إلا لم يسكن في الروح القدس.
1: نعم.
2: بقوة.
1: نعم.
2: وهو يتكلم في وينشئ في الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والقوة الصالحة. ولذلك يقول الرب هنا أيضا في عدد 8 ها أنا قد جعلتك مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض لأني أنا معك يقول الرب. فنشكر الرب من أجل ارتباط العهد القديم بالعهد الجديد، شخصيات رائعة. الرب هنا يتكلم مباشرة لأرمية كما يتكلم مباشرة لإيليا، ويتكلم مباشرة عن طريق القديس بولس بالروح القدس لتيمساوس ولتيتوس والإنسيموس. فنشكر الرب، ولكن لا يخرج أنا مني أبدا شيء صالح إن لم يسكن في الروح القدس وأولد الولادة الثانية، فتتغير طباعي ويكون كل سلوكي مرضي أمام الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي. والرب يبارك حياتك
1: ويباركك
2: ويديك نعمة وبركة يا جناب الأسيس.
1: شكرا يا محبوب، الرب يباركك. وفعلا مثل ما قال الأخ عزت لا يسكن فيها شيء صالح. بولس الرسول قاله، بولس الرسول رسول الأمم اللي استخدموا الرب بقوات ومعجزات وتعليم رائع جدا، بيقول قبل ما يجي للمسيح لا يسكن فيها شيء صالح، لكن لما صار في المسيح صار يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. حضرة الأسيس فرج الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك. أسيس فرج عم تسمعني حضرتك؟ حضرة مخرج أنا مش عم بسمع. أسيس فرج؟ أوكي أسيس فرج الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك. معك عدد فرج، أوكي سوري. أنا فكرت معنا الأسيس فرج حنا. طيب أوكي أخ عادل أهلا وسهلا بحضرتك. فرج حنا. طيب فرج حنا.

0: طيب اخ اسيس فارس ربي باكك، تفضل حضرتك معنا على الهواء. شبنا يا جماعه؟
1: الو،
0: عم بسمعك بس شوي بعيد يا اسيس.
1: الو اسيس جون، سامعني؟
0: ربي باكك شوي احسن، علي صوتك لو سمحت.
1: حبيبي اسيس ربنا يبارككم، سوري على التاثير في الخطوط،
0: ربي باكك،
1: لكن ان شاء الله

0: نتكلم عن الرب يسوع لكل المجد.
1: آمين.
0: بولس الرسول وهو بيتكلم مع تيموثاوس كخادم صغير، النهاردة كنا في درس الكتاب في كورنثوس الأولى 4 بيقول تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان، الابن الحبيب الغالي.
1: نعم.
0: فكان بيعتبر ابنه، ولما بولس قال له لا يفتهن أحد بحدثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة، في تيموثاوس الثانية إصحاح 2 برضو قال له اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يغزى.
1: نعم.
0: بمعنى أنه قال له يا تيموثاوس ما تعملش شيء يسبب لك الخزي قدام الآخرين، أنت شاب صغير لكن تقدر تعيش حياة الإيمان. فربنا عايز يقول لنا من الكلام ده أن رسالة الحياة تصرفاتي في الحياة، الناس لما بيشوفوا حياتي أقوى بكتير في التأثير.
1: نعم.
0: من الكلام اللي بنقوله للناس، فأنا لازم أعيش اللي بتكلم بيه في جميع الدوائر، أنا لازم أخد بالي أعيش اللي بتكلم بيه. وليه أنا قلت المثل والقدوة هو الرب يسوع لكل المجد؟ كل إيليا وتيموثاوس وبولس كلهم أخطأوا، لكن الرب يسوع اتقال عنه في يوحنا 8 أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به. يعني أنا والكلام اللي بتكلمه حاجة واحدة، بتشوفوا في الكلام بتاعي تقوى بتلاقوني عايش حياة التقوى. ولوقا في أول ما بدأ أعمال الرسل قال لهم إيه؟ ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. عشان كده سلوكي وتصرفاتي ومصداقيتي هو ده اللي بيدي للخدمة قوة. فاللي بيدي للخدمة قوة ومصداقية حقيقي كيف أنا بتعامل مع الناس. عشان كده بولس اختار 5 مجالات مهمة جدا يا سيد.
1: نعم.
0: الخمس مجالات دول أخطر 5 مجالات بيتعرض لهم الخادم سواء كان صغير أو كان كبير. طبعا بالنسبة لتيموثاوس الشاب، لكن هي برضو نافعة بيا ولحضرتك وللأسيس جرجس ولأخويا معاك وللأخ عزك. أول مجال قال له في الكلام، كلمة في الكلام دي مهمة، أكثر تحريض في كلمة الله على الكلام اللي بيطلع مننا.
1: نعم.
0: الكلام اللي بيخرج من شفتينا، الخادم لازم يلاحظ كل كلمة بتطلع منه قدام الناس. الكتاب قال لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل مكان صالح للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين. فقال له كن قدوة في الكلام، وعلينا إحنا كخدام.
1: نعم.
0: شباب أو أخويا سيلفر وحضرتك كل اللي بيسمعوني، تصلي دايما ولتقل أقوال فمي وفكر قلبي مرضي أمامك يا رب، وصلي وقول اجعل يا رب حارسا لفمي. أسهل حاجة حتى الأسيس إن إحنا ننطلق ونخطأ بزلة لسان، وده ممكن يضر الخدمة، فضبط اللسان مهم. عشان كده يعقوب قال إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذلك رجل كامل، وكثرة الكلام لا تخلو من المعصية. حتى على فكرة الكلام برضو للأخوات اللي بيخدموا، بيقول عن المرأة الفاضلة تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. عشان كده أول نصيحة لتيموثاوس قال له كن قدوة في الكلام، وتاني حاجة قال له كن قدوة في التصرف. التصرف بتاعك، يعني هل يعقوب لما تصرف وأخذ البركة من عيسو كان ده تصرف لائق؟ فالمؤمن الخادم وهو في ميدان الخدمة لازم يكون سيرتنا حسنة وسلوكنا بلا لوم عند الذين هم من خارج. يعني لو تصرفنا تصرفات الجسد والتصرفات في عداوة وخشونة الناس مش هتصدق الخدمة بتاعتنا. عشان كده لازم المؤمن يكون قدوة في التصرف. الشيء الثالث قال له كن قدوة في المحبة. المحبة مش بالكلام لكن بالعمل والحق. إن كان أخوك عريان ومعتاز للقوت هتقول له امضي بسلام استدفي وانت ما عطتوش حاجة، طب استفاد ايه؟ لكن احنا ربنا علمنا نكون قدوة في المحبة، نظهر المحبة. زي ما الرب قال جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. الحياة المحبة تكون عملية في أبسط صورة، الناس هتحب المحبة العملية أكثر من 100 وعظة بالكلام. فاحنا عايزين نقدم نفسنا كخدام صغيرين.

0: الصغيرين والكبار في العمر بقدوة المحبة. الحاجة اللي قبل الأخيرة قال له كن قدوة في الإيمان. يعني ايه قدوة في الإيمان؟ في الثقة في الله. احنا بنواجه أسيس في الخدمة عواصف وتجارب احنا بنشوف مش شايفين المجهول. المؤمن الخادم في موقع الخدمة بالذات لازم يكون عنده ثقة كبيرة في ربنا، يحتمي في ربنا، يتمتع بالسلام في ربنا، لازم يكون عنده إيمان. مش مع أول مشكلة يتهز ويخاف ويقول لا أنا مش هقدر أكمل، لا كن قدوة في الإيمان. الإيمان هو مثل ما يرجى. آخر حاجة وآسف طولت عليك، قال له كن قدوة في الطهارة. يعني كن قدوة في الطهارة؟ لازم يقول له أنت كشاب هتقعد وسط شابات وفتيات في ميدان الخدمة، الرسول بيقول له احفظ نفسك طاهرا وانت بتتعامل مع الحادثات البنات الصغيرين اللي في سنك كأخوات بكل طهارة. وقال له اهرب من الشهوات الشبابية وكل شيء يسبب لك إثارة ابعد عنه. عشان كده قال لطيطس يا طيطس انت كلم العجائز ينصحنا الحادثات. انت يا طيطس تخلي الستات الكبار هم اللي ينصحوا البنات الصغيرين. عايزين نفهم من كلمة كن قدوة في الطهارة ان احنا لا نجهل اساليب العدو ولا نجهل افكاره. لازم نفكر ونحط قدام عينينا ان صور الفساد موجودة في كل مكان. عشان كده ربنا بيحضرنا النهاردة ان احنا نسهر وكن قدوة في الطهارة. دول الخمس اشياء اللي بتزين تعاليم مخلصنا ربنا يسوع المسيح، بتزين تعليم الخدمة، ان احنا نكون قدوة في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. ودول خمس صفات مهمين جدا، مهمين لأي خادم، وربنا يبارككم حد الأسماء.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا محبوب، أشكرك جدا. معلش طولت عليك شوية أخ سيلفر، وطولنا شوية كمان على الأخ الحبيب الأسيس جورجيس. بنشوف طبعا رح نرجع نسمع ترنيمة بعدين مش هلا، بس بنشوف أنه بولس الرسول بيركز شوي على بولس، على دور بولس، مدرسة الميدان الصعب والرفقة في الألم. كان مش مقعدهم وراء المكتب، يعني كان يأخذ معه مثلا بولس كان يأخذ معه تيموتاوس، تيتوس، هالشخصيات هايدي. فبتشوف أنه كان ينزلهم معه على أماكن الألم. يعني سيلة لما كان معه لبولس أكلوا ضرب لشبعه بالعصي، وضربة العصا مؤلمة جدا بتكسر العظام، لكن كانوا عم يسبحوا. شو هالشباب هذا؟ شباب عم يتألم لكن نازل زي النسور والأسود. تفضل حكينا هيك شيء على هالموضوع هيدا.
2: أسيس عيد القسيس فرج عن الآية اللي بتقول بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، وما بيوقف عند الكلام، لأنه لو وقف عند الكلام فكلنا نقدر نكون قدوة. لكن بيكلم في التصرف. الكلام اللي عم تقوله لازم كمان في التصرف.
1: مدعوم بالعمل.
2: الرب يسوع المسيح كان معروف دائما يتكلم بطريقة قصصية، وبيعطي أمثلة كثير، أو بيعطي آيات من العهد القديم، وبيعطي تشابيه من الحياة، إن كانت agriculture زراعية وكل هاي الأمور. لكن إجا وقت من الأوقات أراد أن يعلمهم درس، وكان هالدرس مختلف جدا، كان درس عملي ومش بس درس كلامي بالأمثلة. فبيقول بيوحنا 13، احنا نعرف القصة، بالعادة بالنسبة لليهود السيد لما يرجع للبيت العبد هو اللي بيحضر المياه النظيفة على مود يغسل أرجل السيد. لكن الرب يسوع المسيح بيعمل دائما subverting بالعربي، يعني دائما يقلب الموازين، كأنه يريد يشوفنا ملكوت السماوات مختلفة عن مفاهيمها، مختلفة عن مقاييس الأرضية. فشنو سوى؟ يقول الكتاب وأخذ منشفة واتزر بها، بعدين ابتدأ يغسل أرجل التلاميذ، وده يعكس كل المفاهيم الأرضية، ده يقلبها بالعكس، يقول لهم أنتوا حابين تكون عظيمين بهاي أنه تكون عظيمين. بعدين بيكمل بعدد 13، أنتم تدعوني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. هاي حقيقة. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. ونشوف الرب يسوع المسيح كمان ما كان فقط حاشا صاحب كلام، لكن أيضا صاحب فعل، عندما أراد أن يعلم تلاميذه كيف يتواضعوا غسل أرجلهم مشان

0: بيتعلموا بطريقة فعلية وعملية.
1: طيب وبالنسبة للألم مش عم تواجه ألم؟
0: بنواجه ألم أسيس. في وعد كمان، وعد تاني يمكن يوحنا 14 أو 16 لما يقول في العالم سيكون لكم ضيق. هذا وعد على فكرة. احنا دايما نفهم انه الوعود هي الرب راح يباركنا وراح يحفظنا وراح يكون ويانا، وهي حقيقة. لكن الحقيقة الجانبة أخرى، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن عندما ننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح نتشجع ونتقوى. وغلب العالم فنحن نستطيع أن نغلب العالم. دايما يشجعني هذا الشيء، أنه نفس الروح اللي كان ساكن في بولس هو ساكن فيه. فإذا بولس قادر يسويها أنا قادر. فمحتاج أصلي وأكون مثل بولس. لكن الشغلة أنه إشقد أني مستعد. لما الرب يسوع المسيح ظهر لبولس هو بده يروح على دمشق، سأل سؤالين. أول شيء معرفة، قال له من أنت يا رب؟ معرفة، من أنت
1: يا سيد؟
0: من أنت يا سيد؟
1: وبعد ماذا تريد أن أفعل يا رب؟
0: بعدين قال له ماذا تريد أن أفعل يا رب؟ كشاب محتاجين ننظر لهذه الآية. وإجا الوقت بدل ما نقول له يا رب انطينا احتياجاتنا، ماذا تريد يا رب؟ حتى لو كان الأمر في ألم، حتى لو كان الأمر لازم نبتعد عن كتير شهوات أرضية وأفكار أرضية. لكن بيقول برومي أعتقد 8 زمان أو آلام الحاضرة لا تقاس.
1: أحسب إني أحسب آلام الزمان الحاضر
0: لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم
1: فينا. أمين. الحقيقة الأخ سيلفر الحلو فيه أنه تحت ضغط كبير بالخدمة وبالدراسة اللاهوتية، لأنه عم يدرس بالجامعة وعم يخدم بذات الوقت بالكنيسة، وبتلاقيه فرحان وبتشوف أنه ما فيش هالتذمر. يعني عارف أن الشخص إذا جاي عن طمع بيهرب، بس الشخص بيكون جاي من دعوة بيتحمل الضغط مهما كانت الظروف. وهذه العلامة اللي أنا بلاحظها فيه ومطمن بالي جدا، والرب يكمل معك. أمين. أنه الرب رح يستخدمه بقوة أكثر فأكثر فأكثر، والرب يكثر من أمثالك حقيقة. طيب حناخد الأخت نهال. أسيس جرجس لو سمحت لي ناخد الأخت نهال بسرعة ونرجع لحضرتك لو سمحت. أخت نهال الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك أخت نهال.
2: جون
1: الرب يباركك،
2: برحب بحضرتك وبضيوف المباركين الأخ سيلفر وحضرة الأسيس جرجس وحضرة الأسيس فرج، ومتألق كالعادة حضرة الأسيس في اختيار المواضيع الهامة.
1: مجدا
2: للرب. وحضراتكم باركتونا بتأملات رائعة، لكن أنا نفسي أضيف حتة صغنطوطة، أنه الجدير بالذكر أن القديس بولس لما طلب من تلميذه تيموثاوس أن يكون قدوة مش للخطاة لكن للمؤمنين. فكلنا كمؤمنين مهما وصلنا من درجة إيمان محتاجين برضو لقدوة، وإن أنا أكون مثلا أعلى أو قدوة يحتذى به ده أمر مش سهل أبدا، خاصة إنه ما سابش ولا مجال حتى في الكلام زي ما حضرت الأسيس ذكر. يعني إحنا كمؤمنين بنهتم جدا بسلوكنا وتصرفاتنا، لكن سامحوني بنفوت ساعات في كلماتنا ونقول في بعض المواقف دي كلمات يعني مسح أو هزار. لأ، ده ممكن يسبب عثرات للآخرين. فالفم اللي بيتكلم كلام الرب في الوعظ، الفم اللي بيسبح لا يصلح أبدا إنه يتكلم بنكت أو جوكس فيها ألفاظ خارجة. فالمسؤولية عظيمة، علشان كده بعد ما طلب منه إنه يكون قدوة أعطاله الكيز، المفاتيح اللي توصله، وهي نمرة واحد إنه يعكف أو يجيب أتنشن للقراءة والوعظ والتعليم، واثنين إنه ما يهملش الموهبة اللي ربنا أعطاها له. أنا هكتفي بكده عشان عندي سؤال. حضرة الأسيس جرجس قال إن المسيح هو القائد الأعظم الذي يحتذى به، وحضراتكم كلكم متفقين على كده. وإحنا دايما في وعظنا بنقول إن الناس اوعوا يا ناس تنزلوا عينيكم من على الرب وتحطوها على الناس، لأنه الوحيد اللي ينفع نبص عليه ونقول إنه هو مثال الكمال وكمال المثال هو الرب يسوع وحده لكل المجد. لكن يا حضرة الأسيس جون في آية في تسالونيك الثانية 3:9 بيقول القديس بولس: ليس أن لا سلطان لنا بل لكي يعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. فسؤالي ازاي هنا القديس

0: بولس جرؤ أن يقول تمثلوا بنا مش بالرب يسوع. مش ده ممكن يكون سبب في العثرات للآخرين لما بيصدر خطأ منهم، وبرضه ممكن يقود ناس ان يتمثلوا بالمرشدين الروحيين ليهم فتنتج نفس النتيجة. فنفسي حضراتكم توضحوا لنا والرب يبارك.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا جدا. أسيس جورجس لو سمحت، أسيس جورجس ممكن نتجاوب هذا السؤال إذا بتحب، أو أنه بندخل على نقطة تانية وبعدين بناخد الإجابة مع الأسيس فرج لو شفت أنه عندك شيء تاني، يعني عندك نقطة أخرى، تفضل.
2: أمين. بشكر رب كتير من أجل سؤالك الجميل، أنه الرسول بولس بيقول تمثلوا هنا، وهنا بيتمثل على أنه يعني نتمثل في الإيمان، يعني في القيمة، في التصرفات. زي مثلا أوضح كمان الآية اللي بتقول انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. يعني الإيمان مهم جدا. إحنا كبشر غير معصومين، لكننا نحمل رسالة معصومة من الخطأ وبنقدم رسالة معصومة من الخطأ، لكن إحنا كبشر فينا أخطاء وفينا عيوب. لكن بياخدني بولس الحقيقة، وأنا معجب جدا بهذا الرجل الرائع الجميل، إنه قائد بيوصي تيميساوس وبيوصي تيتوس ومرقس اللي كان معاه ولوقا، دول كلهم كانوا شباب، يعني عايز أقول إنه كانوا حوالين منه، لكن كقائد عظيم بياخدهم زي النسر، بيطير بيهم إلى العلاء وبيقول لهم عايزكم تبصوا على الحاجة الجميلة. ودايما أنا بعتذر جدا، في نوعين من القادة، في قائد يسلك سلوك شيطاني وفي قائد يسلك سلوك روحي. القائد الشيطاني دايما بياخد أتباعه، أنا متأسف، إلى الوحل زي الخنازير، فبينبش على الزبالة وعلى الرائحة الكريهة، وبيدور في الأخطاء وبيدور في العيوب وبيبحث عن الأمور اللي ممكن تعصر الناس أو بتعصر الآخرين أو بتكسر مجاديف اللي حوالين منه. وحتى في الأعمال السياسية بنلاقي في بعض القادة قادوا شعبهم عن طريق الأجهزة السرية، إنهم يقمعوا الشعب بتاعهم والقادة والنبلاء والعظماء من شعبهم علشان ما يكونش ليهم صوت وما يقدروش يطلعوا صوت، وبالتالي ماتوا أبشع الميتات. يعني عايز أقول، لكن بولس بياخد أولاده وأتباعه زي النسر، مش بينزل تحت إلى أعماق المزبلة، لكن بيطلع بيهم إلى العلا، ودايما بيركز على كل قدوة. خد بالك، ما يعني كل قدوة في التصرف، زي ما قال أخويا جناب الأسيس فرج من شوية، وأخويا سيلفر الأسيس سيلفر، قد إيه كنتوا رائعين وفي التعبيرات بتاعتكم وكلماتكم الكتابية، إزاي إنه بياخدنا بولس بياخد أولاده زي النسور فوق في العلالي، فبتصغر الأخطاء والعيوب، لكن في نفس الوقت بيقول له أنت قدوة، أنت في العلالي، أنت مع المسيح، أنت المثل الأعلى، اوعى تنزل تحت، اوعى تكون مش قدوة في الإيمان ومش قدوة في التصرف ومش قدوة في الأعمال ومش قدوة في المحبة، لكن خليك انت القدوة، خلي الناس تبص عليك انك انت النجم اللي ساكن جنب او بجوار الشمس المضيئة اللي بتنور لينا كلنا. وده اللي بيركز عليه الحقيقة بولس. انا اسف اذا كنت خدت وقتكم او طولت شوية، لكن ده على قلبي ان انا
1: أقدم. الرب يباركك، أشكرك. طيب رح بياخد حضرة المخرج لو سمحت الأسيس فرج، وبعدين بنعمل ترنيمة مع الأخ سيلفر، بس هيدي ترنيمة يعني على فيديو بنعمة الرب يسوع. بس يوصل دورك من لعب الترنيمة بنسألك كم سؤال، هيك نكون زي ما تقول محصورة بحضرتك بس حتى تحكي شوي عن الترنيمة. أمين. طيب أسيس فرج، الرب يباركك، عم تسمعني حضرتك أسيس فرج؟ أنا
3: ألو، سمعني يا سيس؟
1: هاتك عم تسمع من التلفزيون يا أسيس فرج.
3: لا أنا سامعك.
1: طيب
3: أنا سامعك كويس.
1: طيب أوكي، بتحب أنك تطرح يعني تحط تعليق من عندك أو أنا بسألك أسئلة؟ أنا بسأل
3: شوي الأخت نهال و

0: وحبه القسيس. لما بولس قال اطلب اليكم تكونوا متمثلين بي، هو بيكتب لكورنثوس الاولى، وزي ما قلت لحضرتك كنا لسه في درس الكتاب النهارده بنتامل بيها. اهل كورنثوس عطوله وقت صعب، شكوا في رسوليته، لكن قال لهم انا اتمنى تكونوا تتمثلوا بي ويكون عندكم نفس الايمان. وقال لهم انا بعت ليكم تيميثاوس، هو ابن الحبيب والامين، يذكركم بطرقي في المسيح. بطرقي في المسيح. فهو مش بولس مش بيقول لتيميثاوس والشباب اللي بيضربهم تمثلوا بي، ده بيقول لأهل كورنثوس أطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. يعني أهل كورنثوس أنتوا شايفين نفسكم منتفخين ومتكبرين وعندكم كبرياء، يقولوا داونت مي وبتقولوا علي أن أنا مش رسول ومش مصدقني. فأنا أتمنى وبعدين وضح لهم حاجات كتيرة، لو أنتوا حكماء وإحنا جهلاء، لو أنتوا ضعفاء وإحنا ضعفاء وأنتوا أقوياء، لو انتم مكرمين واحنا بلا كرامه، احنا بنجوع ونعطش ونعرى ونلكم ونتعب عاملين، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمد، يفترى علينا فنعش، كل ده قاله في نفس الاصحاح. فانا لما باخد ايه لازم اخد اللي قبليها ولازم اخد اللي بعديها عشان القرينه هي اللي بتشرح معنى الايه. لكن اللي انا عايز اقوله في سؤالك الرائع مع اخويا سيلفر، بالنسبه للشباب، يعني بالنسبة للشباب أحد الأسيس من الخبرة في الكنيسة والحياة، ولما عرفت الرب وأنا شاف التعليم والتأسيس من الصبا، حمل النير من الصبا مهم جدا. عشان كده أنا بشجع كل شاب كل فتاة تخدم ربنا، ربنا بيفرح بالشباب لأنه قال كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة طوبى للذي ملأ جعبته منهم. والكتاب قال جيد للرجل أن يحمل النير في صباه. يعني ربنا بيدربه بيعلمه في حياة الانضباط ويحببه في كلمة ربنا. حلو خالص ان الشباب يتعلم يتحمل المسؤولية ويطلع منهم رجال ناجحين في كل المحاور، والتعليم الصحيح والتدريب الصحيح هو اللي بيخلي الشباب يستمر. واحنا محتاجين فعلا ونصلي شباب يكون ليهم قلب على الخدمة، يكون ليه اهتمامات روحية مقدسة، مش يكون زي الشباب اللي احنا شايفينه بتاع العالم دلوقتي رغباته مختلفة، عايش في الأنانية وحول الذات وما عندوش أي فكرة أصلا. لكن ربنا عطانا أمثلة في الكتاب المقدس إزاي في شباب عملوا النير وكانوا ناجحين، والكتاب مليان مليان مليان أمثلة. لو أنا خدت يوسف مثلا، تعلم الطاعة والطهارة ومخافة ربنا وكان رجلا ناجحا ومهما صنع كان ينجح. موسى تعلم في طفولته من أمه التقية اللي رضعته وقال عنه الكتاب لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون. صموئيل تعلم من أمه حنة في طفولته، اتعلم الصلاة الحقيقية والتقوى الحقيقية والسجود وإكرام ربنا. عشان كده صموئيل كان يخدم أمام الرب وهو صبي صغير، وأما صموئيل فتزايد نموا وصلاحا. الكتاب بيقول كده. داود النبي وهو صبي صغير كان بيرعى الغنم، تعلم الاتكال على ربنا وربنا كان ينجيه، فتى صغير. لكن الفتاة اللي كانت عند بيت نعمان فتاة صغيرة جدا، لكن ربنا استخدمها في عمل كرازي رائع. دانيال لما كان في السبي كان عمره 14 سنة، لكن لأنه كان متمسك بتعليم كلمة الله جعل دانيال في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك. دانيال والفتية طول حياتهم كانوا أمناء للرب. والمثل الرائع تيميثاوس النهاردة وطيطس، وأعظم مثل الرب يسوع 12 سنة يقولوا عنه بوهت الجميع من تعليمه وأجوبته. فالشاب ممكن يعيش حياة قداسة رائعة للرب، والشاب سهم مبر في يد الرب في قلب إبليس. وإحنا محتاجين شباب أمناء أتقياء. أنا بصلي السلفر وبصلي لكل الشباب أمثاله، وبصلي إن الكنيسة تتملي من الشباب اللي عندهم أمانة في الخدمة. لكن إحنا علينا دور كبير، المتقدمين والقساوسة والقدام عليهم إنه يعلموا الشباب بأمانة، يحضنوا الشباب، يشجعوهم، يظهروا لهم المحبة، ما يحاربهمش. لو عايزين يرنموا خليهم يرنموا، يقعدوا جوه الكنيسة خليهم، اوعى تحارب الشباب وتطردهم بره الكنيسة. احفظ الشباب لأن هم المستقبل. أصلي لكل كنيسة وأصلي لسيلفر وأصلي لكل الشباب يا حبة القسيس. ربنا يبارك.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا. في تعليقات طبعا بالفيسبوك كتيرة، لكن لفت نظري انه

0: في بعض الأشخاص بيقول لك إنه الخدمة يعني قوتها في ليس في الشهادات بل طبعا بأنه واحد يكون عم يخدم بأمانة. طبعا أنا بوافق على هذا الموضوع. ولو رحنا على كلية اللاهوت إذا ما فيش موهبة وما فيش دعوة من الله مش رح ينفع شيء. لكن الكلية اللاهوت بتسقل الشخصيات، بتكون عم تعلم الشخص بعمق الكلمة حتى إذا عنده الموهبة يقدر يستخدم مثل ما بقال بولس الرسول بيقول لك بسلاح الله إلى اليمين وإلى اليسار، يعني بيقدر يستخدمها بطريقة رائعة جدا في الحرب الروحية وبالتعليم. طبعا أخ سيلفر الربي باكك، بتحب تقول شيء تعليق معين احنا فقدناه شوية أو ما مرقناش عليه بعد، وبعدين نسمع ترنيمة لك على فيديو.
1: أمين. تفضل. ممكن أجاوب على سؤال الأخت نهال؟
0: الأخت نهال كمان.
1: في وطبعا بإصحاح 11 يقول كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا، لكن صياغ الكلام بإصحاح 10 عم يتكلم على الولائم الوثنية وحرية المؤمن، وشو شنو الأشياء اللي ممكن هي تكون من حقوقي لكن أستطيع أني أتركها من أجل أني لا أعثر الآخرين. فبيقول بإصحاح 10:32 كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين لكنيسة الله كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي لا يخلصوا. وبعدين بيقول كونوا متمثلين بي كما أنا بالمسيح، بمعنى لو أكو شيء بحياتي أسويه ممكن يكون عثر للآخر، فكونوا متمثلين ببولس أنه خسر حقوق كثيرة من أجل مجد المسيح.
0: وبذات الوقت بولس الرسول مش عم بيقول كونوا متمثلين بي وخلص، حد دغري بحسب كورنثوس الأولى 11 حد دغري كمل وقال كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. يعني أنا مش عم بطلب أنه كشيء عم بعمله أنا كإنسان، لا أنا عم بعمل اللي عمله الرب يسوع، أنا عم بعمله أنتوا عملوا اللي أنا عم بعمله لأنه هذا أنا تعلمته من المسيح.
1: ورجوعا أكيد يعني كما أنا أيضا بالمسيح، ممكن بولس ده يجي بباله فيليب 2:6 أخلى نفسه، فكما أخلى نفسه
0: أيضا
1: يس كما أخلى نفسه، إحنا كمان بعض الأحيان لازم نخلي أنفسنا من بعض الحقوق مشان ما نكون عثر للآخرين.
0: ما هو بيقول لك بولس الرسول بيقول لك بحسب كورنثوس الأولى 9 بيقول لك إنه صرت للجميع كل شيء لأربح على كل حال قوم.
1: أمين.
0: صرت لليهودي يهودي وللي عنده ناموس مع اللي عنده والذين ليس لهم ناموس، مع إنه تحت مع إني تحت ناموس لله، يعني صار كأنه عم بيحاول يعني تلاقوله بده يربح النفس البشرية للمسيح بأي طريقة، طبعا مش بالالتواء، بأي طريقة يجي معه للشخص للآخر حتى يقدر يجيبه ويشده.
1: ونفسي غير ثمينة عندي
0: حتى أتمم سعيي، حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع. طيب بتحب نسمع ترنيمة ولا بتتابع بعد شوي؟
1: ترنيمة.
0: أوكي، في ترنيمة أحبائي عملها الأخ سيلفر، هو هيدي تأليفه وتلحينه وصوته،
1: تلحين الأخ مارتن.
0: تلحين الأخ مارتن هاي؟ أوكي. الأخ مارتن الرب يباركه معنا بالكنيسة، وحاليا عم يعمل دراسات أخرى كمان الرب يباركه، دراسات لاهوتية طبعا. طيب تفضل حضرة المخرج لو سمحت.

0: مجدا للرب. الرب يباركك أخ سيلفر على الترنيمة الحلوة. مثل ما قلنا بالبداية قبل الترنيمة كتبها الأخ سيلفر موشي الرب يباركه ومغنيها، واللي لحنها هو الأخ مارتن جبرايل كمان كان معنا بالكنيسة والآن عم يعمل دراسات لاهوتية. الرب يباركه. طيب أحبائي رح ناخد الأخ المخرج، رح ناخد لو سمحت الأخ الأسيس جورجيس إذا بتريد. أسيس جورجيس الرب يباركك، بيتكلم قليلا عن تيتوس لأنه تيتوس كان شخصية شوي هيك بتحسه شوي يعني عنده مختلف قليلا عن تيموتاوس، بس بيقول له بولس بالرسالة لتيتوس بيقول له من أجل هذا برسالة تيتوس 1:5. عم تسمعني حضرتك؟
1: نعم.
0: أوكي. بيقول له من أجل هذا تركتك في كريت، كريت يعني لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا، شيوخا في الكنيسة طبعا، كما أوصيتك. وبيقول له إن كان أحد بلا لوم باع الإمرأة واحدة، مش أخذ 4 نسوان أو 5 أو 6 لأنه الوثنيون كانوا يتزوجوا كتير، باع الإمرأة واحدة له أولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة، كلمة الله، للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. وبعدين بتابع أمور أخرى. السؤال حضرة الأسيس أنه بيقول له لا يستهن بك أحد لتيتوس، وهون مسؤوليات كبيرة ضخمة، عم بيقيم أساقفة، عم بيقول لهم يعني تصور بده يقعد بالكنيسة وبيقول لهم أنا برأيي فلان، بعد ما يصلي طبعا وتصلي الكنيسة، أنا برأيي أنه فلان لازم يكون هو مسؤول عن خدمة الكلمة ويكون هو راعي الكنيسة، ومش سهل شاب جاي يملي هذه الأمور على مجموعة مثل أهل كريت مثلا. تفضل. أهل كريت كانوا صعبين
1: الحقيقة، كانت المهمة على تيتوس تقيلة جدا غير تيميساوس. تيميساوس موجود في أفسس وفي مدينة يعتبر مدينة كبيرة ومدينة عظيمة، وفي نفس الوقت انه يعني مكان نقدر نقول مكان راقي جدا ومكان رائع جدا، لكن تيتوس كان موجود في كريت، وجزيرة كريت كانت مشهورة بأنه شعبها متوحش، يعني بيسميهم الكتاب أنهم الكريتيون كذابون ووحوش. يعني البيئة اللي كان موجود فيها تيتوس كانت الحقيقة بيئة صعبة جدا، وبالتالي المهام اللي كانت موجودة على كاهل تيتوس كانت قوية جدا وصعبة جدا، انه يكمل الامور الناقصة وانه يقيم قصوص في الكنائس اللي موجودة وانه يختار ناس بلا يعني بلا لوم وانها تكون قدوة في امور كتير قوي. فالحقيقة كانت المسؤولية على تيتوس كانت مسؤولية تقيلة وكانت صعبة جدا، ما هي السهلة، وفي نفس الوقت اللي يروح يساعد تيتوس ده كان شيء صعب، يعني مش سهل، مش زي أفسس المدينة العظيمة اللي ممكن يلجأ إليها ناس كتير قوي، وكان مكان استراتيجي يعني الخدمة تصل لشعب كتير، لكن البيئة كانت عند تيتوس كانت بيئة قاحلة وكانت صعبة قوي. الحقيقة قال له انك انت ترتب الامور الناقصة اللي موجودة اللي تقدر انك انت تكملها. دايما بنشوف في الخدام وبنشوف في رجال الله اللي في الوقت الحالي انه بيذهبوا الى اماكن زي افسس، لكن ما بحبش جدا ان يروح مكان زي كريت، يعني زي يروح عند تيتوس ده شيء صعب قوي، لكن يروح عند تيميساوس ده سهل جدا بالنسبة له، ويبقى مبسوط قوي ان هو رايح عند تيميساوس عند افسس. لكن الدعوة للخدمة دعوة معناها التحدي، الدعوة بتاعت الخدمة ازاي انك انت تصير البيئة اللي حوالين منك في يد الرب. بمعنى ببساطة قوي، يعجبني جدا القائد العظيم بولس، ويعجبني كمان إيليا. إيليا ظهر في وقت كان صعب جدا، كان روح إيزابل كانت مسيطرة جدا جدا على المجتمع بني إسرائيل. روح إيزابل كانت روح الشر، روح إيزابل كانت ضد الله وضد الأنبياء، وعلشان كده قامت على أنبياء الرب وقتلتهم، استبدلت المعابد الهيكل بتاع الرب بمعابد وثنية وأقامت أوثان. لكن إيليا ظهر في وقت كان صعب جدا، إيليا وقف يتحدى البيئة الصعبة اللي كانت حواليه، إيليا وقف يتحدى إيزابل كملكة وأخاب، وفي نفس الوقت انه دي القيمة السياسية، وفي نفس الوقت تحدى أنبياء البعل تعتبر المؤسسة الدينية، وفي نفس الوقت تحدى أيضا المؤسسة الشعبية اللي كانت موجودة في الوقت ده. وقف على جبل الكرمل لوحده علشان خاطر يطلب انه الرب يأتي بنار. خد بالك انه الرب استجاب، وكأنه بالضبط انه بولس بياخد ابنه تيميساوس، ابنه تيتوس وتيميساوس، وقول له انا واثق في الروح اللي فيك، انا واثق في القوة اللي عندك انك تقدر تتحدى الصعاب اللي موجودة عندك، وتكون يعني طبعا ما قالوش الكلام ده، لكن كأنه بالضبط يقول له تكون الروح اللي فيك هي روح إليا، اوعى تخضع للأمور الصعبة اللي ممكن تواجهها. يمكن الرب عايز يقول لكل خادم خد بالك انك انت يا اما

0: تقود شعبك إلى الزلات وإلى الأوراق الصعبة اللي تبقى زي روح إيزابل، أو إنك تكون زي روح إيليا النبي الناري اللي بيطلب من الرب وإنه الرب يستجيب. كأنه بالظبط الرب بيقول لي تيتوس أنا عايزك، وبولس بيقول له عايزك تكون زي إليا، يكون فيك نفس الروح نفس القوة نفس الحصانة الإلهية والقوة الإلهية اللي عندك.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا. أسيس فرج معي حضرتك؟ أسيس فرج، طيب أورايت أوكي. بتحب تضيف نقطة معينة قبل ما أسألك سؤال تاني؟ لأنه في نقاط حلوة مع تيتوس.
2: أسيس أنا حابب أتكلم عن أهمية وجود الخادم ذو خبرة خاوض حروب كثيرة مع الخادم
1: حروب روحية، يعني
2: حروب روحية أكيد. بعض الأحيان ممكن نسمع يعني أشياء ممكن تصير في أماكن أو بكنائس تحس أنه بتصير شغلة تحدي، لكن لازم نكمل بعض. الخادم الكبير مع الخادم الصغير هما بيكملوا بعض. الخادم الصغير الشاب محتاج
1: سندة لبعض، سندة
2: يس يا. فالخادم الصغير يعني بنشبهه مثل فراري لكن بدون فرامل بعض الأحيان، ومثل يعني في مثل
1: حماس قوي
2: يس بس بدون كنترول بدون سيلف كنترول. واحدة من ثمار الروح هي السيلف كنترول. نعرف مثل سيء ابن سليمان رحبعام، كان عنده خيارين انه يسمع مشورة الكبار ويسمع مشورة الصغار. ما سمع مشورة الكبار خسر الملك وخسر أشياء كثيرة. ومن جانب الشبابي يعني الأشخاص اللي هم متقدمين في الإيمان، في آية بمزمور 127 وعدد الرابع والخامس يقول كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب. فبتحس الشاب يقدر ينطي هذا النشاط ويقدر ينطي الحيوية والخلايا الجديدة اللي بتنعش الكنيسة، لكن بنفس الوقت هذا الشاب اللي ينطي نشاط محتاج الوزدم الحكمة من الشخص المتقدم في الإيمان، فبدل ما يكونوا متحدين واحد ثاني محتاجين بعض.
1: بذات الوقت يعني نقطة حلوة. هلأ في كتير خدام عم يتقدموا بالعمر، لازم يفكر الخادم الموجود بالكنيسة انه يأسس فريق عمل. هلأ في فريق عمل متنوع الخدمات، لكن بالذات الوقت لازم يكون في على الأقل خادم أو خادمين عم يتأسسوا للخدمة أو ثلاثة ربما حتى يقدروا يكملوا يحملوا المشعال. يعني بولس الرسول مثلا مش قادر يروح على كريت، جزيرة كريت، وكانوا صعبين، كان منشغل بشي تاني. يعني كان مثلا يودي فرق من هون لهون على مدن متنوعة، يودي تيموتاوس يودي تيتوس، يعني حتى بيقولوا لتيتوس وبخهم بصرامة. طب كيف هذا شاب؟ بس هو شخصية تيتوس كان شخص تو أورجانايز، يعني شخص ينظم. تيموتاوس كان شخصيته شخصية معلم، بس برضو تيتوس عنده روح التعليم، بس كان عنده روح التنظيم، عنده تنظيم. فالراعي بيقدر يشوف الشباب اللي حواليه كل واحد بموهبته وبيقدر يتصرف بهاي الطريقة يعني هلأ ممكن الناس مثلا تحتقر الشخص اللي بده يعلم، ممكن مثلا داود لما نزل لمواجهة جوليات الجبار احتقروا جوليات الجبار، جوليات رجل حرب من صباه. وكمل الفكرة إذا بتحب لو عن جوليات وداود، إنه احتقروا جوليات لداود لما شافوا هيك ولد صغير وأشكروا حلاوة العينه.
2: اللي يفرق ما بين داود الصغير وشاول الكبير، طبعا شاول
1: كان أطول واحد بالشعب،
2: قال له أنا أتيك برب الجنود،
1: باسم رب الجنود.
2: اللي فرق مع داود أنه رب الجنود معه. فمش مهم إيش قد عمرك،
1: حجمك وعمرك
2: وشكلك. ومع أنه ما كانش معاه السلاح اللي عطايا شاول لأنه لم يستطع أنه يحمله بسبب الثقل، لكن اللي بيفرق معه أنه كان معه رب الجنود واللي خلاه.
1: هو بيقدر كان يحمله لأنه قدر يحمل سيف جولييت ويقطع له رأسه بسيفه لجولييت جبار، بس لما لبسه درعه الظاهر كان هداك ضخم
2: ثقيل.
1: بس أنه برضو أنه الناس بتحتقر الشخص، لكن بولس كان عنده فراسة وتمييز روحي بالشخصيات. فنجح بولس كثيرون لم ين

0: نجحوا لانه كانوا يدخلوا على خطوط انه بدهم يشجعوا اخرين، بس بيكونوا مش على مستوى الدور الروحي الذي يوكل اليهم. طيب. وهي نقطه مهمه جدا. طيب رح نرجع لحضرتك بعد شوي بعد ما ناخذ التعليق من الاسيس جرجس. اسيس جرجس ربي يباركك، حضرتك معنا، بتحب تكمل قليلا على الموضوع اللي فتحته انا والاخ سيلفر؟
1: امين. يعجبني جدا الرسول بولس وهو بيكلم ابنه تيميساوس في الرسالة الثانية إلى تيميساوس وصحاح 2، فبيقول له وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. الحقيقة بشوف في الآية دي ثلاث أجيال. بولس بيقول له اللي سمعته مني أودعه لأناس أمناء، يعني سلموا اللي انت سمعته مني، سلموا للجيل اللي بعدك، يكونوا أكفاء، يعني يكونوا قادرين على انهم يعلموا آخرين أيضا. وده نفس السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه، انه ازاي نقيم صف تاني، ازاي نكون حكماء في الامر ده. يمكن لو تفتكر معايا انه موسى كان ليه صف تاني، موسى كان معاه يشوع نون وكالب ابن يفنة، لكن بعد موت يشوع وكالب ابن يفنة ما كانش في صف تالت، وبالتالي دخلنا في عصر القضاء وكان كل واحد يصنع ما يحسن في عينيه حيث لا يوجد ملك في إسرائيل. وجود الصف التاني ده في غاية من الأهمية داخل الكنيسة أو داخل الكنائس، إنها تتقوى وفي نفس الوقت تلاميذ هيخدموا هيحملوا مشاعر الخدمة فيما بعد.
0: ربي باركك، أشكرك جدا. فعلا يعني موسى نجح بأنه كان معه يشوع، ويشوع طلع قائد عظيم جدا وانتصر على 31 ملك. تصور هذا الشاب الذي كان يخدم مع موسى طبعا انتصر على فرعون بالشكل العام، عم نحكي بمنطق الانتصارات لانه الرب كان معه طبعا، وخلص الشعب من مصر وهيدا عمل عظيم جدا، وعبر الشعب بالبحر الاحمر، الرب شق قدامه البحر، فنجح موسى جدا جدا. وموسى كان عظيم، شخصيه عظيمه، من اعظم شخصيات بني اسرائيل بالنسبه للانبياء يعني. لكن بذات الوقت يشوع له دور عظيم جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه الرب رتب أن يكونوا هذه المجموعة تشتغل مع بعضهم البعض. كالب بن يفنة يمثل رجل الحرب، اللي قاله لموسى، قال له أنا بعد، مش قاله لموسى، قاله ليشوع، قال له قوتي ما زالت فيا وأنا بعدني بدي أخذ هذا الجبل، أعطيني هذا الجبل ولا موري. فبتشوف أنه المجموعة اللي كانت يومتها نجحت جدا كما قال الأسيس جرجس. لكن في ناس للأسف، يعني داود تكلم مع ابنه سليمان قبل ما يموت وعطاه توصيات، وسليمان نجح، لكن سليمان قبل ما يموت ما بيخبرنا الكتاب انه وصى ابنه رحبعام، فطلع واحد احمق وشق المملكة، انشقت المملكة بسببه. شو بتحب تقلنا بهالموضوع شوي؟
2: يعني بعض الاحيان ممكن نشوف مقياس يرهم بمكان معين، بس يعني مع الكتاب يعلمنا انه نصنع تلاميذ، بمعنى make disciples. فدور الحياة المسيحية أو الكنيسة أنه يصنعوا، ولازم نسلم التعليم، يعني ما أعطيته لك أو دعه لأناس آخرين
0: يكونوا أكفاء.
2: أكفاء
0: طبعا، ما فيناش نقول له تعال استلم وامشي، لا، بقى نتأكد أنه لازم يكون كفؤ. يعني حتى بولس الرسول هو عم يكتب بيقول ومن هو كفؤ لهذه الأمور، لكن برضو لازم يشوف بالشخصية هذه، وإن كان شاب، في رب بيعطيه نعمة للشخص يقرأ شخصية هذا الشخص، إنه هذا بيطلع منه قائد عظيم. أمين. راعي كنيسة، مبشر، قائد، whatever يعني.
2: أمين. إذن دور القائد أو الراعي الأساسي في الكنيسة إنه يشوف وين الموهبة اللي بحسب قلب الله، اللي الإنسان المؤمن الحقيقي، ومش لازم يضع إيد على شخص بالعجلة، لكن ينظر إلى موهبة مقامة من قبل الله، طبعا يشوف حياته بطريقة منتظمة. يعني القادة لازم يفكرون بهاي الطريقة. في بعض السباقات الأولمبية بيكون فرد واحد، يعني 200 متر أو 300 متر السباقات السريعة،
0: سباق واحد يعني.
2: يس. لكن في بعض السباقات ما ترهم بالعراقي، ما ترهم،
0: ما بيمشي الحال
2: ما بيمشي الحال أنك تكون

0: تكون لوحدك بسبب سرعة، بسبب
1: طول المسافة.
0: طول المسافة،
1: أي.
0: بيكون في 3 4 أشخاص، وبيكون في مثل بلاستيك
1: بيحملوا
0: صغيرة،
1: البتن، خشبة
0: نعم
1: بيحملوا فيها البتن.
0: نعم
1: أي.
0: ولازم واحد يوصلها
1: للآخر.
0: للثاني، وما يقدر الواحد بدون الآخر.
1: أي.
0: الكنيسة لازم تنبني على هذا المفهوم، إنه واحد يوصلها للآخر.
1: وأهم شيء كمان إنه الحفاظ على التعليم، لأنه ممكن يكون في شخص عنده قدرة على التعليم بس يكون عنده انحراف، يعني ممكن ينحرف. موضوع معقد، لكن الروح القدس هو الذي يدبر ويرشد، وهو الذي يكمل بنيان الكنيسة من خلال شعب الرب.
0: أمين.
1: طيب، أنا بشكرك جدا على التعليقات وعلى وضعك أنك جيت معنا اليوم. بعرف أنه عندك كثير مشغوليات ودراساتك وشغلك وخدمتك ووعظك، فالرب يباركك ويكمل معك. اذكروا الأخ سيلفر بصلواتكم، لأنه طبعا خادم ناشئ، بس نشكر الرب عنده مواهب حلوة كثير. الرب يباركه ويستخدمه ويبارك كل أولادنا وبناتنا بكل الخدمات. الخدمة مش قائمة على الوعظ وعلى الرعاية فقط، الخدمة متنوعة، ويا ما ناس نجحوا بمواهب أخرى وعظم الرب معهم العمل جدا جدا. أسيس جورجيس، الرب يباركك. إيه اللي بتحب تقوله؟ كلمة أخيرة سريعة حتى أنا أختم الحلقة لو سمحت، يعني كلمة بسيطة.
2: بشكر الرب كتير من أجل الحلقة الجميلة اللي الرب بيشير ليها، إن احنا نكون قدوة في أعمالنا، قدوة في حياتنا، قدوة في تصرفاتنا، قدوة في كلماتنا، قدوة في كل ما نقدمه في اسم يسوع المسيح. إني مش بس إن أنا ألبس ثياب الخدمة وأبقى داخل الكنيسة فأنا قدوة جوه، لكن خارج الكنيسة أنا مش قدوة. لكن أنا بصلي إنه ثياب الخلاص وثياب الجندية ما يتلعش مني لآخر نسمة في حياتي. رب يبارك.
1: آمين. رب يباركك وأشكرك جدا. رب يباركك. طيب أخ سيلفر، نحن رح نختم الحلقة، بتحب تقول أشي سريع هيك عندك نقطة؟
0: يس. واحدة من الأشياء المشجعة أسيس ببولس، اللي أكيد تيموتا وسطيتوس كانوا دي ينظرون ودي باعون بالنظر يشوفون أمام عيونهم بكل وضوح. بولس لما الرب تراءى إلى بطريقة إلى دمشق، بولس لما سأل قال له ماذا تريد مني، بمعنى ما هي مشيئتك لحياتي. بعد 25 سنة لما بيكتب رسالة كولوسي، استلم المشيئة الإلهية والدعوة بطريقه إلى دمشق، لكن بعد 25 سنة هو عم يكتب كولوسي بيقول بولس الرسول، رسول يسوع المسيح بحسب مشيئة الله. إذن بعد 25 سنة ما زال تحت المشيئة الإلهية، وأكيد تيتوس وتيموتاوس ديباعون على هذا الشيء.
1: آمين. آمين. ربي باكك. وفعلا طوبى للخادم الذي يكون مدعو من الله، ليه؟ لأنه بينجح بخدمته والرب يكون معه، كما قال الرب للأنبياء قديما، أنا أكون مع فمك، أنا أكون معك. لكن في أشخاص أقاموا أنفسهم وأرسلوا أنفسهم، الرب يقول وهم أرسلوا أنفسهم وأنا لم أرسلهم، يقول الرب. من أجل ذلك خلي كل واحد منا يفحص دوافع الخدمة اللي عنده، هل هو أقام نفسه أو هل هو عنده دعوة من الله، لأنه كثيرا ما تخرب هذه الأمور المستعجلة، بتخرب أمور روحية في الكنيسة وبتشوش التعليم وبتشوش الكنيسة. فمن أجل ذلك الرب يعطي نعمة للجميع، يكونوا بطاعة، طاعة حقيقية للرب، يقدروا يسمعوا صوت الرب، والرب لما يقيم أشخاص نصلي لهم وندعمهم، عالمين أنه هذه مشيئة الرب، ونقدر نشوف بوادر البركة في هالشخصيات هذه، بوادر الاتزان الروحي، بوادر الاحترام للتعليم، احترام للكنيسة. الله بيعطي نعمة، بيعطي يعني في روح تمييز بتميز أنه هيدا الشخص المقام، هل هو فعلا مقام من الله أو الجماعة أقامته، يعني زي ما تقول اتفاقيات. لا لا، الرب يعطي نعمة باسم المسيح. وعلى كل خادم أن ينتبه أنه يصلي، وإذا مش مرتب أشخاص من بعدك أنه يستلموا الخدمة، يتدربوا معك فيما أنت موجود، بليز بسرعة لحق، لأنه هذا ترتيب إلهي كتابي باسم المسيح. طبعا أنا بشكر الرب لأجل الحلقة، حلقة مباركة جدا، بشكر الرب لأجل الكثيرين اللي كتبوا وعلقوا. الرب يبارككم جميعا، وبصلي من كل قلبي. أنا دائما بختم الحلقة أنه الشخص البعيد البعيد اقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك، لأنه الكتاب المقدس أكد لنا بمواضع كثيرة في العهد القديم والجديد أنه خلاص الإنسان من خطاياه ونوال الحياة الأبدية مربوط ربط كامل مش جزئي في المسيح يسوع. ليه؟ لأنه هو صار المخلص والفادي. من أجل ذلك قل له يا رب ارحمني، غسل قلبي، أنا خاطي، غسل لي قلبي بدم ذبيحتك اللي قدمتها على الصليب، المسيح مات مش كالله، المسيح هو الله ظاهر في الجسد،

بس مات بجسده البشري لأنه الله روح لا يموت. فمن أجل ذلك المسيح مات لأجلك وسفك الدم، بهذا الدم تغفر خطاياك. فأنت لازم تقبل ذبيحة المسيح، دم المسيح بيطهرك من خطاياك، بيسكن فيك بالروح القدس وبيعطيك حياة أبدية. قل له يا رب أنا تائب، خلصني وارحمني باسم المسيح يا أبانا وفي الروح القدس، ولك كل المجد. للرب إلهنا كل المجد. أحبائي إلى اللقاء بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.

اهلا بيكم في حلقة جديدة، موضوع جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا محتاجينه، قلب الله الأبوي، معاملات الله ليا، هل بقبلها أو بستهين بيها؟ هو ده اللي احنا هنشارك بيه بعض وهيشاركنا الروح القدس فيه. من فضلكم قبل ما نبتدي نشارك في الترنيمة اللي جاية.

اللي هشارككم بيه النهارده ممكن يكون قصه حياتي، ممكن يكون فات عليا، ممكن يكون فات على ناس كتير. ساعتها ما بنفهمش معاملات الله. ساعات الله من كتر ما بيحبنا بيهزنا. الله لا يجرب الناس بالشرور، لكن في محبته ساعات بيهزنا لانه بيحبنا. تعرفين قدام في المانيال، في النيل، فرع النيل بتاع المانيال، او ساعات في فرع النيل قدام وزاره الخارجيه في الفرع الرئيسي، تلاقوا ساعات في فتره الصيف مراكب صيادين فقراء. المراكب دي الصيادين عايشين فيها، كل صياد عايش مع عيلته. اللي بيحصل ان هم بيجوا في فتره النيل بيبقى هادي جدا فتره الصيف، وبيبقى المايه واقفه، فعشان يخلوا السمك يتحرك ويجي الشباك بتاعتهم بيجيبوا مركبين يحطوهم جنب بعض ويشدوا شبكه في وسطيهم، ويجيبوا عيالهم يركبوهم مركب ثالثه ويمسكوهم خشب يقعدوا يخبطوا في المايه، يخبطوا في المايه قدام المركبين. بيبقوا عايزين يزعجوا السمك عشان اللي ما يدخلش بخطره في الشبكه ينزعج ويدخل في الشبكه. يسوع ساعات بيبقى بيدور على الناس المنزعجين عشان يتحنن عليهم. مكتوب في متى 9: ولما رأى الجموع تحنن عليهم. مش مكتوب تحنن عليهم لأنهم كانوا متدينين أو كانوا من طائفة معينة أو كانوا صايمين أو متبرعين. مش مكتوب كل ده، مكتوب كلمة واحدة غريبة عجيبة خدوها ليكم. مكتوب: ولما رأى الجموع تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين. ساعات يسوع بيحس لو لقانا مش منزعجين من حياتنا المسيحية، لو لقانا مش منزعجين من حياتنا الروحية، لو لقانا ان احنا مكتفين ومش جعانين ولا عطشانين بيزعجنا. ولما بيزعجنا ساعات بنعاتبه، بنحاسبه. ساعات بنيجي بنزق ايده ونقول له: انت خلقتنا، احنا اولادك وبناتك، ازاي تعمل فينا كده؟ لكن للأسف في محبته لما بنبكي بيبكي معانا، وهو بيهزنا قلبه بيجرح ويانا. لكن لازم يشدنا. مكتوب في هوشع 11 آية غريبة، بيقول إنه بيجذبنا بحبال البشر، بربط المحبة. حبال البشر في الكتاب المقدس ما فيش 1، 2، 3، لكن لو فتحتوا الكتاب المقدس من أوله غاية آخره هتلاقوا فيه 3 حبلة. 3 حبلة معاملات الله في العهد القديم والجديد. 3 حبلة ما فيش رابع فيهم. بيشدنا لو ما جيناش بحبه، لو ما جيناش في حضنه ودوبنا قلبه، لو ما رضيناش نيجي بخاطرنا. بيشدنا بضيق مادي أو ضيق نفسي، وأحيانا بيسمح في محبته بظروف صعبة تمر بينا في حياتنا، ممكن تكون بعض الظروف مرضية، وارد. اسألوا أيوب، اسألوا ناس كتير. ساعات بيسمح في لامتحان إيمان، ساعات بيسمح لتنقية، ساعات بيسمح عشان يهزنا، بس في محبته بيسمح، لكن لحدود معينة. لأن الله زي ما بقول دايما، الله فادي

وشافي ولا يجرب بالشرور. نلاقي لو جينا بصينا في حبال البشر نلاقي الابن الضال ما رجعش لأبوه إلا لما أبوه شده بضيق، بحبل اللي هو الضيق المادي، فلوسه خلصت للأسف، مع إنه شده بالحبل ده وقعه في ضيق مادي ما رجعش لأبوه. بيحصل مع ناس كتير قوي بيروحوا يعملوا زي الابن الضال، يلتصقوا بناس تانية، مع إن مكتوب مزمور 118 عدد 8 اللي هو قلب الكتاب المقدس، لما دخلوا الكتاب المقدس في الكمبيوتر، بعد ما دخلوا الكتاب المقدس في الكمبيوتر وطلعوا الآية اللي بتقسم الكتاب المقدس نصين، قلب الكتاب المقدس، لقوا مزمور 118 عدد 8 أربع كلمات خدوها ليكم، مكتوب الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، الالتصاق بالرب خير من الالتصاق بإنسان. لكن الابن الضال مع إن أبوه وقعه في ضيق مادي، ده أول حبل من حبال البشر، لكن راح يلتصق بالناس مع إنه كان لازم يرجع لأبوه. أبوه كان عايز يقول له ساعات إيه هو الحبل؟ الحبل بيشدني لفوق، لما يشد يوجعني، أبص له أقول له ليه؟ يقول لي بحبك وحشتني، ما بتسألش عني، ما بتقومش الصبح قبل العصافير ما تقوم وتقعد معايا، بتكلمني دايما في الزحمة ما بسمعكش ولا بتسمعني، في الكنيسة أو في الاجتماع ما بنسمعش بعض، في الكنيسة بتسمعني وبتسمع الناس، لكن في المخدع هتسمعني أنا بس. كتير جدا بيشدنا بحبال وإحنا مش فاهمين، لكن أروع شيء حبال البشر وربط المحبة، دايما يجرح ويداوي، دايما يزق ويلقف، بيحضن كتير ما بيهونش عليه. الحبل التاني اللي شد بيه ابن الضال الضيق النفسي. لما الابن الضال ما هموش الحبل الاولاني وراح في وسط وراح التصق بالناس، الناس ودوه الخنازير، كان بيشتي ياكل الخرنوب، ده الضيق النفسي، ده الحبل التاني. بس مع الحبل التاني سلم نمر. سلم نمر امتى؟ لما رجع لنفسه، رجع لابوه. النهارده من فضلكم ارجعوا لنفسيكم، هترجعوا له. اول الرجوع لله الرجوع للنفس. تعرفين كان مرة في واحد ملك كان عنده ابن متدلع. الابن المتدلع ده أبوه قرب يموت وقال ابني هيورث المملكة وهو متدلع، المملكة دي هتبوظ منه. فراح لملك تاني كان بيعرفه، الملك ده كان قاسي، قال له وصيتي ليك ابنك، وراح مديله ذهب ومجوهرات كتير، قال له دي الدية بتاعت ابني، الفدية بتاعت ابني، بس هطلب منك طلب تحافظ على المملكة لابني. الملك القاسي وعده. لما الأب مات وساب ابنه المدلع، الملك القاسي جه وراح دخل المملكة، مسك الأمير ابن الملك وراح جاب سياف وقال له طلع السيف بتاعك، وراح جاء سأل الناس الأمير كان بيعمل إيه، قالوا له ده كان بيتعايق كل يوم يطلع في الشارع الرئيسي من القصر لغاية الميناء، الشارع الرئيسي يفضل رايح جاي ويبص للناس وياخد مديح الناس وإعجاب الناس، كان دايما مهتم بالناس، مسيحية الناس يسوع لعن بطرس عشانها. مسيحية الناس بتهتم بالناس، بكلام الناس، برضاء الناس. مسيحية الناس معتمدة على إنه تبقى كل حاجة مرتبطة باللي حوالينا، ونمجد اللي حوالينا، ونراعي اللي حوالينا، ونجامل اللي حوالينا. الملك قال للأمير، قال له تعالى، جاب طبق لبن، قال لهم هاتوا لي طبق لبن، مسكوا طبق اللبن، قال له امسك طبق اللبن ده، كان لغاية آخره، قال له هتمسك طبق اللبن ده وهتمشي في الشارع الرئيسي من القصر لغاية المينا، الشارع اللي كان كل الناس بتقف وانت تتعيق كل يوم عشانهم، هتقف هتمشي في الشارع ده وطلب من كل شعب المملكة يقف على الجنبين، وقال له تمشي، وقال للسياف تمشي وراه، وقال له انا هستناك في الآخر، يا إما يجيبوا لي جثة من غير راس يا إما تيجي لي براس. قال للسياف لو نقطة لبن وقعت على الأرض طير رقبته. واستناه بعد ساعات طويلة، وصل الأمير ماسك طبق اللبن لغاية الملك القاسي، وجاء الملك قال له شفت الناس؟ قال له لا. سمعت الناس؟ قال له لا. قال له الناس قالوا إيه؟ قال له ما سمعتش.
طب ما شفتش، قال ولا شفت ولا سمعت.

قال له امال انت كنت مشغول بايه؟ قال له كنت مشغول ان رقبتي ما تتقطعش، كنت مشغول ان نقطه اللبن ما تقعش مني. من اليوم ده الامير اتقلب 100 درجه، بقى امير يعرف شعبه ومملكته ويراعي ضميره. انا مسكت طبق اللبن فترات معينه في حياتي، الله مسكني اطباق لبن في أوقات كتير في حياتي، ما كنتش فاهم ليه، ما كنتش عارف ليه، يا ما عاتبته يا ما حسبته ومشيت بطبق اللبن وأقوله بتعمل فيا كده ليه، ما كنتش عارف إنه اداني طبق اللبن عشان بيحبني، ما كنتش عارف إنه بيهزني عشان بيحبني. ممكن تكونوا شايلين أطباق لبن في حياتكم دلوقتي، ممكن يكون في حياتكم في ضيق مادي أو ضيق نفسي أو ضيق مسيطر عليكم، ممكن تكونوا بتحطوا راسكم على المخده ومش قادرين تكلموا اقرب الناس ليكم تقولوا له اللي جوه قلبكم. طبق اللبن اللي انتم ماسكينه له حدود، له نهايه. ارجوكم تصدقوا ان انتم ماسكين طبق اللبن قلبه عليكم، خايف عليكم، قلبه بيدق عليكم، هو بيعمل كده عشان بيحبكم. من فضلكم تعالوا له النهارده. ليه تمسكوا اطباق اللبن؟ ليه شايلكم اطباق اللبن؟ ليه توصلوا للمرحله دي؟ ليه توصلوا للمرحله ان انتوا تتعاملوا مع حبال البشر، الضيق النفسي والضيق المادي وغيره؟ ده بيحبكم، ارجوكم تعالوا له النهارده، تعالوا له. بصوا لحضنه، بصوا لحضنه، كلهم ناس بسطة ما عملوش حاجه. بصوا هتلاقوا في حضنه مين؟ مش هتلاقوا قديس، القديسين جم بعدين. هتلاقوا فيه السامريه والزانيه والمجدليه واللص اليمين والابن الضال والعشار، كلهم ما عملوش حاجه. هقول لكم مين تاني في حضنه، هتلاقوا فيه شوية تلاميذ كلهم خطايا كانوا وريحتهم كلها زفارة من صيد السمك. صدقوني التلاميذ في لوقا 6 يسوع قعد طول الليل يصلي عشان يختار التلاميذ دول. أنا لو مكانه قعدت طول الليل أصلي، مش أنا، بلاش أنا، لو لمينا كل القامات الروحية في العالم وقعدوا طول الليل يصلوا مش هيختاروا الاتناشر دول. أنا واثق مش هيختاروا الاتناشر دول. لو لموا كل القامات الروحيه في جميع انحاء العالم وصلوا طول الليل هيختاروا 12 واحد، هيختاروا 3 من رجال الاعمال يصرفوا على المسيحيه، يصرفوا على الخدمه، هيختاروا 3 تانيين لهم كيان وسلطان في المجتمع علشان يبقى الخدمه او الطائفه ليها هيبه، هيختاروا 3 تانيين من رجال المحامين والقانون عشان خاطر يقدروا يدافعوا عن الطائفه. صدقوني هيختاروا الأخرانيين، ممكن واخدين ماجستير ودكتوراه في اللاهوت عشان يقدروا يدوا نظام روحي للخدمة. لكن يسوع اختار 12 واحد محدش اختارهم. ليه اختارهم؟ ليه اختار أنية خزفية؟ ليه اختار أنية ما تسويش؟ ليه اختار ناس من تحت علشان المجد يبقى له؟ مش ليهم ولا ليكم ولا ليا. عشان كده يسوع بيدور على اللي يقبلوا انه النهاردة يهزهم، يقبلوا النهاردة يقول لهم أنا كنت بهزكم علشان كنت عايزكم. أرجوكم تصدقوا مفيش أب بيقبل إن ابنه يبقى مدلع ويسيبه مدلع، لا. الأب لما يلاقي ابنه مدلع بيشده، لكن هيفضل ابنه. أنا بنتي لو غلطت مش هديها قلمين وافتح الباب واطردها بره، مهما غلطت مهما عملت هي بنتي بتدخل حضني. لكن أنا عايز تكون أحسن بنت، وأنتوا عايزين ولادكم يبقوا أحسن ولاد، وهو عايزكم تبقوا أحسن ولاد وبنات له، لأنه اسمه دعي عليكم. تعالوا له النهاردة. أنا دايما في أول السنة كان في آية بقعد أجيله وأقول له يا رب عايز إيه. في أخبار الأيام التاني 7 بتقول إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، وهو اسمه دعي علينا، وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية فإني أسمع وأغفر وأبرئ. والإبراء نوع من أنواع الشفاء، إبراء الأرض، في غفران وإبراء، يعني بيغفر بيغفر ويشفي. فأجي جيت كنت جاي ده من أول السنة أجي أقول له أنا بصلي وبطلب أرجع عن طرق الرضية، أبتدي أدخل جوه نفسي وأدور على الطرق الرضية اللي جوايا عشان أرجع عنها. لغاية ما جاف سنة من السنين قال لي بص يا عادل، كل الطرق اللي انت بترجع عليها ما تلزمنيش، انا يلزمني حاجة واحدة ارجع عنها لو انت عايز ترجع بحقيقي. قلت له ارجع عن ايه؟
قال لي طريق واحد. قلت له ايه هو؟

قال لي ارجع ملكني تاني على عرش قلبك. ما تملكنيش أنا وأشياء أخرى. ما تملكنيش أنا وناس تانيين. ما تملكنيش أنا وخدمتك. ما تملكنيش أنا وحاجات تانية في حياتك. النهاردة لو جيتولي حديكم فرح محدش يقدر ياخده منكم، وحديكم سلام محدش يقدر ينزعه منكم. تعالولو النهاردة، تعالولو زي ما انتم، وإحنا بنرنم الترنيمة الأخيرة. كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديه. كما أنا زي ما أنتم، هو عايزكم زي ما أنتم، ما تتجملوش ما تتدينوش، تعالوا زي ما أنتم. هو مش عايز أعمالكم. دايما لما نجيله يبقى فاكرين هو عايز عشورنا وبس، عايز جيوبنا وبس. يسوع قبل جيوبكم عايز قلوبكم. قبل ما تدوله عشوركم ادوله قلوبكم. قبل ما تدوله اعمالكم ادوله حياتكم. ارجوكم النهارده عايزين نقول له واحنا بنصلي له: كما انا اتي اليك.

النهاردة لو جتوله هيغطي كل خطية بدمه بعمله، وهيخدكم في حضنه، ولن يعود يذكر خطيتكم. واسألوا داود، قتلوا زنا وجاله واتغسل وفضل داود. صلوا معايا. سيد يسوع، بجيلك كما أنا، زي ما أنا يا رب، مش هتجمل، مش هعمل لك يا رب شوية أعمال واجيبها لك، ما تسويش دي حطب يا رب، مش هعمل لك شوية أصوام أو شوية تبرعات، دي كلها حاجات همجدك بيها لما أدخل حضنك. كل أعمالي كويسة يا رب هتكون بعد معرفك واختبرك وعشرك. أنا النهاردة هعمل زي زكة، لما دخلت بيته وقلبه كل أعماله اتغيرت. النهاردة بفتح لك باب بيتي وقلبي، بملكك على قلبي، اغسلني بدمك، اغسلني بعملك، بملكك على قلبي، مش هملك حد تاني غيرك، لا عيلتي ولا أقرب الناس ليا، أنت وحدك، أنا ليك وأنت ليا. أشكرك إنك قبلتني. أمين. كما أنا وليس لي. النهاردة لو سمعتم صوته ما تقسوش قلوبكم، محدش ضامن النفس التاني، محدش ضامن ينام ويقوم بكرة، ما تقسوش قلوبكم، مستنيكم.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة.

الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكرمة، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا من المركز العربي في كاليفورنيا. بحييكم وحابب أقدم معاكم بعض الحلقات الخاصة بمسابقة كأس العالم لكرة القدم اللي هتتلعب هنا في أمريكا في شهر يونيو. كمان كم يوم هتبتدي المباريات، وزي ما أنتم شايفين أنا واقف دلوقتي في مدينة ميامي، وورايا الاستاد اللي هتبقى فيه أول صفارة بتعلن بداية المسابقة دي. 32 نادي من 32 دولة جايين يلعبوا هنا، بنفتخر ان في من الشرق الاوسط كذا فريق جاي. مباراة الافتتاح هتبقى في الاستاد اللي ورايا ده، فعشان كده زي ما انتم شايفين الدنيا زحمة قوي والعربيات، فاعذرونا لو في اي صوت عالي لانه غصب عننا، احنا حاولنا نختار اهدى مكان. بس انا حابب اوريكم الاستاد اللي ورايا ده، هو الاستاد اللي بيلعب فيه ميسي، والماتش الاولاني هيبقى ميسي ميامي ضد فريق النادي الاهلي من مصر. ودي حاجه طبعا حاجه مشرفه جدا ان الكره المصريه تبقى مسجله هنا وبتلعب في اول الافتتاح. لكن زي ما انتم شايفين 32 فريق جايين بيتسابقوا حوالين حاجه واحده بس، هو مين هيربح الكاس، مين هياخد الكاس وهو مروح. مفيش شك ان كل الانديه جايه بامل، جايه برجاء، جايه بتبذل اقصى وقت واقصى تمرين واقصى جهد، عندهم امل واحد ان هم يفضلوا يطلعوا الى ان يصل واحد منهم اللي هياخد الكاس. فانت تخيل معايا عزيزي المشاهد المنظر بالمنظر ده، 32 فريق لكن واحد بس اللي هيرجع بالكاس، واللي بيحكم ده كله صفاره حكم بتبدا في بدايه وليها نهايه. زي بالظبط ده اللي انا عايز اكلمك عليه النهارده، ان كنت بتشجع كرة القدم او مش بتشجع كرة القدم، ان كنت من هواة اللي هيحصل العالم كله هيبقى بيتابع الحدث ده. لكن انا يهمني ان انا اتكلم معاك عن حياتك انت وعن حياتك انت. يا ترى انت بتجري لهدف، بتجري عندك عينيك على كاس عايز تاخده، عينيك على جايزة عايز تاخده. الرسول بولس في كورنثوس، في رسالة كورنثوس بيقول انه الجميع يركضون لكن واحد بياخد الجعالة. والجميع بيركضون، زي ما احنا عايشين في عالم مليان بأديان ومليان بمعتقدات ومليان بأفكار، لكن واحد بس اللي هياخد الجعالة، واحد بس اللي هيقدر يروح بالكاس، واحد بس اللي هيقدر يروح وهو منتصر. العالم بيغرينا

بحاجات كتير قوي، فانا عايز اخدك لسفر الجامعه. سفر الجامعه كتبه سليمان النبي، سليمان الحكيم زي ما انت عايز تسميه. في اصحاح 3 سليمان بيدينا درس مهم قوي في الكتاب المقدس. بيقول كده ان لكل شيء وقت ولكل شيء تحت السماء زمن واوقات. اقرا عنها في سفر الجامعه اصحاح 3. بيقول للميلاد وقت وللموت وقت، للفرح وقت وللحزن وقت، للولادة وقت وللموت وقت. كل حاجة تحت السماء، تحت السماء ليها وقت. وفي أزمنة بنعدي فيها، في أزمنة صعبة وفي أزمنة سهلة، في أزمنة فرح في أزمنة حزن. وأنا معرفش مدى معرفتك بالكتاب المقدس، لكن لما تقرأ الكتاب المقدس بيكلمنا عن بعض الأزمنة اللي بتبتدي بزمن وبتنتهي بزمن، زي للميلاد وقت وللموت وقت. في زمن بيسميه الكتاب المقدس زمن الحب، لما الله بيتكلم وبيكلم البشرية كلها وبيقول ومررت بك وإذ زمنك زمن الحب. وأنا عايز أقولك النهاردة إن في زمن ربنا عايزك تدخل فيه، هو زمن الحب. ربنا عايز يعلن لك فيه عن محبته، زي ما الحكم ده هيقول صفارة البداية ويبتدي المباراة. أنا عايزك تبتدي النهاردة بداية جديدة، بداية إنك تتأكد فيها إن الله بيحبك. الله ما خلقكش عشان يذلك، الله ما خلقكش عشان يتعبك، الله ما خلقكش عشان تعيا وتموت، الله ما خلقكش لأنه مش لاقي حاجة تانية يعملها. الله خلقك وأوجدك في هذا العالم لأنه بيحبك. يقول ومررت بك، ومررت بك. ربنا النهاردة من خلال البرنامج بتاعنا بيكلم كل واحد واحدة، بيقول أنا بمر عليك النهاردة بغض النظر أنت بتشوفني فين، في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، في الشرق الأوسط، في آسيا، المكان اللي أنت موجود فيه ربنا بيقولك أنا بمر عليك دلوقتي. وإذ زمنك زمن الحب، مش زمن عقاب، مش زمن فشل، مش زمن إحباط، مش زمن مرض، زمن حب، زمن الله بيعلن فيه محبته الكاملة ليك. بيقولك يا ابني أنا بحبك، يا ابني أنا بحبك. وفي الزمن ده قدامك حاجة من اتنين، يا تقبل محبة الله وتتجاوب معاها، يا ترفضها، يا ترفضها. ده اللي هيحصل بالظبط، انه في ناس هتيجي بس هتروح من اول دور وهتروح من اول جيم، لانها ما قدرتش تتقابل مع الجو، ما قدرتش تتقابل مع الدعوة. زي ما في ناس كتيرة الله بيخبط على باب قلبها وبيعلن ليها محبته وهي برضو مصرة انها تقفل، مشغوله بالعالم، مشغوله بمحبه العالم، مشغوله بانها بتحفر لنفسها ابار كتيره. بس الله النهارده بيقول لك انا بحبك، وانت النهارده موجود في الزمن الصح، هو زمن الحب. بس خد بالك اي زمن في الدنيا زي في ازمنه وفي اوقات، في وقت للبدايه وهيبقى في وقت للنهايه، وفي انت في ايدك تختار. يعني بص، في العهد القديم لما الله بيقول للانسان ها قد وضعت امامك طريقين، طريق للموت وطريق للحياة، فاختار الحياة، لكن انت بإيدك بتختار. فلما الله النهارده بيقول لك انا وضعت قدامك طريق للموت وطريق للحياة، ليه بتختار الموت؟ الموت هنا في الكتاب المقدس بيعني انك بتنفصل عن محبة الله، بتعلن ان انت منفصل تماما عن محبة الله. انت بتقول له ابعد عني، انا مش عايزك، انت المعز المذل، انت اللي ساكن فوق، انت عايز مني ايه؟ عايزنا صوم هصوم، عايزني اصلي هصلي، عايزني اعمل هعمل، لكن ابعد عني، انا مش عايز يبقى بيني وبينك علاقه. لكن الله بيقول لك انا لا عايز صومك ولا صلاتك ولا تبرعاتك، انا عايز قلبك، انا عايز قلبك. والرب يسوع جه قال اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكن لهم افضل. فمن حقك تصدق ان انت من حقك تاخد حياه، ومن حقك تعيش حياه افضل، تعيش كواليتي لايف زي ما بيسموها. الله مش خلقك عشان تعدي ايامه خلاص، الله مش خلقك زي 32 فريق جايين اغلبهم ما عندهمش امل، 2-3 بس اللي عندهم امل انهم يوصلوا. الله بيقول لك لا لا، انت لما تعرف المسيح مش بس هيحييك من الموت وهينقلك من الموت للحياه. الموت هنا بمعنى الانفصال عن الله، بمعنى ان انت عايش في حاجه والله عايش في حاجه تانية. اتاري الله لما تجسد في المسيح يسوع جه علشان ياخد بايدك لانك توصل لله، لانه الله يريد ان يبقى بينه وبينك علاقه شخصيه. عشان كده بيقول كده ها قد وضعت امامك طريقين، طريق للموت وطريق للحياه. زي ما بالظبط هقول لك حاجه، لو كل

الأديان حتى وكل العالم يعرف أن الله لما خلق آدم وحطه في جنة عدن كان فيه شجرتين في الجنة، شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر، وشجرة اسمها شجرة الحياة. شجرة الحياة آدم إبليس والحية أقنعته، أقنعت حواء إن هما ما يأكلوش من شجرة الحياة اللي هو الرب يسوع، أقنعتهم إنهم يأكلوا من شجرة الخير والشر. ومن هنا كل الشرائع وكل الأديان عايزاك تعرف الخير والشر، الحلال والحرام، عشان تفضل طول عمرك مهدد بأن أنا ما بعملش الحلال، أنا عملت كذا حرام، أنا عملت كذا غلط، أنا عملت كذا. فتفضل طول عمرك عايش تحت سلطان الدين، تحت سلطان الدين، تحت سلطان الشريعة، علشان تفضل دايما حاسس إنك هتموت. لكن في نفس الوقت كان قدام آدم وحواء شجرة الحياة، شجرة الحياة. آدم وحواء ما أكلوش من شجرة الحياة، أكلوا من شجرة الخير والشر. والنهاردة ربنا بيقولك أنت في إيدك تتنقل من الموت للحياة، في إيدك أنك تعمل اختيار صح واحد في حياتك، تعمل اختيار صحيح في حياتك، أنك تختار أنك ما تبقاش في حالة الموت اللي أنت موجود فيه، لكن تتنقل من الموت إلى الحياة. وبيقول الكتاب بهذا نعرف أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ففي موت، البعد عن الله موت، حتى لو أنت بتتنفس وبتاكل وبتشرب وعندك بيوت وعندك عربيات وعندك بيزنس، لكن في الواقع زي ما بيقول عنه في سفر الرؤيا لك اسم أنك حي وأنت ميت، لأن طول ما العلاقة بينك وبين إلهك مفصولة أنت ميت بالذنوب والخطايا. بيقول كده كتاب كلنا كنا قبلا أموات، أنا كنت واحد من الناس دي، كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، كنا بنعمل الخطية كأننا بنشرب المية، بنحلف وبنشتم وبنكذب وبنزني وبنعمل كل حاجة في الدنيا فاكرين إن هي دي الحياة. أتاري إن الحاجات دي كلها بتقودنا للموت. لك اسم أنك حي، أيوة أنت الناس شايفاك حي، لكن أنت في نظر الله ميت لأنك واقع في الخطية وواقع في الشر. الله النهاردة بيمدلك إيده وبيقولك أنا مش عايزك تفضل ميت، أنا مش عايزك تفضل في الموت بتاع الخطية، في موت الاستعباد اللي إبليس بيستعبدك بيه. لو أنت مستعبد لسجارة، مستعبد لكاس، مستعبد لجنس، مستعبد لإحباط، مستعبد لفشل، مستعبد. العالم مليان مليان حاجات كتيرة بتستعبدنا، العالم مليان حاجات كتيرة بتستعبدنا، عايزك تفضل حاسس انك عبد، ما انتش قادر تبطل الخطية، ما انتش قادر تبطل العادة دي، ما انتش قادر تبطل. لكن الله النهاردة بيقولك you know what، بيقولك تعالى تعالى مد ايدك في ايدي فانا هديلك الحياة. اوعى تكون زي الناس كلها اللي بتركض. احنا طلعنا في مجتمعات زي ما كانت عندنا اغنية زمان وانا صغير كانت بتقول كل الناس بيقولوا يا رب، اي ما كل الناس بيقولوا يا رب، لكن الفكرة هل انت تعرفت على الاله؟ الكتاب يقول كده وهذه هي الحقيقة الوحيدة أن يعرفوك أنت وحدك، الله اللي حبك، الله اللي أرسل ابنه في يوم من الأيام مات على الصليب من أجلك، الله اللي في يوم من الأيام المسيح مات وصلب وفي اليوم الثالث قام عشان يديك حياة ويديني حياة أبدية. بيقولوا أما كل الذين قبلوه، لو أنت النهاردة خدت في هذا البداية مع صفارة الحكم اللي هتبدأ خدت قرار أنك تعطي حياتك للمسيح، النهاردة هيبقى اتكتب اسمك في سفر الحياة وهيبقى ليك حياة، مش بس حياة هنا على الأرض لكن حياة كمان في السماء. انت لما بتختار الموت انت مش بس بتختار الموت في الأرض لكن كمان بتختار الموت في السماء، وبيكون المصير جهنم. النهاردة الله بيقولك لكل شيء وقت وكل شيء زمان، وانت النهاردة في زمن اسمه زمن الحب، الله بيعلن ليك عن محبته. لو مش مصدقني هات بس اي صورة للمسيح وهو على الصليب وهو فارد دراعاته وبيموت على الصليب وفي راسه تاج الشوك وفي ايديه مسامير وفي رجليه المسامير وفي جنبه الطعنة، عمل كل ده علشان يعلن حاجة واحدة بس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. النهاردة لو أنت قررت وأنت قررتي وأنت بتتفرج على الجيم، خد بالك بس هتاخد منك دقايق قبل ما تركض في الجيم انك ترفع قلبك وتقول يا رب انا بقبلك النهاردة مخلص شخصي في حياتي، انا مش عايز اكون بركض في السباق وواحد تاني اللي هياخد الجعالة. لكن كل اللي هيعرف المسيح زي ما بتقول تاني كل من يختار ذا المسيح ملجأ له فيستريح. النهاردة ربنا بيقولك اذا اخترتني انت مش بس بتضمن حياة على الارض سعيدة لكن كمان بتضمن حياة ابدية معايا في السماء. النهاردة في ايدك تختار الزمن الصح، الرب حاطط قدامك الطريقين لأنه
الله لا يستطيع

مش لا يستطيع الله، لا يريد أن يجبرك على الاختيار. أنت في إيدك أنك تختار الحياة أو تختار الموت، تختار النور أو تختار الظلمة. It's your decision. اختيارك أنت، اختيارك أنت، اختيارك تفضل قاعد معيط وباكي وحزين، واختيارك أنك تفتح قلبك للمسيح فيحول حياتك لفرح. يا ترى أنت بتختار إيه؟ أنت بتختاري إيه؟ بس خد بالك أن لكل شيء زمان ووقت. في وقت للحزن، وقت للفرح، في وقت للميلاد، وقت للموت. كلنا ما كانش في ايدينا مواعيد، ما حدش فينا اختار ميعاد ميلاده، وبرضه ما حدش فينا هيختار ميعاد وفاته، ما حدش فينا هيقول انا احب اموت يوم 5 الساعه 7:30، ما حدش فينا يقدر يعمل كده. الله حط ده في مواعيده، حط ده في توقيتاته هو. عشان كده النهارده لما ربنا بيزورك من خلال برنامج زي كده، انا فخور، انا مبسوط ان احنا بنشوف الاستاد اللي هيلعب عليه ميسي، وهيلعب عليه النادي الاهلي، وهيلعب عليه انديه كتيره من اوروبا ومن اسيا، والناس كلها بتجري. بس انا مش عايزك تبقى خسران، مش عايزك تروح خسران، مش عايزك تروح مهزوم، مش عايزك انا عايزك تروح بالكاس. وهذه الحياه هي الحياه، ان يعرفوك انت، انك تعرف ربنا، انك تتقابل معاه، انك تفتح له قلبك وتسلم له حياتك. بص، لكل شيء زمان ولكل شيء وقت، وده الوقت بتاعك. اوعى الوقت يروح منك. انت ساعات بتبص في ساعة تقول ياه ده الوقت جري، ده انا القطر عدى وانا ما خدتش بالي، ياه ده كان الاتاري يسوع كان واقف بيخبط على باب قلبي وانا ما خدتش بالي. النهاردة انا بدعوك دعوة صريحة مع بداية الصفارة الحكم اللي بتصفر لك دلوقتي، والله بيقول لك اهو خد بالك، انت ابتديت معايا دلوقتي زمن اسمه زمن الحب. اوعى الوقت يفوت، اوعى الوقت يفوت. عارفين العذارة، في مثل عندنا في الكتاب المقدس بيتكلم عن العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات، انه لما جه العريس الحكيمات دخلوا معاه والعذار والجاهلات ما دخلوش، لانه ما كانوش مستعدين. فضل يضيع في فرصة ورا فرصة، فرصة ورا فرصة. الرب النهاردة عايزك تبقى مستعد، عايزك تبقى جاهز، عايزك تختار الحياة فتحيا. اختار الحياة، اختار النهاردة انك تفتح قلبك ليسوع، اختار النهاردة انك لو انت بتركض نحو الجعالة. احنا عايشين على الارض، ايوه عايشين على الارض بكل اتعابها، بس عينينا على السماء، عينينا على يسوع الجالس على العرش، عينينا ان احنا في يوم من الايام هنغمض عينينا على الارض ونفتحها نلاقي نفسنا في السماء، في السماء معاه. كل اللي جايين يلعبوا الجيمز دي جايين وعندهم امل واحد، انه يرجع بالجعالة، يرجع بالكاس. ومجرد انه كاس هيتحط في الفاترينا وخلاص، لكن الحياة الأبدية مش مجرد كاس، الحياة الأبدية مش مجرد حاجة هتحطها في الفاترينا، مش مجرد شهادة هتعلقها على الحيطة، أو مش مجرد مكسب مادي. أنا بسمع أرقام خزعبلية، يعني النادي اللي هيخش هياخد 10 مليون، وبعدين لو طلع بتاع أكتر يبقى كام مليون، والناس كلها بتجري ورا الفلوس وورا المكسب المادي. بس أنا عايزك النهاردة تجري ورا حاجة أبقى، حاجة أبقى، ومش بس هتبقى معاك على الأرض لكن معاك كمان في السماء. بولس بيقول الكل يركضون، بس في للأسف ناس بتركض وهتموت وهي بتجري، وفاكرة أنها بتجري في السبق الصح. لكن النهاردة أنا عايزك تجري في السبق الصح، النهاردة عايزك تنتهز الفرصة دي، أن يسوع واقف فتح لك أحضانه، يسوع واقف وبيقول لك تعالى، بيقول لك تعالى، أنا عارف تعبك وعارف سهرك وعارف احتمالك وعارف ان انت تعبت وجريت في حاجات كتير قوي، بس كل ده رايح فين؟ انا النهاردة عايز اوجه نظرك لعلاقة جديدة. الناس بتسألني بتقول هو معقولة؟ انا فاكر في مرة كنت بصلي في مكان وكان حضره ناس كتير قوي من اديان مختلفة، وجات لي واحدة محترمة جدا يعني مركزها مشهور قوي، وجات قالت لي ممكن اسألك سؤال؟ قلت لها اتفضلي. قالت لي هو انتوا بتكلموا ربنا كده؟ هو انت كده بتقول له يا رب بارك فلان ويا رب اعمل ويا رب اعمل، هو انتم من حقكم كده تكلموا ربنا كده؟ قلت لها اه، لانه لما بتقبل يسوع مخلص شخصي في حياتك، الله بيبقى ابوك، الله بيبقى ابوك السماوي، الله بيبقى ابوك اللي انت تدخل مخدعك تصلي الى ابوك الذي في الخفاء فيجازيك علانية. ولما يكون الله ابوك تقدر تقول له كل اللي في قلبك، لو موجوع بتقول له انا موجوع، لو فرحان بتقول له انا فرحان، لو محتاج بتقول له انا محتاج، لانك بتكلم ابوك. بس هذا الاختبار، عشان كده في ناس كتيره تعرف الله باسماء مختلفه وتعرف الله ليهم اسمامي كتيره لله، لكن الله ابويا، الله الاب، الله اللي انا اقدر اقول له يا ابا الاب، يا بابا، يا ابويا، محدش يقدر يعرفه غير اللي قبل الابن
غير اللي قبل الرب يسوع في قلبه، لأنه هو لما قام سارة

فكرا بين إخوة كثيرين أعطانا الحق إن إحنا نكون أولاد الله، وتقدر تقول لله يا أبويا فأنا مش خايف منه. أنا حتى لما بعمل خطية، لما بقع في الخطية مش مرعوب منه، لأن أنا ابنه، أنا بجري عليه وبعيط قدامه وبتوب قدامه وبقول له سامحني، بيسامحني لأنه أبويا، بيسامحني لأنه أبويا اللي خايف عليا. أنا عايزك النهاردة تختبر زمن الأبوة ده، زمن الحب ده، زمن الحب ده قبل ما الصفارة النهائية تنزل، قبل ما الصفارة النهائية تنزل ونفاجأ إن الحكم صفر، لأنه هيجي وقت خلاص السماء هتقفل والناس هتخبط تقول له افتح لينا، هيقول لهم أنا متأسف، افتح لينا يقول أنا متأسف، أنا بقالي 90 دقيقة سايب لك الزمن، بقالي 90 دقيقة من ساعة ما صفرت صفارة البداية وأنت عمال تتجاهل الصفارة بتاعتي، مشغول مشغول مشغولة مشغولة، العيال والبيت والشغل والجوزي ومراتي مشغول. أنا عايز أقولك النهاردة وقف المشغولية دي، لكل شيء زمان ولكل زمان تحتيه أوقات. ولما تقرأ كتاب مقدس تلاقي ده من يقولك وللوقت دخل يسوع وللوقت تكلم وللوقت، الله عنده كل حاجة بترتيب وبوقت، منها زمن التوبة، منها زمن التوبة، إنه فتح لك زمن التوبة، فتح لك زمن الحب وبيقولك تعالوا تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال، تعالوا إلي، تعال النهاردة مكانك، وانت قاعد في مكانك، وانت قاعدة في مكانك، في بيتك، في السوق، في أوضة نومك، في السرير، في أوضة الصالون، في العربية، وانت قاعد في أي مكان انت موجود فيه، تقدر دلوقتي تغمض عينيك وتقول يا رب أنا بقبلك، أنا بقبل الزمن ده، أنا بقبل التوقيت ده، أنا عايز أدخل معاك في الزمن ده، عايز أدخل في زمن الحب ده، أنا بعلن توبتي قدامك. كلنا مفيش حد فينا كويس، اوعى تفتكر ولا شخصية من الشخصيات انت بتشوفها دي حتى اللي بيوعظوا زي حالاتي، اوعى تفتكر ان احنا ما بنعملش خطية، كلنا بنقع في الخطية كلنا، لان ابليس بيحاربنا. لكن الفرق الوحيد ان انا لما بقع برجع جري اجري على ابويا، برجع جري اقول له سامحني، برجع جري اقول له انا بتوب قدامك، وبلاقي حضنه مفتوح ليا، حضنه مفتوح ليا وبيقول لي تعالى يا ابني في حضني، تعالى ده انا مت بدالك، تعالى ده انا دفعت الثمن بدالك على الصليب. ميسي هيلعب ضد الاهلي، انا مش بقول الفريق كله، هو بس كفايه ميسي هيلعب ضد الاهلي، وواحد هيفوز وواحد هيخسر، وفي الحياه كلها هنفضل على طول في واحد بيفوز واحد بيخسر. لكن اللي انا عايز اضمنهولك ان انت لو بقيت من فريق المسيح، لو انت قبلت المسيح، لو انت النهارده اعلنت قبولك لزمن الحب ودخلت معاه في شراكه الحب وقبلت اللي هيعمله في حياتك والتغيير اللي هيعمله في حياتك، هتبص تلاقي حياتك تماما اتغيرت، حياتك اللي من غير معنى ملهاش لون ملهاش طعم، حياتك اللي هايامه بتعدي هتصبح حياتك مختلفه تماما. انا بشجعك مع نهايه الحلقه انك تسمع الترنيمه اللي جايه، لكن كمان بشجعك انه لو ربنا لمس قلبك ولو عندك سؤال اكتب لي، هتلاقي العنوان بتاعنا والايميلز موجوده على الشاشه او على التليفون، اكتب لنا اكتب لنا اكتب لنا وقول لنا انت محتاج ايه، اكتب لنا انك خدت قرار انك تمشي ورا المسيح، اكتب لنا احتياجاتك، ولو محتاج كتاب مقدس اكتب لي، لو محتاج كتب من كتبي انا هبقى مبسوط ان انا ابعت لك كتب من عندي من اللي انا مؤلفها تساعدك في حياتك الروحيه. لكن كل هدفنا وكل السفريه اللي احنا مسافرينها دي وبنعمل الحاجات دي كلها عشان اقول لك حاجه واحده بس، انت في زمن الحب، بس الزمن ده ليه صفاره بتبتدي وليه صفاره هتنزل الستاره ويعلن الحكم بانتهاء الوقت الضايع. ومفيش وقت ضايع مع ربنا، المباريات فيها وقت ضايع، بس وقتك مع ربنا عمره ما هيكون وقت ضايع، هيبقى دايما وقت بركه ونصره. مره تانية اكتب لي انا شخصيا على التليفونات اللي هتشوفها، على الايميلز، اطلب اللي انت عايز تطلبه، كتب، كتاب مقدس، عايز نصلي من اجلك، قبلت المسيح هنفرح معاك. لكن اوعى الوقت يروح منك، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده قدام استاد تاني. بس انا حبيت اوريكم النهارده الاستاد بتاع ميامي، استاد المباراه الافتتاحيه، ويكون عندنا لقاء اخير في نهايه الحلقات اللي هنعملها مع استاد النهايه، الاستاد اللي هتبقى فيه مباراه الفاينل. بس بين البدايه والفاينل قرارك انت، يا تمشي ورا المسيح يا اما تعمل انك ما سمعتش وتضيع الفرصه منك. وربنا يباركك ونتقابل مره تانيه سريعا في اسم المسيح.

كتير مننا البنات الشرقيين بالذات بنبقى متخيلين ان البنت او الست لا يمكن تبقى في مكان ليه قيادة او ما ينفعش تبقى مديرة في مكان، لكن الحقيقة الكتاب المقدس مليان بستات كتيرة كانوا بياخدوا ادوار القيادة، زي مثلا دبورة في قضاء 4 بيحكي على ازاي ان واحدة كانت قاضية في اسرائيل كانت هي اللي ماسكة كل حاجة، كان الناس بتجيلها عشان مشاكلهم، وهي اللي قالت لبراق انه يروح علشان يحارب سيسرا. لكن القيادة المسيحية مختلفة عن القيادة العادية. دبورة كانت عندها قيادة بالصفات اللي ربنا عايزنا كلنا، لو انت في بيتك او في شغلك او في مدرستك او في كنيستك عندك دور قيادي تقدري تكوني قائدة. كانت حكيمة جدا، كانت حافظة كتاب مقدس، او وقتها ما كانش كتاب مقدس، لكن كانت في علاقة بينها وبين ربنا وتقدر انها تتكلم مع الناس اللي حواليها بالكلام بتاع ربنا، وكانت كمان تقدر انها تشجع الناس وتقود بانها تكون قدوة. لما براق قال لها انا خايف ان انا اروح وحارب، قالت له انا هاجي معاك، وهي دي القيادة الحقيقية، انت تقدري كمان تكوني قائدة في اي مكان انت فيه.

بعض النساء بيلاقوا نفسهم قليلي الحيلة في وسط المواقف الحرجة أو المتفجرة، والبعض الآخر بيمسكوا بزمام الأمور وبينقذوا الدنيا. إيه الفرق ما بين النوع دول من النساء؟ هو ده اللي هنكتشفه النهاردة من قصة امرأة اسمها أبيجايل. قصة أبيجايل موجودة في العهد القديم في سفر صمويل الأول أصحاح 25. في الوقت ده داود النبي كان هربان من الملك شاول اللي كان مصمم ان هو يقضي عليه. داود ورجاله 600 كانوا في صحراء فاران جنب الكرمل. نفس المنطقة دي كان ساكن فيها رجل اسمه نابال، رجل غني جدا عنده آلاف الغنم والماعز. وبسبب داود ورجاله غنم نابال وخدامه كانوا محميين من عصابات قطاع الطرق واللصوص في المنطقة. بالرغم ان داود كان مطارد وفي صراع للبقاء وقتها، وكان ممكن ياخد من الغنم اللي هو عايزه بالقوة أو على الأقل ياخد إتاوة من خدم نابال، رفض يعمل كده واتكل على حسن معاملة ونزاهة صاحب القطيع، وإن هو بنية سليمة وبعرفان للجميل يديله هو ورجاله بعض الطعام. جه وقت جز صوف الغنم، وده كان وقت احتفال كبير في بيت الغني نابال. داود بعت 10 شباب عشان يطلبوا مشاركة في الخير اللي بتوزع على الجميع، واللي كان إلى حد كبير بسبب حماية داود ورجاله لخدم نابال وممتلكاته. ده كان طلب طبيعي جدا ومتوقع، لكن نابال كان سيء الطبع وغبي في التصرف. بدل ما يلبي طلب داود بسرور، هجمه باستخفاف وإذلال ورفض لطلبه. لما سمع داود كان في قمة الغضب، قرر انه هينتقم وبعنف. احساسه بالمهانه وبالظلم خلاه يقرر انه ياخد رجالته بالسيوف ويطلعوا يقتلوا نابال وكل رجل في بيته. أبيجايل زوجة نابال سمعت بالخطه الدمويه دي وقررت تتصرف فورا. جمعت كميه هائله من الاطعمه والفواكه وحملت عدد من الحمير وقادت بنفسها ماموريه حفظ السلام مع داود. بدرت بالاعتذار بالنيابة عن زوجها وقدمت هداياها، وفي النهاية أنقذت الموقف تماما. في أكتر من شيء ممكن نتعلمه من المرأة العظيمة دي. أولا كانت قائدة. بالرغم من أبيجايل في أغلب الظن ما تعلمتش، لكن كان عندها مقدار كبير جدا من الفهم والحنكة. واضح انها كان عندها قدرة على القيادة بالرغم انها كانت في الاغلب في مرتبة ادنى في بيتها وفي المجتمع. نابال زوجها كان الزعيم، كان رئيس البيت، لكنه تصرف بحماقة وقلة بصيرة وقلة ذوق. وواضح ان دي في الحقيقة ما كانتش اول مرة يتصرف غلط، لانه اول ما فجر الموقف الخادم بتاعهم جري ليها هي لأبيجايل علشان تحل المشكلة. ثانيا أبيجايل كانت ذكية وسريعة التصرف. أول ما سمعت تفاصيل اللي حصل عرفت إن داود مش بيهوش وإنه فعلا هينتقم، وزوجها وكل رجال البيت كانوا هيدفعوا ثمن الحماقة دي بحياتهم. بسرعة فائقة حضرت التقدمة وراحت اعتذرت بشدة عشان تلم الموقف. ما قالتش زوجي هو اللي حطنا في المشكلة دي وهو بقى المسؤول إن هو يخرجنا منها، لا، مسكت هي بزمام الأمور وغيرت المشهد كله. شيء تاني بنشوفه في أبيجايل هو ذكائها في التفاوض. بالرغم انها كانت سيدة مقتدرة وعندها خدم ومساعدين،

عرفت على طول ان الموقف ده محتاجها هي بكلامها الطيب والمنتقى وبتواضعها عشان تاخد وعد من داود انه هيتراجع عن خطته الانتقامية. أبيجيل كانت امرأة شجاعة، رفضت انها تجري لبيت اهلها وتستخبى، بل بالعكس راحت بنفسها لداود وهي عارفة انه عايز يقتل اهل بيتها. يمكن كانت خايفة موت من جوه، لكنها ما اظهرتش الخوف ده. في المقابلة مع داود اظهرت أبيجيل تواضع شديد في التصرف وفي الكلام. بيقول الكتاب: وسقطت على رجليه وقالت: علي انا يا سيدي هذا الذنب، يعني شيلني انا خطأ نابال. اعطت كرامة لداود وذكرته انه في يوم من الايام هيكون رئيس على شعبه حسب نبوة الرب، وانه خسارة يلوث سمعته ويتعب ضميره بسفك دم ما فيش مبرر ليه. أبيجيل ما كانتش بتتملق له، بالعكس كانت بتواجهه بكلام حقيقي وبتفكره بدعوة ربنا لحياته. داود انبهر ورد عليها وقال: مبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أول ما خلصت مأموريتها أبيجيل روحت على بيتها دغري، ولما وصلت استنت لغاية الصبح لما زوجها كان فاق من السكر عشان تقوله هي عملت ايه. لما سمع بالأمر يبدو انه جات له سكتة قلبية في لحظتها، مش عارفين هل كان من الخوف ولا من الغضب، لكن مات نبال بعدها بعشرة ايام. ايه اللي خلى أبيجيل تتمتع بكل السمات اللي شفناها فيها؟ مفيش حد بيتولد عنده الروح القيادية وسرعة التصرف والحكمة في اتخاذ القرار والشجاعة والذكاء الوجداني والبراعة في التواصل والدبلوماسية في التعامل والبصيرة والتواضع. ده كله اللي بنستشفه من قصتها حاجتين: أولا إنها كانت متجوزة رجل سيء جدا بقالها فترة. بيوصفه الكتاب بالكلمات دي، قال إنه كان قاسي رديء الأعمال ابن لئيم لا يمكن الكلام معه رجل أحمق. كل الصفات السيئة دي خبرتها في المعيشة مع رجل زي ده في جوازة غير سعيدة أعدتها أنها تكون أداة جوهرية في إصلاح موقف رهيب كان هيأثر مش بس على زوجها وبيتها، لكن كمان على حياة رجل مدعو من ربنا أنه يقود شعبه كملك. أبيجيل رفضت أنها تكون مغلوبة الأمر أو ضحية في المشهد، بل بالعكس تحكمت في الموقف وطبقت كل درس تعلمته من خلال ظروف زواجها الصعب في لحظة حرجة وحساسة جدا. تاني حاجة سمحت لأبيجيل إنها تتمتع بكل السمات دي هي إنها كانت بتخاف ربنا، يعني بتهابه وبتثق فيه. أبيجيل خرجت في مهمتها الخطرة وهي معتمدة على ربنا إنه يديها الشجاعة والحكمة اللازمة. اتكلت على ربنا إن هو يديها الكلام اللي تقوله، وفعلا نطقت بكلام نبوي مشجع لما قالت لداود: لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. تجربة زواج صعبة مع إيمان وتمسك بربنا شكلوا مشوار وخبرة أبيجيل. ما كانتش لا أول ولا آخر امرأة استخدمها ربنا في محك صعب لتجنب كارثة ولتحقيق مقاصده. في النهاية ربنا كان صالح لأبيجيل. بعد ما زوجها نبال مات الرب اداها فرصة ثانية لبيت سعيد. داود بعت لها وطلب ايدها في الزواج، قبلت وتزوجته وانجبت منه ولد. ده كان ميراث ارضي الى جانب ميراثها السماوي، واصبحت قصة مشجعة لامرأة حكيمة سجلها الكتاب المقدس لتعلمنا ولتشجيعنا وإلهامنا.

النهاردة عايزة نصلي إن كل بنت وزوجة يكون عندهم حكمة وأمانة في طريقة صرف الفلوس. يسوع قال في الموعظة على الجبل في متى 6 وهو بيتكلم عن المال بأنه لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، الله والمال، لأنه كان عارف أنه إبليس هيستخدم محبة المال عند ناس كتير عشان يستعبدهم. وكمان بولس في رسالته الأولى لتيموثاوس كتب إنه محبة المال أصل كل الشرور. إذا ابتغي القوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. لكل بنت وزوجة لازم تعرفي إن الفلوس أمانة ربنا أنعم علينا بيها، ودورك قبل أي حاجة إن عينك تبقى على احتياجات اللي حواليكي، على أولويات بيتك، وأكيد مش عشان تقلدي اللي عايشين في العالم وتستخدمي المال للفت أنظار الناس. تعالي نصلي. يا رب يسوع، بطلب في اسمك أن يمتلك الروح القدس حياة كل بنت وزوجة، وتنزع منها كل محبة عالم ومال، أن يكون هدف حياتها هو مجدك أنت وحدك، فادي حياتها. بشكرك من كل قلبي لأنك دايماً بتتحنن وبتسمع وبتستجيب. آمين.

يمكن اتحركت تجاه العمل السياسي بصورة غير سياسية، يعني ما كنتش منتمي لأحزاب سياسية، ويمكن تحدي من التحديات اللي كانت قدامي عدم المعرفة السياسية، يعني ده كان تحدي كبير قوي لما دخلت المجال السياسي. أول ما حصل ثورة 25 يناير أنا قعدت 3 أيام بفكر هو فيه إيه وإيه اللي بيحصل، وبعدين تواصلت مع المسؤولين من الطايفة هنعمل إيه، قالوا لا ولا حاجة، ما قدرتش استنى. فابتديت أتحرك مع الكنيسة الإنجليزية في مصر الجديدة وأكلم راعي الكنيسة وأقول له إحنا بس مش عايزين هنفتح الكنيسة عشان نصلي عشان نعرف إحنا عايزين إيه وهنعمل إيه. وبعدين نزلت الميدان في يوم كان صعب قوي اللي هو 28 يناير، وقتها شفت ألم بشع في الشارع المصري، شفت احتياجات مخيفة. وفاكره كويس قوي ان انا وانا

راجعة من ميدان التحريم مروحة كنت بصرخ بصوت عالي بقول له يا رب معقولة إحنا في الكنيسة ومحورنا إحنا وتحركنا حوالنا إحنا بس وسايبين كل اللي بيحصل ده؟ فين دورنا إحنا؟ من خلال الشارع ومن خلال التفاعل مع الأحداث اللي بتحصل والإيجابية اللي تمت في الشارع المصري ابتدى يتسمع إن في حد اسمه ناديا هنري عندها باشن أو عندها حب العمل المجتمعي، ليه ما تجيش تشتغل في مجلس الشورى؟ بعت لي وقتها رئيس الطائفة الدكتور صفوت البياضي على إنه مطلوب إن إحنا إن أنت تتعيني في مجلس الشورى من خلال الرئيس محمد مرسي. السياسة عند ناس كتير هي فيها شيء من الخبث وعدم المصداقية أو عدم الصراحة. أنا بالنسبة لي كنت شايفة السياسة هي فن فعل الخير، تشتغلي في السياسة عشان تعملي للمجتمع ما هو أفضل، فكان ده تحدي لأنه ما كنتش بلاقي ناس كتير معايا في الفكر ده أو في الفهم ده. ضمن التحديات هي عدم عدالة المعاملة، هو مش بيعاملك زيك زي الرجل، لأنه ما زلنا في المجتمع حتى لو وصلتي لمنصب نائب، أنت ما زلتي في المجتمع اللي بيبص ليكي على إنك قاصر، على إنك ليس لك كيان ولولاية على نفسك. يعني ده كان تحدي قوي جدا اللي هو عدم العدالة في التعامل. الفترة اللي فاتت كنت بسعى جدا لوجود المرأة كقضية في مجلس الدولة وفي النيابة العامة، وكان ده رفض غير عادي، وفي قانون قدمته وتحول وتركن المرأة قضية، وعملت مؤتمر كبير عن المرأة قضية، من حقها تقف وتبقى في مجلس الدولة وتكون قضية لأنه ما فيش حاجة تمنحها. الرئيس السيسي أدى قرار لوزارة العدل بأن تكون المرأة في مجلس الدولة وفي النيابة العامة، فبالتالي كان عندي حاجة مهمة جداً هو النظرة الذكورية أو القوانين الأبوية. كل القوانين عندنا أبوية، يعني كلها قوانين مكحفة جداً للمرأة. يعني كان عندي تحدي وأنا بتشتغل على قانون الميراث إن أنا لما كنت بنزل في القرى وفي نجوع وفي البلاد واتكلم إن ليكي حق إنك تاخدي ميراثك، هي بتبقى رفض، تتألم وتتعذب وتبقى من غير فلوس ومش عايزة تاخد ميراثها لأنها شايفة أنه لا مش من حقها. والإيمان اللي خلاني أدور على قضية كبيرة قوي أن المرأة دي ثروة إنسانية لابد من أن احنا نستثمرها. الإيجابية اللي كنت بتحرك بيها في أي تحديات بتقابلني كان بيديني ثقة وإيمان بأن أهمية دور المرأة. إيماني من خلال إيماني، من خلال حياتي، من خلال مسيحيتي، أن أنا مخلوقة كإنسانة على صورة الله، فبالتالي أنا بحمل صورة الله زي الرجل، فأنا مؤمنة بدور المرأة من خلال أني إنسانة مخلوقة على صورة الله. سعيدة أن أنا قدرت أقف أمام قضية الختان وطلع قانون للختان وقانون حماية المرأة من الميراث وقانون المجتمع المدني، عشان المجتمع المدني ده شريك أصيل مع الدولة في النهوض بالدولة المصرية. فمن ضمن الحاجات اللي أنا سعيدة بيها ما تم فعلا وما يجب أن يكون فيما هو قادم إن شاء الله للأفضل.

0: أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل سبق لك وأن مررت بظروف صعبة، في مأزق حاد، في صعوبات لا تستطيع أن تحلها؟ تدخل الآخرون فلم يستطيعون، أنت نفسك عاجز عن حل هذه المشاكل. ربما تعرف عن صديق مر بأزمات من هذا النوع، وصلت إلى طريق مسدود لا مخرج منه. ربما أنت محامي وأنت نفسك متهم في قضية، ماذا تفعل؟ ربما أنت قاضي ولكن وجدت مذنبا والآن القاضي أصبح متهما، ماذا يفعل؟ ظروف صعبة. في جامعة اسمها جامعة جونز هوبكنز في هناك القسم الطبي، و مضيفنا لهذا اليوم هو المسؤول عن جراحة الأطفال في هذا المستشفى واسمه الدكتور بن كارسون. كان عنده صراعات في حياته، في الحقيقة كل المهارات اللي موجودة عنده وكل الخبرات اللي كانت موجودة في حياته لم تستطع أن تنقذه من مشكلة هو عانى فيها، فأصبح الطبيب هو نفسه مريض. وهذا الطبيب في يوم من الأيام عمل عملية جراحية لفصل توأمين، كانت عملية دقيقة جدا، ولكن الطبيب صار مريضا. تعالوا معي لنشاهد هذه القصة.
1: فيما كنت في طريقي إلى المنزل ذات ليلة قلت في نفسي، هل من الممكن أن أموت؟
2: لطالما كان الدكتور بن كارسون ملك المستحيلات، الجراحات العجائبية التي أجراها بما فيها عملية فصل التوأم السيامي باندر عام 1987 جعلت منه طبيباً معروفاً، إلا أن طبيب الأعصاب هذا كان متدني المستوى في الصف الدراسي الخامس، فراحت والدته تصلي لله ليمنحها الحكمة لتعينه، ثم بدأت تطلب من أبنائها أن يقرأوا كتابين في الأسبوع ويقدموا لها تقريراً عما قرأوه مع أنها كانت أمية. لاحقاً تفوق بان في دراسته وحصل على منحة دراسية إلى ييل، وصار مدير قسم جراحة أعصاب الأطفال في مستشفى جون هوبكنز.
1: المهارات التقنية والمعرفة هي أشياء يمكن اكتسابها، لكن أؤمن أن الحكمة من الله ويجب أن نطلبها ونلتمسها.
2: انتقل الطبيب بن كارسون إلى هذا المنزل، أي غادر بالتيمور، ليسكن في منتصف كورنفيلد في أرض مساحتها 40 أكراً. كان من المفترض أن يستريح من ضغط إجراء 400 جراحة دماغية في السنة، إلا أنه لم يعرف طعم الراحة.
3: اكتشف الأطباء أنني أعاني من سرطان متقدم في البروستات. كان نوع السرطان الذي عانيت منه هو الأخطر. ظننت لبرهة بأني سأموت، فقلت لا بأس.
2: كيف تعاملت مع الأمر؟
3: شعرت بسلام كبير حيال الأمر، لأني أعلم أن الله يعرف ما هو الأفضل، وأنه ممسك بزمام الأمور، وأن السنين التي نعيشها هنا على هذه الأرض ليست بكثيرة، سواء كانت سنة واحدة أو مئات السنين مقارنة بالأبدية.
2: هل انتابك شعور الخوف من هذه العملية؟
3: حسناً، لقد كنت قلقاً بالفعل من فكرة تفشي الورم والألم المصاحب له، لا سيما

0: حين يصيب العمود الفقري آلام موجعة حقا، وقد قضيت وقتا طويلا أتساءل كيف لي أن أتعامل مع الأمر. نعم، كانت فكرة مخيفة.
1: لقد أثرت والدتك في حياتك بشكل كبير، كيف أخبرتها عن مرضك وما كان رد فعلها؟
0: استخدمت الأسلوب نفسه في إعلام الجميع عن مرضي، فأجابت ببساطة:
2: ربما خطط الله لهذا الأمر. هل أنت مستعد؟ هل تحب الله وعلى استعداد تام لأن تطيعه إلى المنتهى؟ ليس هناك من عائق بين الله وبينك. فقال لي كلا، فقلت له:
0: الله يعلم كل شيء، الله حكيم ولا يرتكب الأخطاء أبدا، فمهما حصل معك لا تيأس بني.
1: تتحدث عن الصورة النهائية وكيف أنك ترى الصورة النهائية للأحداث، كيف أثر الإيمان على هذه المحنة في حياتك؟
0: أظن أني أفهم
1: حقا
0: لما حدث ذلك. أولا، كنت أقوم بكل شيء بسرعة كبيرة وبسعر مرتفع، كنت على وشك أن أقتل نفسي بذبحة صدرية أو شيء كهذا. أظن أن الله أراد أن يلفت انتباهي ويقول لي: لا تقدر أن تفعل كل شيء. ثانيا، لقد صار الأمر جليا بالنسبة إلي بأن السرطان ليس إلا مرضا نحن المتسببون فيه غالبا.
1: ماذا تقصد؟
0: ماذا نأكل؟ كيف نعامل أجسامنا؟ ماذا نفعل لكي نقوي أو نضعف جهاز المناعة لدينا؟ وأنه علينا أن نكترث أكثر للعلاج الوقائي، بأن لا نتعرض كثيرا للإشعاعات والسموم والجراحة.
1: هل ما مررت به من محن طالما أني أشعر بحقيقة ما قلته لتوك أن الطعام الذي نتناوله يؤثر على سلامتنا الجسدية، هل غيرت هذه الحقيقة أسلوب حياتك؟
0: بالتأكيد، فقد غيرت نظامي الغذائي جذريا.
1: ماذا تقصد؟
0: الخضار العضوية والفواكه والقليل من الطعام المعد والمقطع، لا مزيد من الوجبات السريعة، كما أقلعت عن المشروبات الغازية.
1: لقد أجريت أكثر من 400 جراحة في السنة. كما أنك تعمل في مجال دقيق من الطب، ألا تظن أن ضغط العمل الذي كان على مسؤوليتك ساهم في إصابتك بمرض السرطان؟
0: أجل، أظن أن ضغط العمل ساهم بعض الشيء. بالنسبة إلي، الإعداد لجراحة دقيقة ليس بالأمر الصعب، لأني أطلب الحكمة من الله دائما، وهو يكون معي فعلا وله كل المجد، أنا مجرد أداة يستخدمها. لكن الأمر الذي كان يشكل الضغط الأكبر بالنسبة إلي في غضون العقد الأخير هو رؤية المرضى يواجهون كل التعقيدات المرتبطة بشركات التأمين، وهذا الأمر هو الأكثر تعقيدا.
1: قرأت يوما استشهادا لك صعقني، قلت فيه: يسرني أني مصاب بالسرطان لأنه جعلني أعرف أني بحاجة إلى قضاء وقت مع عائلتي.
0: بالتأكيد.
1: هل الأمر كان ليفوتك لو أنك لم تصب بالسرطان؟
0: أظن على الأرجح أني لما كنت توقفت عن ممارسة مهنتي بشكل جنوني.
1: ها أنت جراح كبير ومشهور، لكنك اضطررت للخضوع لجراحة. هل كان من الصعب عليك أن تخضع لجراحة وتسمح لأحدهم بأن يسيطر عليك فيما أنت تحت تأثير المخدر؟
0: أجل، كان صعبا، لكن الذي سهل الأمر طبعا هو أن طبيبي الخاص بات وول شخص مسيحي ومؤمن ملتزم، وهو شخص رائع أعرفه منذ سنين طويلة جدا، وهو رجل أمين ومستقيم. كنت في الواقع أرغب في تأجيل الجراحة إلى وقت يكون الوضع فيه أكثر سهولة، إلا أن دكتور والش أقنعني بأنها ليست فكرة سديدة. عندما

0: تمت الجراحة وقاموا باستئصال الورم، وجدوه مخترقاً الغشاء مليمتراً.
1: إذن مما تتكهن؟ ماذا يقول لك الأطباء؟
0: حسناً، كان الورم كله متمركزاً في الغدة التي تم استئصالها. تمكنوا من استبقاء الأوعية العصبية لكي يحافظوا على إتمام وظيفتها، ولم يكن هناك ورم في العقد اللمفاوية، فكانت حالتي مستقرة.
1: مجداً لله.
0: بالتأكيد. هذا أفضل ما قد يحدث.
1: اليوم الدكتور كارسون عاد ليزاول مهنته بجدول مختصر يسمح له بقضاء وقت أكبر مع زوجته وأبنائه الثلاثة وبالطبع والدته. يؤمن بأن أيامه ستكون طويلة، إذ أنه منتظم في أكله ويمارس الرياضة، كما أنه عازم على أن يستخدم مهارته في إيجاد علاج للسرطان.
0: السرطان كارثة على مجتمعنا، لابد أن يستأصل من جذوره، وسأعمل على مكافحته وعلى إبادته.
1: نظراً للظروف التي مررت بها، لقد صرت في وادي ظلال الموت. كيف غير هذا الاختبار علاقتك مع يسوع؟
0: قربني منه، ولا شك في ذلك. أقضي وقتاً أكثر في الصلاة الآن، وقتاً أكثر في التكلم مع يسوع والله، طالباً من الروح القدس أن يرشدني. لطالما كنت أقول سابقاً إني أتقرب من الله بالنجاح والأعمال الصالحة، فيبعد عني الضربات ونكون على وفاق. لكن في الواقع علي أن أعترف بأني تقربت من الله، ولم أعلم يوماً بأن هذا أمر ممكن.

0: نشكر الله أيها الأحباء من أجل الأمل، فلا مجال للحياة بدون أمل، كما قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. قصتنا التالية تتعلق بسيدة اسمها كارلا بيلي، وكانت زوجة وفية وأما محبة، وقد قضت سنوات من عمرها وهي تساعد الآخرين، ولكن جاء اليوم الذي تغيرت فيه الأحوال وأصبحت هي بحاجة ماسة إلى الآخرين. ها هي كارلا تقص علينا ماذا حصل معها.
1: بادئ الأمر، التقطت فيروساً أصاب قلبي، وعندما أصاب الفيروس قلبي بدأ حينئذ صراعي المرير مع المرض. كان هذا عام 2000، من هنا أصبت بمرض القلب وبداء الذئبة الجلدي، والمرضان لا يتكيفان معا.
2: عندما ساءت حالة كارلا نقلت إلى مركز جامعة ولاية أوهايو الطبي.
1: حينذاك كنت بحاجة ماسة إلى عملية زرع قلب، كنت خائفة جدا إذ كان الكثيرون بانتظار قلب مثلي واثنان منهم توفيا. إذن إدراكي أنني قد لا أنجو وخوفي من أن هناك الآلاف من المرضى ينتظرون قلبا، وكنت أنا من بين هذه المجموعة المؤلفة من 82,000 مريض.
2: بعد 3 أشهر طويلة من الانتظار تلقت الخبر الذي كانت تنتظره. لقد تبرع لها أحدهم بقلب، لكنها لم تفرح بهذا الخبر طويلا.
1: كنت موجودة فعليا تحت العملية وآلات الإنعاش موصولة إلى جسمي أنتظر ذاك القلب، وعندما قال الطبيب القلب ليس ملائما، انزلي إلى الطابق السفلي سننزع عنك آلات الإنعاش، عودي إلى الأسفل. بكيت بمرارة، في الواقع بكيت لثلاثة أيام.
2: حين ذاك تملك كارلا يأس شديد
1: وخفت جدا عندما جاء أولادي وراحوا يبكون كما لو أنني أحتضر، فقد تعبوا من ملازمة المستشفى، وقد عجزت عن الإجابة عندما سألوني متى ستعودين إلى البيت أمي، فقد أمضيت وقتا كافيا هنا، نريدك في البيت. لم أستطع الإجابة، كنت أفكر لا يمكنني الانتظار أكثر، لا يمكنني الانتظار، لقد سئمت المعاناة، لقد سئمت الألم.
2: وراحت حالتها تزداد سوءا، أخضعت كارلا لأشد التدابير الطبية. أفاد الأطباء أنها لن تنجو من دون زرع. تحدثنا مع جراح كارلا المختص بزرع القلب الدكتور بينكلي.
3: عندما نأخذ أشد التدابير فهذا يعني أننا قلقون ألا تعيش أكثر من أسبوعين أو شهر كحد أقصى، وفي مرحلة من المراحل ساءت حالتها جدا فاضطررنا إلى اتخاذ أشد التدابير الطبية، فبذلنا كل ما بوسعنا لذلك.
2: لكن حتى في أحلك ظروف كارلا هب العالم بأسره لمساعدة هذه المرأة التي ساعدت الكثيرين سابقا، وعندما قررت الكنيسة أن تخصص صلاة إكراما لها حصل أمر عجائبي فعلا.
1: وفي مساء ذاك السبت عندما صلت الكنيسة لأجلي اجتمعت كل الملائكة وصلت ورنمت قائلة: عندما ترتفع التسبيح تهبط البركات.
2: فيما كان أصدقاؤها وعائلتها يصلون لأجلها شعرت كارلا بتحول عجيب في قلبها.
1: في 7 مساء انتابني شعور، شعرت بتحول كبير في قلبي، تحول عظيم جدا، فناديت الممرضة. جاءت قائلة: ما الأمر يا كارلا؟ تحتاجين المزيد من المورفين إذ كان دوائي. فقلت: لا، أنا لا أتألم، بل أشعر بفرق. ولم أستطع أن أشرح لها أين يكمن الفرق، هل هو الضغط؟ لا أدري، حتى اليوم لم أجد تفسيراً للأمر.
2: وسرعان ما أكدت الفحوصات الطبية شعور كارلا بالتحسن، لقد شفي قلبها.
1: قالوا: سيدة بيلي، هناك أمر لا نعرف كيف نخبرك به، يبدو أن قلبك قد شفي من المرض، ففيما

0: كان قبل أسبوع تقريبا ضعيفا جدا، فإن قلبك قد تنشط كثيرا الآن. لقد شفي تماما، وما قلته حين ذاك هل تظنونها معجزة؟ فأجاب نعم.
1: لم يدهش شفاؤها الأطباء المختصين فقط، بل تؤكد كارلا أن فريق العمل في مستشفى جامعة ولاية أوهايو قد دعمها روحيا أيضا.
0: فريق العمل لا يسعني أن أشكره كفاية، الأطباء، الموظفون، الممرضات، عاملات التنظيف، أخصائي التغذية، حملوني جميعهم بصلواتهم، كانوا يدخلون غرفتي متفائلين، لم يحبطوني، كانوا يصلون لأجلي.
1: يقول داغ وكارلا أنهما تعلما دروسا قيمة من هذه المحنة القاسية.
2: أظن أن ما تعلمته بالأخص هو الصبر والهدف. تعلمت أن أصبر وأن أفهم ما هو هدفنا، ما هو هدفي، وما هو هدف كارلا، وأن أفهم أن الرب يعرف الأوقات المناسبة. فأن تحلينا بالصبر والإيمان فسنكون دائما بخير.
0: أتعلم ماذا؟ الله هو أبونا، وبعين العقل أرى الله بصورة الأب، وهو يضمني بين ذراعيه ويحفظني سالمة ويمنحني راحة البال والنفس، فأقول سأكون دائما بخير.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
4: حقا أيها الأحباء، أن لله في الموت مخارج. يتدخل الله في اللحظة الأخيرة، يتدخل الله لكي ينقذ، لكي يعزي، لكي يبارك، لكي يساعد، لكي يساند. إلهنا لا يتركنا لوحدنا، فهو يعزينا وهو يشددنا وهو يقوينا ويعمل كل ما نحن بحاجة إليه. فعندما نصل إلى النقطة الذي ليس لنا فيها إلا المسيح، سنجد أن المسيح هو كل ما نحن بحاجة إليه. وهذا يذكرنا أيها الأحباء، متى تدخل الله في زماننا؟ متى جاء الله إلى أرضنا في زيارة قمة؟ ربما البعض يقولون هل جاء الله إلى أرضنا في زيارة قمة؟ أقول لكم نعم، لقد جاء في زيارة قمة إلى أرضنا في شخص المسيح، الذي هو كلمة الله، الذي هو روح الله، الذي هو متساوي مع الآب في الجوهر، هو واحد، جاء إلى أرضنا. عندما جاء المسيح، وهذا هو سؤالي لكم أيها الأحباء، أتعرفون كيف كانت الحال في فلسطين في ذلك الوقت؟ جاء طبعا إلى أرض فلسطين، ولد في مدينة بيت لحم. مدينة بيت لحم كانت مدينة واقعة تحت الاستعمار الروماني في ذلك الوقت، فكان الجيش هو الذي يسيطر على المدينة. كانت مدينة مستعبدة، مستعمرة. كان الوضع السياسي في فلسطين في ذلك الوقت سيئا، كان الوضع الاقتصادي سيئا جدا، كان الوضع الاجتماعي رديئا، كان الوضع الديني بالمرة، من كل جهة كان الوضع أسوأ شيء. وتقول كلمة الله في غلاطيا والفصل الرابع إنه الله في ملء الزمان أرسل ابنه. الله في ملء الزمان أرسل ابنه. والسؤال هنا، كيف كان الوضع في فلسطين في ذلك الوقت؟ لماذا سمى الله الوقت الذي جاء فيه المسيح ملء الزمان؟ نحن نعلم أن الوضع كان رديئا وسيئا، لكن بالنسبة لله هذا هو الوقت المناسب لكي يتدخل. أي بمعنى، بشريا لم يكن هذا الوقت المناسب، بل كان الوقت السيء جدا، لكن الله رأى أنه هذا هو الوقت المناسب لكي يتدخل في أرضنا. أي وقت أنت تعيش فيه، أي حالة أنت تمر فيها، ربما تقول أنا وصل السيل الزبا، وصلت الأمور إلى نهايتها، طفح الكيل، ما عنديش مخرج، الحياة وصلت إلى نهاية نفسي. ربما تقول هذا وأنت محق، ربما لك صديق، ربما لك عائلة أخرى بتمر في نفس الظروف. تنظر حولك فلا منفذ، لا من صديق ولا من معين، سكرت الدنيا في وجهك أو أغلقت الأرض أبوابها.

لك أقول لك أن المسيح جاء إلى أرضنا عندما كان الوضع في أرضنا في أسوأ ما يكون. كنا في الخطايا، كنا في الذنوب، كنا في الويلات، كانت البلاد واقعة في نير الاستعمار. جاء المسيح في ذلك الوقت لكي يخلص، لكي ينقذ، لكي يغير. لذلك أقول لك، إذا أنت شعرت أنه أنت وصلت إلى النهاية أهنئك، لأن نهاية الإنسان هي بداية الله، نهاية عمل الإنسان هو بداية عمل الله، وهذا كل الكتاب المقدس مبني على هذا الأساس. عندما لم يتمكن إبراهيم من إنجاب أي ولد له تدخل الله، عندما لم يتمكن إسحاق وكانت زوجته عاقرا تدخل الله، ونحن نعلم معجزات وراء معجزات الله تدخل فيها. عندما وصل الإنسان إلى النهاية وقال يا رب أنا لا أستطيع، إذا أنت وصلت إلى هذه الأمور، إذا وصلت إلى النهاية وقلت أنا لا أستطيع، أقول لك الله يستطيع، لأنه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ماذا يجب أن تفعل؟ تعال كما أنت، لا تنتظر. المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، تعال لعنده يا رب أنا تعبان، يا رب أنا ثقيل الحمل. الناس مستعدة تحمل أحمالها وتحمل أثقالها وتبقى مكانها، بينما المسيح يقول لا تعالوا، ليه أنت حامل أثقالك وأحزانك وأوجاعك والمشاكل اللي أنت فيها، لماذا تبقى تحملها؟ المسيح جاء لكي يعطيك حياة، لكي يعطيك سلام، لكي يعطيك فداء، لكي يعطيك راحة، تعال عنده. المسيح لا يسأل شو دينك حتى يقبلك، لا، المسيح قال كل من يأتي إلي، من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، بغض النظر عن دينك ولونك وشكلك وعمرك ووضعك الاجتماعي، بغض النظر المسيح يقبلك كما أنت. ماذا عليك أن تفعل؟ قل له يا رب أنا جاي لعندك كما أنا، خلصني يا رب، أنقذني يا رب، فكني يا رب، حررني يا رب، أطلق سراحي يا رب، أنا جاي لعندك، أنا بحاجة إليك. ارفع قلبك، خلنا ارفع صلاة دعاء بيني وبينك، ارفع قلبك قل له يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب غيرني، يا رب أنقذني، يا رب غسلني، يا رب أعطيني حياة جديدة، أنا بحاجة إليك. قل له يا رب أنا وصلت النهاية، خلاص مش قادر أعمل شيء. عندئذ يسوع يمد يمينه وينقذك من الوضع اللي أنت فيه. يمكن أنت في ورطة أو في مشكلة كبيرة، ما أحد بيقدر يساعدك، أقول لك المسيح مستعد أن يساعدك. أصرخ إليه قل له يا رب ساعدني، يا رب أنقذني، وهو مستعد أن يفعل ذلك. كثيرون عبر السنين، ملايين من الناس رفعوا صراخهم إلى الله والله سمع والله استجاب. أنا أيضا رفعت صوتي إلى الله والرب استمع والرب استجاب. هل تقبله كما أنت؟ تأتي إليه؟ تعال عنده قل له يا رب خلصني، ارحمني، أنا عبدك الخاطئ. ضع المشكلة اللي أنت فيها أمامه، قل له يا رب ما في قوة في الدنيا تخلصني منها، لكن صحيح ما ليس هناك قوة في الأرض تخلصك، لكن أقول لك أن هناك قوة في السماء تخلصك، ويسوع قادر أن يخلص إلى التمام. اقبله فهو يغيرك ويعطيك حياة بكل ما في الكلمة من معنى، لأنه لهذا جاء، جاء لكي يخلص ويعزي وينقذ ويعطي حياة جديدة. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم جميعا أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

أنا وإنت وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة

حوالينا، ما جاتش من الفوضى بتلقاء نفسها ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

في بداية خدمته على الأرض دخل يسوع المسيح المجمع في مدينة الناصرة وقرأ الآيات دهيا اللي كانت نبوة عنه هو شخصيا. الآيات بتقول: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.

معظمنا كمسيحيين نعرف ان المسيح جه علشان يدفع الدين بتاع الخطية بتاعتنا تجاه الله، علشان بسبب دفعه ثمن خطيتنا نقدر نعيش في علاقة حية وحقيقية مع إله قدوس. لكن كتير مننا فاكرين ان هي دي كانت مسؤولية المسيح الوحيدة، ان هو جه عشان يدفع الثمن دون، ام نقدر

حياتهم على الأرض نوع من الجحيم. ده شيء مؤسف جدا، إن أنا أكون عارف إن المسيح جه عشان يدفع ثمن خطيتي، لكن مش مخليه يعمل أي حاجة تانية في حياتي، فمنعيش مقصورين لمشاعر صعبة، لاكتئاب، لمرارة، لارتباك، لضغوط، حتى ساعات لإدمان، بالرغم ان احنا المفروض نعيش بحرية كناس مسيحيين. ليه بيحصل كده؟ ان احنا بنقبل ان المسيح جه عشان يدفع ثمن خطيتي، لكن مش بديله اي فرصة ان هو يكون رب وسيد على حياتي، وان بسبب انه يكون رب على حياتي يقدر ان هو يحررني من حاجات مسكاني ومقيداني في الحياة. احنا بنتكلم اليومين دول في برنامج بنت الملك على ازاي نعيش في حرية، ازاي الحرية دي تكون نبعة من جوانا، احنا من جوا نكون متحررين بالمسيح يسوع. هو قال لنا بنفسه، انا جيت علشان اطلق المنسحقين في حرية، جيت علشان اكرس بسنة الرب المقبول، علشان اشيل العمى الروحي اللي على عينين الناس عشان يقدروا يعيشوا بحرية حقيقية في كل خطوة. لما نتكلم على الحرية دي، هي ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نتحرر منها؟ ليه محتاجين الحرية؟ إبليس بيكره حياتك، بيكره حياتك، وبيحاول بكل مستطاع ان هو يضغط علينا بأرواح شديدة ضد روح الله. الأرواح دي بيحاول ان هو ينغص علينا، ان هو يشيل مننا متعة الحياة، يشيل مننا فرحنا وسلامنا. في أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس الأرواح دي اللي هي ضد روح الله اللي بيهاجمنا بيها. تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة للأرواح الشريرة اللي إبليس بيهاجمنا بيها. في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 18 وعدد 22 الكتاب المقدس بيكلمنا عن روح كذب، يعني إبليس بيوشوشنا بأكاذيب، حاجات ضد كلمة ربنا. الكتاب المقدس بيقول إن هو الكذاب وأبو كذاب. إبليس بيهاجمنا كتير جدا بأكاذيب ضد كلمة ربنا وضد وعود ربنا لينا. الكتاب المقدس بيسميها روح الكذب. روح تاني بيهاجمنا بيه إبليس هو روح الخوف، ودي حاجة منتشرة جدا في وسط الناس، ناس تبقى خايفة وقلوقة جدا. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1:7 بيقول إن الرب ما ادناش روح الجبن أو روح الخوف، بل روح القوة والمحبة والنصح. إبليس بيهاجمنا كتير بروح الخوف. في هوشع 4:12 الكتاب بيكلمنا عن روح الزنا. روح الزنا دي مش بتخلي واحد بس يزني بجسده، لكن بخليه يزني بأنه هو يترك الإله الحقيقي ويعبد ويعطي نفسه لأشياء تانية، زي الفلوس، زي الأشياء، زي الأشخاص. روح الزنا إبليس بيهاجمنا بيها. في إنجيل لوقا أصحاح 13:11 الكتاب المقدس بيكلمنا عن روح ضعف أو روح مرض. بيقول إن المسيح تقابل مع سيدة كانت منحنية بقالها 18 سنة، عيانة بقالها 18 سنة بسبب روح ضعف أو روح مرض. روح المرض ده ممكن يجيب أمراض جسدية، في الأغلب الأمراض ملهاش تفسير، ممكن يكون منبعها روحي. إبليس بيهاجمنا بروح ضعف أو روح مرض. في سفر إشعياء أصحاح 61:3 الكتاب المقدس بيكلمنا عن روح يأس، اللي هي روح الاكتئاب، ان انا الاقي نفسي مش قادر اكمل مشواري في الحياه، ان انا تعبان، ان في ثقل عليا، مكتئب، حزين طول الوقت، روح ياس او اكتئاب. الامثله دي كلها بتبين لنا انه ساعات ابليس بيهاجمنا هجوم روحي باسرحه روحيه، هي عباره عن ارواح من الشرير ضد روح الله اللي فينا. عشان كده لازم نعرف ازاي نواجه الهجوم الروحي بتاع ابليس باسلحه روحيه. في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10:4 بيقول أسلحة محاربتنا ليست جسدية، يعني مش أسلحة طبيعية، دي أسلحة روحية قادرة بالله على هدم حصون روحية بيحاول إبليس إن هو يبنيها في حياتنا. أسلحة محاربتنا لازم تكون روحية. طب إزاي نحارب الحرب الروحية دي؟ هي إزاي ننتصر في الحرب الروحية؟ أولا أبتدي بأن أنا أدرك إن في حرب روحية، إن في حاجة اسمها إبليس، وإبليس دون واقف ضدي كل يوم وبيكرهني وعايز يدمر حياتي. كان المقدس بيقول إن هو جه عشان يقتل، عشان يسرق، عشان يدمر حياتنا، وإن إبليس بيسلط أسلحة روحية ضدي بشكل مستمر. إدراك إن وجود حرب روحية دي أول خطوة. تاني خطوة هو إن أنا أعرف إزاي أحارب، بطريقة روحية، يعني إزاي أجي ربنا أقول يا رب أنا مش عارف بالظبط أحل المشكلة دي إزاي، لكن أعرف إن منبعها روحي، يمكن في روح
يأس، روح مرض، روح كذب، أي حاجة من الحاجات دي هي بتهاجمني. ويا رب أنا حاسس إن في حاجة جاية ضغط على

0: عليا، علمني ازاي اقاومها. فمثلا لو لقيت ان ربنا موريني في صلاتي ان في روح يأس او روح اكتئاب جايه ضدي، اقول يا رب انا في اسم يسوع المسيح وبسلطان المسيح انا هقف النهارده وهنتهر روح اليأس وروح الاكتئاب دي هي. يا ربي انا هرفضها، هكسرها، همنعها من انها تضغط عليا، اخلي صلاتي بالطريقه دي هي ان انا اخد سلطان على الروح اللي جاي ضدي. الخطوه الثالثه هي ان انا اكمل في سكه الحريه، ان انا كل يوم اطلب من ربنا ان هو يساعدني، بالذات لو عارف ان في حاجه بالذات ابليس بيهاجمني بيها، سواء كانت روح اكتئاب، روح يأس، روح خوف، اي حاجه من الحاجات دي هنا لو ميزتها اقول يا رب بعد المسافه اللي ما بيني وبين الشيء ده في اسم يسوع المسيح. كل يوم اطلب ان نعمه المسيح تغطيني واكون واعي لاساليب ابليس. لو هاجمني تاني بالروح دي هنا اقول لا، انا اؤمن بالمسيح واؤمن ان ليا نعمه وليا سلطان على الروح ده، وانا اختار النهارده ان انا اسلك بحريه في المسيح يسوع خطوه بخطوه. ساعات الموضوع أخذ مننا سنين عشان نقع أسرة للأرواح الشريرة دي حياً ونكون تحت وطأتها. ساعات أشواط طويلة جداً من الخوف أو التعب أو اليأس أو المرض أو المرارة أو أياً كانت الروح اللي جاي ضدنا، الموضوع أخذ مننا كتير قوي عشان نقع تحت عبودية الروح داون. فقد يأخذ مننا وقت عشان نتخلص من الموضوع ده. ممكن مشوار الحرية ياخد مننا شوية، مش تبقى حاجة فورية. أي نعم أنا بعناية شفت في أوقات ربنا حرر ناس في لحظة، حررهم في لحظة، لكن في بعض الناس الموضوع أخذ منهم وقت شوية. ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا نثابر، إن أنا بديش لإبليس فرصة إن هو يضغط عليا، بل بالعكس كل ما أشوف هجوم منه أقول يا رب لأ، أنا النهاردة هاخد خطوة جديدة في سكة الحرية، أنا النهاردة هرفض عمل إبليس بالإيمان بيسوع المسيح وبممارسة سلطان المسيح اللي أعطاه ليا. ربنا عايز كل واحدة مننا وعايز كل واحد مننا يسلك بانطلاق وبفرح وبسلام وبحرية حقيقية في المسيح يسوع. اديله فرصة النهاردة ان هو يحررك. لا تجهل ان ابليس بيجي ضدك كل يوم، كل يوم بيحاربك، كل يوم عايز يوقعك، لكن الرب القدير معاك كل خطوة في الطريق. ثق فيه النهاردة، حط قلبك وحط حياتك ما بين ايديه، رب هيدي لك حرية حقيقية.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال النهاردة بيقول: الناس عموما بتفضل المرأة الهادية الخدومة. الإحصائية بتاعتنا بتقول النساء قالت شبه إجماع على الموافقة، لكن 22% مش موافقين و16% بين البنين. أما الرجالة فالموافقين أغلبية، 13% مش موافقين و35% بين البنين. رأي النساء في الموضوع ده كان: الخدومة ممكن تكون مطلوبة، أما الهادية فأصبحت مملة. الرأي التاني بتاع النساء بيقول: كان زمان الراجل يحب الست الهادية اللي تخدمه، لكن دلوقتي ظهر أن الوضع تغير. رأي واحد من الرجال بيقول: المرأة النخشة مطلوبة، وأنا موافقاه. عموما في مقولة مشهورة جدا بتقول: لتكن زينتكم زينة الروح الوديع الهادي. ياريت ياريت تبقى زينتنا كلنا الروح الوديع الهادي.

تغلب على صعوبة الإبلاغ عن الانتهاك الجنسي أو الإساءة الجنسية، مسألة بتتحدى فتيات كثيرات. ويبدو أن في مناطق كثيرة من العالم وخاصة في المنطقة العربية الإساءات الجنسية تتزايد، وربما يظن الناس أن المجتمع يميل الآن إلى مزيد من التدين ومزيد من المحافظة، لكن كل الدلائل تشير إلى أنه الإساءة اللفظية البنات بتتهان وبتتعاكس، والإساءة البدنية البنات بيتم انتهاك أجسادهم، وحتى الاغتصاب يتزايد بدلا من أن يقل. وكل ما يحاول المجتمع أنه يضع حدود أكثر على وجه الفتاة وعلى جسدها، ويحاول أن يحد من حركتها ويجعلها أكثر محافظة، لا يحل مشكلة الإساءة الجنسية بل ربما تزداد. ليه؟ لأن في جوهر الإساءة الجنسية اتهام للفتاة، وده اللي بيخليه صعوبة. يعني إيه؟ يعني الواحدة تروح تبلغ إن فلان اعتدى عليا بالقول أو بالفعل، هي اللي كأنها هي اللي بتتهم، كأن هي اللي دعته إلى ذلك، أو كأن هي اللي يعني تسببت في هذا بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يجب أن يقف، هذا الكلام الفارغ يجب أن يتوقف. إن لم تتكلمي لن يتوقف هذا، ويجب أن أتكلم أنا ويجب أن يتكلم غيري لكي نوقف هذه المهزلة.

0: الإساءة الجنسية أيضا يسهل إنكارها. أنت عملت؟ لا ما عملتش، لأنه غالبا تحدث في الخفاء، غالبا ما تحدث بعيدا عن الأعين. ولكن المؤسف أنه حتى الآن في الشارع بقت البنات بتتعاكس ومحدش يوقف الناس اللي كانت اللي بتعمل كده. بينما في طفولتي أنا لو كان في شاب بيعاكس فتاة كان المارين في الشارع ينتهروه، وربما حتى يعني يتدخلوا بدنيا لإيقافه. فإذا المجتمع يجب أن نعود لكي نناضل، لكي يتوقف هذا السيل من الإساءات الجنسية المتزايدة. لكن النقطة الثالثة كمان هو خوف الفتاة من الفضيحة، كأن هي لما تحكي أن فلان اعتدى علي، أو حتى تحكي لأمها لو هي صغيرة في السن أن فلان اغتصبني، كأن دي فضيحة، والفضيحة دي بترتبط باسمها ومحدش هيدور بعد كده، ويسهل لوم الفتاة. كل هذه صعوبات حقيقية، وخاصة في السن الصغير فتيات كثيرات يتعرضن للاعتداء الجنسي من أقرب الناس إليهن، من عم، خال، ابن عم، أب أحيانا، أخ أحيانا، وبيخشين خشية بالغة من إن هم حتى يقولوا للأم. لكن يجب أن تتكلمي، يجب أن تتكلمي، ويجب أن تتكلمي ثانية وثالثة. وهناك اعتداء من قادة دينيين ومن خدام، ويجب أن تتكلمي، ويجب أن توقفي هذا الأمر. وحتى لو في النهاية لم يوضع الاتهام، يعني لم يثبت الاتهام، المعتدي غالبا ما يخاف بمجرد أن تتكلمي لآخرين. إذن وقف الإساءة الجنسية والاعتداء الجنسي يتطلب الإبلاغ، والإبلاغ المستمر. ولكني أخاطبك أيضا حتى لو لم تتعرضي للإساءة الجنسية أن تبدأي في حشد، وأخاطبك أنت أيضا أن تبدأ في حشد الرأي العام. نحتاج إلى مؤسسات وإلى خدم، إلى خدمات مسيحية تقول لا للإساءة الجنسية، وتبدأ في التحرك في وسط المجتمع للمناصرة ولكسب التأييد، للأدفوكسي، أن توقف الإساءة الجنسية، لأن هذا الأمر ضد كل حقوق الإنسان، ويجب أن نتكلم كلنا فيه. وهذا الأمر ضد الكتاب المقدس، ضد المحبة، ويجب أن يثقل الرب قلوب خدام وقلوب خادمات بأن تتحرك لوقف هذا الأمر، ولتمكين المعتدى عليهن من الكلام ومن أخذ حقوقهن. يجب أن توقفي الشعور بالذنب أنت بنفسك، كما لو كان المجتمع بلغك أنه ربما أنا المذنبة. حتى الطفلة الصغيرة تفكر أنه ربما أنا المذنبة. وأنا تحدثت إلى كثيرات اللي اعتدي عليهن في الطفولة، سن 4 سنين، سن 3 سنين، وتقول ربما أنا اللي في شيء سيء اللي خلى هذا الرجل يعتدي علي، أو هذا الشاب يعتدي علي. وهذا وهم، يجب أن تنفضي عنك هذا الوهم، وتعرفي أنك غير مخطئة. حتى لو كان هناك مودة، حتى لو كان هناك الاعتداء، اعتداء، الاعتداء من طرفه اعتداء، حتى لو كنت انت ابتديتي كلام ولكن هو اساء تفسيره واخذه الى اكثر ما يحتمل، انت بريئة. فاذا يجب ان تتكلمي، ويجب ان تعود لك قدرتك على احترام نفسك وقدرتك على احترام حقوقك. فتكلمي من فضلك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.
2: تعددت السلع المعلن عنها، ولكن عنصر الجذب واحد، جسد المرأة. لا توافقي.

نشكركم لمتابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. نحب قوي نسمع منكم، لو عندكم اي اسئلة او اي تعليقات على البرنامج ياريت تكتبولنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكربون. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكارما بيك وليك.

صباح الخير. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نفرح ونبتهج بإلهنا الحاضر والساكن وسط تسبيحات شعبه. هللويا. سلم على اللي جنبك، رحب بيه في بيت الرب، اهلا بيك. سفر إشياء صح 63 عدد 7 آية جميلة، تعالوا نقولها مع بعض في بداية يومنا وبداية تجمعنا. تعالوا نقول سوا إحسانات الرب. صباح خير. صباح خير. تعالوا سوا نقول إحسانات الرب أذكروا، تسبيح الرب حسب كل ما كفأنا به الرب، والخير العظيم لبيت إسرائيل الذي كفأهم به حسب مراحمه وحسب كثرة إحسانات. تعالوا نقولها تاني، هنقول الآية دي بس. إحسانات الرب تسبيح الرب حسب كل ما كفأنا به الرب، والخير العظيم لكل واحد للكنيسة الذي كفأهم به حسب مراحمه وحسب كثرة إحسانات. وغمض عينك معايا وإحنا في بداية وقتنا، قول له أيوة يا رب أذكر إحساناتك. إحسانات الرب أذكر حسب كل ما كفأنا به الرب، أنا مرحمه على كل أعماله. الرب كثير الرحم كثير الإحسان، وإحنا جايين يا رب نحتفل بيك أنت، نعلن عن شخصك ونشاور عليك ونبتهج ونفرح بيك أنت، إن فرح الرب هو قوتنا، فرح لا ينطق به ومجيد في محضر الرب، سلام شبع وسرور أمامك، شبع وسرور في يمينك، نعم إلى الأبد. هللويا.

واقفين نقول له أيوة يا رب لك نرفع ذبيحة الحمد، شكرا ليك من كل القلب، شكرا لأجل مرحمك وإحساناتك، شكرا شكرا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين، شكرا لأنك معايا سندي عزي، شكرا لأجل إيدك الممدودة في حياة كل واحد فينا بمحبة. مين يقول رب أنا ممتن ليك يا رب، ممتن ليك يا رب، ممتن ليك، ممتن لمحبتك ولأمانتك ولصلاحك، ممتن لشخصك، ممتن لوجودك ومعيتك ورعايتك يا رب.

قلبك معي قل له أيوة لك ذراع القدرة يا رب، له ذراع القدرة، له يمين العزة، مهوب إلهنا، إله مهوب. كل واحد فينا واقف قدام ملك ملوك الأرض بمخافة، وملك ملوك الأرض ده أب لكل واحد فينا، مش إله بعيد لكن قريب، قلبه مليان بمحبة ورحمة وإحسان لكل واحد وكل واحدة فينا. يلا قول له شكرا يا رب، شكرا شكرا شكرا شكرا لأجل مراحمك. أدخل أبوابه بحمد وضياره بالتسبيح. أيوة مديون ليك يا رب لمحبتك والأمانتك، أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما بتتغيرش أبدا، صالح هو رب بيعمل كل الصح طول الوقت للمنتهى. خلونا كل اتنين مع بعض تحت بأخوك وبأختك اللي جنبك واللي جنبك، وإحنا بنقدم لي نفوسنا وإحنا بنقول له شكرا شكرا شكرا لأجل مراحمك وإحساناتك.

ارفع ايدك معايا وقول له ايوه حبك يا يسوع احلى اغنيه واحلى ترنيمه. محبه ابديه فيك في شخصك. اسمك احلى اسم يسوع، يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. يسوع المسيح هو الألف والياء، هو الباب. يسوع هو الأبرع جمال. يسوع هو الطريق والحق والحياة. اسمك فوق كل اسم وسيادة ورياسة وسلطان. اسمك هو أغنيتنا، دي مش كلمات ترنيمة بنقولها، لكن أنت المركز في حياتنا، في تسبيحنا، في أغانينا، في خدمتنا. يسوع المسيح هو الهدف وهو الطريق. فوق كل اسم وسيادة ورياسة وسلطان، اسمك أعلى، اسمك أعلى، حقك يعلى ويزيد، وأنت الحق وحدك.

امين امين. صباح الخير. النهارده يوم خاص، عشان كده لن اطيل على حضراتكم، هاخد تامل قصير بقدر الامكان، لان عندنا النهارده يعني احتفال خاص عايزين نعمله بعد الخدمه، فهتكلم لوقت قصير ونصلي، وبعدين عندنا احتفال خاص هنحتفل بيه مع بعض ككنيسة، وندشن لصفحة جديدة من تاريخ هذه الكنيسة وعمل الله فيها. فاسمحوا لي أقرأ لحضراتكم أجزاء قليلة من الكلمة المقدسة. حديثنا الشهر ده كله عن خوف الله أو مخافة الله. هقرأ معكم من كورنثوس الثانية وأصحاح 6 والعدد الأول من أصحاح 7، من أصحاح 6 ومن عدد 16، الباراجراف الأخير، وهتلاقوا حتى الآية الأولى من أصحاح 7 لزقة في أصحاح 6، عشان كده هقراها معاه. أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان؟ فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني أسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك أخرجوا من وسطهم، اعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. الآية الثانية، بطرس الأولى أصحاح 1 وعدد 15. بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. وانت غمض عينيك وقول

كلمني وفهمني عايز تقول لي ايه النهارده. مكتوب اقنعتني فاقتنعت، مكتوب الححت علي فغلبت. اقنعنا، لح علينا، اهمس في ودنا، اضيء بنورك على اذهاننا، اتلامس مع قلوبنا ودوافعها، اختمنا بختان الروح يا رب والحق، فنعيش في مخافتك الحياة التي تليق بشخصك، في اسم المسيح آمين. الأسبوع الثالث اللي بنتكلم فيه عن مخافة الله، The fear of the Lord أو the fear of God، مخافة الله. وأنا في البداية ومش زي ما قلت إن أنا مش هتوسع كتير، عايز أحط شوية تعريفات مهمة. التعريف ده بيساعدنا هو بنتكلم عن إيه عشان نوصل لإيه وإزاي. دايما خلي بالك من الثلاث كلمات دول، إيه وليه وإزاي. الكلمتين دول اتعلقوا ببعض تعلق هائل، كلمة مخافة الله وتقوى الله، التقوى ومخافة الله. في العهد القديم مخافة الله هي الكلمة الغالبة، وحنجلها حالا الكلمة العبري، لكن من كتر ما انه المعنيين ممتزجين مع بعض كتير من الترجمات بالذات العربي ترجمت مخافة الله في العهد القديم إلى تقوى الله. الكلمة دي بتقول إيه والكلمة دي بتقول إيه وإيه العلاقة بينهم وليه هذا الارتباط العضوي بين الكلمتين دول؟ فاسمحوا لي الأول أقف عند كلمة مخافة الله تقوى الله، وبعدين إيه العلاقة اللي بينهم دول. الآيتين اللي احنا قريناهم بتكلم عن مخافة الله. الكلمة مخافة في اللغة اليونانية، ودي قريبة قوي من الإنجليزي يا مرسي بالذات في العلم السايكولوجي، فوبوس، فوبوس فوبيا، اسمعوا عن الفوبيا في السايكولوجي. فوبوس دي الكلمة اليونانية اللي جت بمعنى مخافة، والكلمة دي تعني في معناها بالذات لما بنربطها بمخافة الله الرهبة، الرهبة، الإجلال، الاحترام، التقدير الفائق. حد أنا بقف أمامه بمهابة، بانبهار، باندهاش. هنقول باندهاش إنه إعجاب، حضر نفسك يا كيرو. فمخافة الله أنا مش خايف منه، أنا منبهر به، أنا معجب لدرجة الاندهاش، فبقف أمامه بمهابة واحترام فائق. دي كلمة فوبوس، مخافة الله. والكلمة دي جاءت في العهد الجديد ما يقرب من 20 إلى 25 مرة مرتبطة بمخافة الله، مخافة الرب، مخافة المسيح، خافوا الله، يعني بعبارات مختلفة جاءت ما يقرب من 25 مرة. وبتتكلم عن المهابة والإجلال اللي في قلبي ناحية ربنا، اللي جوايا ناحيته، أنا شايفه إزاي، مكانته في أعماقي شكلها إيه. الكلمة الثانية اللي جاءت تقوى، ودي اللي بيستخدمها العهد الجديد أكتر من فوبوس. الكلمة دي يوسيبيا أو يوسيباي، يوسيباي دي الكلمة اليونانية. زي إيه؟ زي جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، زي التقوى مع القناعة كنز عظيم وتجارة عظيمة. فكلمة تقوى الكلمة ديت جاءت مرات كثيرة جدا في العهد الجديد. معناها ايه؟ بتترجم بالانجليزي godly، godly يعني واحد مراعي ربنا، مدي ربنا حقه في

ايه في تصرفاته. فتقوى الله او التقوى معناها السلوك بالمخافة. وده الفرق ما بين الكلمتين. مخافة الله مكانته جوايا، وتقوى الله بناء عليه انا بتصرف ازاي، بسلك ازاي، بعيش ازاي بناء على المكانة والمهابة والإجلال اللي في الله جوايا. عشان كده كلمتين دول متعانقين، واحدة بتتكلم عما في قلبي نحوه، والتانية بتتكلم عن سلوكي وتصرفي وكلامي وأفعالي وردود أفعالي في الواقع العملي. عشان كده الكلمتين دول مرتبطين بعضهم ببعض ارتباط كبير. الكلمة التالتة اللي هقف عندها اللي هي زي ما احنا قرينا وزي ما بيقول الكتاب في كورنثوس الثانية كده أصحاح 7:1، لنطهر ذواتنا من دنس الجسد والروح مكملين القداسة في مخافة الله. وربط ما بين القداسة وبين مخافة الله، بين القداسة وبين مخافة الله. وعندنا آيات كتيرة قوي بتربط الاثنين دول ببعض ربط وثيق، وافتكر ده العنوان الأكتر اللي طلبوا مني أتكلم عليه، علاقة القداسة بالمخافة. الكلمة دي جاءت قدوس، زي قدوس قدوس رب الجنود، زي قدوس هو، زي قدوس بلا شر، فدي صفة بصف بها الشخص. وجاءت القداسة بمعنى كلمة ناون، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. والكلمتين الحقيقة دول الأصل بتاعهم أصل واحد. وافتكر إحنا بسبب اللغة اليونانية وقربها من اللغة القبطية نعرف القدوس معناها إيه. أجيوس، عارفينها كل أجيوس وسيوس، صح؟ عندنا كده، عندنا في القداس أجيوس كتير قوي، فدي قدوس أجيوس أو هاجيوس، فدي القداسة. جاءت بالعبري كلمة قريبة قوي من العربي، كادوس، كادوس قدوس، قريبة جدا من الكلمة العربي اللي احنا نعرفها. في العهد القديم كلمة مخافة الله كلمة جميلة جدا برضو تستحق نقف عندها شوية، اللي هي ياري. ياري أقرب كلمة للعربي يرى. ياري، ياري إلوهيم، مخافة، مخافة الله. والكلمة دي مهمة لأنها برضو أغلب المرات اترجمت بالعربي زي ما بيقول بدل ما المخافة تقوى الله، معناها تحمل نفس المعنى، المهابة، الفرز، هنجلها الانبهار، لكنها أقرب كلمة عربي. واحد شايف ربنا في جلاله ومجده فيهابه، ويقدس الله في أعماقه وفي داخله. عايز اكتفي بالتعريفات دي لأننا هتوصلنا للمعنى المقصود. كلمة أجيوس أو كاداس اللي بالعبري أو باليوناني، الترجمة الحرفية بتاعتها كمعنى معناها منفصل عن، مكرس لي، طاهر، متميز. دي نقطة مهمة قوي. قدوس بلا شر، طاهر، انفصل عن الخطاة، منفصل عن الشر، منفصل عما يفعله الأشرار، مش بيشترك معاهم، مش شريك معاهم فيما يفعلونه، مخصص، مكرس للغاية وللهدف. وده اللي المسيح صلى في الصلاة التوسلية أو الشفاعية، من أجلهم أقدس أنا ذاتي، أنا بأخصص نفسي لأجلكم، أنا بفرز نفسي عشانكم، أنا بديكوا كل حاجة عندي
ليكونوا هم

مقدسين في الحق. نظير القدوس كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة. هو خصص نفسه لأجلي، هو كرس نفسه لأجلي، هو أعطى كل نفسه لأجلي بكل طهارة ونقاء وحجلة حالا وحب وتضحية. يتوقع مني رد الفعل أني أنا بنفس الفكرة أقدس نفسي له وأخصصها له ولا أكون لغيره. دي علاقة العهد. لما بنفهم العهد زي الزواج، العهد معناه أنا بأعطي نفسي بالكامل للآخر. فالله في عهده الذي قطعه يوم الخميس العهد أعطى نفسه بالكامل، بذل نفسه بالكامل. هذا الخبز، هذه الكأس، جسدي المكسور، دمي المسفوك، دخل معنا في عهد. عهد دم. يعني إيه دم؟ بذل نفسه، وضع نفسه وأطاع حتى الموت. فده العهد. العهد معناه أنا بأخصص نفسي بالكامل ليك. ليه؟ هنجيلها حالا. لأني بحبك حبا، مش كره، ما حدش ضرب على إيدي. وأنا بدخل معهد معاك بنفس الفكرة، لأني أنا كمان مقدر اللي أنت عملته ومقدرك أنت مين. أنا كمان بحبك فبأخصص نفسي بالكامل ليك. وده اللي بنشوفه في الجواز. الجواز بنتبادل فيه الرينجز، الدبل، معناه أنا بملكك نفسي والتاني بيملكني نفسه. فبأخصص نفسي لشريك حياتي. مش من حقي أفكر في آخر، مش من حقي أعجب بآخر، مش من حقي أكون لآخر ولو 1%، لأن أنا أعطيت نفسي 100% للشخص ده، خصصت نفسي بالكامل. ده العهد، دي القداسة، التخصيص، التكريس، البيوريتي. أنا بالكامل للآخر الذي أحبه. أكتر حاجة عايز أقف عندها هو العلاقة بين مخافة الله والقداسة والحب. والحب كتاب يقول إرادة الله قدستكم. يعني الله في الآخر عايزني أعيش هذه الحياة المخلصة المخصصة لي زي هو أحبني وأسلم نفسه، وأعيش هذه الحياة الطاهرة النقية اللي بلا خطية. يا محب الرب أبغضوا الشر، قدوس بلا شر. إيه علاقة ده بالحب؟ إيه علاقة ده بالمحبة؟ وأنا أفتكر إذا ما فهمناش العلاقة ما بين ده وبين ده، هتبقى المخافة خوف، وهتبقى القداسة أمرا مستحيلا. الربط بينهم هو علاقة المخافة والمهابة بالحب، وعلاقة الحب بالقداسة. خليني أربط الأول علاقة المحبة كوصية بالقداسة كنتيجة. القداسة هي نتيجة لهذا الحب. افتح معايا من فضلك تسالونيكي الأولى 3، هقرأ عدد 12 و13. تسالونيكي الأولى 12 3 12 و13. بيقول وبيصلي، بيقول إن ربنا ينميكم ويزيدكم في المحبة. فأنا بصلي إن محبتكم تزيد وتنمو وتصل إلى الكمال، زي ما بيقول المسيح في كونوا كاملين في محبتكم كما أن الآب هو كامل. رب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا. عدد 13، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة. لكي الهدف هو القداسة، لكن السبيل إلى القداسة هو إيه؟ المحبة. المحبة. بولس بيربط ده بده بصورة أوضح جدا في رومية 13، هقرأ من عدد 8 لعدد 10. رومية 13 من عدد 8 إلى عدد 10. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن المحبة لمن أحب غيره، من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرد، لا تشتهي، لا تشهد بالزور، لا تشهد

تشتهي، إن كانت وصية أخرى. كل الوصايا اللي فيها ما تعملش الغلط، ما تعملش الغلط، هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك لنفسك. إيه اللي بيخليني أنا مش هقتل ولا أسرق ولا أشهد بالزور ولا أشتهي؟ إيه اللي هيخليني مش أكذب عليك ومش بخونك؟ إيه اللي هيخليني؟ إيه اللي هيخليني؟ إني بحبك، إني بحبك، إني بحبك. وده اللي أكده مولس مرة تانية في كورنثوس الأولى 13 في أنشودة المحبة. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. لو أنت بتحب الإثم يبقى أنت مش بتحب لا ربنا ولا الناس. لأن المحبة لا تفرح بالشر بل بالخير بالحق، ولا تطلب ما لنفسها. وكل الخطايا سببها أني بطلب ما لنفسي. المحبة هي السبيل لتتميم الناموس، المحبة هي السبيل للحياة المقدسة. ليه؟ لأني بحب ربنا، وزي ما أحبني وأسلم نفسه أنا بحب ربنا فبعطيه كل ما نفسي. بحب امرأتي فبديها كل حاجة، إذا ما اديتهاش كل حاجة أبقى مش بحبها وأبقى نصاب وكذاب. المحبة هي التخصيص، والمحبة لا تسر بالشر، تبغض الشر، تكره الإثم. كتير قوي بقول للشباب الحكاية دي، انت ما تقدرش تنتصر على عدو انت بتحبه، تقدرش. طول ما انا بحب الخطية، بحب النجاسة، عمري ما هقدر اغلبها. ما قلت له يا رب اديني نعمة، اديني نعمة عشان ما اعملش الحاجات دي، واصل انا بحبها بس ارجوك ارجوك ساعدني. ما تقدرش، انت بتحبها. انا بحب المخدرات، بحبها بحبها بحبها بس ارجوك ساعدني اني ابطلها. ما تقدرش، لا تستطيع ان تهزم شيئا تحبه. كيف ابغض الشر؟ كيف اكره الخطيه؟ كيف اتجرع الاسم من اعماقي؟ اذا امتلأ قلبي الحب، حبي لله وحبي للآخرين كرد فعل لمحبتي لله. هم خليقة، هم أولاده، هم بناته، هم بنيه، هم شعبه، هم غنم رعاه. وإذا أنا بحبه هحبهم، وزي ما محبتي لي بأكرس نفسي محبتي للناس، بأخصص نفسي للخير لا للشر، للبر لا للعوج ولا للإثم. عشان كده بولس طول الوقت بيركز ان الوصية زي ما بيقول لتلميذه تيموساوس، الوصية هي المحبة من قلب طاهر وإيمان بلا رياء. دي الوصية، المحبة والإيمان يجعلونني أعيش الحياة المقدسة. طيب ايه العلاقة بقى ما بين المحبة ومخافة الله؟ احنا قلنا في مخافة الله في القداسة، وفي النص في حاجة اسمها المحبة. المحبة علاقتها بالقداسة واضحة وصريحة جدا. المحبة تطهر قلوبنا من النجاسة، المحبة تخصصنا وتكرسنا، المحبة تفرزنا وتفصلنا عن الشر والإثم. ايه علاقة المحبة بمخافة الله؟ وده اللي عايز أختم به، وعايز أحط صورة قدام حضراتكم في غاية الأهمية، وسيبها دي حلقة في ودنكم. لما بعرف الله على حقيقته، لما بعرف الله على حقيقته وأعرف الله البعدين دول، الجلال، الجلال، الجلال معناه الصفات المدهشة، القدرة الفائقة، المعرفة التي فوقي ارتفعت، الأزلي الأبدي، صانع هذا الكون اللي احنا بنحاول لغاية دلوقتي نشوف هو أوله وأخره فين. الجلال، الجلال. لكن بشوف، مش بس بشوف الجلال، برا كمان الجمال، الجمال.

إن هذا العظيم السرمدي الذي لا يعسر عليه أمر، الذي قال فكان، الذي به كان كل شيء وبغيره، وديع متواضع متواضع، ما عندوش ذرة كبرياء. احنا بتقولنا نقول له المتعالي المتعالي، هو المتواضع، هو عالي، هو مش بيتعالى، هو عالي وبيعمل ايه؟ بيتنازل، وضع نفسه واضع. جمال الحب، لما حب بولس يقول واحدة بس من الصفات لو عرفتها تغير حياتك كلها، قال وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. المحبة بس، المحبة بس، محبة بس، ملهاش أول ولا آخر، لا ليها طول آخره ولا عمق ولا علو ولا ملهاش. ولو عرفت المحبة ديت تمتلئ إلى كل ملء الله. الجمال، جمال الحب والرحمة والعدل والحق والحكمة، الجمال. على جبل سيناء رأى الشعب الجلال فخافوا منه بدل ما يخافوا، خافوا منه، وقال لموسى اطلع انت لوحدك، واللي يقول لك بقوله لنا بس، لا لا لا لا، شافوا الجلال فخافوا منه، ما شافوش الجمال. لكن موسى اللي صعد إلى الجبل وجلس مع الله 40 يوم وكان يكلمه كما يكلم الإنسان صاحبه، عارفين عن بعدها يقول له إيه؟ يقول له أريني مجدك، أريني مجدك، وأنت مش عاجبك، لا لا أنا أشوفك وجها لوجه، ويقول له إن كنت وجدت نعمة في عينيك عرفني طريقك حتى أعرفك لك. أنت بعد 40 يوم قاعد معاه يكلمه، ما نمتش وما كلتش وما شربتش 40 يوم، أنت بعدها بتقول أيوة أنا ابتديت أتلامس مع الجمال مش بس الجلال، واكتشفت اللي أنا شايفه ده ولا حاجة ولا حاجة، ده ملوش آخر. عرفني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة، وإن وجدت نعمة عرفني طريقك حتى أعرفك. في نوعين من الحب لربنا، بحبه لعطاياه، وجزء من عطاياه الخلاص، فإحنا دايما بنرنم خلصني وفداني، صح كده؟ ودي عطية، عطية بس عطية مهولة، خلصني من خطيئتي وديني حياة أبدية، يا لهوي دي عطية مهولة. فأنا بحبه لعطاياه، وبعدين بقى بالذات لو عطاياه دي بقت في الواقع العملي بقى، وبناكل وبنشرب وبنلبس وبنتعالج، فاهم؟ تبقى 100 فل و10، كويس؟ حمود فيه بس لعطاياه، أنا بحبه لعطاياه، لما يعطيني إياه. وفي فرق بإني بحبه لشخصه، لأنه هو أبرع جمال. بسبب الجلال والجمال أنا بحبه لدرجة الانبهار، لدرجة الرهبة. مش بس أقوله أنت حلو يا رب أنت جميل، لا لا، ده أنا من كتر إدراكي للجلال والجمال مش بقوله أنت جميل، ده أنا لما ببص كده ببقى عايزة ترمي عند رجليه. ببقى عايز الزمن يتوقف لما بشوف هذا النور العجيب، هذا الجمال المبهر، انا عايز الزمن يتوقف.

مخافة الله هي إني بحبه مش شخصه، بحبه بكل عقلي، سبيت عقلي بجمالك، أخذت كل قلبي بجمالك، بحبه بكل اقتناعاتي، بحبه بكل مشاعري، بحبه بكل نفسي، بحبه بكل وجداني، مش لأن أنا كويس، مش لأنه اداني واحد اتنين تلاتة اربعة، لا لا لا لا، اللي ادهوني ده ولا حاجة أمام هو مين، هو مين.

هو مين؟ خليني أقول لك العبارة الصادمة ديت. المحبة اللي مبنية على معرفتي لله تجعلني بحق أقول لروحي هذا هو من أريد أن أعيش من أجله. أنا مش مبهور بنفسي عشان أعيش عشان سامح. أنا شايف نفسي نملة. لو ده الشخص اللي أنا أعيش عشان أعيش عشان ده مش عشان أنا مش عشان نفسي أكيد. وده اللي ما أقبلش إني أزعله. ما أقبلش. ما أقبلش. ما أقبلش عليه ولا على نفسي إني أزعله. خليني أحكي قصة حكيتها كتير بس وأنا بصلي الخدمة افتكرتها تاني. ابني الوسطاني جالي مرة ودهشني بعبارة عجيبة جدا لم أتوقعها. قال لي بابا أنا عايز أفهمك وأقول لك أنا بحاول ما غلطش بحاول ما غلطش مش لأني خايف منك ولا لأني خايف إنك تزعل مني. أمال إيه؟ قال لي لأني مش عايزك تزعل مش عايزك تزعل. انا مش خايف انك تزعل مني انا مش عايز ازعلك. ما انا لما اغلط انت هتزعل صحيح مش هتزعل مني ما احنا فهمناه وكده مش هزعل منك. هتزعل عليا هتزعل على اللي انا بعمله في روحي هتزعل اللي انا بعمله في اخواتي انت هتزعل. انا مش عايزك تزعل. ليه يا كريم؟ عشان انا بحبك انا بحبك. انت غالي عندي فانا ما اقبلش على روحي اني ازعلك. مخافه الله اني عارفه لدرجه اني بحبه بانبهار باعجاب بتقدير وحطه في مكانه كبيره وبقول لروحي ده اللي انا هعيش عشانه ده اللي استناه ودي القداسه دي التكريس لاني عارف هو مين. ده اللي أنا عايش عشانه ده اللي هعيش أحقق مقصده ومش ده اللي أنا أزعله مش ده اللي أنا أزعله مش ده. أنا أكون مصر القلب لكن أكون أنا. إيه اللي قاله يوسف أمام التجربة بتاعة امرأة فوتيفار؟ إيه العبارة اللي قاله؟ لا كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى فوتيفار صح؟ وأخطئ إلى الله مش ده اللي أنا أزعله مش ده. اعمل اللي أنت عايزه. خائف الله مهابة ربنا جواه ومكانة ربنا جواه تخليه أقول لروحي مش ده اللي أنا أزعله. أختم بعبارة أخرى. كلما عرفته وأحببته لمن هو لأردت أكثر أن تعرفه وتحبه بسبب من هو. لو أنت عارفه وحبيته بسبب الجمال والجلال اللي فيه هتبقى دايما بتروح تقول له إيه؟ عايز أعرفك أكتر عايز أشوفك أرني مجدك. بالذات بقى أن في العهد الجديد إحنا شفنا مجد الله في وجه يسوع المسيح. بولس قال لنا كده الذي قال أن يشرق منه ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع. إحنا شفنا الجمال والجلال في يسوع عيانا بيانا مش بقى من وراء الستار مش محتجب. شفنا الجلال شفنا القدرة شفنا

0: العظمة،
1: شفنا الجبروت
0: والتواضع والحب والرحمة العجيب راكبين في بعض تركيبة مذهلة مذهلة. لو انت عارفه صحيح وبتحبه لشخصه هتبقى دايما طلبتك أرني مجدك، عايز اعرفك اكتر، عايز محبتك تملى قلبي، عايز حبي ليك ما يبقاش مشاعر، ما يبقاش عواطف، ما يبقاش ترنيمه برنمها، ما يبقاش عطا بدفعه، لا لا لا، عايز محبتك جوايا وحبي ليك جوايا يبقى اعجاب مذهل مش مشاعر، يبقى اقتناع عميق. ولو انت حبك لربنا مبني على عطاياه، محبتك ليه هتفطر يوم بعد يوم، وعمرك ما هتقول له أريني مجدك، هتبقى طول الوقت بتقول له أريني إيه؟ عطاياك. شحات السيدة. مخافة الله، محبة الله لشخصه. المحبة المبنية على عطاياه عمرها ما هيبقى فيها مهابة ولا مخافة لله، لأني أنا جاي أشحت ما أحتاج، اديني اللي أنا عايزه، اديني اللي نفسي فيه، اديني اللي أنا محتاج له، سدد احتياجي. سهل قوي أنك تغلط، لأن مكانته عندك عطايا، مش مكانته عندك هو مين، هو مين. وقف معي. تعالوا يا حبايبي حلوين، تعالوا. وانت واقف انا عايزك تجاوب جواك باخلاص، انت عارف هو مين؟ انت عارف هو مين؟ انت شايف الجمال والجلال على الاقل في وجه يسوع؟ انت ماخوذ في اعماقك بهذه الرهبه، بهذه الهيبة، بحيث قادر تقول له روحك ده اللي أنا هعيش عشانه، وده اللي ما ينفعش أزعله، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. مكملين القداسة في مخافة الله، في مهابة الله. لو تعرفه بصحيح هتبقى طول الوقت تقول له عايز اعرفك، عايز اشوفك، عايز عينيه تتملي بهذا النور، عايز عقلي يؤخذ بهذا الجمال، عايز احشائي تمتلئ بهذه المهابه، مهابه الحب، مهابه الاكرام، مهابه العزه اللي ليك في قلبي.

صدق بصدق قبل ما نختم وقتنا ده، هو مين جواك؟ انت شايفه ازاي؟ إليا كان دايما بيقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمام. المرنم قال جعلت الرب أمامي في كل حين. أنا شايفه، شايفه. أنا بحبه لأنه

أنت خائف الله بحق. لكم أيها المتقون الرب، أيها الخائفون الله، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. لكم أيها خائف الرب المتقون الرب، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. هو مصدر العطايا ولا هو رب الكل؟ هو مين جواك؟ قدسوا الرب الإله في قلوبكم، ملكوه، ادوه حقه في عينيكم. مش مشاعر، مش عواطف بتنتهي بنهاية الاجتماع وتنتهي بنهاية الترنيمة، لا لا، ده انبهار جوايا، ده اندهاش، ده اعجاب، ده اقتناع، ده عهد، ده تخصيص، ده قرار واعي كل يوم عايش عشانك وموت عشانك، احبك بكل قلبي عشان تستاهل، عايش ارضيك، عايش افرح قلبك، عايش اعمل ارادتك. اقعد مكانك دقيقه واحده من فضلك.

افتح عيوننا افتح عيوننا لنراك في مجدك في وجه يسوع. افتح عيوننا افتح عيوننا ليك المجد. امين.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. شكرا جزيلا لأجل الرسائل

الكثيرة التي تصلنا من المشاهدين، موضوع رسائلكم موضوع العناية والتقدير التام، كما أننا نحرص جدا على سلامة الحفظ والكتمان لأسماءكم وعناوينكم. احنا بنناقش بعض أسئلة المشاهدين، والنهاردة بنناقش حل سؤال وصلنا من شاب

حقيقي مما يشعرني دائما بالنقص أمام أصدقائي، فأنا قصير القامة، كيف أتغلب على هذا الشعور بالنقص؟ إزاي أتغلب على هذا الشعور؟ الحقيقة أجسادنا هي عطية من عطايا الله لنا، وجمالنا في اختلافنا. احنا أسرة مكونة من 6 إخوة وأخوات، 3 بنات و3 أولاد، مختلفين في الأطوال، بل مختلفين أيضا في لون البشرة، مختلفين في طريقة الكلام، مختلفين في التركيبة النفسية والعصبية، في الطبيعة، في أسلوب التعبير. والحقيقة أشعر إن الله قد ميزنا في هذا الجمال من خلال الاختلافات الطبيعية الموجودة. فاختلافنا في أجسادنا هو امتياز وليس عيب. ولك أن تتخيل يا عزيزي، لو كان العالم كله عبارة عن أناس طوال القامة جدا، أو لو إن العالم كله أناس قصار في القامة، الله في حكمته ومحبته ميزك وأعطاك هذا الطول الذي لا يتمتع به آخرين. والإنسان لا تقاس قيمته بطول قامته، لكن تقاس قيمته بما يؤثر به في المجتمع المحيط به. تأثيرك في إسعاد شريكة حياتك، وتأثيرك في تربيتك الحكيمة الرشيدة لأولادك، تأثيرك في أصدقائك وفي مجال العمل أو الخدمة التي تعمل فيها، هذا التأثير هو الذي يعطي في الواقع حياتك قيمة خاصة. قيمتك في كيانك الاعتباري، كيانك الروحي، كيانك المعنوي، تأثيرك الشخصي بحياتك وإيمانك وإخلاصك هو ده اللي بيعطي قيمة لحياتك. لا يصح مطلقا أنك تقارن نفسك بآخرين، لأن الآخرين دول بالتأكيد ما عندهمش المواهب والصفات الرائعة التي سردتها. لذلك ثق أنك شخص مميز. وأحب أضع أمامك بعض الأفكار أرجو أن تسجلها ورائي، اكتبها، وهننزلها على الشاشة عشان تقدر تكتبها على مهلك ورا بعضها. أمر الأول، ثق بنفسك. ثق بنفسك فأنت مخلوق كامل. ثق بنفسك فالله له خطة رائعة من وراء وجودك بهذا الطول. الكتاب المقدس بيتكلم في إنجيل لوقا أصحاح 19، وبالتأكيد جه لأذهان المشاهدين وأنا بتكلم، شخصية زكا. زكا والكتاب يقول كان قصير القامة، لكن قصير القامة ده قد إيه كان كبير وعظيم في نظر الله عندما اتخذ قرار بتغيير نهج حياته، عندما اتخذ قرار بإدخال المسيح إلى بيته. رجال وعظماء كثيرين من طوال القامة ذو الصدر العريض والأكتاف العريضة لم يستطيعوا أن يشبعوا قلب الله. ماذا عن شاول الملك الذي كان طويل؟ وماذا عن جولياط اللي كان طوله 6 أذرع وشبر؟ وتكلم عنه الكتاب في طوله وعرضه وإمكانياته، لكنه لم يستطيع أن يشبع قلب الله. بينما زكى هذا الذي فرح قلب الله وخرج ليبشر وينادي بما فعل الله في قلبه ورد كل مسلوب في حياته. إن كيانك وقوامك الروحي هو أعظم بكثير من طول الجسد
المجرد. أمر

يعني اطرد الشعور بصغر النفس، اطرد هذا الفكر وهذا الشعور، وذلك بأن تركز على مواهبك وامتيازاتك. المواهب اللي ربنا اديها لك والامتيازات الموجودة فيك ركز عليها واستخدمها، استخدمها لمجد الله. لا تركز على نصف الكوب الفارغ، لكن يوجد أيضا نصف أو أكثر من النصف ملآن. لذلك اجعل عينيك تنظر على الامتيازات العظيمة اللي موجودة فيك من بركات، من ذوق. يقول داود النبي في مزمور 119: ذوقا صالحا ومعرفة علمني. هي دي الأمور والفضائل العظيمة اللي مش موجودة عند عمالقة في الأطوال والأعراض. أمر آخر، لا تقارن نفسك بالآخرين، فلكل إنسان خطة رائعة، أنت واحد منهم في 7 مليار نفس تدب على سطح الكرة الأرضية. الله له خطة، وكما أننا مختلفين في بصمة اليد، مفيش حد في 7 مليار، حتى البيبي اللي ولد في فجر اليوم، مفيش 2 متفقين في بصمة اليد. أنت كذلك، أنت مميز جدا، ولا يستطيع أحد أن يأخذ مكانتك أو مركزك بسبب قصر قامتك. أمر آخر وأريد أن أركز فيه معك، كرس هذا الجسد إن كان قصيرا أم طويلا، العبرة بالتكريس. كرس هذا الجسد لخدمة ربنا، وحوله إلى ذبيحة حية مقدسة مرضية. هذا الجسد يستطيع الله أن يعمل به عملا عظيما. كنت في رحلة كرازية مع بعض الأصدقاء منذ فترة ليست ببعيدة، والحقيقة تأثرت جدا جدا بشخصية شاب يدعى جورج. هذا الشاب في هذا المكان، في هذه المنطقة، حقيقة هو قصير القامة لكنه طويل الفهم، هو قصير القامة لكنه طويل الروح وطويل البال جدا. هو فعلا جورج ده قصير في قامته الجسدية، لكن طويل جدا في حبه وعطائه. هو قصير لكن الحقيقة كان بيسوق عربية طويلة جدا. أنا عايز أقول لك فيك امتيازات عظيمة جدا، لكن حول وركز هذا الجسد لخدمة ربنا من كل قلبك وفكرك. وأحب أقرأ معاك من كلمة الله في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج، كلمات موجودة في رسالة رومية أصحاح 12. رسالة رومية أصحاح 12، عايز أركز معاك في موضوع اسمه تجديد الذهن، لأنه الذهن لما يكون فارغ يبتدي يركز على الطول، على البشرة، على الراتب، على نظرة الناس ليا، على رؤية الآخرين. لكن لما الذهن يتجدد، أنا ما عنديش وقت الناس بيقولوا عليا إيه، نظرة الناس ليا إيه، أنا عندي رؤية شغلة فكري واخدة ذهني واخدة كل وقتي، ما عنديش استعداد أبدا إن أتأثر بما يفكر أو يقوله الناس عني. اسمح لي، وإذا كان كتابك المقدس قريب منك، من فضلك افتح كتابك واقرأ معايا، وهنزل الآيات أيضا على الشاشة لأجل المتابعة. يقول الرسول المقدام بولس: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. وده محور الحديث معك، تغير عن شكلك بتجديد ذهنك لتختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عشان تختبر إرادة الله الصالحة
المرضية.

الكاملة في حياتك، أنت محتاج تغير أسلوب حياتك، أسلوب تفكيرك، ليكن تفكيرك مركزا على تجديد الذهن. ويمكن حد يسألني إزاي أجدد ذهني؟ أولا أشكر. لكي تجدد الذهن أشكر. والحلقة دي مش بس عشان شخص قصير القامة أو ربما شخص أو بنت بتعاني من طول القامة. أنا أتذكر كويس جدا في مكتبي في خدمة المشورة جاءت شابة تعاني جدا ومتضايقة من طول قامتها، هي ألمانية، والشعب الألماني بطبيعته يميل الشعب تركيبته إلى القامة الطويلة والجسم الكبير، فكانت بتعاني بتقول مرات كتير بحس إن أنا راجل لأن طولي كده مش بلاقي ملابس مناسبة وهكذا. فالمشكلة مش بتاعة طول القامة أو قصير القامة. بنات كتير جم وبيشتكوا بسبب كبر الصدر. بنت تانية في نفس اليوم جاءت شابة تشتكي من صغر وضمور الصدر. واحدة بتعاني وبتشتكي من الأرداف، واحدة تانية من الجسم النحيف جدا إنها مش بتتخن. دي طبيعة الإنسان اللي دايما محدود بالفكر في ذاته ومشغول بجسده، لكن ربنا عاوز ياخدك وعاوز ياخد كل واحد مننا إلى أبعاد وأجواء روحية عظيمة. نجدد ذهننا أولا بالشكر، ثانيا بالانشغال الإيجابي. انشغل بخدمة الآخرين، انشغل بالإعداد لأولادك إعداد رائع، انشغلي بتقديم بسمة لشخص حزين، لأم مسكينة، لطفل يتيم، لشخص زيارة مريض متضايق. الشيطان عاوزنا ننشغل بشكلنا، ننشغل بطولنا، ننشغل بعرضنا، لكي يضيع مننا بركات عظيمة وإمكانيات عظيمة ممكن نستخدمها لمجد الله. أنا عايزك تاخد الجزء ده من كلمة الله وتقبل الكلام الموجود. أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل. عيش الحياة اللي الرب اديها لك، واعبد ربنا بهذا الجسم، وحول هذا الجسم إلى ذبيحة حية مقدسة. ربنا يبارك حياتك، بشكرك لأجل جرأتك. ما تنساش تكتب لينا بالطريقة المتاحة إليك، ويسعدنا جدا أن نجيب على تساؤلاتك. والرب معك. ما هو السن الذي يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة؟ علم المشورة، العلم ده ربنا سمح بوجوده مش عشان الناس اللي عندها مشاكل. هي إيه الخطية اللي عملها عالي الكاهن الخادم؟ وإيه مشكلة صموئيل النبي رجل الله في ألمانيا مثلا في عادة في بيوت المسيحيين؟

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوان، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. كنا اتكلمنا من أكتر من أسبوعين عن الشعور بالقيمة، واتكلمنا عن مصادر الشعور بالقيمة، واتكلمنا عن أربع مصادر وهي الحب، النجاح وبذل الجهد والسعي للنجاح، القدرة الذهنية، القيم الأخلاقية. وقفنا عند آخر مصدر وهو الخامس، وهو مهم وهياخد وقت طويل، وهو العلاج بالمعنى. ومن أهم المفاهيم اللي بيتكلم عنها العلاج بالمعنى هو الخروج عن الذات، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. هنفهم يعني إيه الكلام ده، وهل عيب ولا حرام إن الإنسان يهتم بنفسه ويسعى لإسعاد نفسه، وإيه علاقة الاهتمام بالآخرين بالشعور بالقيمة. ولو حابب نعرف موضوع الشعور بالقيمة من أوله، هنلاقي الحلقة على الويب سايت على قناة الكارما أو على اليوتيوب. تابعونا. ضيف حلقتنا اللي سعيدة جدا يكون معانا النهاردة الدكتور ماهر الضبع، وهيكمل الموضوع معانا. ودكتور ماهر هو أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأستاذ زائر بجامعة NYU بنيويورك. أهلا بحضرتك يا دكتور، مبسوطين تكون معانا. ببقى متحمسة جدا للموضوعات اللي بنتناقش فيها سوا.
1: أهلا بك يا عمر وبالمشاهدين.
0: طيب، احنا الحلقة اللي فاتت كانوا آخر مصدرين القيم الأخلاقية والعلاج بالمعنى الخروج عن الذات. بس أنا نفسي قبل ما ندخل عن العلاج بالمعنى والخروج عن الذات نتكلم تاني، لأن احنا كروتناها في نهاية الحلقة، عن القيم الأخلاقية كمصدر للشعور بالقيمة.
1: طيب، هما يعني زي ما انت قلتي دلوقتي، هو الشعور بالقيمة بيجي من مصادر كتيرة، زي الحب، زي القدرة الذهنية، زي النجاح. حاجات دي مهمة جدا
0: طبعا،
1: وإلى حد كبير الناس تقدر تربط هذه الأمور بالشعور بالقيمة. إن أنا لما بنجح في أمر ما، لما ببذل مجهود وهذا يؤدي إلى نجاح في أمر ما، أيا كان حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة، يشعر الإنسان أن له قيمة في أعين ذاته وفي أعين الآخرين أيضا، وبيسمع تشجيع من الناس برضو يساعده أن يشعر بالقيمة. لكن نيجي للنقطة بتاعة الجانب الأخلاقي.
0: أيوة.
1: ناس كتير بتحس أنه إيه علاقة ده بالقيمة؟ ملوش علاقة. والحقيقة الناس متحبش قوي أن نقول لها الخطية بتدخل حياتك، ولو دخلت حياتك ليها تأثيرات سلبية. ناس مش بتحب دي قوي، لكن مهمة أنها تتقال. ولما بتتقال بطريقة أنه الخطية بتاعتي أو التعبير العلمي كسر المعيار الأخلاقي الداخلي بتاعي، ده بيزعل ربنا. الناس بتقول اوكي خلاص تاهت ولناه، اوكي ربنا بيزعل، لكن ربنا مسامحنا وفي دم يسوع غفر الخطايا اللي فاتت والحالية واللي بتاعت بكرة، والقضية محسومة. يعني زعل ربنا من الخطية وكسر المعيار الأخلاقي مش قضية كبيرة بالنسبة للناس. يعني أنا عارف انه ما حدش بيقولها بالطريقة الفجة دي اللي أنا قلت بيها، لكن أوقات في داخل الإنسان يحس أنه مش كارثة لما خطيتي يعني ممكن لا ترضي الله، لأنه إرضاء الله بالتسبيح وبالعبادة وبالخدمة وبالندي فلوس ونعمل مش عارف إيه، فإذا العملية تعادل نفسها. الناس بتتخض بقى لما تعرف انه الخطية ليها تأثير سلبي على الانسان، بالمعنى الصحة النفسية للانسان. يعني ايه تأثير سلبي على الانسان؟ يعني مش بس مستقبلي ولا حياتي الابدية، لكن حياتي هنا. يعني انا لو بدور على تصالح نفسي، لو بدور ان انا ابقى في احسن حالاتي النفسية، لو بدور

0: ادور على ان انا ابقى سعيد مشبع احقق ذاتي، كل ده يهتز شعوري بالتوازن النفسي، يهتز من الخطيه، حاجه مش مدركينها قوي، مش بنتكلم عنها كثيرا، لكن هذه حقيقه مش بس بنقولها في الكنيسه ونقول الايات انه الخطيه خاطئه جدا، وياخذ انسان نار في حضنه ولا يحترق ويمشي على الجمر او يمشي على الجمر ولا تكتوي رجلاه، وانه الشاب اللي اخطأ في امثال 7 وربنا بيقول له في الاخر خدوا بالكم ان الخطيه طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء. احنا بنقول كده في الكنيسه، وكويس ان احنا بنقول كده، لان هذه حقائق كلها. لكن لما نلاقي ان علماء النفس اللي معنيين بالصحه النفسيه للانسان وتوازنه النفسي واشباعه النفسي وسعادته باختصار معنيين بهذه الامور، يقولوا خد بالك، مش بيسموها الخطيه، بيسموها خد بالك من المداومه على كسر المعيار الاخلاقي الداخلي اللي عندي وعندك وعند كل انسان في الدنيا. عندنا معيار اخلاقي داخلي، لو انا بكسره وبداوم على كسره، يعني خلاص يعني ما هو كلنا بنكسر هذا المعيار الاخلاقي، يعني بقى انا عارف انه مش لازم اكذب لكن بكذب احيانا، مش لازم اخد مش عارف ايه لكن يعني ببص بصه مش عارف شكلها ايه ببص احيانا، لكن انا مدرك ان دي خطيه، وبقول لا طبعا انا هشتغل على نفسي هحاول ان انا ما اكررهاش مره تانية، ويا رب سامحني، واخد اجراءات، مش كفايه يا رب سامحني، لكن باخد اجراءات لجاي لا تتكرر هذا السلوك مره تانية. لو انا بخش على مواقع جنسيه مثلا على الموبايل ولا بتاع، مش كفايه ان اقول يا رب سامحني انا دخلت على المواقع الجنسيه، لا اخد اجراء اني انا
1: أوقف
0: امسحها او
1: بالضبط.
0: الغيها او اوقف. لا يعني هي لازم الاعتراف بالغلط ورد المسلوب، كل ده مهم جدا عشان الإنسان يتغلب على نتائج الخطية. فأنا لما بحارب الخطية it's okay، كويس، أنا في حالة صراع دائم لكي أنتصر على الخطية. المشكلة بتبقى في بعض الخطايا كلنا عارفينها، إزاي كل ما نكررها يقل وخز الضمير بالنسبة له، ما بنسمعش، ما بنميزش ان دي خطية، يشربون الإثم كالماء زي ما في أيوب بيقول، أو الزانية التي زنت ولا أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما، يعني أنا ما عملتش ولا حاجة، لأن هي من كتر ما
1: بتعمل
0: زانت
1: الخطية
0: من
1: فخلاص.
0: كتر ما مارست الخطية مش أي إحساس بالذنب عليها، مش أي وخز للضمير، ويظن الإنسان وقتها إنه خلاص ما جراش حاجة، يعني أنا بعمل الخطية أهو ومفيش تأثيرات، مفيش تأثيرات في وخز ضمير، مفيش تأثيرات في إحساسي بالذنب، فكأني ما عملتش حاجة، وبالتالي ده يشجعني إن أنا أستمر فيها. لازم أعرف بقى إنه دون أن أدري هذه الخطية التي توقف الصراع معاها وابتدت تبقى كده جزء طبيعي من حياتي، ليها نتائج نفسية على الإنسان مش مدركة 100% لكن بتأثر على الصحة النفسية.
1: دكتور،
0: أيوة يا مصر.
1: بالرغم من انه اعتبرتها خطيه، يعني جزء من حياتها، وان هي تشرب الاسم كالماء، يعني مفيش احساس بالذنب، يعني اللي متعودين على الخطيه او خلاص قلبهم جمد وخلاص هم مش حاسين بالذنب، ومع ذلك بتفقد شعورها بالقيمه.
0: بالظبط كده، هي كده زي ما انت قلتيها يا عمل، انها ده التاثير الغير مدرك اللي مش بناخد بالنا منه، بيحصل بشويش من جوه، ان الانسان اوكي انا بعمل هذا السلوك ويمكن ما حدش يعرف عنه، ما حدش خالص في الدنيا يعرف ان انا بعمل سلوك معين، لكن انا عارف، ربنا عارف.

0: لكن انا عارف وبفقد احترامي لنفسي بسبب دي حاجة تحصل في العقل اللاواعي، وهذا يؤدي زي ما انت قلتي بالظبط الى فقدان الشعور بالقيمة، وبالتالي الانسان يفقد توازنه النفسي. لما بفقد الشعور بالقيمة تهتز صحة الإنسان النفسية ويبقى عنده اضطرابات نفسية متدرجة مع مرور الوقت، كل ما الواحد بيكبر كل ما بتجيب نتائج سلبية أكتر على حياة الإنسان، وصحة الإنسان النفسية تهتز. وبعد شوية أدخل في حالات اكتئاب، شعور بالذنب يؤدي إلى الاكتئاب في أحيان كثيرة، أدخل في اكتئاب وأدخل في توتر وقلق زائد، واحنا مش عارفين ده جاي منين، مش جاي من، مالوش مصادر واضحه نقدر نقول الاكتئاب ده جاي من هذه المصادر، مش عارفين. لكن الشخص نفسه بيعرف لما بنوضح له كده في المشوره، انه خد بالك انه لو في خطيه في حياتك انت توقفت عن الصراع معاها، دي جايبه لك الاكتئاب، ممكن تبقى هي جايبه لك الاكتئاب، جايبه لك فقدان للتوازن النفسي، بالك اكتئاب، بالك مشاعر سلبية، توتر داخلي، قلق إلى آخره. فخطورة الموضوع المعيار الأخلاقي إن إحنا مش واخدين بالنا منه، إن هو مش بنربطه بالصحة النفسية خالص، ومش بنربطه بالقيمة خالص، وبنعتبره دي حاجة في العلاقة مع ربنا وما فيهاش مشكلة
1: وملهاش تأثير
0: لكن
1: عليا.
0: لما نعرف إنها تأثيرها علينا قوي يمكن نديها بعض الاهتمام. سوري يا أمل اتفضلي.
1: لا أنا بقول كمان يعني إحنا متخيلين إن الخطيئة ملهاش تأثير علينا، إن هي ربنا هكبر بخاطره بكلمتين وخلاص، لكن هي بيبقى ليها تأثير نفسي قوي. خليني أقول إن فقدان الشعور بالقيمة في المعايير الأخلاقي هو يعني فشلي في مقاومة الخطيئة وإقناعي أو بحاول أقنع نفسي بأن أنا أوكي وأنا تمام وأن أنا ما عملتش حاجة، بس الإحساس بالفشل ده عميق لدرجة أن أنا حاسس أن أنا ماليش قيمة، أو أن أنا مش حاسس بأن أنا ليا قيمة، لأن أنا بحاول أقنع بفكرة وأنا فاكر أن أنا مقتنع جدا، بس هو في الحقيقة أنا فاشلة في مقاومة الخطية اللي أنا بعملها.
0: بالظبط كده، ده تلخيص جيد جدا، خصوصا استخدام كلمة الفشل. اني انا محدش شايفني فاشل، لكن انا شايف نفسي فاشل
1: طبعا.
0: انا اقيم نفسي ان انا فاشل، وافقد احترامي لنفسي، افقد بالتالي الشعور بالقيمة وكل تبعات هذا.
1: طيب ندخل بقى لموضوعنا النهاردة واللي هو هياخد وقت مننا. حضرتك قلت برضو في آخر مصدر من مصادر الشعور بالقيمة هو الشعور بالمعنى أو العلاج بالمعنى. العلاج بالمعنى يعني إيه؟ العلاج بالمعنى، وبعد كده نكمل بقى أسئلتي.
0: بصي أنا ممكن يعني أحكي القصة بتاعت اللوجو ثيرابي، العلاج بالمعنى وجه منين. طبعا المعنى عموما في حياتنا، يعني الإنسان عشان يشعر بالقيمة لازم يبقى عنده معنى في حياته، بس دي كلمة واسعة جدا. أوكي، لو معنى في حياتي إن أنا عايز أبني برج معين بقى، أبني مش عارف شركة ضخمة، ممكن
1: أو
0: تبقى هو ده
1: لمنصب معين، أو
0: أوصل لمنصب، إن أنا أخد شهادة، ممكن جدا يبقى المعاني دي تبقى
1: ومعنى
0: مهمة في حياتنا، وإن أنا عايش ليها، أو يعني بتخليني أبقى متحمس للحياة لتحقيق هذا الأمر، وده شيء إيجابي إن أنا يبقى عندي هدف. نفسي أكتب كتاب، نفسي أعمل سيمفونية، نفسي مش عارف إيه، فعمال أدبر حياتي وأرتب وأذاكر وأقرأ وأعد وأشيل شوية فلوس عشان عندي هدف ما. جميل جدا، ما فيهاش مشكلة أبدا، وده شيء إيجابي للغاية. لكن اللي قاله اللي عمل النظرية دي قال حاجة تاني الحقيقة، اللي هي ركز فيها المعنى بطريقة محددة جدا.

بتعجبني قوي وبستخدمها كثيرا في المشورة، ان انا اقولها لناس كتير يبقى عندهم مشكلات نفسية او اضطراب نفسي او اكتئاب او خواء داخلي او مشكلات نفسية، او لهم على المعنى حسب التعريف اللي قدمه لنا فيكتور فرانكل اللي هو اللي ابتدى هذه النظرية. فهي ابتدت يعني باختصار شديد، ابتدت في معتقل من معتقلات النازية كان مسجون فيه فيكتور فرانكل. ده هو عالم نفس وكان يهودي، ودخل المعتقل فظيع سيء جدا من معتقلات النازية، مشهور قوي اللي هو أوستويتز، يعني من أسوأ المعتقلات. وكان معروف ان اللي بيدخل المعتقل ده اللي بيطلع يعني عايش 1 من 10، يعني لو 10 دخلوا المعتقل واحد بس اللي بيطلع والباقي بيموتوا في المعتقل، بيموتوا من اول سبب الانتحار، انه كانوا الناس بتنتحر، طبعا الشعور باليأس الى اخره يخليهم يفقدوا الامل في الحياة وينتحروا، وسبب تاني هو الشعور باليأس اللي داخلهم يخلي صحتهم البدنية تتدهور، يعني مش بس صحته النفسية لكن صحته البدنية تتدهور، وينتهي الأمر إن هو يموت. وبعدين سبب تاني كان تقاتل السجناء مع بعض، المعتقلين كانوا يتقاتلوا على حتة عيش ولا على سيجارة ولا على حتة بطانية في هذا المكان البارد، فالتقاتل ده كانوا يؤدي إلى موتهم. سبب رابع هو أنه الحراس كانوا بيقتلوهم وأفران الغاز إلى آخر هذه الأمور. ففيكتور فرانكل كان مسجون معهم زي ما قلت، هو طب عالم نفس، وابتدى النظرية دي كتجربة. قال للسجناء، قال لهم طيب لو أنتم مش عايزين تنتهي حياتكم بهذه الصورة، أن ينتهي الأمر أنك أنت تنتحر، بيقول لزملائه المسجونين ينتهي الأمر أنك أنت تنتحر في المعتقل، ولا أنك أنت تتدهور نفسيا بشعور باليأس وإلى آخره وتتدهور صحيا إلى آخره، ولا أنك أنت تتقاتل مع زملاتك زي الحيوانات تتقاتل وتموت حد أو حد يموتك، لو مش عايز ينتهي بيك الأمر إلى هذا الوضع الفظيع السيء جدا وعايز تستمر وتقدر تعيش وتتعايش مع القسوة والظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها، اعمل حاجة. ايه الحاجة بقى دي؟ هي دي اللي بتلخص العلاج بالمعنى، كما يعني استريح لي وبجربه، وده قلت ده مع ناس كتير وبيجيب نتائج رائعة. قال لهم ادي جزء من وقتك لاخ انسان اخر في هذا المعتقل ما تعرفوش، ما انتش مسؤول منه، او هو سوري مسؤول منك، يعني مش عيلتك، مش ابوك، مش عيالك، مراتك، لا حد ما مالكش اي علاقه بيه، وروح ادي له جزء من وقتك واهتم بيه، اعمل حاجة ولو ساعة في اليوم ولا ساعة في الأسبوع، ادي جزء من وقتك للاهتمام بهذا الإنسان. واحد مش عارف لقى انه في حد معاه في العنبر مثلا خلاص يعني مريض جدا وحيموت والحراس حيموتوله وما راحش الطابور كل يوم، فقال كل يوم انا هعدي على الراجل ده هاخده من العنبر وعديه للطابور لغاية ما يتعدوا ورجعوا تاني. واحد قال طيب أنا الشخص ده حالته النفسية سيئة جدا، هروح أقعد معاه ربع ساعة كل يوم كده في نهاية يوم العمل، هروح أقعد معاه وأقعد طيب خاطره أسمع له أقول له كلمتين مشجعين. مرة تاني حد أنا ولا متوقع منه شكر ولا عايز منه حاجة في المقابل، ولا هاخد طبعا منه ولا فلوس ولا مكسب ولا حد هيقول ده فلان اللي مش عارف ايه وبرافو عليك انك بقى، ولا كل ده حاجة يمينك لا تعرف ما تصنع، شمالك

0: والعكس ايضا. ففي ناس صدقوا فرانك، قالوا له اوكي تعال نجرب، يعني اوكي يعني هنجرب اللي انت بتقوله ده. وكان هو الراجل ليه مصداقية في وسط المعتقلين، ففي ناس قالوا طب احنا هنجرب اللي انت بتقوله ده، يعني ربما يأتي بنتيجة. وبعض الناس مشوا وراه، عملوا زي ما عمل، كل واحد منهم خد حاجة، عمل حاجة لصالح إنسان آخر بنفس المعايير والمقاييس اللي بنتكلم عنها، وكانت النتيجة مبهرة زي ما كتب فيكتور فرانك
1: طب
0: في كتابه
1: يعني أنا
0: المشهور.
1: سؤالي، فيكتور فرانك يعني عمل ده فعليا في المعتقل؟ يعني عاش
0: هو عمل
1: التجربة
0: كده
1: دي في
0: بالظبط،
1: المعتقل؟
0: هو بالظبط ده اللي عمله، عمل كده في المعتقل، وقال للناس اعملوا زيي وخلينا نجرب هل ده هيجيب نتيجة ولا لا. فالناس قلدوه وعملوا زيه، لكن هي كانت تجربة يعني عملية تماما، هو عملها تماما. وبصوا لقوا، كل الناس ابتدت تشوف ان الناس اللي مشوا ورا فيكتور فرانكل وعملوا زيه ابتدى يبقى عندهم نظرة إيجابية للحياة، ابتدى يبقى عندهم يعني صحتهم النفسية تتحسن شوية. الظروف ما اتغيرتش، الظروف زي الزفت،
1: لا
0: ظروف
1: بس
0: سيئة.
1: بالعكس يا دكتور، يعني انا شايفه ان ممكن تكون الظروف، لان هو اساسا يعني بالخروج عن الذات وتقديم، يعني ان هو يقدم المساعده ده بيتقي شرهم، يعني عارف الايه بتاعت حبوا اعدائكم باركوا لعينيكم. يعني مش عارفه، انا حاساها في الحته دي، يعني وكأن
0: بيتقي
1: هو
0: شر مين؟ شر الناس اللي انا بساعدهم؟
1: بيكسبهم. يعني ما هو مش في
0: لا
1: المعتقل ولا طب اشرح لي.
0: لا، هو بيعمل مع ناس معتقلين، وزي ما قلت ناس مش مثلا لو كان عيلتي هناك اعمل كده معاهم، ولا مش ناس ولا ناس، انا هم مسؤولين مني، انا بعملها اوت اوف احساسي بالمسؤولية، ولا ناس هيردوها لي، ولا
1: ما
0: انا
1: انا
0: اتقي
1: عارفه.
0: شرهم. التعبير اللي بتقوليه انا بعمل كده عشان ما يأذونيش، لا
1: عشان ما
0: لا لا لا،
1: يأذونيش.
0: كل ده ملوش
1: ملوش
0: معنى
1: علاقه.
0: خالص.
1: اوكي.
0: يعملها لحد يعني مجانا
1: اوكي.
0: تماما. التعبير اللي انت قلتيه ده ايه يعني؟ يظهر ايه هو الدافع اللي يخليني اعمل كده. النقطة دي
1: بالظبط
0: مهمة قوي قوي، هنرجع لها
1: بالظبط.
0: بعد لحظات، الدوافع.
1: اوكي.
0: لكن على الأقل ناس، هو فيكتور فرانك بيقول في الكتاب بتاعه المشهور، يعني أنا أحب بس إن الناس اللي يحب يعني
1: يقرا.
0: يعرف أكتر عن
1: اي
0: الموضوع ده يقرأ الكتاب بتاعه. كتابه مشهور أوي، من أشهر الكتب مبيعا في التاريخ،
1: صحيح.
0: هو اسمه مانز سيرش فور مينينج، ترجم 3 مرات في مصر، ترجمة في لبنان، ترجمتين في مصر، مرة من التراجم اسمها إنسان يبحث عن معنى أو الخروج عن الذات، ترجمة تانية. فقصته هي بالضبط مدونة في هذا الكتاب، حلو لو احنا نعرفها.
1: طيب
0: لكن
1: سؤالي معلش، انا اسفه ان انا بقاطعك بس
0: لا لا،
1: عشان
0: بليز قول.
1: اوضح الفكره كمان للناس اللي بتسمع.
0: طبعا
1: يعني هو كان قاصد بالفكره دي او بالنظريه دي ان هو يدرك، او ان الانسان يعني حاجه نفسيا، ان انا تكون حياتي ليها معنى، فالمعنى اللي انا هعيش علشانه في الوقت اللي هو كان فيه او في اي وقت، هو ان انا اخرج عن ذاتي، ان انا اساعد ناس حواليا انا ما اعرفهاش. يعني هي
0: بالظبط
1: الفكرة ان هي نفسيا انا عايز علشان يكون ليا سبب للحياة، عشان ما اروحش انتحر وافقد الامل، علشان ما مرضش وبرضه بسبب اليأس وفقدان الامل وفقدان المعنى. لكن هي الفكرة فكرة نفسيا علشان يكون لي هدف ومعنى في حياتي، يبقى يكون لها معنى، في حاجة اسمى من مجرد وجودي، يعني مش أسمى حاجة
0: بص،
1: سامية سبب لوجودي، هي الخروج عن الذات. ده صحيح؟ ده اللي قصده.
0: بصي يا عمل، انا عارف انك انت الموضوع ده شغلك وشغل ناس كتير.
1: أي
0: هو موضوع، طب الناس، انا يعني بعلوم الفكره ازاي؟ بعلوم الفكره انه لازم يبقى عندك معنى في حياتك. لا غالبا الناس ولا كانت تسال في كده، انه المعنى في حياتك هو

0: خدمة الآخرين، أنا مش لاقي آكل، ولا محتاج أحمي
1: بالظبط.
0: نفسي طول الوقت، ومحتاج أدور أنا على أكل وأشيله، ولا بطانية عشان البرد بتاع بالليل أحطها على جنب، مش هروح أديها لحد، ومحتاج أدور على الناس اللي تساعدني، أبقى لطيف مع الحراس مثلا عشان يردوها لي ويهتموا بيا. ده التفكير المنطقي العادي. لكن الناس دخلت التجربة دي، وده شيء مهم قوي. البعض منهم حسب كلام فرانكل بيقول، البعض اللي يعني اللي مشوا ورايا وعملوا كده، لأن هم مدفوعين بتربية وبأخلاق، ربما أخلاق دينية، أخلاق تربوية، إنه كويس إن أنا أهتم بالناس، ما يعني مش بعد معنى ولا بعد مركب ولا حاجة صعبة، لكن كويس إن أنا ما بقاش أناني واهتم بالناس. كويس، اتربى كده، أمه علمته كده، أو مدارس الأحد علمته، أو أيا كان علموه، خليك يعني ما تبقاش أناني، غش
1: فكر في الناس اللي حواليك، شارك
0: فكر في
1: معنى.
0: بالظبط، فكر في الناس الحرة. فبيقول في ناس جم اللي هم عندهم هذا الدافع الداخلي، انا كويس ان انا اخدم الناس، ودول حصل لهم تغيير ايجابي في حياتهم، فعلا حصل تغيير في صحتهم النفسيه، في توازنهم النفسي، في صحتهم البدنيه كنتيجه انه الحاله النفسيه اتحسنت، حصل لهم تاثير ايجابي. بس بيقول في نوع تاني،
1: ايوه.
0: ده بقى اللي هو محيرك يا عمش،
1: لا،
0: اللي هو جاي
1: وانا
0: ليه؟
1: هقول لحضرتك ليه دلوقتي يعني.
0: قولي لي،
1: اتفضل.
0: قولي.
1: لا، انا يعني انا دلوقتي بتكلم من وجهة نظر عصر عايشينه، او مجتمع احنا عايشينه، او العالم بيسوق لنا ايه. فهي الفكرة، فكرة ان انا اعيش كويس، اسافر كتير، اتفسح، انبسط، اعمل بيت كويس، يكون راكب عربيه كويسه. فالاهداف ان انا اروح بلاد، وعايزه اخلص كل بلاد العالم، ان انا يعني الاهداف. فما بفكرش في التاني. طب ما التاني ده هيخلص لي فلوسي. وانا بتكلم عن وجهه نظر شباب كتير، يمكن الجيل اللي جاي ده كله، الاجيال اللي جايه دي كلها بتفكر نفس الطريقه.
0: بالعكس بالظبط، يعني المنطق بيقول لا يا ابني، اهتم بروحك، لو معاك قرش حطه لبكره، شيله لبكره،
1: مهما كان
0: وروح
1: التعليم، الكتاب،
0: اشتري
1: ومهما
0: بيه
1: كان
0: حاجه، كبر
1: يعني
0: البيت، ولا اشتري
1: بالظبط.
0: عربيه احسن. طبعا هو ده المنطق، لكن بص، في جانب فيري تريكي هنا، مش
1: ايوه.
0: يعني لازم ندركه، لأنه هو شوية معقد. إنه في ناس بتقول طيب، يعني ناس هتقول لي إنه أوكي، أنت عندك معاناة نفسية، أنت عندك ميول اكتئابية، أو عندك خواء داخلي، أو عندك إحساس بالضجر الدائم اللي هو أوقات يبقى جزء من الاكتئاب، عندك توتر داخلي، مش بتنام كويس، حاجات زي كده. فواحد يجي يقول لي ايه رأيك كوسيلة للعلاج انك انت تهتم بحد تاني؟ فهي في ناس بتخشها بدافع
1: العلاج.
0: اناني علاجي.
1: بدافع العلاج.
0: شوفي انا سميتها
1: اي.
0: اناني، انت لانك انت جميلة كده بتسميها انه دافع بحثا عن العلاج.
1: العلاج.
0: اوكي، لكن برضو سواء التعبير بتاعي او التعبير بتاعك
1: في
0: هو
1: للمصلحة
0: للمصلحتين.
1: نفسه بالظبط.
0: اني انا عايز روح، فانا خدمة الاخر دي في النهاية لمصلحتي، فانا هعملها لانها بتجيب لي نتيجة ايجابية، بتعالجني او بتؤدي الى توازن نفسي وصحة نفسية، فبعملها. فالدافع غير الدافع بتاع بعض الناس. بعض الناس زي ما قلت من شوية هو دافع، انا اتربيت كده وعندي يعني رغبة، لان انا ناس من ربوني وقالوا لي لازم تبطل تبقى اناني وتهتم بالاخر وتخرج عن ده الى اخره. ففي ناس بيعملوها بهذه الدوافع النقية او الطاهرة او اللي فيها ايثار للاخر. في ناس جم عملوا كده عملوا بالظبط زي ما انا قلت لهم، بدافع اناني

0: تماما. هو قال لك طب ده الناس دول بقوا كويسين، الناس دول صحتهم النفسيه بقت كويسه، الناس دول بقوا مقبلين على الحياه، بقاش عندهم ميول انتحاريه. انا عايز ابقى كده، انا عايز اعمل الحاجه اللي بتجيب لي كده. فعملوا كده. طيب الغريب بقى، غريب جدا يا امل، ان دول ودول استفادوا نفس الاستفاده. يعني مش
1: بالرغم
0: الشخص
1: من
0: اللي هو
1: الدوافع الأنانية.
0: بالظبط
1: أوكي.
0: بالظبط، حاجه مبهره، حاجه غريبه جدا، انه ايا كانت الدوافع لكن السلوك هو المهم. اعمل هذا السلوك، ولو عملت هذا السلوك سوف تأتي بنتيجة، سوف تحدث نتائج إيجابية في حياتك بصرف النظر عن دوافعك. النقطة دي في منتهى الأهمية،
1: جدا.
0: منتهى الأهمية إن إحنا نتوقف عندها، لأن إحنا دايما دايما في الكنيسة
1: ما
0: نتكلم عن الدوافع.
1: انا لسه اهو، انا كاتبه السؤال دلوقتي وحضرتك بتتكلم.
0: قول، طب قول
1: فانا
0: السؤال،
1: عارفه. يعني احنا
0: قول.
1: دايما، حتى في احنا واحنا بنتعلم في مدارس الاحد وفي الكنيسه، الايات الكتاب
0: ايوه
1: المقدس،
0: ايوه
1: ارمي خبزك
0: بالظبط
1: على وجه المياه ويرجع لك مش عارفه بعد حين، اعطوا
0: بالظبط،
1: طاعة كيلا ملبدا. فاحنا بندي بهدف ان احنا ناخد، بندي علشان هيعود لنا وهيجي لنا. حتى حضرتك لما بتقول انا مش بدي قريب، انا حتى لما بدي حد ما استنى هيرد الهديه او هيرد العمل او
0: طبعا
1: المعروف ده ولا
0: طبعا
1: لا،
0: طبعا طبعا.
1: ولو ما ردهوش انا ببطل. فهي الفكره، فكره احنا ليه جايه منين، فكره ان انا لما بدي انا مستني مقابل.
0: ما هو
1: هل
0: هو
1: تعليم
0: ده
1: كنسي بس؟ هل مجتمع؟ هل فكر غلط عن الايات الكتاب المقدس وتفسيرات غلط؟ هل
0: لا
1: جايه
0: لا
1: منين؟
0: لا، it's all right ان احنا يعني ان انا بدي وبستنى مقابل، او بدي لان المقابل حلو بالنسبه لي، it's all right. انا مش عايز اقسمها او اقول يا ده راجل مش عارف ايه، وده راجل ملتوي، وده راجل عنده ازدواجيه، لان هو يعني ويقعد الانسان، احط الانسان، وبنعمل كده في الكنيسه قوي قوي قوي، ان احط الناس في حاله من البحث الذاتي. طب انا بعمل كده علشان مجد ذاتي ولا عشان مجد الرب؟ عشان انا بستفاد ولا عشان مجد الرب؟ طيب انا بروح ابشر، ايه دوافعي للتبشير؟ هل دوافعي هو لخير الآخر تماما ولا علشان
1: ليها
0: ربنا بينبسط مني؟
1: حياة.
0: طيب أنا برتل في الكواير، نفترض أنا برتل في الكواير، فنجي نقول للراجل اللي بيرتل في الكواير اوعى تكون، ولا الست المؤخرة اللي بترتل في الكواير، اوعى تكون دوافعك انك انت عايزة المجد لذاتك. انت لازم ترتلي في الكواير بحثا عن مجد المسيح. يا نهار أبيض، وبحط الشخص في حالة من الرعب. أنا دوافعي إيه؟ أنا ما يعني ما أقدرش أقول دوافعي 100% هي
1: سليم.
0: لمجد الله، لا أنا بنبسط لما بيقولوا لي برافو عليكي لما بترتلي سولو ولا مش عارف إيه، بنبسط، بنبسط إن أنا جزء من الكواير اللي بيؤدي إلى مش عارف إيه. فالإنسان يقعد في هذا الصراع، صراع مرير، اللي بيقول طب أنا يعني أنا مش عارف دوافعي إيه؟ هل دوافعي غلط؟ دوافعي صح؟ طيب بعدين ينتهي الأمر إحساسه بالذنب، إنه أنا شكلها كده دوافعي وحشة، دوافعي غلط، وبعدين أبطل. طب أبطل بقى اللي أنا بعمله خالص لغاية ما نقي دوافعي. بنقول لهم كده من على المنبر إنه نقي دوافعك، وإنك
1: أيوة.
0: أنت لو دوافعك غلط ما تعملش هذه الخدمة، ما تعملش هذا العمل. لازم تعمل هذا العمل وعندك الدوافع النقية الطاهرة. المشكلة الكبيرة الكبيرة اللي احنا مش مدركينها،
1: أيوة.
0: انه مين مننا يقدر يغير او يتحكم في الدوافع؟ مين مننا؟ الدوافع دي حاجة داخلية ما نقدرش نسيطر عليها، ما نقدرش، دي حاجة معقدة جدا. عارفة قائد المئة اللي المسيح اللي كان عايز يشفي العبد بتاعه، وبعدين المسيح قال له كل شيء مستطاع للمؤمن، تقارن

0: 100% صرخ، قال أؤمن يا سيد، فأعلن
1: تعالى
0: عدم
1: عدم
0: إيماني.
1: إيماني.
0: هو ما عنده، مش لاقي جواه مشاعر، مش لاقي جواه تصديق، مش لاقي جواه إيمان في داخله. لكن أنا بصارع، بحاول يبقى عندي إيمان، بس أنا ما عنديش كنترول على إيماني. مين مننا يبقى عنده كنترول على مشاعر التصديق ولا
1: بنصارع
0: على
1: برضه.

0: مشاعر خوف، ولا على
1: صح.
0: مشاعر حب، ولا اقدر احط في داخلي مشاعر حب ولا اشيل من داخلي مشاعر كراهية. ما نقدرش. المشاعر والدوافع مش تحت سيطرتنا. احنا بنقسم عند الناس حاجات هم ما يقدروش يعملوا عنها يعني اي حاجة بخصوصها. بتقول له لازم تحب الرب. طب ما حبيبي انا مش قادر، مش قادر، ما عنديش مشاعر، مش قادر اطلع من داخلي محبة للرب. طب اعمل ايه؟ هل انا آثم؟ طب بتبقى حاسس انه انا لازم خاطئ جدا وربنا قرفان مني جدا لان انا ما عنديش مشاعر من المحبة لله، ولا ما عنديش مشاعر صادقة بالمحبة تجاه الآخرين، ولا عنديش مشاعر إيمان مش عارف إيه، ولا ما عنديش دوافع نقية وطاهرة. ونقعد نحاسب أنفسنا في حاجة إحنا ملناش سيطرة عليها.
1: يعني قصدك الحساب ده ممكن يودينا للشعور بالذنب، فهيودينا برضو
0: أيوة
1: لعدم الشعور بالقيمة.
0: بالظبط. يعني اوكي حلو قوي انك تربطيها
1: لكن
0: بالقيمه، لكن
1: الاعتراف، لكن الاعتراف بضعفنا وإدراكنا إن إحنا محدودين حتى في مقاومة مشاعر جوانا، أوكي، رغم إن فيها صراع، يعني إحنا بنصارع. أنا مش هقول خلاص هستسلم للدوافع السيئة، أو هستسلم لكراهيتي، أو هستسلم لعدم، أستسلم لعدم الحب. لكن هي الفكرة، فكرة الصراع، ما الفكرة الصراع ده التدريب اللي بولس الرسول دايما كان بيقول عليه، جهاد.
0: الصراع ده بيؤدي إلى شعور بالمذلة وشعور بالإثم وشعور بالذنب، يقدم يعني يقلل في شعوري بالقيمة. صاري هذا الصراع لأن أنا مش لاقي حب جواه، مش لاقي دوافع رائعة. النقطة الإيجابية المهمة أوي
1: ايوه
0: أوي
1: طيب.
0: اللي النظرية دي بتركز عليها، إنه القضية ليست في الدوافع اللي هي ما نقدرش نغير فيها ولا نسيطر عليها، لكن القضية السلوك. السلوك انه بصرف النظر عن الدوافع اعمل السلوك الكويس، اعمل الحاجة
1: اوكي.
0: الصح من عقلك. ايه الصح اللي انا اعمله؟ هل ان انا اخدم الناس؟ اعمل الصح. هل انا بموت في الشخص اللي انا رايح له ده، ولا بخدمه بدوافع نقية وطاهرة تماما، عايزه يتحسن، ولا الشخص اللي بزوره، ولا الشخص اللي بعمل له أكلة كده وبوديها له، هل أنا دوافعي تجاهه نقية وطاهرة؟ لا، أو يعني كلها دوافع محبة للآخر؟ لا، أنا مش لاقي جوايا كل هذه المشاعر. إذن لن أتوقف. أعمل إيه؟ أعمل سلوك.
1: سلوك يعني
0: بالرغم، يعني هي دي الكلمة المحورية،
1: ايوه، بالرغم من
0: بالرغم
1: الدوافع
0: من
1: الغلط.
0: الدوافع بعمل سلوك إيجابي.
1: طيب، يعني قصدك السلوك الايجابي ده ممكن مع الوقت يغير الدوافع بتاعتي؟
0: هو ده بالظبط النظرية. الجملة اللي قلتيها دي يا أمل يعني كده بتلقائية شديدة، هي بالظبط روعة هذه النظرية. هي إنه إزاي أغير الدوافع؟ لو إحنا اتفقنا على المشاعر ما اقدرش اغيرها، الدوافع ما اقدرش اغيرها، اقدر فقط اغير السلوك.
1: طب
0: ما عنديش غير السلوك
1: تمام.
0: ان انا
1: انا
0: اعمل سلوك ايجابي.
1: تمام. لو
0: انا
1: انا بس يعني في نقطة برضو مهمة جدا كبني ادمين، يعني لو انا مش عندي الدوافع، ولو انا مش عندي المشاعر، انا طب انا مش عايز اعمل السلوك.
0: ما هو انا في النهاية بعمل السلوك ليه؟ لان انا عارف انه في نتيجة ايجابية ليا.
1: لحياتي النفسية،
0: بص
1: فده
0: لها.
1: ادراكي للنقطة دي مهمة.
0: اوكي، عايزه ابص لها ان انا بستفاد من كده. اوكي، عايزه ابص لها انه هذه هي اراده الله، ان هو نخدم الاخرين، والمحبه المسيحيه في اعمقها هي الخروج عن الذات من اجل الاخرين. كويس، بس هل ده هيغير دوافعي؟ اي دونت نو. جايز جايز جايز لا، لان الدوافع بتتغير بتغيير الفكر وبتغيير السلوك.
1: سلوك
0: زي النظريه، مش عارف كنا اتكلمنا عنها مرة قبل كده ولا لا، اللي هي نظرية اسمها جيمس لانج ثيوري، بتقول بالظبط اللي احنا بنقوله ده، انه الانسان لا يستطيع أن يسيطر على مشاعره ولا يستطيع أن يسيطر على دوافعه، لكن

0: يستطيع أن يسيطر على سلوكه ويستطيع أن يسيطر على الحوار الذاتي الداخلي، على تفكيره، على
1: ايوه
0: الأفكار
1: مهم
0: اللي
1: الحوار
0: بترد
1: الذاتي ده
0: على
1: فعلا.
0: ذهنه. فأنا دلوقتي عندي مشاعر سلبية تجاه جاري أو مراتي أو أيا كان. أوكي، فأنا عايز أغير مشاعري السلبية تجاه مراتي أو تجاه جاري. مش عارف أغير؟ مش عارف أغير مشاعر، مشاعر سلبية سيئة جدا. أغيرها إزاي؟ حاجتين
1: حوار
0: أغيرها.
1: داخلي
0: أغير
1: ذاتي.
0: طريقة تفكيري وأغير سلوكي. طريقة تفكيري أنا هعمل إيه؟ أبتدي أفكر فيه بطريقة مختلفة. يعني إيه؟ هقول آه مراتي دي أم كويسة جدا، صحيح هي بتضايقني في حاجات كتير، لكن هي أم
1: في
0: كويسة جدا
1: مميزات في
0: وتهتم بالأولاد، هي بتهتم بالبيت الحقيقة ومخليه البيت زي الفل، إنه مراتي دي مش مسرفة ولا مبذرة. أدور لها على حاجة كويسة، أدور أي حاجة، هلاقي طبعا حاجة كويسة في سلوك مراتي. هدخلها في عقلي، هفكر فيها، يعني هعمل حوار ذاتي عن هذه النقاط الإيجابية اللي في مراتي، مع إن أنا طول الوقت شايف إنها فيها حاجات سلبية كتيرة، بس بالإضافة للحاجات السلبية هفكر في الحاجات
1: الحاجات
0: الإيجابية.
1: الإيجابية.
0: هذا التفكير الإيجابي عن مراتي يغير مشاعري تجاهها،
1: ويغير في
0: ومش بس
1: السلوك.
0: الأفكار
1: بالظبط.
0: لكن السلوك. اعمل سلوك إيجابي تجاه مراتك حتى لو
1: فهمت.
0: مشاعرك زي الزفت، حتى لو أنا يعني مش طايق أشوف مراتي، مش طايق أشوفها وعندي مشاعر سلبية جدا تجاهها، لكن أنا عايز أغير هذه المشاعر السلبية تماما تجاهها، لأن دي حاجة سيئة جدا أن أعيش بمشاعر سلبية تجاه مراتي أو تجاه جاري أو تجاه زميلي أو أيا كان. فأنا عايز أغير هذه المشاعر السلبية. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟
1: أغير
0: أعمل
1: السلوك.
0: تغيير في الفكر وأعمل سلوك إيجابي تجاه هذا الإنسان، ثم تحدث المعجزة. ده
1: طب
0: اللي قاله جيمس لانج ثيوري، تحدث معجزة إن تبتدي المشاعر تتغير شوية بشوية. حاجة غريبة، إشي خيال، وده حقيقة تماما. أتحدى كل من المشاهدين جربها في حياته.
1: يعني أنا
0: لو
1: بشكرك كمان النقطة المهمة جدا جدا اللي حضرتك بتقولها، إن أنا علشان أغير مشاعر داخلية وأغير اتيتيود داخلي أنا لازم أكون بغير سلوك الأول مش العكس. يعني حضرتك وضحت إن دايما الوعظ والكنايس امتحنوا دواخلكم دوافعكم، بيتكلم عن الداخل، بس إحنا مش قادرين لا نغير الداخل ولا نغير الخارج، لكن لما بنغير الخارج هو بيتغير الداخل.
0: بالظبط بالظبط كده يا أمل، لأن إحنا فعلا ما عندناش حاجة نعملها. أصل كمان لما تبص لها بصورة عملية، طب أنا مش حاضر أغير مشاعر، مش حاضر، يعني ما عنديش حاجة أعملها غير الحاجتين دول. أقدر أعمل سلوك إيجابي النهاردة، أقدر أعمل سلوك إيجابي كبداية رحلة تغيير المشاعر، والنهاردة أبتدي أقعد في جلسة هادية كده أفكر في أمور إيجابية بخصوص شريك الحياة ولا الجار. فنفس الحاجة في اللي بنتكلم عنها، إن أنا دلوقتي بعمل سلوك تجاه
1: الآخر.
0: حد، بخرج عن ذاتي من أجل آخر، بعمل سلوك إيجابي تجاهه. دوافعي لا مش
1: مش مهم.
0: موجودة، سيئة، بالعكس أنا أناني وقلبي زي الحجر، لكن أنا بعمل كده لأنه هذا سلوك سيؤدي إلى نتيجة
1: إيجابية.
0: إيجابية. وبعمل الحاجة التانية اللي أنت ذكرتيها من شوية، إن أنا أفكر إنه الشخص ده المسيح مات على الصليب من أجله، المسيح ده بيطلب مني إن أنا أخرج عن ذاتي من أجل الآخرين، إن عمق أعماق المحبة هي انه ان اقدم من وقتي ومن ذاتي ومن فلوسي
1: للشخص.
0: ومن اهتماماتي للاخر. فده تغيير في ذهني.
1: والرب يسوع كان بيعمل كده، فهو دايما
0: كان
1: بينادي
0: بيعمل
1: بكده.
0: كده بالظبط. المعجزه تحدث بقى انه دي يبدا الامور بدوافع سيئه ومشاعر سلبيه، ولما بعمل تغيير في الفكر وتغيير في السلوك ابص الاقي الدوافع ابتدت تتغير. وده اللي قاله ده بالظبط، قال فرانك الحكايه دي، قال الناس

0: اللي ابتدت بدوافع غلط، اللي مشيت ورايا وعملت زي ما انا قلت لهم وزي ما انا بعمل بدوافع غلط، بعد شويه
1: تغيرت
0: ابتدوا
1: الدنيا.
0: حاجه غريبه، ابتدت دوافعهم تتغير، ابتدوا يلاقوا ان انا اللي انا بعمله ده بيحط ابتسامه على وجه هذا الانسان، حاجه مشبعه جدا ليا. وبقينا ابتدي الاقي ان انا اللي انا عملته ده برجع الخيمه بتاعتي بعد كده ولا اروح سريري وانا يعني عندي كده نوع من الراحه الداخليه. غريبه، حاجه غريبه، مع ان انا رايح بصوره انانيه تماما، انا اللي زائقني ان انا اروح انه المصلحه الذاتيه، لكن ينتهي الامر ان انا اسعدت هذا الانسان وان انا somehow بقيت انا افضل حالا بعد ما عملت هذا السلوك، فده يؤدي الى تغيير الدوافع، فابتدي دوافعي تتغير ومشاعري تتغير، وياما ناس ابتدى يعمل خدمه تجاه بعض الناس. يعني ده في المشوره بقى، اني انا انصح ناس انه مثلا هو عنده اكتئاب، نفترض عنده اكتئاب ومش لاقي، مفيش سبب معين للاكتئاب، فقلنا نجرب، ما مش اكتئاب عضوي ولا غضب داخلي ولا الحاجات اياها بتاعت الاكتئاب، لا مش من الاسباب دي، مش لاقيين سبب للاكتئاب. اوقات كتيره بعمل كده مع الناس في المشوره، اقول له او اقول لها طيب دور على حد تكون انت مش عيلتك ولا حد انت ما مسؤول منك ولا حد هيدي لك فلوس ولا حد هيقول لك شكرا ولا حد يسبح بحمدك ويقول اه فلان فلان ده جه، ولا حد كده. دور على حد كده ما تعرفوش في مستشفى كده جنب بيتكم ولا بيت مسنين ولا ايا كان، روح زور هذا الانسان واهتم بيه نص ساعة في الأسبوع، ساعة في الأسبوع بس، اقعد زوره، خد له أكلة مثلا ولا اقعد اتكلم معاه، شجعه، طيب خاطره، اعمل أي حاجة، جاست حاجة زي كده. فناس كتير تقول لي أوكي رحنا، أحكي لك قصة واحدة، يعني كل مرة أتكلم في الموضوع ده أو أذكره أتذكر هذه السيدة. هي انتقلت من 3 4 سنين، لكن هي جت لي من يمكن 30 سنة ولا حاجة، كانت سيدة مجتمع من الناس المشهورة جدا في مصر، من العائلات الثرية جدا جدا في مصر، وعندهم مصانع وعندهم شركات، وست يعني، وست كانت ما عندهاش مشاكل، جوزها راجل كويس قوي وعيالها زي الفل وكل حاجة متاحة عندها، ما عندهاش أي مشاكل في حياتها، ودخلت في حاله اكتئابيه ومعرفناش الاكتئاب ده جه منين، دورنا دورنا دورنا ما لقيناش مصدر. فانا قلت لها، قلت للست دي طب ايه رايك نجرب حاجه، انا كنت لسه بجرب في موضوع اللوجو ثيرابي ده، قلت لها ايه رايك احنا عندنا يعني في الجامعه الامريكيه واحنا بنرعى خدمه لاطفال الشوارع في مكان ما في القاهره، وعندهم سنترز معينه، ففي سنتر جديد مفتوح في منطقه اسمها عابدين، منطقه صعبه جدا مليانه اطفال شوارع يعني صعبين قوي، فايه رايك تروحي مره في الاسبوع تروحي للمركز بتاع عابدين ده وتخشي تخدمي الاطفال، يعني تعملي تعلميهم لغه، تحميهم، تعلميهم يكتبوا يقروا، اعملي اي حاجه، بس المهم تخشي من غير ما شنا ورنا ولا بالعربيه المرسيدس ولا مش عارف ايه، تخشي من غير اي زيت، محدش يعرف انت مين، من سكات كده تخشي وتخدمي هؤلاء الناس. فما انساش انها كلمتني بعديها باسبوعين وقالت لي الوضع سيء جدا، والعيال دي عيال صعبه جدا، عيال اللي هم اطفال الشوارع دول صعبين قوي، وتقعد تخدمهم وتنظفهم وتحميهم، تلاقيهم توسخوا مش عارف، او حاولوا يسرقوك او حاولوا يلمسوك مش عارف ازاي، او يعني عيال مقرفه اللي هي تعبيرها، لكن انا مستمر، لكن انا يعني هكمل التجربه. ده هي اللي قالت كده، انا كان عليا كان ممكن اقول لها خلاص بطلي ان شاء الله ندور على حاجه تاني، لكن هي اللي قالت، الحقيقه ست حكيمه جدا، وقالت انا هكمل التجربه.

0: فكملت، وهذا الأمر غير شكل حياتها. حاجة عجيبة الحقيقة،
1: وخفت
0: حاجة
1: من الاكتئاب.
0: من الاكتئاب ده حقيقة. لا يعني أنا شفتها بعناية وشفتها مع ناس تاني كتير، بس الست دي كانت كده من الناس اللي ما أقدرش أنساهم، لأن قالت لي النقطة اللي إحنا بنتكلم فيها يا أمل، إني أنا في الأول ما كنتش طايق العيال دي، مش طايقاهم، واخش ابقى الموضوع ثقيل على قلبي جدا، لكن انا هكمل، ويحاولوا يخطفوا مش عارف ياخدوا من الشنطه ويعملوا حاجات، يعملوا حاجات سيئه جدا، كنتش طايقاهم، وكنت بالعافيه كده بزق نفسي ان انا اروح. ومع مرور الوقت ابتديت ابقى بروح للعيال دي والاقي نفسي يعني مشاعر ايجابيه ناحيتهم، او مبسوطه بيهم، أو يعني ما هماش تقال على قلبي زي ما كانوا قبل كده. فده بالظبط النظرية اللي اتكلم عنها جيمس لانج، إنه هتتغير الدوافع والمشاعر
1: بالسلوك،
0: حينما
1: بتغيير
0: تغير
1: السلوك.
0: السلوك وتغير الفكر.
1: زي ما
0: فالنظرية دي فعلا بتجيب نتيجة.
1: نعم بولس الرسول قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الشكل
0: ده
1: اللي بيتغير بغير
0: ما
1: الفكر.
0: فيهاش
1: بالظبط.
0: شك.
1: دكتور ماهر انا يعني بشكرك جدا، هو وقت حلقتنا انتهى، بس يعني اتمنى الفكره هي وصلت، وصلتني انا جدا، فانا متاكده ان هي وصلت لمشاهدينا. شكرا لحضرتك جدا، وشكرا لوقتك، ونشوفك في حلقه تانية. بشكركم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم، ونتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نجاوب اليوم على سؤالين. السؤال بيقول: لو أنت معك مصاري أو فلوس تكفيك مدى الحياة، إلى أي مدى ممكن أنك ما تشتغل؟ أوكي؟ لو أنت بتفضل أنك تشتغل حتى لو معك مصاري، رح تعطيني إجابتك 0%، لكن لو معك مصاري وما رح تشتغل أعطيني إجابتك 100%. تعالوا مع بعض نشوف إجابات المجموعة.

0: حلو. طيب تامر وروز بتقولوا حتى ومارك كمان حتى لو معك فلوس هتشتغل برضو. نرمين بتقولي لو معاكي مصاري مش رح تشتغلي.
1: هو انا مش هشتغل حاجة خالص عشان افضي وقتي عشان يبقى عندي وقت اصرف الفلوس.
0: اوكي تامر.
2: حتى لو الواحد معاه فلوس كتير هيعيش حالة فراغ. يعني انا حاليا شغلي مش ثابت فانا زهقان قاعد في البيت عندي حالة ملل، فالفلوس اللي هتجيلي دي هعمل بيها يعني حاجة انا بحبها، يعني اعمل حاجة انا بحبها، مثلا ممكن امثل، افتح قناة، يعني اعمل حاجة اتفرغ لها انا في الوقت نفسه ما بقاش بتعب فيها.
0: اوكي مارك.
3: انا شايف ان في حاجات تانية اعتبارات كتيرة غير الفلوس، يعني هي مش فلوسه بس، يعني مش كل حد بيشتغل عشان ياخد فلوسه بس. هو ده طبعا 90%، وانا لو هشتغل هشتغل 99% عشان الفلوس، لكن 1% هستمتع بيه. فانا حتى لو معايا فلوس هشتغل حاجه انا بحبها، يعني حاجه انا بستمتع وانا بعملها. حتى يا ربي لو شغلانه مش زهره او مش مشهوره، لو شغلانه عاديه خالص وانا بستمتع وانا بعملها هعملها وانا معايا فلوس.
0: اوكي روز.
4: شو رايك اشتغل عشان الفلوس هيجي لها وقت وتخلص، يعني الفلوس مش هتفضل معايا على طول فهيجي لها وقت وتخلص، وبعدين لازم اخرج جوا واعمل كل حاجه عشان الفلوس تخلص. يا فشور هي تخلص
1: ولازم اشتغل معاكي اصلا يعني.
4: طيب ماشي،
1: وبعدين هي قالت ان الفلوس دي مش هتخلص يعني.
0: لا لو مش لو الموضوع مش انه المصاري رح تخلص، عندك مصاري من هون ل 80 سنه وانت عمرك مثلا 20.
1: حلو قوي.
4: لا مش هشتغل
0: يعني. رح يكون عندك لحد ما يكون عمرك 100 سنة مصاري، هل تشتغلي ولا لا؟ مش رح تشتغلي. اوكي يبقى نرمين انت اللي مستمتعة في ال
1: بس الدين انت
2: الواحد اصلا ممكن يصرفهم ويبقى مستمتع، يعني ممكن لو انا معايا فلوس تكفيني لغاية 80 سنة، الشعور ده ما حصليش قبل كده، ممكن اصرفهم كلهم وانا بستمتع ان انا اصرفهم عشان ارجع تاني زي الاول.
0: اوكي قد ايه بتحسوا انه شغل تحقيق لذات البني ادم، يعني شخصيتك وكيانك وعشان تخلي دماغك شغال، قد ايه هذا الموضوع مهم؟ يعني نرمين انت راح تصرفي المصاري وما اسهل انك تصرفي المصاري، لكن عقلك وتحقيق ذاتك ما بتحسي انه بالشغل؟
1: ما هو الموضوع ده هيبقى لسه جديد عليا، فيمكن لو انا استمريت فيه بعد كده ارجع افكر بقى اقول لا ده انا الشغل احسن لي، بس هو عشان جديد عليا ما انا عماله بشتغل اهو. عملت ايه؟
0: اوكي حد معترض على نرمين؟
3: انا معترض يعني
2: كلنا تقريبا
3: يعني لا اصل هي انا زي ما قلت في الاول، هي الاعتبارات اللي بتحط كده قدام الواحد مش فلوسه بس، فلوس كده كده جايه وكده كده الواحد يعني حتى لما بقاش مرتاح قوي هتجيله فلوس وهيعيش يعني عادي، لكن تحقيق حاجات تانية كتير زي ما بتقول ده شيء قوي جدا يعني في الشغل.
0: اوكي
2: وبعدين كل الناس زي بعض، مفيش فرق ما بين انسان والتاني الا بشغله. يعني نجيب محفوظ مثلا، ايه اللي خلانا نجيب محفوظ؟ عشان هو معاه فلوس كتير؟ لا، عشان هو وصل للمرتبة العلمية دي عن طريق دماغه وعن طريق عقله، انت فاهمة الفكرة؟ انما موهبته فبقى كده. انا دلوقتي معايا فلوس، اللي هيحترموني هم اللي عايزين مصلحتهم مني بس، ان مفيش حد تاني هيحترمني الا اذا انا بشتغل والا اذا انا يعني مبدع في شغلي على قد ما اقدر.
1: لا طبعا الناس بتحترم اللي معاه فلوس.
2: لا بالنسبة لي
3: لا، مش مبدع
1: لا بيحترموا اللي معاه فلوس.
2: ايوه ما هو دول اللي عايزين منك مصلحه، اللي عايزين فلوس.
1: حتى مش عايزين مني مصلحه، برستيجي كده ده يخلي الناس
3: أيوة. جازمه. ما هو اللي بيشتغل يعني ده
2: هيحترموا اللي معاه فلوس ولا هيحترموا مثلا عالم او كاتب او فنان؟
1: هيحترموا ده.
2: لا
1: تصدقني انت ما جربتش.
3: طب بفرض ان هم هيحترموا الاثنين، ليه اختار الطريق اللي هو
1: مش هختار كدا. هو ربنا بعت لي فلوس حلوه دي
3: ماشي يعني. ما هو احنا اتفقنا ان كلنا دلوقتي معانا نفس الفلوس، بس في حد هيشتغل ومعاه نفس الفلوس وحد مش هيشتغل.
1: انا مش هشتغل.
0: طيب تعالوا نسمع مع بعض رأي مختلف.
5: أنا أعرف ناس كتير عندهم فلوس تكفيهم بقية حياتهم ومع ذلك بيشتغلوا وبيشتغلوا جامد كمان. ليه؟ لأن الشغل ده نوع من تحقيق الذات.

نوع من التعبير عن نفسهم، بيستخدموا الشغل ده عشان ينموا أفكارهم، علشان يستخدموا الطاقات والمواهب اللي ربنا اداها لهم. احنا اتخلقنا عشان ننجز ونحقق حاجات كتيرة جدا. ليه؟ لان احنا اتخلقنا على صورة ربنا، يعني شبهه زيه، وهو إله مبدع وخلاق وبينجز الكتير قوي. لو ما اشتغلناش مش بس هنحس بالفراغ والملل عشان مش لاقيين حاجة تملى وقتنا، لكن كمان هنحس ان في حاجة ناقصة جوانا، حاجة مش مستخدمة، في طاقة جوانا مفروض نستخدمها ومش قادرين نستخدمها، وكمان مش قادرين نعمل اي تأثير في العالم اللي احنا عايشين فيه. الشغل مش لأكل العيش بس، الشغل طريقة نستخدم بيها الطاقة اللي جوانا، وكمان طريقة نلمس بيها المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ربنا خلق كل واحد وكل واحدة مننا لهدف والمصير، لحاجات احنا بس اللي ممكن نحققها كل واحد مننا، والشغل ممكن يكون طريقة قوية جدا نحقق بيها الهدف والمصير دوا. الشغل مهم قوي لحياة الإنسان والمشواره.

0: تعالوا مع بعض نتحاور وندردش بسؤال تاني. سؤال تاني بيقول: عادة الهدوم أو الأواعي الغالية بيكون سعرها فيها، بمعنى لو أنا بشتري تي شيرت أو بلوزة أو بنطلون، لو هو ماركة بيكون سعره أغلى بس بيكون نوعه منيح، لكن مصر معروفة بالقطن المنيح، فكثير مرات بتلاقي أواعي أو هدوم نوعها منيح لكن هي مش ماركة. السؤال: إلى أي مدى بتفضل إنه الأواعي اللي أنت بتلبسها تكون ماركة؟ وبتفضل كمان إنه تكون اسم الماركة على البلوزة من برا أو على التي شيرت مش بس من ورا. أوكي؟ لو أنت بتقول بيفرق معي، بدك تعطيني إجابتك 100%. لو أنت ما بيفرق معك، ممكن تلبس أي شيء طالما هو كويس نوعه، أعطيني إجابتك 0. معانا 20 ثانية نفكر في السؤال. مشاهدينا فكروا معانا عشان نعرف رأيك قريب من مين من الموجودين معانا. أوكي، نشوف إجاباتكم. تامر، أنت قلت إنه بيفرق معك، وكمان نرمين ومارك وروز قلتي ما بيفرق كتير. تامر، وجهة نظرك إيش في الموضوع؟
1: بصي، مهما كان التيشيرت أو الهدوم عموما، مهما كانت متصنعة من خامة كويسة، لكن مش هتديني الستايل اللي أنا عايزه زي الماركة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا بحب مثلا ألبس هدوم ما يبقاش في حد لابسها، دي مش هتتوفر لي في الهدوم المصرية أو في الهدوم اللي بتتباع هنا أو في الهدوم الرخيصة. إنما من حيث إن الماركة تبقى مكتوبة بره التيشيرت، أنا مفضلهاش خالص. يعني أنا بحب ألبس التيشيرت مثلا، ممكن تكون غالي، ممكن تكون ماركة جامدة، لكن مش مكتوب عليه حاجة. أوكي. مش انا مش ماشي اتمنظر بيه يعني.
0: أوكي.
1: فاهم قصدي؟
0: نرمين،
2: لا انا بحب لو لابسه ماركه تبقى باينه عليها، عشان في حاجات تقليد زيها، فتفرق في ايه يعني ان انا بقى لابسه الماركه او مش ماركه.
0: اوكي.
1: مارك، مع الاحترام الشديد، اللي بيفهم هيعرف.
2: مش كل الناس بتفهم.
1: مش مهم، انا يهمني اللي بيفهم بس.
0: اوكي، نسمع مارك.
3: انا رايي ان الماركه كويسه جدا وحلو، وكويس ان احنا نلبس ماركات كويسه، يعني ده انا حابه وشايف ان هو كويس جدا، لكن ده ما يمنعش ان انا لو لقيت حاجه مش ماركه وكويسه ومريحه وفيها كل وشكلي كويس فيها والستايل بتاعها شكله حلو، خلاص اوكي.
0: يعني انت بتفضل الماركات لكن ما عندك مشكله تلبس.
3: بفضل الماركات مش علشان تبقى الماركات، مش لهدف الماركات، لهدف انها تبقى في الغالب اريح والستايل بتاعها اشيك.
0: اوكي. روز،
4: مش لازم، انا عندي مش فارقه معايا، المهم ان هي تكون شيك وشكلها حلو يعني عليها، والناس لما تشوفها تقول البلوزه دي شيك او التيشيرت ده حلو، بس مش فارقه يعني.
0: مش فارقه معاكي الماركات. حد بيحب يضيف شيء ثاني؟
2: انا كنت بقول 75% عشان انا بحب ممكن تبقى ماركه، بس في حاجات رخيصه بتبقى لقطه، يعني انت لو شفتيها ما تديهاش ثمنها او ما تديهاش ان دي مش ماركه.
0: قد ايه ضغط الشله واصحابكم اللي معاكم يجبروكم تدخلوا تقييم الماركه اكتر من تقييم الشكل؟ قد ايه ضغط الشله بيفرض عليكم هذا الشيء؟
2: لا ما بيفرقش،
0: ما بيفرضش،
3: مفيش ضغط، لان هي واضحه يعني، كل واحد بيلبس على مزاجه يعني.
0: يعني لو الشله كلها لابسه ماركات، هل انت بتنضغط نفسيا عشان تجيب الماركه، حتى لو اجبرت اهلك وضغطت عليهم عشان تجيب هالبلوزه او هذا التيشيرت؟
3: لو جايب حاجة أرخص من كل الناس، يعني لو كلهم لابسين ماركة معينة سعر التيشيرت فيها 100 جنيه، وأنا لابس نفس التيشيرت دوت ب10 جنيه،
0: بس مش ماركة،
3: مش ماركة بس مريحني يعني.
0: طبعا ما عندكش مشكلة؟
3: طبعا ده في حالة يعني هي للأسف مش موجودة قوي يعني أقصد إن التيشيرت اللي هو ب10 جنيه اللي أحسن من اللي ب100 دوت مش موجود، دي الفكرة. عشان كده أنا في الأول قلت خالص الماركة.
0: أوكي.
1: بس المجتمع بيفرض فروض على الموضوع ده، يعني مش شرط اشتري الهدوم غاليه،

0: لكن لازم على الاقل على الاقل يكون فيها ذوق زي صحابي. يعني انا مثلا صحابي بيلبسوا هدوم غالية وذوقها متوسط، انا اقدر اشتري هدوم ارخص شوية، ارخص شوية مش كتير، ارخص حاجات بسيطة بس ذوقها يكون احسن، لدرجة ان هم يعجبوا بهدومي ويقولوا لي لما تيجي تنزل تشتري لبس باخدنا معاك عشان يعرفوا الاماكن اللي انا بجيب منها فين. انا قصدي
1: مش عارفة أعزائي الشباب قد إيه بيأثر عليكم هذا الموضوع، وقد إيه ضغط الشلة بيخليك تجبر أهلك حتى لو أنت عارف إنه ما معهم مصاري كفاية إنك تخليهم ينزلوا على السوق ويشتروا لك الماركة. تعالوا مع بعض نسمع رأي آخر. عايزه اديكم مثل، في دكتور مشهور بيحب يلبس دايما البلطو ويعمل عمليات، كل الدكاتره اللي حواليه عمالين تستنى فرصه تلبس في يوم البلطو بتاعه، واكن كل واحد لو لبس البلطو بتاعه هيحس بقيمته. يا ترى تعالوا نفكر، البلطو فيه قيمه في حد ذاته؟ لا طبعا، هو بلطو ابيض زي كل البلاطي. تعالوا بقى نرجع لموضوع الماركات، نفس القصه، مش الماركه هي اللي هتديك قيمه، انت وشخصيتك وشخصك ليك قيمة في حد ذاتك، فما تحاولش تدور على ماركة عشان تحسسك بقيمتك، دور على قيمتك، لاقي نفسك في عينين نفسك، شوف نفسك قيم، شوف حب ربنا ليك، شوف قيمتك في عينين ربنا قد ايه، واطمن لكده، فما تبقاش محتاج تعمل حاجة عشان تحس بقيمتك.

ربنا عايزني اتغير بجد، ولانه عايزني اتغير عايز يوريني حاجة ما شفتهاش قبل كده. فلما اخد خطوة بتبقى خطوة جديدة لان اللي شفته جديد. مش عايز يقلب لي ضميري ولا هفضل بحاول اسكت ضميري، ولا عايزني اتحرك بانفعال عاطفي لان الخطوة اللي مبنية على الانفعال العاطفي مش بتكمل.

هتكلم في آية جميلة قوي بتتكلم عن التغيير في رسالة روميا إصحاح 12 من عدد 1 ل 3. أطلب إليكم أيها الإخوة، بولس بيقول، برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. كل ده لسه هقول لك، لسه اسمعني، عند الله عبادتكم العقلية. بعدين بصوا بقى، ولا تشكلوا هذا الدهر، بعكس ما الناس بتقول لي. الناس بتقول لي البس زينا، اعمل زينا، فكر زينا، عايزين نفكر زي بعض عشان ما تترفضش، عشان ما تبقاش غريب ويركنوك على الجنب. لكن هنا بولس بيقول العكس، الروح القدس بيقول العكس، ما تقلدهمش، لا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. شرط هنا عشان اختبر مشيئة ربنا لحياتي الصالحة المرضية الكاملة اللي هي مشبعة قوي يعني وحلوة فعلا، ان انا اتغير. اول حاجة عن التغيير، التغيير صعب. كان حد بيقول لي انت متعود تلبس كده ومتعود تعامل الناس بطريقه فلانيه وطريقه لبسي وطريقه تعاملاتي مع الناس ناجحه، وحد بيقول لي غيرها. طب انا غيرها ليه؟ ما مش عايز اغيرها. حد بيقول لي انت عشت بطريقه الفلانيه، فكرت بطريقه الفلانيه، وحد جاي يقول لي غير طريقه تفكيرك خالص عشان تختبر اراده ربنا. هقول له يعني انت عايز مني ايه؟ زي ما يكون كلام نظري ما ينفعش اعمله. في ظرف واحد بس، حاله واحده بس، لو حصلت ليك او ليا نتغير، لو ما حصلتش مش بنتغير. ايه بقى؟ ان انا اجي في لحظة اكتشف واتأكد انه لو انا كملت زي ما انا مش هوصل لهدفي. لو كملت بنفس طريقة التفكير، بنفس الاختيارات، بنفس العلاقات، نفس طريقة العلاقات، نفس الناس اللي انا قريب منهم، نفس المبادئ اللي انا عايشها، مش هوصل اللي انا عايزه. انا عايز اعيش جواز مشبع، عايز ابقى في علاقات حلوه وليها معنى، عايز حياه مشبعه، عايز اعيش حياه فيها حريه، حر مش عبد، عايز اقرب من ربنا، عايز اعيش خطه ربنا لحياتي، عايز ابقى ليا معنى. امتى اتغير؟ لو لقيت ان اللي انا عايزه مش هيحصل لو كملت زي ما انا. راجل، اديكم مثلا، راجل عايز ابنه يخف، وعشان ابنه يخف لازم يعمله عمليه غالية في بلد بره، فلقى انه هو الفلوس اللي معاه ما تكفيش عشان الولد يعمل العملية. اذا هو عنده هدف ان الولد يخف، ابنه يخف، لكن اللي معاه ما يكفيش، ساعتها يصرخ يقول انا الفلوس اللي معايا، امكانياتي، حياتي ما فيهاش ما يكفي عشان اوصل اللي انا عايزه. في اللحظة دي الناس تتألم قوي، واحد يتألم قوي، بس دي اللحظة اللي انا ينفع فيها اتغير. من غير ده صعب اتغير. شفت ناس كتيرة اتألمت، يعني أنا بسبب ظروف حياتي كنت موجود وناس بتتألم، وعند الألم الواحد يكتشف إنه هو عشان يطلع من الألم أو عشان يرجع لحياته أو يعرف يعيش الحياة اللي هو عايزها وهو متألم قوي لازم يتغير. وفي اللحظة دي بص تلاقيه اختار اختيارات جديدة، راح حتت مختلفة خالص، راح مع فلان الفلاني يقعد يتكلم معاه يقول له أعمل إيه أنا تعبان، عمر ما كان يتكلم، عمر ما كان يعترف، عمر ما كان يطلع اللي جواه. راح يصلي مع حد، راح حضر في اجتماع كده مش عارف في حته معينه في كنيسه معينه بيسمع عنها، قرا كتاب وهو مش بتاع قرايه، اختار اختيارات جديده. ليه؟ لانه هو تعبان قوي، ولانه هو اتاكد انه انا لو كملت كده مش هاخد اللي انا عايزه. انا كنت عايز اعيش كويس، مش عايش كويس لو كملت بنفس الظروف ونفس الشخصيه ونفس طريقه التفكير. من مصلحه ابليس انه ما يخلينيش اتاكد ان انا مش هوصل لو عشت زي ما انا عايش دلوقتي. في ناس تضحك على نفسها تقول لك ان شاء الله نبقى كويسين باذن الله، قدام الحاجه دي تحصل قدام. طول ما انا بخدر نفسي بان انا لو كملت هتيجي بس اكمل، طول ما انا مش هحس اني لازم اتغير. بس الحقيقه ان انا وانت لازم نتغير، والحقيقه ان اللي احنا عايشينه دلوقتي مش هيوصلنا لهدفنا. اللي انت عايشه دلوقتي مش هيوصلك للي انت بتحلم بيه. لازم تختار اختيارات جديدة، تصلي صلوة عمرك ما صليتها قبل كده، تاخد خطوة عمرك ما خدتها قبل كده، تتكلم مع واحد ما كنتش ترضى تتكلم معاه، تقول الكلام اللي كان مستحيل تخلي أي ظروف مهما ضغطتك تخليك تقول الكلام ده. عشان تتغير، الرب عايزني أتغير عشان أختبر مشيئته لحياتي، وإلا مش أختبرها.

شكراً لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

فارق معانا نكون في الجلسة المسخرة الحلوة دي عشان نجي مع بعض ونرفع بلدنا السودان بين يد الرب. وعايزين نقول مداود كده مع بعض في مزامير 145 عدد من 8-9: الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. داود حس بحنان الله وغنى نفس ترنيمة موسى: مراحم الله كثيرة وهو صالح للكل حتى للسودان. هو شايف كل الحاصل لينا وقلبه مليان بالحنان لكل السودان ولكل البشر. الله بطيء الغضب ولكن كثير الرحمة. الله قادر يخرج بلدنا من هذه الأزمة لأنه مراحمه على كل أعماله. داود شاف رآية الله على كل ما فعله وصنعه يده. كل خطة الله حكيمة وبتسحر حكمته وبتسحر مراحمه وبتسحر صلاحه.

يا رب شكرا عشان كل شيء. جايين يا رب حسب يا رب وعودك الصالح، لأنك أنت صالح ومراحمك كثيرة. شكرا يا رب عشان كل شيء، عشان صلاحك وعدلك ومراحمك الكثيرة. جايين ونرفع بلدنا بين إيدك، جايين ونصلي يا رب، بنذكر كل طفل يا رب، كل شخص كبير، كل أم يا رب فقدت، كل شخص يا رب فقد حبيب يا رب عزيز يا رب. ونصلي يا رب إنك يا رب تصلح الحال، صلي يا رب عشان كل شيء، إنك يا رب نشوف سلام تاني في ربع بلدنا السودان. لك المجد وحدك، في اسمك يسوع نصلي، آمين.

القدس الإله الواحد آمين. إيمانوئيل في وسطنا الآن، كل اللي معانا تعالوا نتجمع حواليه، ولينا بركات في محضره. كلنا من القلب اقول له اوجدني في محضرك. اوجدني في محضرك. تغاضى عن خطايانا. عظم لطفك ويانا، احنا محتاجين لك. كل اللي معانا كلم المسيح له كل المجد. كل اللي شايفني، كل انسان من كل امه وشعب وقبيله ولسان، كلم المسيح. هو بيحبنا كلنا، بيحبنا كلنا، عينه علينا، عايز يغنينا، عايز اسمه يتمجد في مشوار غربتنا. كلمه وكلميه، بيحبك وبيحبك كل أحد، كل

لا أحد. المسيح بيحبك، المسيح بيحبك، مش بتاع المسيحيين بس، بتاع العالم كله، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. كلمه، كلمي. اللي ما عندوش إيمان بحضور رب المجد، قول له يا رب املاني بالإيمان إنك حاضر، واملا عيون إيماني بصورتك. ويا رب يا يسوع أعلن حضورك لكل إنسان شايفك ومجتمع معانا، اشرق بنورك على الكل، وفيض من سرورك على كل الساجدين قدامك. هل حضورك وش

عروس منصورة وفؤاد منصورة ومجدك يورا على حبايبك اعلن حضورك

وانت فلسطين ما كتر بينا كرامة ومجد ليك، وانت فلسطين.

عين على كل مريض عايز يشفي، عين على كل متضايق عايز يفك ليئتك، على كل مهموم عايز يشيل همك، على كل حزين عايز يفرحك ويعزيك. كلموا المسيح اللي حاضر في وسطينا، كلموا المسيح اللي حاضر في وسطينا. يا كل أحد شايفني وسمعني مجتمع معانا، كلم المسيح، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. قل له يا رب اعلن حضورك لضعفي، صورتك تملى عيون إيماني وتملى كياني بروحك يا رب. كلموا المسيح حاضر معانا، كلموا المسيح حاضر معانا في وسطينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

مجدك ويتم ملينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتم ملينا وعدك.

ايدك ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك نشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك ارفع طلبتك وارفع طلبتك للرب اللي حاضر في وسطينا كل واحد وكل واحدة يكلمه هو حاضر ليك شخصيا وحاضر ليك شخصيا صحيح حاضر في وسط الجماعة لكن حاضر لكل أحد على انفراد عارفك باسمك وعارفك باسمك مرقم عظامك وعظامك في بطن أمهاتكم يسوع المسيح له كل الكرامة والمجد تعالوا واحنا حواليه ندي ودن لكلامه واحنا نكلمه ونقول له طلباتنا واحنا على ثقة انه حيسمع ويستجيب وآمر بالبركة آمين آمين. احنا نشكر ربنا اللي أتى بنا إلى هذه الساعة في وسط أتعاب البشرية والتجربة المرة اللي بيمر بيها العالم لكن لأولاد المسيح سلام وبناته لأولاد المسيح فرح وتعزية وبناته لأولاد المسيح وعد مبارك ومش بس وعود وعود مباركة كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك نشوف بعض الأسئلة

واحد بيسأل بيقول هل الخلاص بالإيمان ولا بالجهاد مثل الصوم والصلاة والتناول والأعمال الصالحة؟ وصلي من أجل آمين يا حبيبي. هل الخلاص بالإيمان ولا بالجهاد والأعمال، يعني صلاة وصوم وعمل صالحة؟ شوف يا ابني، لو الإنسان من غير المسيح، يعني ما يعرفش المسيح، لو قاد صوابعه شمع، اسمه ايه، شمع،

أوقات صوابعه شامع مش هيستفيد حاجة. الإنسان بدون المسيح مهما عمل، لو عملتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطالون. من غير المسيح فالخلاص بيجي ازاي؟ بيقول بالنعمة أنتم مخلصون. ده الخلاص ده نعمة وإحسان وعطية. خلاص نعمة وإحسان وعطية ازاي؟ يبدأ بأن الإنسان يؤمن بالمسيح، يقبل الفادي والمخلص ليخلص، يقبل الفادي والمخلص. خلي بالك معايا، كل إنسان يقبل الفادي والمخلص يؤمن. تقول لي والأطفال، هتكلم عن الحتة دي. ولما يقبل الفادي والمخلص ويقدم توبة ويترك خطاياه وماضيه، يتقدم للمعمودية. ناخد بالنا من طريق الخلاص يا كل أحد. يتقدم للمعمودية. إيه المعمودية؟ المعمودية عبارة عن دفن مع المسيح وقيامة مع المسيح. مدفونين معه للموت ونقام معه. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. في المعمودية ابن البطن ده بيموت ويتخلق إنسان جديد مرفوع عنه حكم الموت اللي جاي بسبب خطيئة آدم الأول. عشان كده يقول إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله أو يدخل ملكوت الله. كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. يبقى إيمان ومعمودية. يبقى من آمن واعتمد إيه؟ خلص. من آمن واعتمد خلص. آمن واعتمد دخل الحظيرة، بقى ابن، بقى عضو في جسد المقدس. يبتدي يشتغل، يبتدي يعمل. من هنا الأعمال مطلوبة وضرورية، لأن بدون أعمال لا يمكن إرضائه. وإيمان وأعمال، إيمان وأعمال. بس الأعمال إمتى؟ ده بعد ما دخل، بعد ما دخل. لأن إيمان بدون أعمال ميت، إيمان بدون أعمال ميت. هيبتدي إيه؟ هيبتدي هنا يصوم ويصلي ويتصدق ويعمل أعمال كذا وكذا وكذا جوه جوه. لكن بعد ما نال الخلاص المجاني، بعد ما قبل الفادي والمخلص يسوع المسيح، بعد ما بقى إنسان مولود من فوق وبقى المسيح في حياته، وفي اسم المسيح تقبل أعماله. وإيمان بدون أعمال ميت. يبقى دي الأعمال اللي انت بتتكلم عليها. فقبل الإيمان الأعمال لا تقبل ومرفوضة. سؤال، واحدة بتقول يا أبونا الدنيا حاليا صعبة على الشباب في المهجر، وما فيش نفس فرص التعارف الموجودة في مصر، ممكن يا أبونا تنصحنا نعمل إيه علشان نتجوز؟ لو إحنا بنات هل عادي نتجوز أي حد من جنسية تانية حتى لو مش متدين بدل ما نعنس؟ أرجوك يا أبونا صليلي
ربنا يرسل لي إنسان حلو يعوضني عن عمر

عمري اللي راح مني ببركة الاجتماع وبركة يسوع اللي قال تسألوا تجدوا، من فضلكم توصلوا الرسالة لأبونا مكاري. أمين. أنا محترمك جدا كإنسانة مسيحية راقية، وبحترم طلبتك إنك عايزة يكون لك نصيب مع المسيح له كل المجد وتتجوزي. لكن عايز أذكرك قبل ما أتكلم، إحنا إيه هدفنا في مشوار غربتنا؟ يعني أنا وإنتي إيه منتظرنا؟ إيه هدفنا؟ إيه اللي عايز أوصل له؟ هل يا ترى الجواز؟ هل يا ترى الملك والبيع والشراء والمكسب والفلوس؟ هل العالم كله؟ لا. أمال إيه منتظري ومنتظرك؟ أنا مستني إيه؟ هدفي إن يكون لي نصيب في الحياة الأبدية، وإني أوصل لحبيبي، أوصل لحبيبي. ايه اللي يخليني او يساعدني على اني انال العطية دي؟ اعمله. ده ما يمنعش انك تتمني تتجوزي، وده ما يمنعش انك تتمتعي ببيت وخلفة واولاد وبنات، ده ما يمنعش. لكن انا بحط قدامك وقدام كل انسان وقدامي انا ان هدفي الحياة الابدية، لان كل اللي موجود هنا والأحداث والدنيا والعالم و كل ده في لحظة إلى نهاية، إلى العدم، إلى العدم. فين العالم؟ فين الأرض؟ فين انتهى؟ وبعدين كلنا هنكون في مواجهة مع الديان العادل، مع رب المجد يسوع اللي هو فادي وفاديكي. يبقى أنا هنا أبتدي أحط إيدي في إيد سيدي عشان يوصلني للأبدية، ده الأساس. وبعد كده من خلال عشرتي معاه، صحبتي معاه، هو خليلي، هو أبويا، هو صديقي، هو الكل في الكل في حياتي، أقول له رب مشيني أنت، مشيني أنت. أنا حسب لك الدفة، واسيب لك فكري وقلبي وعقلي، واسيب لك كل كياني، استلمني وامتلكني. وانا واثقة اني انا بتكلم بلسانك انك هتوصلني للملكوت والمجد، وانا واثقة انك هتسعدني هنا في غربتي. وانت عارف ايه اللي يسعدني، انت عارف ايه اللي يسعدني. وتبتدي في علاقة وثيقة معاه، مع كتابك، مع صلاتك، مع كنيستك، مع توبتك، مع اعترافك، مع تناولك، مع الحياة الروحية اللي تشبع قلبه، اللي تشبع قلبه. وما فيش مانع تقول له رب سترني وفرحني، فرحني، أنا عايز أكون لي بيت، أنا عايز أكون لي إنسان أرتبط بيه ويملى حياتي. مفيش مانع. لكن أنت قايلة كلمة صعبة في النص، هل عادي نتجوز أي حد من جنسية تانية حتى لو مش متدين؟ عايزة تقولي حتى لو مش مسيحي؟ أنا وقفت عند الكلمة دي لأني مكتوب أية شركة للنور مع الظلمة. أنت نور، وأنت بنت المسيح، وأنت مخلصة ومفدية بدم الحمل. مش معقول يكون لك شركة مع إنسان
انت تقصدي غير متدين يعني غير مسيحي؟

صحيح مثلا او غير متدين يعني بعيد عن ربنا، لا، لابد ارتباطك يكون بانسان هيساعدك في مشوارك انك توصلي الابديه، لان الهدف مش هنا، مش ارضي، وهدفنا ما هوش زمني عالمي، هدفنا فوقاني، هدفنا فوقاني. عايز شريك حياتي يشددني ويساعدني ويشددني ويقويني وانا ماشي في مشوار غربتي، وبعض مع بعض في جهاد بالنعمة هنوصل هناك. انا اقول لك يا بنتي انتظر الرب، انتظر الرب، بس ادخلي للعمق معاه، خليكي ليكي عشرة معاه وثقة انه ده ابوك الحنين، اطلبي منه بثقة، بس ادخلي في عشرة صادقة معاه وعيش الوصية، وربنا يديك نعمة وبركة ويبارك حياتك. آمين.

واحد بيقول شكرا يا ابونا لردك على السؤال، كان سألني سؤال يعني، بس يمكن انا ما وضحتش السؤال كويس. سؤالي هو حكم الموت اللي وقع على آدم، هو موت أبدي؟ موت أبدي؟ طبعا موت أبدي. وحسنا أننا نقول أن السيد المسيح مات بدلا عنا، فكيف كان موت السيد المسيح جسديا لثلاث أيام يتساوى مع الموت الأبدي الذي حكم به على آدم؟ يا سلام يا ابني، مين هو المسيح؟ له كل المجد، هو الله. أخلى ذاته ليكون ذبيحة كاملة مرضية توفي دين العدل الإلهي، توفي دين العدل الإلهي. عشان كده في ولادته عجيب، في حياته على الأرض كإنسان عجيب، لم يعرف خطية، إنسان كامل وذبيحة كاملة، ذبيحة كاملة لا تقارن بذبائح العالم. انت عايز تقول ان السيد المسيح لما مات 3 ايام هل ده يتساوى مع الموت الابدي؟ الموت الابدي لمين يا ابني؟ مع شوية تراب. فيش وجه للمقارنة بين المسيح له كل المجد وبين الانسان ايا من كان او كيف ما كان. فالمسيح له كل المجد كذبيحة كاملة مرضية امام الله، وفى دين العدل الإلهي وصار هو الفادي والمخلص، له كل الكرامة والمجد.

واحد بيقول ليك أسبوعين علي أنا، يعني بتتكلم عن الصلاة. أنا كنت بصلي وأقرأ في الكتاب المقدس وأرنم وأسبح، وفي الصلاة كنت بطلب من الرب طلبة، لكن ما استجبش حتى الآن. أنا حاليا زعلان.

لعدم الاستجابة، علما بإن مفيش مستحيل على الرب، قلت أطلب شفاعة القديسين. راح فكري قال لي إذا يسوع لم يستجيب إذا يسوع لم يستجيب كيف القديسين يستجيبوا؟ هل فكري زعل ربنا مني يعتبر كده أنا أخطأت؟ وفي سؤال تاني ياريت ألاقيه، عايز أضمه للسؤال ده. واحد تاني بيقول، وأنا بسمع قدسك الأسبوع الماضي رنت في ودني كلمة قدسك، قلتها وأثرت في نفسي خالص وفكرتني بموقف حصل من السواق بتاع الشغل، الراجل البسيط، وهو بيحكي لي على انه راح الكنيسة وصلى وطلب من القديس فلان ومن الشهيد فلان ومن العذرف. فانا قلت له ارفع وجهك للرب يسوع واشكر فضله، فكان رده ببساطة كلهم حلوين وزي بعض. فأنا تذكرت كلمتك يا أبونا إن المسيح تاه وسط الشهداء والقديسين، فأعمل معروف يا قدس أبونا، شدد في الوعظ والتعليم على الحتة دي، إن مكتوب هلك شعبي من عدم المعرفة. آمين.

يمكن الكلام اللي هقوله مكرر، لكن له شيء من الخطورة والأهمية. إيه معنى الشفاعة؟ إيه معنى الشفاعة؟ في شفاعة الخلاص والكفارة بدم المسيح وحده. يعني أقول يا رب خلصني، ما أقدرش أقول يا قديس فلان يخلصني، لا. فالخلاص والشفاعة بدم المسيح، اللي هو بالدم المسيح دخل كسابخ لأجلنا إلى الأقداس اللي كانت اتقفلت قدامنا بسبب خطية آدم الأول. المسيح له كل المجد، دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. فأنا عشان أخلص يبقى المسيح وحده هو الوسط، هو الطريق، هو الباب. دي اسمها شفاعة الخلاص، شفاعة الكفارة، شفاعة الدم. قولوا عليها الشفاعة الكفارية. الشفاعة ايه؟ الكفارية. طب فين دور القديسين هنا؟ دور القديسين، دور القديسين سواء أحياء أو غالبين، أحياء أو غالبين، أنا بصلي من أجل أمر معين، وأنت وأنت بنصلي من أجل أمر معين. ببساطة جدا ممكن أقول لأخويا ارفع صلاة عني، ارفع صلاة عني، شاركني في الطلبة في الصلاة. ممكن أقول لأختي، ممكن أقول لأمي، لأبويا، لجيراني، لحبايبي،

يا كل حبايبي صلوا من أجلي. أنا بصلي لمين؟ لربنا في اسم يسوع المسيح. وكل الناس دي بصلي لربنا في اسم يسوع المسيح. وبرضو الغالبين أقدر أقول يا أبويا البابا شنودة ارفع صلاه عني. أرواحهم معانا غالبين ومنتصرين، إلهنا أحياء وليس إله أموات. يا كل الغالبين ارفعوا صلاه عني، فأقدر ألم القديسين اللي غلبوا وانتصروا والقديسين اللي على الأرض، وأقول يا كل القديسين ارفعوا صلاة عني. فكل الأيادي مرفوعة لمين؟ لربنا. كل الأيادي، هل في أيادي مرفوعة لفلان أو علان أو الشهيد الفلاني أو القديس الفلاني؟ لا لا. يبقى الشفاعة بتاعتنا، شفاعة القديسين، هي أن نطلب صلوات القديسين. يعني يا كل القديسين صلوا عني. نطلب صلوات القديسين ولا نرفع صلاة للقديسين. نرفع صلاة للرب وحده ونطلب صلوات القديسين. ارفعوا صلاة عني يا كل القديسين، ارفعوا صلاة عني. كان ليك شفيع معين وصديق وصاحب، يبقى باستمرار نرفع التلبة دي، ارفع التلبة دي عني، صلي من أجل الموضوع الفلاني، صلي من... وهكذا. زي ما كان المتنيح البابا كرولوس أي إشكال يجي يقول لفلان أنت عليك دي، ارفع دي، ارفع دي، ارفع، صلي من أجل دي، صلي من أجل دي، وهكذا. ده معنى الشفاعة، معنى الشفاعة.

ولو أني سؤالك طويل لكن مهم. أنا بنتك فلانة، ولو أني ما استاهلش أكون بنتك. المهم، قايلة كلام كتير عن الخطية، والملخص بتقول أنا حاسة أني عايشة ميتة، عايشة ميتة. لكن سمعتك بترنم يمكن يوم الأربع، معرفش بتقول ايه، الأربع ولا الجمعة، وأنا بقول وأنت في الخطية أنت غالي علي، وزي العيون غلاوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. فبتقول هل أنا فعلا غالي عليه وأنا في الوحل اللي أنا فيه؟ أنا عايز أقول لك وأقول لغيرك، ربنا ما يعرفش غير يحب، وعمر ما حبته ما هتتغير ولا تقل. الإنسان يتغير لكن محبة الرب أبدية وكاملة. مهما كانت ظروفك وحياتك، انت فين؟ انت بتقولي انا ميته بالحياه او عايشه ميته، برضه بيحبك، بيحبك، وده يشجع كل انسان يجي يترمي في حضن المسيح. فانا بقول لك يا بنتي وبطمنك ان مهما كانت خطاياك، انت محبوبه عند المسيح وغاليه عليه جدا غالية. والكلام اللي بتقولي أنا عايشة ميتة، ربنا مادد إيده وعايز يقومك دلوقتي. وأرجو وأنت بتسمعيني تقومي دلوقتي وتقدمي توبة من قلبك. وعايز أطمنك، لأن بتقولي هل ربنا هيسامحني، عايز أطمنك إن في الحال ربنا هيقبل توبتك ويغسل خطاياك وتروحي تعرفي وكأنك ما عملتيش خطية في عمرك، ويقول خطاياك لا أعود أذكرها فيما بعد، ألقيها في عمق البحر كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا خطايانا.

الرب هيبص لك يعني مش بنظرة لواحدة خاطية، لا، بنت الغالية علي، غالية، فكنت غالية ودلوقتي غالية، وبعد ما رجوعك بعد رجوعك هتبتدي تشعري انت بمشاعر المسيح، مشاعر الحب، الحب الأبدي الإلهي العالي.

كرامة ومجد ليك يا حنين يا حنين يا ما انت حنين، ولا حمل تخلي هاين يا ما انت حنين.

وحدك مصدر عزانا، وانت وحدك مصدر عزانا. حبيبي حبيبي حبيبي، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أحترم حضورك جدا، كرامة ومجد ليك. أعلن ذاتك ومجدك في بلدنا مصر يا رب، أعلن ذاتك ومجدك في بلدنا مصر. آن الأوان ترفع اسمك وتعليه، وتتم النبوة، يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. علي اسمك، علي اسمك، ننتظرك، ننتظرك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

واحدة بتقول كنت متجوزة وجوزي مات وعندي ولد 10 سنين، وبعد 9 سنين ربنا أراد إني أتجوز تاني، بس جوزي بدأ يتعامل مع ابني بطريقة صعبة ما ينفعش حد يتحملها، وانا قلبي وجعني جدا على ابني، فسبت البيت ومشيت بعد سنة زواج. ايه نصيحتك ليا؟ أنا مقدر موقفك يا بنتي، لكن قبل ما أقول كلام أقول إنك ترفعي صلاة

ولابد يكون ليك عشرة وثيقة بالملك المسيح له كل المجد عشان يشيلك ويشيل شيلتك. عشرة وثيقة يعني ايه؟ ما كنتش عايشة الحياة الإيمانية الحلوة اللي تشبع قلب الله، تبتدي من دلوقتي تترمي عليه تقول له ماليش غيرك، كنت أخطأت في شيء أنت تصلح غلطي، أنا بنتك وغالي عليك دبر أموري وسيبي الأمر في إيده هو. تسيب الأمر في إيده هو، هو اللي ممكن يرجعك للمسيرة بتاعتك، هو اللي ممكن يحنن قلب جوزك على ابنك، هو اللي ممكن يدبر الأمر وحده، الأمر وحده. عشان كده مطلوب انك تترمي على المسيح، تبتدي حياة إيمانية عاملة، ثمرك يبان، إنسانة تقية، إنسانة نقية وطهرة، وترضي صلاح الله، تشهدي عن المسيح، نور المسيح يبان في حياتك، وربنا مش هيسيبك، ربنا مش هيسيبك، لابد ربنا هيباركك ويحنن قلب جوزك على ابنك ويتحل الإشكال. واحد بيقول أنا بنت الملك، في صوم العذراء في ناس بتصوم من أول الشهر، هو عادي لو صمنا ولا إحنا حطينا من عندنا، حطيناه من عندنا. في ناس بتقول نذر، هو الصيام نذر؟ هو الصيام بيتنذر؟ مش لو ادينا حاجة للكنيسة تستفيد بها كل سنة وتسك طيب آمين. الصيام نذر، في ناس بتصوم من أول الشهر، طبعا عشان صوم صغير وحلو والناس بتحب العذراء مريم. لكن عايز أقول كلمة عن الصوم، نذر أو غير نذر، واللي بيصوم عن المية والملح، واللي بيصوم عن البخار، واللي بيصوم عن كذا وعن كذا إلى آخره من الكلام ده. لكن قبل الصيام حسأل، هل يا ترى السكة سلكة بينك وبين المسيح له كل المجد؟ يعني ايه؟ يعني ايه السكة سلكة؟ لان لو في خطايا هتعطل السكة، خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم وحجبت وجه الرب عنكم. يعني ايه؟ يعني لو صمت ربنا مش هنا خالص، صليت ربنا مش سامع. ايه ده ايه ده ايه ده؟ امال ايه؟ امال ايه؟ لازم السكه تكون سالكه بينك وبين الهك، السكه تكون سالكه، فيش حاجه تعوق، لاني ممكن الصلاه ما ترتفعش فوق راسي، بلاش انا او اي انسان تاني، لان في خطايا. يبقى قبل ما اقول اصوم او ما اصومش، انا فين من المسيح له كل المجد؟ انا فين من حفظ الوصيه؟ انا فين من الحياه المسره لقلب الهي؟ انا فين من الحياه المسيحيه المنيره؟ انا فين من الحياه ان ربنا يطل علي من السماء واشعر بالرضا، بالرضا في عيون سيدي؟ الرب راضي عن شعبه. ليه؟ لان سلوكياتهم مرضيه، سلوكياتهم مرضيه. يبقى حسأل الاول انا فين من المسيح، وبعدين اتكلم عن الصوم.
امتى ربنا هيقبل صومي؟ قلت لما تكون السكة سالكة بيني وبينه، عايش حياة توبة حقيقية، الرب هيقبل أصوامي وصلواتي. طيب صمت أو صليت، الرب بيقول هل لما صمتم صمتم لي؟ هل لما أكلتم أكلتم لي؟ إيه اللي هيرجع على ربنا من أصوامك أو صلواتك؟ يمكن البعض يفكر أو في ذهنه إن لما بيصوم عمل حاجة لربنا، عمل حاجة. لا لا لا لا لا، تعملتم كل البر فقولوا أننا عبيد بطالون. لما أكلتم هل الرب هو اللي أكل؟ لما صمتم هل الرب هو اللي صام؟ فعلاقتي بربنا بعد كده أصوامي وصلواتي بتبقى تعبير عن علاقتي بربنا، لكن لا بترجع على الرب بالفايدة ولا تعمل لي أي حاجة. بس ربنا قال نصوم نصلي نصوم نصلي.

كلام كتير عن الأسحار، عن الأسحار. أنا بستعجب، حاجة لا تخطر على بالي اللي أنا بشوفه واللي بقراه قدامي. واحد بيقول لي حاجة غريبة، بيقول يا ابويا صلي لأمي عندها سرطان في الدم، أبوس رجلك، صلي من أجلها، صلي لأمي يا أبويا مكاري، أمي عندها سرطان في الدم، أنا خاطي وعاصي وفي كل العبر، كنت بهاجم حضرتك وكل القديسين وأقول المعجزات دي كلام ضحك على الدقون. لكن أمي دلوقتي عايزة معجزة منك، أبوس رجلك، صلي لأمي، أنا أبويا مات ومش فاضل ليا غير أمي وأختي لوحدينا. أنا مشفق عليك يا ابني وبحبك، وبقول إن المسيح بيحبك، وأنا بفكرك إن ليك قيمة وغلاوة عند المسيح له كل المجد. وربنا غافر ليك كل ذنب وكل خطية عملتها في حياتك، وإنت ابنه وغالي عليه ومقدر طلبتك اللي انت رافعها دي، مش لإنسان، لأن مفيش إنسان في سلطته يشفي، لكن ممكن بالاسم الحسن يسوع المسيح ممكن المرضى يشفوا. أنا مسامح هجومك، وطبعا ترجع تحترم وتقدر القديسين، وحصلي من أجل أمك، ربنا يلمسها لمسة شافية، وهطلب من كل اللي سامعني ان يرفع الطلبة من اجل فلان، من اجل امه، ربنا يلمسها لمسة شافية. امين يا حبيبي.

واحد بيسأل بيقول هل توجد أرواح ملكة نورانية؟ ده مستورد ملكة نورانية. أنا قدامي صدقوني الكلام، أنا مشفق على المسيحيين اللي زي كده. وزي ما قال أخونا، ده هلك شعبي لعدم المعرفة. شوفوا دي عينة يمكن من عينات، هل توجد أرواح ملكة نورانية يحملها أي إنسان عادي وتكون معاه في معرفة السحر والأعمال وتكشف له أرواح النجاسة والأرواح الكويسة وتساعد على إنه يشوف الآثار وأي شيء مخفي، وفي نفس الوقت لازم يصوم ويتناول ويقرأ المزامير ويداوم على الصلة والرجوع في طلباته إلى الأرواح المباركة النورانية. تخليهم يشوفوا الآثار اللي مخفية تحت الأرض. يعني ممكن يدخل بيت، ده بيحصل، بيقولوا لي كده، يدخل بيت يبص كده على الارض والبتاع يقول لك هنا في اثار، هنا في اثار. عشان كده بيقول تساعد على ان يرى الاثار واي شيء مخفي، واي شيء مخفي. وبعدين عشان يداري ويخبي ويغش، يقول في نفس الوقت لازم يصوم ويتناول ويقرا المزامير ويداوم على الصلاه، يصوم ويتناول ويقرا المزامير ويداوم على الصلاه ويرجع في طلباته الى الارواح المباركه النورانيه. يا ابني، يا كل انسان سمعني، يا ابني اهرب لحياتك، اهرب لحياتك. دي معامله مباشره مع الشيطان، مع الشياطين، مع الشياطين. اهرب لحياتك وعيش الحياة التقية، حياة الاستعداد، حياة الاستعداد. ما عادش في وقت، صدقوني ما عادش في وقت لسحر ولا اثار. هتعمل ايه بالاثار؟ وممكن مثلا لو فرض وطلعت اثار بكرة هتموت، وممكن الكورونا اللي حوالينا دي اللي هي بتقول لك اهو الموت في وشك اهو، يعني قدامك خطوة على الموت. لا هينفعك اثار ولا هينفعك مال ولا الدنيا بحالها هتنفعك. العاقل يتوب الان. ومنتهى الخطورة ان الانسان يتعامل مع الشيطان عن طريق الاسحار والكلام ده. تعامل مع الشيطان، انتوا مش قد الشياطين، اترموا على مسيحكم مخلصكم، عيشوا محميين فيه، ابعدوا عن الشر والخطية وربنا يديكوا نعمة وبركة. في محامي عايز يمسك قضية البنت. يا ابني، يا ابني، خلينا نتفرغ لخلاصنا، خلينا نتفرغ لخلاصنا وخلاص الآخرين، خلاص الآخرين. طبعا قدامي أسئلة عايزة تاخد أفكارنا واهتماماتنا لأمور ما تمجدش اسم الله، ما تمجدش اسم الله. فلان ده بيتكلم، ده بيعمل، ده عايز يسوي، عايز بتاع، ده بيتكلم على فلان على علان. قدامي كلام ما يجيبش ان انا اخوض فيه ولا اهتم بيه، لاني ما عادش في وقت. ايه القضية اللي انت بتتكلم فيها؟ ايه الاهتمام اللي انت عايش من اجله؟ ايه الرسالة اللي عايز توصلها؟

الكنيسة. أنا عايزك تجاوب ربنا مش تجاوبني أنا. هل يا ترى بإيديك وأسنانك تسعى إنك تخلص نفوس، تتوب نفوس، تمجد اسم الملك المسيح؟ أقول لك تعليم، مش محتاجين تعليم الأيام دي، مش محتاجين تعليم، مش محتاجين فلسفة، مش محتاجين أي اهتمام تاني غير يا فلان توب بس. ده اللي احنا محتاجين له، ده اللي اعمل معروف يا فلان يا علان. التوبة التوبة التوبة. يمكن بيقولوا أبونا مكاني ما بيتكلمش غير عن التوبة، وفعلا أنا مش بتكلم ولا هتكلم إلا عن التوبة، عن التوبة، لأنه إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. لأن إيه الفايدة لو عملت كل شيء من غير توبة؟ عملت علامة وعمال أتفلسف وأعلم وأتكلم وبتاع، وبعدين طلعت بإيه؟ طلعت بواحد خلصته من العالم، طلعت بواحدة خلصتها. أنا خلصت، أنا عشت الخلاص، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. العاقل يسمع كلامي، يسأل نفسه أولا هل أنت تايب؟ إن كنت تايب إن كنت تايب العلامة حتبان. شوف اللي تايب هيقول يا ناس إيه؟ توبوا، العلامة حتبان. أنت عايش حياة توبة، يبقى كل شغلك يا ناس توبوا. واللي ده هيقول يا ناس ايه؟ ذوقوا. اقول تاني واحفظوا المثل ده، اللي تاب هيقول يا ناس توبوا، واللي داء هيقول يا ناس ذوقوا، واللي لا تاب ولا داء هيقول عدس. كلام فتة، كلام فتة، ياما كلام بيتقال، ياما ناس بتدعي العلم والمعلمة، لكن لو دخلت في قرارة نفسه ما تابش، لأن التوبة وراها محبة، توبة وراها محبة. كإنسان قلبه يتملي بالمحبة، ومع المحبة شفقة وحنان واهتمام بالآخرين والستر على عيوب الآخرين، ومفيش واحد ينتف في فروة التاني ويتكلم عليه. لا لا لا لا لا، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، ولا إني أتكلم ولا إني أرد على حاجة.

وانت في الخطيه، انت غالي عليا، وزي العيون غلاوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا، وزي العيون غلاوتك

يا حبيبي كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. واحدة بتقول أنا حابة أشهد عن مجد المسيح في حياتنا. صليت في وقت الاجتماع من شهر إني أبيع بيتي لأني كنت في ظروف وحشة، ورشيت البيت بالمية وربي استجاب على طول بعديها.

وانا بتفرج على البرنامج شايفة شكل السيد المسيح فاتح ذراعيه على الستارة. الستارة دي كأنها صورة مرسومة شفتها أنا وبنتي. مبارك اسمك، سلام المسيح معاك يا أبونا ومعانا. صورة المسيح طبعا هو حاضر معانا، حاضر معانا بشخص وكرامة ومجد ليك. هذا حضورك

0: Y نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الرب. أنا قدامي حاجات كتير كتير كتير، لكن مش هقول أنا حاجة مكتوبة هنا. هنسمع اللي عمل الرب العجيب، البعض يعني بعض من عمل المسيح.
1: وقبل ايدي يا ابونا، انا بنت الرب من الفشن حصل مع ابن جرجس ماجستين. الاولى عملنا له تحليل نقص كالسيوم، طلع ناقص جدا، كان يوم الخميس الموافق 2/7، لكن صلينا بدموع قدام الاجتماع، وانت قلت هيشفى باسم يسوع النصري، واحنا امنا وعدنا التحليل يوم الاثنين الموافق 6/7، طلعت التحليل ما فيهاش حاجة خالص. المعجزة التانية، كان عنده مكروه في المعدة وخد علاج وحجن وما خفش، لكن انا كان عندي ايمان انه هيحصل انه هيخف المعجزة. يوم الخميس الموافق 23/7، انا قلت لو خف بشفاعة ابونا مكاري هبعت المعجزة، وفعلا خف تماما.
2: تقبل الايادي يا ابي. انا ابنة الملك من محافظة اسوان. انا كان عندي سخونة وكان نفسي بيكتم، ورحت كشفت الدكتور قال لي اعملي التحاليل دي، وعملتها وطلعت النتيجة التحاليل ان عندي المكروب عالي، وقال لي الدكتور دي كورونا لازم تتحجزي في المستشفى، وتحجزت. وكان يوم جمعة لما تحجزت وقدسك عملت الاجتماع يوم الجمعة، وبنت اخت جوزي بقت تطلب وتصلي بدموع قدامك قدام الاجتماع قدسك، كنت بتصلي ومغمض عينيك وهي بتصلي بتقول لك باسم يسوع الناصري وبركة اجتماع ابونا مكاري مرات خاله تخف، ونبعت لك المعجزة وهي بتصلي قدسك فتحت عيونك وهزيت براسك مرتين وغمضت عيونك تاني، فهي تأكدت ان قدسك هتقف معاها وهجت ربنا وهتخف. وبالفعل عملوا المسحة تاني يومي وطلعت سلبي، طلعت من المستشفى يوم السبت، بس محتاجة قدسك تصلي لي علشان عندي مية والتهابات على الرئة، ان ربنا يشفيني.
3: سلام، انا كنت حابة اشهد عن عمل الرب معايا انا وجوزي. انا حضرت اجتماع بتاريخ يوم 17/7 الجمعة اللي فاتت لابونا مكاري، وحطيت المية وكنت بصلي مع ابونا طول الاجتماع. وانا وجوزي مصابين كورونا، وتحاليلنا ما كانتش حلوة اول مرة، وشربنا من المية قبل ما نحلل تاني مرة، وباسم يسوع التحاليل طلعت كويسة جدا جدا جدا، لدرجة ان الدكاترة ما كانوش متخيلين ان ممكن التغييرات دي تطلع تظهر في التحاليل في المدة بمدة العشر ايام دي. بشكر ربنا وبقول لابونا مكاري يصلينا كلنا، ويصلي ان ربنا يرجع يفتح باب بيوته في وشنا تاني، وانه يشفي كل مريض.
4: مساء الخير.

انا عايزه اشهد بمعجزه. انا كان عندي الم فظيع في رجلي، وكنت لما بحط رجلي على الارض بحس ان انا مش قادره اقف، وعندي الم اكنه في شرخ في الرجل، لغايه ما ارفع اسنب طولي كده وابتدي اقف على رجلي وامشي خلاص اكني مفيش حاجه. رحت الدكتور اداني علاج لمده اسبوع، ما اتحسنتش ولا اي حاجه. رجعت له فطلب اشعه على الحوض ورنين، قال لي لاني ممكن يكون عندك مشكله في الديسك بتاع الظهر. ولما وريت له الاشعه

0: الحقيقة أنا بخاف جدا من العمليات والدكاترة، وما رجعت كتب لي على علاج تاني غير اللي كان كاتب لي في أول أسبوع. خدت أول قرص ودهنت رجلي من زيت البابا كرولوس وقلت باسم يسوع المسيح النصري وقوة دم صليبه المقدس وسلطان لاهوت المحي، رجلي تخف من غير أي عمليات ولا أي حاجة. وطلبت من يسوع أنه يشفيني عشان أنا مش حامل عملية أو أن أنا أقعد أرقد في البيت أو الحاجات دي كلها. والحقيقة أخدت أول يوم الدواء أخدت قرص واحد بس، يعني حباية واحدة، ومن تاني يوم وأنا مش حاسة بأي حاجة من ساعة ما دهنت زيت البابا كرولوس وطلبت من يسوع يشفيني. أنا مش حاسة بأي ألم أو أي حاجة. أنا كده تقريبا بقالي 5 أيام مش حاسة بأي حاجة من أول يوم. فأنا بشكر ربنا طبعا، ويعني أكيد إحنا زي ما قدس أبونا مكاري بيقول إن إحنا ما بنصلي وبنطلب باسم يسوع، يسوع بيستجيب لنا. وأشكر ربنا، شكرا لكم.
1: أنا بنت الرب من شبرا الخيمة، بقالي 3 شهور بعاني من جرثومة المعدة وألم في المعدة رهيب. كنت تعبانة جدا جدا، خدت علاج كتير قوي لمدة 4 شهور أخد علاج ومفيش فايدة، مفيش أمل، مفيش نتيجة في الشفاء. كنت تعبانة جدا نفسيا ومش عارفة أعمل إيه. أخدت علاجات كتير رخيصة وغالية، رحت عند دكاترة كتير ومفيش فايدة، مفيش فايدة من الشفا خالص. معدتي كانت توجعني، مش قادرة آكل، مش قادرة أشرب، وجع في كل حتة في جسمي. بعد كده لما كنت بحضر اجتماع أبونا مكان على طول واتأملت وشفت إن في معجزات كتير بتحصل باسم الاجتماع وباسم أبونا مكان وباسم الرب يسوع. بعد كده رحت، كان عندي أمل إن ربنا هيعمل معايا معجزة. وأبونا مكان كان بيقول إن اللي عنده أمل في الشفا يشفى، يقول باسم يسوع المسيح ببركة الاجتماع هيشفى. حطيت مية قدام الاجتماع وشربت، وخدت المية كلها وشربت المية ديت. وبعد كده بقيت اخد علاجي بانتظام، وخدت حضرت اجتماع وبعد كده اجتماع تاني، شربت المية ورحت عملت التحاليل، لقيت مفيش جرثومة والتحاليل كلها كويسة ونيجاتيف كويسة، وانا بقيت كويسة. قلت لازم اشهد عن عمل المسيح في حياتي والمعجزة اللي حصلت ببركة الاجتماع وبركة ابونا مكاري.
2: مساء الخير يا قدس ابونا مكاري، انا اريد ان اشهد عن عمل النعمة. انا كنت بحضر الاجتماع بتاع يوم الجمعة 24/7/2020، وانت بتصلي بتقول كل اللي ليه طلب يطلبه من الرب. فانا كان عندي ابني المجموع بتاعه عدم يتقدم في اولى ثانوي والتنسيق كان عالي خالص، فطلبنا من الاجتماع وانت بتصلي ان ربنا يتدبر ويتدخل ان ينزل التنسيق ويقبل ابني في اولى ثانوي. وكان بيقولوا ان ده صعب خالص ان هو ينزل التنسيق 6 درجات او 4 درجات. نشكر ربنا ان احنا طلبنا وربنا استجاب. وانا كان ابني معايا مينا، فانا بقول له اطلب من الرب اللي انت عايزه يا ابني، فطلب. فقال لي قلت يا رب ان استجبت لينا انا هشهد على عمل النعمة. فربنا استجاب وقبل. وتاني يوم بنفس اليوم السبت، تاني يوم اللي هو بعد يعني حضرنا الحلقة يوم الجمعة، تاني يوم السبت فوجئنا بدارة المدرسة بتتصل بينا بتقول تعالى قدموا لابنكم. ونشكر ربنا على عمل الخير، وربنا يديم كهنوتك ويحافظ عليك ويبارك فيك وفي خدمتك.
3: آمين آمين. أعطوا مجدا للملك المسيح. مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لإسمك ما دمت موجود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا دي رسالة من الرب للإنسان المسيحي، أنا وكل إنسان، وكان العنوان أنت مش عارف أنت مين.

أنا عايزك تعرف أنت مين. النهاردة بنعمة ربنا نكمل الرسالة، ده مش معناه إن ده مرتبط بده، لا، ده أنا بقول دي رسالة ودي رسالة. رسالة النهاردة مثلا، احيانا واحد بيكلم التاني او ام بتكلم ابنها او حد غالي عليه يقول له ربنا معاك. كلمه دارجه على الالسنه، ربنا معاك. معنى ربنا معاك يعني ربنا يقف جنبك، يحل لك المشاكل، ربنا يعمل يسوي. كلمة، لكن ايه المعنى العميق للكلمة ربنا معاك؟ انا هتكلم بنعمة ربنا النهاردة بعنوان والرسالة انت مش لوحدك. رسالة لكل انسان مسيحي، انت مش لوحدك. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تشوفني ماشي بطولي، لكن انا مش ماشي لوحدي. ممكن تشوفني نايم لوحدي، لكن انا مش لوحدي. ممكن اقعد باكل لقمة لوحدي، لكن انا مش لوحدي. امال ايه؟ انا مش لوحدي. شوفوا النبوة في العهد القديم قالت هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ عمانوئيل. ده النبوة في سفر أشعي. يجي معلمنا متى في البشارة يكتب، الملاك بيقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الذي تفسيره الله معنا. وادي محور الكلام، عمانوئيل معنا، الله معنا، الله معنا. وهنا معنى كلمة معنا يعني ملازمنا، لازق فينا، واقف في صفنا. قول زي ما انت عايز، عشان كده حاطين العنوان انت مش لوحدك. انت مش لوحدك، المسيح معانا. وقبل ما اتكلم لازم كل انسان سامعني او شايفني يبقى عارف ان المسيح لازق فيه، لازق فيه. وهو اللي وعد وقال رب المجد يسوع بيكلم التلاميذ بيقول لهم فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وهنا ممكن أقول حاجة مهمة، يعني على الألسنة باستمرار في الغالب بنقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى، ونضيف الوا، وإلى انقضاء الدهر. لا، الوا دي تغير المعنى تماما. أما يقول ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، ده مشوار أبدي، مشوار أبدي. ما يجيش وا يفصل، ده مشوار وبعدين مشوار. لا، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يبقى عايز أقول لكل إنسان مسيحي أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك. الرب يسوع مع

معاك، ولما أقول معاك قول كل حاجة أنت عايزها. لو الإنسان يتمتع بمعيته إزاي؟ في إنسان ما هوش دريان، ما هوش دريان، لا هو حاسس إن المسيح معاه مش معاه، عشان كده ماشي اللهوي في الطريق. إنسان مش دريان. وفي إنسان تاني لما يعيش الكلمة، يعيش الكلمة، مسيحي معايا، مسيحي معايا، هو حماية، مسيحي معايا، لازق فيا، زي ما بيقول لا يمكن يفارق أو يتخلى. حتى لو الإنسان في عمق الخطية، أيوة، حتى لو الإنسان في عمق الخطية، أيوة، لا يمكن يفرق. غالي علي ومحبوب وانا معاك. اسم عمانوئيل مش هتغير، انت تتغير الانسان، لكن الرب لا يمكن يتغير. يبقى بقول لكل انسان عيش الكلمه دي، انت مش لوحدك، المسيح معاك. وقبل ما اقول حاجه، اللي عايش الكلمة دي حياته تختلف تماما تماما. شوف مع الفارق في التشبيه، شوف ولد ماشي مع أبوه، وأبوه إنسان محترم جدا، محترم جدا. لو ولد عاقل وموزون هتلاقيه يعمل حساب أبوه المحترم، لا يمكن يعمل غلط. لكن لو إنسان أو ولد أي كلام، هتلاقيه يجيب العار على اسم أبوه، يجيب العار على اسم أبوه. هكذا الإنسان المسيحي، الإنسان المسيحي اللي عايش كلمة عمانوئيل وده الفيصل هناخ، هتلاقيه إنسان منور في العالم، عامل حساب كرامة أبوه المحترم جدا، المحترم جدا، حافظ الوصية، ماشي باستقامة، على الدوام بيمجد اسمه، بيرفعه ويعليه، كل أعماله تمجد اسم أبوه السماوي. إنسان عاقل عايش كلمة عمانوئيل. الإنسان يعيش الكلمة ويتمتع ببركات الكلمة، بركات. أعيش كلمة عمانوئيل، أنا من ناحيتي أحترم أبويا اللي أنا ماشي معاه واللي ماشي معايا، أحفظ وصاياه، أسمع كلامه، أتمم مشيئته، خاضع ومطيع لأوامره، مش هعيش لذاتي ولا لشهواتي، لكن أدور على الشيء اللي يكرمه ويرفعه ويمجده ويعليه، وأقول له مش عايز شيء من الدنيا غير إني أرفعك، ما تدينيش لقمة أكلها، بس اديني فرصة أكرمك وأرفعك وأعليك، مش عايز حاجة من الدنيا. إنسان اللي عايش كلمة عمانوئيل إنسان مرفوع، مرفوع. أما الإنسان اللي مش عايش الكلمة، إنسان مستبيح، ماشي الدنيا بالطول وبالعرض، لا حافظ وصية ولا عامل حساب أبوه، مع أنه أبوه مش بيفارقه. مهما كانت خطاياك المسيح لازق فيك. وأنا عايز أفكرك وأفكر كل إنسان بالكلمة دي، مهما كانت حياتك، مهما كانت خطايا الإنسان وشروره وفساده، المسيح ملازم لي. إزاي؟ أيوة، مش بيفارقني، معايا تملي، مش بيفارقني، معايا تملي، مسيحي إيه؟ خلي وزي ظلي، مش بيفارقني، معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان،
ومدبر أمري كل الزمان.

كمان المسيح له كل المجد، مش بيفارق الإنسان مهما كانت خطاياه. عشان كده الشيء المهم جدا إن ليه الإنسان بيبقى مستبيح ويفجر ويعيش في الدنس والخطيخ، لأنه مش عايش كلمة عمانوئيل، مش دريان إن المسيح معاه مش بيفرقه. لكن عايز أفكر كل واحد إن المسيح مش بيفرقك وعينه عليك، عارف كل خبايا حياتك، بس شفقان على الخاطي، شفقان على الخاطي وحنين جدا عليه. بيبص على الخاطي، شايف أعماله، شايف تصرفاته، ويتمنى ترجع له، يتمنى إنك تفوق وتدرك معيته، إنه هو معاك. يتمنى، تعبير بشري معلش، يشتاق انك تفوق وتدرك معيته، تدرك ان عمانوئيل الله معك، الله معك. ولو حبيت اقول الله معايا هيعمل ايه، دي حاجات كتير وتحتاج لشروحات طويلة، لكن انا هقول كلمتين جنب الكلمة دي: انت مش لوحدك. مثلا هقول مرة واحد اسمه سنحريب ملك أشور قام عشان يحارب ملك يهوذا كان اسمه حزقية. فحزقية إنسان أمين بيشدد الشعب، قال لهم ما تخافوش، وكأن الكلمة لينا كلنا ولكل إنسان على مدى الأجيال، ما تخافوش. معه ذراع بشر، معه ايه؟ ذراع بشر، ومعنا الرب إلهنا ليساعدنا ويحارب حروبنا، ليساعدنا ويحارب حروبنا. خذوا بالكم، العالم كله اهو على جنب، معه ذراع بشر. لو لو اجتمع ضد إنسان أمين عايش كلمة عمانوئيل يهزم العالم، الإنسان الأمين يهزم العالم، معه ذراع بشر. خلي العالم كله يقوم ضدك، العالم ضدك وأنا ضد العالم. ليه؟ لأني لست وحدي، العالم لست وحدي. يبقى إن كان الله معنا فمن علينا. يقول مرة تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الله معنا. مبارك اسمك. تشاوروا مشورة فتبطل. ممكن العالم يدبر حاجات ضدنا ومشورة إبليس وأعوانه، ويتكلموا ويعملوا ويسووا، ومهما اتكلموا تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الله معنا، لأن الله معنا. وده شيء يطمن الإنسان المسيحي اللي عايش الحياة التقية، عايش حياة توبة حقيقية، أعماله ترضي صلاح الله، هيتمتع بالمعية، يتمتع بالمعية، عايش كلمة عمانوئيل، يبقى هيدوق مجد عمانوئيل، ويبقى إنسان مش عادي، إنسان مش عادي. الإنسان اللي عايش كلمة عمانوئيل تلاقيه إنسان على الدوام منتصر.

على الدوام غالب، على الدوام فرحان، مفيش سقطات. مش معنى كده ان السكة يعني هتبقى 100%، لا، لكن حياته عنوانها ايه؟ النصرة، غالب على الدوام. مهما العدو يحارب، مهما العدو يحارب، هيكون المؤمن على الدوام غالب على الدوام ايه؟ غالب. ويقول له حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة ربنا اللي معايا غالب على الدوام. حارب واعمل جهدك

يبقى الرب وعد انه يحارب عننا. فيقول المرنم مرة، يمكن هو أبونا داود، لولا الرب الذي كان لنا. يا سلام، أنا عجبتني أوي كلمة كان لنا، ولما قريت ترجمات تاني لقيتها اللي هي on our side، يعني في صفنا. يا سلام، والذي كان لنا، حتى الترجمة العربية حلوة والترجمات التانية أحلى. لولا الرب الذي كان لنا، مسيح لي مالك علي. لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا. العالم حيقوم ضدنا، وعلى رأسه رئيس الشيطان، رئيس هذا العالم. لكن إن كان الله معنا فمن علينا؟ لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علي. لابتلعونا أحياء. سلام، مبارك اسمك يا اللي ماشي معانا طول الطريق. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي ماشي ورايا. مسيح معايا هو حماية.

مسيح معايا، مسيح معايا وكمان جوايا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا حنين، يا اللي بتطمننا وتقول انت مش لوحدك، انت مش لوحدك. ادينا نصدق كلامك ونثق فيه ونعيش الوعد. مسيح معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومن جوا مصدر عزايا. أعظم عطية وكنز العطايا جوايا. أعظم عطية وكنز العطايا، أعظم عطية وكنز العطايا. مسيح معايا وكمان جوايا يا حبيبي، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا مصدر عزايا. مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا مصدر عزايا. أعظم عطية وكنز العطايا يا فرحي.

يا فرحي قلبي الله جوايا، لولا الرب الذي كان لنا اللي هو لي حبيبي لي الذي كان لنا اللي واقف في صفي اللي حاميني، أعظم عطية وكنز العطايا عندما قام الناس علينا. تملي المؤمن مستهدف من عدو الخير وأعوانه، مستهدف من عدو الخير وأعوانه. أنت أمين، أنت مستهدف، أنت أمينة، أنت مستهدف، لكن اطمنه أنت مش لوحدك وأنت مش لوحدك، الرب معانا. لولا الرب الذي كان لنا بكل قوته وسلطانه ومحبته وقفته جنبنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. احنا مش قد العالم، لكن بالمسيح احنا نغلب العالم. غالب على الدوام، غالب على الدوام. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بيقول مرة في المزمور عن الإنسان المؤمن الأمين، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأري خلاصي، معه أنا في الضيق. يا سلام، المسيح اللي معانا دلوقتي بيطمنك ويطمنك ويطمني. أنا بشكرك، بيقول أنت مش لوحدك في ضيقة، أنت مش لوحدك ضيقة مالية ما تخافش، تجربة صعبة ما تخافش، مادام أنت معاه أنت الإنسان.

معاه هتتمتع بمعيته. هو مش بيفرقك ولا بينساك وعينه عليك على الدوام، بس المهم انت تعيش الكلمة، تعيش الكلمة وعمالك ترضيه وتشبع قلبه، هتتمتع بمعيكون ليك، وحيغلب وحيحارب عنك وحيفك دقتك. يدعوني فأستجيب له، يدعوني معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. إنسان المؤمن مش ممكن إطلاقا يدخل في الضيقة لوحده، لا، في كل ضيقهم تضايق. يا سلام، وهل ممكن نقول عن ربنا تضايق؟ لا، ده مشاركة، دي عواطف، دي محبة، دي محبة. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، ملاك حضرته خلصهم. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق. ما تخافش، في ضيقة قدامك أنت مش لوحدك، أنت مش شيلة تقيلة، هيشيلك ويشيل شيلتك، يشيلك ويشيل شيلتك. إلهنا طيب وحنين، بيطمن كل واحد وكل واحدة فينا في وسط مشوار غربتنا الصعب، ومع الأيام الصعبة والتجربة المرة اللي بيمر بها العالم كله، وكل إنسان مهدد بالمرض، مهدد بالوباء، صوت الرب الحنين بيقول ما تخافش، أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك. وعلى الإنسان أنه يعيش الكلمة دي، يعيش الكلمة دي، أنت مش لوحدك، لأن الرب معك، وإن كان الله معنا فمن علينا. أقول لما أقف عند الحتة دي، إن كان الله معنا، هو الله معنا بالحقيقة، يعني عايز يقول ما دام ربنا معانا يبقى مين اللي علينا، مين ضدنا؟ ان كان ربنا معانا يبقى اذا حياتنا غالبه ومنتصره، ويعظم انتصارنا بالذي احبنا. ان كان الله معنا فمن علينا؟ يبقى الرساله لي وليك ولكل احد، المسيح له كل المجد، بيطمننا في مشوار صعب، في أيام صعبة، في أيام صعبة. بلاش أقول هتزداد صعوبة، لا، لأني الله بكل لطف وحنانه بيتعامل معانا ويكلمنا ويشجعنا، ويشجعنا في وسط المشوار الصعب، ويقول لكل واحد وواحدة فينا أنا معاك، ما تخافش، أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك. سيب الشيلة علي، ده مش بس الشيلة، لا، على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تذللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم، كرامة ومجد ليك. على الأيدي تحملون، يسوع حملني على اليدين، يدللني على الركبتين، ماشي معايا طول الطريق. أنا بشكرك، أنا بشكرك من كل قلب، لاني مش لوحدي في الطريق، ومش لوحدي شايل احمالي، لكن شايلني وشايل احمالي كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. ثبت اقدامنا على الطريق، ودينا نعمه.

تعيش الوعد وبركات الوعد إنك معانا. آمين. ننحني للصلاة. أقدم الشكر للرب اللي حاضر معانا. أقدم الشكر للرب اللي حاضر معانا. أقدم الشكر للرب اللي حاضر معانا. أشكره من أجل مواعيده، وعده الصادق والأمين. ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. قل يا رب أنا ما استاهلش تمشي معايا، أنا ما استاهلش معيتك، أنا ما استاهلش وعدك وطيبة قلبك ومحبتك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ربنا بيهمس في ودنك وودنك ويقول انت مش لوحدك، انت مش لوحدك. بشكرك من كل القلب. بشكرك من كل القلب معانا. معي في الطريق يا عز صديق، وفي وسط الضيق بتنجدني بتنجدني. بنعي حالا بلاقيك مدد لي يديك وتنجدني. معي في الطريق يا عز صديق وفي

عليك كل الأيام يا ابني، وأنا راعي ليك كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلمه وكلميه، قل له نفسي أعيش الكلمة، الله معايا عمانوئيل.

واسمه الجميل عمانوئيل، الله معانا صاحب وخليل. كرامة ومجد ليك، انت عارف كل السجود بين يديك الآن يا رب، عارف كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها. انت واعد بالبركة

فينا المرضى. مين يشفي غيرك وانت الطبيب الحقيقي؟ فينا الحزين والمجرب، مين يعزي غيرك؟ مين يفرح غيرك؟ فينا المهموم وقعدت تشيل الهم، قلت لكل احد القي على الرب همك فهو يعودك. فينا التعبان، مين يريح غيرك اللي قلت تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال؟ ملناش غيرك، ملناش غيرك يمسك الدفه. خليك ماسكها لحد ما ترسينا. مركبنا ماشيه ورايحه على المينا، والامواج عاليه من حوالينا والحرب شديده. ملناش غيرك يمسك الدفه، وساعدنا نسيب الدفه في ايدك وتكون ليك القياده والرئاسه. ملناش غيرك يمسك الدفه، خليك ماسكها لحد ما ترسينا. صلوا صلوا، كلنا نصلي. سلم حياتك للمسيح، له كل المجد. ترموا عليه، ترموا عليه. عايزنا نعيش كلمة عمانوئيل، عايزنا نفوق نفوق ونرجع لصوابنا ونعيش كلمة عمانوئيل ونبص نلاقي جنبنا، نلاقي لازق فينا، لازق فينا. سلموا حياتك، سلمي حياتك، سيب الدفة في ايده. هو وحده اللي يقدر يوصلنا. مركبنا ماشية ورايحة المينا،

الدفه ملناش غيرك يمسك الدفه خليك ماسكها لحد ما ترسينا. ملناش غيرك ملناش غيرك يمسك

غيرك ملناش غيرك يمسك الدفة ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك.

شجيرة كرمة ومجدليك يا حنين، حلو طيب وحنين، كرمة ومجدليك.

امين امين امين. بنشكرك، مش عايزين نسيبك حبيبي. حلو، دوت حلو، حلقه حلاوه وكله حلو حبيبي. حلو، دوت حلو، حلقه حلاوه وكله حلو حبيبي. حلو، دوت حلو، حلقه حلاوه وكله حلو حبيبي. حلو وطبعه حلو. آمين. نشكر ربنا كتير كتير. لابد سمع واستجاب طلبات وشفى مرضى وحرر وفك قيود. آمين آمين. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطيئة الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. حصلي من أجل المرضى والمقيدين بالأسحار والشياطين باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يقتل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

أعزائي المشاهدين من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا، بحييكم وحابب أقدم معاكم بعض الحلقات الخاصة بمناسبة كأس العالم لكرة القدم الفيفا انتركونتيننتال اللي بيتلعب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا مبسوط إن احنا بنتقابل مع بعض في برنامج خاص بعنوان الكأس لمين. ده السؤال اللي كل الناس بتطرحه، يا ترى الكأس لمين؟ والسؤال ده دايما بيتجاوب مع ناس كتيرة قوي. الناس عمالة تسأل يا ترى الطريق ده الصح ولا الطريق ده الصح، يا ترى الإيمان ده الصح ولا الإيمان ده الصح، يا ترى الأهلي هو اللي هيكسب ولا الوداد اللي هيكسب ولا أمريكا اللي هتكسب. دايما احنا مشغولين بمين اللي هيربح الكاس في النهاية، مين اللي هيربح الكاس في النهاية. الاستاد اللي ورايا ميت لايف ده الاستاد اللي هيتلعب عليه المعركة قبل الأخيرة. ده هيتلعب فيه السيمي فاينل، مش الفاينل، هيتلعب فيه السيمي فاينل اللي هي الدرجة اللي خلاص اللي هيكسب منها، واحد من اللي هيكسب منها هيطلع للفاينل. لو انتوا شايفين الاستاد من ورايا، الاستاد ده بيساع 80,000 متفرج. تخيل كده معايا عزيزي المشاهد، 80,000 واحد من بلاد مختلفة هيجوا علشان يتفرجوا على مباراة لمدة 90 دقيقة، لمدة 90 دقيقة. بس أنا عايز أخطك شوية لكرة القدم. اللي انت هتشوفه في المباراة حاجة غريبة جدا، 22 لاعب بيلعبوا ضد بعض، 11 و11، وثلاثة بس الحكام، الحكم الرئيسي والاثنين لاين مان اللي بيقولوا أوفسايد ومش أوفسايد وبيحكموا المباراة كلها، و 80,000 متفرج غير الملايين اللي بتتفرج في التلفزيون. فتخيل ان انت ممكن تكون واحد من الثلاث أنواع من الناس دول. ممكن تكون لاعب ليك دور أساسي في الحياة، ليك تأثير، ليك إمباكت كده بتعمله في الحياة، أو ممكن تكون من ضمن التلاتة اللي مقضي عمرك كله بس بتصفر وتطلع بطاقة حمراء وبطاقة صفراء على طول بتحكم على الناس، أو تبقى من العامة بتاعة الناس اللي 80,000 مشاهد قاعد على الكرسي بيشاهد. الحلقة بتاعت النهاردة كل هدفها ان انا اقولك ان حياتك اثمن من انك تضيعها انك قاعد بس في المدرجات في كرسي المشاهد وبتشوف الحياة

بتعدي من عليك وبتعدي من قدامك وبتعدي من وراك. أنا النهاردة ربنا شغلني أن أنا أكلمك على أنك إزاي تكون مؤثر في الحياة دي، إزاي تكون ليك دور مؤثر في هذه الحياة. الله ما خلقكش علشان تعيش حياة وتبقى حاسس أنها أيام بتعدي من قدام عينيك. المشاهد قاعد بيتفرج على الحكم، بيتفرج على اللعيبة، بيتفرج على الإجوان، بيتفرج، لكن دوره كله برغم أنه بيدفع فلوس أنه متفرج. وفي ناس بتقضي حياتها على الأرض سنين طويلة لغاية ما تموت وترحل، كل اللي بتعمله أنها هي بتتفرج. يكلمنا الكتاب في العهد القديم عن واحد يقول عاش 937 سنة ومات. تخيلوا كل اللي ذكروا الكتاب المقدس عنه سطر واحد، عاش 937 أو 900 وكذا سنة ومات، ملقوش حاجة تانية يقولوها عنه. برغم أنه ممكن واحد تاني زي إبراهيم مثلا أبو الأنبياء أو موسى عاش مدة أقل من 900 سنة دول، لكن الحياة بتاعته كانت مؤثرة. وربما نقف هنا دلوقتي عن الرب يسوع المسيح اللي عاش على الأرض 33 سنة، لكن في الثلاث سنين والست أشهر الأخيرة اللي من حياته اللي ابتدى يعلم فيها ويعمل المعجزات، الثلاث سنين دي مش بس غيرت العالم، غيرت ناس حواليه، دي غيرت العالم كله. بل أكتر من، يعني أستطيع أن أقول بإيمان وثقة إنه سنين المسيح دي برغم قصرها مش بس غيرت العالم، غيرت أبدية العالم. أبدية العالم، العالم قبل المسيح كان محكوم عليه بالنهاية، محكوم عليه بجهنم، محكوم عليه بأنه هيروح للفناء. لكن لما جه المسيح ووضع حياته على الصليب وأعطى الناس فداء، ادانا كمان رجاء في حياة أبدية. فمش بس غير حياتنا على الأرض، لكن كمان غير أبديتنا. انت النهاردة واحد زيي، برغم كل ما فيا من عيوب أو برغم ما كل فيا من ضعفات، أنا النهاردة واقف قدامكم متأكد أن أنا لو غمضت عيني دلوقتي هفتح عيني ألاقي نفسي في السماء. مش لأن أنا كويس ومش لأن أنا بعمل أعمال كويسة أبدا، لأن يسوع على الصليب دفع الثمن. عشان كده عايز أقولك النهاردة أنه حياتك غالية جدا، وعشان الله يشتري حياتك دفع حياة الرب يسوع على الصليب. فحياتك مش رخيصة، أنت مش مجرد رقم، مش مجرد رقم، مش مجرد عدد، مش مجرد نفس عايش وخلاص. انت انسان اتدفع فيك ثمن غالي جدا. عشان كده بيقول لانه ذبح واشترانا، اشترانا من كل قبيلة وأمة ولسان، بس اشترانا بدم المسيح، اشترانا بالدم اللي اتسفك على الصليب. عشان كده اوعى تبص لنفسك على انك قليل، اوعى تبص لنفسك على انك ملكيش قيمة. مهما العالم بيقولك انت درجة تانية، انت ست، خليكي ورا شوية، ده وجهة نظر العالم. لكن في وجهة نظر الله، تخيل كده وتخيلي كده عزيزتي المشاهدة، ان الله لما خلق آدم وحواء ما كانش في فرق بينهم، ما كانش آدم اعظم من حواء ولا حواء اعظم من آدم، ما كانش حواء ناقصات عقل وتستني انت ورا ملكيش قيمة ابدا. ده يقول الكتاب في سفر التكوين، اول سفر من اسفار الكتاب المقدس، انه على صورة الله خلقهما ذكرا وانثى، على صورة الله خلقهما. فزي ما آدم مخلوق على صورة الله، أنت كمان كحواء مخلوقة على صورة الله. فأنت مش أقل من آدم، وأنت يا آدم ما حياتك ليها معنى وقيمة كبيرة جدا، أكتر من اللي أنت مديها لنفسك وأكتر من اللي العالم اديها لك. لأن الله بيحبك. لما بيقول كده الآية المشهورة في يوحنا 3:16، إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث وعدد 16، لأنه هكذا أحب الله العالم. أنت الله بيحبك. طب يا رب بتحبني لدرجة إيه؟ بتحبني إزاي؟ يقول حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فتخيل إن الله في محبته ليك خلى ابنه الوحيد يتجسد وياخد صورة إنسان ووضع نفسه حتى الصليب، حتى الموت، موت الصليب، وقام في اليوم الثالث عشان يقول لك ويقول لي ويقول لي للعالم كله أنا بحبك. فما ينفعش قدام المشهد ده تبقى مجرد متفرج. الله مش عايزك متفرج في الحياة. الله ما خلقكش علشان ده. أنتوا فاكرين لما الله خلق آدم
كان هدف

خليقة إيه؟ قال له وضع في ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. الله من ساعة خليقة آدم وخلق آدم لكي يكون مؤثر في الحياة، مؤثر في المجتمع، مؤثر في العالم اللي هو عايش فيه. فأنا بدعوك النهاردة إن أنت تبقى مؤثر. وربما تسألني تقولي طب يا هشام أبقى إزاي مؤثر؟ أنا عايش عندي 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 100 سنة، إزاي الأيام

يسوع مخلص شخصي في حياتك. دي بداية رحلة التغيير. الرحلة مع الله بتبدأ من نقطة بداية. نقطة البداية بتاعتها هي انك تتقابل مع المسيح، تتقابل مع المسيح فيغير حياتك، زي ما نيقوديموس اتقابل مع المسيح، زي ما زكا اللي كان فوق الشجرة اتقابل مع المسيح، زي ما مريم اتقابلت مع المسيح. في نقطة زي ما السامرية اللي كانت ليها 5 أزواج وعايشة حياة تعيسة جدا اتقابلت مع المسيح. في نقطة في حياتك بتعمل تغيير، بتعمل شيفت غير عادي في حياتك وتحولك من مشاهد إلى مؤثر، وده اللي حصل في السامرية. المرأة السامرية كانت جاية تجيب مية والرب يسوع قابلها، قعد 6 ساعات بيمشي عشان يتقابل مع السامرية، زي ما هو بيدور عليك وبيخبط على باب قلبك وبيخبط على باب العالم كله. ولما تقابل مع السامرية وتناقش معاها وابتدت حاولت هي تاخده لحوار، يا ترى اليهود احسن ولا المسيحيين، يا ترى الجبل ده ولا الجبل ده، يا ترى نصلي للشرق ولا نصلي للغرب، يا ترى نعمل كذا. الاسئله اللي حطوها للاسف رجال الدين علشان يبعدونا عن هدف مجيء المسيح. فالمسيح قال لها يا امراه اللي بيكلمك هو، انت مش محتاجه تدوري على حد تاني، مش محتاجه تدوري على ميه في حته تانيه. ولما اتفتحت عينيها وعرفت ان هو المسيح وقبلت المسيح والمسيح غير حياتها، يقول الكتاب انه في لحظة واحدة ابتدت تجري في البلد بتاعتها وتقول لهم تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. اتحولت من شاهد، من مجرد متفرج الى شاهد مؤثر. ويقول الكتاب وآمن كثيرون في البلد بتاعتها بسبب كلامها، بسبب ايمانها، بسبب حياتها اللي اتغيرت قدام عينيها. انت النهاردة تستطيع انك تبقى شخص مؤثر في عيلتك وشخص مؤثر في مجتمعك وشخص مؤثر لو انت في الجامعة او في الشغل في الناس اللي حواليك، بس في اللحظة اللي بتتقابل فيها مع يسوع ويغير ويعمل هذا الشيفت في حياتك. الست دي كانت خاطية جدا، كانت عايشة حياة كلها زنا وعايشة حياة كلها مرار، لكن المسيح بس هو اللي يقدر يقابلك النهاردة ويحط عينه في عينك ويقول لك مغفورة لك خطاياك. تخيل كل خطايا الماضي اللي انت عملتها، كل خطايا الماضي اللي انت ارتكبتها وكمان هتقع فيها في المستقبل، لما بتتقابل مع المسيح بيغفر ليك خطاياك. ولما بتبقى حر ويغفر ليك خطاياك حينئذ بتستطيع انك تتحول من مجرد متفرج قاعد بيتفرج على ناس بتجري وناس بتعمل وعمال يتفرج عليهم الى شخص مؤثر. ال22 لاعب في الملعب هم المؤثرين، بس هم اللي بينتجوا الكاس او هيخسروا الكاس، صح؟ هم اللي ليهم دور في المجتمع. انت بقى اللي قاعد عمال يسقف ويرفع لافتات بعد ما المباراة خلصت، كل واحد بيرجع تاني لحياته. الله مش عايزك تبقى مجرد متفرج، الله عايزك تتحول من متفرج الى شخص مؤثر. فالخطوة الأولانية عشان تبقى شخص مؤثر في الحياة وليك تأثير في الحياة إنك تتقابل مع المسيح، تتقابل مع المسيح. في ناس بتدور على المسيح، بتدور على ربنا، بتقولك هو ربنا فين؟ هو ربنا هنا ولا ربنا هنا؟ أنا عايز أقولك حاجة، اتقابل مع يسوع النهاردة. حتى لو أنت مش مسيحي تقدر تغمض عينيك لو أنت بتسمعني وتقول يا رب لو المسيح ده حقيقي ورهوني، وأوعدك هيبان لك في حلم، هيجي لك في رؤية، هيجي لك في شخصية، في حد هيكلمك. الله بيدور عليك، الله بيدور على كل نفس تايهة في الحياة، على كل نفس بتدور عليه، على كل نفس حيرانة في الحياة الله بيدور عليه. عشان كده بشجعك النهاردة ان انت تتقابل معاه، انك تتقابل معاه. وأوعدك ان حياتك في اللحظة دي مش هتبقى زي اللي فاتت. تسألني ازاي؟ هقول لك جرب زي ما حصل في حياتي وزي ما حصل في حياة ملايين من الناس لما تقابلوا معاه. اقرأ كده في سفر الأعمال، واحد من الكتب الأسفار في العهد الجديد اسمه سفر الأعمال، يتكلم عن واحد زي بولس. بولس كان زي بتوع داعش بالظبط، سوري ان انا بستخدم اللفظ ده، زي بتوع داعش بالظبط. كان بيقتل، كانت كل تفكيره انه لما يقتل المسيحيين ويوديهم السجن هو كده بينتصر لربنا بتاعه، الى ان كان ماشي في دمشق ورايح علشان يسجن المسيحيين اللي هناك، وظهر ليه الرب يسوع في الطريق
وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ زي ما أنا بصلي من كل قلبي.

من أجل كل الناس اللي بيضطهدوا المسيحيين وبيضطهدوا المسيح وبيضطهدوا الكنيسة. أنا بصلي من كل قلبي إنهم يتقابلوا مع المسيح. أنا عكس الناس كلها، أنا ما بصليش إنهم يتأذوا ولا ربنا يعمل فيهم حاجة وحشة. أنا بصلي إن عينيهم تتفتح ويتحول شاول الطرسوسي، شاول اللي كان مضطهد الكنيسة ومضطهد المسيح ومضطهد المؤمنين، إلى بولس الرسول، أعظم رسول اللي اتسجن واتجلد واتضرب علشان خاطر المسيح، وبقى شخصية مؤثرة. اقرأ شوف كام واحد في العالم كله جم للمسيح واتغيرت حياتهم بسبب تعليم بولس. ايه اللي عمل الشفت ده؟ ايه اللي حول بولس التحويل ده؟ لما اتقابل مع المسيح. انت كمان النهاردة وانت كمان النهاردة تقدر تتقابل مع المسيح فيحولك، يحولك من مجرد متفرج في الحياة، من مجرد الحياة بتعدي قدام عينيك وبتنتهي، إلى شخص مؤثر تكون سبب بركة لناس كتيرة. الخطوة الأولانية تقابل معاه. الخطوة التانية اللي بشجعك عليها إنك تفتح قلبك وتقبل الروح القدس. بصوا، مفيش مسيحي يقدر يعيش المسيحية الحقيقية ويختبر عمق الإيمان المسيحي من غير الروح القدس، من غير ما تمتلئ بالروح القدس. أنا معرفش أنت بتروح كنيسة أو ما بتروحش، طايفتك بتقول الروح القدس إيه، أنا ملياش دخل. وأنتوا عارفين اللي بيتابعني في العالم كله يعرف أن أنا ملياش دخل في تعليم الطوايف، أنا ليا دخل بالكتاب المقدس اللي بيتكلم. إذا عايز تختبر قوة الحياة المسيحية، إذا عايز تختبري قوة المسيح في حياتك، فما قدامكش غير دلوقتي غير انك تفتح قلبك وتقول له يا روح الله تعالى املاني، تعالى يعني تعالى املى قلبي واملى حياتي. والرب يسوع في اخر حديث ليه مع التلاميذ قبل ما يصعد للسماء قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل، ويجي في اعمال 2 يقول لهم ولكنكم ستنالون، في اعمال في سفر الاعمال صحة 1 و2 يكلمهم عن ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. في قوة، في باور مختلف بيفرق جدا في حياة المسيحي لما يحل الروح القدس عليك، وده اللي اختبروه التلاميذ في صحة 2 لما الروح القدس حل عليهم. هديكم مثل، الرسول بطرس واحد من الناس اللي كان متفرجين. ازاي يا أسيس بتقولي او يا هشام بتقول انه كان متفرج؟ فاكرين في انجيل لوقا لما كان الرب يسوع بيوعظ للناس كان بطرس واقف بيصلح الشبكة بتاعته، كان كل اللي بيعمله بيصلح الشبكة. أيوة، سامع عن المسيح، سامع عن المسيح بيوعظ، لكن هو متفرج، شايف ناس قاعدة بتسمع وهو متفرج بيصلح الشبك بتاعه والكلام مش معدي عليه. وبعد ما خلص الرب يسوع الحديث قال لبطرس يا بطرس ايه رأيك ادخل الى العمق والقي الشبكة. فبطرس يبص له كده ويقول له يا معلم احنا اساتذة صيد، احنا معلمين صيد، احنا تعبنا الليل كله ولم نمسك شيء، ده احنا البروفيشنال. وقد انت فاكر نفسك بروفيشنال، دكتور او مهندس او اي حاجة شغلنا، فاكر نفسك بروفيشنال مفيش زيك. عايز اقول لك بتيجي لحظة انت محتاج يسوع في حياتك ومحتاج الروح القدس في حياتك. فربنا فالمسيح قال له معلش ادخل الى العمق والقي الشبكة. طول الليل لم يصطاد شيء، لكن لما المسيح قال له ادخل الى العمق دخل ورمى الشبكة والشبكة بتاعته اتملت، لدرجة ان السفينة بتاعت بطرس اتملت، ونادى على سفينة يوحنا كمان جت واتملت، اتملت السفينتين بالسمك الكتير قوي. والرب يسوع يتقابل مع بطرس ويقول له شفت بقى ازاي انت تحولت من شاهق من متفرج لشخص مختلف. قال له من الان تصطاد ناس، انت من النهاردة ليك امباكت عايز استخدمك فيه مع الناس. انا مش عايزك تبقى واقف بتصلح شبك وحاسس بالفشل وحاسس بالاحباط. وانا النهارده بوجه كلامي لكل انسان حاسس انه فاشل، حاسس انه ملهوش قيمه، حاسس انه محبط، حاسس ان العالم داس عليك. عايز اقول لك لا، النهارده تقدر لما تتقابل مع المسيح وتقبل الروح القدس تتغير حياتك. يجي بطرس ايام الصلب وواقف قدام جاريه وبتقول له انت تعرف المسيح، وكلنا عارفين القصة لما بطرس انكر المسيح، لما بطرس انكر المسيح قدام جارية قدام خدامة قدام عبدة قدام حد ما كانش ممكن يخوفه، لكن بطرس بعيد عن الروح القدس بقى انسان خواف. عشان كده الكتاب لما بيقول ستنالون قوة،
في باور، في قوة غير عادية النهاردة ممكن تغمر قلبك وتغمر حياتك.

بطرس أنكر قدام الجارية، لكن بعد أعمال اتنين لما الروح القدس حل على بطرس يقف يقول الوعظة المشهورة قوي بتاعته، يقول لهم، بيكلم رؤساء اليهود والكهنة والكتبة والفريسيين، وبيكلم كل الناس اللي ترعب بحقيقي، مش جارية بقى، ناس ترعب بجد، يعني واقف قدام أمن الدولة بتاعت اليهود، واقف قدام الناس اللي ممكن يعدموه في لحظة، وقف يقول لهم إن يسوع المسيح الذي صلبتموه أنتم، وبيشاور عليهم، تقول له بطرس أنت جبت الجرأة دي منين؟ أنت إزاي جريء كده؟ إزاي واقف قدام الناس العظيمة دي كلها وما أنتش خايف؟ يقول لا لا لا، أصل أنا دلوقتي ما بقتش بطرس، أنا دلوقتي اتمليت بالروح القدس، أنا لما الروح القدس ملاني، لما الروح القدس ملاني أقدر أقف قدام العالم كله، أنا مش هفضل متفرج، أنا من النهاردة هبقى مؤثر. تخيل عزيزي المشاهد إن في الوعظة بتاعت بطرس دي اللي يمكن وعظ 3 دقايق ولا 10 دقايق بس، وعظها بسلطان وقوة الروح القدس، 3000 نفس جم للمسيح وعرفوا المسيح في يوم واحد، في وعظة واحدة، لأنه كان ممتلئ بالروح القدس. أنا بشجعك النهاردة مكان ما أنت، إذا كنت خادم، إذا كنت مرنم، إذا كنت بس بتحضر الكنيسة، إذا كنت ما تعرفش المسيح، لما تتقابل مع المسيح مقابلة خاصة وتفتح قلبك وتقبل الروح القدس هيحولك تماما، هتلاقي نفسك بتتكلم بكل جرأة، هتلاقي نفسك بتقول ماذا يصنع بي إنسان إذا كان الله معايا، إذا كان الروح القدس جوايا، إذا كان الروح القدس مليني، إيه اللي ممكن يصيبني. بطرس وقف قدام الناس دي كلها وقال لهم إن يسوع المسيح الذي صلبتموه أنتم، ودي كانت تهمة كافية إنها تودي بطرس السجن، كافية إنها تودي بطرس إنه يتعدم زي ما يتعدم من اليهود أو من الرومان. بطرس وقف بكل جرأة لأن الروح القدس كان مليه، وواقف عينه في عينيهم، واقف بيشهد ليهم عن قيامة المسيح. ده اللي الروح القدس وقوة الروح القدس ممكن تعمله في حياتك. مش بس كده، هتختبر آيات وعجائب، هتختبر آيات وعجائب. بطرس كان طالع الهيكل، كان طالع الهيكل يصلي، وبعدين لقى واحد قاعد يستعطي قدام باب الهيكل، قاعد كل أمله في الحياة إنه حد يديله قرش، قرشين، 10 ساغ، يديله أي فلوس. نشكر ربنا إن بطرس ما كانش معاه فلوس. بطرس بصله كده وقال له بص، ليس لي فضة ولا ذهب. العالم ممكن يديك فضة ويديك ذهب ويستعبدك ويعاملك كشحات ويعاملك كراجل فقير ويعاملك باستهانة. أنا ما عنديش الفضة والذهب اللي العالم عايز يديهم لك، بس أنا عندي حاجة، والحاجة دي من حقك تبقى عندك النهاردة، أنا عندي حاجة العالم كله ما عندهاش. فالراجل بصله كده، عندك ايه تدهوني؟ العالم ما يقدرش يدهوني الفضة ولا الذهب. قال له باسم يسوع المسيح قم وامشي. ويقول الكتاب ان الراجل قام في الحال. المعجزة دي معجزة غيرت تاريخ حياة ناس كتيرة قوي، لانه بطرس الشخص اللي كان صياد سمك، اللي كان متفرج، اللي قاعد في المدرج كان متفرج، اتحول بقوة الروح القدس انه مش بس يبقى شاهد لكن كمان يقدر يعمل معجزات. قال له باسم يسوع المسيح بالقوة الممنوحة بالروح القدس قم وامشي. الراجل ده ما بقاش شحات انيمور، الراجل ده قام وقف على رجليه، الراجل ده قام وروح بيته، الراجل ده قام ونزل يشتغل، الراجل ده قام وحياته هو كمان اتغيرت. حبيبي وحبيبتي، احبائي اللي بيشاهدوني النهاردة، انت ممكن تكون سبب بركة وتغيير وانك تعمل حاجات زي اللي عملها الرسول بطرس وتغير حياة ناس حواليك. مش لازم يكون مقعد ومشلول عشان تقومه، ممكن تقابل شخص محبط، شخص مريض، شخص مسكين، شخص فاشل، شخص حاسس بحاجات، مجرد انك تطبطب عليه بس وانت مملي بالروح القدس، مجرد انك تقوله كلمتين وانت مملي بالروح القدس هيقوم تماما، يقوم من فرشته ويقوم من كسله ويقوم من وجعه ويقوم من كل الاحباط اللي هو فيه. ايها الاحباء، قدامك تبقى واحد من 3، يا بتلعب وتبقى مؤثر، يا تبقى حكم عمال تحكم الديانة دي صح، لا الديانة دي غلط، لا اللعيب ده عمل كذا واللعيب ده بيعمل كذا، كل وفي ناس كتيرة مليين الكنائس بيروحوا الكنائس بس عشان يحكموا على اللي حواليهم، بص ده بيبص كذا، بص دي لابسة كذا، بص ده بيصوم كذا، بص ده ما بيصومش. من فضلك ما تبقاش حكم، انت مش دورك انك تبقى حكم على الناس، مش دورك، انت ما اتخلقتيش عشان تحكمي على تصرفات الناس ولا على ايمانهم، وربنا مش عايزك مشاهد. فما قدامكش غير انك تبقى لاعب مؤثر في الحياة، تبقى مؤثر وليك امباكت في حياتك. انا بشجعك

النهاردة نمرة واحد انك تقبل يسوع، بشجعك نمرة اتنين انك تطلب ملء من الروح القدس عشان تبقى مؤثر في الحياة. بشجعك تكتب لنا لو عندك اي سؤال، لو محتاج كتاب مقدس، لو محتاج كتب من كتبي اللي انا كاتبها، اكتب لنا على العناوين اللي بتشوفها على الشاشة، اتصل بينا وانا اوعدك ان انا هرد عليك، واوعدك ان انا هبعت لك كتاب من كتبي يباركك وتكون سبب بركة لحياتك. بس اوعى تقضي الايام اللي باقية من عمرك في المتفرج. المتفرج جاي يدفع فلوس وانتهى الموضوع على كده، لكن اللي هيفضل مؤثر هو اللي بيلعب وبيجيب جون، هو اللي لعب وجاب جون، هو ده اللي الناس في النهاية هتنادي باسمه لانه جاب جون، لانه جاب جون. اعمل كده وربنا هيغير حياتك وهتبقى حياتك لها معنى وقيمة. اقبل يسوع، امتلي بالروح القدس، حياتك هتتغير وربنا يباركك ونشوفك في حلقة جديدة.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

أمين. متى 11:28 بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين، مش بس متعبين وثقيل الأحمال، ومش هسيبكم. كمل الآية بكل محبة بيقول وأنا أريحكم. مفيش راحة لحد جاي دلوقتي غير معاه. ما تصدقوش أي وعود، ما تصدقوش أي تخيلات، لكن هو بس اللي عنده الراحة. الترنيمة اللي جاي بتقول لو نفسك تعبت ونهارت واتقلبت كل العمدان، هضمن راحتك طول أيامك

يوحنا 14:27 بيقول سلاما أترك لكم. السلام اللي احنا أوقات كتير بندور عليه في أي حتة ومع أي شخص ومع أي ظروف. لكن كمان كمل الآية عشان يقول مش سلام العالم اللي هسيبه لكم لكن سلامي أعطيكم. مش هتركه لأي حد يدور عليه، بل بالعكس ده أنا هدي لكل واحد سلامي في قلبه. عشان كده ثق ان يسوع يديك سلام ايا كان مشاكلك ولا ضغوطك ولا تعبك، بيدي سلام. امين. الترنيمه اللي جايه قرار بيقول ايه؟ خلي المشهد يتحول. لو المشهد عندنا فيه مشكله، لو وجعنا، لو احنا جايين بالم بمشكله قافله ببان الدنيا كلها في وشي، لكن الترنيمة بتقول خلي المشهد يتحول، شجعني أكمل واتحمل، اديني سلامك يشفيني، أرجع أحسن من الأول.

في وقت ضعفي بيشفي، وفي وقت ضيقي يبقى صديقي وسندي ومعين لي. لست لذاتي ولشهواتي، بل ها حياتي ملكك، لأنه مكتوب في كورنثوس تكفيك نعمتي، لأن لأن قوتي في الضعف تكمل. لو إحنا أضعف بني أدمين، ثقوا تماما أن الله يتعامل معاك ويغير الظروف. بس تعالى أقول له لست لذاتي، يا رب أنا مش لحياتي، ليك أنا كلي على بعضي، بحملي بتقلي بضعفي بفشلي أنا ليك أنت. وهو يسوع يغير.

امين. افسس 5:18 بيقول بل امتلئوا بالروح. لو احنا مش حاسين ان الروح هو اللي جوانا مش هنقدر ناخد سلامه ولا هنقدر ناخد رعايته لينا. الترنيمة اللي جايه بتقول مغمور بفيض الروح مرفوع انا بقوه. والناس طبعا ولاده بيكونوا مميزين. لو احنا عايشين في سلام الناس بره تسال ليه اشمعنى انتوا في وسط القلق ده كله عايشين في سلام؟ لان احنا عايشين في سلام بتاعه. ده هو عامل في شخص الضعيف. امين.

مزمور 121 4 بيقول آية رائعة: إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. إزاي ينعس ويسيب أولاده؟ وإزاي ينام وهما محتاجين له؟ لا يغزى أبدا منتظري، لو منتظره يسوع عمره ما بيغفل ولا بينام. الترنيمة اللي جاية بتقول: لا ينعس حافظي ولا ينام سيدي. عشان كده في قلبي لي سلام، وفي فكري سلام، في ضيقي سلام، وفي رحبي سلام.

ممكن ننحني ونصلي دقيقة ليسوع. كل واحد جاي هنا أكيد على قلبه كتير قوي، يمكن مش حاجة ولا اتنين ولا تلاتة، بس يمكن يكون كتير. يمكن في ألم، مرض، في مشاكل، في ناس بعتنا، في مباني اتقفلت، في ظروف صعبة. هو قادر يتدخل. ارمي كل حملك عليه، قل له غير يا رب في المشهد عشان انت اللي تتمجد مش انا. انا شخص ضعيف، انا مش هقدر اعمل حاجة ولا حد هيقدر يعمل لي حاجة، لكن ثقتي وعيني اللي مرفوعة طول الوقت عليك هو اكتر حاجة ضمان ليا في حياتي. يا رب انا بشكرك لانك موجود، موجود في المشهد حتى لو كان صعب. يا رب انت مش بس بتطلعنا من ظروفنا، لكن حتى لو الظروف استمرت انت بتمشي في الظروف دي معانا. مش بس معانا، ده انت بتبقى شايلنا، انت اللي ماشي. الا انت اللي مدبر كل الامور، انت اللي بتقولي ما تقلقش انا معاك، انت اللي سلامي فيك وضماني فيك.

فوق كل الظروف يا رب. وريني خططك الجديدة في حياة كل واحد فينا. ورينا يا رب، لو مش دلوقتي انت قلت ستفهم فيما بعد. احنا واثقين فيك ومنتظرين وعودك. تفهمنا وقت ما تفهمنا. يمكن الحرمان اللي انت حرمتني منه وحرمت ولادك منه صالح لينا، هتقول لي بعدين، هتفهمني بعدين. بشكرك يا رب لانك بتسمعنا حتى ما ضعفات كلماتنا وفشل العبارات، لكن انت بتسمع القلب يا رب. بشكرك على سمعك، بشكرك على محبتك يا رب. امين. الترنيمة اللي جاية بتقول كل إناء مكسور متشقق. ربي جمالك، جمالك أنت فيها يبان في الإناء اللي مكسور. كلنا جايين إناءنا مكسور، مفيش حد فينا رائع. الترنيمة دي كل واحد جاي وعلى قلبه حاجة، على قلبه مشكلة، سؤال يقولها، واعرف وتأكد ان جمال الله يبان في وقت التجربة.

باسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. نصلي مع بعض ونطلب نعمة حضور الروح القدس، هو اللي يقودنا، هو اللي يدينا نعم وبركات، هو اللي يسندنا في وسط هذا العالم المملوء بالصعوبات والمشاكل والاضطرابات. كمان معاكو النهاردة برفع صلاة شخصية من أجل أولادنا وبناتنا في الثانوية العامة، بصلي من أجل كل طالب وكل طالبة الرب يكلل تعبهم، يكلل تعب 3 سنوات، يكلل مجهود الآباء والأمهات، يكلل الجلج والاضطراب في الأسرة بالنجاح والتفوق، يعطي أولادنا وبناتنا التركيز، يعطيهم نعمة الهدوء، يديهم الدقة في إجاباتهم، يساعدهم ويبعد عنهم كل قلق وكل توتر، ويكلل السنة بالنجاح والتفوق. طلبة أيضا من أجل كل المرضى، بذكر قدامك يا ربي المرضى بالذات بأمراض صعبة، أمراض مستعصية، أمراض مزمنة يا ربي، اللي يمكن يكون الأطباء احتاروا، الأطباء ما عندهمش دواء. النهاردة يا رب بنرفع بين إيديك كل واحد مريض، بنرفع بين إيديك كل المرضى اللي في المستشفيات، كل المرضى اللي في العناية المركزة، كل المرضى اللي في معاهد الأورام، كل المرضى اللي في معاهد الغسيل، كل المرضى اللي في بيعانوا في ألمات كتيرة وصعوبات كتيرة، اللي محجوزين في المستشفيات هم وأهليهم، يا رب كل دول بنحطهم قدامك النهاردة. يا رب كمان بنصلي لك من أجل الأسر اللي فيها مشاكل، اللي فيها صعوبات، بنصلي لك إنك أنت فعلا تدي السلام لهذه الأسر، تدي النعم لهذه الأسر. بنصلي كمان من أجل أولادنا وبناتنا المسافرين في كل مكان، الرب يديهم نعمة وبركة ويحفظهم في غربتهم ويعودوا إلى بيوتهم وعائلاتهم بسلام وطمأنينة. بصلي يا رب من أجل هذا البرنامج اللي بيكون سبب بركة لكل اللي بيسمعوه، سواء معنا هنا في الكنيسة أو اللي موجودين كمان في كل مكان في العالم. يا رب بصلي لك بركة خاصة من أجل القائمين على هذا البرنامج، من أجل قناة الكرمة وكل المسؤولين فيها، من أجل هذا البرنامج اللي بيقوموا بالإخراج، اللي الكاميرات، الإعداد، العلاقات، كل واحد وكل واحدة يا رب بتقدم تعبها النهاردة، اديهم نعمة وبركة. بصلي لك من أجل الكورال يا رب النهاردة، باركهم بكل بركة روحية. بصلي لك من أجل إخواتي العازفين يا رب، عوضهم أجرا سميا صالحا. بطلب يا ربي انك تعطينا البركة لكي نسمع كلمتك ونعمل بها، لك المجد الدائم الى الابد امين.

أحبائي، القراءة اللي هنقراها النهاردة مع بعض يمكن سمعناها من قريب، لسه كانت الكنيسة، بس كان إنجيل القديس ماركوس. القراءة النهاردة إنجيل القديس لوقا الإصحاح الخامس الآيات من 17 ل 26. معجزة مشهورة جدا، وبصلي ان الرب يستخدم كلماته النهاردة علشان يبعت رسالة لكل واحد فينا وكل واحدة بيشاركنا وبيسمعنا. انجيل قديس ماركوس، انجيل قديس لوقا الصحة الخامس، الايات من 17 ل 26. وفي احد الايام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد اتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. وإذ برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا، وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامهم، ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع، صعدوا على السطح ودلوا من الفراش من بين الأجر إلى الوسط قدام يسوع. فلما رأى إيمانهم قال له: أيها الإنسان، مغفورة لك خطاياك. فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين: من هذا الذي يتكلم بتجديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فشعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم: ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، قال المفلوج لك: أقول قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله. فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين: إننا قد رأينا اليوم عجائب. والمجد لله، أمين. قصة مشهورة، معجزة معروفة، ألهلنا القديس لوقا في الإصحاح النهاردة الإصحاح الخامس، وكمان ألهلنا القديس ماركوس في الإصحاح الثاني. يمكن القديس ماركوس بيحدد لنا، مش بيقول برجال، يقول أربع رجال، بحادثهم أنهم كانوا أربع أصدقائه. لكن اللي عايز نتكلم فيه مع بعض النهاردة ونعرف من هو المفلوج، من هو المفلوج، وهناخد الرب يسوع بيتعامل معنا إزاي، وهناخد كمان انه ياما ناس كتير جدا كتير جدا مفلوجين، ما نعرفش عنهم حاجه، محتاجين ان احنا نضعهم قدام يسوع. الكتاب المقدس النهارده بيقول لنا ان يسوع كان بيعلم، وكانت قوه الرب للشفاء، قوه الرب للشفاء. يمكن لاحظتوا النهارده وانا بتكلم في الصلاه عن ناس كتير مرضى، ناس كتير عندها امراض مختلفه، عن ناس كتير بتعاني، ناس بتسافر تعمل عمليات، ناس قاعدة في مستشفيات، ناس في العناية، ناس أمراض صعبة. انتشر في هذه الأيام أمراض كتيرة، وعايز أقول لكم إنه نادرا ما تلاقيش أسرة فيها واحد مريض، نادرا جدا ما تلاقيش أسرة فيها واحد مريض. حتى اللي مش مريض جسديا ممكن تلاقي فيه مرض نفسي، ناس مكتئبة، ناس الهم واخدها، الحياة تعباها. فهتلاقي في كل مكان وفي كل أسرة، جيرانك معك في الكنيسة، في أي مكان، هتلاقي الناس عندها ألمات كتيرة، سواء جسدية أو نفسية أو روحية. النهاردة يمكن يختلف شوية فاكرين يسوع المسيح لما راح بركة بيت حزدة وسأل الراجل: ماذا تريد أن أفعل لك؟ قال له كده يسوع. الرجل أرد عليه وقال له إيه؟ هذا المريض اللي كان ليه 38 سنة، قال له: يا سيد، ليس لي إيه؟

إنسان يلقني فين؟ يلقني في البركة ما تتحرك الماء. يوحنا 5 الآية 7. النهاردة بنشوف حاجة مختلفة خالص. بنشوف إنه يقول الكتاب المقدس القديس لوقا بيقول إيه؟ وإذ برجال، خدوا بالكم الكلمة دي، وإذ بإيه؟ برجال. عندنا احنا في الصعيد بالذات يقول لك الراجل ده راجل، ها ده راجل، ده فعلا تصرفه تصرف رجاله، ده بيتعامل معامله راجل، يعني ده فعلا ده تعرف تتكلم معاه راجل محترم، تعرف تكلمه. وفي انا اسف يعني، وفي رجاله ما ينفعش نقول عليهم رجاله، انا اسف يعني في الكلام ده، لكن لما يقول لنا القديس لوقا واذ برجال، دول ليه رجال؟ دول عارفين دول ليه رجال؟ مش رجال عشان آسف يعني من عيلة فلان، ولا رجال عشان خاطر معاهم فلوس، ولا رجال عشان خاطر بيفتروا على الناس، ولا رجال عشان شايفين نفسهم أحسن من الناس، ولا رجال عشان هم أقوياء أو عندهم ثروة أو عندهم تعليم، لا، دول رجال لأنهم يحملون على فراش إنسانا مفلوجا. يبقى عرفتوا ليه القديس لوقا حتى وإن كان الكلمة بالنسبة لنا بتعد عادية، لكن لو نعرف يعني كلمة وإذ برجال، يعني دول ناس رجال بالمعنى اللي احنا بنتكلم عليه، انهم بيعرفوا يشيلوا الضعيف اللي وسطيهم، يعرفوا يحملوا هذا المريض اللي وسطيهم، يعرفوا يدوروا على واحد مش لاقي حد يسأل عليه ولا حد يهتم بيه ولا حد يساعده، ويروحوا يشلوه ويحملوه قدام يسوع المسيح. احيانا كتير جدا يا احبائي احنا فاكرين ان الايمان ان انا مسيحي، البطاقه بتاعتي مكتوب فيها مسيحي، بروح اصلي في الكنيسه الفلانيه، مواظب على الصلوات، حافظ الإنجيل وحافظ آيات، ده كويس جدا جدا. لكن يسوع المسيح النهاردة بيعلمنا حاجة جميلة جدا جدا جدا، إنه الإيمان بتاعنا يجب أن يكون ملموس في الواقع اللي بنعيشه. إن الإيمان مش مجرد، الإيمان ليست كلمات بنقولها، مش هو ده. يسوع المسيح في إنجيل القديس متى صح 25، فاكرين لما قال الملك للذين بيتكلم معهم وقال لهم: لأن جعت فأطعمتموني، عطشت فسقوتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. الإيمان المسيحي بتاعنا، نحن نؤمن ان يسوع المسيح رب ومخلص، لكن هذا الايمان اللي انت بتؤمن به يسوع عايزك تعيشه في الواقع، تعيشه مع الناس اللي حواليك. لما تزور واحد مريض: كنت مريضا فزرتموني. مريض، مش اقول لك شيل المريض ولف بيه، ولا اقول لك خده وديه مش عارف فين، لا، لكن هنا حتى الزياره للمريض، انت بتزور يسوع المسيح، انت بتزور يسوع المسيح. اقول لهم دايما عندنا في الرعية، اقول لهم حاجة بشير اليها دايما، بنلاقي في الجنازات بتاعتنا، في الجنازة لما يكون حد متوفي او واحدة متوفية، ناس كتير جاية وجايين لابسين اسود وصويت ودموع وبكا، ويعين يا فلان ويعين يا فلانة. ويمكن يكون هذا الرجل اللي مات او هذه السيدة اللي ماتت بقالها سنة في البيت مريضة، او بقاله 6 شهور في البيت مريض، وانا اللي رايح احضر جنازته ما زرتوش. انا مش عايزك تيجي تعزي فيا، انا مش عايزك تيجي تعزي فيا، انا عايزك تيجي تزورنا زي ما قال يسوع المسيح: كنت مريضا فايه فزرتموني. دايما اقول انا لما بنزور واحد مريض، انت بتزور يسوع،

مقدس، لكن يسوع حي في الأشخاص. انت لما بتروح تزور مريض بتزور يسوع. ناس كتير يقول لك ايه، انا عايزه، انا حلمت بيسوع المسيح. حلو جدا تحلم بيسوع. انا حصل لي رؤيه، شفت مش عارف ايه، انا طلعت مش عارف فين، انا شفت ايه، انا العذراء ظهرت لي، انا مش عارف. حلو، حلو خالص، كويس. انت مش عايز ده كله على فكره عشان تقدر توصل ليسوع يقول لك تعالى يا مبارك ابي رسل الملك. انت عايز حاجه واحده تعملها، روح زور واحد مريض، هتزور يسوع. لما تزور واحد مريض هتزور يسوع. لما تزور واحد مسجون او اسرته هتزور يسوع. لما تزور واحد تكسو واحد عريان انت بتكسو يسوع. لما بتساعد واحد محتاج انت بتساعد يسوع. لما بتشوف واحد وحيد مريض نفسي تعبان متضايق كئيب، هو ده يسوع، هو ده يسوع. احنا محتاجين، محتاجين ان احنا نعرف يسوع في كل انسان، نعرف يسوع في كل انسان. حلو جدا ان احنا نكون حافظين وعارفين ايات وحافظين ايات من الكتاب المقدس ونصليها باستمرار. حلو جدا نمارس الطقوس بتاعه الكنيسه اللي بتقولنا عليها. حلو جدا نكون حافظين الحان في الكنيسه، حلو جدا. لكن صدقوني، صدقوني، اهم حاجه اللي قالها يسوع النهارده دي، اللي قالها يسوع النهارده، الرجال اللي اتكلم عنهم القديس لوكا دول، رجال، الرجال، الرجال اللي حتى الكتاب المقدس مش بيقول لنا دول ايه علاقتهم بهذا المريض. مش قرايبه، ما جاب سيره انهم قرايبه ولا جاب اي حاجه. والملاحظه الثانيه ان الكتاب المقدس لم يذكر ايضا اسمائهم. مش عايزين هم ده، هم مش عايزين. عندنا ممكن تلاقي حد بيعمل حاجه بيساعد الاباء الكهنه في الكنيسه مثلا، عايز ابونا كل شويه يقول اسمه. احنا من غير ابو فلان ده ما نعرفش نعمل حاجة. احنا حلو ان احنا نشكر الناس على تعبهم وخدمتهم، لكن في ناس عندها مرض، المرض بتاع الانانية. انا عايز يبقى اسمي مذكور، اسمي موجود، ابقى على طول وابقى ظاهر وكل الناس تشاور عليا، ومن غيري الدنيا تقف، ابقى حاسس الناس ان انا كل حاجة وبدوني ما حدش يعرف يعمل حاجة. النهاردة اربع رجال بسببهم الرب عمل المعجزة. على فكرة يسوع ما شافهمش وهم بيصلوا. يسوع شافهم وهم بيصلوا؟ أه؟ يسوع شافهم وهم بيصلوا؟ ما شافهمش وهم بيصلوا. يسوع ما شافهمش وهم في الهيكل. يسوع ما شافهمش مثلا وهم عاملين سجود في البيت. ما شافهمش يسوع. ما شافهمش يسوع وهم بيرنموا ولا بيمجدوا ولا ما شافهمش في الوضع ده خالص. يسوع شافهم وهم بيحملوا انسان محتاج حد يهتم بيه. شافهم يسوع في الوضع ده، هو ده يسوع. شافهم وهم في الحالة دي، ما فيش اي علاقة بينهم وبين هذا المريض. وعلى فكرة لو سابوه ما يعني هنعمل ايه؟ البيت مزدحم، يسوع الناس كلها حواليه، هنعمل ايه؟ والكتاب المقدس بيقول لنا هنا انهم كانوا يطلبون ان يدخلوا به ويضعوه امامه. شوفوا اللي هم عايزينه بقى، شوفوا الامنية اللي هم عايزينها، شوفوا الجمال بتاع الناس دول. ايه جمالهم وحلاوتهم في ايه؟ حلاوتهم ان هم كان عندهم حاجة واحدة عايزين يعملوها، احنا عايزين ناخد الراجل ده ونحطه قدام يسوع، ونحطه قدام يسوع. احنا عايزين ناخد الراجل ده التعبان اللي ملوش حد، اللي انتوا عارفين طبعا ان يعني ايه مفلوج. المفلوج هو اللي جميع اطرافه فيها ضمور، الاطراف الايدين والرجلين جسمه فيه ضمور، مفيش لا بيعرف يقف ولا بيعرف يحرك ايديه، مفيش يمكن غير فمه بس اللي بيتكلم والمعده بياكل منها وخلاص. فهم كل اللي كانوا عايزين يعملوه

وكانوا يطلبون أن يدخلوا عشان يعملوا أن يحطوه قدام يسوع. إحنا مش هنعمل حاجة وهم كمان مش عارفين اللي هيحصل. لكن هو ده إيماننا، إيماننا أن إحنا لما ناخده ونشيله ونوديه قدام يسوع إحنا واثقين أن يسوع هيعمل حاجة. يسوع هيشفيه، يسوع هيشفيه. عايز أقول لك النهاردة لما يكون عندك مشكلة بتحطها قدام مين؟ بتحطها قدام مين؟ هل أنت بتقدر تاخد الناس توديهم قدام يسوع ولا بتوديهم فين؟ لما يكون عندك هم وعندك أمر صعب بتحطه فين؟ بتقدمه قدام مين؟ بتحطه قدام يسوع ولا بتفكر بطرق تقليدية وحاجات بتتعب؟ إنهم رجال لأنهم استطاعوا أن يحملوا هذا المفلوج ويحطوه قدام يسوع. عشان كده هم رجال، عشان كده هم رجال. ما هو في ناس بتعمل أعمال بتمجد بها الله، وفي ناس بتعمل أعمال بتخليك تفكر كتير. هو هما دول الناس دول فعلا اللي أنا كنت بتعامل معاهم، اللي كنت معاشرهم، اللي كنت بكلمهم، اللي كانوا بيقولوا لي أنت كويس، أنت غالي علينا، احنا بنحبك. بيتغيروا بسرعة، لكن الناس دي مش بتتغير لأنهم مش عايزين حاجة من هذا المفلوج، ما عندوش حاجة يديها لهم. عشان كده خدمتهم دي خدمة مقدسة. ليه؟ لأنهم بيعملوا الخدمة بدون مصالح. احنا هناخد ايه من الراجل المفلوج ده؟ هناخد ايه من الراجل المفلوج ده؟ يمكن انت البعض لما يروح يزور واحد مريض او تزوري واحدة مريضة تقولي اصل هي زارتني فانا راح ازورها، ارد الزيارة. وعندنا في الكرة لما واحد يعمل واجب مع واحد يقولك ايه راح اودي له حاجة، ده هو مريض اخد له معايا حاجة ساعة، اخد له معايا مش عارف سكر وشاي، اخد له معايا مش عارف ايه، لانه عمل معايا كده. دي ما تبقاش اسمها زيارة مريض ولا اسمها خدمة ولا ده عايزه يسوع. يسوع عايزنا نكون مثل هؤلاء الرجال، نعمل مع ناس محدش بيسأل فيهم، نزور ناس في مرض صعب ما تقول لهمش ان انا هعمل معاك ايه ولا اديك ايه، لا ده انا معاك، انا حاضر معاك، انا مش عارف اقدم لك حاجة لكن عايز اقول لك حاجة، ان انا معاك، ان انا بقول لك ان يسوع بيشاركك الالم بتاعك ده، الالم اللي انت فيه ده يسوع بيقول لك ما تخافش ما تقلقش، دخله في الام الصليب. عشان كده هؤلاء الذين حملوا هذا المفلوج أرادوا أن يحملوه ويضعوه قدام يسوع، عايزين يحطوه قدام يسوع. شوفوا الفكر بقى، إن هم هدفهم حاجة واحدة بس، إنهم يقدموه تقدمة ليسوع. ده يسوع ما نعرفش مين أهله، ما نعرفش مين ناسه، لجناه منبوز مطروط محدش سائل فيه، محدش بيعبره، ملوش حد، شكله صعب، سنين طويلة في هذا المرض الصعب، نايم على قماش وحاجات مش كويسة، حالته صعبة جدا، مش بنعرف نعمل معه حاجة غير نقدر نعمل نجيبهولك انت يا يسوع، نجيبهولك انت. بعدين الكتاب بيقول لنا حاجة جميلة جدا، ما انا عايز اقولك على حاجة مهمة النهاردة. لما تكون رايح تعمل خير ومن قلبك تعمل خير، هتلاقي في شوية عقبات عشان ربنا يشوف مدى تصميمك انت هتعمل ايه. احنا دايما دايما لو زي العالم، لو احنا زي العالم، تصرفاتنا زي اهل العالم، هقول ايه؟ انا عملت اللي علي، انا عملت اللي علي، انا روحت اصلي احضر اجتماع في الكنيسة لقيت مش عارف ايه مش موجود، رحت مشيت، انا رحت ازور فلان قالوا له ده راح مكان تاني ومش عارف ايه وراح المستشفى، خلاص انا مش، انا رحت مرة واحدة خلاص، انا رحت اساعد حد ولا اعمل حاجة لقيت الموضوع، يعني يقول لك ايه اعمل اللي عليا. لكن الناس اللي عايز

تعمل اللي يرضي قلب يسوع، ما تعملش اللي عليها. ها؟ لانك تعمل اللي عليك انت كده هينطبق عليك قول كلام رب المجد: ان كنتم تفعلون الذين يفعلونه الفريسيين والخطاة والعشرين فأي أجر لكم. لو انتم بتعملوا اللي الناس العادية بتعملوا، اللي بتعملوا انتم دايما. يسوع عايزنا نعمل الأمر، اسمعوا كده، الأمر اللي محدش بيعمله. الأم تريزا دي كالكوتة في مرة من ضمن المرات راحت علشان تاخد خبز للأيتام والناس المرضى اللي عندها في الدار من محل بتاع واحد غير مسيحي، قد يكون بوذي حسب ما قالوا القصة. فعندما اقتربت منه تطلب منه الخبز، فإذ به يبصق في وجهها. عمل ايه هذا الرجل؟ بصق في وجهها، اسف يعني تف عليها. تعمل ايه الام تريزا؟ تعمل ايه؟ تروح تعمل كده، تمسحها كده. ما هي لو هتعمل بقى، لو هتعمل اللي هو العادي يتعمل، انا رايح اطلب للايتام دول والمرضى عيش، ده الراجل بصق عليا، خلاص انا همشي، خلاص انا عملت اللي عليا، صح ولا لا؟ انا عملت اللي عليا، ما كانش حد يقدر يقول لها حاجه. لكن تعمل الام تريزا، تروح مسحه كده وشها وتقول له: طيب دي بتاعتي انا، بتاعت تريزا، طب فين الحاجه بتاعت الايتام والاطفال اللي عندنا والمرضى؟ من هذه الساعه هذا الرجل تغير كليا، وكان كل يوم طوال حياته يورد، يعني يعطي للبيت اللي في الهند الام تريزا الخبز مجانا. ليه؟ لان الام تريزا عملت مش اللي هي المفروض تعمله، ده عملت اللي يسوع يعمله، اللي يسوع بيعمله. فالنهاردة كمان هؤلاء الرجال لما دخلوا بصاحبهم ده الراجل المفلوج، لقوا الدنيا زحمة جدا، يسوع في مكان في بيت زحمة جدا جدا، الناس بره وجوه وزحمة، زحمة فظيعة. أبسط حاجة يقولوا إيه؟ أبسط كلمة يقولوا إيه؟ إحنا إيه؟ إحنا عملنا إيه؟ عملنا اللي علينا، صح ولا لا؟ إحنا عملنا اللي علينا، رحنا والراجل ده لا قريبنا ولا إحنا عايزين نعمل خير، ورحنا نودي ليسوع، لقينا البيت زحمة ومش عارفين نخش، والدنيا زحمة ومحدش خلانا نخش، يلا نمشي نروح. ولا حد، هو الراجل نفسه هيقول لهم: شكرا أنتوا عملتوا اللي عليكم، اتفضلوا، مع السلامة. لكن يسوع مش عايزنا نعمل اللي علينا. دايما المسيح الحقيقي يعمل أعمال مختلفة عن الآخرين، دايما مختلفة عن الآخرين. وبالتالي عملوا إيه؟ يقول الكتاب المقدس إنهم صعدوا. خد بالك بقى في الكلمة بتاع صعدوا، صعدوا على السطح. أنت عايز تعمل حاجة كويسة، اصعد، ارتقي، ما تفكرش زي الناس العاديين، ما يبقاش تفكيرنا زي المحيطين بينا، ما يبقاش تفكيرنا زي الناس اللي بتتعامل بالورقة والقلم، ما يبقاش تفكيرنا بالحسابات، احنا عملنا اللي علينا نروح فين. لكن اصعد، الصعود يعني ارتقي بالفكر بتاعك، اصعد للسماء، خلي الفكر السماوي هو اللي يسيطر عليك. عشان كده هم عملوا كده، هم عملوا ده، هم بدأوا يتحركوا من الفكر السماوي. طب احنا الارض زحمة، البيت زحمة، طب تعالوا نصعد. وطلعوا طبعا على السطح، وبدأوا حسب كتابات القديس مرقس وقديس لوقا، بدأوا يفتحوا في السقف علشان يعملوا حاجة جميلة جدا، وينزلوا هذا الرجل بيقول الكتاب المقدس الى الوسط قدام يسوع. تاني احنا صممنا ان احنا هنوديك قدام يسوع، احنا جايبينك من البيت
واحنا عايزين نضعك امام يسوع.

احنا نيتنا ان نعمل معاه خير لان احنا بنحب يسوع، والخير اللي بنعمله معاك ده عشان يسوع قال لنا كنت مريضا فزرتموني. احنا مش هنزورك بس، ده انت كنت مريض احنا هنحملك وهنصعد بيك وهننزلك قدام يسوع. انا بتخيل المشهد زي ما رسمه لنا القديس لوقا كده، بتخيل جمال وروعة هؤلاء الرجال. حوالين يسوع ناس عاملة زحمة، حوالين ناس بيقول الكتاب المقدس فريسيون ومعلمون للناموس، وناس كده جاي من أماكن كتيرة، ناس كتيرة حوالين يسوع. بس دول كتير منهم كان هدفه بس الصورة، اللقطة، أنا مع يسوع. في ناس تحب اللقطة، الصورة، زي ما بقول لكم قلت في الأول، في ناس تحب تبقى ظاهرة، تبقى احنا اللي جنب يسوع اهو، واحنا اللي حوالين يسوع، لكن مش بيعملوا الاعمال اللي بيعملوها هؤلاء الرجال اللي محدش يعرف عنهم حاجة، دول بيقولوا لنا عنهم الكتاب المقدس، انهم صعدوا وضعوا يسوع، نقبوا السقف، وضعوا الرجل هذا الانسان المفلوج، وضعوه قدام يسوع في الوسط. والكتاب هنا المقدس يقول لنا رد فعل يسوع كان جميل جدا جدا. وإزاي يسوع يعلمنا من خلال كلامه عن هؤلاء الرجال إن الإيمان زي ما قلت لكم في البداية مش كلمات بنقولها، الإيمان مش كلمات بنقولها، الإيمان لازم نعيشه في الواقع بتاعنا اللي احنا بنعيشه. عشان كده قال يسوع المسيح، بيقول ايه الكتاب المقدس، فلما رأى ايه ايمانهم. اسألك سؤال النهاردة واسألك سؤال، كم واحد رأى ايمانك؟ وكيف عبرت عن ايمانك؟ عبرت عنه ازاي؟ كم واحد رأى ايمانك وكيف عبرت عن ايمانك؟ هل انت عبرت عن ايمانك بالكلام؟ عبرت عن ايمانك باعلاناتك انك انت هو موجود وانا الشخص الصح وانا اعرف كل حاجة وانا اساسي وانا ما حدش يستغنى عني وانا لو انا مشيت ولا سبت المكان ولا سبت الخدمة دي ولا عملت كده الدنيا هتوقف كلها ومن غير ما تعرفوش تعملوا حاجة ومن غير لا لا لا. عايز اقول لك دايما يسوع ينظر للناس اللي احنا مش شايفينهم. ها؟ يسوع دايما ينظر للناس اللي احنا مش شايفينهم. فاكرين مرة اتكلمت معاكم هنا عن المرأة نازفة الدم، يقول الكتاب المقدس ايه؟ وجاءت منين؟ من الوراء، من الخلف، جاءت من وراء، من وراء، محدش حاسس بيها ولا حد شايفها وعايشة في ألمها. لكن الناس اللي بتيجي من ورا دي، الناس اللي محدش شايفهم، هم دول اللي محور اهتمام يسوع. يمكن تلاقي في أماكن معينة ظاهرين 3-4-5-10، وتلاقي ناس تاني ما فيش حد بيشعر بيهم. عشان كده بقول لك النهاردة العالم مملوء بالمفلوجين، العالم مملوء بالمفلوجين، والمفلوج مش بس اللي هو مريض جسديا، لكن في ناس مفلوجين نفسيا، في ناس تعبانين، في ناس محتاجين حد يتكلم معهم كلمة واحدة، في ناس محتاجين حد يسأل فيهم سؤال واحد، في ناس محتاجين انك انت تروح تخبط على الباب كده، مش هتدي حاجة ولا تعمل حاجة، بس انا جاي اقعد معاك النهاردة اتكلم معاك اسأل عليك. مفلوج تعبان، في ناس شوفوا في بلادنا وفي البلاد اللي حوالينا وفي العالم كله كم واحد بينتحر؟ كتير، ناس مخنوقة، ناس تعبانة، كتير بينتحر، كتير بينتحر انه ما لقاش حد يسنده، ما لقاش حد يشيله ويحطه قدام يسوع. الضغط النفسي على ناس كتير صعب، ضغط الحياة.

صعب، أمور مادية صعبة، أمور نفسية صعبة، أمراض كتير، مشاكل أسرية كتير، فالناس مضغوطة مضغوطة. أنت عملت إيه؟ أنت عملت إيه؟ عايزنا يسوع نخرج خارج حيطان الكنائس، نطلع بره، شوف شوف الناس، نسأل على المفلوجين، المفلوجين بكل أنواع المرض. أنت هل بتقدر تحمل أخوك؟ هل بتقدر تحملي أختك؟ وصلنا لمرحلة أنه دلوقتي محدش طايق حد. شوف المشاكل قد إيه في الأسر، شوف المشاكل قد إيه في العائلات، شوفوا حتى المشاكل قد في الكنائس. ليه؟ لانه مفيش رجال يحملوا المفلوج ويضعوه قدام يسوع. نحن الرجال، بقصد هنا مش معناها الرجاله بس، حتى بقصد كمان النساء، بس النساء بالمفهوم اللي بقصده هنا، بالمعنى الرجال اللي عندهم المقدره يحملوا الاخرين قدام يسوع، يحملوا الآخرين قدام يسوع. عشان كده الكتاب بيقول لنا فلما رأى يسوع إيمانهم، انبهر يسوع بإيمانهم، زي ما انبهر بإيمان المرأة نزفة الدم لما قال تلاميذ حاسس إن في قوة خرجت مني، قعدوا تلاميذ يضحكوا كده إزاي يعني في، وجاءت المرأة وقالت إنه لو لمستها بثوبك سوف أشفى. يسوع محتاج الناس دي، وهم دول اللي بيكون وصولهم ليسوع على طول، بسرعة يوصلوا ليسوع، لأن هم دول اللي محتاجين يسوع احتياج حقيقي. ودورك أنت، دورك أنت ودورك أنت النهاردة أن تحمل كل مفلوج وكل مفلوجة وتضع أمام يسوع المسيح. وانت كمان وانا كمان، انا ممكن اكون مفلوج وانت تكوني مفلوجة ومش قادر تتحرك من هم، مشكلة، ظرف صعب. النهاردة محتاج ان تكون امام يسوع المسيح، تكون امام يسوع المسيح. يسوع شاف هذا الايمان العظيم، ايمان الرجال دولة، الايمان اللي بينقب، اللي بيكسر السقف ده. وانا بقصد هنا السقف بصفة عامة، انه فعلا محتاجين نحطم في ناس مقيدة كتير جدا. كان في برنامج زمان بنسمعه زمان خالص كده في الراديو في اذاعة مونت كارلو، كان اسمه ايه؟ تحطمت القيود، كان جميل جدا. النهاردة بقول لك، النهاردة يسوع محتاج يستخدمك عشان تحطم الناس المقيدة. في ناس مقيدة كتير جدا، سيبونا من التلقائيات، سيبونا من العبادات الفاترة. مش معنى دعوة ان احنا نبطل صلاة او الصلوات بتاعتنا التقصية في كل كنائسنا، لا، لكن عايزين نعيش الصلاة والعلاقة مع يسوع بمفهوم جديد. مش هيسألك يسوع انت حافظ قد كده ألحان، ولا حافظ قد كده مش عارف ايه، ولا يقول لك قول لي او او او او او او، مش هو ده اللي يدخلك السماء. يعني انا اسف، مش هو ده اللي يدخلك السماء. يسوع عايز يشوف ايمانك في المفلوج، في التعبان، في المريض، في المسجون. يسوع عايز يشوف خبزك، انك تفرش لجاع ايه خبزك، أنك ترى العريان فتكسوه، زي ما قال لهم في إشعياء 58 لما بيتكلموا على الصيام، وقال لهم في إشعياء 58 الصوم اللي انتم بتصوموه ده أنا مش عايزه، عشان انتم من أجل الخصومة تصومون. محتاجين انه فعلا نرجع بالمسيحية بتاعتنا زي ما كانت أيام الرسل، وكان كل شيء بينهم إيه؟ مشترك، يوظبون على الصلوات وكسر الخبز،
ولو حد

بيتألم، كله بيتألم. اخرجوا، اذهبوا للمستشفيات، زوروا الناس المرضى اللي تسمعوا عنهم. ما تنتظرش انك تعمل زيارة لحد عشان خاطر يجي يردها لك الكلام بتاع المجاملات ده، لا. لو انت عايز تعيش فعلا ويبقى تبقى مسيحي حقيقي، ابدأ غير فكرك عن يسوع. ياما ناس كتيرة جدا فهم يسوع غلط. عايز يسوع، عايز تقابل يسوع، مش تقول لي يسوع جاني في حلم ولا جاني في رؤية ولا جاني. عايز تقابل يسوع، روح المستشفى، زور المرضى اللي في المستشفى. عايز تشوف يسوع، شوف أسرة عندها واحد مسجون، مش هتعرف تروح تزور السجن انت، شوف أسرة مسجوني عندها حد مسجون، روح زور الأسرة اللي حد مسجون عندهم. عايز تشوف يسوع وتقعد مع يسوع، واحد عنده وحيد محد سائل فيه، اولاده مسافرين ملوش حد، روح اقعد معاه واشرب معاه كوبايه شاي واحكي معاه. يسوع في دوله، يسوع في دوله. عشان كده يسوع النهارده شاف حاجه جميله جدا محدش شافها غير يسوع. شاف الرجال دوله بيعملوا المستحيل عشان يجيبوا هذا الشخص قدام يسوع، بيعملوا المستحيل عشان يشوفوا يحطوا هذا الشخص قدام يسوع. وده اللي يسوع بيعلمه لنا النهاردة، انك تعمل المستحيل عشان تضع الاخرين امام يسوع، امام يسوع. انك تشوف يسوع في كل انسان بيتعامل معاه، خاصة من هم منبوذين ومكروهين، الناس اللي ما لهمش حد. لكن الناس اللي لها شلل والعائلات واللي يقول لك احنا عيلة واحنا مش عارفين، كويس جدا، خليهم بعيلتهم، خليهم باللي هم عايشين فيه. لكن انت خليك مع الناس دي، البسطاء، الفقراء، اللي ما لهمش حد، اللي بيهتم بيهم، هم دول اللي تنزل وتشوفهم. لما رأى يسوع ايمانهم، رأى ايمانهم. انا قلت لكم في البداية ما تكلموش مع يسوع عن احنا حافظين التوراة، ما سألهمش يسوع قل لي سفر التكوين بيتكلم عن ايه، ولا قل لي شريعة موسى بتقول ايه، ما سألهمش عن ده. ما قالهمش يسوع نصوم كام يوم، ما قالهمش عدد ايام الصيام ايه، قولوا لي بتصوموا قد ايه. ما قالوش ليسوع ولا سألهم عن الصيام ايه. ما قالهمش يسوع انتوا رحتوا الهيكل ولا ما رحتوش، ما قالوش ده ولا جاوبوا عن ده. هو يسوع شافهم ما بيعملوا ايه، شافهم ان هم هدفهم يجيبوا واحد ملوش حد ويحطوه قدام يسوع. هو وبالتالي يسوع قال هو ده الايمان، هو ده الايمان الحقيقي، مش ايمان المزيف، هو ده الايمان. احيانا ندخل في جدالات عقيمة، نخش في جدالات عقيمة ونبعد عن المضمون والجوهر الأساسي، نبعد عن يسوع المسيح، نبعد عن يسوع المسيح. ودايما دايما هتلاقوا يسوع يشوف ناس بتعمل عمل كويس، يمدح إيمانهم، يعمل معجزة. هتلاقوا دايما في كل النصوص كده، شوفوها كده في كل معجزات يسوع، جماعة كده اسمهم ايه، الكتبة ومين، والفريسيين. في كل من ايام يسوع المسيح لحد الوقت، في كتبه فارسي ولا مفيش كتبه فارسي؟ في كتبه فارسي. ليه؟ لان دول بيبقى الشيطان مسيطر عليهم، دول اللي دايما ما يعجبهمش حاجه ابدا، ما يعجبهمش حاجه ابدا. فعلا كتبه فارسيين، كتبه فارسيين موجودين، موجودين، ونبقى شايفينهم كده قدامنا بالمظاهر بتاعتهم كده، ايه ده دول، لكن موجودين. يسوع عمل حاجه النهارده، طب بص انا شفت ايمانكم عظيم وشايف المفروش، بس انا هعمل حاجه في الاول مهمه جدا قبل ما اشفي الجسد، انا عايز اشفي الروح. ما كانش يهم يسوع شفاء الجسد بس، كان دايما اول حاجه يسال عليها يسوع ويعملها يسوع هو شفاء الروح. عشان كده قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون ايه اجسادكم، الجسد ده خلاص
يعني يسوع أقام العازر، وبعد ما قام

برضو لعازر مات تاني، لكن هو أقام. عايز يسوع يقيم الروح، عايز يحيي الروح، عايز يخلص الإنسان من الخطية. عشان كده يسوع بيقول أيها الإنسان مغفورة إيه؟ خطاياك، مغفورة خطاياك. سلطان يسوع على غفران الخطايا. وبعدين هيتكلم الكتب والفريسيين، الكتب والفريسيين هيتكلموا من ده اللي بيغفر الخطايا، انت بتعمل ايه؟ وده الله واحد اللي يغفر الخطايا. يسوع بيعلم افكارهم. الفريسيين موجودين فاكرين المثل اللي قاله يسوع المسيح في انجيل قديس لوقا الاصحاح 18 الايات من 9 الى 14، المثل بتاع الفريسي والعشار لما دخلوا ايه يصلوا، وبدا الفريسي يقول اللهم اشكرك إني لست مثل باقي الناس، أنا مش زي الناس الخطافين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا إيه العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتني. ده كلام الفريسي، شفتوا بقول لكم، وده موجود. أنا مش زي الناس دي، أنا أحسن من الناس دي، أنا راجل كويس، أنا مش بغلط، انا مش ظالم، انا مش خاطي، انا بصوم يومين في الاسبوع، انا بدي العشور. الحاجات دي مش وحشه، مهم ان احنا نصوم، مهم ندفع العشور، مهم نعمل كل اعمال خير. لكن هذا الفريسي بيعمل الحاجات دي كلها ليست حبا فالله، بيعملها بس عشان بالنسبه له دي فروض عليه، فروض. لسه ما وصلش للمرحلة اللي يسوع عايزنا نوصل لها، اللي يسوع يقول لما أرى إيمانهم. لا، ده كينته بيقول ربنا أنا بعمل معك كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، ويبدأ يدين الآخرين. أنا مش زي الناس دولة. اللي كتير جدا في المجتمعات بتاعتنا بندين الناس كتير. هل الفريسي مش موجود في المجتمعات بتاعتنا؟ موجود في المجتمعات بتاعتنا. ياما بنمسك سير الناس ونتكلم عنها، ده في ناس متخصصة تتكلم عن الناس. في ناس كل همها تشوه صورة الناس التانيين. كل اللي شاغل فكرهم ان ازاي انا عشان ابقى احسن منك اشوه صورتك. وده طبعا احساس بالنقص. لكن الراجل العشار ده يقول الكتاب المقدس انه يعني استحى ان يرفع رأسه للسماء وقرع على صدره وقال اللهم ارحمني انا ايه انا الخاطئ. يسوع بيقول فمضى ذلك مبررا. هو ده الجمال، العلاقة مع ربنا. هو ده العشار بقى، هو ده اللي من ضمن الناس الرجال، لانه عرف بخطئ. يا مناس بصوا، مهما تعمل معاهم، مهما تعمل، مقتنع ان هو مش بيغلط ابدا، وانه لا، ده الطرف الثاني هو الغلطان، انا ما غلطش ابدا. دول فريسيين، دول عميان، دول مش هيعرفوا يسوع ابدا ولا تقابلوا مع يسوع. ليه؟ لانه الشيطان مسيطر عليهم. هم مثل الفريسي اللي بيقول ان انا مش زي الناس دي، وانا احسن من الناس دي، وانا بصوم لك، وانا بدفع العشور، وانا مش عارفه. عشور ايه اللي الناس بتكلم عليها؟ والمرأة اللي اعطت من اعوازها، يقول على الكتاب المقدس اعطت من اعوازها، هي دي اللي مدحها رب المجد. عشان كده يسوع المسيح لما علم افكار هؤلاء قال للمفلوج اقول لك ايه، قم واحمل فراشك واذهب الى بيتك. ففي الحال قام امامهم وحمل ما كان مضجعا عليه. قم واحمل فراشك واذهب الى بيتك. انا بقول لك النهارده قم. مش معنى ان احنا قاعدين نروح جايفين، لا مش ده، لكن قم بافكارك، قم بعلاقتك بيسوع. يا ايه علاقتك بيسوع؟ ايه العلاقه بيسوع؟ انت قم في فهمك انك ازاي ترى يسوع في كل انسان بتعامل معاه. قم. اذا كنت اتربيت على افكار تقليديه بتخليك

بتنبذ الآخرين وبتكره الآخرين، وأنا بس بروح أمارس طقوسي وأمارس صلواتي ومفيش محبة في قلبي وأفضل في الغطرسة بتاعتي، محبش الناس، أفضل جاي أنا أحسن من الناس كلهم، أنت لسه ميت. النهاردة يسوع بيقول لك قم قم، اتحرر من هذا الفكر، قم من خطاياك، قم من همومك، قم من أفعالك، قم من كل ظروف حياتك، احمل احمل الفراش ده بتاعك اللي انت عليه ده وخلاص، ده بكل ما فيه، وحمل مكان مضاجع عليه. انا معاكو، عايز اقول لكم يعني تخيلوا الفراش اللي نايم عليه هذا الرجل اللي ملوش حد، بالتاكيد كان حاجه صعبه جدا، معناها شيل الحاجات دي كلها، خلاص خدها واحملها والقيها عنك، ارميها عنك خلاص، لان النهارده يسوع عايز يحررك، يحرر الفكر بتاعنا. قول تاني، عايز تشوف يسوع شوفه في واحد مريض، عايز تتكلم مع يسوع تتكلم مع واحد كئيب تعبان، عايز تدي يسوع تكسو يسوع اكسو واحد عريان ملوش حد، عايز تفرح قلب يسوع شوف أرملة ملهاش حد، شوف حد ما محدش بيسأل عليه، عايز تشوف يسوع شوفه في الناس المطرودين والمنبوذين والمضطهدين واللي ظروفهم صعبة. أحيانا احنا بس عايزين نتقابل مع يسوع اللي لابس بدلة وكرافطة وشيك وي وي وي وي هو ده، لا قم، لازم نقوم بأفكارنا، نقوم بتصرفاتنا. وبقول تاني، العالم مليان مفلوجين، أعرف أسر مفلوجين، أعرف ناس كتيرة مفلوجة، أعرف ناس كتيرة ظروفها صعبة جدا، أعرف ناس عندها ظروف، روح لهم دول، روح لهم، ما تقولش ما فيش لا فيش حد، ده احنا بنعيش أيام ما أكثر المفلوجين فيها، ما أكثرهم. طب انت هتعمل ايه؟ أقول لك روح احمل هؤلاء، احملهم في صلاتك، احملهم في زيارتك، احملهم. يسوع عايز تعمل ده النهاردة. يسوع بيقول لك حاجة مهمة جدا، انا عايز ارى ايمانك، انا عايز ارى ايمانك. هتوريني ايمانك ازاي؟ كيف تعبر عن ايمانك ليسوع المسيح؟ النهاردة عايز يسوع يشوف ايمانك زي ما رأى ايمان الرجال الذين حملوا هذا المفلوج. يسوع النهاردة عايز يشوف ايمانك، اتعبر ازاي عن هذا الايمان؟ هتوري يسوع ايمانك ازاي؟ هتوري ازاي؟ هل ايمان اوري ليسوع بكلمات جوفاء، بكلمات ملاش معنى؟ هل ايماني اعبر عليه بصلوات تقليدية؟ ده مش غلط، مش هم اقول ده غلط. هل ايماني اعبر عنه بطقوس فقط؟ عايز توري يسوع ايمانك، اخرج وابحث على الناس التعبانين والمرضى والمنبوذين والمحتاجين والخطاة والزناة والظالمين واللي عندهم كآبة واللي ما واللي بيعيشوا تحت، ارفعهم معاك، خدهم معاك على السطح، خدهم معاك على السطح، وانقب عنهم، ابحث عنهم، انقب عنهم وحطهم قدام يسوع. نحن رؤوسنا للرب ونصلي كلنا النهاردة، قلوا يا ربي نشكرك، نشكرك إذا كنت النهاردة شافيت المفلوج. النهاردة ربنا أنا بقدم لك نفسي، أنا مفلوج، أنا مفلوج، يمكن في فكري مفلوج، في تصرفاتي، حتى أنا يا ربي مفلوج في إيماني، يعني إيماني مكسر، إيماني يعتمد بس على شوية أمور بمارسهم كده وشوية طقوس بعيشهم، لكن أنا بقول لك النهاردة أنا مفلوج، أنا مفلوج، أنا مفلوج يا رب النهاردة في علاقتي مع أسرتي، مع بيتي، مع أخواتي، أنا مفلوج في علاقتي مع جيراني، مع أصحابي، أنا مفلوج، أنا مفلوج. ويمكن النهاردة بجيلك علشان أنت اللي تديني النعمة، تديني القوة، انت اللي تقول لي النهاردة قم واحمل فراشك واذهب الى بيتك،

الرب يسوع اديني النعمة اني انقب اولا في داخلي, ان انا اكسر جوايا امور كتيرة فهمتها غلط عن ايمان المسيحي. اديني النعمة ان انا اصل بايماني الى الواقع اللي انا بعيشه. يا رب عرفني ان انت موجود في ناس كتير مش بشوفهم, مش بقرب منهم, يمكن بتكسف ازور واحد مريض ظروفه صعبة واقول ده لا ده مين ده ازوره, لا هو ده. خليني يا رب يكون عندي الايمان القوي ان المريض اللي ملوش حد ده هو انت يا يسوع, المريض اللي بيتألم ده هو انت يا يسوع, المسجون ده وسايب اسرته الاسرة دي هي يسوع, التعبان ده هو انت يا يسوع, العريان ده هو انت يا يسوع, اللي ملوش حد هو انت يا يسوع. يا رب حررني من الافكار الهدامة, حررني من كل الامور اللي بتخليني متغطرس مش فاهم مين هو يسوع المسيح. يا رب انا عارف انك انت مش هتجيني في قوة مجد وتجيني لكن هتجيني في المريض, في المرزون, في التعبان, في المظلوم, في اللي ملوش حد. يا رب في بيوت كتيرة مكفولة على ناسها وعلى عائلتها, محدش بيشعر بيهم, محدش حاسس بيهم غيرك انت. يا رب يمكن بنعيش ضغوطات نفسية كتيرة, يا رب اديني النعمة ان نتحمل كما انت تحملت. يا ربي انت بس اللي تقدر تسند وانت اللي تقدر تعضد, لكن اجعلنا نكتشف هويتك الحقيقية يا يسوع, اجعلنا نعرفك معرفة حقيقية, اجعلنا نقابلك في كل مكان بنتعامل فيه مع الاخرين, نقابلك في الطفل, في المرأة, في الرجل, في التعبانين, في المطرودين, في الحزانة. يا ربي زي ما قلت في البداية ان كتير مفلوج يا رب النهاردة, يا ربي بنحملهم قدامك النهاردة كل المفلوجين يا ربي, واي مرض كان سواء جسدي او نفسي او روحي ساعدنا نضعهم امامك, ساعدنا ننقب عنهم, ساعدنا ناخدهم ونقدمهم لك انت يا رب يسوع المسيح. يا ربي ما تخليناش نكتفي بالاعمال اللي هي بيسموها عملت اللي عليا زي ما قلت, لكن ساعدنا يا رب ان احنا نفهمك كويس ونعمل مش اللي علينا لكن نعمل ما هو ما تريده انت وما تراه انت, واحنا عارفين يا رب انك انت دايما تريد كل ما هو لمجد اسمك القدوس. خلينا مميزين يا رب وسط هذا العالم, خلينا فعلا مميزين بهدوءنا بصمتنا برغم الألم يا ربي, أحيانا بنتنرفز, أحيانا مش لاقيين حد يسندنا, لكن كون أنت السند يا ربي, أي حد بيتعبنا أنت يا رب اللي تسندنا, وأنت يا رب اللي تدينا نعمة وتدينا بركة في وسط هذا العالم. بصلي من أجل كل إنسان محتاج النهاردة يا ربي إنك تحمله, إنك تقول له أيها الشاب لك أقول قم وما تخافش, قم احمل سريرك, احمل ألامك, احمل كل شيء تعبك وقدمه لي وأنا أريحك. أثق يا رب إنك تسمع وتستجيب, لك المجد للأبد. آمين.

0: باركنا جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم بيقول: ما المقصود بعدد السنين 1260 يوم، 1290 يوم، 1335 يوم في دانيال 12؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

حلقة النهاردة مهمة لأنها مرتبطة بالأرقام، وإحنا مش بنلعب أرقام، إحنا بنفسر أرقام لأنها في صلب الكتاب المقدس، ولا سيما الأصحاح الشهير آخر أصحاح في نبوة دانيال اللي لو وقفنا عنده بشيء من التركيز هنكتشف إن في ثلاث أنواع من الأرقام التواريخ محتاجين نعرف المغزى من وراها إيه. فافتحوا معايا دانيال 12 ونشوف من عدد 6 بيقول إيه. بيقول من عدد 6: إلى متى انتهاء العجائب؟ ده سؤال. فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد. الإجابة بقى: إنه إلى زمان وزمانين ونصف زمان. زمان وزمانين ونصف زمان ده مصطلح في لغة الكتاب المقدس، يعني سنة وسنتين ونصف سنة. فلما يكون سنة وسنتين ونصف سنة يعني كام؟ يعني 3 سنين ونص. لما يكونوا 3 سنين ونص بلغة الكتاب المقدس يعني كام؟ يعني 1260 يوم، يعني 42 شهر. والحقيقة الكلام ده ذكر في عدة أماكن أخرى في الكتاب هوضحه دلوقتي. إيه الزمان والزمانين والنصف زمان؟ إيه الـ 1260 يوم؟ إيه الـ 42 شهر؟ دي كلها بتتكلم عن منتصف أسبوع الضيقة اللي هيبدأ بعد اختطاف الكنيسة إلى ظهور الوحش والنبي الكذاب في منتصف أسبوع الضيقة وبداية الضيقة العظيمة اللي هي النصف الأسبوع الآخر اللي هي 3 سنين الأخر. هكمل قراية دلوقتي في دانيال أصحاح 12 وبعدين أروح لموضوع الـ 42 شهر والـ 1260 يوم، لأن في هنا معضلة إن مش عندي 1260 يوم بس، ده عندي 1290 يوم و 1335 يوم. أقرأ تاني: أنه إلى زمان وزمانين ونصف زمان، فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وأنا سمعت وما فهمت، فقلت: يا سيدي، ما هي آخر هذه؟ فقال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما. كده المعضلة زادت شوي، مش 1260 اللي هي زمان وزمانين ونصف، ده بقيت 1290. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. موضوع 1260 يوم اللي هو زمان وزمانين ونصف زمان جه في سفر الرؤيا صح 13 عدد 3 و4 و5 كالآتي. بيقول إيه؟ بيقول في عدد 5: وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ده بيتكلم عن الوحش. يبقى ده الوحش اللي هيظهر بعد اختطاف الكنيسة، الزعيم السياسي الأوروبي الروماني اللي هيعمل ضيق واضطهاد للبقية الأمينة، وهتكون البقية مضطهدة لمدة 42 شهر. رؤية 13 حسبها بالشهور، اللي هي في دانيال 12 زمان وزمانين ونصف، اللي هي أيضا جت في رؤية 11 عن الفترة اللي هيكون فيها شهادة الشاهدين. فبيقول: وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260

0: 50 يوما، هي جت 1260 يوم، يبقى جت في رؤية 11 1260 يوم، والشاهدين بتوع رؤية 11 هم البقية، بس ده رقم رمزي. وبعدين أن يفعل 42 شهر، يبقى الضيقة العظيمة اللي هي منتصف أسبوع الضيقة عبارة عن 1260 يوم، وعبارة عن 42 شهر، وعبارة عن زمان وزمانين ونصف. لو رحنا الرؤية 12 كمان يقول: ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، الشيطان لما يطرح في منتصف أسبوع الضيقة، اضطهد المرأة التي ولدت الابن البكر. المرأة مش هي القديسة العذراء مريم، لكن المرأة الأمة اليهودية اللي هتضطهد في الضيقة العظيمة. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية، إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان. يبقى الزمان وزمانين ونصف زمان اللي في رؤية 12 هم الزمان وزمانين ونصف زمان اللي في دانيال 12 هم ال 42 شهر اللي موجودين في رؤية 13 هم ال 1260 يوم اللي موجودين في رؤية 11. لغاية كده عرفنا الثلاث سنين ونص. لكن لو رحنا لدانيال 12 نلاقي يقول لا، ده كمان 1290 يوم، وبعد كده 1335 يوم. واضح ان في 75 يوم زيادة على الثلاث سنين ونص، بس مقسمين لقسمين، مقسمين ل 30 يوم و 45 يوم. 30 يوم ازاي؟ احنا قلنا الثلاث سنين ونص 1260 يوم. لكن لو رحنا لدانيال 12 مش بيقول لي ده 1260، ده بيقول لي كمان 1290 وبعد كده 1335. واضح ان في 75 يوم زياده فوق الثلاث سنين ونص، متقسمين 30 و45. ليه قلت متقسمين 30 و45؟ لان ال 1260 يوم تحولت الى 1290 في زياده 30، وبعد كده تحولت الى في 300 1335، يبقى في زياده 45. ال 75 يوم دي اللي هي عباره عن ايام السخط، متقسمه 30 يوم هيقوم بيها الرب بعد الظهور بدور داود المحارب، سينتصر على الأعداء ويقضي على كل الأعداء. لكن ال 45 يوم اللي هي بعد انتهاء ال 1290 يوم هيقوم بيها المسيح بعد الظهور بدور سليمان، تأسيس المملكة وتأسيس السلام وزرع السلام في الأرض، تنقية الأرض وتجهيزها للملك الألفي السعيد. يبقى ال 75 يوم الزيادة على ال 1260 يوم الواردة في دانيال أصحاح 12 عبارة عن 30 يوم وعبارة عن 45 يوم. 30 يوم تمثل المسيح يقوم بدور داود للقضاء على الأعداء بعد الظهور، ويقوم بدور سليمان لتجهيز الأرض للملك الألفي السعيد. هذا هو مغزى هذه الأرقام في دانيال 12. أتمنى تكون استفدت، وأتمنى أنك تشارك هذه الحلقة مع الآخرين، والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

النهاردة هحكي لكم عن حكاية حصلت فعلا، والحكاية دي فرقت معايا أنا شخصيا لما سمعت عنها. الحكاية بتقول إنه كان في طفلين توأم اتولدوا، و

0: من الطفلين كان مولود سليم، ما فيهوش أي مشاكل، القلب سليم، كل أعضاءه سليمة. لكن الطفل التاني اللي هو أخوه كان عنده مشاكل شوية في ضربات القلب، وكان ضغطه عالي، ودي كانت حاجة مش طبيعي إنه تتشاف في طفل لسه مولود. وكانوا فصلينهم، كل واحد فيهم كان محطوط في حضانة مختلفة عن التاني. والطفل السليم كان بينمو عادي، ما فيهوش أي مشاكل. لكن الطفل المريض كانت حالته بتسوء كل يوم عن التاني، وما كانوش متوقعين إنه الطفل ده هيعيش كتير. وجات ممرضة من الممرضات اقترحت على الدكتور، قالت له بما إنه الطفل دوت يعني مش هيعيش كتير، ومفيش أي عدوى أو أي حاجة ممكن تأذي الطفل التاني، ليه ما نحطهمش الاتنين مع بعض؟ لأنه يمكن تكون دي يعني أول وآخر فرصة ليهم إن هما كأخين يكونوا مع بعض فيها. فعلا الدكتور اقتنع بالممرضة بتقوله، مع إنه دي حاجة ما بتحصلش طبيعي، لكن فعلا اقتنع بإن هو يحط الطفل السليم مع الطفل المريض في نفس الحضانة، وفضلوا مع بعض في الحضانة. بطريقة ما الطفل المريض طبعا ما بيتحركش كتير، لكن الطفل السليم ابتدى يحط ايده ويلمس على اخوه بطريقة غير ارادية، يعني طفل لسه مولود بيتحرك بطريقة غير ارادية، وابتدت ايده تلمس اخوه. وابتدى الموضوع ده يتكرر يوم ورا التاني والطفلين مع بعض. والدكاترة ابتدوا يلاحظوا انه حالة الطفل ابتدت تتحسن، الطفل المريض حالته ابتدت تتحسن، ضربات قلبه بقت تهدى، وضغطه ابتدى يوصل لمرحلة طبيعية، وكانوا مستغربين جدا من اللي بيحصل. لكن الممرضة تقريبا كانت فاهمة اللي بيحصل، الممرضة حست ان وجود اخوه هيفرق مع البيبي، حتى لو هو مش مدرك مين اللي حواليه، حتى لو هو طفل مش قادر يعبر، لكن وجود اخوه معاه في الحضانة كان فارق معاه. في الحقيقة الطفل دوت عايش، وعايش سنين طويلة، والاتنين عندهم صحة جيدة جدا وعايشين لغاية دلوقتي. عايزة أقول لك إنه في أوقات كتيرة بنعدي في أمور في حياتنا، نبقى كل اللي إحنا محتاجينه إنه حد، أخ أو صديق، إنه يمسك إيدينا ويحسسنا إن هو موجود جنبينا، يحسسنا بالأمان. أو ممكن يكون في حد في حياتك أنت عارف إن هو محتاج اهتمام شوية، أو محتاج رعاية زيادة شوية، أو محتاج كلمة تشجيع. ولو ما كانش عندك حد أو أنت نفسك مش محتاج، كتير بنحتاج لمسة ربنا، ودايما بنحتاجها. مش هقول كتير، لكن هقول انه دايما بنحتاج لمسة ربنا في حياتنا. لمسة ربنا لما بتيجي في حياتنا بتغير حياتنا بالكامل، حتى لو كنا واصلين لمرحلة انهيار وكل حاجة حوالينا بتقول انه مش هينفع نكمل، لكن لما لمسة ربنا بتيجي في حياتنا بتغير حياتنا، وبتدينا حياة، وبتدينا فرصة جديدة ان احنا نعيش.
1: رح خبركم يا اخوان قصة بتدور ببالي، شباب حلو فهمان والجمال عليه بلالي، ابن عيلة معروف والأهل وحداني، خواته مريم ومرثا بخافوا عليه عاني، وفي يوم تعب ومرض وحاطوه كل الخلان، حالته عم تتدهور والكل عليه حزنان، إخواته بعتوا ليسوع مرسال، يلي بتحبه مريض يا يسوع أسرع تعال، لما عرف يسوع قال لا تخافوا مش راح يموت، هذا المرض لتمجيد الله ويظهر فيه الملكوت. مريم ومرثا ولعازر كانوا من الأصحاب، واليسوع كانوا من أعز الأحباب. يسوع اتأخر بالأردن يومين، بعدها قال لتلاميذه قوموا مسرعين، نروح لبيت عنيا ونزور الأحبة يلي وصولنا منتظرين، لأنه لعازر حبيبنا نام وبحاجة أروح أصحيه، قصده إنه لعازر مات وبحاجة يسوع يشفيه. جاوبوا التلاميذ ببساطة، إذا نام يعني شفي الحبيب، فكروا إنه لعازر نايم ومش بحاجة لطبيب. ساعتها خبرهم يسوع لعازر ترك الحياة، موته مش سبات لكن لتمجيد ابن الله، أنا فرحان إني مش معاه حتى تآمنوا بقوة الإله. لما وصلوا القرية كان في القبر له 4 أيام، أصحاب وأقارب حاولوا يخففوا لمريم ومرثا الألام، الأختين كانوا مشغولين بالأحزان، فقدوا الغالي ونسيوا الإيمان، عرفت مرثا إنه يسوع جاي، ركضت واستقبلته عند الأناي، بأعلى صوتها بكيت لما قابلته، ومن حرقة قلبها عموت تخي عاتبته، لو كنت عنا كان لعازر لسه حي، لكني متأكدة إنك لو طلبت من الله بتقيم خيي، قال يسوع لا تخافي يا مرثا راح يقوم أخوكي، ركضت تبشر أختها مريم يسوع عم يدعوكي، أجت مريم لعند يسوع والمعزين لحقوها.

0: ركعت تبكي عند رجليه والناس عند القبر لاقوها. ساعتها بكي يسوع والجمع بالكلام أزعجوه. وصل عند القبر وأمر الحجر يدحرجوه. على القبر حجر، هذه حدود عند البشر، لكن يسوع قادر يتمم الأمر. مرثا صرخت، ريحته طلعت، صار له 4 أيام ميت. قال له يسوع: أنا قلت راح تشوفي مجد الله إن آمنتي. ونده بصوت عالي: لعازر أخرج تعال. طلع لعازر وإجريه وإيديه مربطة بحبال. ساعتها طلب يسوع من الربط يحلوه، من الأكفان يطلقوه. فرح لعازر لما من الأقمطة فكوه، ومشي مع يسوع وخواته بعد ما حرروه. وبسببه كتيرين من الجمع يلي حواليه آمنوا بيسوع وتبعوه.
1: النهاردة هكلمكم على موضوع التهاب الزائدة الدودية، وده بيحصل للأطفال كتير. لما بيكون الطفل أقل من 2 سنين من العمر بيبقى صعب جدا التشخيص المرض دوت، لأنه الطفل ما بيبقاش بيعرف يعبر عن مكان الوجع اللي بيوجعه فين، أو ما بيقدرش يعبر عن نفسه بسهولة. ده بيبقى صعب على التشخيص على الدكتور أكتر من أي حد تاني. التهاب الزايدة الدودية الأعراض بتاعته إنه بيجي بوجع بيبتدي حوالين السرة في الأول، وبعدين الوجع ده بيبتدي يروح ناحية اليمين من تحت، ويبتدي ممكن يبقى فيه حرارة بسيطة قوي أو إسهال خفيف، أو ساعات بيبقى فيه قيء. الحرارة ما بتبقاش عالية جدا، الطفل بيبقى ماشي على رجليه، مش عيان لكن ماشي على رجليه، لكن بطنه بتوجعه وبيشاور بصباعه على الناحية اليمين من تحت. ودي حاجة مهمة جدا في التشخيص، لما نقول للطفل شاور بصباع واحد فين الحتة اللي بتوجعك، فيقول لك هنا. فدي حاجة مهمة جدا ان احنا نلاحظها كأهل لما بنبتدي نسأل الطفل ايه اللي بيوجعك او ايه اللي حصل. مش بس كده انه بطنه بتوجعه او عنده اسهال خفيف او قيء او حرارة بسيطة، لكن كمان انه بيتحرك طبيعي، ودي حاجة بتخلي الواحد شوية يتلخبط. الطفل بيتحرك طبيعي ماشي على رجليه يبقى مش عيان، لكن الحقيقة انه لا، الزائدة بتبقى تعبانة وملتهبة ومحتاجة لعلاج. التحليل الدم ساعات مش بيبين حاجة معينة، ساعات يبقى الدم الأبيض عالي أو ساعات يبقى طبيعي، لكن مش بنعتمد على كده، لكن بنعتمد على الفحص الإكلينيكي، وبنعتمد كمان على التشخيص بالإشعة الفوق الصوتية. الإشعة الفوق الصوتية بقت دلوقتي متقدمة جدا، وبيقدروا يحددوا بيها إذا كان فعلا الزايدة الدودية ملتهبة ولا لا. وساعات لما بنعمل إشعة على البطن كمان، الإشعة بتبين إنه في حاجة متكلسة بسبب انسداد الزايدة بمثلا مواد البراز أو مواد بلعها الطفل، حصل لها انسداد للزايدة وعملت التهاب بعد كده. العلاج بتاع الزايدة مش بالأدوية، ما بنعالجش الزايدة التهاب الزايدة الدودية بأي أدوية، لكن بنعالجها بالجراحة. وجراحة عملية بسيطة جدا، وفتحة صغيرة قوي في الناحية اليمين، وبتتشال الزايدة ببساطة جدا. العملية بتاخدش أكتر من 1/3 ساعة وبمنتهى البساطة. في ناس بيحاولوا يعملوها بالمنظار، لكن فتحة صغيرة مش مستاهلة أنها تتعمل بالمنظار في رأيي، لكن علاج الزايدة هو علاج جراحي. فبيحصل إيه لو إحنا ما رحناش للدكتور وقلنا لا خليها ونأجل، أو قلنا هتروح لوحدها، أو ادينا له مضاد حيوي وقلنا إنه الزايدة هتخف؟ اللي بيحصل إنه بتحصل مضاعفات، وبتبتدي الزايدة تنفجر زي ما احنا بنقول، ويحصل التهاب في الغشاء البريتوني اللي حوالين البطن، وده بيسبب مضاعفات أكتر، وينتهي الطفل إنه يقعد أكتر في المستشفى وياخد أدوية أكتر ويتعب أكتر، وممكن تتعرض حياته للخطر بسبب التهاب الغشاء البريتوني دوت. اللي احنا بنقوله النهاردة: خلي بالك إذا الطفل بطنه وجعاه، إذا بيشاور بصباع واحد عند الناحية اليمين من تحت، لو سمحت خده بسرعة للدكتور، واسأل استشارة الدكتور أو الطبيب المعالج بتاعك علشان يساعدك إنك تشخص التهاب الزايدة، وإنه ما يحصلش إنه حد إنه يوصل لمرحلة متأخرة وإن الزايدة تكون بتنفجر أو بيحصل له مضاعفات خطيرة. وبتمنى إنه كل أطفالنا إنه محدش يجي لهم أي مرض، ولو حصل ان جالهم اي مرض بتمنى ان احنا نشخصه بسرعه ونعالجهم باسرع وقت. وبطمنكم انه العلاج بقى متقدم جدا، والجراحه بقت متقدمه، والتخدير بقى متقدم جدا، وعمليه ما فيهاش اي خوف.
2: واحنا صغيرين كنا كنا بنسمع حكاية ست الحسن وجمال والشهر.

شاطر حسن اللي طلع أعلى الجبال دخل أخطر المغارات عند قشر صغول بس عشان يخلص حبيبته الجميلة. ولما كبرنا شوية ابتدينا نعرف سندريلا اللي جمالها خلى اخواتها يغيروا منها ويرموها في المطبخ، لكن هو نفس الجمال اللي أدار الرؤوس لما راحت حفلة الأمير. وبعدها الجميلة والوحش وسنو وايت وغيرهم. أحلى قصص أطفال قريناها وبنقراها لولادنا وبناتنا بتقول كلها حاجة واحدة بس، بتقول إنك لو جميل أو ذكي أو وسيم جداً هتنال الاهتمام والحب، ينقذك الأمير وتفك السحر الوحش أو الضفدع. ومن غير ما نشعر بنرفع قيمة الجمال بالمقاييس المتعارف عليها، الجمال الشكلي يعني الطول والجسم والشعر والعيون وغيره. يقف الولد أو البنت من دول قدام المراية ويقارن نفسه باللي بيسمعه في الحكايات، يلاقي نفسه ولا طويل ولا وسيم ولا ذكي بالطريقة الخيالية اللي بتحكيها الحكايات دي، ويفاجأ بأنه ولا حاجة. أيوة، بالمقياس اللي هو سامعه هو ولا حاجة، بمقياس الجمال اللي بنحكي له عنه وبنديله تعريفه كل يوم. وهنروح بعيد ليه ونتكلم عن قصص الأطفال؟ ما احنا نفسنا بقينا نفهم ونتعرف على الجمال بحسب مواصفات مشاهير الممثلين والممثلات اللي بنشوفها في المجلات وفي التلفزيون. كل واحد وواحدة بقى عاوز شكله يكون كده ولبسه بالطريقة دي وشعره كده، ولو ما قدرش يحقق الصورة دي يحس انه فشل ويبتدي يدور على قيمته المفقودة، ويبتدي تقديره لنفسه ينزل في الأرض. وكل ده ليه؟ لأننا بنقيس على مقاس الصورة اللي العالم عاوز يدخلها مخنا وعاوز يخليها المعيار الستاندرد اللي بنقيس عليه. يا ترى هنقدر نقف ونقول للعالم لا، المقياس بتاعك مش هو المقاس الصح اللي هنقيس عليه، وترجع عينينا تشوف الحاجات من غير ما تقارن بالمفاهيم والصور اللي حوالينا؟ يلا نرجع نغير مفهوم الجمال وقيمة الجمال في عينينا وفي عيون ولادنا. مكتوب في كتاب إنه رأى الله كل ما عمله وإذا هو حسن جدا. نقدر نشوف خليقة الله حسنة جدا؟ نقدر نشوف الطبيعة حسنة جدا والناس على اختلافها حسنة جدا جدا؟ التحدي النهاردة إن إحنا نرجع نشوف بعيون مشوهتهاش مقاييس العالم. يلا نخلي ولادنا يعرفوا إن قيمتهم الحقيقية في التمن اللي اتدفع فيهم على الصليب، مش في شكلهم ولا في مقاس لبسهم وماركة البرفان اللي بيحطوه. يلا نكسر المقياس اللي بنقيس بيه ونخلي كلمة ربنا هي المقياس الوحيد اللي بنقيس عليه أفكارنا ونوايانا. حتى طرقنا وتصرفاتنا وكلامنا وعلاقاتنا لازم نقيسها بمقياس تاني. اوعى تكون لسه بتقيس نفسك بالمقياس الغلط.

تعال نقول له الترنيمة اللي جاية دي وخلاص اتصالحنا مع الله. لما تشق الحجاب ويسوع صار لينا الباب بالخلاص، فك قيود من حديد. بيجيني ناس كتير في شغلي فبقول له انت تعبان، يعني الروشتة كبيرة قوي، حرام عليك، بطل السجاير. سجاير مش قادر. قلت له طب صلي وادعي لربنا. قولي مش قادر، يا ما ادعيت لرب. لكن في واحد يطلق من القصر، يطلق من القصر، مش من السجاير بس، مش من العادات الوحشة بس، لكن أطلقنا من أسر الخطية بعد ما كنا عبيد للإسم للخطية، صرنا عبيد للبر. تعال نقول له محبة أبدية وخلاص اتصالحنا مع الله لما تشق الحجاب. يلا مع بعض.

نفسي أخد عدد واحد بس من ترنيمة بتقول له أنت نوري، أنت نوري وكل حياتي، لولا موت الصلب مش هنرنم تاني. عشان النهاردة هنتكلم عن شخصية كلنا بنحبها. بتحبوا مين؟ إبراهيم. أكيد أكيد إبراهيم شخصية لامعة وبارزة. تعال نقول له مهما تكلم ولقى معاني ويرددها بصوتي لساني. لو قعدنا نجيب كل الترانيم ورا بعض، يعجز وصفي وكل كياني، يرجع صوت القلب يقول انت نوري، انت نوري، انت نوري وكل حياتي. يلا تعال نقول له لولا موت الصلب.

مساء الخير. أعتقد كلنا فرحانين بالرب وبالقيادة الإلهية وبالحديث عن شخصه الغالي اللي يستحق مننا كل السجود وكل التكريس وكل الحب. النهاردة احنا على أرض مقدسة، وعشان كده يليق بنا روحياً أننا نخلع أحذيتنا من أرجلنا. نقرأ من سفر التكوين أصحاح 22. تكوين 22: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه، وشقق حطبا لمحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأن الآن

الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأى، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع. آمين. مجرد قراءة هذا الأصحاح تحرك في قلوبنا مشاعر الرهبة والارتعاد، عشان كده زي ما قلت احنا على أرض مقدسة. كل كلمة سطرها الروح القدس وأبدع في صياغتها الحقيقة تستحق وقفات وإحنا بنتأمل فيها. فنحن من هذا الرجل ومن هذه التضحية ومن هذه المحبة التي قادته أن يفعل هذا الأمر. إبراهيم قصته ما ابتدتش من هنا، لكن الموضوع بتاعنا مفردات التبعية. ده أول كلمة في الأصحاح: وحدث بعد هذه الأمور. ده سابع امتحان، مش أول امتحان، ده في قبله ست امتحانات. والحقيقة كان تلميذ نجيب بشكل رهيب. هو ده يقدر يقول له همشي معاك من أول يوم، همشي معاك الرحلة بحلها، استنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وافهم معنى ألامي في خيرها. الحاجات اللي فلتت منه وحرفت به عن مسار الطاعة لسنوات طويلة جدا، هو يوم الرب دعاه وظهر ليه كان 70 سنة وهو في أور الكلدانيين في جنوب العراق، وكان عابدا للوثن هو وكل العيلة بتاعته. نفهم كده من خطاب يشوع في يشوع 24: آباؤنا سكنوا في عبر النهر، إبراهيم وكل العيلة بتاعته كانوا كلهم وثنين عبدوا آلهة أخرى، لكن ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين. ولمسيرة طويلة جدا، لما مات إبراهيم كان عنده 175 سنة، يعني لأكثر من 100 سنة صار مع الله، وحمل لقب خليل الله 3 مرات في الكتاب. راجل محترم جدا
جدا وتاريخه مشرف جدا.

تخيلوا أكتر من 100 سنة كام حاجة فلتت منه وحرفت بيه عن مسار الطاعة والتبعية. وماشي ماشي محترم جدا. طب أي واحد فينا مش 100 سنة بقى، لكن خلينا أقول 20 سنة. في 20 سنة اللي فاتوا كام حاجة فلتت مني ما كانتش مظبوطة. طب بلاش 20 سنة، دي مدة طويلة قوي، خلينا أقول شهر. كام حاجة فلتت مني وما كانتش مظبوطة وحرفت بي عن مسار الطاعة، وبعد ما كنت بتبع بكل القلب وبكل النفس وبكل القدرة بعمل إرادتك يا رب، ببحث عن رضاك، فرضاك عني هو الكنز السمين، هو أغلى حاجة في حياتي. نحترس أن نكون مرضيين عند، علمني أن أعمل رضاك، أمشي في رضاك، أقضي العمر دوما في رضاك، كي يكون سعينا وفق رضا. ده شيء غالي جدا، احنا بنحترس انه فيش حاجة تفلت، بس في حاجات بتفلت. ابراهيم عبر اكتر من 100 سنة كام حاجة سجلها الكتاب انها فلتت منه؟ 3 حاجات. تخيلوا الراجل المحترم ده طول 100 سنة بس 3 حاجات. أيوة. طيب خلينا نبص على البدايات الجميلة عندما ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو في أور الكلدانيين في جنوب العراق في بابل، معقل الوثنية بيدور على الله الحي الحقيقي نهائي ولا يجيب خبره خالص. ما أنا زي كل اللي قبلية. لاحظوا أحبائي أن قبل الطوفان ما كانش فيه وثنية، الوثنية بدأت بعد الطوفان 100 سنة، وإبراهيم بعد الطوفان 400 سنة. فخلال 300 سنة من أول الوثنية ما بدأت انتشرت زي النار في الهشيم العالم كله، الوثنية اكتسحت العالم كله وعرفت بيهم عن الله الحي الحقيقي. ومن ضمن الناس دول كان إبراهيم، ما يعرفش حاجة عن ولا دور عن الله وقال له اعلن ذاتك لي. أنا تايه بس أنا حاسس إن في حاجة غلط، حاسس إنه أكيد إنه مش الأوثان دول هم الله الحي الحقيقي. عايز أقول لكم أن الوثنية مصدرها الشيطان، وراها قوة شيطانية رهيبة. وبولس في العهد الجديد قال لنا الكلام ده، أن العبادة الوثنية هي عبادة شيطانية. عشان كده هي القصة مش تمثال صنم لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيتحرك ولا بيتفاعل ولا بيفرح ولا بيزعل ولا لا لا لا لا. أصحيح الوثن كده، بس عارفين وراه قوة شيطانية مؤثرة جدا، بحيث أني إزاي فين عقل الناس. وعلى فكرة بتوع بابل دول كانوا في منتهى الذكاء، دي الحضارة بتاعت بابل كانت حاجة جبارة جدا. مين المؤسس لبابل؟ نمرود. نمرود. ومن بابل نبعت الوثنية في برج بابل في تكوين 11. دي منطقة ملبشة بالأوثان والشياطين المسيطرة على هذه الأرض. ظهر إله المجد

توقفت الظهورات الإلهية بعد دخول الخطية. كان بيزور آدم ويتكلم معاه، وكان في علاقة وصداقة وجو جميل قوي بين الله وبين الإنسان. لكن سرعان ما دخلت الخطية وعملت شرخ في العلاقة بين الإنسان والله. الله احتوى المشكلة.

طرد الإنسان من الجنة إلى الأرض الملعونة ليعملها ويتعب فيها، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك، تأكل عشب الحقل حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. توقفت الزيارات الإلهية لمدة 2000 سنة من بعد آدم إلى إبراهيم، والله ساب الأمم يسلكون في طرقهم. وبكل أسف الإنسان انحرف عن الله وما عاد يفكر فيه أو يعمل له أي اعتبار. الله تدخل تدخل مباشر سيادي في أنه ظهر كإله المجد لأبينا إبراهيم وهو في هذا المكان، ظهور شخصي لأول مرة، عامل زي الرب اللي ظهر لشاول الطرسوسي ويقول أبرق حولي نور من السماء، نور أفضل من لمعان الشمس. هو مش بيفوجئ بمنظر رهيب، شاف مجد الإله وشاف مجد المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. ظهر ودعاه وقال له اخرج من أرضك، من عشيرتك، من بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. تخيلوا الدعوة كانت مفاجئة جدا بس كمان مكلفة، ودي كانت بداية التبعية، بداية طريقه ومشواره الطويل مع الله. امتحان، امتحان للمشاعر الطبيعية، للعواطف الطبيعية، للعلاقات الطبيعية. طب أنا مش فاهم كويس، أنا ليه عايزني أخرج من هنا؟ ما هنا حلو وأنا مستقر، أنا هنا وسط عيلتي وأهلي وناسي وحبيبي وأصدقائي ومعارفي ومصالحي وأشغالي، أنا هنا ناجح وهنا كويس قوي، أنا مستريح خالص، ما فيش أي حاجة تطلعني من الحتة دي. بس اللي حصل إنه عبرانيين 11 يقول لنا بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ده كان امتحان، طبعا كان امتحان، إن أنا هسيب واطلع إلى المجهول. وبعدين ما قالوش اخرج إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، ما تنبهرش بقور الكلدانيين، ده أنا هوديك في أرض مختارة، ما فيش بعد كده، ما تحلمش بالجمال والغنى والوفر اللي هيكون في الأرض دي. كان برضو يبقى عنده إشعار إن أنا هروح في حتة حلوة، لكن قال له إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، لما قالوش. طب قال له حتى إلى الأرض التي سأعطيها لك ولنسلك ميراثا، ما قالوش. وما قال له إيه؟ إلى الأرض التي أريك، بس كده. طب يعني هي بعيدة ولا هي قريبة؟ هي أحلى من دي في إيه؟ طب ما هو أنا الواحد لو هيغير ولو هيسيب، ما هو لازم يكون في حاجة واضحة، أنا هسيب دي واروح في حتة ما عرفهاش وانت مش قايل لي عنها اي بيانات، يعني او انا اتجننت اعمل كده؟

طبيعي إنه كان يعتذر عن الدعوة وما يطيعش ويقول له شكرا أنا كده كويس. بس اللي حصل غير كده. وعايز أقول لكم إن الإيمان عكس المنطق البشري تمام. الإيمان يتعامل بمنطق آخر، هو منطق الله اللي هو بعيد جدا عن منطق الناس، مش الطبيعي إنه يسيب ويخرج وهو لا يعلم. الناس بصوا ليهودا بيلم العزال بتاعه وبيلم الشنط وخد قرار أن يرحل، ما عارفه كتار وشخصية محبوبة، بس الناس مستغربة جدا ليه يا جماعة ليه هيمشي؟ تصدقوا إن أبرام هيمشي؟ إيه ليه هيمشي؟ ليه حصل إيه؟ مين زعله؟ تعالوا نروح نزوره. يا عم برضو أنت هتسيبنا وهتمشي؟ آه صدقوني أنا همشي. ليه بقى؟ إن شاء الله. أنت حد زعلك؟ ده احنا كلنا نبوس على رأسك، بس خليك معانا احنا بنحبك وخليك معانا. لا أنا ما حدش زعلني. طب أنت تعرضت لأزمة اقتصادية فعايز يعني تروح تحسن الوضع شوية في حتة فيها بيزنس أحسن من كده، أنت عليك ديون. يا عم احنا كلنا نقف معاك ولا أي حاجة من اللي أنتوا بتقولوه. طب يعني ليه هتعمل كده؟ أنا مش زعلان من أي حاجة ولا من أي حد، بس اللي حصل، بس مين يفهمه؟ ظهر لي إله المجد. ما احنا الآلهة حوالينا إيه؟ مين إله المجد ده؟ لا ده غير دول خالص. ظهر لك منين؟ ظهر لي من المدينة السماوية وأنا شفت إله المجد، لمحة منه، وشفت مجد المدينة السماوية والوطن السماوي. وما تقولوليش بقى أور الكلدانيين والعظمة والبهجة اللي فيها مدينة متلألئة بأنوار. كلمة أور معناها نور، حتى كلمة الأوريم، أوريم جمع أور يعني أنوار. البلد دي متلألئة بأضوائها ومباهجها وحضارتها. قال لهم بس اللي أنا شفته بقى من فوق مختلف تماما. أول ما عيني اكتحلت، ما هو بصوا الترنيمة مش من فراغ اللي بتقول لن يبهر بريقها عينا رأت نور الإله. ما عدتش أشوف أي حاجة، أبص على أور الكلدانيين ألاقي النور الذي فيها ظلاما دامسا، مش ولا حاجة تجذب، مش هيفهموه. طب ماشي يا عم احنا مصدقينك، بس قولنا انت رايح على فين علشان لو اشتقنا عليك يا أخي نروح نسلم عليك نبقى عارفين سكتك. فانت الحتة اللي انت رايحها يعني فين بالضبط؟ المكان اسمها ايه؟ يقول لهم ايه؟ ما انا لو اعرف كنت اقول لكم، بس انا نفسي مش عارف. لا بقى يعني اصدق ان اله المجد ظهر لك وانك شفت لمحة من مجد المدينة السماوية، بس هو في حاجة اسمها كده؟ هو في واحد ياخد شنطه ويروح المطار ويجي على البوابات؟ طب يا عم انت هتروح انت ترمينال كام؟ معرفش. اما ده حاجة عجيبة قوي، يعني انت رايح على فين؟ فين التذكرة اللي معاك؟ اللي انا معيش تذاكر. هتمشي كده ولا كده؟ معرفش. يطلعوا بايه؟ ان يخسر، يخسارة عقلك يا ابرام. مؤكد الراجل ده اتجنن. ما هو ما فيش انسان عاقل، وفعلا ما فيش انسان عاقل. وعشان كده انا بقول لكم ان الايمان عكس المنطق البشري، مش منطقي اللي بتعمله. ماشي، ما انا مش هعرف اقنعكم بحاجه انتوا ما شفتوهاش. خرج وهو لا يعلم.

كل اللي يقدر يقوله لهم بصوا يا حبايب انا لا اعلم، بس انا ماشي وراء شخص يعلم، وانا طول ما مطمن له بستأمنه. بصوا الايمان من اول يوم بيستأمن الله ويسلم ويستريح، يثق بشكل مطلق. تخطيطك رائع لحياتنا، ولا يمكن ابدا تغلط. من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمه هتسقط، عارف ايه الافضل لينا. كل حياتنا معاك في امان، حاشا في يوم انك تاذينا. كل الخيرنا مهما كان. فانا مطمن لك. انت متاكد يا ابرام؟ انا متاكد 1000%. ببساطه، هو ايه اللي جبره انه يجي لغايه عندي؟ ده جابها من اولها لاخرها، مسحها كده وراح راجع ومستقر عليا انا، وانا ما فياش اي ميزه خالص، بس وقع اختياره عليا انا. وبعدين العظيم ده يعمل حاجه وتطلع وحشه، تطلع للضرر، تطلع غلط، ده يستحيل. اكيد هو قاصد خير، حتى لو انا مش فاهم كل التفاصيل، بس همشي معاك الرحله بحلها، هستنى ارادتك لاخرها، اعرف ايه قصدك في حياتي. اكيد انت ليك قصد في حياتي، ليا ضامن انه يكمل. انت راسم ليا سكه وخطه صالحه، مش هتفشل. هو شخص عاطفي جدا على فكره ابرام، وحنين جدا. كان معاه ابوه الراجل الكبير تارح، وكان سنه حوالي 200 سنه. فطب انا هسيب الراجل الكبير ده على مين؟ انا هاخده معايا. ماشي، مع ان الرب ما قالوش كده، بس خده معاه وهاخد سارة طبعا، وهاخد لوط، لان زي ما قلت لكم ابو لوط كان مات، وهو اللي رباه وهو اللي تبناه، فيحمل عاطفة أبوية ناحية لوط. خدوا معاه كأنه 3 أجيال، تارح الجد، وأبرام الأب، ولوط الشاب الصغير كأنه الاب. خرجوا. مين اللي قاد المسيرة؟ تارح. تارح بيمثل الجسد، معطل. لما قاد تارح المسيرة راح موصلها إلى حاران، اللي معناها جدوبة أو جفاف أو ملفوح، يابس. والدف حتة يعني كلها جدوبة، مفيش أي حاجة تسر الخاطر. يا ابن أنا تعبت وأنا راجل كبير وكلها بلاد ربنا وكفاية أوي لغاية كده. على فكرة عارفين مشي في الأول من أور الكلدانيين جنوب العراق بمحاذاة نهر الفرات لغاية حاران في شمال سوريا 800 كيلو. فكان الراجل الكبير خسع منه خالص، وطبعا الراجل الكبير ما شافش إله المجد ولا مجد الوطن السماوي ولا يعني الطاعة الكاملة والتبعية الدقيقة بكل التفاصيل. يا أبويا ده كلها بلاد ربنا، وبعدين احنا هنا عندنا قرايبنا هنا في الحتة دي، فخلينا هنا وسط المعارف والناس الحلوين بتوعنا. قعد 5 سنين لغاية ما مات تارح في حاران، والرب جدد الدعوة ونقاله، شالوا شيل عشان يكمل المسيرة. مش هي دي اللي أنا عايزك فيها يا حبيبي، كمل. بس سقط من حياتك 5 سنين زي بعض. مشي بقى جنوبا من حاران الى كنعان، وهي دي نفس المسافة اللي مشيتها رفق، 800 كيلو دول من

هاران إلى كنعان. من اللي قاد المسيرة المرة الثانية؟ أبرام. وماشي خلاص بكل تصميم أنه هيكمل الرحلة زي ما الرب عاوز. وصل إلى أرض كنعان، أول ما وصل الرب ظهر له وكأنه بيرحب بيه ويقول له حمد الله على السلام، أنت جيت في المكان الصحيح اللي أنا عايزك فيه لنسلك أعطي هذه الأرض. دول وعدين ولا وعد واحد؟ دول وعدين، وعد بالنسل ووعد بالميراث. راح هو أول ما ظهر له إله المجد مرة تاني، طول المدة اللي فاتت بعد ما ظهر إله المجد ما فيش ظهورات، لغاية ما وصل إلى أرض كنعان راح ظهر له إله المجد. آه على الفرحة اللي غمرت أبرام عندما رأى إله المجد، بيشجعه وبيرحب بيه. راح هو بنى مذبح على طول، مذبح لهذا الإله الذي ظهر له. خلوا بالكم الرب لما ظهر له في كنعان اداله وعدين، ظهر وعطى وعدين، النسل والميراث. بنى مذبح، بنى مذبح للرب اللي عطاله الوعدين ولا للرب الذي ظهر له؟ الذي ظهر له. بس إن جيتوا على الجد، أي واحد فينا الرب يديله وعد ويشجعه وحاجات هو نفسه فيها هموت عليها؟ لا حبيبي ما تموتش. ليس ما تعطي لنفسي يشغلني هاهنا، أنت موضوع انشغالي وسجودي والثناء. المذبح اللي بيتكلم عن السجود، الساجد الغريب بنى مذبح ونصب خيمته بين بيت إيل وعاي، عاش غريبا في أرض الموعد. اجتاز أبرام في الأرض. أبرام هو العبراني الأول اللي الكتاب يحكي لنا عنه، وأصحاح 14 يجي عنه التعبير ده صراحة، أبرام العبراني. يعني إيه العبراني؟ عابر، مسافر، رحالة. أنا لست إلا غريبا هنا في الأرض، اجتاز في الأرض. اجتاز، مش استوطن في الأرض، عمر في الأرض، بنى في الأرض، عمل مشاريع في الأرض. اجتاز، عبر بالرجل. الرجل ده، أصل الرجل ده بيمثل الشخص السماوي، ودي بداية جديدة ونور جديد، انه بيقدم لنا نموذج لشخص سماوي. البدايتين اللي قبل كده كان آدم في الجنة شخص أرضي، حطه في الجنة ليعملها ويحفظها، ولما اطرد من الجنة للأرض ده إنسان الأرض. البداية الثانية كانت نوح بعد الطوفان في العالم الجديد المطهر بالقضاء، بس عشان يعمل ايه؟ مش شخص سماوي، يحكم العالم، يحكم العالم أرضي، وهيدير شؤون. صحيح هيعمل حاجات كويسة بس أرضي. الفكرة السماوية دي لسه ما ظهرتش نهائي، أول واحد، وعشان كده ما ظهرلوش من الأرض لكن ظهر له من المجد السماوي. فقلبه اتخلع من الأرض كلها حتى لما وصل إلى أرض الموعد، وكأنه الرب بيقول له حمد الله على السلامة، هي دي الأرض لنسلك أعطي بقى هذه الأرض. شايف حلوة ازاي؟ شكرا. هو أنت لما ظهرت لي، ظهرت لي من أرض ولا ظهرت لي من المجد؟ يقول له لا أنا ظهرت لك من المجد. يقول له هو ده اللي أنا عايزه. هو أنا بعد ما شفت ده همسك هكلبش في الأرض؟ لا تخص.

يجرحنا ولا يجلينا، ولا احنا هنكلبش فيه وطئة قدم بنعديها. نجح أبرام نجاح رهيب في التبعية، ودعا هناك أبرام باسم الرب، يعني أقام شهادة للرب وسط الكنعانيين. روعة. بعديها ده كان الامتحان الأول ونجح جدا. الامتحان الثاني كان امتحان الجوع، وبالأسف سقط وانحدر أبرام إلى مصر. بعد ما كان ارتحل ارتحالا متواليا نحو الجنوب، حدث جوع في الأرض، والرب كان قصده من الجوع ده انت في أرض الشبع، ده انت يعني في العز والهنا كله، الأرض اللي تفيض لبن وعقد، أول جوع في التاريخ بيسجله الكتاب. حبيبي مش عايزك تسيب الأرض دي. بس هو ارتحل ارتحال متوالي نحو الجنوب، ولما حصلت المجاعة انحضر إلى مصر. مصر فيها شبع، والشيطان بيجملها له ويزوقها له ويجذبه ويشده على مصر اللي تشير إلى العالم. مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حقق طلباتي باطل فاني وقبض الريح، لكن رب بيغني حياتي. نزل إلى مصر، مصر حلت له مشكلة الجوع، بس عملت له 100 مشكلة هناك، وراحت منه سارة لولا تدخل الله بالنعمة، تدخل سيادي رجع له سارة. وصعد أبرام من مصر، بس صعد منها مطرودا وموبخا، وما كانش السبب بركة لما نزل إلى مصر. اللي كان معاه بقى لوط ما كانش عاجبه الكلام، مش عاجبه الكلام. أمال إيه؟ أنا عايز مصر. حصلت المخاصمة، وده كان الامتحان الثالث ونجح. حبيبي لا تكون مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، ونحن أخوان والكنعانيين في الأرض. احنا هنا شهادة، ما تفرقش القطعان عددهم كام، الغنمات عددهم كام، بيزيدوا ولا مش بيزيد. كل ده كلام فاضي. احنا هنا شهادة عن الرب قدام الكنعانيين. وعيب قوي ان صوتنا يعلى، وعيب قوي اننا نتخانق ونتخاصم على شوية غنم. خد اللي تعجبك وسيب لي اللي مش عجباك وأنا راضي. شخص سماوي نجح، راح على سدوم وحصلت المعركة وسبي لوط. يجي الامتحان الرابع بقى لما أبرام راح وخلص المسبيين وانتصر على الملوك الأربعة وحرر المسبيين منهم لوط. استقبله في الأول ملك صادق، وبعدين ملك سدوم. يجي الامتحان الرابع، امتحان الترفع والتعفف عن عطايا ملك سدوم. قال له اديني النفوس وخد الأملاك. قال له شكرا رفعت يدي إلى الرب الإله العلاء، أخذن منك لا خيطا ولا شراك نعل لألا تقول أنا أغنيت أبرام. ده كان الامتحان الرابع. الامتحان الخامس هو كل ده ما عندوش نسل، صحيح عمال يقول له لنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض، حتى إن استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. شكرا وكتر ألف خيرك، كلام كبير وكلام حلو وكلام مشجع، وانت تقول وتوفي وليك سلطان، بس انا عايز اشوف حاجة. انا لغاية دلوقتي مش شايف حاجة، انت عملت وقول لي كلام حلو وانا مصدقك، بس ماذا تعطيني وانا ماضي عقيم ووارث بيتي؟ هو لعازر الدمشقي الرب قال له اطلع برا الخيمة وانظر الى السماء، هي دي اللي هتحل كل المشاكل، انظر إلى السماء.

ما تبصش على الأرض، ما تبصش على القطعان، ما تبصش على السارة، ما تبصش على إن ما فيش الابن الوارث، بص على السماء وكل حاجة هتتحل. عد النجوم، هكذا يكون نسلك. عدد النجوم أكبر بكتير جدا من تراب الأرض، يعني ده أنت عملت علي السقف قوي قوي قوي. إيه ده؟ نسل هيكون كنجوم السماء. أنا عايز واحد بس. ما دام أنت قلت آمنا إبراهيم بالرب فحسبه له برا، ده الامتحان الخامس، امتحان الإيمان. أنا مش عد بس أنت قلت، وأنا مصدقك وماسك في الوعد. الوعد قلته مش أحلام، الكلمة منك خلاص. نجح في امتحان الإيمان على خلاف الرجاء. يعني أنا شايف إن ده صعب، بس ما دام أنت قلت خلاص مش هقلب وراك. الامتحان السادس كان امتحان الأناه، وسقط في امتحان الأناه. وعبرانيين 6 يقول لنا بالإيمان والأناه نالوا المواعيد. انتظر، ما انا انتظرت وراح واخد هاجر وجاب منها إسماعيل. لكن الرب زاروا في تكوين 17، ظهر له في تكوين 17 وزاروا في تكوين 18 وأكد له إنه بإسحاق يدعى لك نسل. بعد الزيارة دي وأعلن لي مقاصده من جهة سدوم، وزي إن سدوم احترقت وصارت رماد، وكان فيها مين؟ لوط. بس الرب أنقذ لوط وطلعه بالسلامة. تيجي الانتكاسة التالتة، يعني أول مرة لما نزل مصر، تاني مرة لما خد هاجر وجاب منها إسماعيل، تالت مرة بقى لما تغرب في جرار عند أبي مالك ملك جرار وقال عن سارة هي أختي. ده كان انحراف عن مسار الطاعة والتبعية. لكن الرب احتوى هذا الموقف بحلم لأبي مالك. أتى الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له ها أنت ميت بسبب مرات الراجل، وترجع مرات الراجل، وإلا فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل اللي ليك. طب يا رب ده هو اللي قال لي دي أختي، وحتى كمان هي قالت لي أنه أيوة ده أخويا، أم بره تقتل؟ أنت مش بره أبدا. أيوة أنت ما تعرفش، وعشان أنا عارف أنك ما تعرفش، بصوا التحكم السيادي، أمسك تك عن أن تخطئ إلي فلم أدعك تمسها ولا لمسة، لأن ده خلاص إسحاق جاي يا حبيب ترجع مرات الراجل. ده أنا قلت له نحو زمان الحياة ما تحكي، هو قال لي وهو غلطان. هس هو نبي يصلي لأجلك فتحيا، وإن ما كنتش ترجع مرات الراجل اعلم انك وحس ان اليد شديدة جدا عليه. يعني دول التلات حاجات اللي فلتوا من ابراهيم، رجل الايمان ورجل الطاعة اللي تابع الرب تبعية مشرفة محترمة جدا، هما تلات مرات عبر المئة سنة. وافتقد الرب سارة كما قال، وصنع الرب لسارة كما تكلم، وتولد إسحاق وكبر إسحاق، وإبراهيم كان فرحان بالرب. ده بقى إسحاق يعني إيه؟ ضحك، فرحة، ده ملى البيت بالفرح، بيت إبراهيم اللي عمره ما فرح. الرب عمل واقع جديد في البيت،
مش اسماعيل اللي

هيفرحك اطلاقا. وكون الرب ما ظهرهوش ولا بص في وشه ولا بارك له، يعني الكنعانيين كلهم باركوله، ألف مبروك أبو إسماعيل، ربنا يخليه لك وتفرح بيه، هو يعني فخور برضه الحمد لله جبنا الابن الوارث. طلع مش هو ده الابن الوارث، بس سابه 13 سنة والواد عمال يكبر ما بصش في وشه، وراح له لما بقي 99 سنة وقد صار مماتا. ايه ده؟ الرب الوحيد اللي ما باركلوش ولا قال له حلو ولا قال له وحش، يعني كان ممكن يظهر له ويقول له ايه اللي انت عملت وانت تاخد من ورايا، كان ممكن يعمل اي حاجة بدري بدري، بس ده سابه خالص. الصمت الالهي مخيف، يعني لما يجي يوبخني ويقول لي ليه عملت، ابكي قدامه واتكسر قدامه واتوب واقول له حاضر يا رب على عيني وعلى راسي، ما عدتش اعمل الحاجة دي تاني. بس تخيلوا لما يسكت خالص ولا يقول حلو ولا حتى يقول لي وحش، ده في مصيبة بقى كبيرة قوي. وبالفعل سابه لما صار مماتا وراح ظهر له، مش يقول له انت ايه، لكن يقول له انا الله القدير، سر امامي وكن كاملا. القدير ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجودة كأنها موجودة، بيحيي الموتى. مين الموتى؟ ابراهيم وسارة الاثنين في حكم الموت، لا ده عنده خلية حية ولا دي عندها خلية حية تجيب ولد اطلاقا. فطلع من ممات مثل نجوم السماء تقول وتوفي وليك سلطان. كبر إسحاق، اضطرد إسماعيل ومفيش غير دل في البيت، والرب جه لإبراهيم يقول له يا إبراهيم، حلو قوي، هو متعود ودانه متعودة يا حبايب، الحواس المدربة بسبب التمرن خد وعطى ومشي مشوار طويل مع الله، سابع امتحان. يقول له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرا. ثلاث مرات يشار إلى إسحاق أنه وحيد، في عدد 2 وعدد 12 وعدد 16، ابنك وحيدك. الامتحان ده كان امتحان مفاجئ جدا، يعني الطلبة كلهم بيكونوا عارفين ميعاد الامتحان وبيستعدوا للامتحان، وكل واحد عارف اللجنة بتاعته فيه ومذاكر لما بيموت علشان يبقى جاهز للامتحان، ده من غير اي مقدمات. هو بيفكر في حاجة وربنا قال له حاجة عكسها، انا بفكر اجوزه وبنشوف له عروسة حلوة تتناسب مع إسحاق. ده إسحاق يا جماعة، ده مش اي شاب، ونجيتوا على الجد، هو فعلا مش اي شاب، ده الكنعانيين بقى كانوا يشعروا في إسحاق ده وما شافوش شاب بالحلاوة دي بالأمارة دي بالطاعة دي بالأخلاق دي، ما فيش زي كده، وبيحب أبوه ويحترم أبوه ويطيع أبوه وماشي مع أبوه خطوة بخطوة في كل الخطوات والقرارات. يبصوا فيه وإسحاق مميز في كل حاجة. جه الرب بدل ما يقول له أنا أشوف لك عروسة، قال له خده واذبحه. دي المصيبة. ليه يا رب؟ عمل إيه إسحاق؟ طيب هو عمل حاجة، عمل مصيبة وأنا مش عارف؟ لا ما عملش. طب أنا اللي عملت المصيبة وأنت هتذبحني أنا؟ ما أنا لو عملت كده تأكد إن أنا مش هعرف أعيش بعد كده، يعني 100% أنا هطب أموت. إن أنا أذبحه ده حاجة مش طبيعية إطلاقا. لا حبيبي، لا أنت ولا هو، لكن أنا عندي مشروع وما لقيتش حد على وش

وش الأرض يشاركني في المشروع ده ويعبر عنه زي ما أنا عاوز غيرك أنت يا إبراهيم. إبراهيم مش فاهم، بس الله فاهم. إيه المشروع بقى؟ المشروع أن الشيطان زرع في الإنسان أن الله ده عايز يحرمك. قال كده الآدم. يعني إيه يقولك ما تاكلش من الشجرة؟ الشجرة دي أحلى حاجة في كل الجنة، الجنة كلها ولا ليها لازمة، هي دي وبس. لا يقفل على الجنة كلها بس يديك الشجرة دي، أصل أنت مش عارفها، أنت مش عارف المزايا اللي في الشجرة، وهو عايز يحرمك من شجرة. وبالأسف الشديد الإنسان صدق. هو قال لكم إيه لو كلتوا منها؟ المرأة قالت له لألا تموت. هو قال لكم كده؟ الحقيقة هو ما قالش كده، هو قال له لو كلت منها موتا تموت. هو مش بيهوش، لكن هو بيقرر حقيقة 100% تحصل. ليه؟ صور قتيل دخد ثمرة من شجرة وكل وخلاص مش هيعملها تاني، يبقى موتا يموت. للدرجة دي في مصيبة حصلت؟ الحقيقة في حتة مصيبة ما حدش يدرك أبعادها إطلاق، إنه لما يكسر الوصية ويتحدى الله ويكذب الله، الشيطان قال لهم لن تموت، ده أنتوا لو كلتوا منها هتبقوا زي الله عارفين الخير والشر. لم يجعل الله اعتبار ولا للوصية اعتبار ولا لكل الخير إلا الله عمله معاه أي اعتبار. أهان الله إهانة علنية بالغة قدام كل الخليقة وقدام كل الملائكة وقدام الشيطان. هو ده الإنسان اللي أنا حبيته وميزته وعملت معاه يعمل كده؟ الله أهين، والله يعرف ياخد حقه كويس. أنا قلت لك موتا تموت، طب تعالى نوريك كلامي اللي هيمشي ولا كلام الشيطان اللي هيمشي واعمل غيرك. بس في الحالة دي عارفين كانت الخليقة كلها هتفهم أن الله عادل وبار، وأنه لا مرد لأحكامه، وأن كل تعد ومعصية نال مجازات عادلة. بس كل الخليقة هتفضل تتساءل، هل الله بالحقيقة محبة؟ قضى على الإنسان، سحق الإنسان وبالعدل والبر، بس طب فين الرحمة والمحبة اللي في قلب الله؟ ما بنتش لو عمل كده. وفي الحالة دي كان الشيطان يبقى هو اللي كسب الجولة، إنه حطم الإنسان وحطم مشروع الله من جهة الإنسان. لكن الله تصرف بحكمة بالغة جدا في هذا اليوم، رغم أنه متهن ومجروح جدا من الإنسان اللي هو حبه وميزه وحطه في مكان ما يحلمش به، سلطه على كل الخليقة، سكنه في جنة غرسهاله بإيده، جابله المعينة صنعها له بإيده عشان يشوفك سعيد، وبيروح يتفقد أحواله كل يوم. ما عملتش فيك حاجة وحشة وما طلبتش منك حاجة صعبة، أنا ما قلت لكش أعمل كذا تيجي تقول لي ما قدرتش أعمل، ده أنا قلت لك بلاش تعمل، الأسهل أنك ما تعملش، أنا ما طلبتش حاجة أنك أنت تعملها لي. بس هو ما قدرش ما يعملش وكسر الوصية، وكان ممكن الله يقضي على الإنسان ويسحق الإنسان، بس الله ما حبش يخسر الإنسان، والشيطان عايز يفترس الإنسان، قال ولا يمكن أسيبه يفترسك، أنا هرجعك للحضن، بس تعال شوف اللي أنت عملته مكلف قد إيه. فعمل الذبيحة قدامه، ولأول مرة هو ما يعرفش يعني موت، يعني موت

لكن جابوا هو ومراته واقفين ومرعوبين، وجاب ذبيحة خروف مثلا، حيوان بريء ما عملش حاجة، حلو وجميل وبيلعب وبيحب الحياة وفرحان بالجنة وما عملش حاجة، من حقه يعيش. بس اللي الرب مسك ده كتفه دبحه، لأول مرة بيشوف يعني دبح، دم بيتدفق وهو بيفرفط ويتألم والحياة بتبذل، هيجنن من المنظر، يفهم يعني موت. وبعدين طب ده عمل ايه؟ يقول له ده ما عملش ولا حاجة، انت اللي عملت، انت تستحق الموت. خد الجلد حرق ازاي، اول مرة بيشوف حريقة، والحيوان البريء ده مش بس مات وتألم وسفك دمه، لكن احترق وتحول الى رماد، هيجنن من المنظر. يقول له انت اللي تستحق الحريق، ده ما عملش، بس البار من اجل يموت البار عشان تحيا انت ايها الاثيم المذنب. فهمت يا حبيبي؟ بس احب اقول لك في الاخر انه مش الذبيحه الحيوانيه هي اللي هتكفر، هيفضل فكر الذبيحه عبر كل العهد القديم، لكن الكلفه الاعظم مش خروف، الابن الوحيد الحبيب هو اللي هيجي من السماء، هو لا يروح للصليب، هو اللي هيعلق، هو اللي هيموت، هو لا يسفك دمه، هو اللي حياته هتبذل، هو لا يواجه النار والسكين. طيب انا عايز اقدم الفكره دي للانسان، ان الله مش بيحرم من شجره، ده بيضحي بابنه، بيبذل ابنه وحيده محبوبه اللي بيفرحه علشان الانسان. مين ينفع أب عنده ابن وحيد محبوب بيفرح؟ الناس كلها بتشهد عنه وياخد بإيده الابن ده ويقدمه. لاحظوا أن في فرق ما بين أيوب وإبراهيم. الرب ما قالش لأيوب خد ولادك واذبحهم، لكن الله عمل كده، هو اللي خد القرارات وسمح للشيطان انه يضرب كل ممتلكات ايوب، وبعدين الشيطان افترى، نزل نار من السماء وهيج ريح صدمت البيت، طربق البيت على الولاد العشرة كلهم ماتوا، كل ده حصل في يوم واحد. عمل ايه ايوب؟ الشيطان كان متوقع 100% انه هيجدف، جدف؟ لا ما جدفش. من عمل ايه؟ سجد، سجد وقال الرب أعطى، الرب أخذ. يا عم مش الرب اللي أخذ، ده الشيطان اللي أخذ، أو الكلدانيين والسبائيين، ولا الشيطان ولا الكلدانيين ولا أي حاجة في الدنيا، الرب أعطى، الرب أخذ، فليكن. بص السجود، انت مش زعلان منه ولا يمكن ازعل منه، في قلبي كما انت، رغم كل اللي حصل انا ممكن ابقى متحير مش فاهمك كويس، بس انه دائما على صواب، زي الترنيمة ما بتقول الاب لا يخطئ ابدا، انه دائما على صواب. ما فيش غير إبراهيم اللي هينفع في القصة دي، اختاره ومالي إيده منه، ده مش هيكسفني وده مش هيزعل مني وده هيمشي معايا المشوار الصعب ده. طاعة إبراهيم زي ما قلت مش زي طاعة أيوب، أيوب كانت طاعة سلبية، أنت عملت وأنا مش في إيدي ولا حاجة غير أني أخضع لك ربي واصبر وأنت حكمك صحيح، أنا اللي في إيدي. لكن إبراهيم الامتحان أصعب جدا، خد أنت ابنك وحيدك، لأنه الرمز هو بيقول كده.

الحقيقة هي كده، إن الله بذل ابنه الوحيد، هكذا أحب الله العالم حتى بذل، هو اللي بذله، لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. الفكرة عايز يقدمها للبشر كلهم قبل ما يجي المسيح بألفين سنة. جاب إبراهيم وقال له خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق. أول إشارة للمحبة في الكتاب المقدس، الآب يحب الابن. وقدموا محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. كان الأمر صادم غريب صعب جدا على مشاعر أب بيحب ابنه. يعني أنت عارف أن أنا بحبه، عارف أنه وحيد، عارف أنه هو مصدر الفرحة اللي في البيت. أيوه، مش معنى التركيبة دي الحقيقة، أصل دي متفصلة مش بس على إسحاق. إسحاق أكيد أنه كان كده، بس اللي أعظم من إسحاق الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب المحبوب. سبع مرات في إنجيل يوحنا الآب يحب الابن، حب مطلق بيفرح، ده مصدر الضحك والابتسامة والبهجة والفرحة في البيت، ده بيملأ قلب الآب بكل السرور. كنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه وفرحة في مسكونة أرضي. لما جه هذا هو ابن الحبيب الذي به سرير، ده مسرة النفس الوحيد، ده حبيبي الذي سرت به نفسي. بس هو اللي جه وراح للصليب. تدرج الإعلان، تكوين 3، أول إشارة للذبيحة في أقمصة الجلد، ويلفت النظر يا حبايب أنه الرب عمل أقمصة الجلد فصلها، وكان ممكن طبعا الرب مجروح ومتهان واللي حصل ده كان كتير جدا قدام الخليقة والشيطان والملائكة. خلاص أنا حلت لك المشكلة، أنا سترتك، أنا كفرت عنك بالذبيحة، بس خلاص أنا مش عايز أشوفك تاني. خد أدي أقمصة الجلد اللي هتسترك، مش أوراق التين بتاعتك، أنا عملتها لك، خد والبس ومش عايز أشوفك. تفتكروا لو عمل كده يبقى كتر خيره برضي ولا لا؟ كتر ألف خير، ما هو البديل فظيع. يعني ده أنت وقعت في الله يا مجنون، هو في حد يعمل اللي أنت عملته؟ بس لو عمل كده ورماله الأقمصة وقال له البس أنت ومراتك وخلاص امشي من وشي، كان هياخد الأقمصة. بس كم الحزن اللي جواه أن العلاقة ما استردتش. هو صحيح عفى عني وعن جرمي الخطير ومحى كل ذنوبي، بس أنا مش قادر أقرب، أنا خسرت الحضن الحبيب اللي كنت بجري عليه وترمي فيه، ما عرفش أرجع، ده مكسر في وشي. بصوا الرب عملها إزاي، أقمصتك فصلها وصنعها وقال له تعالى. هو خايف هيموت ومرعوب هيموت، بس يا حبيبي النار كلت الذبيحة وبناء عليه تسترد العلاقة. مش أي حاجة أنت تعملها من نفسك، لكن بدون الذبيحة لا يمكن تسترد. وتعال عشان أنا اللي لبسك الأقمص. قرب، عايز الرب عايز يرجع للحضن. عارفين الترنيمة اللي بتقول تستعيد النفس للحضن الحبيب كيما أسعد معك سيدي ما أروعك. حصل، يقرب يقرب يقرب يلاقيه مبتسم مش مكشر وفاتح حضنه.

قل له تعالى وما تخافش، قرب وما تخافش، ارجع للحضن اللي انت افتقدته. يقرب وخايف، يقرب يقرب يقرب لغايه ما خلاص حس بالامان، حس بالامان، جري واندفع واترمى في الحضن، حضنه وضمه، ربما قبله بحب قد تسامى زي الاب مع الابن الضال. يا حبيبي انا عايزك ترجع للحضن. بعد كده لو جاله الشيطان وقال له انت عملت وانت سويت، يقول اسكت خالص، انت تسكت خالص، ما تفتحش بقك، لانه هو قبلني، هو غفر لي، هو كفر عني، هو رجعني للحضن. القصة اللي قدامنا جميلة، فيها تدرج للإعلان، تكوين 3، تكوين 4، تكوين 8، كل دي ذبائح حيوانية وكل واحدة بتحمل فكرة، لغاية تكوين 22، إن الحمل، ما احنا بنقدم ذبائح، ما احنا بنسجد يا بابا، قوم يا حبيبي عشان هنروح نسجد، ما احنا بنسجد يا بابا كل يوم، وادي المذبح اهو في البيت، واحنا كل يوم بنقدم زي الواد فاهم يعني ايه نسجد، يعني نقدم ذبيحه. قال له اه، بس احنا المره دي الرب عايزنا نسجد في مكان بعيد، فهنخرج مع بعضينا. حاضر يا بابا. صحابه بدري قوي، وحلو انه لم يستشر لحما ولا دما، الطاعه والتبعيه، ذهب كلاهما معا. من اللي بيوجه المسيرة؟ هو، وهو ماشي ورا، أسير خلفك في أصعب مشوار، مشى أصعب درب أي شخص كحبيبي. المرة دي الحمل مش حمل، لكن يحط احتمال لأول مرة في الكتاب المقدس إن الحمل ممكن يكون إنسان. إنسان، الرب مش عايز خرفان تاني، المرة دي عايز إنسان، بس مش أي إنسان. المواصفات: ابن، وحيد، محبوب، بيفرح، ده رسمها، ده مفصلها. فده تدرج الإنسان. لما نروح لإشعياء 53، كشاة تساق إلى الذبح، يعني هو شاة ولا كشاة؟ كشاة، ده تشبيه، لكن هو إنسان. يجي الخصي الحبشي الرجل الأممي فهمها وقرا إشعياء 53 ويقول له عن من يقول النبي، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ أنا فاهم إن دي مش خروف ولا شاة، ده شخص، بس الخروف رمز ليه. فده تدرج الإعلان. في اليوم الثالث، اليوم الثالث ده يوم القيامة، كأنه اليوم الأول لما طلع من البيت كان في حكم الموت، أبصر الموضع من بعيد وكان قلبه يخفق، مضطربا جدا وهو باصص على الموضع، والله نفسه كان ينظر إلى موضع الجلجسة من يوم الخليقة ما اتعملت، وصخرة الجلجوسة اللي بتحمل ملامح الجمجمة الآدمية تماما. هنا سيرفع ابن الإنسان، هنا سيعلق الابن الوحيد على الصليب. أبصر الموضع من بعيد، لكن كل شوية الموضع ده كان بيقرب بيقرب بيقرب، لغاية ما خرج يسوع وهو حامل صليبه إلى موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة. أبصر الموضع من بعيد وقال للغلامين: اجلسا أنتما هنا مع الحمار وأنا والغلام رايحين نعمل إيه؟ قال لهم: بصوا يا أولاد عشان تبقوا عارفين، أنا هاخد الواد وهنروح على الجبل اللي هناك ده على مدى البصر، وأنا هذبحه، وادي السكين وادي النار في ايدي، نار والسكين، انا هذبحه وهحرقه، ومية في المية
هطب

اموت جنبيه بس عشان تبقوا عارفين وتيجوا انتوا بعد كده تشوفوا ايه اللي حصل. قال لهم كده ولا كلمه من الكلام ده. امال ايه؟ رايحين نسجد. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه الايمان ده؟ ايه التبعيه دي؟ ده حاجه تشرف يا جماعه. ده انسان ده في العهد القديم. فين احنا من المستوى الراقي ده؟ بنضحي بايه؟ ابنك وحيدك اللي بتحبه اسحاق اللي بيفرحك هتقدمه لي لاجلك كل تضحيه تهون حتى لو بالدموع 100% بتقترن بدموع بس عشانك يا رب لان انت اغلى ما في حياتي اللي فات منها ومش بحجز عنك حاجه. اخذ بيده النار والسكين. السؤال هو يستعمل السكين ولا النار في الاول؟ السكين. طب ليه الكتاب يرصها كده النار والسكين؟ لاني برضو باصص على الحقيقه في الجلجوسة. هو المسيح احتمل النار وهو حي؟ اي. ولما قال قد اكمل نكس راسه واسلم الروح. مشاعر الأب وهو يتطلع إلى ابنه هم طالعين مع بعض ذهب كلاهما معا. حبيبي ده أنت منتهى الكمال منتهى الطاعة منتهى الأمارة. أنت ما عملتش ولا حاجة محدش يمسك عليك غلطة واحدة الناس كلها تشعر فيك وبالأولى أنا فخور بيك بس أنت اللي هتتقدم ذبيحة لانه رمز للمسيح. ما مش ما ينفعش واحد معيوب ومضروب ينفع ابشالوم ابشالوم المتمرد. لا ابن وحيد محبوب بيفرح ما فيهوش ولا غلطه على القياس الانساني. والابن باصص على ابوه شايف في ايده ايه؟ ابويا بيحبني بس يعني ماسك في ايده نار وسكين. نار وسكين على فكره فكره النار في الاول برضه نشوفها من تكوين 3. اقام شرقي جنه عدن الكروبيم وايه لهيب سيف. النار في الاول لهيب سيف متقلب والمرنم يقول لما راى السيف التهب قد صاح من هول الغضب. هو ذا النار والحطب فين الخروف للمحرق؟ نسينا نجيب الخروف. لا حبيبي ما نسيناش بس الله ما قالوش واسحاق ما كانش يعرف ومش قادر يطلعها لكن اداله الهام الهي تقول ايه. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني ذهب كلاهما معا. كان متوقع التدخل الإلهي السريع في أي لحظة أنه أكيد هتتدخل لأنك قلت لي بإسحاق يدعى لك نسل فواحدة من 3 يا إما أديك شايفني وشايف نيتي وشايف أن أنا من أول دقيقة صحيت الولد في الفجر وخدته ورحنا بيه ومشين لنا 3 أيام وإحنا دينا رايحين على جبل المرعية المكان اللي أنت شاورت لي عليه وادي النار وادي السكين وادي الولد أنا علي أي لوم أو تقصير في أي حاجة أدي نيتي وإنت مطلبتش ذبائح بشرية. أنا فاهم برضو يعني إيه اللي ينفع إيه اللي ما ينفعش بس أنا مطيع أنا ما بقولكش لا بس أدي أنا انجدني بقى وقول لي خلاص يا إبراهيم الآن علمت أنك خائف خد الواد وارجع. قال له كده لا. طيب هو ماشي لاحتمال التاني أنه يشوف خروف يشوف خروف ماشي قدامه يقول له يا من أنت كريم يا رب بصوا إزاي تدخل

الواد مش هيتذبح. وادي البديل اهو مع الحته المقطوعه اللي احنا فيها دي، انا هجيب منين؟ انا رايح بس انا عارف ان هو عايزني ان انا اقدم اسحاق. ماشي، شاف خرفان خالص. طب عدى على الغابه على فكره، شاف الكبش؟ لا، ده ربنا عتم على القصه دي خالص عشان الامتحان يجيب اخره.

ان انا اذبحه واحرقه وهيتحول لرماد، ما دام محرقه يعني بتمامه على المسبح كله هيحرق. بس انت قادر على الإقامة من هترجعه لي، عشان انت قلت بإسحاق يدعى لك نسل. نجح. بس صعبة جدا على المشاعر الأبوية الإنسانية. الدب إسحاق الدبح؟ لا ما الدبحش، بس في واحد الدبح، إبراهيم الدبح. اللي الدبح في القصة دي مش إسحاق، لكن إبراهيم الأب. يا رب ده أنا طلت بطلوع العين، ده أنا جبته وأنا عندي 100 سنة بنتظر وفرحتني كده. أنا اللي أعمل كده؟ وبعدين طب ما أمه هتقول إيه؟ ما هو ما قالهاش. أيوة بس هرجع من غيره أوري وشي إيه إزاي؟ طب الكنعانيين يقولوا إيه؟ فين الواد؟ راح فين؟ ولو عرفوا كلهم مين هيفهم ويستوعب؟ ده انت يا رب هتحطني في حتة موقف ما اقدرش اعيش تاني ولا اوري وشي للناس تاني. بدل ما تجوزوا انت تذبحوا، انت جنن؟ مين يختلف على انه لو عمل كده يبقى مجنون؟ لا مفيش، ما تقلبش. بس حاطط رجاءه في الله، مش هيحصل كده. حتى لو اتذبح هتقومه لي تاني. انت قادر على الإقامة من الأموات. وصلوا للمكان وكان عليه، ما هو ما فيش أي لا صوت من السماء ولا خروف قدامه ولا أي حل، ما فيش غير ده. يبص على السماء، مش عايز تقول لي أي حاجة؟ لا، السماء صمتت خلاص. كانوا ماشيين مع بعض جنب بعض، جم في وش بعض في مواجهة رهيبة، وده اللي حصل في الجلجسة. ده رجل رفقة الله، ده اللي ايده في ايده، ده اللي ماشيين مع بعض، ده رفقة في الأزل ورفقة في الزمان ورفقة في مشوار الكفارة. بس وسط ساعات الظلام مش رفقة، لكن وقف ضده وأوقع كل الدينونة والغضب عليه. عشان نطلع من الاجتماع ده نكرس كل قوانا ليه. كان لازم يقول له، بص يا حبيبي، الرب قال لي خد ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق قدمه محرقة، وانا يا ابني من جانبي انا عملت الدور اللي علي، بس فاضل الدور اللي عليه. المحرقة مش بالعافية، أنا مش هكتفك، وإلا ما تبقاش دي محرقة ولا الله يقبلها. فيها عنصر الطاعة الاختيارية. قال له تمام، هو الرب قال لك كده وانت بتحبه وعشان كده بتطيعه؟ طب ما انت علمتني ان انا كمان احبه واطيعه. ثم انت راجل كبير عبرت الرحلة وكبرت وبقيت شيخ وتاريخك كله مشرف، هجانا في الأواخر واخزيك وأقول لك ولا يمكن، وأعترض على حاجة الله طلبها، أنا لا يمكن أعمل كده، لكن أنا هشرفك وأنا أستحمل وإنت تستحمل والله يتمجد. في زي كده يا حبايب، في زي كده. الجزء الأولاني بيتكلم عن محبة الأب للابن، الجزء الثاني بيتكلم عن طاعة الابن للأب ليفهم العالم أني أحب الأب وكما أوصاني الأب هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا من غير أي تردد، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. الكأس التي أعطاني الأب ألا أشربها؟ راحوا بنى المذبح، مما لا شك في أن إبراهيم كان خائر جدا، معيا جدا،
والأرجح إن إسحاق

شاب كان بيبني المذبح مع أبوه وبيساعده ومشفق على أبوه. لغاية كده السماء لم تسعفه، كأن الحل الوحيد إن أنا هذبحه وإن أنا هحرقه وإن الله سيقيمه. بس وهو رافع إيده بالسكين ناداه ملاك الرب من السماء. المرة الأولانية لما ناداه قال له يا إبراهيم، المرة الثانية إبراهيم إبراهيم. يا حبيبي أخيراً السماء تحركت، جت الانفراجة وجت الاستجابة على أحسن ما يكون. إبراهيم إبراهيم، لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، الآن علمت أنك خائف الله. أول مرة في الكتاب المقدس نسمع كلمة خائف الله، أول واحد في الكتاب المقدس يحمل هذه الصفة الجميلة وهذا اللقب، خائف الله. لم تمسك ابنك وحيدك عني. أنت نجحت يا حبيبي في الامتحان خلاص، بس مش قبل كده كان ينفع ولا بعد كده ينفع، في اللحظة الحاسمة كأنه يد علوية قوية أمسكت إبراهيم، ويد إبراهيم اللي نازل. أنا بتخيل أنه كان مغمض عينيه بس ظابط نفسه ظابط إيده، هتنزل فين وإزاي؟ والولد نايم في سلام على المذبح خلاص، مستسلما لكل أمر، خاضعا حتى الصليب أعلن حب الإله. نازل حاجة مسكت إيده، لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. السيف ينزل بس مش على إسحاق، السيف مسلول وهو بيضرب إسرائيل المذنب. الملاك اللي كان بين السماء والأرض وسيفه مسلول في يده، وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلك، ومات في اليوم ده 70,000. السيف مسلول، يعني ايه مسلول؟ يعني طالع من الغمد وطايح. بس ده إسرائيل المذنب، المرة دي مين اللي هيتضرب بالسيف؟ الابن الوحيد البار. وعشان كده بدعوة استثنائية جدا، استيقظ يا سيف على رعية وعلى الرجل رفيق، اضرب راعي. البر ده ما ينفعش يضرب، بس هذا هو الراعي الذي استيقظ السيف عليه. رفع إبراهيم عينيه نظر وراءه، شاف الكبش ممسك في الغابة بقرنيه. صورة للمسيح اللي لم يستخدم قوته، الكبش المطيع اللي بإرادته راح للصليب. كان في مقدوره حاجات كتير، منها انه يطلب من الأب يبعث له 12 جيش من الملائكة يفنوا المسكونة، لان ده ملك واحد 12 جيش، يعني 12 لجيئون، يعني 12,000، ده 72,000 ملاك، ده كل اللي كانوا واقفين في جسيماني 600 راجل، فيش اكتر من كده. وملاك واحد قتل 185,000، امال 12 جيش يعملوا ايه؟ كتير. لكن الكبش بتاعنا ممسك في الغابة بقرنيه. الكباش البرية ليها قرون قوية جدا بيدافع بها عن نفسه وهو في الغابة مكان الوحوش، بس الكبش ده إطلاقا هو الكبش الوديع، انقاد كالكبش الوديع للصلب واللحد. خد الكبش أصعده محرقا عوضا عن ابنه

البدلية العقابية، ورجع إسحاق سالما وسمى المكان يهوى يرى، الرب يرى ويدبر، شايف المشكلة ويدبر الحل للمشكلة. بعدها يظهر له تاني ويقول له بذاتي أقسم هبركك هبركك هبركك عشان ثلاث حاجات، وإحنا لو عايزين بركة ده وعد بالبركة بقسم، من المرات القليلة اللي فيها وعد وقسم. هبركك علشان نمرة واحد خائف الله، نمرة اتنين لم تمسك ابنك وحيدك، نمرة تلاتة سمعت لقولي. رب يباركنا عشان نتعلم هذه الدروس ونطلع بنحبه قوي قوي قوي ونطيعه ونضحي علشانه، وكل واحد واحدة ينطبق عليه القول خائف الله له كل المجد.

خلونا في روح الصلاة، خلونا في روح الصلاة. لم تمسك ابنك وحيدك عني. رنم معايا، رنم معايا الترنيمة دي.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج ثاني أسفار الكتاب المقدس. وصلنا إلى الأصحاحات 9 و10 و11، وما زلنا بصدد دراسة الضربات العشر التي أنزلها الرب على آلهة المصريين قديما قبيل إخراجه لشعبه من أرض مصر. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بعدما أنزل الرب الأربع ضربات الأول يختم أصح 8 بهذه الكلمة في آخر أصح 8: ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب، تمهيدا للضربات التي تيجي في أصح 9 و10 و11. اديني فكرة عن هذه الكلمة التي تشرح لنا قلب فرعون.

0: يعني هو كذاب وعنيد. أنا بشوف في صورة مجسمة للشيطان عدونا وعدو الله، فهو أيضا كذاب. المسيح قال عنه كده، كذاب وأبو كذاب. وفرعون عنيد، يعني مش مستعد يفرط في فرائسه بسهولة حتى ولو قال بخلاف ذلك. ودي صورة تماما للشيطان اللي لما بيضع يده على فرائسه مش من السهل، إذا لم يجبر على أنه يفارقها هو مش هيفارقها بإرادته بخطره إطلاقا. هو شرس وعنيد. قد بنشكر ربنا أنه أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي.
1: تمام. أصح 9 يبدأ لنا الأعداد من 1 إلى 7 بالضربة رقم 5، وهي ضربة إهلاك الماشية. اديني فكرة عن هذه الضربة.
0: طبعا احنا عارفين ان المصريين كانوا بيعبدوا المواشي، الدواب، العجل أبيس من أشهر معبوداتهم. والشعب بكل أسف لما خرج من أرض مصر وغاب موسى فوق الجبل أرادوا أنهم يقلدوا المصريين، قال يعني من فلاحتهم قوي، فحبوا يعملوا عجل، وفعلا عملوا عجل ذهبي، بس كانت نتيجة لذلك قتل آلاف من الشعب. فالشعب هنا المصريين بيعبدوا المواشي، والرب نزل الضرب على هذه الآلهة الوهمية، أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحفات.
1: تمام. قبل أن ينزل الرب بقضائه، الرب إدى مهلة وإدى معاد لتنفيذ القضاء. يقول في عدد 4: ويميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت من كل ما لبني إسرائيل شيء. وعين الرب وقتا قائلا: غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض، ففعل الرب هذا الأمر في الغد. عايز أقف عند كلمتين. الكلمة الأولى تعيين الرب للميعاد غدا، ما نزلش القضاء في يومه، لكن تاني يوم تم ما قاله الرب، نفذ الرب ما سبق وقاله. بتشوف فيها إيه؟
0: الله لا يصر بتوقيع الغضب، لذلك هو يعطي الإنذار لعل من يتلقى الإنذار يرعوي، يعني يصلح من موقفه. والرب مستعد أنه يبطل قضاءه، وأعتقد أوضح نموذج لذلك بنشوفه في نينوى في سفر يونان، عندما قال الرب بعد 40 يوم تنقلب نينوى. فعندما تابت نينوى وأهل نينوى وآمنوا بالله لم يوقع عليهم غضبه. وأعتقد أن لو كان الشعب في مصر وفرعون على رأسهم استفادوا من هذه المهلة، كان الله رحمهم من القضاء.
1: ما هي المهلة الموجهة أو الموجودة الآن في زمن النعمة، وربنا ناوي يعمل إيه في المستقبل؟
0: يعني إحنا بقى لنا 2000 سنة اللي نقدر نقول بداية سنة الرب المقبولة، أكرز بسنة الرب المقبولة، إلى الآن لم تنتهي هذه السنة، لكن هتفضل كام يوم تاني، كام ساعة تاني، محدش عارف. لكن يقينا احنا في لحظات هذا اليوم او السنة المقبولة، احنا في لحظاتها الأخيرة. وعشان كده يا ريت كل واحد بيسمعنا يستفيد من هذه المهلة ويسرع بالتوبة والإيمان قبل فوات الأوان.
1: ماتت جميع مواشي المصريين، وأما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد، الحفظ حتى بالرأس الواحدة لمواشي شعب الله. شايف فيها حاجة؟
0: يعني شوف ربنا بيحافظ على شعبه، مش بس على شعبه، على بهايم شعبه. اعلموا أن الرب قد ميز تقيه. احنا فاكرين أن لما ربنا أنقذ بطرس من السجن كمان اهتم بالنعل بتاعه، قال له البس نعليك. فكل حاجة تخص المؤمن لها غلاوة ولها حفظ من عند الله. وتلاحظ هنا ان يقول لنا تعبير في عدد 7: ارسل فرعون عشان يطمن هل مواشي الاسرائيليين ماتوا، واذا مواشي اسرائيل لم يمت منها ولا واحد. يعني بيتجسس على ربنا عمل ايه مع مواشي اسرائيل. عرف ان يعني عشان خاطر تعظم قوة الله وسلطان الله يقدر يميز بين مواشي ومواشي. هذا هو إلهنا.
1: لكن بعدما عرف هذا لم يرق قلبه. لكن النتيجة ولكن غلظ قلب فرعون.

0: كوني فلم يطلق الشعب.
1: صح، يعني هو من البداية قال مين ربنا أنا معرفوش، لكن الضربات هتخليه يعرفه وهتخليه يسجد له ويعترف أنه هو رب، لكن مش هيستفاد من هذا. زي الملايين اللي هيجبروا أن يعترفوا بأن المسيح رب بس بعد فوات الأوان.
0: صحيح. نأتي إلى الضربة رقم 6 في ضربة الدمامل، وهي تبدأ بالأعداد من 8 إلى 12. بتشوف فيها إيه؟ موجهة ضد مين؟
1: يعني تلاحظ حضرتك أنه في الضربة دي خذ ملأ أيديكما من رماد الأتون. البني إسرائيل كانوا في مصر في أتون، في كور المشقة، وهنا جاء وقت بقى حصاد ما زرعوه المصريين.
0: أي.
1: فخذ من رماد الأتون وذريه علشان يتحول إلى دمامل، وهذا ما حدث. وإحنا قلنا أن الضربة التالتة من كل مجموعة من المجموعات التلاتة كانت موجهة ضد الصحراء والعرافين، فالضربة التالتة اللي هي البعوض لم يستطع العرافين أنهم يعملوا زيها، وهنا ضربة الدمامل الضربة كانت على العرافين أنفسهم فلم يستطيعوا أن يمثلوا أمام آلهتهم الوهمية، وأخيرا الضربة التاسعة اللي هي ضربة الظلام لم يتحرك أحد من مكانه لمدة 3 أيام.
0: طبعا أصيب بهذه الضربة العرافين.
1: أيوة.
0: وكان منهم من يعمل عمل الكهنة أو الكهنوت عندهم، وبالتالي تعطلت الخدمة الكهنوتية المقدمة للآلهة،
1: ما يقدروش أمام الله. صح، أمام إلههم الوهم. يعني
0: لما نروح للأعداد 13 نبتدي بالضربة اللاحقة وهي ضربة البرد، وعايز أعرف تفاصيلها من حضرتك وموجهة ضد مين.
1: يعني في ضربة البرد لو قرينا في أيوب 38 يقول أنت دخلت إلى مخازن التلج، وبعدين يقول مخازن البرد التي أبقيتها ليوم الضر. هنا نقرأ عن البرد 14 مرة في هذا الجزء، وطبعا الضربة دي ثقيلة جدا، وعشان كده بنقرأ تفصيلاتها بصورة أكتر من أي ضربة ثانية.
0: أيوة.
1: أخذت من عدد 13 مستمرة معانا لغاية آخر الأصحاح عدد 35، وده بيفكرنا بحاجة هتحصل بعد اختطاف الكنيسة مذكورة في سفر الرؤيا أصحاح 16.
0: أيوة.
1: نقرأ أيضا عن ضربة البرد بعد الاختطاف، ففي رؤيا أصحاح 16 عدد 21 وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس. وكلمة ثقل وزنة يعني حوالي 30 كيلو. تخيل لما تكون دبشة نازلة من السماء 30 كيلو على البني أدمين،
0: تسحق،
1: هتسحق يعني. طب ليه توقع نفسك في المصايب دي؟ لأنه من تصلب عليه فسلم.
0: تمام.
1: مين بيتحدى ربنا إلا بيضر نفسه؟ من يخطئ عني يضر نفسه، وصعب عليك أن ترفس مناخس.
0: تمام. يعني برضو عايز أتوقف عند بعض الكلمات التي قيلت في عدد 14، لأن هذه المرة
1: أيوة.
0: أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك.
1: يا سلام.
0: وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض، فإنه الآن لو كنت أمد يدي أضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. كلمات قوية جدا.
1: أيوة.
0: بتورينا إزاي ربنا في عظمته لو كان هيسحق فرعون كان سحق كل شعب مصر، لكن ربنا بيظهر قدرته وقواته أمام فرعون.
1: يعني أنا بشوف في فرعون صورة للشيطان، وكتير بنتسأل السؤال ده، هو ربنا مش كان عارف؟ آه عارف. طب مش يقدر؟ آه يقدر،
0: كان ممكن يبيده،
1: كان يقدر. طب ليه سايب الشيطان؟
0: صحيح،
1: في حكمة عند الله. هنا بنلاقي جانب من هذه الحكمة، فإن لو كنت أمد إيدي عليك وعلى شعبك كنت حنهيكم، أنا أقدر، لكن لهذا أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. أنت قلت ما عرفش ربنا، أنا هخلي من وراء كل الأرض تعرف من هو ربنا. أعتقد إحنا ما كانش ممكن نعرف مقدار حكمة ربنا، قوة ربنا، قداسة ربنا، محبة ربنا لو كان السقطة في الجنة ما حصلتش.
0: صحيح.
1: كنا هنعرف ان ربنا حلو وعمل لنا شجر في الجنة وبناكل ومبسوطين، لكن هل نوصل الى انه الله محب حتى يبذل ابنه الوحيد؟ كناش هنعرف.

0: حبيته ولا بر ولا قدسته ولا حكمته. إذن لهذا أقمتك يا الشيطان مش بس فرعون لكي أظهر فيك قوتي وينادى باسمي في كل الأرض.
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 27. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. هل فعلا كانت توبة حقيقية من فرعون؟
1: واضح أن فرعون قرر أن يتوب. كلمنا عن التوبة الفرعونية.
2: التوبة الفرعونية توبة واضحة من اسمها، ما يعرفش يتوب. وهنا شوف بيقول إيه: أخطأت هذه المرة. طب وقبل كده؟ طب وبعد كده؟ طب قول قبل كده خلاص خلص. بص كده في أصحاح 10 عدد 16: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفح عن خطيتي هذه المرة فقط، وصلي إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. كذاب. وفي الحقيقة مش هو آخر من قال أخطأت، هو كذاب. لكن نقرأ عن فرعون قال أخطأت، بلعام العراف الشرير قال أخطأت،
1: شاول
2: بن قيس البنياميني قال أخطأت، وقبليه عخان بن كرمي قال أخطأت، ثم خمسة شمع بن جيرة قال أخطأت، وأخير آخر الليستة
1: يهوذا
2: الخاين قال أخطأت. كلها توبة بعد فوات الأوان، لا قيمة لها البتة. ففرعون قال أخطأت وغرق في بحر صوف، يهوذا قال أخطأت وتعلق ومات مخنوق، شاول قال أخطأت ومات بسيف انتحر، بلعام قال أخطأت ومات بسيف بني إسرائيل، وهكذا شمع بن جيرة قال أخطأت ومات تحت القضاء. توبة متأخرة. وعشان كده اللي عاوز يتوب في وقت للتوبة، مش أي وقت ينفع توبة، لا، في أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها فلم تتب هآنذا ألقيها في الفراش. إذن اللي عاوز يتوب توب دلوقتي.
1: لكن الابن الراجع من الكرة البعيدة قال لأبي: أخطأت إلى السماء وقدامك.
2: صحيح،
1: ده كان وقت التوبة.
2: وداود قال أخطأت إليك وحدك أخطأت، بس كانت التوبة بصحيح. الناس بتعرف تتوب، يا ريت اللي بيسمعنا يكون من اللي بيعرفوا يتوب.
1: تمام، اسمح لي أنتقل إلى الأصحاح العاشر، ويبدأ لنا الأصحاح العاشر بالضربة رقم 8، وهي ضربة الجراد، وياريت تدينا فكرة عنها.
2: في الحقيقة ضربة الجراد سواء حرفيا أو مجازيا ضربة رهيبة خطيرة. يعني مثلا نقرأ في نبوة يوئيل عن ضربة الجراد، بس هناك في نبوة يوئيل بمعنيين: المعنى الأول الجراد الحرفي الذي ما يبقيش في الحقل ولا حاجة، أو الأشوري أيضا يسمى الجراد، ويصور لنا الشمالي أو ملك الشمال المستقبل بعد اختطاف الكنيسة. ضربة الجراد بيسميها في يوئيل 2 آخر الأصحاح، بيقول كده: جيش العظيم الذي أرسله إليكم. فلما نروح لأمثال 30 يقول: الجراد ليس له ملك، لكنه يخرج كله فرقا فرقا. وأعتقد ملوش ملك من الجراد، لكن ليه ملك اللي هو الرب نفسه
1: تحت سلطان الله،
2: تحت سلطان الله وتحت هيمنة الله. ولما بيبعت الله الجراد بتبقى ضربة كاسحة ماحقة، يعني الشيء مرعب. وده اللي حصل لأرض مصر. يعني تلاحظ حضرتك أن يوسف أحيا الأرض والشعب، وفرعون خرب الأرض والشعب. بص يقول إيه مثلا لعبيد فرعون، بيقولوا الفرعون في عدد 7: إلى متى يكون هذا فخا لنا؟ اطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟
1: تمام،
2: خربت مصر بسبب فرعون، مع أن مفروض هو أكتر واحد يبكي على عمار مصر، لكن كان أهو صورة زي ما قلت للشيطان الذي دمر العالم وخرب الأرض. يعني إذا بنقرأ في تكوين

0: اثنين كانت الأرض خاربة وخالية، مش الله خلقها خربانة، لا، لم يخلقها باطلا، لكن بسبب سخطة الشيطان دمرت الأرض.
1: في كل المرات السابقة للضربات كان الرب بيقول أني أصنع أحكاما بآلهة المصريين فيعرف المصريون أني أنا الرب.
0: أي.
1: في هذه الضربة يقول الرب لموسى، بيخاطب موسى، بيقول فإني أغلظت قلبه عن فرعون وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم فتعلمون أني أنا الرب.
0: صحيح.
1: ما يقوم به الرب من أفعال بآلهة المصريين، مش بس المصريين يدركوا استفاد أن الرب هو الإله المتفرد، لكن حتى شعب الله
0: صحيح
1: محتاجين يعرفوا أن الرب هو الإله الحي صحيح المتفرد. نقول لعيالنا إيه؟ هنا بيقول تقول لعيالك إيه؟
0: يعني النصرة اللي تمت على الشيطان تمت في الصليب، وأنا أعتقد أن أي مؤمن تقي يعرف ربنا لما يكلم ولاده من طفولتهم هيحدثهم عن أجمل قصة، حدثني الرواية قديمة العهود عمن إلى النهاية مخلص الودود. فإحنا بنحكي لأولادنا أجمل قصة أظهرت قوة الله، حكمة الله، وبر الله، وهي قصة الحب العجيب.
1: تمام، إذن علينا أن نخبر أولادنا بعظمة الرب.
0: صحيح.
1: بدأ فرعون في هذه الضربة يساوم موسى.
0: أيوة.
1: وقال له أوكي اذهب لكي تذبح، بيقول اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا بغنامنا وبقرنا، لأن لنا عيدا للرب. موسى محترم، لم يقبل المساومات
0: إطلاق.
1: ماذا عنا، عن بناتنا وأولادنا وكل ما لنا في عبادتنا للرب؟
0: يعني موسى عظيم، يشوع عظيم، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. اختاروا انتوا اللي عايزينه، بس انا وبيتي. وفي الحقيقة الرب في العهد الجديد علمنا انه يريد خلاص البيوت، فيقول لزكا اليوم حصل خلاص لهذا البيت. بولس يقول لسجان فيليبي امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. عشان كده مهم ان احنا نعلم ولادنا. قصد فرعون اللي قاله زمان لموسى بيكرره الشيطان النهاردة على ايه؟ تشغلوا الاولاد الصغيرين بعبادة ربنا، روح انتوا الناس الكبار اعبدوا ربنا. وعشان كده الحيلة اللي ما نجحتش ايام موسى نجحة مع بيوت كثيرة بكل اسف في هذه الايام. اين الشباب؟ اين البنات والاولاد؟ اين هم؟ بكل اسف اخذهم العالم واحنا راضين، وهذا امر محزن جدا. فالشيطان ما عندوش مانع ان الجيل الاول يفرط فيه، بس ياخد الجيل الجديد، الأجيال الصاعدة تبقى تبع الشيطان. أي تقي يرفض هذا المبدأ؟
1: الحقيقة كل نشاط الشيطان في هذه الأيام هو الاحتفاظ بالأجيال الجديدة بعيدا عن الرب.
0: صحيح.
1: بعيدا عن عبادة الرب.
0: صحيح.
1: يعني بنشوف في الاجتماعات وفي الكنائس وفي الفرص الروحية أفراد من عائلات الأب دون الزوجة والأولاد، أو الزوجة دون الأب والأولاد، ودي خطة فرعون القديمة وخطة الشيطان.
0: خطة فرعون القديمة.
1: الله يريد أن يرى العائلات في محضره.
0: يا ريت نهتم بهذا على الأقل بالصلاة اليومية لأجل أولادنا وأحفادنا.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: ممكن نعرف إيه المقصود بضربة الظلام هنا؟
1: تفضل يا خيوس.
2: يعني الظلام صورة لرفض الله، الجهل، البعد عن الله، ضربة مؤلمة، ودي الضربة نمرة 9 اللي قبل موت الأبكار مباشرة، واللي فيها بنشوف إن الشعب ما قدرش يتحرك أي حد من مكانه.
1: أيوه.
2: في المدة اللي فيها هذه الضربة، أقول إن هذه الضربة ستتكرر مرة ثانية بعد اختطاف الكنيسة.
1: أيوه.
2: في سفر الرؤيا أصحاح 16 لما سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة. الإنسان ما بيتعلمش، فأيام فرعون المملكة مظلمة، وأيام الوحش في المستقبل هتبقى مملكته مظلمة.
1: أيوة.
2: لكن في استثناء جميل يقول لنا في عدد 23، لكن جميع بني إسرائيل كان

0: كان لهم نور في مساكنهم. جميل أن يكون في فرق ما بين مساكن المصريين ومساكن شعب الله. جميل أن يكون صوت الترنم والخلاص مسموع، وأن يكون نور مرئي في مساكن شعب الله، وأن تكون هناك شيء نشتمه امتلأ البيت من رائحة الطيب. عندما نسمع أصوات الغناء والترنم، عندما نرى النور في مساكن القديسين، عندما نشتم رائحة الطيب من بيوت القديسين، هذا شهادة رائعة للمسيح.
1: طبعا حرفيا كانت هذه الضربة ضد الإله رع.
0: صحيح،
1: إله الشمس. أيوة. المعبود من المصريين، معبود. الذي يرسل الدفء،
0: ده أبو العبادات كلها.
1: لكن المسيح هو النور الحقيقي. صحيح. عندما يشرق بنوره على كل البشر.
0: أيوة.
1: وعندما يأتي في المستقبل باعتباره شمس البر والشفاء
0: في أجنحته.
1: صحيح. يعني عايز أتوقف عند عبارة الحقيقة بعد الضربة ديت رقم 9، بيقول فرعون لموسى وقال له فرعون اذهب عني احترز لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت، وغالبا يقصد إننا لا موتك أخلص عليك. فقال له موسى نعم قلت أنا لا أعود أرى وجهك أيضا. تشوف إيه في الرد ده؟
0: يعني إله لفرعون زي ما ربنا قال له،
1: له سلطان.
0: سلطان طبعا له سلطان. يعني هو كان، أنا أكلم فرعون؟ كان مستصغر نفسه أوي، أنا مش معقول أكلم فرعون. في حد كان يعرف يقول الكلمتين دول غير موسى؟ لما يقول له مش عايز اشوف وشك، انا اللي مش عايز اشوف وشك. نعم ما قلت، احسن حاجه قلتها ان انا مش هشوف وشك تاني، وانا مش عايز اشوف وشك. لكن في حاجه تانية، شوف في اصحاح 11 عدد 8 برضو موسى يعني رائع، فينزل الي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين اخرج انت وجميع الشعب الذين في اثرك وبعد ذلك أخرج. يعني مش هخرج غير لما يجي عبيدك ويسجدوا لي. ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. إيه ده؟ إيه الرجل الروعة ده اللي مشي ورا الرب ومجد الرب؟
1: تمام، أنتقل إلى صح 11 والضربة الأخيرة، وهي ضربة موت الأبكار. عايز أتوقف عندها. إيه المقصود من ضربة موت الأبكار؟
0: البكر في أي بيت هو أفضل إنتاج البيت. يعني لما جه يعقوب يبارك أولاده وينبئهم بما يصيبهم في آخر الأيام، توقف عند رؤبين وقال أنت بكري أول قدرتي فضل الرفعة وفضل العز.
1: أي.
0: أحسن إنتاج هو الإنتاج الأول، ومع ذلك البكر في نظر الله مرفوض وحيضرب البكر. وهو كان زمان الرب قال لفرعون إسرائيل ابن البكر، اطلق ابني عشان يعبدني ويذبح لي في البرية، إذا كنت مش هتطلقه أنا سأقتل ابنك البكر. وجاء يوم التنفيذ، الله مش بيهوش، الله مش بيهدد السلام، الله بيقول وبيفعل. جاء يوم لم يكن بيت في كل أرض مصر لم يكن فيه ميت، كان صراخ عظيم في كل أرض مصر، من بكر فرعون، مات بكر فرعون، إلى بكر الجارية التي تطحن خلف الرحى، وكل بكر بهيمة أيضا مات. عشان كده يا ليت من يسمعنا يعني يا يدي لكلام الله وإنذارات الله أذن صاغية، فالرب لا يتكلم كلامه بس.
1: شكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، الرب يبارك. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: تعلمنا أن قضاء الرب وغضبه ده عمله الغريب على الإنسان، بيضطر انه يديله الانذار ورا الانذار لعله يفوق، لكن للاسف زي فرعون هنا ما فاقش. لكن في صور تانية كتيرة زي نينوى واهل نينوى تابوا ورجعوا للرب، فالرب رفع عنهم الغضب اللي كان حينزله عليهم.
1: تمام.
3: ان كنا شفنا في ضربة الظلام صورة للبعد عن الله، لكن ما اروع ان الله يكون واخد مكانه في بيوتنا، وبنشوف ان النور كان في كل بيوت شعب الله.
4: مش كفاية أني أقول أخطأت، يعني التوبة لازم تكون توبة حقيقية، مش مجرد اعتراف بالبق كده أن أنا غلط.
1: تمام، شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، نزلت ضربات الله القضائية على أرض مصر، سخرت من آلهة المصريين التي كان يعبدها المصريون، لكي يظهر أمام أعين كل المصريين أن الرب هو الإله الحي الحقيقي المتفرد بالعظمة وحده. لكن هذا الإله الحي له شعب

0: في أرض مصر. قد يبدو أمام المصريين أن هذا الشعب فقير، ليس له سند، ليس له ظهر، لكن تبرهن أمامهم أخيرا أن هذا الشعب ينتمي إلى الإله الحي. وما زالت الحكومات في غطرستها تخضع لإغواء الشيطان أن المسيحيين في الأرض، الكنيسة المضطهدة في الأرض، ليس لها سند، ليس لها من يدافع عنها. قديما ظن شاول أن أهل الطريق المسيحيين هم فريسة سهلة في يده، لكن ظهر له الرب بنور أكثر من لمعان الشمس وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. الكنيسة المتألمة في العالم الآن، شعب الله المضطهد في العالم الآن، مرتبط بإله حي هو فوق جميع السماوات، له القدرة المطلقة وله الجبروت والسلطان المطلق، وقريبا جدا سوف يتحرك لإنقاذ شعبه. كما أنقذ شعبه من أرض مصر قديما، سيأتي المسيح ويأخذ الكنيسة المتألمة من هذا العالم، وعندما يرفع ما يحجز ويرفع من يحجز، لابد أن يأتي القضاء على هذا العالم الشرير. اللي بصليه من كل قلبي ليك عزيزي المشاهد إن عينك تتفتح على شخص المسيح الإله الحي الحقيقي، وتقبل نعمته المقدمة لك قبل أن يغلق الباب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ثابتة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
1: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
2: صلوات القديسين.
3: سلام ونعمة ليكم مشاهدينا في برنامجنا صلوات القديسين. يمكن تكون بتشاهدنا لأول مرة، احنا البرنامج بيتكلم عن الحياة الداخلية لأبائنا القديسين في الكتاب المقدس اللي عاشوا أمام الله بمشاعر حقيقية في صلواتهم. خدنا على مر حلقات كتيرة جدا صلوات اترفعت من أشخاص كتير جدا في كلمة الله بمختلف الأعمار والمسؤوليات والحالات اللي وجدوا فيهم. بيسعدنا ويباركنا في البرنامج الدكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
4: أهلا بحضرتك، مرحب بيك.
3: أهلا بيك، وبيباركنا جدا بكلمات النعمة عن رجال الله وعن صلواتهم.
4: أشكرك
3: أخونا صامويل وعزفه، وشكرا ليك ولسندتك ولوجودك وسطينا صامويل. وأيمن وخطة والكلمات الجميلة عن كلمة الله والآيات، أهلا بيك أيمن، مباركنا. دكتور صامويل، النهاردة هنتكلم عن حبقوق أو حبقوق، اسمه وصفره ومكانه.
4: حبقوق معناها المعانق اللي بيمسك التعبانين ويسندهم. وهذا السفر 3 إصحاحات ولا يبدأ بالانتصار لكن يبدأ بالشكوى، لكنه ينتهي بالانتصار. وده خط واضح قوي تشوفه في المزامير، ان كثير

0: كثيرا من المزامير تبدأ بالشكوى، لكن لابد أن تنتهي بالفرح والبهجة. خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى متى الأيام.
1: الشكوى اللي كانت في حياته اللي تخلي نبوة زي كده كتبت في كلمة الله، وإحنا كل ما كتب لأجل تعليمنا يبدأ بالشكوى يا دكتور؟
0: الحقيقة يعني حبقوخ واحد عجيب وبتكلم مع ربنا بدالة بقى، ودي يعني تلاقيها كتير في أنبياء العهد القديم، يعني عاوز أقوله أخرتها إيه. خلينا أقرأ لك إيه اللي قاله في حبقوخ واحد. حتى متى يا رب؟ حد إمتى بقى؟ يعني مش ناوي تعمل حاجة يا رب؟ مش بيوبخ ربنا، حاشا، لكن دالة الحب. حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص؟ لما تريني إثما وتبصر جورا قدام اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟ لحد إمتى؟ وتبص على الشر اللي في العالم والإرهاب اللي في العالم والظلم والخطية والإباحية والإلحاد والثقافات المختلفة، الإنسان ضل، وربنا حتى شهد عن كده، قال تركوني أنا الإله الحي، ينقروا يعني أنفسهم أبار مشققة. حبيبك تقول له طب وبعدين يا رب؟ يعني خلاص ده آخرتها؟ يعني الظلم انتهى؟ ودايما الظلم بيبقى مر على النفس. عشان كده بقول لحضرتك سفر حبقوق لا يبدأ بالانتصار، لكنه ينتهي بالانتصار.
1: أنا اللي عجبني جدا المشاعر الحقيقية اللي تقدمت هنا، يعني علمونا في الصلاة بنبدأ بالشكر وبعدين بالدلة بتاعتنا قدام ربنا إن إحنا بنين، ولما يكون عندنا مشاكل ولا حاجة نخليها أو طلبات نخليها في الآخر أو عندنا شكوى، لكن ده راجل بيبدأ كلامه مع الله بيقول له أنا بدعو وأنت تسمعش، بيقول له كلام أنا بصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص، كأنك شايف الحاجة ومش عايز تتدخل. رد فعل الله على صلاة زي كده يا دكتور؟
0: موضوع بتاعنا ده مهم قوي، لأنه خليني أعترف قدام حضرتك والأحباء المشاهدين، الحديث عن الألم ما أسهله ما أسهله. أنا أعرف أكتب 20 كتاب عن الألم، وعمل 20 برنامج عن الألم وأسباب الألم ومظاهر الألم. كلام عن الألم سهل، بس اللي إيده في المية غير اللي إيده في النار. لكن ما أصعب أن تختبر الألم. حبقوق في بداياته فاض عليه المرار، مش قادر يستنى. أنا مش قادر أقول لك حاجة غير أن حوالينا ظلم، احنا مضطهدين يا رب. العجيب يا رب مش ان الناس بس بتظلمنا، ما ده طبيعة الناس يا رب، لكن العجيب ان انت ما بتعملش حاجة، بس ربنا ساعته مظبوطة ما بتخلفش. وبعدين يكمل كلامه ويقول اصل المصيبة اللي حصلة مش بس ان في ظلم، لا ده المصيبة ان الامة والناس والكنيسة والشعب والاجتماعات ثابت كلمة ربنا،
1: جامدة الشريعة.
0: ويقول إن لم يقولوا إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول، يرجعوا لشريعة ربنا في الكتاب المقدس، ليس لهم فجر. مش هيحصل لينا فجر إما كناش نرجع لكلمة ربنا، إما كناش نكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه وورق لا يزبل وكل ما يصنعه ينجح. ما كناش نرجع لكلمة ربنا، ما بين لها الشمس ومش بين لها فجر. فحبقوق واحد والجامدة الشريعة لا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق. وأشعية رد عليه ويقول له في أشعية 8 أصله إن ما قالوش إلى الشريعة لن يكون لهم فجر.
1: استجابة الصلوة دي ربنا رد عليه إزاي يا دكتور؟
0: أولاد ربنا محتاجين يصلوا قوي. أصله حبقوق ده في 3 إصحاحات. حبقوق في 3 إصحاحات. المرحلة الأولانية في حبقوق، حبقوق يصرخ إلى الله، ده المشكلة. في المرحلة الثانية حبقوق يتعلم من الرب. في المرحلة الثالثة حبقوق يسبح الرب، وحياة التسبيح ما أجملها. والحقيقة لأنه حبقوق شكوته مع ربنا فقدم الشكوى لربنا ضده. وحين تكون شكوانا ضد الله فلمن غير الله يمكن أن يقدمها؟ حبقوق ربنا قال له يا حبقوق المشكلة مش معايا أنا،

0: المشكلة ان انتم مش مرجعتوا ليش، اصل انا بأمة غبية بغزكم عشان ترجعوا ليا. انا مرة واحد حكالي كان ما كانش بيخلف اولاد، وبعدين يعني ربنا اداله ابني بعد 16 سنة. قال انا ومراتي ماشيين في قلب ميدان كبير قوي وخايفين على الولد، ولد بكل ما اوتي من قوة، ده عنده 4-5 سنين كده، بكل ما اوتي من قوة عاوز يسيب ايدينا ويجري، واي عجلة وعربية ممكن تدهسه يعني، ومسكينه بكل قوة، انا من ناحية دي ومراتي من ناحية تانية مسكينه قوي. قال بيتنا حارة سد يعني كده، شارع صغير ما فيش فيه عربيات ولا حاجة، دخلنا الشارع قلنا نسيبه ما هو عارف البيت يعني. الولد جري خطوتين ثلاثة، المرة دي رجع ماسك فينا بكل قوة. قال ايه؟ ايه قد الادب اللي حل عليك مرة واحدة ده؟ ما في قلب الميدان عاوز تجري وتسيبنا،
1: وفي الحارة،
0: وفي الحارة السد دي الشارع الضيق ده جاي تمسك فينا؟ قال بعد شوية اكتشفنا ان الحارة مليانة بالكلاب.
1: خوفه خليه يرجع.
0: الواد بعد ما جري شوية قال لا يا واد الموضوع ده ما ينفعش امشي فيه لوحدي، ده لازم ارجع لبابا وماما. وصدقني مرات ربنا بيطلع علينا كلاب الظروف عشان نرجع نمسك فيه مرة تانية. الإصحاح الأولاني بيقدم لنا نحمية وهو بيقدم المشكلة، التاني في الحل ان انا ارجع للمسيح، والتالت ان انا اسبح المسيح واقول له شكرا على كل ما اعطيته.
1: استجابة صلاته لما بيقول له انظر بين الأمم في عدد 5 في الأصحاح الأول، فها أنا ذا مقيم الكلدانين، الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها، هي هائلة ومخوفة ومن قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها. وبيوصف قوتها. وصفت لنا مشهد جميل يا دكتور، أنه أوقات من كتر الشر اللي احنا فيه الله بيسمح لنا بنفس الحالات من أشخاص عشان نفوق. تفتكر في الحالة زي كده نلوم الله ولا نشكره؟
0: شوف، الله مش صانع الشر، عشان دي مشكلة كبيرة بيقابلنا وناس كتيرة بتبقى عندها المشكلة. الله مش صانع الشر،
1: عشان كده أنا سألت السؤال.
0: صحيح صحيح. شكرا على السؤال ده، لأنه سؤال بيهم كتير من الأحباء المشاهدين. بس الله جعل قوانين اللي يكسرها تكسره. بعد إذنك عاوز أقول الكلمة دي تاني. الله جعل قوانين اللي يكسرها
1: تكسره.
0: لو رميت التابلت ده إن شاء الله مش هيحصل حاجة، لا هيتكسر. هيتكسر. لو حذفت نفسي من البرج إن شاء الله ربنا يستر. لا، في قوانين ربنا حطها. اللي يكسرها تكسره. أضرب مثلا، القاضي هو بيحكم على واحد بالإعدام عشان المتهم ده قتل. قال يقول له أنت قتلت فأنا هقتلك. طب ما أنت زيي. لا، أسألك أنا بقى سؤال، على المنصة بتاعة القضاء القاضي اللي بيحكم ولا القانون اللي بيحكم؟ القاضي يقول إيه؟ بناء على المادة كذا في القانون كذا حكمنا عليك بالإعدام. يبقى اللي بيحكم القاضي ولا القاضي بيطبق القانون؟ فاللي حكم على الرجل ده بالإعدام مش القاضي لكن
1: القانون.
0: القانون. وربنا حط قوانين في الطبيعة زي ما قالنا الكتاب، يا أخي أيسير إنسان على الجمر
1: ولا
0: تكتوي قدمه؟ أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ دي قوانين ربنا حطها.
1: بس احنا مش بننظر على دي للقوانين، يعني دايما بنشوف القاضي هو اللي حاكم.
0: لا،
1: مش انا اللي كاسر القانون.
0: ده لازم في حاجة اسمها حيثيات الحكم. يعني ايه حيثيات الحكم؟ يعني بما ان وبما ان وانطلاقا وبناء على ده. رئيس الجمهورية نفسه ما يقدرش يطلع قانون غير لما يقول بعد الاطلاع على الدستور قررت كذا وكذا وكذا. انت بأي صفة قررت ده؟ لان الدستور بيقول كده. فاحنا عندنا كلمة الله دستور، واللي ما يمشيش حسب دستور السماء القوانين دي هي اللي تكسره. وده لازم أوضح الأمور دي بالنسبة لنا، أن الإنسان اللي بيسيب ده يكون النتيجة صار وراء الباطل. أيوة، فصاروا باطل. مشيهم هم وراء الباطل خلتهم بقيوا باطل. ولازم يكون واضح كده. يا رب أنت ليه بتعمل كده؟ لا لا لا، ربنا ما عملش كده. ربنا ما عملش. هو ربنا قال شمشون تتفقع عينيه؟
1: لا طبعا،
0: دي
1: الخطيئة اللي حكمت،
0: الخطيئة اللي عملت كده.
1: جميل جدا يا دكتور التعبير الجميل ده، عدم الخضوع للقانون، القانون اللي بيحكم.
0: صحيح،
1: بيحكم عليه. حضرتك قلت في حبقوك 3 حاجات مهمين، في الأصحاح الأول صرخ، في الأصحاح الثاني تعلم، في الأصحاح الثالث سبح. أنا هسبح دلوقتي مع حبقوك وبعديها نشوف اتعلم ايه.

0: صرخ في الأصحاح الأول فتعلم في الأصحاح الثاني.
1: الأصحاح الثاني الحقيقة بيقدم لنا أنه ما فيش حل لمشاكلنا إلا بالتوبة. عشان نبقى بس يعني متفقين، ما فيش حل لمشاكلنا إلا بالتوبة. والتوبة دي في حبقوق 2 بتقدم لنا 6 حاجات. أول حاجة، لا لخمر العالم. العالم مش هيفرحني، أنا مش هفرح بالخطية. مش هفرح وأسكر بخمر العالم، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع. الأمر الثاني، لا للذات المتكبرة. أصله يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. لا للمكسب الحرام. عشان يحصل توبة ويحصل نقلة من الإصحاح الأول للإصحاح الثالث، من المشكلة الظلم والمرار اللي أنا عايش فيه عشان أوصل لحياة التسبيح، لازم أرفض الخطية. والتوبة مكلفة. إحنا دايما بندور على توبة رخيصة. لا، التوبة مكلفة. مكلفة، كلفة المسيح دمه على الصليب، ولازم تكلفني. يعني إيه تكلفني؟ يعني أصنع ثمارا
0: طليق
1: بالتوبة.
0: دكتور، أنا فهمت يعني إيه رفض خمر العالم والذات المتكبرة، بس إيه المكسب الحرام؟
1: المكسب الحرام إن ناخد حاجة مش من حقي. عزيزي، وإحنا في حضانة اتعلمنا إن الألم ده بتاعي وده مش بتاعي. وإنه الأستيكة دي بتاعتي وده مش بتاعتي، والكراسة دي بتاعتي وده مش بتاعتي. عشان لما نكبر بعد كده نفهم إن الست دي بتاعتي ودي مش بتاعتي. والراجل ده بتاعي والراجل ده مش بتاعي. مش إن أنا كل حاجة بتاعتي.

0: المصيبة اللي وقع فيها داود في خطيته انه افتكر كل حاجة بتاعته. ما هو ملك، المكسب الحرام ممكن يكون مكسب جنسي، مكسب مادي، مكسب عاطفي، مكسب قيمة، كل دي مكسب حرام.
1: سؤال، هل في الأمور الروحية في مكسب حرام؟
0: طبعا. لما أقول حاجة ومديش كريدت بتاعها، كريدت يعني أدي الضمان، أقول فلان قال كذا والناس تقول يا ده بيقول كلام حلو قوي، بس مش من الأمانة أن أنا يعني الناس تعجب بكلمة أنا قلتها بس دي مش بتاعتي. أو لا، القديس فلان قال كذا، الأنبا فلان قال كذا. أعطي، كنت مرة في مؤتمر في أمريكا قال لي جيفا كريتد، يعني قول مين اللي قال الكلام ده، رجع الحق لصاحبه. وده شيء مهم. ده نوع من المكاسب الحرام. أو بنشوفها كتير، مش فلان اتغير. أقول لك إيه، أنا كنت بصلي له ليه 3 سنين.
1: أيه.
0: حتى شوف على المستوى الروحي ازاي. انا عاوز اقول لك ايه، انت عارفه اتغير ليه؟ طب ما في اخرين اشتغلوا معاك. او لما يعني من اجمل الحاجات اللي حصلت، مثلا ملكه انجلترا في يوم من الايام تدي مكافاه كبيره لسير مجدي يعقوب، خرج وقال لها ال30 شخص التيم ورك اللي بيشتغلوا معايا، الفريق بتاعي دول هم اللي استحقوا الجائزه مش انا لوحدي. يوم ما اخد حاجه مش من حقي، معنويا، عاطفيا، ماديا، كل الحاجات اللي مش من حقي، ما هو ده مكسب حرام. 4، لا للعنف والقتال. عشان يحصل توبة لازم الخناقات والصراعات اللي في البيوت تهدى ويحل سلام المسيح ملك السلام. 5، لا لغواية الآخرين. 6، لا لأصنام الخطية. كل ده يحوله القلب من حالة المرارة اللي ابتدى بيها في حبقوق 1 إلى حالة الفرح والابتهاج، مع أنه فمحور حبقوق تحطه في الكلمة دي، مع أنه في ناس يقول لأنه لأني أملك، ولأني أملك فأنا أبتهج وأفرح. لكن حبقوق يقول فمع أنه، برغم من فإني أبتهج.
1: أنا هرجع لفمع أنه دي علشان أركز على تسبيحته في الأصحاح الثالث، بس نشوف أيمن كتب إيه عن حبقوق من آياته.
2: فمع أنه لا يظهر التين فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. حبقوك 3:17-18.
1: دكتور صامويل، أصحاح الثالث أصحاح التسبيح.
0: أيوة.
1: بس التسبيح هنا مش مرتبط بأن ربنا عمل شيء، مرتبط بالله نفسه. تشوف ده سمو شكله ازاي في العبادة؟
0: بص يا عزيزي، في المشاكل ربنا بيعمل حاجة من اتنين، يا يغير الظروف يا يغيرني انا ناحية الظروف. تاني، الله يا يشفيني من المرض يا يعطيني قدرة على احتمال المرض. يا يحل المشكلة يا يديني صبر عشان اصبر على المشكلة لحد ما تخلص الايام بالسلامة. ولازم نعرف ان ممكن ربنا يعمل حاجة من اتنين، يا إما يقول يا إما يقول لأ، يا إما يقول مش وقته. يا رب من فضلك ارفع عني الشوكة لأني عندي شوكة في الجسد. قال له لو سمحت بكلمنيش في الموضوع ده تاني،
1: تكفيك
0: نعمتي. هتفضل عندك الشوكة وهيفضل عندك التجربة، لكن هتقدر تخدم وتفرح، أصل في نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاء. فهنا في حبقوق 3 يقول مع أنه، ويقدم لنا 6 حاجات برضو. ست حاجات، التوبة ليها 6 حاجات،
1: والتسبيح
0: برغم من 6 حاجات، والمحور ما ننساهوش. فمع أنه طبيعي أن الواحد يبقى فرحان في الظروف الحلوة، لكن الحلاوة أنه في وسط الظروف الصعبة يبقى فرحان. واحد ملك عمل مسابقة كبيرة للسلام، وكل الرسامين رسموا رسم حلو، لكن فنان جميل زي الأخ أيمن كده عمل حاجة جميلة قوي، رسم صورة فيها زعابير ورياح وضيقات وحاجة صعبة خالص. فالملك قال له انت عارف عنوان المسابقة ولا مش عارف؟ قال له عارف. عن ايه يا ابني المسابقة؟ قال له عن السلام. قال له فين يا ابني السلام ده؟ الصورة كلها غضب. قال له جلالة الملك، السلام في الصورة دي في العصفور المغرد على هذا الفرع من الشجرة اللي بيغرد برغم من الزوابع اللي حواليه. 6 حاجات. اول حاجة، لا يزهر التين. غياب النجاحات. 2

0: لا حمل في الكروم، غياب الفرح. ثلاثة، يكذب عمل الزيتونة، غياب السلام الخارجي، ظروف صعبة حواليه. أربعة، الحقول لا تصنع طعاما، غياب الشبع المادي. خمسة، ينقطع الغنم من الحظيرة، غياب الممتلكات. ستة، لا بقر في المزاود، بقر بيكلمك عن الأمان، يجيب لك لبن وزبد وجبن للمستقبل تقدر تخزن منه، غياب الأمان. برغم كل ده فمع أنه يحصل إيه بقى؟ يحصل خمس حاجات: أبتهج بالرب، أفرح بإله خلاصي، رب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل، يمشيني على مرتفعاتي.
1: خليني واقعي معاك يا دكتور وأقول كل الخسائر دي لو واحد دخل في كل المشاريع دي في حياته، مشاريع مشاريعه كلها بتخسر بتخسر بتخسر، إزاي يرجع يقول فإني أبتهج بالرب؟
0: أول حاجة أراجع نفسي، هل ربنا عاوز يكلمني عن حاجة؟ هل في حاجة في غلط في حياتي؟ يعني ربنا بيسمح بده عشان يقومني؟ أفحص نفسي، لنفحص طرقنا، أتابع نفسي، يمكن بسبب الخطية الحتة الفلانية دي، يمكن الخراب المادي ده أصله أنا مش أمين في عشوري مع ربنا، يمكن يمكن يمكن، وراجع نفسي وحاسب، يمكن أقعد مع أب اعتراف أو مرشد روحي يساعدني. اثنين، هل ده بسبب عدم حكمة مني في التصرف؟ الخسائر المادية اللي حصلة دي بسبب عدم حكمة في التصرف؟ هل بسبب في أصدقاء سوء أنا ارتبطت بيهم فحصل كده المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة؟ هل أنا كنت غير أمين في تصرفاتي وفي حياتي؟ وأقعد أحاسب نفسي قدام ربنا وفي حضور ربنا. إذا كل ده ما حصلش فإني أفرح بالرب وأبتهج بإله خلاصي. إيه الحاجات بقى الخمسة؟ أبتهج بالرب، أدي نبع الفرح الحقيقي. ستة، أفرح بإله خلاصي، فرح الخلاص، وده اللي فرحني، ألبسني ثياب الخلاص
1: ورداء البر،
0: ورداء البر. الرب قوتي، قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا، خلاصا. أربعة، يجعل قدمي كالأيائل، يقدر ربنا يخليني بسرعة أنجز ويعوضني عن السنين التي أكلها الجراد. يقول الكتاب عن إسحاق، فزرع في تلك الأرض في تلك السنة فأصاب ماء الضعف. آخر حاجة، يمشيني على مرتفعاتي، يخليني أتخطى العقبات. إيه النجاح ده؟ مش ده اللي قالته أمنا العذراء مريم؟ تعظم نفسي الرب،
1: تبتهج روحي،
0: وتبتهج روحي بمين؟ ما العذراء مريم كانت ظروفها صعبة، ما تربت يتيمة وظروفها صعبة وعايشة في قلب الناصرة اللي كلها خطية. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. عشان كده يا رب عملك في وسط السنين احيه،
1: في وسط السنين،
0: في وسط السنين يا عرف. يا رب في الغضب
1: اذكر الرحمة،
0: اذكر الرحمة.
1: شكرا يا دكتور على الكلام الجميل والتعبيرات الرائعة عن حبقوق، فمع أنه ولكني أبتهج، أبتهج بالرب. عزيزي المشاهد، تعلمنا وشفنا من صلاته ومن حياته بدأ نبوته بالصراخ لكن ختمها بالتسبيح، وما بين الصراخ والتسبيح تعلم على مرصدي أقف وشاف ماذا يقول ليه الرب، تاب وقدم لنا خطوات حقيقية جدا ولكنه سبح واتكل على الله. المشكلة مش في التينة ممكن تثمر، ولا في الكرم ممكن يطلع اللي انت عايزه، لكن المشكلة هو غياب الرب. وإذا غاب السيد الرب من المشهد، حتى لو أثمرت وحتى لو جابت كل الخير اللي هي عايزة تجيبه، يظل القلب في احتياج حقيقي جدا غايب، هو احتياجه لله. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين.

أنت رب الحياة، أنت صانع هذه الحياة، الحياة التي كانت عند الآب وقد أظهرت لنا، صرنا نحيا حياة المسيح، فالآن مديونين وممتنين لشخصي. أعطي مجدا للرب في هذا اليوم. أمن قلبك كله مجدا لك يا رب. كان التلاميذ بنفس واحدة، أنا كنت، أنا صرت، أنا بقيت حر في المسيح، والآن أحيا القيامة، أحيا بر المسيح، فلا شكاية ولا كسرة، بل هي النصرة في شخصه العظيم المبارك القائم من الأموات. يلا نعطي تحية ونكرم اسمه ونعطي المجد اللائق في شخصه وإحنا بنعبده، كما طلب الآب بالروح والحق. ساجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح والحق.

له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور في المسيح يسوع. كرموا وعظموا ليس فقط أحبائي في الاجتماع، أنتم الكنيسة. الكنيسة في العهد الجديد، إحنا مش يهود على فكرة، بنحب الكل بس إحنا مش يهود. إحنا في العهد الجديد، العهد الأعظم، مكتوب عنه عهد أعظم، وإحنا مستوى عالي جدا جدا، لألا لا يكون هناك تعليم صافي. هذا الموضوع هام جدا، نحن أعلى مستوى بكثير، نحن

أولاد الله من لحم ومن عظم محفوظين في نن العين على الأكف وعلى الأكتاف وعلى أجنحة النسور محمولين كل الرحلة لأننا أولاد الله أو أولاد لله بالأخص مجدا للرب. والآن نحيا بروح القيامة، الروح الذي أقام رب المجد من الأموات. اشترك الثالوث الله الواحد المثلث الأقانيم اشترك في قيامته. الابن يموت لكن الثالوث يشترك في القيامة. لي سلطان أن أضعها، لي سلطان أن أخذها أن أقيمها. وقام الرب يسوع في اليوم الثالث، الروح القدس اشترك في القيامة، والآب أيضا، وأقامنا وأجلسنا معه في السماويات، وصرنا أشراف أشراف شعب الله، أجمل وأروع عائلة وأهل بيت الله على هذه البسيطة. أعطوا الرب مجدا يليق بشخصه. هاليلويا من قلبك. فالآن مكتوب حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أو إلى اسمي أو على اسمي، يعني في البيت وانت راجع يا دكتور انت والمدام وبتصلوا على الطريق، حيثما اجتمع اثنين هناك أكون في الوسط. الرب في وسطنا، العريس معنا. هاليلويا، رب القيامة هنا.

وهكذا تكونت الكنيسة أحبائي، وهو الآن ساكن وسط الكنيسة القائمة معه، ماتت معه وقامت معه لتسلك في جدة الحياة. هيئ قلبك لكلمة حية من لدن الرب من فمه الطاهر وانت بتسمع هذه الترنيمة. تفضل ارتاحوا. الرب قريب للذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق، يعني مركزين. تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم، بكل قلبكم. ومرات بنقول للرب سلمناك الرحلة، سلمناك كل الطريق، وبكون منعني، لكن ما فيش لجاجة في الصلاة، ما فيش إيمان. على فكرة كل شيء يحتاج إلى قرار، وأنا قلتها بالمرة، الصلاة والمخدع يحتاج إلى قرار، وقت تقضيه مع الرب، تخصص هذا الوقت. مساء الخير. صباح الخير أخ نبيل. القداسة قرار، التخصيص للرب قرار، التكريس العالي على مستوى اسم الرب قرار، أن تعيش حياة النصر قرار، أن تكون ناجح قرار، أن تكون خادم حقيقي للرب قرار، أن تصلي بإيمان صلوات مقتدرة في فعلها قرار. كله محتاج إيمان وحسن، وإلا نضيع الوقت زي ما سمعنا بالأمس. أن نجري في السباق ونباري الخيل قرار، معتمدين على رب القيامة وقيامة المجيدة والبر الذي لنا فيه. قول أمين. ادعو الرب الآن، قل له كلمني يا صاحب الحياة والرحلة وموضوع حياتنا، محور كل الرسالة. أنت الكارز وأنت الكرازة والمجد، كل المجد يعود لك. أنت المعلم وأنت التعليم، وكل المجد يعود لك. أنت الكلمة، لتكون لكلمتك سلطان على النفس والروح والجسد، على أذهاننا وأذاننا، على القلب والعين، فنبصرك. فلا نعبد أنفسنا بعد، لكن نعبدك وحدك مع الآب والروح الأكرم.

دي الخدمة الثالثة والأخيرة في المؤتمر. أنا سعداء بوجودك يا خزيان، صدقني سعداء جدا يعني. بس في ترانيم يعني أنت بتقولها باستمرار في كل حتة، وهنا في كاليفورنيا لوس أنجلوس أنت في عاصمة العالم وما تقولهاش يعني. مثلا ودي ترنيمة يعني لازم يقولها زيادة، أوهام مثلا قلتهاش لا امبارح ولا النهاردة ولا. أنت حر طبعا، أنا واعظ أنا ماليش دخل يعني، ما أنا مش هتدخل في أمورك، بس يعني الناس دي حلوة. شوف شوف شكلهم حتى حلوين ولا لا؟ حلوين أوهام. اسمع اسمع قبل ما نسمعك.

ربي يباركك يا خزيات. احنا سعاد ثاني بس سعداء جدا بوجود حضرتك معنا. يعني احنا مش هنبقى يعني مش هنطول عليك. هي واحدة بقى بس أخيرة عشان الأسيس ميلاد هيطلع يقدم دلوقتي وكده. والناس دي ناس حلوة. شوف شوف ناس مبارك حلوين صدقني. انت ايه بتبص لي؟ انا بص لهم حلوين. انا مش حلوين. يده كان مسقوبة ومش هطلب تاني. يعني هي واحدة.

0: اسمع دي وصلي معايا قبل ما الاحساس ميلاد هيجي يطلع. يلا مع بعض حاول تفهم الكلام وتركز فيه.
1: نتذكر وعنينا على الرب وعلى ايده المثقوبه
0: فكر.

عطايانا في هذا الوقت لخدمة للرب، ونحب إن إحنا نقدمها وإحنا وقوف. فدعونا نقف وإحنا بنقدم عطايانا للرب. هاي خدمة.

له بكل سجود وكل تقدير وكل احترام له. لرب من فضلك اقبل مننا خدمة العطاء. دعونا نقف ونقدم للرب ما يضع الرب على قلوبنا لخدمة الرب في هذا الصباح. تفضل الصلاه.

يا رب بكل سجود وبكل احترام لجلالك. ما أعظمك وأنت الله العظيم الذي تملك السماوات والأرض والكون كله. أنت اللي بتقول هاتوا جميع العشور إلى خزانة بيتي. يا رب شكرا إنك بتكرمنا إنك تعطينا فرصة نكرمك. يا رب أنت اللي علمتنا اللي يكرمك تكرمه واللي بيعطيك بتعطيه، وأنت تعطي أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر. ليك المجد يا رب، ليك السجود. احنا بس بنقول لك يا رب امتنان لما صنعته معنا. يدك المسقوبة، رجليك المسقوبة، جنبك المطعون. قصاد هذا ماذا نقدم ليك يا رب؟ لقد قدمت لينا حياتك، ماذا نقدم ليك؟ احنا بنقول لك بنحبك. احنا بنقول لك دي عطية تقدم، بنقول لك فيها بنحبك وانت تتحب، انت محبوب القلب ايها الرب إلهنا. لذلك اقبل منا كل سجود وكل عطاء من اعماق قلوبنا. لنرفع صلاتنا في اسمك الغالي يا ابانا ولك الكرامة وكل المجد.

0: وأقول المجد. عايز قلبك يعطي المجد للرب، لا للمكان ولا لاسم الكنيسة ولا للخدام. احنا النهاردة في حضرة ملك الملوك ورب الأرباب، عايز يغيرك ويلمس قلبك ويعطيك حياة جديدة. وانا زي ما قلت بقول المعلم قد حضر، عايز يباركك. ما تطلعش من هذا، يعني هذه فرص نادرة، ما تطلعش إلا ما تاخد حاجة من ربنا. بترجاك مؤمن عشان تمتلئ، إنسان لسه ما قبلتش يسوع، اقبل يسوع. يسوع حلو، شفتش الكلام عنه؟ شفتش المؤمنين اللي بيحبوه وبيحبك؟ ليش ما تحبه؟ ليه ما تعطي له حياتك؟ ليه ما تكرس له حياتك يا مؤمن؟ ليه ما تكرس حياتك للشخص العجيب اللي سمعنا عنه؟ النهاردة آخر يوم في الخدمة في البركة، وأرجو ما أكونش آخر البركة، يعني مش آخر البركات، ولكن بداية لنهضة عظيمة باسم يسوع. الدكتور زكريا، وأنا بقوله الأسيس لأنه أخويا في الرب، أنا شاعر أنه عنده رسالة من قلبه، من الرب في قلبه للكنيسة اليوم. أخويا الحبيب، خد حريتك، أهلا وسهلا بك. من فضلكم. والأخ زياد كمان أعطي له تحية. أمين.
1: مساء الخير. أستاذنكم نقف علشان نقرأ آية من كلمة الله، نقرأ من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في كورنثوس، صح، رسالة الثانية صح 13 والآية 3. كورنثوس الثانية 13 3.

آسف، عدد أربعة. إلهي يا ريت نقرأ مع بعض باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله، فنحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. مرة كمان. لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله، فنحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. آخر مرة. لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله، فنحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. أمين. اتفضلوا أماكنكم. موضوع الشعار اللي احنا بنتكلم فيه دي المرة الثالثة، بنتكلم عن آية موجودة في سفر أرميا وصاح 12 وعدد 5. إن جريت مع المشاه فأتعبوك. يعني أنت هم ماشيين وأنت من ضعفك مش قادر يعني مش قادر تلحقهم، هم ماشيين فأنت بتجري عشان تلحقهم هم ماشيين. فإذ كنت مشيت جريت مع المشاه وأتعبوك، إزاي هتقدر تباري الخيل فرسان السريع؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ منبطح يعني نايم على بطنك، ونهر الأردن لما بيبقى ممتلئ من كل شطوطه بيبقى مخيف جدا جدا. فإذا أنت في الدنيا هادية جدا وانت مش قادر تبقى في سلام، منبطح واقع من غير سبب، فازاي لما تبقى عندك ظروف صعبة زي نهر الأردن لما يبقى ممتلئ من كل شطوطه؟ باختصار طبعا اتكلمنا امبارح واول امبارح وقلنا ان ربنا عايز يكون عندنا قوة. هنا أرميا كان في الاصحاح ده بيقول له يا رب انت ليه بتنجح الاشرار؟ يا رب هم ازاي هيقولوا لي بيقتلوا؟ قالوا لي هنقتلك في الاصحاح ده، صح اللي فات يعني 11. ازاي الناس دي كده يا رب وازاي انت سايبهم؟ فربنا وجه نظر أرميا قال له انا مش هغير لك الاحداث، الناس هتظل زي ما هي، بس انا عايز اغيرك انت علشان تبقى انت قوي فتقدر تنتصر وتقدر تباري الخيل. واخد بالك الفكره؟ دايما في صلواتنا يا رب غير الظروف المحيطه. مرات في ظروف خلاص بقت هي كده، هو يقدر يغير المحيط طبعا. يعني مثلا قال لعازر الميت، كان ليه كام يوم مات لعازر؟ 4 ايام. قال لعازر هلما، وغير الظروف. بس مرات يحب يغيرنا احنا علشان رغم الظروف الصعبة نباري الخيل. مين يقول امين؟ ففي الليلة الاولى اتكلمنا عن مصادر، اتكلمنا عن 12 مصدر فقط من مصادر القوة الروحية، ما قدرناش نكمل عشان الوقت طبعا. امبارح اتكلمنا عن المباراة، ان الحياة المسيحية حياة سباق، وخدنا عدة مواقف ازاي اركضوا لكي تنالوا، اولئك ياخذون اكليلا يفنى، اما نحن فاكليل لا يفنى، لهذا اقمع جسدي واستعبده لالا بعدما كرست للاخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. النهاردة في اليوم الأخير بتكلم عن أهم حالة قوة. احنا قلنا الرياضي عامة بيتميز بثلاث حاجات، الرياضي الغالي يعني لاعب السكر كرة القدم الأوروبية بيبقى غالي. ليه؟ بـ80 و1000 و100 ألف يورو مثلا. ليه؟ 100 مليون يورو. ليه اللاعب 100 مليون يورو؟ بيقول لك أصل ده فيه ثلاث حاجات، عنده قوة وسرعة ومهارة. نفس الوضع في الحياة الروحية، شخص عنده قوة روحية يباري الخيل، شخص عنده سرعة بيجري وما بيضيعش وقته. في ناس بعيد عنكم حياتهم الروحية زجزاج لاين كده، يعني يبقى متحمس وبيصلي ويقرأ الكتاب وكذا يعني في ظروف معينة، بعد كده الدنيا تهدى وينسى الكتاب المقدس وينسى الصلاة وينسى الكنيسة مثلا 2 سنين. هذا تحصل موقف أو نهضة أو حاجة، يبدأ يرجع تاني ويتحمس واخد بالك رايح جاي. لكن

ياخد ده، ده بيجري على طول وما بيضيعش وقت، مفتدين الوقت لان الايام ايه شرير. الحاجه الثالثه اللي هي اتكلمنا عنها وهي بيسموها ال حاله الشخص عنده لياقه، عنده مهاره، عنده، وهي ان تتمتع بقوه قيامه المسيح. وده اللي النهارده انا عايز اتكلم فيه، وعايز اتكلم مش كتير عشان نفسي نستغل وجود اخونا زياد ونرنم تاني وناخد وقت للصلاه. مين يقول امين؟ الايه دي تعال نرجع ليها، بتقول ان كان المسيح صلب من ضعف لكنه حي بقوه الله، ونحن ايضا ضعفاء فيه ولكن سنحيا معه بقوه الله من جهتكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو بمجرد ما تحط ايه على الفيسبوك مثلا، لو انت مسيحي حطيت ايه عن الصليب، اي ايه او سوره الصليب، هتلاقي ناس كتير كلمه الصليب عند الهالكين ايه، ده الناس بتهاجم الصليب وتقول لك ازاي المسيحيين النصارى يفتخرون بآلة اعدام، الصليب كانت آلة اعدام، حد يفتخر ببندقية، حد يفتخر بمشنقة. طبعا ده كله بيتكتب لينا وبيشتمونا بالكلام. وبعدين ازاي انتوا يا مسيحيين بتفتخروا ان يسوع، اقول بكل وقار طبعا لان الايه بتقول كده، اتف على وشه المسيح، اتف على وشه مره واحده، يعني اتف على وشه كذا مره، يعني مره واحده تفوا عليه، بصقوا في وجهه ولطموه واخرون لكموه. دي كانت كتيبه يعني حوالي 6000 ولا اكتر ولا اقل. ايه ده؟ ازاي بتقولوا انكم تعبدوا هذا الشخص اللي فيه مكتوب عنه كشاتن تعمل ايه؟ تساق الى الذبح وكنعجه صامته امام جازيها. المسيح صلب من ضعف. يعني ايه صلب من ضعف؟ يعني هو رايح على الصليب كان قاصد انه يسلم نفسه بضعف علشان يحمل خطايانا في جسده. فاهم ازاي؟ تعال شوف في بستان جسيماني لما ترسم قدامه الصليب، مين فاكر اللي حصل؟ كان يصلي وعرقه يتساقط كقطرات دم. صلى كم مرة؟ 3 مرات. قال يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. وبعدين تيجي آية عجيبة جدا برضو، نسمع تعليقات سلبية عنها، بس احنا آيتنا النهاردة بنقول إنه صلب منين؟ من ضعف. يعني هو قصد يدخل في الضعف بتاعنا، وقصد يكون الفادي بتاعنا، وقاصد يحمل كل خطايانا كالفادي علشان يموت لأجلنا، ولما يقوم نقوم معاه ونتمتع بقوة القيامة. ده موضوعنا النهاردة. مين يقول أمين؟ صلب من ضعف، مشي في نفس طريق الضعف بتاعنا. أنا بحب الأسيس ميلان، يعني أعرفه من حوالي 20-25. ودايما بقول الكلام ده، لو لا قدر الله ارهابي داخل وماسك بندقيه آلية بيضيه ما فيهاش، بس جاي من راي رمون، تعرف راي رمون، فجاي من راي رمون قلت له ده جاي ليه؟ قال انا مش قصدك انت، بالله هي احسن ابعد عني، انا قاصد القسيس ميلاد علشان هذا الرجل يقول المسيح عايز. لا شفت، لا قدر الله، طبعا انا بفترض يا اسيس يعني. فانا طبعا قلت للارهابي هو داخل من هنا، قلت له لا طبعا اسيس ميلاد حبيبي ومش هتضرب فيه. هو رد علي وقال لي ابعد، لا هضرب في المليان. ما تعرفوش انتوا ده، هم فعلا كده، ما هي مره واتنين وبيضرب على طول. فانا لاني بحب الاسيس كتر خيرك، شكرا، يعني خلي المجملات دي بعد. المهم فوقفت كده وقلت ركز معايا بالروح. العراقيين اكتر ناس هيفهموني، مين عراقيين هنا؟ اكتر ناس بيستخدموا الحكايه دي بالروح. لما رحت العراق ايام صدام حسين كان كل يقول لك بالروح بالدم نفديك يا صدام. مره في الاستاد شفت 120 عراقي بيقوموا يقعدوا، وبعدين لما وقع
كلهم مسكوك كده

مو مش موضوع يعني. المهم انا وقفت قلت مش هخاف، بالروح بالدم هفديك يا سيس ميلاد. اتمنى اني اعمل كده، انا مش ضامن بصراحه يعني، انا ما اعرفش يعني، وقت ان شاء الله الرب يديني نعمه اقبلها يعني. خد حريه، ما هي اخر يوم هاخد ولا ما اخدش مخلصنا، واخد لك. المهم راح هو ضرب في الملايين وبعيد عني، مع ان انا لسه شباب عمري صغير صح، رحت مت انا وعاش هو. يبقى انا عملت ايه كده؟ فديته كل الحاجات اللي كان هو يحتملها احتملتها انا. هو ده الذي لنا فيه الفداء، مين حافظ؟ بدمه غفران الخطايا. صلب من ضعف، خد نفس صورة الضعف بتاعتنا منبطعا في أرض السلام، وكنا خطاة أموات بالذنوب والخطايا. كل أنواع الموت مات في موتة واحدة. يقول لك في بستان جسيماني كان يصلي، وبعدين تيجي آية فظهر له ملاك من السماء يعمل إيه؟ هو مين اللي خالق مين؟ عندي آيات، آيات كثيرة. المسيح هو اللي خلق الملائكة طبعا، بالذات عبرانيين واحد، الصانع يسوع المسيح ابن الله الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، به كان كل شيء وبغيره لم يكن. يا عم ازاي ملاك يقويه هو الله اللي ظهر في الجسد؟ ما هنا صلب منين؟ صلب من ضعف. إذ كان في، يعني هسهلها عليكم عشان بس أنا عايز أتكلم كلمتين عن قوة القيامة وده المهم وأصلي معاكم. في فيليب 2 وعد 5 مكتوب إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه صلب من ضعف، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع. الأطاع دي ضعيف ولا قوي؟ كأنه ضعيف، صلب من ضعف. وضع نفسه أطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الأب. فهو صلب من ضعف، يعني بستان جسيماني، وبعدين دليل أنه صلب من ضعف مثلا ما جاء يهوذا الإسخريوطي عشان يسلمه ومعاه الرومان، طلع لهم الرب يسوع بنفسه قال لهم من تطلبون؟ هل يسوع الناصري؟ قال أنا هو، أنا يهوى. فسقطوا على وجوههم في الحال، فأقامهم هو تاني. يعني الصلب من ضعف يعني كانت لمحات لاهوته تظهر أحيانا، مع أنه أخفى لاهوته في ناسوته، بس وقعوا كل وقع، بس هو قومهم تاني وقال لهم إن كنتم تطلبونني أنا فدع هؤلاء يذهبون، وسابهم يربطون. والمسيح اتحاكم 5 محاكمات، 5 محاكمات صعبة جدا جدا جدا. أول محاكمة كان قدام واحد رئيس كهنة اسمه مين؟ حنان. حنان شرير جدا، لما ضربوه بصقوا على وشه، ويعني حنان. وحنان راح وداه لقريبه اللي هو مين؟ قيافة. دي المحاكمة الثانية. قيافة وداه للمحاكمة الثالثة اللي هو مين؟ بيلاطس البنطي. بيلاطس البنطي اتنطط عليه وقال له جاول، لكن واصله من ضعف كان ساكت كشات انتصاق إلى، وقال له عبارة مش كويسة، قال له ألست تعلم أن لي سلطان أنا أصلبك وسلطان أنا؟ قال له لا، لم يكن لك علي سلطان البتة، لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك لخطية عظم. المهم احتار بيلاطس، قال لك أخلص إزاي من المشكلة دي، لأن مرات بيلاطس بعتت له رسالة قالت له إياك وذاك البار، لأن حلمت حلم، فهو يعني هو سياسي،

قياس غبي سوري يعني. هلك هلك بلاص قالت له خلي بالك الا ده انا شفت حلم ربنا كلمني النهارده الا يسوع ده اياك. وبقول لك انت يا مسيح ابليس ليه وزياد بيرنم ترنيمه اوهام انا الدموع نزلت من عينيا ليه؟ عشان في عدد بيقول يا ان انا وعدتك ان انا اعيش لك لكن وعدك تعمل ايه؟ تستناني. اغلب الناس اللي عايشين هنا جت لحظه وعدوا ربنا يا رب بس ناخد الجرين كارد، يا رب بس ناخد الجنسيه، يا رب بس ناخد الشقه، يا رب بس لما اخد بيت، يا رب وهعيش لك وبيحقق لنا كل اللي احنا عايزينه، بس ما بنعرفش نرنم من قلوبنا الترنيمه الثانيه اتبعك ربي ومسيحي انت معتقدي وديني. ليه الترنيمه دي غاليه؟ عشان مش بيقول طبعا احنا شرف ان المسيحيه ديننا، بس هنا كمان مش بيقول بس ان المسيحيه ديننا، لكن يسوع المسيح وتبعياته هي العباده الحقيقيه ايضا. نحن لسنا مسيحيين بالاسم يعني، لكن نحن نتبع المسيح شخصيا. مين يقول امين؟ فبيلاطس حب يمسك العصايه من النص، قال لك ابعته لهيرودس، وكده كده احنا متخانقين انا وهيرودس نصالح، بيلعب سياسه يعني. فهيرودس قال ايه ده يسوع بتاع المعجزات، اعمل لي معجزه وطلعك. فما ردش عليه خالص، يعني لم ينطق ببنت شفاء قدام هيرودس، انه شرير جدا هيرودس ده. كل الهيرودسيين يعني كذا هيرودس في الكتاب كلهم اشرار. فاحتقروا، مين اللي احتقر مين؟ هيرودس صلب من ضعف المسيح، احتقره والبسه لباسا لامعا يعني مشخلع كده، ورجعه لبيلاطس. وبيلاطس حب يلعب لعبه تانية اسمها لعبه الجلد. قال لهم تمام، من تريدون انا اطلق لكم باراباس. فما نفعتش لعبه باراباس، قال لك اجلده وادبه وايه واطلقه. والجلد ده كان صعب جدا، الجلد الروماني بيعروا الشخص وزي كرباك كده وفي قطع من نحاس او حديد يعني صعبه كده، وبعدين بيقطع فبيقطع الجلد والفاشية والأوردة والشرايين، بس العظام ما بتتكسرش لأن في آية عن المسيح عظمه لم يكسر منه، بس تقطع. حرث الحراس، عارف المحرات بتاع زمان، حرث الحراس على صلب منين؟ من ضعف وجلده، وبرضه قال له يصلب ليصلب، دمه علينا وعلى أولادنا. وخدوه على الصليب وحطوا مسمار في إيده عشان يحط المسمار التاني، ما كانش طبعا مسافة بعيدة، فاضطروا يفصلوا عظامه ونفس في ليه، فحصلوا ديسلوكيشن في كل البونز بتاعه، فكان ألم رهيب جدا ونزيف داخلي. ورفعوه على الصليب وظل المسيح متعلق كام على الصليب؟ 6 ساعات صلب من ضعف، 6 ساعات احتمل 3 أنواع من الألم. ألام اسمها ألام نفسية، يحطوا كليل شوك يتفوا على وشه كده. ألام اسمها ألام جسدية ما تتوصفش، جلده كليل شوك. أذكر إيه الأماكن اللي كانت تنزف في المسيح؟ كل جسم، لأنه انبثقوا في وجهه ولطموه وآخرون لكموه ونتفوا شعر دقنه. نزلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، شدوا شعر دقنه، ما يعني سلخ صلب من ضعف، وهكذا يعني. أنا بس فألام نفسية لما خلوه عريان كلهم يعني بنقول الألام النفسية بسيطة، مش بسيطة. ده حكى لي يعني خادم اعتقل في 81 لو تفتكروا الاعتقالات دي، اعتقد مع ابونا زكريا بطرس ساعتها برضو، وقال لي دخلت المعتقل وكان معنا دكتور غير دولة يعني، دكتور هو ده دكتور اللي بيحكي لي، فكان الدكتور التاني تخين، فلما دخلوهم المعتقل في 81 ما لقوش عفريتة يعني لبس سجن للدكتور التخين ده، ما لقوش، فللأسف حطوا عليه كده زي غطا ونام عريان. دكتور عادل وهبة الخادم يعني، يمكن تسمع عنه. قال لي عادل وهبة رحت له الصبح علشان أوسيه، لقيته مات بصدمة نفسية عصبية لأنه اتعرى
عمليه. فانا عايز اقول لك

يعني احنا دايما بنركز مثلا على الالام الكفاريه وهي رهيبه جدا، ولكن ايضا الالام الجسديه والالام النفسيه رهيبه جدا، اما الالام الكفاريه فدي صلبه من ضعف بجد. يعني ايه محكمه المتهم زكريا استوروا يسوع لنا ده خاطي، اجره الخطيه موت. اي نوع من الموت؟ الثلاثه، موت روحي، ابني هذا كان ميتا فعاش، انتم اذ كنتم امواتا بالذنوب، او دع الموتى يدفنون. ده ايه؟ ما موتى يدفنون موتهم، يعني واحد ميت بالخطيه يدفن ميت بالجسد. ففي موت روحي وفي موت جسدي، لكن في موت ابدي. رؤيا 20، الطرح في البحيره المتقده بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني. كم نوع من الموت احتمله المسيح؟ كلهم. مات الموت النفسي او الموت الروحي لما صرخ وقال الهي الهي لماذا تركتني. ايه ده؟ حس كانه الله حجب وجهه عنه، من مزمور 22 طبعا. ثم مات موت جسدي، بس قبلها مات موت ابدي. وركز معايا دقيقتين وهدخل كلمتين على الايام واصلي معاك. مات موت ابدي يعني كل العذابات، ركز معايا، اللي كنت هدخلها انا في جهنم الى ابد الابدين احتملها المسيح على الصليب. ممكن اخويا او اختي بس عشان توضح، معلش يعني معلش ادوني فرصه النهارده. في روميا 8 وعدد 3 بيقول فيما كان الناموس عاجزا عنه، ناموس موسى العشر وصايا، فيما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. الناموس عاجز لان الانسان مش قادر ينفذ الناموس. ركز معي، الله ارسل ابنه، ايوه، في شبه جسد الخطيه، ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد. يعني ايه؟ يعني خطايا زكريا يستاهل يترمي في جهنم لابد الابدين. المسيح قال كل النيران اللي هيدخل فيها زكريا لابد الابدين هحتملها انا. طبعا في سؤالين مهمين لو انت ذكي، ان كنت ذكي طبعا، يعني ان السؤالين هتقول اولا ازاي المسيح يكون واحد ويموت لاجل ملايين او مليارات الناس. السؤال الثاني ازاي يا عم انت بتقول 6 ساعات على الصليب؟ طب ازاي في وقت محدود يحتمل الام كنا نحتملها الى ابد الابدين، دخان عذابهم يصعد الى. الاجابه سهله جدا، ان هو غير محدود. ما كانش ينفع ملاك او رئيس ملائكه او انسان. في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله، والكلمه صار عظيم. هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، فكونه هو لله اللي ظهر في الجسد يقدر يحتمل في وقت محدود الام غير محدوده كنا سنحتملها الى ابديه غير محدوده لعدد غير محدود بالناس. واضح؟ صلب منين؟ من ضعف. بس القصه ما انتهتش. بعد 3 ايام قام المسيح من الاموات، حي بقوه الله. عايز اقول لك من حق كل مؤمن ان يباري الخيل علشان المسيح قام من الاموات. مش هقول ايات كتير علشان انا هدفي نصلي اكتر، بس هقول ايه او 2 او 3 ماكسيمم صدقني واصلي معاك. الايه الشهيره جدا في رساله فيليبيو اصحاح 3 بيقول لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته لعله ابلغ الى قيامة الأموات. رسالة فيليبي وصح 3 وعدد 10. يلا كده نقرأ، لا أعرفه وإيه وقوة قيامته وشركة ألم. التاري نفس القوة. اسمحوا لي في دقيقة، هو لما المسيح قام من الأموات الله الأب أقامه، ولا هو أقام نفسه
ولا الروح القدس

القدس أقامه. الله الواحد المثلث الأقانيم اشترك في عشرات الآيات في كل حاجة. مثلا قام بمجد الآب، رومية 6، يعني الله الآب هو أقام نفسه لما قال انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه، كان يقول عن هيكل جسده، والروح القدس أقامه. مكتوب مماتا في الجسد ومحيا في الروح، أو إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فهذا الروح سيقيمكم. الله أقام المسيح، القوة التي أقامت المسيح من الأموات. ركز معايا في كلمتين، خلاص أنا مش هقول آيات تانية، هقول أفسس 1 كلمتين وبأمانة وصل. لما المسيح مات ما ماتش موتة عادية، ما ماتش موتة إيه؟ هو صلب من ضعف. يعني إيه مات مش موتة عادية؟ يعني مات هو حامل خطايا البشر كلهم، وكان ركز معايا معلش، وكان في معركة رهيبة في الصليب ما بين المسيح والشيطان، حتى 3 مرات في روح يوحنا يقول هذه ساعتكم وإيه وسلطان الظلمة. فهو مات وخطايانا علينا، عليه هو حمل خطايانا في جسده على الخشبة ومات. طبعا لو مات وما قامش تبقى خطايانا ما تغفرتش ولا حاجة. ففي اليوم الثالث الرب يسوع قام من الأموات، وكونه انه قام، ركز معايا أرجوك، جرد كلوس 2 الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، وانتصر على أكبر رتبة شيطانية. مش هتكلم الشيطان ده رتبة كبيرة، يعني في رئيس العالم وتحته شياطين برتبة رؤساء يرأسون الدول، وتحت الشيطان كل شيطان رئيس، شياطين برتبة سلاطين بيرأسوا المحافظات أو الولاة، وتحت كل شيطان سلطان، شياطين برتبة ولاة يرأسوا المدن، وتحت كل شيطان والي شياطين اسمهم أجناد الشر الإيه الروحية. لما مات المسيح وقام جرد الرياسات، يعني جرد يعني كسر راس الشيطان. فاكرين الآية بتاعت زمان لما أخطأ آدم قال له أضع عداوة بينك وبين الله، هو يسحق رأسك. مين بقى اللي سحق رأس الشيطان؟ ودي الترانيم اللي كان بيرنمها زياد على إن إبليس مهزوم مهزوم، لأن المسيح جرد الرياسات والسلاطين. عشان كده أختم كلامي وأقول، علشان مش عايز يعني وقتكم وكذا، فأفس 1، وأنا ده اللي بصليه أختم كلامي، بيصلي الرسول بولس لأجل المؤمنين، وعدد 18 بيقول كده، أنا بصلي لا أزال مصليا لأجلكم. ليه بقى؟ مستنيرة عيون أذهانكم، برافو عليك، لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. ركز معايا، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين، اسمع، حسب عمل شدة قوته إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماوات. ده أفس 1 بيصلي، يا رب افتح عينين المؤمنين علشان يعرفوا أن ليهم ذات القوة اللي أقامت المسيح وجرد الرياسات. أنا وإنت أقامنا معه وأجلسنا معه فين؟ في السماويات. ومهما كانت الصعوبات مش هتقدر عليا، أقول أمين، مش بلعب على عواطفك، بس المشكلة عارف زي ولد طفل أبوه كتب له 20 مليون دولار، والواد بيدور في الزبالة يأكل حاجة. ليه؟ لأنه هو مش عارف إن عنده إمكانيات رهيبة. أنا وإنت عندنا إمكانيات قوة قيامة المسيح، بس لو فهمتها، يعني روح البيت افهم، يا رب مستنير عيون إيه؟ علشان تعرف إن ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا. نفس القوة التي أقامت يسوع من الأموات هي نفس حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح. كمل معايا، إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه فين؟ فصاح 3، بيكمل الصلاة بيقول مش بس انتوا تعرفوا كده، لا ده انتوا تعيشوا كده. برضو عدد 3:18 بيقول احني ركبتي لدي ابي ربنا ومخلصنا. افسس 3:18 يسوع المسيح ايه بقى؟ الذي منه تسمى كل عشيرة

وأنتم متأصلون صح وتؤسسون في المحبة، تعرفوا مع جميع القديسين ما هي العرض والطول والعمق والعلو والكمل، وتعرفوا محبة المسيح والقدر أن يفعل فوق كل شيء. أقف هنا أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب. يعني القوة التي أقامت المسيح اللي هي تقدر تخليك يشهد ربنا. وأنا بوعظ حاسس إنك أنت ما تزعلش مني، حاسس تقول الناس دي مهايبرة، بيقول لك أنا القوة اللي أقامت يسوع من الأموات، لأنك ما اختبرت، لأنك عينيك قلبك ما استنارش. مفيش شيطان ولا ظروف تقدر عليك لو انت تمتعت بقوة القيامة. مين يقول امين؟ انت محتاج تعرف ده، مستنير عيون ذهنكم بتعلموا ان يبكي القوة التي اقامت يسوع من الاموات. وان تختبر هذا عمليا، ازاي تختبر هذا عمليا؟ ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم لكي تمتلوا الى كل ملء الله، علشان نعرف. امشي معايا، متأصلون ومتأسسون في المحبة، ماشي كمان، امشي معايا. القادر أن يفعل أكثر جدا. أنا عايز أسألك سؤال وخلاص، أنا خلص المؤتمر يعني، بس هنصلي. السؤال، بعد ما سمعت القوة بتاعت إقامة المسيح من الأموات اللي صفي ولصفك، المشكلة في الظروف ولا فيا؟ بصراحة يعني هو هدف المؤتمر كده، المشكلة في ان ظروفي صعبة علشان كده انا ضعيف، ولا المشكلة لان انا مش حاصل على القوة، مش مقتبر قيامة المسيح في حياتي؟ ايه الحقيقة؟ ما الظروف ولا حاجة. الظروف احنا بولس مر في ظروف اصعب، فتية ثلاثة، دانيال، كل الكتاب، بس الناس كان عندها قوة روحية تخليها زي عبرين 11، بالإيمان قهروا ممالك، عملوا إيه؟ نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود. إذا لم تختبر المسيح في حياتك، أدعوك تقول له يا رب عايز أتصلب معك، مع المسيح فاحي لا أنا، تقول معانا أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح. عارف إن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله، نحن أيضا ضعفاء فيه لكننا أقوياء نفس القوة. لي حوالي 7 سنين مثلا بصلي هذه الصلاة كل يوم الصبح لما أصحى. إيه هي؟ بقول له يا رب ارسم المصلوب والقيامة قدام عيني كل يوم طول اليوم. ده أول صلاة الصبح يعني أول ما صلي. يا رب طب هتقول الصلاة دي بتفرق؟ ها. إذا ترسم المصلوب والقيامة قدامك يومك يبقى بركة وقوة. قول أمين. في غلاطية 3 يقول أنتم الذين رسم، غلاطية 3:1، الذين رسم أمام عيونكم مسيح مصلوبا، مين يقدر يرقيكم؟ مين يقدر يأثر عليكم؟ المشكلة مرة أخيرة مش في الظروف، المشكلة ان ليك قوة اسمها القوة التي اقامت يسوع من الاموات، خليك تتغلب على كل قوى الشيطان وعلى كل الظروف. مين غمض عينه معايا وقول له ادهاني يا رب، ارسم المصلوب قدام عيني يا رب، غيرني يا رب، اقبلني يا رب، يا رب ما تخلينيش اطلع من الكنيسة يوم الحد الصبح سمعت وعظة ومشيت زي ما انا. صلي انا معلش هغلس على زياد وهطلب منه انه يعيد تاني الترنيمة بتاعت يده المصلوبة نبدأ بيها. تيجي نقف كلنا مع بعض، وانت بتسمع اتبعك ربي والهي خليها صلاة توبة. خلي الجزء ده، متأسف يا زياد ان انا بطلب منك يعني، بس انا عارف قلبك الحلو. خلينا نبدأ بنفس الترنيمة دي واحنا بنقول له يا رب صلبت من ضعف لكن حي بقوة الله، انا يا رب عايز اعيش لك واتبعك، اديني القوة التي أقامت يسوع من الأموات لأعرفها وقوة قيامتي وشركتي.

صلي معايا، صلي أن تختبر هذا عمليا. في مشكلة في الذهن، أن ذهنك يتفتح أن ليك مش 5000، مش 5 مليون دولار، لا، ليك القوة التي أقامت المسيح من الأموات. اللي انتصرت على جرد الرياسات والسلاطين والشياطين وأشاروا بهدلهم، يعني شال الرتب منهم، ذات القوة من حقك. ولو قابلت حد في الداون تاون ملبوس بالشياطين حرفيا، هتقول ما فيش حاجة اسمها ملبوس بالشياطين؟ لا، فيه وقابلنا والشيطان بيخرج والإنسان بيبقى كويس. يقدر ربنا يستخدمك. صلي معايا.

أنا عايز أقول لك حاجة قبل ما خلص الفرصة بتاعتنا. لو لم يأسر قلبك يسوع المصلوب، لو لم يقودك الصليب لاتباع المسيح، فما فيش حتى نيران جهنم مش هتأثر فيك. زمان كنت أقول نيران جهنم تخلي الواحد يتوب في النار، مش هيتوب في النار. كانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع ولم يتوبوا من أعمالهم. أتاري الضيقات مش هتتوب الناس. اللي بيغير الصليب، الصليب هو قوة الله. صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله، هكذا نحن ضعفاء فيه لكن سنحيا معه بنفس القوة في اسم الرب يسوع. مين يقول له أتبعك يا رب؟ مين حاسس إحساس بأنه المسيح عمل كل حاجة وهو مش ما عملش ولا حاجة؟ بصراحة ما عملناش ولا حاجة معه. هقول حاجة ما حدش يزعل مني، بحس اني بخونه مرات. حتى لما كون بيسموه عندي حياد، يعني محايد، انا لا مع دول ولا مع لا مع الصليب ولا مع المسيح ولا مع العالم والخطية، يعني انا محايد، انا خاين. امام جاتي فحاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح. غلطية 6-14 كمل الآية. الذي به قد صلب العالم لي وأنا العالم. يعني لو أنت تبعت المسيح هتكره لصلب سيدك، مقصودش الناس، هتكره الخطية، كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة تعظم المعيشة. من النهاردة يقول له أتبعك يا رب، حتى لو هو مؤمن بس سايبه. يا رب اللي بقينا، اللي بقينا في حياتنا قليل يا رب، يا رب أدهولك أدهولك، بس ساعدني املأني بالقوة يا رب عشان أكمل. القوة التي أقامت يسوع من الأموات تستطيع أن تعيشني حياة النصرة. تقوف الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا مكايد إبليس.

قبل ما نختم يا اخويا زياد، تكررنا العدد بتاع اوهام اللي هو فيه ان انا وعدت الرب، لاني حاسس بالروح القدس ان في ناس وعدت ربنا تعيش له. بس وعايز اقول لك هو مش بيستجديك، ولا احنا بنلعب على مشاعرك، يعني مش هيشحتك، هو واقف على الباب بيخبط لخيرك على فكرة. يعني مش هو محتاجك، يعني انت اللي هتغير الاكوان، ده عنده ملايكة ملايين، بس هو بيحبك، مش بيشحت منك يعني انك ترجع له. بيقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه. هو مش بيشحت، يعني هو بيخبط على بابك لانه بيحبك بس. لكن انت يعني انا ولا انت، عنده ملايكه وعنده سرافيم وعنده كتير. مات عشانك يا اخي، ذبح بدالك، وانت ولا هنا الشيطان عامي زينك. لا ما انا مسيحي، بس كم دقيقه في اليوم بتفكر في الصليب؟ ايه اللي قدمته للمسيح بجد؟ باختصار يعني. يلا.

مين النهاردة وهو داخل الاجتماع يمكن كان داخل يحضر اجتماع عادي بس شعر بجد ان ربنا دعي دعوة خاصة ان يكون بيدي وقت اكتر ويدي حياة اكتر وقداسة اكتر للمسيح؟ مين عايز ياخد خطوات حقيقية انه يتبع المسيح بطريقة مختلفة؟ مين النهاردة عايز يعمل كده؟ ممكن يجي قدام اصلي لأجله. تعالى اي شخص النهاردة فعلا حس الرب كلمه، تعالى اترك مكانك وتعالى قدام صلي معايا. تعالوا الاخوة كمان المصلين والاخوات المصليات، تعال نقف ونقول له يا رب عايزين اللي باقي من عمرنا نعيشه صح. تعالى صلي معانا، تعالي صلي معانا. ممكن تكون مؤمن حقيقي وخادم ليك سنين بس بليز خد وقت منك، بس ما عدتش خدمة زمان، اترك مكانك وتعالى صلي. هنصلي صلاة تكريسية. فأنا لك ولغيرك لن أكون. مين النهاردة بيقول أنا هراجع للرب؟ تعالى مكان، اترك مكانك وتعالى صلي معانا إذا حبيت. اترك مكانك بشكل خاص لو أسرة واحد ومراته كمان عايزنا نصلي لأجله. يلا تعالى. آخر عدد ترنيم هطلبه. بيقول فأنا لك ولأجلك كله تضحية انتهون. مين الرب داعي لتضحية معينة؟ مش بتكلم على الفلوس خالص. مش عيب ان ادي فلوس لربنا، مش بس مش ده موضوع.

فتضحيه في الوقت، انك تدي وقت اطول، انك تدي جهد، انك توزع نبذ في المول، انك تشهد عن المسيح، انك تخدم ربنا بامانه. ما تبقاش متفرج بس في الكنيسه. مين النهارده ناوي يجي؟ تعالى تعالى معانا، صلوا معايا، قول له كرس بيتي، كرس حياتي، كرس، اترك مكانك وتعالى قدام، مش عيب ولا حرام. عارف عندنا هنا في لوس أنجلوس، أنا أطلع إزاي قدام وأتحرك؟ أنا قعدت على الكرسي، عيب أطلع. ماشي يا عم، خلاص، أنا مش عايزين حاجة من حد، ولا عندنا أي غرض ولا شغل، الرب شاهد. بس أنا شايف المسيح بيقدم جراحاته، يستحق نتبعه بقوة. كرس نفسه ليك، كرس نفسه، نفسك ليك، قول فأنا لك. صلي معايا العدد، لولا الصليب وآخر عدد.

0: صل معايا ولغيرك لن أكون.
1: ولغيرك لن أكون.
0: فأنا لك.
1: فأنا لك.
0: ولغيرك لن أكون.
1: ولغيرك لن أكون.
0: خلي بالك من اللي جاي ولأجلك.

0: صلي قول يا رب أنا بشكرك لأجل القوة التي أقامت يسوع من الأموات، بشكرك لأجل الصليب. خلي الصليب مرسوم قدام عيني 24 ساعة 7 أيام في صلي، دي حتى لو لا تعنيها صليها، بس مش تكرار الكلام باطل، بس لو مش فاهم أبعادها قصدي مش لا تعنيها يعني. قول له يا رب ارسم الصليب قدامي، ده أنا لو ترسم المصلوب قدامي في خطايا كتير مش بقى يعني مش هعملها تاني، أو في ذات أو عدم مسامحة عدم غفران، مشاكل هتتحل لوحدها. أسيس تفضل.
1: آمين يا رب يسوع. آمين. خليكم إذا أنت حابب إن احنا نصلي معك ابقى في مكانك، أحلى الإخوة والخدام ممكن يصلي معك. اوعى تطلع من المكان إلا متتأكد إنك مخلص ابن للرب أو أخ رجعت تاني من الغربة، حبيت الرب ورحت بعيد. قل له أنا راجع بيتي تاني، أنا راجع تاني ليك يا رب من كل القلب. يا عزيزي هذه فرصة عظيمة جدا، النعمة بتناديك، محبة الله. إن كنت في ضعف مش قادر تواجه الحياة في قيامة المسيح، قوة أن تقيمك وترحمك وتغفر خطاياك وتسترك. وإن كنت مؤمن ضعيف بتشددك وتعطيك نعمة وغاية وهدف حياتك. قل له النهاردة يا رب أنا سلمت نفسي إليك يا رب، قل له أنا ملك إليك يا سيد الرب. مبارك اسمك إلى الأبد يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك. احنا يعني انا عارف ان احنا عايزين نقعد كمان شوية ونطول، لكن هي في ترتيبات يعني، يعني مضطرين ان احنا نمشي البرنامج. لكن ارجوك انت اهم من اي شيء تاني، عايز تبقى في مكانك نصلي لك، اهلا وسهلا بيك. الرب اشكر جدا الدكتور زكريا والاخ زياد خادم رب، يعني الاجتماع مميز، كان مؤتمر مميز جدا. ارجوك ما تمشي من المكان الا ما تعطي اسمك.

عنوانك وتليفونك، وأنا أوعدك إن إحنا نتصل بيك ونصلي إن تعمل عهد جديد مع الرب، والكنيسة مفتوحة وقلوبنا مفتوحة إليك. وأيضا بعد الاجتماع في دعوة، في أي تنبيهات يا أخ سيسمك؟

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

أهلا بيكم في حلقة جديدة، موضوع جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا محتاجينه، قلب الله الأبوي، معاملات الله ليا، هل بقبلها أو بستهين بيها؟ هو ده اللي احنا هنشارك بيه بعض، وهيشاركنا الروح القدس فيه. من فضلكم قبل ما نبتدي نشارك في الترنيمة اللي جايه.

اللي هشارككم بيه النهارده ممكن يكون قصة حياتي، ممكن يكون فات عليا، ممكن يكون فات على ناس كتير. ساعتها ما بنفهمش معاملات الله. ساعات الله من كتر ما بيحبنا بيهزنا. الله لا يجرب الناس بالشرور، لكن في محبته ساعات بيهزنا لأنه بيحبنا. تعرفين قدام في المانيال، في النيل، فرع النيل بتاع المانيال، أو ساعات في فرع النيل قدام وزارة الخارجية في الفرع الرئيسي، تلاقوا ساعات في فترة الصيف مراكب صيادين فقراء. المراكب دي الصيادين عايشين فيها، كل صياد عايش مع عيلته. اللي بيحصل ان هم بيجوا في فترة النيل بيبقى هادي جدا فترة الصيف، وبيبقى المية واقفة، فعشان يخلوا السمك يتحرك ويجي الشباك بتاعتهم بيجيبوا مركبين يحطوهم جنب بعض ويشدوا شبكة في وسطيهم، ويجيبوا عيالهم يركبوهم مركب تالتة ويمسكوهم خشب يقعدوا يخبطوا في المية، يخبطوا في المية قدام المركبين، بيبقوا عايزين يزعجوا السمك عشان اللي ما يدخلش بخطره في الشبكة ينزعج ويدخل في الشبكة. يسوع ساعات بيبقى بيدور على الناس المنزعجين عشان يتحنن عليهم. مكتوب في متى 9: ولما رأى الجموع تحنن عليهم. مش مكتوب تحنن عليهم لأنهم كانوا متدينين أو كانوا من طائفة معينة أو كانوا صايمين أو متبرعين. مش مكتوب كل ده، مكتوب كلمة واحدة غريبة عجيبة خدوها ليكم. مكتوب: ولما رأى الجموع تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين. ساعات يسوع بيحس لو لقانا مش منزعجين من حياتنا المسيحية، لو لقانا مش منزعجين من حياتنا الروحية، لو لقانا ان احنا مكتفين ومش جعانين ولا عطشانين بيزعجنا. ولما بيزعجنا ساعات بنعاتبه، بنحاسبه، ساعات بنيجي بنزق ايده ونقول له: انت خلقتنا، احنا اولادك وبناتك، ازاي تعمل فينا كده؟ لكن للاسف في محبته لما بنبكي بيبكي معانا، وهو بيهزنا قلبه بيجرح ويانا، لكن لازم يشدنا. مكتوب في هوشع 11 آية غريبة، بيقول انه بيجذبنا بحبال البشر بربط المحبة. حبال البشر في الكتاب المقدس ما فيش 1، 2، 3، لكن لو فتحتوا الكتاب المقدس من أوله غاية آخره هتلاقوا فيه 3 حبلة. 3 حبلة معاملات الله في العهد القديم والجديد، 3 حبلة ما فيش رابع فيهم. بيشدنا لو ما جيناش بحبه، لو ما جيناش في حضنه ودوبنا قلبه، لو ما رضناش نيجي بخاطرنا، بيشدنا بضيق مادي أو ضيق نفسي، وأحيانا بيسمح في محبته بظروف صعبة تمر بينا في حياتنا. ممكن تكون بعض الظروف مرضية، وارد. اسألوا أيوب، اسألوا ناس كتير. ساعات بيسمح في لامتحان إيمان، ساعات بيسمح لتنقية، ساعات بيسمح عشان يهزنا، بس في محبة

بيته بيسمح لكن لحدود معينة، لأن الله زي ما بقول دايما الله فاجئ وشافي ولا يجرب بالشرور. نلاقي لو جينا بصينا في حبال البشر نلاقي الابن الضال مرجعش لأبوه إلا لما أبوه شده بضيق بحبل اللي هو الضيق المادي، فلوسه خلصت للأسف، مع إنه شده بالحبل ده وقعه في ضيق مادي ما رجعش لأبوه. بيحصل مع ناس كتير قوي بيروحوا يعملوا زي الابن الضال، يلتصقوا بناس تانية، مع إن مكتوب مزمور 118 عدد 8 اللي هو قلب الكتاب المقدس، لما دخلوا الكتاب المقدس في الكمبيوتر، بعد ما دخلوا الكتاب المقدس في الكمبيوتر وطلعوا الآية اللي بتقسم الكتاب المقدس نصين، قلب الكتاب المقدس، لقوا مزمور 118 عدد 8 أربع كلمات خدوها ليكم، مكتوب الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، الالتصاق بالرب خير من الالتصاق بإنسان. لكن الابن الضال مع إن أبوه وقعه في ضيق مادي، ده أول حبل من حبال البشر، لكن راح يلتصق بالناس مع إنه كان لازم يرجع لأبوه. أبوه كان عايز يقول له ساعات إيه هو الحبل؟ الحبل بيشدني لفوق، لما يشد يوجعني، أبص له أقول له ليه؟ يقول لي بحبك وحشتني، ما بتسألش عني، ما بتقومش الصبح قبل العصافير ما تقوم وتقعد معايا، بتكلمني دايما في الزحمة ما بسمعكش ولا بتسمعني، في الكنيسة أو في الاجتماع ما بنسمعش بعض، في الكنيسة بتسمعني وبتسمع الناس، لكن في المخدع هتسمعني أنا بس. كتير جدا بيشدنا بحبال وإحنا مش فاهمين، لكن أروع شيء حبال البشر وربط المحبة، دايما يجرح ويداوي، دايما يزق ويلقف، بيحضن كتير ما بيهونش عليه. الحبل التاني اللي شد بيه ابن الضال الضيق النفسي، لما الابن الضال ما هموش الحبل الاولاني وراح في وسط وراح التصق بالناس، الناس ودوه الخنازير، كان بيشتهي ياكل الخرنوب، ده الضيق النفسي، ده الحبل التاني. بس مع الحبل التاني سلم نمر، سلم نمر امتى؟ لما رجع لنفسه، رجع لابوه. النهارده من فضلكم ارجعوا لنفسيكم، هترجعوا له. اول الرجوع لله الرجوع للنفس. تعرفين كان مرة في واحد ملك كان عنده ابن متدلع، الابن المتدلع ده ابوه قرب يموت وقال ابني هيورث المملكة وهو متدلع، المملكة دي هتبوظ منه، فراح لملك تاني كان بيعرفه، الملك ده كان قاسي، قال له وصيتي ليك ابنك، وراح مديله ذهب ومجوهرات كتير، قال له دي الدية بتاعت ابني، الفدية بتاعت ابني، بس هطلب منك طلب تحافظ على المملكة لابني. الملك القاسي وعده، لما الأب مات وساب ابنه المتدلع، الملك القاسي جه وراح دخل المملكة، مسك الأمير ابن الملك وراح جاب سياف وقال له طلع السيف بتاعك، وراح جاء سأل الناس الأمير كان بيعمل إيه، قالوا له ده كان بيتعيق كل يوم يطلع في الشارع الرئيسي من القصر لغاية الميناء، الشارع الرئيسي يفضل رايح جاي ويبص للناس وياخد مديح الناس وإعجاب الناس، كان دايما مهتم بالناس، مسيحية الناس يسوع لعن بطرس عشانها، مسيحية الناس بتهتم بالناس، بكلام الناس، برضاء الناس، مسيحية الناس معتمدة على إنه تبقى كل حاجة مرتبطة باللي حوالينا ونمجد اللي حوالينا ونراعي اللي حوالينا ونجامل اللي حوالينا. الملك قال للأمير، قال له تعالى، جاب طبق لبن، قال لهم هاتولي طبق لبن، مسكوا طبق اللبن، قال له امسك طبق اللبن ده، كان لغاية آخره، قال له هتمسك طبق اللبن ده وهتمشي في الشارع الرئيسي من القصر لغاية المينا، الشارع اللي كان كل الناس بتقف وانت تتعيق كل يوم عشانهم، هتقف هتمشي في الشارع ده وطلب من كل شعب المملكة يقف على الجنبين، وقال له تمشي، وقال للسيف تمشي وراه، وقال له انا هستناك في الآخر، يا إما يجيبولي جثة من غير راس يا إما تجيلي براس، قال له للسياف لو نقطة لبن وقعت على الأرض طير رقبته. واستناه بعد ساعات طويلة، وصل الأمير ماسك طبق اللبن لغاية الملك القاسي، وجاء الملك قال له شفت الناس؟ قال له لا،
سمعت ان

الناس؟ قال له لا. قال له الناس قالوا ايه؟ قال له ما سمعتش. طب ما شفتش؟ قال له ولا شفت ولا سمعت. قال له امال انت كنت مشغول بايه؟ قال له كنت مشغول ان رقبتي ما تتقطعش، كنت مشغول ان نقطه اللبن ما تقعش مني. من اليوم ده الامير اتقلب 100 درجه، بقى امير يعرف شعبه ومملكته ويراعي ضميره. انا مسكت طبق اللبن فترات معينه في حياتي، الله مسكني اطباق لبن في اوقات كتير في حياتي، ما كنتش فاهم ليه، ما كنتش عارف ليه، يا ما عاتبته يا ما حسبته ومشيت بطبق اللبن واقول له بتعمل فيا كده ليه. ما كنتش عارف انه اداني طبق اللبن عشان بيحبني، ما كنتش عارف انه بيهزني عشان بيحبني. ممكن تكونوا شايلين اطباق لبن في حياتكم دلوقتي، ممكن يكون في حياتكم في ضيق مادي او ضيق نفسي او ضيق مسيطر عليكم، ممكن تكونوا بتحطوا راسكم على المخده ومش قادرين تكلموا اقرب الناس ليكم تقولوا له اللي جوه قلبكم. طبق اللبن اللي انتم ماسكينه له حدود، له نهايه. ارجوكم تصدقوا ان انتم ماسكين طبق اللبن قلبه عليكم، خايف عليكم، قلبه بيدق عليكم، هو بيعمل كده عشان بيحبكم. من فضلكم تعالوا له النهارده. ليه تمسكوا اطباق اللبن؟ ليه شيلكم اطباق اللبن؟ ليه توصلوا للمرحله دي؟ ليه توصلوا للمرحله ان انتوا تتعاملوا مع حبال البشر، الضيق النفسي والضيق المادي وغيره؟ ده بيحبكم. ارجوكم تعالوا له النهارده، تعالوا له. بصوا لحضنه، بصوا لحضنه، كلهم ناس بسطة ما عملوش حاجه. بصوا هتلاقوا في حضنه مين؟ مش هتلاقوا قديس، القديسين جم بعدين. هتلاقوا فيه السامريه والزانيه والمجدليه واللص اليمين والابن الضال والعشار، كلهم ما عملوش حاجه. هقول لكم مين تاني في حضنه؟ هتلاقوا فيه شويه تلاميذ كلهم خطايا كانوا وريحتهم كلها زفاره من صيد السمك. صدقوني التلاميذ في لوقا 6 يسوع قعد طول الليل يصلي عشان يختار التلاميذ دول. انا لو مكانه قعدت طول الليل اصلي، مش انا، بلاش انا، لو لمينا كل القامات الروحيه في العالم وقعدوا طول الليل يصلوا، مش هيختاروا ال 12 دول. انا واثق مش هيختاروا ال 12 دول. لو لموا كل القامات الروحيه في جميع انحاء العالم وصلوا طول الليل، هيختاروا 12 واحد، هيختاروا 3 من رجال الاعمال يصرفوا على المسيحيه، يصرفوا على الخدمه. هيختاروا 3 تانيين لهم كيان وسلطان في المجتمع علشان يبقى الخدمه او الطائفه ليها هيبه. هيختاروا 3 تانيين من رجال المحامين والقانون عشان خاطر يقدروا يدافعوا عن الطائفه. صدقوني هيختاروا الاخرانيين، ممكن واخدين ماجستير ودكتوراه في اللاهوت عشان يقدروا يدوا نظام روحي للخدمه. لكن يسوع اختار 12 واحد ما حدش اختارهم. ليه اختارهم؟ ليه اختار انيه خزفيه؟ ليه اختار انيه ما تسويش؟ ليه اختار ناس من تحت؟ علشان المجد يبقى له، مش ليهم ولا ليكم ولا ليا. عشان كده يسوع بيدور على اللي يقبلوا انه النهارده يهزهم، يقبلوا النهارده يقول لهم انا كنت بهزكم علشان كنت عايزكم. ارجوكم تصدقوا مفيش اب بيقبل ان ابنه يبقى مدلع ويسيبه متدلع. لا، الاب لما يلاقي ابنه متدلع بيشده، لكن هيفضل ابنه. انا بنتي لو غلطت مش هديها قلمين وافتح الباب واطردها بره، مهما غلطت مهما عملت هي بنتي، هي بنتي بتدخل حضني. لكن انا عايز تكون احسن بنت، وانتوا عايزين ولادكم يبقوا احسن ولاد، وهو عايزكم تبقوا احسن ولاد وبنات له، لانه اسمه دعي عليكم. تعالوا له النهارده. انا دايما في اول السنه كان في ايه بقعد اجيله واقول له يا رب عايز ايه. في اخبار الايام التاني 7 بتقول اذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، وهو اسمه دعي علينا، وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية فإني أسمع وأغفر وأبرئ. والإبراء نوع من أنواع الشفاء، إبراء الأرض، في غفران وإبراء، يعني بيغفر بيغفر ويشفي. فأجي جيت كنت جاي ده من أول السنة، أجي أقول له أنا بصلي وبطلب أرجع عن طرق الرضية، أبتدي أدخل جوه نفسي وأدور على الطرق الرضية اللي جوايا عشان أرجع عنها. لغايه ما جه في سنه من السنين قال لي بص يا عادل، كل الطرق اللي انت بترجع عليها ما تلزمنيش،

أنا يلزمني حاجة واحدة، ارجع عنها لو أنت عايز ترجع بحقيقي. قلت له أرجع عن إيه؟ قال لي طريق واحد. قلت له إيه هو؟ قال لي ارجع ملكني تاني على عرش قلبك، ما تملكنيش أنا وأشياء أخرى، ما تملكنيش أنا وناس تانيين، ما تملكنيش أنا وخدمتك، ما تملكنيش أنا وحاجات تانية في حياتك. النهاردة لو جيتولي حديكم فرح محدش يقدر ياخده منكم، وحديكم سلام محدش يقدر ينزعه منكم. تعالوا له النهاردة، تعالوا له زي ما انتم، واحنا بنرنم الترنيمة الأخيرة. كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديه، كما أنا زي ما انتم، هو عايزكم زي ما انتم، ما تتجملوش ما تتدينوش، تعالوا زي ما انتم. هو مش عايز أعمالكم، دايما لما نجيله يبقى فاكرين هو عايز عشورنا وبس، عايز جيوبنا وبس. يسوع قبل جيوبكم عايز قلوبكم، قبل ما تدوله عشوركم ادوله قلوبكم، قبل ما تدوله أعمالكم ادوله حياتكم. أرجوكم النهاردة عايزين نقوله وإحنا بنصلي له، كما أنا آتي إليه.

النهاردة لو جيتوا له هيغطي كل خطية بدمه بعمله، وهيخدكم في حضنه، ولن يعود يذكر خطيتكم. واسألوا داود، قتلوا زنا وجاله واتغسل وفضل داود. صلوا معايا. سيد يسوع، بجيلك كما أنا، زي ما أنا يا رب، مش هتجمل، مش هعمل لك يا رب شوية أعمال واجيبها لك، ما تسويش دي حطب يا رب، مش هعمل لك شوية أصوام أو شوية تبرعات، دي كلها حاجات همجدك بيها لما أدخل حضنك. كل أعمالي كويسة يا رب هتكون بعد معرفك واختبرك وعشرك. أنا النهاردة هعمل زي زكا لما دخلت بيته وقلبه كل أعماله اتغيرت. النهاردة بفتح لك باب بيتي وقلبي، بملكك على قلبي، اغسلني بدمك، اغسلني بعملك، بملكك على قلبي، مش هملك حد تاني غيرك، لا عيلتي ولا أقرب الناس ليا، أنت وحدك، أنا ليك وأنت ليا. أشكرك إنك قبلتني. أمين. كما أنا وليس لي. النهاردة لو سمعتم صوته ما تقسوش قلوبكم، محدش ضامن النفس التاني، محدش ضامن ينام ويقوم بكرة، ما تقسوش قلوبكم، مستنيكم.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: ياريت أخوتنا المشاهدين يصلوا لأجل الأخ نادي والأسيس أليكس بيقودوا في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: أفتح قلبي إليك،
1: تعال أملك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: أعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: آمين.
3: فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن

يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراؤك فنجري.

0: صلوا هكذا. رب يسوع علمنا نصلي وندخل عرش الآب ونخاطبه أبانا الذي في السماوات. وشفنا قد إيه في الصلاة دي غنى وثروة روحية غير عادية لما نتبحر في كل كلمة. وكنا وقفنا عند واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شفنا الغفران أنواع، الغفران الأبدي اللي نحصل عليه عن طريق الإيمان والقبول بدم المسيح المسفوك عننا على الصليب، لأنه وفى دين العدالة وكل دين الخطية اللي علينا على اسم يسوع، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وعرفنا أن الخلاص الأبدي والغفران الأبدي ده لا يتغير وبيدخلنا إلى عائلة الله. يجي النوع الثاني، الغفران الأبوي. لما أعمل أي حاجة غلط طول اليوم أجي أقول له أبويا في آخر اليوم، يا رب أعترف أن أنا غلط، أعترف أن أنا زليت، أعترف أن أنا أخطأت الهدف، ما أصبتش الهدف في اليوم ده. عشان كده كل يوم محتاجين أن احنا أن اعترفنا بخطايانا، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. النهاردة بنعمة الرب عايزين نكمل عن الغفران الأخوي. أخ أندرو، حضرتك كلمتنا عن 5 أنواع من الغفران: الغفران الأبدي، الغفران الأبوي، الغفران الأخوي، الغفران الكنسي، والغفران الأسري.
1: نعم.
0: النهاردة بنعمة رب عايزين نكمل أنواع الغفران الأخوي.
1: وهو ده اللي بيقصده الرب من منطوق الآية.
0: واغفر
1: لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للمذنبين إلينا. فالنص ده بيتكلم عن أولاً مفتاح الآية أبانا. إذن الذين لهم الحق أن يصلوا الصلوة دي هم المؤمنين أولاد الرب، مش لأي واحد تاني. هم اللي اختبروا الخلاص وسلموا حياتهم لشخص الرب يسوع المسيح،
0: ودخلوا
1: عائلة الله. أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي تعريفهم المؤمنون باسمي، دخلوا عائلة الله. في عائلة الله في أب
0: وفي إخوة.
1: ده حال أي عائلة. علاقتنا مع الله الأب يسمى غفران أبوي، علاقتنا مع بعضنا البعض يسمى غفران أخوي. فالغفران الأخوي هو داخل دائرة عائلة الله. أي أب طبيعي وأي أم في العالم كله بيحب أنه دايما يشوف أولاده في علاقة فيها
0: على وفاق ومحبة،
1: على وفاق ومحبة مع بعضهم البعض. ودايما لما الأم بتراعي أن في نوع من يعني الخصام شوية، الزعل شوية، سوء الفهم شوية بين الأولاد، بتحاول تعمل إيه؟ تصلح الأولاد على بعض. لما بشوف الطرف العنيد الأب أو الأم، والأم بالذات لأن هي الارتباط المباشر، بتشوف الطرف العنيد تقول له إيه؟ أنا مخصمك شوية، يعني بتحاول دايما تدفعه أن ياخد خطوة مصالحة ويظهر محبة ويتجاوز الإساءة. لو في إساءة وجهة ضده يتجاوز الإساءة، تحاول دايما تخلي تاني أنه يعتذر. ليه؟ لأنه سلامة البيت في علاقات

0: في سلامة العلاقات.
1: نعم.
0: وهكذا العائلة الروحية، إنه سلامة حياتنا الروحية في سلامة علاقاتنا مع بعضنا البعض، في علاقاتنا مع الله الآب ما يكونش في حاجة بتعطل الشركة والعلاقة الحميمية اللي بتربطني بينه وبين الله، وفي علاقتنا مع بعض ما بيكونش في أي حاجة تعطل العلاقة والشركة اللي بيننا وبين بعض. نحن مدعوين لنوعين من الشركة، الأولا وده اللي قاله يوحنا،
1: أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه، ويكون لنا شركة بعضنا مع بعض.
0: فإحنا لنا شركة رأسية وشركة أفقية. شركة رأسية لابد أن تكون سليمة، ما فيش حاجة بتفصلها أو بتعطلها، الشيء الوحيد اللي بيفصلها أو يعطلها الخطية. وشركة مع بعضنا البعض، ولنا شركة أيضا مع الروح القدس.
1: بالزبط.
0: والروح القدس ممكن يحزن، وهنشوف إيه الأمور اللي بتخلي الروح القدس يحزن. فإحنا مدعوين لنحافظ على الشركة الثلاثية، شركة الشركة مع الثالوث المقدس، مع الآب والابن والروح القدس، والشركة مع بعضنا البعض. طيب، طالما الشركة مع بعضنا البعض أمر مهم جدا ومطلب إلهي، مش حسب مزاجي أو يخضع حسب ما أنا أعوز في أي وقت، لا، هو الغفران الأخوي مطلب إلهي. الله عايزني أخد الخطوة دي. لو أنا ما عملتش كده يبقى أنا بعمل إيه؟
1: بتعدى.
0: بالظبط، ودي الخطية. وحضرتك وصفتي الكلمة المظبوطة عن الخطية. لما الرب يقول لي وصية في صيغة فعل أمر وأنا ما أعملهاش،
1: يبقى ده تعدي،
0: ولا أتجاوب على حاجة من الاتنين، يا مش فاهم يا بتعدى. لو مش فاهم أفهم، لو بتعدى يبقى لازم
1: أصلح،
0: أتوب وأصلح المشكلة. في ثلاث حاجات كنا سبق وقلناها في الحلقات الأولى وإحنا بنتكلم في البرنامج ده. قلنا لازم نفرق من ثلاث أعمدة قائم عليها الكتاب المقدس وحياتنا الروحية. العمود الأول الحق، الحق لا يتغير، والحق لا نصلح فيه،
1: مفهوش
0: مساومة أو مساومة، يعني نقبله كما هو ونتعلمه. فالحق نتعلمه، الوصية
1: نطيعها،
0: ما فيهاش
1: اختيار، ما فيهاش فصال.
0: هو اداني وصية مش عشان اتفرج عليها. ودايما الوصايا جاية فعل بصيغة فعل أمر. هدي لحضرتك مثال، لما يقول مثلا في أفسس 5:18 لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة،
1: بل امتلئوا بالروح.
0: بل امتلئ، الكلمة
1: امتلئوا
0: هنا فعل أمر. يعني ما فيهاش فصال، يعني واجب على كل مؤمن أن يسعى جاهدا أنه يختبر ويعيش حياة الامتلاء
1: بالروح القدس.
0: فلما الرب يقول لي حبوا بعضكم البعض كما أحببتكم أنا،
1: ده مش مختيار،
0: وهو قال كده. بصي مفتاح الكلمة والآية دي وصية جديدة
1: أنا أعطيكم،
0: أنا أعطيكم. يبقى دي اسمها إيه؟
1: وصية.
0: لما منعملش كده
1: يبقى تعدي،
0: تعدينا على الوصية. والتعدي على الوصية هي خطية. والخطية تعمل إيه؟
1: تفصلني بينه وبين الله، وتفصلني بين أخواتي كمان.
0: ما هي أنا ما عملتش مع أخويا. فشوفي مرات نتساهل مع أمور ومش عارفين عاقبتها إيه، أو المشكلة الناتجة عنها إيه. يقول لك إيه اللي يضر ربنا إن أنا مش قابل فلان؟ إيه اللي يضر ربنا إن أنا زعلان من فلان؟ إيه اللي يضر ربنا إن أنا متخاصم مع فلان؟ لا، ده بيضرك أنت قبل ما يضر ربنا.
1: بالظبط.
0: ليه؟ لأنك أنت بعدم مسامحتك
1: ومحبتك
0: لأخوك ارتكبت خطأ مش واخد بال
1: الله نفسه.
0: عشان كده أنا أفضل أقول التعبيرين دول، يا إما إحنا مش عارفين، يا إما إحنا قصدين. لو إحنا مش عارفين نعرف ونتعلم، نعرف ونتعلم إن المسيح قال لي كده بملء فمه، وصية جديدة
1: أنا أعطي.
0: أنا أعطي، يبقى دي اسمها إيه؟
1: وصية.
0: والوصية تطاع،
1: أن تحبوا بعضكم بعض كما بالزبط. أحببتكم، ده المقياس كمان.
0: بالزبط.
1: إن مش أحب الناس اللي على مزاجي،
0: لا،
1: يعني أنا ممكن مش يعني شخص، حضرتك قلت قبل كده يعني في شخصيات ممكن ما تبقاش قريبة معايا
0: أو راكبة معايا،
1: لكن أنا مطالبة أحبها.
0: بالزبط.
1: ونحبها من قلب طاهر بشدة، مش بالزبط. محبة مشروطة عشان أنا بستظرفها، لكن بالزبط. محبة زي ما الرب حبنا على عيوبنا.
0: بالزبط. بالزبط. محبة لا يعني لا يتوجد ضغينة أو كراهية أو حقد أو غيرة أو حسد جوه قلبي.
1: بالظبط.
0: محبة تعني في سلام، محبة تعني إن حصل تجاوب أو علاقة تبقى المحبة أساسها
1: أساسية.
0: مش معنى كده إن أنا مطالب إن أنا لازم أتعامل مع الكل. لا، في فرق بين المحبة وفي فرق بين إنه محدوديتنا وطاقتنا ما بنقدرش نتعامل مع كل الناس. بس لو أنا مش بتعامل مع فلان مش معناه إن أنا بكرهه أو بحمل ضغينة أو معناه إن أنا متجنبه. الكتاب المقدس لا يدعونا إلى أن نتجنب أشخاص كمؤمنين،
1: صح،
0: لكن الكتاب الأساس، القاعدة الأساسية هي أن نحب بعضنا البعض. ودي وصية، إذا تجاوزنا الوصية بنقع في حاجتين. الحاجة الأولى، أنا تعديت على مبدأ كتابي اسمه الغفران الأخوي. يبقى لما أجي أصلي الصلاة دي
1: وقف قدام ربنا ذنوبنا،
0: وقال له اغفر لنا ذنوبنا
1: وانا مش قادر اغفر
0: كما
1: لأخويا،
0: نحن نغفر للمذنبين اليه، هيقول لي انت مش صحيح
1: ناقصه.
0: عشان كده خطوره ترديد الكلام بدون فهم. هيقول لي في مشكله موجوده عندك، ازاي واقف تقول لي اغفر لنا ذنوبنا كما نحن؟ طب ربنا بقى يطرح عليا سؤال بالروح القدس،
1: طب انت ازاي مش قادر تغفر لاخوك وعايزني اغفر لك،
0: او هل انت غافل لاخوك؟ فاحنا بنقع في مشكله كبيره جدا ان احنا وقعنا تحت حكم عدم الغفران الاخوي. بيقودني على طول مباشره، لان عدم الغفران الاخوي معناه خطيه، والخطيه معناها فصل للشركه، وفصل للشركه معناه ان مفيش غفران ابوي. فشوف الايه دي لمسه حاجتين، الغفران الاخوي
1: والغفران
0: الابوي، لان ده يؤدي الى ده. الغفران الأخوي يؤثر على طبيعة الغفران الأبوي. عشان كده هي مش نصيحة الرب بيقدمها لنا،
1: وصية.
0: دي وصية. عشان كده حضرتك في بداية السلسلة دي اللي بنتكلم فيها عن الغفران، حضرتك علقتي أو قلتي جملة جميلة جدا، دي الآية الوحيدة اللي الرب علق عليها في متى 6:14-15. ليه؟ لأنه عارف أنه ده أمر مهم جدا. طب ميولنا البشرية وطبيعتنا البشرية مش بتتجاوب قوي مع الموضوع ده بسبب عوامل نفسية كتيرة جدا، اتجرحت، عندي مرارة، زعلان، عندي كرامتي نقح عليا، عوامل كتيرة جدا. عشان كده الرب قالها، حطها جزء أساسي من نموذج الصلاة، وكأن بيقول لي وانت بتصلي كل يوم حتى في صلاتك الشخصية، كلامك العام بذهنك كده وانت قاعد قدام الرب في محضره، بذهنك كده المح مين شايل منك، مين انت واخد موقف منه. ما تقومش من محضر الرب
1: غير وانت مصفي
0: حساباتك قدام الرب، وعامل قرار ان اصفي حساباتي مع اخوي.
1: عارف يا اخي اندرو، لما حضرتك قلت الغفران الاخوي يؤدي الى غفران الابدي، يعني
0: الأبوي.
1: سوري الابوي. اي عيله لما بيكون الاولاد زعلانين مع بعض ده بالزبط. بيجرح قلب الاب
0: بالزبط.
1: مش بس الاولاد لكن بيأثر على قلب الاب وقلب الام كمان. لان ربنا بيفرح لما نكون كلنا بنحب بعض زي ما هو بيحبنا.
0: صدقيني كم من التليفونات اللي جت ليا لسيدات فاضلات والناس محترمين بيبكوا بالدموع على تليفون بسبب انه اولادهم متخاصمين مع بعض. ده بيجرح قلب الاب وبيحزن قلب الام لما بيشوفوا اولادهم اللي طالعين من نفس الرحم، اللي حاملين نفس الاسم، اللي فيهم نفس او جينات متشابهه، فصائل دم متشابهه، وهم زعلانين مع بعض. هذا هو موقف الله. عشان كده يا جماعه الموضوع ده مش موضوع متروك للمزاج، لا، ده موضوع مهم جدا لأنه قلب الله مهتم بيه. عشان كده نقدر نقول إن الغفران الأبوي نقدر نديله تعبير تاني، هو عبارة عن أو تعريفه مسامحتنا لبعضنا البعض.
1: ده الغفران الأخوي.
0: الغفران الأخوي هو مسامحتنا لبعضنا البعض. غفراننا لبعضنا البعض. إن احنا نرحم بعضنا البعض كما رحمنا. نقدر نسمي أيضا الغفران الأخوي بمصطلح تاني، هو مبدأ الربح. أنا بربح أخويا.
1: فقد ربحت أخاك.
0: يعني الله بيقول لي ما تخسرش أخوك. وإبليس عايزني
1: نخسر بعض.
0: أخسر أخويا. شوفي في سفر الأمثال يقول إيه؟ ذارع خصومات
1: بين إخوة.
0: بين إخوة. هيحاول يعمل ده

0: ويحاول يوقع ويحاول يخلي الكلمة توصل لي معكوسة ومقلوبة ويحاول يخليني حساس تجاه أخويا
1: ويفسر الأمور
0: بطريقة غلط. فأنا لازم يكون عندي الذكاء الروحي أن أنا أقدر ألقط وشم إبليس بينخرب بيعمل إيه وما أدلوش فرصة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لا نجهل أفكاره
1: ولا نعطي إبليس مكانه
0: ربنا يبارك. فهو مبدأ الربح، اربح أخاه. أقدر أسمي الغفران الأخوي بتعبير تاني، هو مبدأ رفع المعطلات عن طريق البركات. والسؤال، هل البركة ممكن تتعطل نتيجة لعدم غفران الأخوية؟
1: ده أكيد.
0: صدقيني يعني في مرات ناس بتحكي معانا حاجات كتير جدا. أنا مش من النوع اللي أحب يعني أقول أنا سمعت كذا، بس مرات بحس بالروح القدس إن أنا مدفوع أقول بعض الحاجات يمكن تساعد آخرين. فعلا حد ما، شخص ما في أي مكان في العالم الواسع قال لي التعبير ده، قال لي لو الأمر ده إن هو ربنا عايز نكلم فلان، لو الأمر ده هيخسرني كل حاجة أنا مستعد أخسر كل حاجة بما فيهم نفسي وأبديتي.
1: واو،
0: بالنص
1: ده كم كراهية يعني.
0: ومش عايز إلى حد، إلى درجة إنه وصل قال هو مش عايز المسيحية كلها. المرارة
1: يا يطلع والغضب. أصل مرارة، عارف الكتاب يقول يطلع أصل مرارة فيتنجس به كثيرون. عدم محبتنا وغفراننا لبعض مش بس بيضرني أنا ولا بيضر الشخص الآخر، لكن يتنجس به كثيرون. يعني الخسارة بتعم فعلا على ناس كتير،
0: بتعم على
1: من جسد المسيح
0: والعائلات. تتخيلي يبقى أولاد خالة أو أولاد عم ما بيتكلموش مع بعض ليه؟ يعني في خصام من الأطراف الكبيرة، ويحاولوا لو تقابلوا في جامعة أو تقابلوا في مدرسة يحاولوا يعني قدام زمايلهم يتحرجوا من بعض سلامات كده، بس هو شايف رد فعل إيه الأسرة لو عرفت أن أنا كلمت فلان أو كلمت فلانة. يتنجس به كثيرون. مشكلة كبيرة جدا لازم ننتبه ليها، هو مطلب إلهي. عشان كده بنعتبره أنه مبدأ مسامحتنا لبعضنا البعض. اتنين، هو مبدأ ربح. الله مش عايز نخسر، إبليس عايز نخسر ويخسرني ده ويخسر. لو نجح إبليس يخسرني واحد
1: يخسرني.
0: أنا مهيأ أن أخسر الكل.
1: وكمان افتكرت لما بطرس قال الرب يسوع إلى كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أسامحه، هل إلى 7 مرات؟ يعني كان قد إيه كم الغفران اللي الرب بيطالبنا بيه؟ قال له مش 7 مرات لكن 70 مرة 7 مرات. يعني قد إيه الغفران، زي ما إحنا رب غفر لنا بدين أبدي، يعني على قد النعمة اللي إحنا بنحس بيها.
0: بالزبط.
1: يعني كمان افتكرت سمعان الفريسي لما قال دخلت المرأة الخاطئة وكنا لمسناها في حلقة قبل كده،
0: قال له كده لأنها أحبت
1: كثيرا غفرت لها الخطايا.
0: وفي النص
1: كثيرة.
0: اليوناني الكلمة معكوسة، غفر لها كثيرا
1: لأنها
0: بسبب محبتها الكثيرة.
1: ففعلا الواحد بيقدر يغفر الحقيقي، يقدر يغفر كل ما تمتعنا بمحبة الرب وغفرانه. يعني لما أنا بتشبع بمحبة الرب ليا وغفرانه ليا، بقدر بسهولة أن أنا أحب الآخرين وأغفر ليهم كمان.
0: بالضبط. عشان كده الغفران مطلب إلهي. في تعبير بيقول أن الغفران وعد والغفران تعهد، عهد وتعهد. والله من جهته من موقفه تجاهنا التزم بالوعد وحقق التعهد. فعلينا بنفس المبدأ أن نلتزم بالوعد ونحقق التعهد، أن نغفر للآخرين.
1: طب المس لنا شوية الوعد والتعهد يا أخي أندرو.
0: وعد الله أن يغفر لينا في المسيح بناء على محبته، والوعد تحول إلى تعهد. التعهد ده معناه إيه؟ قائم على عهد ما بين الأب والابن.
1: يعني بأمانة الله نفسه،
0: بأمانة
1: مش أمانتي أنا
0: إطلاقا.
1: بالزبط.
0: أقول لحضرتك على حاجة، العهد القديم، مش بتكلم عن الأصفار. لما نيجي نلمس العهد القديم لازم نفرهم ما بين حاجتين، كلمة العهد وعبارة العهد القديم اللي هي بتشير إلى الأصفار. أنا مش بشير إلى الأصفار، جميع أصفار الكتاب المقدس أصفار مقدسة، هي كلمة الله الحي وموحب.

0: بتكلم عن كلمة العهد.
1: كلمة العهد اللي هو الوعد أو يقطع عهدا.
0: يقطع عهدا. الله قطع عهدا مع آدم وآدم تعدى عليه، قال له من جميع شجر الجنة تأكل، هتستمر في الوضع ده بس تلتزم بالعهد اللي بينه وبينك، الاتفاق، عهد يعني اتفاق. ايه هو؟ ما تاكلش من الشجرة. مين اللي تعدى العهد؟
1: آدم.
0: آدم. عشان كده يقول في سفر هوشع كلكم كآدم ماله تعديتم العهد. العهد جي بعد كده الله أقام عهد بعد نوح والإنسان تعدى العهد. جي بعد كده الله أقام إبراهيم. عهد مع إبراهيم والإنسان تعدى العهد. جي بعد كده الله أقام عهد مع الشعب. مش مع أفراد بقى، مع الشعب. اسمه عهد إيه؟ الناموس. ومع هذا الإنسان عمل إيه؟
1: تعدى
0: العهد. وكأن لسان حال ربنا. أنا بدي تخيل. بس هو ده الحقيقة. قال كده الإنسان بفراده فشل، والأمة بجملتها
1: فشلت.
0: فالإنسان ما ينفعش يدخل معايا في عهد. لكن مين اللي ينفع يدخل معاك في عهد يا رب؟ إنسان تاني، نموذج مختلف، شخص مختلف، يلتزم بالعهد. ومن خلال التزامه بالعهد جميع الذين يؤمنون به يتباركون بأثر هذا العهد.
1: وده الرب يسوع عمله، عشان كده كتاب يسميه آدم الأخير.
0: بالضبط. والمسيح قال إيه بقى في الليلة التي أسلم فيها؟ قال إيه؟ أخذ خبز وشكر وقصر وأخذ الكأس التي هي للعهد الجديد. قال كده هذا هو العهد الجديد
1: بدمي.
0: أصنعه إيه؟ بدمي. بينه وبين مين؟
1: بينه وبين الآب.
0: إحنا فين بقى من ده؟
1: إحنا في المسيح.
0: إحنا لما نؤمن نصبح في المسيح،
1: فيكون
0: ولما
1: العهد.
0: نصبح في المسيح اللي يحصل
1: العهد.
0: نتبارك بنتائج هذا العهد. وميزة هذا العهد اللي هو العهد الجديد
1: لا ينقض،
0: إنه عهد لا ينقض،
1: عهد لأن أبدي.
0: ليه؟ لأنه تختم بالدم.
1: حللوه.
0: عارفة لما تيجي تعملي شركة مع حد آخر حاجتين بتعملوا حاجة الأولى الأمضة، كل واحد بيوقع يعني ويقول لك ده صحق التوقيع، بيوقع وقعت يعني انا ايه موافق على كل الشروط
1: الاعلام
0: وملتزم بكل اللي فيها. وبعد كده في مصر يروح حاجه للشهر العقاري، الشهر العقاري يروح حاطط الختم، بيسجل الختم، معناه ان العهد ده
1: ساري
0: المفعول. عهد الابن مع الاب ابدي، عهد الابن مع الاب ساري المفعول، عهد الابن مع الآب لا يمكن نقضه أو أي شخص يعطله. ونحن في المسيح تمتعنا بهذا العهد. فالغفران وعد وعهد، والاتنين تموا لينا على نفس المنطلق ونفس القياس. الرب عايز يقول إيه؟ أوعد أخويا بالغفران وتعهد بفعل الغفران.
1: هللويا.
0: لأن احنا تمتعنا بده. حاجة تانية، الغفران هو إيه؟ هو إيه؟ يعني احنا خدنا معاني الغفران، لكن لما نيجي نعرفه بقى او معبر، يعني لما
1: اقول غفران يعني
0: عمليه معبر عن إيه؟ الغفران هو تعبير عن محبه لا يستحقها الطرف الاخر. واحنا ما كناش نستاهل. هل فينا في واحد كان يستاهل الغفران؟
1: لا،
0: ما كناش نستاهل. فالغفران هو تعبير عن محبه تجاه اخر ربما لا يستحقها.
1: ودي حاجه مهمه قوي اخ اندرو، يعني الناس ما بتقدرش تغفر لبعض لانها حاسه ان هي ما تستحقش. طب مين فينا يستحق؟
0: بالظبط.
1: ده
0: لا، لانه حاسس ان اللي قدامي
1: ما يستحق.
0: عشان الجمله تبقى،
1: لا ما انا قلت كده. يعني قصدي انا دلوقتي زعلانه من فلان. اوكي، انا حاسه ان فلان ده ما يستحقش.
0: اجي اقول لك من فضلك يا دكتوره سامحي فلان.
1: لا ده وحش.
0: ليه؟ اسالك ليه ده ما يستحقش؟ ده سوري، ده قليل اصل، ده ما يتمرش فيه العشره،
1: ده خاين،
0: ولازم اخلق له
1: صفة سلبية عشان يعني أبرر موقفي.
0: بالزبط.
1: إن أنا اللي كويسة وهو اللي وحش.
0: بالزبط.
1: فيعني الواحد لازم الغفران، يعني إن أنا أحبه بغض النظر عن عيوبه.
0: عشان كده المعنى الثالث أو الرقم ثلاثة، وإحنا بنشوف الغفران الأبوي، الغفران الأخوي، الغفران الأخوي هو أنه مهما فعلت أنا لست غاضبا منك، ومهما فعلت أنا لا أكرهك، ومهما فعلت أنا لا أرغب في الانتقام منك، فموقفي ثابت، أنا سأحبك وسأغفر لك
1: زي ما ربنا بيحبنا
0: بنفس
1: وبيغفر
0: المقياس.
1: نفس المقياس زي ما قال أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، كمان نغفر لبعضنا زي ما الرب يسوع قال لبطرس إلى 70 مرة 7 مرات.
0: رقم 4، الغفران هو انني لا انظر اليك.

0: شخص مذنب، لأن الله الآن لا ينظر لأولاده كأشخاص مذنبين أو خطاة،
1: لأننا تبررنا في المسيح،
0: تبررنا بالإيمان،
1: لنا سلام مع الله.
0: الرسائل اللي كان بيكتبها بولس،
1: ولنا شركة بعضنا مع بعض.
0: بس الرسائل اللي كان بيكتبها بولس الافتتاحية بتاعتها كانت إيه؟ بولس رسول المسيح مثلا إلى
1: القديسين.
0: أيوة هي دي. الله لا يرانا الآن خطاة مذنبين،
1: لكن يرانا قديسين،
0: لكن الله
1: في
0: يرانا قديسين وبلا لوم، زي ما قال في أفسس، وبلا لوم في المحبة. تخيل الله يرانا بلا لوم، الله عايزنا نمتلك نفس العين. فالغفران الأخوي معناه أن لا أرى أخي مذنب، لكن أرى أخي أننا أحبه ولا أراه بصورة مشوهة. ولسه للحديث كمالة.
1: أمين. هو فعلا موضوع مهم جدا، لأنه بيأثر على نفسية ناس كتير، بيبوظ علاقات ناس كتير. حياتنا على الأرض بتتأثر تأثير جامد جدا لو إحنا ما قدرناش، لأن إحنا بشر عايشين في علاقات مع ناس، لازم تكون محبتنا، الكتاب يقول من قلب طاهر
0: وبشدة.
1: فأنا بصلي إنه فعلا الحلقة دي تكون بتلمس قلبك بجد، ما تاخدش الكلام على ناس تانية انت حاسس الكلام ده ينفع لفلان، ده
0: خده يشتغل على طول.
1: بالظبط. ساعات بنعمل كده. انا بقول ايه الحلقه دي حلوه قوي فلان يسمعها، بس الكلام ده موجه ليا وليك وليكي. النهارده بنعمه ربنا نغفر ونسامح ونحب بلا شروط. والى اللقاء وحلقه جديده. وصلوا هكذا.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لينا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلتكم.
1: لا لا، انا مش قادر اشوف خير في الموضوع ده.
2: بالعكس، انا شايف انه في خير.
1: خير ازاي؟ ده موضوع صعب ومعقد. انا حاسس ان احنا هنخسر كل اللي معانا.
2: ايوه صعب علينا، لكن مش صعب على اللي معانا.
1: وانت مش شايف حد من ورايا؟
2: ايوه طبعا.
1: ايوه مش شايف حد من ورايا.
2: من زمان.
1: من زمان وليه عيطت ولا لي عينك بقى؟ سامي صاحبي، صديق عمري، بيخوني ومن زمان.
2: اسمعني يا وجيه،
1: ومش عارف مين اسامي طول الفتره اللي فاتت دي. يا سامي مش عارف مين اسامي، بتشمل فيا الناس يا سامي.
2: ممكن تسمعني؟
1: مش هسمع. هتبرر موقفك تقول لي ايه؟ ده ابتزاز، ده ابتزاز، ده حقوق لأملاك غيرك، حقوق لأملاك غيرك دي. يا لهوي يا سامي، بتخوني يا سامي.
2: انا عارف مين. معتز.
1: مش معتز.
2: يبقى عزيز ابن طنط التخينة اللي بتقعد قدام في الكنيسة.
1: طنط ابتسام.
2: ايوه طنط ابتسام.
1: مش عزيز ابن طنط ابتسام.
2: يبقى ايمن.
1: ايمن مين؟
2: ايمن ابن عمه كمال.
1: مش ايمن.
2: ما هو اللي بيحوم حوالينا طول الفترة اللي فاتت ديت.
1: صدقني مش ايمن.
2: امال مين يا سامي؟ مين يا سامي اللي تدخلني معاه يا سامي؟
1: انزل من على المكتب وانا اقول لك.
2: مش هنزل يا سامي.
1: انزل من على المكتب.
2: مش هنزل غير لما اعرف يا سامي.
1: انزل.
2: انزل من المكتب.
1: انا هقول
2: لك. انزل بقى.
1: اقعد.
2: ها مين؟
1: ربنا هو اللي مشاركنا.
2: ربنا مين؟ ربنا اللي هو الله.
1: ايوه ربنا
2: مشاركنا هنا في الشركه.
1: ايوه مشاركنا هنا في الشركه.

0: تفهم بقى كده ان انت دمك خفيف ولا كده ايه بالظبط؟
1: ممكن تفهمني؟ احنا من اول ما ابتدينا المشروع ده وربنا معانا شريك.
0: طب ما ربنا مع كل يا حبيبي.
1: ايوه بس انا في المشروع ده بالذات اول ما ابتدينا طلبت ربنا انه يكون شريك معانا، وهو موجود معانا من اول المشروع. فهمني ولا لا؟ افهم. احنا اول ما ابتدينا وانا طلبت من ربنا انه يكون شريك معانا في المشروع ده، وعشان كده انا واثق ان هو هيكون مسؤول عن الموقف ده، وكمان متاكد ان احنا هننجح.
0: ايمان؟ ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ ده احنا هنضيع، ده احنا معرضين للجوع والفقر والحرمان. تقول لي ايمان يا ابني احنا حاطين كل امكانياتنا في المشروع ده، لو خسرنا هنضيع انا وانت. تقول لي ايمان
1: بس لسه امكانيات ربنا.
0: انت هتجنني يا ابني؟
1: صدقني يا وجيه انا بتكلم بجد.
0: انا بستغرب على برودك وهدوءك ده، فعلا حته الثلجه قاعده معايا بجد، حته الثلجه قاعده معايا.
1: انت عارف يا وجيه انت ناقصك ايه؟
0: ناقصني يا استاذ؟
1: ناقصك شويه ايمان وثقه عشان تشوف الامور بشكل تاني.
0: طب الله يخليك، اديني 2 ايمان وواحده ثقه. الله يخليك عشان محتاجهم. يا انا بتكلم بجد يا ابني، انا مش فاهمك انت تقصد ايه.
1: بص يا وجيه انا هحكي لك على حكايه. كان في مره ولد صغير، الولد الصغير ده باباه كان رسام شاطر قوي.
0: احنا بينا فاضيين وبنسمع حكاوي، ما خلاص ما وراناش الشغل، خلاص قعدنا وبنسمع حكاوي. احكي لي.
1: اسمع بس الحكايه دي، الحكايه دي فعلا لما سمعتها غيرت تفكيري بشكل مش معقول.
0: غير لي تفكيري.
1: الولد الصغير ده باباه كان رسام شاطر قوي. باباه في يوم من الايام جاب اللوحه وشدها وجاب الوانه وابتدى يرسم.
0: فنان باباه.

0: هاي لوحة جميلة قوي.
1: ايه ده يا بابا؟ ما فيهاش اي فن خالص ولا اي حاجة حلوة.
0: ايه ده؟ انت هنا من امتى يا حبيبي؟
1: ساعة ما انت ابتديت تشخبط.
0: اشخبط؟ طب قول لي بقى ايه رأيك؟
1: رأيي في ايه؟ دي حبة شخبيط اسود فغدر اللي هو مش اي معنى خالص. بتضحك عليا يا بابا.
0: اصل انت لما بتبص على اللوحة بتشوف اللي مرسوم قدامك وبس، لكن انا بقى لما ببص على اللوحة ببقى شايف ايه اللي لسه هرسمه فيها، وببقى متخيله كأنه قدام عينيا، عشان كده ببقى شايف الصورة جميلة. في فرق كبير قوي بين نظرتك وبين نظرتي، فاهم؟ واللوحة دي بعد ما كملت بقت أجمل لوحة رسمها الفنان ده، واللوحة دي هي الأوراق. معقول؟ والولد الصغير ده كنت أنا، بس من ساعتها وأنا ابتديت أبص بعينين أبويا الفنان.
2: هو ده الإيمان يا أبي، إنك تشوف وتصدق اللي عينك ما شافتهوش.

0: اهلا بيكم مره تانيه بعد ما اتفرجنا على الفيلم بتاع النهارده. ومعانا ضيف الحلقه صديق شخصي وقريب جدا مني، هو ايهاب عزت. ايهاب بيشتغل في مجال الدراما او بيخدم في مجال الدراما بقاله فتره طويله، قعد سنين بيمثل، وغير كده هو بطل بعض الحلقات بتاعه حواديت، بس مش حلقه النهارده. اهلا بيك يا ايهاب.
1: اهلا يا هادي.
0: طيب احنا شفنا قصه عن اتنين داخلين في مناقشه، واحد الناس بيقولوا عليه غرقان يعني في عالم الروح والروحانيات وبيقول ربنا مشاركني، واحد تاني بيقول يا عم بس كلمني على ارض الواقع. ايه رايك؟
1: الناس في الموضوع ده هادي اختلفوا. في ناس بتقول لك انه من غير ربنا الشغل بيبوظ، وفي ناس بتقول لك ربنا في جنب والشغل في جنب. فده الواقع اللي احنا اتفرجنا عليه، ده واقع البشريه كلها. يا ترى ربنا داخل في شغلي ولا مش في شغلي؟
0: طيب انت ايه رايك؟ يعني مين اللي يغلب؟ انهي وجهه نظر الاصح؟ هل وجود ربنا في حياتي كشخص يعرف ربنا كشخص مؤمن المفروض انه يعمل فرق في شغلي، ولا فعلا المفروض ان دي قصه ملهاش دعوه بربنا؟
1: القانون الطبيعي بتاع الشغل انه ان انت على قد ما بتشتغل بتجني منه. الموضوع مش مرتبط بولاد ربنا ولا مش ولاد ربنا، لان دي اكذوبه عايشين فيها كتير قوي من المسيحيين برضو. انه الناس بتفتكر انه لان انا ابن ربنا بالمفهوم الكنسي اللي بيتقال، اذا ربنا هيديني بنتين زياده عن اخويا التاني. لكن في حقيقه الامر ان انت لما بتشتغل بتجني، بتذاكر بتنجح.
0: ربنا موجود او مش موجود ما بتفرقش؟
1: ربنا موجود بيبارك في اللي انت بتعمله، ربنا مش موجود انت بتعافر، بس انت بتشتغل فبتكسب.
0: طيب يعني لو مسكنا النظريه اللي كانوا بيتناقشوا فيها،
2: افهم، احنا اول ما ابتدينا وانا طلبت من ربنا ان يكون شريك معانا في المشروع ده، وعشان كده انا واثق ان هو هيكون مسؤول عن الموقف ده، وكمان متاكد ان احنا هننجح.
3: ايمان؟ ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ ده احنا هنضيع، ده احنا معرضين للجوع والفقر والحرمان. تقول لي ايمان يا ابني؟ احنا حاطين كل امكانياتنا في المشروع ده، لو خسرنا هنضيع انا وانت. تقول لي ايمان؟
2: بس لسه امكانيات ربنا. انت هتجنني يا ابني؟ صدقني يا وجيه انا بتكلم بجد.
0: احنا داخلين على مشروع حاطين فيه كل اللي عندنا، واللي عندنا مش مكفي. فهو بيقول له انا عارف ان ربنا هيكمل. فكره الايمان هنا. التاني بيقول له كلمني، يعني اديني حسابات 1 2 3 عشان اعرف انت ناوي تعمل ايه، يعني ايه تقصد ايه بالايمان.
1: ده مستوى تاني هادي من الكلام شوية. الموضوع هنا مش موضوع بس انه ربنا موجود في الشغل هكسب اكتر ولا هكسب اقل، لكن ربنا موجود في الشغل فدي حاجة مطمناني. دي حاجة انا انا انا انا مطمن وانا بشتغل، لان انا عارف كويس قوي ان ربنا يقدر يشيل الخسارة اللي جاية، يديني ان انا اتغلب على مشاكل ممكن تواجهني في الشغل، لانه انا عارف كويس قوي ان هو اللي عارف الصورة كلها، وده اللي شفناه في الفيلم.
0: فهو يعني بالمبدأ اللي هو كان بيقوله، أنا مش بس ربنا موجود في حياتي، أنا ربنا موجود في شغلي، ده أنا مشاركه ومشاركه من زمان. يعني أنا مدخل ربنا شريك. المبدأ ده يفرق إيه عن إن أنا مؤمن عايش مع ربنا بحب ربنا وربنا بيبارك شغلي؟ تعال نفكر فيها بالمبدأ ده، أنا مدخل ربنا شريك، ده عملي؟ الكلام ده عملي؟
1: بص أنا أحكي لك قصة كانت بتتقال تملي تقريبا، أنا على ما أتذكر، عن شركة هوندا. تملي كان بيتقال انه من ساعه ما الشركه دي اتفتحت، وكانوا بيقال انه الراجل دون كان لما يجي حد بيساله بيقول له انا شريك في الشركه، انا مش صاحب الشركه، زي بالظبط الفكره بتاعت الفيلم دي اللي شغاله. وبعد كده بيقول كمان انا مش الشريك الاكبر، انا ليا 30% بس من الارباح. وفضلت النسبه بتزيد لحد لما بقى قال في الاخر انه الشركه كلها ده بقت ملك للشريك الاكبر. فسالوه مين في الاخر، فقالوا انا شريكي هو ربنا. وكان بيتكلم عن فرق البركة في حياته وفرق تسديد الاحتياجات اللي حصل لما كان بيشارك ربنا بنسبة 100%، وكان هو يدوبك موظف في الشركة في الوقت اللي كان فيه صاحب الشركة، وكان بياخد مرتب من ربنا على حد قول القصة يعني.
0: طيب جميل، تعال بقى ناخد الفكرة التانية، الموضوع الحوار أو موضوع الجدل اللي ما بينهم، فكرة الإيمان. فكرة أنه أنا لأني مشارك ربنا ولأنه ربنا جزء كبير ويمكن الجزء الأكبر، هو الشريك بالنسبة الأكبر في شغلي في حياتي بقى في كل حاجة، هو شايف الصورة على بعضها، ودخل على فكرة الرسام وابنه اللي شايف الصورة ناقصة وكمل الصورة. إلى أي مدى الكلام

0: ده ممكن يتطبق في حياتنا؟
1: دون هيزنقنا في تعريف الإيمان. إيه هو الإيمان؟ الإيمان زي ما قال الكتاب هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. زمان واحد صاحبي كان تملي يقولك إن الإيمان هو نطة في أوضة ضلمة.
0: في ناس بيقولوا قفزة في الظلام يعني.
1: بس أنا بعد كده اكتشفت إن الكلام ده مش مظبوط. هو مش قفزة في الظلام. لو كان قفزة في الظلام يبقى أنا فعلا مش عارف إيه اللي هيحصل. لكن أنا بقفز في الظلام وأنا عارف إن في حد شايلني. حد لو حصل لي حاجة هو بيحامي عني. عشان كده أنا عايز أقول إنه الإيمان هو إن أنا عارف إن الدنيا دي ليها كبير.

0: الدنيا دي ممسوكة بخيوط في إيد فنان كبير، مش بس بيرسم لوحة بألوان بسيطة، لا ده رسم كل الدنيا ورسم كل الكون.
1: لو طبقنا الفكرة بتاعت الرسمة الكبيرة، هو شايف الرسمة على بعض، الولد دخل في وسط الرسمة ما بتكمل، وإحنا مرات كتير بنبص على حياتنا بنلاقيها كده، أو زي ما حكيت أنا في الأول القصة بقول بحس إنها شوية حاجات كده ملهاش معنى، يعني بيض مضروب ني على لبن، الولد شافها ألوان غامقة، حاجة كده مش كاملة مش متظبطة، وببقى حاسس إنه ما يعني هوصل لإيه؟

0: هاي لوحة جميلة قوي.
1: ايه ده يا بابا؟ ما فيهاش اي فن خالص ولا اي حاجة حلوة.
0: ايه ده؟ انت هنا من امتى يا حبيبي؟
1: ساعة ما انت ابتديت تشخبط.
0: اشخبط؟ طب قولي بقى ايه رأيك؟
1: رأيي في ايه؟ دي حبة شخبيط اسود فغدر ملهوش اي معنى خالص. تضحك عليا يا بابا.
0: اصل انت لما بتبص على اللوحة بتشوف اللي مرسوم قدامك وبس، لكن انا بقى لما ببص على اللوحة ببقى شايف ايه اللي لسه هرسمه فيها، وببقى متخيله كأنه قدام عينيا، عشان كده ببقى شايف الصورة جميلة. في فرق كبير قوي بين نظرتك وبين نظرتي، فاهم؟
2: فين دور ربنا في الوقت ده، وفين دوري انا، وايه موقفي انا لما ابص على حياتي والاقي شكلها كده باين ملوش ملامح؟
3: بص يا هادي، انت وانت بتتكلم انا في دماغي قوي شخصية يوسف. لما انت تشوف مسؤول في ارض مصر وسبب الخير اللي بقت في مصر، لو انت رجعت بالقصة لورا شوية هتلاقي فيه برضو بيض ولبن وشوية عك حصلوا في حياته غراب جدا. اخواته يرموه في بير، انت فين يا رب في الوقت ده؟ لسه الصورة بتترسم. يبقى موجود على ظهر جمل ومسافر لأرض مصر، انت فين يا رب في الوقت ده؟ لسه شوية الصورة بتترسم. يخش السجن ويترمي والناس تنساه، انت فين يا رب في الوقت ده؟ لسه الصورة بتتكمل. يطلع من السجن ونفاجأ بيه مسؤول في أرض مصر، الصورة كملت. انا بشوف هو فين ربنا؟ هو ربنا فين؟ هو ليه هو ربنا مش شريكي؟ هو ربنا مش واقف معايا؟ هو ربنا مختفى عني؟ هو ربنا مش باين لي؟ عشان كده انا عايز اقول جملة مهمة قوي، عايز اقول ان الايمان في الوقت ده انا عارف كويس قوي انه انا في البير هو معايا، وانا على ظهر الجمل هو معايا، وانا في السجن موجود في ارض مصر رومانسي ومحدش دريان بيا هو معايا.
2: طب انا عايز بس اسال سؤال انا شخصيا بفكر فيه، وناس كتير بتقول طب انا اعرف منين ان ده ايمان مش تهور؟ يعني منين نقدر نقول ان الراجل ده هو داخل في مشروع كبير يمكن يكون متهور، يمكن يكون يعني مستني حاجة مش واقعية، عنده توقعات أو أحلام مش منطقية؟ أضمن منين أميز الفرق ما بين القفزة في الظلام دي والقفزة في الظلام اللي أنا متأكد إن في حد هيستقبلني فيه؟ أميز منين دي من دي؟
3: لو أنت داخل على مشروع، وليكن مثلا نتبنى مشروع الجواز، أنا داخل على مشروع الجواز، ممكن واحد يقول لك انا هتعامل معها بختك يا ابو بخيت، يا رب انا عايز اتجوز وانت قلت ان احنا نتجوز، ويعني حلو انه ادم وحواء يبقوا شركاء مع بعض، فانت خدت من ضلع ادم، خلاص انا هتجوز مين اللي مركبها في يونكه حمراء؟ لا، ده مش ايمان. مش لو لقيت الست ام في يونكه حمراء يبقى انا هتجوز، ده مش ايمان، ده تهور، ده عدم حساب نفقه، انا مش حاسب حياتي مظبوط. لكن لو انت داخل على مشروع، ولكن مشروع الجواز، انت بتصلي ربنا بكل قلبك، حاطط الموضوع قدام ربنا، مستني ان ربنا يشجعك ليه، ربنا اداك الضوء انك تمشي، خش في الموضوع. ساعتها بقى هو ده الايمان، يبتدي من بعد انه ربنا قال.
2: طيب ربنا قال.

0: انت بتدخلنا في حتة صعبة يا هبة. ربنا قال دي اميزها ازاي؟ وهل ربنا بيقول مرات حاجات تخالف المنطق، تخالف المعقول والعرف اللي الناس متعودة عليه؟ هل ممكن ربنا يقول لي خش في مشروع جواز مثلا وانا اللي انا شايفه في ايدي النهاردة ما يكفيش كفلوس، بقى خلاص استقريت على العروسة؟ وبنشوف القصص دي كتير قوي. يعني انا قبل ما اتجوز ناس كتير قوي قعدوا يقولوا لي ما تقلقش بس انت خش وربنا هيسدد. يعني كلام جميل بس عمليا
1: مش
0: كنت
1: محسوب.
0: مش فاهم يعني ايه ربنا هيسدد، لغايه لما اتجوزت وشفت ازاي ربنا هيسدد. بس يعني اميز منين؟ يعني
1: اميز منين؟ الشعب هو شعب الله موجود في ارض مصر، كان ربنا بعت لموسى عشان يخرجه وهو في طريقه اثناء شق البحر. في الوقت ده الشعب قدامه حاجه من الاثنين، يا رب انا عارف انك انت عايز تخرجني من ارض مصر، صح؟ وده كلام ربنا، وده اللي قاله موسى، وده اللي الشعب كله طالع بناء على كلام ربنا. الشعب مصدق ومآمن في هذا الاله اللي هيخرجه من ارض مصر. عندما حك عملي زي ما انت بتتكلم، لقى ايه؟ لقى البحر قدامه. لقى ايه؟ لقى واقع قدامه صعب، لقى قدامه واقع يقول انه في مشكله بتحصل. لكن في فرق بين الواقع والحقيقه. الحقيقه بتقول انه ايه؟ ان انا هخرجك وان انا هحميك وان انا همشي قدامك. فاللي حصل انه البحر اتشق.
0: فممكن ربنا يحطني في مواقف يبدو فيها ان الدنيا مقفوله،
1: مخالف
0: ويطلب
1: للعقل.
0: مني حاجه غريبه زي ما طلب من موسى انه يخبط البحر مثلا.
1: بالظبط.
0: اخبط البحر وبعدين هيحصل ايه في البحر؟
1: بالظبط. بس في الاول موسى كان سامع الكلمه انه ايه؟ روح للشعب، يا رب انا ثقيل الفم واللسان، روح وانا هكون معاك. طب يا رب عايز هارون، روح وانت اللي هتتكلم. يا رب ده فرعون، قول للفرعون كذا. السكه بدايتها انه كان موسى متاكد انه ربنا اللي بعته. عشان كده الإيمان مبني على إن ربنا بعتك في السكة دي ولا لأ.
0: طيب أنا هسألك سؤال أخير بس ونختم. لو أنا النهاردة مش الشخص الواثق من ربنا ده واللي عنده الإيمان اللي هو في الأول بيقول أنا مشارك، أنا الشخص التاني اللي متشكك، توما اللي طول الوقت كان شاكك وقلقان، طب وريني، طب اثبت لي، طب أحط إيدي على المسامير. لو أنا الشخص اللي متشكك واللي يمكن بسبب من كتر ما أنا متشكك ما عرفتش اخد لغايه النهارده خطوه ناحيه ربنا، اي خطوه ناحيه ربنا، تقول لي ايه؟
1: عايز اقول لك انه الكون ده ليه كبير، والكبير ده ظهر في مواقف كتيره قوي. منهم مواقف لما البحر هاج سكت البحر، لما الناس عجزت ان هي تعمل حاجه لعازر، حتى اخواته الاثنين هو قومه من الموت. فانت الحياه بتثبت سواء من الكتاب المقدس او من خبرات ناس زي ما انت كنت بتتكلم ما كانش معاك حاجه تتجوز بيها واتجوزت وزي الفل. والحياه كلها بتثبت انه في الدنيا دي ليها كبير. فانت لو دخلت مع ربنا بعشم، الموضوع هيفرق قوي في حياتك. الموضوع مش موضوع بس ان هو ايه، ان هو انا هصارع وهكافح لحد ما اوصل للي انا عايزه. لكن لكل شخص متشكك في ربنا، لكل شخص حاسس انه هجيبها بدراعي، صدقني ما بتيجي بالدراع، هي بتيجي بان انت لو انت متاكد ان ربنا عايزك تعمل حاجه فلانيه، قول له يا رب انت الشريك الاكبر وجرب ربنا وشوف ربنا هيعمل ايه.
0: جميل إيهاب، انت نورتنا، وهنبقى مع بعض في حلقات تانية اكيد.
1: مرسي.
0: الكتاب بيقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح. يسوع هو اول واحد مثلنا، نموذج لينا في الايمان، واحنا عايزين نبقى دايما بنبص عليه، بنبص على اللي علمنا يعني ايه ايمان، اللي فهمنا المبدا، اللي ثبت وجهه نحو اورشليم منطلق. يا ترى عندك اهداف كبيره، عندك احلام كبيره؟ يا ترى عارف اذا كانت الاحلام دي والاهداف دي من عند ربنا ولا لا؟ اذا كان عندك حلم كبير، واذا كان عندك طلبه كبيره، حطها قدام ربنا اولا وامتحنها وقول يا رب الحلم ده من عندك ولا لا. واذا كنت عارف انه الحلم من عنده حتى لو شايفه كبير، حتى لو شايف انها مستحيله، صدق في ربنا، ربنا يقدر يعمل المستحيل. ربنا عايز يكمل الصوره اللي انت شايفها النهارده ناقصه. يمكن حاسس انك حياتك لو قارنتها بحد تاني تحس انها بلا معنى. ما تقارنش النهارده، مش وقت انك تقارن. النهارده وقت انك تصدق في اللي شايف الصوره الكبيره، في اللي عارف انه اللوحه اللي مليانه الوان غامقه دي في يوم من الايام هتبقى يمكن لوحه من احلى اللوح اللي هو رسمها. قصه اخيره اختم معاكم بيها. فنان بص على صخره مع واحد صاحبه، هو كان نحات، وبيقول صاحبه شايف ايه في الصخرة؟

0: دي. قال له شايف صخرة. قال له انت شايف حاجة مختلفة عن الصخرة؟ الفنان قال له انا شايف منها تمثال جميل جدا، يمكن يكون احلى تمثال انا عملته. دي رسالة اللي يمكن ربنا عايز يوصلها لكل واحد فينا.
1: انا اللي عمرهم ما كتبوا عليكي ولا مرة.
2: بتقول له اشرب موز باللبن، قال لها لا شاي شاي.
0: يعني زي ما بيقولوا بتشتري منه يعني.
2: مين؟ وده بيرمز للثوابت اللي في حياتنا.
0: هل دي نهاية الدنيا؟ فانا محتاجة اقارن بالاصل.
2: هرتبط بحد هيجيبني لورا.
3: هجيب لك ميكروكروم.
0: لو انا ميزت غلط فده مش عيب فيه هو؟
2: طب ما انا صليت وحصل كارثه،
4: ازاي اقدر اميز؟ صعب.
0: انا بس بحاول اوصل لحاجه عمليه،
2: ده صح ولا لا؟
3: حاجه غريبه قوي.
2: انا ابن مش عبد.
0: هقرر بقى اختار بنفسي.
3: ماشي يا عم، احنا مجانين،
0: عايز انجز يعني.
2: سمعنا كلام الام
5: ومن جوه يعلم الله.
2: ده له علاقه برضو بالتدريب اللي احنا قلنا عليه.
0: عروسه وجايلها عريس كويس
5: قبل ما الفاس تقع في الراس.
3: انت اول حب واخر حب في حياتي.
0: والخبرة المؤلمة دي،
2: مين هو ربنا بالنسبة لي؟
0: ما بينفعش يتولد ما بين يوم وليلة، صح؟
2: فبعرف اخد منه الصح.
6: اعزائي المشاهدين، انا متأكد انكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الايام القادمة وفي الاسابيع القادمة، وحب اشجعكم انتوا واصدقائكم واصحابكم انكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت، عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي، أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

كتير مننا البنات الشرقيين بالذات بنبقى متخيلين ان البنت او الست لا يمكن تبقى في مكان ليه قيادة او ما ينفعش تبقى مديرة في مكان، لكن الحقيقة الكتاب المقدس مليان بستات كتيرة كانوا بياخدوا ادوار القيادة، زي مثلا دبورة في قضاء 4 بيحكي على ازاي ان واحدة كانت قاضية في اسرائيل كانت هي اللي ماسكة كل حاجة، كان الناس بتجيلها عشان مشاكلهم، وهي اللي قالت لبراق انه يروح علشان يحارب سيسرا. لكن القيادة المسيحية مختلفة عن القيادة العادية. دبورة كانت عندها قيادة بالصفات اللي ربنا عايزنا كلنا، لو انت في بيتك او في شغلك او في مدرستك او في كنيستك عندك دور قيادي تقدري تكوني قائدة. كانت حكيمة جدا، كانت حافظة كتاب مقدس، او وقتها ما كانش كتاب مقدس، لكن كانت في علاقة بينها وبين ربنا وتقدر انها تتكلم مع الناس اللي حواليها بالكلام بتاع ربنا، وكانت كمان تقدر انها تشجع الناس وتقود بانها تكون قدوة. لما براق قال لها انا خايف ان انا اروح وحارب، قالت له انا هاجي معاك، وهي دي القيادة الحقيقية، انت تقدري كمان تكوني قائدة في اي مكان انت فيه.

بعض النساء بيلاقوا نفسهم قليل الحيلة في وسط المواقف الحرجة أو المتفجرة، والبعض الآخر بيمسكوا بزمام الأمور وبينقذوا الدنيا. إيه الفرق ما بين النوع دول من النساء؟ هو ده اللي هنكتشفه النهاردة من قصة امرأة اسمها أبيجايل. قصة أبيجايل موجودة في العهد القديم في سفر صمويل الأول أصحاح 25. في الوقت ده داود النبي كان هربان من الملك شاول اللي كان مصمم ان هو يقضي عليه. داود ورجاله 600 كانوا في صحراء فاران جنب الكرمل. نفس المنطقة دي كان ساكن فيها رجل اسمه نابال، رجل غني جدا عنده آلاف الغنم والماعز. وبسبب داود ورجاله غنم نابال وخدامه كانوا محميين من عصابات قطاع الطرق واللصوص في المنطقة. بالرغم ان داود كان مطارد وفي صراع للبقاء وقتها، وكان ممكن ياخد من الغنم اللي هو عايزه بالقوة أو على الأقل ياخد إتاوة من خدم نابال، رفض يعمل كده واتكل على حسن معاملة ونزاهة صاحب القطيع، وإن هو بنية سليمة وبعرفان للجميل يديله هو ورجاله بعض الطعام. جه وقت جز صوف الغنم، وده كان وقت احتفال كبير في بيت الغني نابال. داود بعت 10 شباب عشان يطلبوا مشاركة في الخير اللي بتوزع على الجميع، واللي كان إلى حد كبير بسبب حماية داود ورجاله لخدم نابال وممتلكاته. ده كان طلب طبيعي جدا ومتوقع، لكن نابال كان سيء الطبع وغبي في التصرف. بدل ما يلبي طلب داود بسرور، هجمه باستخفاف وإذلال ورفض لطلبه. لما سمع داود كان في قمة الغضب، قرر انه هينتقم وبعنف. احساسه بالمهانه وبالظلم خلاه يقرر انه ياخد رجالته بالسيوف ويطلعوا يقتلوا نابال وكل رجل في بيته. أبيجايل زوجة نابال سمعت بالخطه الدمويه دي وقررت تتصرف فورا. جمعت كميه هائله من الاطعمه والفواكه وحملت عدد من الحمير وقادت بنفسها مأموريه حفظ السلام مع داود. بدرت بالاعتذار بالنيابة عن زوجها وقدمت هداياها، وفي النهاية أنقذت الموقف تماما. في أكتر من شيء ممكن نتعلمه من المرأة العظيمة دي. أولا كانت قائدة. بالرغم من أبيجايل في أغلب الظن ما تعلمتش، لكن كان عندها مقدار كبير جدا من الفهم والحنكة. واضح انها كان عندها قدرة على القيادة بالرغم انها كانت في الاغلب في مرتبة ادنى في بيتها وفي المجتمع. نابال زوجها كان الزعيم، كان رئيس البيت، لكنه تصرف بحماقة وقلة بصيرة وقلة ذوق. وواضح ان دي في الحقيقة ما كانتش اول مرة يتصرف غلط، لانه اول ما فجر الموقف الخادم بتاعهم جري ليها هي لأبيجايل علشان تحل المشكلة. ثانيا أبيجايل كانت ذكية وسريعة التصرف. أول ما سمعت تفاصيل اللي حصل عرفت إن داود مش بيهوش وإنه فعلا هينتقم، وزوجها وكل رجال البيت كانوا هيدفعوا ثمن الحماقة دي بحياتهم. بسرعة فائقة حضرت التقدمة وراحت اعتذرت بشدة عشان تلم الموقف. ما قالتش زوجي هو اللي حطنا في المشكلة دي وهو بقى المسؤول إن هو يخرجنا منها، لا، مسكت هي بزمام الأمور وغيرت المشهد كله. شيء تاني بنشوفه في أبيجايل هو ذكائها في التفاوض. بالرغم انها كانت سيدة مقتدرة وعندها خدم ومساعدين، عرفت على طول ان الموقف ده محتاجها هي بكلامها الطيب والمنتقى وبتواضعها عشان تاخد وعد من داود انه هيتراجع عن خطته الانتقامية. أبيجايل كانت امرأة شجاعة، رفضت انها تجري لبيت اهلها وتستخبى، بل بالعكس راحت بنفسها لداود وهي عارفة انه عايز يقتل اهل بيتها. يمكن كانت خايفة موت من جوه، لكنها ما اظهرتش الخوف ده. في المقابلة مع داود اظهرت أبيجايل تواضع شديد في التصرف.

تصرف في الكلام. بيقول الكتاب: وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، يعني شيلني أنا خطأ نابال. أعطت كرامة لداود وذكرته أنه في يوم من الأيام هيكون رئيس على شعبه حسب نبوة الرب، وأنه خسارة يلوث سمعته ويتعب ضميره بسفك دم ما فيش مبرر ليه. أبيجيل ما كانتش بتتملق له، بالعكس كانت بتواجهه بكلام حقيقي وبتفكره بدعوة ربنا لحياته. داود انبهر ورد عليها وقال: مبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أول ما خلصت مأموريتها، أبيجيل روحت على بيتها دغري، ولما وصلت استنت لغاية الصبح لما زوجها كان فاق من السكر عشان تقوله هي عملت إيه. لما سمع بالأمر يبدو إنه جات له سكتة قلبية في لحظتها، مش عارفين هل كان من الخوف ولا من الغضب، لكن مات نبال بعدها بعشرة أيام. إيه اللي خلى أبيجيل تتمتع بكل السمات اللي شفناها فيها؟ مفيش حد بيتولد عنده الروح القيادية وسرعة التصرف والحكمة في اتخاذ القرار والشجاعة والذكاء الوجداني والبراعة في التواصل والدبلوماسية في التعامل والبصيرة والتواضع. ده كله اللي بنستشفه من قصتها حاجتين: أولا إنها كانت متجوزة رجل سيء جدا بقالها فترة، بيوصفه الكتاب بالكلمات دي، قال إنه كان قاسي رديء الأعمال ابن لئيم لا يمكن الكلام معه رجل أحمق. كل الصفات السيئة دي خبرتها في المعيشة مع رجل زي ده في جوازة غير سعيدة أعدتها إنها تكون أداة جوهرية في إصلاح موقف رهيب كان هيأثر مش بس على زوجها وبيتها، لكن كمان على حياة رجل مدعو من ربنا إنه يقود شعبه كملك. أبيجيل رفضت إنها تكون مغلوبة الأمر أو ضحية في المشهد، بل بالعكس تحكمت في الموقف وطبقت كل درس اتعلمته من خلال ظروف زواجها الصعب في لحظة حرجة وحساسة جدا. تاني حاجة سمحت لأبيجيل إنها تتمتع بكل السمات دي هي إنها كانت بتخاف ربنا، يعني بتهابه وبتثق فيه. أبيجيل خرجت في مهمتها الخطرة وهي معتمدة على ربنا إنه يديها الشجاعة والحكمة اللازمة، اتكلت على ربنا إن هو يديها الكلام اللي تقوله، وفعلا نطقت بكلام نبوي مشجع لما قالت لداود: لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. تجربة زواج صعبة مع إيمان وتمسك بربنا شكلوا مشوار وخبرة أبيجيل. ما كانتش لا أول ولا آخر امرأة استخدمها ربنا في محك صعب لتجنب كارثة ولتحقيق مقاصده. في النهاية ربنا كان صالح لأبيجيل، بعد ما زوجها نابال مات الرب اداها فرصة ثانية لبيت سعيد. داود بعت لها وطلب ايدها في الزواج، قبلت وتزوجته وأنجبت منه ولد. ده كان ميراث أرضي إلى جانب ميراثها السماوي، وأصبحت قصة مشجعة لامرأة حكيمة سجلها الكتاب المقدس لتعلمنا ولتشجيعنا وإلهامنا.

النهاردة عايزة نصلي إن كل بنت وزوجة يكون عندهم حكمة وأمانة في طريقة صرف الفلوس. يسوع قال في الموعظة على الجبل في متى 6 وهو بيتكلم عن المال بأنه لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، الله والمال، لأنه كان عارف أنه إبليس هيستخدم محبة المال عند ناس كتير عشان يستعبدهم. وكمان بولس في رسالته الأولى لتيموثاوس كتب أنه محبة المال أصل كل الشرور، إذا ابتغي القوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. لكل بنت وزوجة لازم تعرفي أن الفلوس أمانة ربنا أنعم علينا بيها، ودورك قبل أي حاجة أن عينك تبقى على احتياجات اللي حواليكي، على أولويات بيتك، وأكيد مش عشان تقلدي اللي عايشين في العالم وتستخدمي المال للفت أنظار الناس. تعالي نصلي. يا رب يسوع، بطلب في اسمك أن يمتلك الروح القدس حياة كل بنت وزوجة، وتنزع منها كل محبة عالم ومال، أن يكون هدف حياتها هو مجدك أنت وحدك فادي حياتها. بشكرك من كل قلبي لأنك دايماً بتتحنن وبتسمع وبتستجيب. آمين.

يمكن اتحركت تجاه العمل السياسي بصورة غير سياسية، يعني ما كنتش منتمي لأحزاب سياسية، ويمكن تحدي من التحديات اللي كانت قدامي عدم المعرفة السياسية، يعني ده كان تحدي كبير قوي لما دخلت المجال السياسي. أول ما حصل ثورة 25 يناير أنا قعدت 3 أيام بفكر هو فيه إيه وإيه اللي بيحصل، وبعدين تواصلت مع المسؤولين من الطايفة هنعمل إيه، قالوا لا ولا حاجة، ما قدرتش استنى، فابتديت أتحرك مع الكنيسة الإنجليزية في مصر الجديدة وأكلم راعي الكنيسة وأقول له إحنا بس مش عايزين هنفتح الكنيسة عشان نصلي عشان نعرف إحنا عايزين إيه وهنعمل إيه. وبعدين نزلت الميدان في يوم كان صعب قوي اللي هو 28 يناير، وقتها شفت ألم بشع في الشارع المصري، شفت احتياجات مخيفة، وفاكره كويس قوي ان انا وانا راجعه من ميدان التحرير مروحه كنت بصرخ بصوت عالي بقول له يا رب معقوله احنا في الكنيسه ومحورنا احنا وتحركنا حوالنا احنا بس وسايبين كل اللي بيحصل ده، فين دورنا احنا من خلال الشارع ومن خلال التفاعل مع الاحداث اللي بتحصل، وان والايجابيه اللي تمت في الشارع المصري ابتدى يتسمع ان في حد اسمه ناديه هنري عندها باشن او عندها حب العمل المجتمعي، ليه ما تجيش تشتغل في

في مجلس الشورى. بعت لي وقتها رئيس الطائفة الدكتور صفوت البياضي على إنه مطلوب إن إحنا إن أنت تتعيني في مجلس الشورى من خلال الرئيس محمد مرسي. السياسة عند ناس كتير هي فيها شيء من الخبث وعدم المصداقية أو عدم الصراحة. أنا بالنسبة لي كنت شايفة السياسة هي فن فعل الخير، تشتغلي في السياسة عشان تعملي للمجتمع ما هو أفضل. فكان ده تحدي لأنه ما كنتش بلاقي ناس كتير معايا في الفكر ده أو في الفهم ده. من التحديات هي عدم عدالة المعاملة، هو مش بيعاملك زيك زي الرجل، لأنه ما زلنا في المجتمع حتى لو وصلتي المنصب نائب أنت ما زلتي في المجتمع اللي بيبص ليكي على أنك قاصر، على أنك ليس لك كيان ولولاية على نفسك. يعني ده كان تحدي قوي جدا اللي هو عدم العدالة في التعامل. الفترة اللي فاتت كنت بسعى جدا لوجود المرأة كقضية في مجلس الدولة وفي النيابة العامة، وكان ده رفض غير عادي. وفي قانون قدمته وتحول وتركن، المرأة قضية، وعملت مؤتمر كبير عن المرأة قضية، من حقها تقف وتبقى في مجلس الدولة وتكون قضية، لأنه ما فيش حاجة تمنحها. الرئيس السيسي أدى قرار لوزارة العدل بأن تكون المرأة في مجلس الدولة وفي النيابة العامة. فبالتالي كان عندي حاجة مهمة جداً، هو النظرة الذكورية أو القوانين الأبوية. كل القوانين عندنا أبوية، يعني كلها قوانين مكحفة جداً للمرأة. يعني كان عندي تحدي وأنا بتشتغل على قانون الميراث، إن أنا لما كنت بنزل في القرى وفي نجوع وفي البلاد وأتكلم إن ليكي حق إنك تاخدي ميراثك، هي بتبقى رفض، تتألم وتتعذب وتبقى من غير فلوس ومش عايزة تاخد ميراثها لأنها شايفة أنه لا مش من حقها. والإيمان اللي خلاني أدور على قضية كبيرة قوي، أن المرأة دي ثروة إنسانية لابد من أن احنا نستثمرها. الإيجابية اللي كنت بتحرك بيها في أي تحديات بتقابلني كان بيديني ثقة وإيمان بأن أهمية دور المرأة. إيماني من خلال إيماني، من خلال حياتي، من خلال مسيحيتي، أن أنا مخلوقة كإنسانة على صورة الله، فبالتالي أنا بحمل صورة الله زي الرجل. فأنا مؤمنة بدور المرأة من خلال أني إنسانة مخلوقة على صورة الله. سعيدة أن أنا قدرت أقف أمام قضية الختان وطلع قانون للختان، وقانون حماية المرأة من الميراث، وقانون المجتمع المدني، عشان المجتمع المدني ده شريك أصيل مع الدولة في النهوض بالدولة المصرية. فمن ضمن الحاجات اللي أنا سعيدة بيها ما تم فعلا وما يجب أن يكون فيما هو قادم إن شاء الله للأفضل.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر وصلنا النهاردة، رفع راسي الراس ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، البس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

فلنتمسك بالإقرار. عبرانيين 4:14، وفي عبرانيين 10:23 بيقول إقرار الرجاء. 10:23 لنتمسك بإقرار الرجاء. ودي هنا خطيئة مشهورة جدا، وهي لعبة إبليسية كبيرة اللي بيها يخلي إبليس في إرادته الشرير أن يبعد الناس عن المسيح. قبل الإيمان يقول له حاسب، أنت رايح حتة مجهولة، حياتك قبل الإيمان كانت عيبها يعني، أنت ما قطعتش السمكة وديلها، قطعت السمكة بس ديلها ما نعرفش. أنت يعني إيه فيك احتياج للمسيح في إيه؟ محتاج له في إيه؟ لما كل الناس كده، مش معنى أنت؟ مكايد إبليس بيكلمنا لكي لا نخلص، لأنه كل من لم يعرف الابن وكل من لم يؤمن بالابن مصيره هلاك الأبدي، وإبليس هو ملك الهلاك، فعايز ناس كتير عشان يغيظ ربنا. أنت بتتعامل معهم وأنا بتعامل معهم وأنا غلبتك. وفعلا إبليس في الانتخابات بيغلب ربنا، كثيرين مطروحين دلوقتي في الهوية، والجهنم هتبقى مليانة نار ومليانة بشر، بعكس القطيع الصغير اللي هيوصل للسماء. أولاد إبليس بيبقوا عارفينه، فما بيش مشكلة كبيرة، لكن هي المشكلة شوية عند إبليس، وممكن تبقى كبيرة قوي عند إبليس، إنه يقنع مؤمن يخف شوية، خف تعوم، تعرف تتعامل مع الناس. لكن اللذيذ قوي في نتمسك بالإقرار، طب هو إيه اللي يخليني أتمسك بالإقرار؟ أنا شخصيا بصراحة يعني مع أني قرأت الكتاب المقدس يعني حاجة 60 مرة، لكن مذهول من الكتاب المقدس، وكل يوم مذهول جديد. نتمسك بالإقرار. إيه الإقرار ده؟ إقرار الرجاء. يعني إيه الرجاء؟ يعني الإقرار الإلهي بلا بد وصول المؤمنين وامتلاك المؤمنين للسماء. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. طب في كم ناس عندهم رئيس كهنة أرضي؟ إيه هو ده يا عم؟ إحنا رئيس كهنتنا مش في الأرض، ولا حنورث أرض، ولا عايزين أرض، ولا يهمنا أرض في حاجة خالص. الأرض محروقة بالنار، محروقة بالنار. العظمة الأرضية لا وجود لها في السماء، وكثيرون أولون يكونوا آخرين. لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. والعجيب هنا بيقول ابن الله فلنتمسك بالإقرار، يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار. بعديها لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا. مين هنا رئيس كهنة؟ في أيام رؤساء الكهنة، ده كان أيام اليهود، اتلغى خلاص الكلام ده. مين رئيس كهنة كان بيرسي ضعفات الناس؟ قيافة. طب مين رئيس كهنة دي؟ هاتوا من أول عهد القديم ويرسي، هو يعرفها من فين ضعفات الناس دي؟ يعرفها من فين؟ فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. مش بيكلم عن الله الآب، يسوع ابن الله، بيكلم عن يسوع. قد اجتاز السماوات

اجتاز السماء، ما هو مكانه في السماء، هو عرشه في السماء، لكن أخلى نفسه. ليه؟ يوه، دي بقى إزاي نتمسك بالإقرار. هو ده اللي يدينا اليقين، أن نتمسك بالإقرار اللي هو إقرار الرجاء، إقرار الميراث الأبدي، إقرار وجودنا مع المسيح إلى الأبد. كلام لكل المؤمنين، بس كل واحد في درجة غير التاني. عشان كده بينصح يقول لنا ما تتركوش اجتماعكم، يقول لنا نلاحظ نفوسنا، نلاحظ نصائح كتيرة جاي. بيتكلم عن يشوع، يقول لك يشوع ما أراحهمش، ما أراحهمش، أراحهم في يسوع. نعرف كده من القضاء اللي جم بعد يشوع، كل شوية يهجموا عليهم ناس. ليه بيهجموا عليهم ناس؟ لأن الشعب بيغلط، لأن يشوع ما غيرش طبيعتهم، ما عندوش قدرة على كده، ما عندوش إمكانية لكده. وبعدين بيقول لأنه لو كان يشوع، على 8 من عبرين 4، لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما قال لنا أن في راحة. فبيقول لهم في راحة يا جماعة جاي، دي في نبوة العهد القديم، في راحة. وبعدين على 9، إذن بقيت راحة لشعب الله. حلو قوي، بقيت راحة لشعب الله، يشوع ما جابهاش لكن جاية، حلو خالص. لأن الذي دخل راحته، هذا بيتكلم عن شخص تاني، شخص تاني دخل راحته، عدد 11، عدد 10، وبعدين كمل 11. لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله. ده مين ده؟ فيش غيره. ما فيش غيره اللي دخل راحته. ايه راحتك يا يسوع؟ راحتي ان اكمل العمل الذي اخترت وعينت له من لك، وهو خلاص البشر، فداء البشر، لارث الكل، لان الاب اعطى الابن كل شيء، وأقدم الكل لجسدي فيرثوا معي كل شيء لكونهم أولاد الله، وما دمنا أولاد فنحن ورثة. لأن الذي دخل راحته اللي هو المسيح استراحه أيضا من أعماله، كما إيه؟ الله من أعماله. إيه استراحة الله من أعماله؟ لك واستراح الله في اليوم السابع. ايه الاعمال دي؟ خلق الخليقه اللي هو خلقها الابن، خلقها الابن، ما هو الكلمه، كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء، لم يكن شيء ما كان، لكن الاب استريح، الخليقه موجوده، يلا انسان عشان تتعرف عليه عشان تخلص. والانسان زاغ وفسد، فكان لابد من ذبيحه لغفران الخطايا، اولا اصل الخطيه اللي هي الشيطان، ثم الخطايا الكتير أو اللي نتجت من اللي عملته الحية الشيطان جنجوها فحوى. زاغ الإنسان، فسد الإنسان، فسدت الخليقة أمام الله، ولم يكن هناك حل إلا أن الإبن يدخل راحته. إيه راحته؟ قد فدى البشر. الآن ثمن الخلاص مدفوع، كل من يقبل يخلص، مش عالوش إلا القبول. والرب يلح على الإنسان، اقبل اقبل، سابه لا، ده بيلح عليه وبيتكلم، قال شخصية كلمني حتى أنا أكلم وخلصت، هي ده مزول خلصت. أيوة حصل فعلا الكلام ده زمان 53، طبعا مش 2000، 1953. إيه ده يا رب؟ ده عجيب، وبيتكلم مع كل إنسان. هل تخلص؟ هل تقبلني؟ هل تقبل محبتي؟ هل تقبل محبتي لك؟ لقد أخذت إثمك علي على الصليب، والرب وضع عليه إثم جميعنا، إثم جميعنا يا حبيبي يا رب.

واستمتعنا بالخلاص. فلنتمسك بالإقرار. إيه الإقرار؟ جاء من قرار، يعني الله قرر أن يورث جسد المسيح سلطان المسيح. أولا المسيح يعطيه رب كل شيء، لأنه هو الوحيد اللي فدى البشر، لا يشوع فداهم ولا إبراهيم قبل كده ولا داود ولا حد خالص، الفادي واحد فقط هو شخص الرب يسوع المسيح، أعطى كل شيء للمسيح لأنه يجمع جمع ولكي يجمع في المسيح كل شيء، كله كله كله كله. فالمسيح رأس وجسد كل هذا، هو الكيان الإلهي فقط لا غير، ما فيش حاجة تاني، كله على جهنم مهما كان الإنسان عامل نفسه فيها، يعني متدين ولا عامل نفسه فيها مؤلف حزب ولا مؤلف دين ولا مؤلف طائفة، كل دول على جهنم. المسيح رأسا وجسدا هذا هو الوارث، مش هما الجماعة الكرامين قالوا كده ولا ما قالوش كده؟ هذا هو الوارث، هنلومه ايه؟ نقتله فيكون لنا مرثو مجانين ولا ايه؟ إذا كان هو الوارث وهو الساكن في نور أبدي وهو الحي إلى أبد الأبدين، إزاي أنتوا يا أموات تورثوه؟ يا متخلفين وقتلوه ورثوا؟ أبدا، هم راحوا جهنم بس، لأن كل من لم يقبل الابن يمكث عليه غضب الله، ما قبلوش الابن والغير ده مش قابلينه، في لسه يهود مش قابلين المسيح، وفي ناس أغبياء في الدنيا كلها مش قابلين المسيح براحتهم، لكن طريق الفداء أعلن وإقرار الرجاء أعلن والقرار الإلهي، كل من يقبل إلي هذا كلام المسيح لا أخرجه خارجا، كل من يؤمن بالإب له حياة أبدية. ده قرار عجيب أوي. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار. لأن الشيطان حيجي يقول لك وانت ايه اللي عرفك وانت مش عارف انت ايه، ويقول له يا عم ده مكتوب، يبقى انتهى، لأن أنا عندي المكتوب هو الكتاب المقدس. ده مش بني آدم قال لي كده، كلام الله موحى به من الله بالروح القدس، وصلنا في كتاب معصوم تماما، لأنه كتبه إناس الله القدسين مسوقين متساق من روح القدس، جاهز مش عارف يكتب، جاهز عارف مش مشكلة، لكن هو مساق منساق بالروح القدس يكتب لنا الكلام ده. طبعا مفيش أي في الكتاب المقدس أي تناقض إطلاقا إطلاقا خالص. مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، يعني إيه؟ يعني ما فيش تجربة لم يفعلها الشيطان أو يجرب بها المسيح، يعني ما قدم الشيطان قدم كل أنواع التجارب في كل شيء مثلنا، زي إنسان، هو فعلا إنسان، ففي إنسانيته دي قدم له في المثال بتاع البرية، طبعا ده كان مشهورة قوي مكتوب في كتاب مقدس بالتفاصيل، لكن ده يقول لك فرقوا إلى حين، يعني امتى؟ يعني سابوا ما سابوش لغاية الآخر، من أول ما ولد يسوع إلى أن قال قد أكمل على الصليب، مجرب من الشيطان، مجرب في كل شيء مثلنا، ما تأخطأ المسيح ولا مرة، لازم عشان كده يقول مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة خالص، لم يخطئ إطلاقا. فهنا المسيح مثالنا، أما تحط مثالك في واحد خاطي تبقى سامحني يعني ربنا يرحمك، أو في بني آدم، بني آدم وفي بني آدم مش خاطي، الجميع زاغوا وفسدوا معا وعوزهم مجد الله، بني آدم ده عليه اديك أحكام كده بس عشان إيه تبقى هو مخوف وانت خايف منه، بس ديله حكم قوله راح جهنم قوله عمل كذا، هو الكلام فارغ ده خيال المآتة،

يخوف اللي بيخافوا. لا تخف إلا من القدوس، لا تهاب إلا القدوس، لا يكن لك في قلبك خوف إلا خوف الله بس. تبقى أنت كده ماشي بالسليم، ولا حاجة تهمك من الدنيا دي كلها اللي حواليك. طيب مجرد في كل شيء مثلنا بلا خطية، يبقى علينا احنا بقى دلوقتي احنا خدنا يعني ايه اثبات الاقرار. اثبات الاقرار ان المسيح مات، احنا الورثة، فاحنا ورثنا، ورثنا لان احنا صرنا ايضا مخلصين ومتبررين.

مجانا بنعمته مش بأعمال لكي لا يفتخر أحد. فإحنا دخلنا فيه في جسده، جعلنا كهنة، جعلنا ملوك، وهو رئيس الكهنة ومالك الملوك. ده إقرار، إقرار وجودنا في المسيح. اللي علينا بقى فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. يعني نتقدم بثقة إلى عرش النعمة ليه أكثر معنى، لكن يعني المعنى الأولي خالص، الأولي خالص، بنصلي لربنا كيف؟ بنروح له واحنا نحن في رعب رهيب لأنه غاضب علينا، تبقى أنت لازم تروح له بتوبة شديدة عشان تحس بعرش النعمة يا أخي. فنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين. الواحد يتصل بربنا كده في الصلاة اللي هي اللحظية، كل اليوم تصلي تخافش، كل يوم تصلي، كل اليوم قصدي مش كل يوم، كل يوم ده كل يوم يبقى ساعة ولا اتنين ثلاثة، كل اليوم تصلي وحتى في الليل تقول يا عروس النشيد على المسيح يمينه تحت رأسي والعكس، ايد تحت رأسي والتانية بتعنق. ايه يا ايه بتعمل ايه يا عروسة؟ بتمتع بحبيبي. اما لا اسيبه بالليل طبعا هيبقى الليل ده بالنسبة لي كابوس، لا ليل ولا نهار، انا لحبيبي وحبيبي لي. ايه ده؟ ده اللي هم متمسكوا بالإقرار، الله ابويا، الله حبيبي، الله إلهي، الله سيدي، دي لذة بشكل يا حبايب. ربنا يديني ويديك ويديني معاك، مش يديك معايا، ويديني معاك، خد انت الأول وانا اخد بياك. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة. هنا وقتها تلاقي الرحمة وتلاقي النعمة وتلاقي حاجة اسمها عون في حينه، عون في حينه. تتحير كده شويه، جايز ربنا يسيبك شويه في موضوع ما، يعني تتحير حد وتلاقي فجاه تجيلك، يجيلك اعلان الهي يعطيك راحه كامله، نفذ على طول. ده كلام الله، قال الرب، قال الرب، كما كان الانبياء قديما يقولوا. احنا عندنا سلطان اكثر من الانبياء، احنا عروسه. قال الرب افعل هذا، افعل. إثبات تاني إنه ما ينفعش رئيس كهنة إلا المسيح، بيقول في بعد ناخد شهادة في الساعة 5 بنيجي نختم بس 10، لأن كل رئيس كهنة بيتاخد من الناس. ليه بيتاخد من الناس؟ ولأنه بيخدم الناس ويقام لأجل الناس. يعني قصدك رئيس كهنة يتاخد بس، يعني في مرة مثلا عين ربنا الملاك، أي ملاك، أنت رئيس كهنة شعبي اليهود؟ لا طبعا، عين هارون، ما ينفعش يعين ملاك والملك يعرف عن الشعب. يقول هنا كده يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا قادرا أن يترفق بالجهال والضليل، لأنه إنسان. ملاك كيف يفضي قاتنا احنا؟ عمر ما رب ولا موسى ولا يقدر يعين ملاك لرئيس كهنة البشر، يعني الكلام ده هو يعين انسان. طيب لذلك كان ينبغي ان رئيس كهنتنا يخلي نفسه اخذا صورة ايه؟ عبد زي وزيك يا حبيبي، عبد زي وزيك، قادرا ان يترفق بالجهال والاميان والغلابه والمساكين. ده يسوع مشي، ده يسوع جاع. لنا رئيس كهنه عظيم قد اجتاز السماوات، لك المجد يا ربي. فاصحاح 10 عبرانيين 10 نختم بالجزء اللي هناك اللي قريناه.

من عدد 19. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة، دول إحنا خدنا الثقة وخدنا مستندات إننا ورثة، إننا أولاد، وخدنا التمسك بالإقرار، نتمسك بالإقرار الإلهي إننا ورثة، خلصنا. نتقدم بقى. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. الأقداس اللي هي إيه؟ السماء. بندخلها إزاي؟ بندخلها في حاجة اسمها الطريق. فاكرين مين الطريق؟ ها؟ يسوع. هنا أقول إيه؟ طريقاً. أقداس السماوية دي ليها طريق على الأرض هنا، في كل حتة في الأرض. طبعاً ليها باب، ده الدخول اللي هو أنا هو الباب، من يدخل به يخلص ويخلص ويدخل ويخرج يجد مرعى، صح؟ ده اللي هو الإيمان، أني أؤمن بالرب يسوع المسيح. بعد كده بعد ما أؤمن في حاجة اسمها طريق بقى. إيه الطريق ده؟ برضو الرب قال لك أنا هو الطريق. طريقاً كرسه لنا. يعني كرسه لنا؟ كلمة مكرس يعني مكرس. يعني مكرس الثانية دي يعني ما فيش غيره للبشر. هذا طريق مكرس للبشر، طبعا المؤمنين اللي دخلوا من الباب. الطريق ده بيبدأ من الباب، ده للمؤمنين. المؤمن مالوش يمشي زي ما عايز خالص، غلط، هيدان لو كان مؤمن حقيقي. يضرب هنا لما يتهري ويوصل هناك يخلص كما بنار. لكن لو مشي في الطريق اللي ربنا معده له، يا حلاوته يا حلاوته. طريقا طريقا كرسه لنا حديثا، يعني بعد الصلب وبعد عطيه الروح القدس. ما ينفعش قبل كده خالص. عشان كده كان لابد المسيح ان يموت ليعطى الروح القدس. الروح القدس سكن فينا طريقا حديثا حيا. عندنا كلمه عجيبه بعد كده، يقول ايه؟ بالحجاب. ايه اللي بالحجاب ده؟ بالحجاب بيتكلم هنا عن الحجاب بتاع الهيكل اللي في حينما أسلم الروح انشق الحجاب. الحجاب ده كان موجود قبل كده، وكان مطلوب يحطوا حجاب بين قدس الأقداس والقدس. بالحجاب أي جسدي، الحجاب ده جسده. انشق الحجاب بالضبط يعني انشق جسد المسيح. يعني انشق جسد المسيح يعني دخلنا الأقداس، لقدس الأقداس الداخلية. ما فيش انفصال بيننا وبين الله خالص. دخلنا جوه الأقداس، جوه قدس الأقداس. ما فيش تاني تعامل إلهي مع البشر بعد يسوع المسيح. خلاص كل وصلنا جوه إلى مداخل الحجاب. يا إلهي لا خلينا برا. أصوم إزاي؟ طب أتحرك إزاي؟ طب أفكر إزاي؟ طب أديني علامة؟ طب أعمل لي حجاب؟ إيه المستويات العجيبة دي؟ نحن شركاء الطبيعة الإلهية، صرنا واحد في المسيح. الطريق ده يدخلنا إلى الأقداس طريقا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. انشق الحجاب وصلت. قبل كده ما كان الحجاب حاجبني عن الرب وانا اعرف حاجه خالص، ولا اعرف عنه حاجه قبل كده. ومين فينا كان يعرف قبل يدخل من الباب؟ ولا حد عارف حاجه، كله تايه بره. لغايه لما دخلنا من الباب ابتدينا ندخل في الطريق. كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده. ولنا مين بقى؟ وكاهن

عظيم على بيت الله. حكاية كاهن عظيم يعني رئيس الكهنة اسمه الكاهن العظيم. ده تعبير في العهد القديم استخدم الرب في العهد الجديد. وكاهن عظيم أي ما ليس له مثيل. طبعا مين اللي يتصور أن في مثيل ليسوع المسيح؟ يتصور. لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. ده لازم يكون عندنا. أي لا أخاف شرا لأنك معي. لن أحتاج إلى شيء لأنك راعية. ده داود زمان الرب راعي إيه؟ فلا يعوزني شيء. مش أخاف خالص. أخاف من إيه وأنت راعية؟ ده أبويا. ده أنت أبويا كمان. ده أنت حبيبي. ده أنت مخلصي. ده أنت كل شيء في كياني وكل شيء في حياتي. لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير تشال الضمير الشرير ده ترش عليه دم يسوع المسيح. طهر القلب بالدم. اغتسل الإنسان داخلا وخارجا بدم يسوع المسيح. ودي قالها الرب البطرس حتى مش بس الدم. الدم والمية. الدم المية يعني كلمة الله والدم توفر الخطايا. لنتمسك آخر موضوعنا بقى. لنتمسك بإقرار الرجاء. هنتقابل فوق. هنتقابل فوق راسخا لأن الذي وعد هو أمين. كلام الرب هو أمين ولا يمكن أن يعد بشيء ولا يفي. لا يمكن. قال لهم تعالوا الجليل قابلكم. راح لهم الجليل هناك ما عرفوش. ما قال لهمش مكان فين معين. لكن قال لهم روحوا. راح عنده بحيرة طبرية الرب ظهر له. قال لازم يتم. والملاك قال لهم كده قام كما قال. قال لازم يتم على طول. فلنتمسك بإقرار الرجاء لأن الذي وعد هو أمين. كن أمينا إلى الموت فأعطيك إكليل الحياة. فلنتمسك بالإقرار الإلهي إننا ورثة. فلنتمسك بإقرار الرجاء. ولإلهنا كل المجد.